بين شجر الوعر، الشجر اللي فيه شوك، كذلك حبيبي اللي هو الرب يسوع المسيح بين البنين، مش حتى بين الأعداء. يعني إذا قارنت ربنا يسوع المسيح بكل البشر بما فيهم العظماء والقديسين والأنبياء، يطلع ربنا يسوع المسيح مرموز إليه بشجرة التفاح اللي ريحتها حلوة وظلها جميل وطعمها حلو، ويطلع أعظم الأنبياء بتوع العهد القديم والرسل وكلهم شجر وعر. مثلا كمثال موسى النبي بدأ خدمته انه ضرب المية بالدم، لكن ربنا يسوع المسيح بدأ خدمته بانه حول المية لخمر يفرح. فرق بين الدم والضفادع والقتل وما بين الخمر والفرح، شايف الفرق؟ المسيح لم يعمل معجزة واحدة ليست لصالح أربابها، لكن كل تقريبا كل الأنبياء صنعوا معجزات ليست لصالح أربابها. مثلا هنا إليشع لعن الأولاد وماتوا 42 ولد في المعجزة بتاعتنا، وضرب جيحزي بالبرص، كل هذه معجزات ليست لصالح أربابها. أقول الرسول بطرس مع أنه رسول عظيم جدا، لكنه حنانيا وسفيرة لما كتبوا قدامه وقعوا ميتين. الرسول بولس مثلا رجل عظيم جدا، لكنه مرة عمى واحد اسمه بار يشوع، قال له يا بار يشوع الساحر يا ابن إبليس تكون أعمى فعمي. أما المسيح حاشا أن يكون عمى حد، بالعكس الأطفال له كل المجد. ربنا يسوع المسيح أخذهم في حضنه، وضع يديه عليهم وباركهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. تعالوا مع بعض أحكي القصة وقصار شديد، ويدينا فيها الرب تأملات، لأن فيه معاني رمزية مهمة جدا جدا في القصة دي. كان إليشع صاعد في الطريق ورايح منطقة اسمها بيت إيل. بيت إيل دي منطقة كويسة، مفروض دولة يهود، يعني بيت إيل دو يكون فيها أقدس ناس، لأنه بيتذكروا أبوهم يعقوب بداية بركة ربنا ليه في بيت إيل، لما كان صاعد من وجه عيسو وظهر له الرب في سلم وقال له أنا معك وأحفظك وأردك، فقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، فدعا المكان بيت إيل. كان رايح بيت إيل، للأسف الولاد بتوع بيت إيل ما كانوش مؤدبين، معلش يعني سامحني في هذا التعبير، هم فعلا كده، فقعدوا يسخروا بإليشع ويسخروا بيه، مش بيرسونالي مش شخصيا بس، لكن بيسخروا من نبوته. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد اصعد إلى السماء، لأنه كان لسه إيليا النبي صعد حي إلى السماء، وهم الولاد زي باباهم ومامتهم ما كانوش مصدقين إن إيليا صعد حي إلى السماء، وقال دي عملية حكاية خيالية، فأنت بتقول إنك كنت تلميذ لإيليا اللي صعد للسماء، اصعد أنت يا أقرع. شتموه، بس مرة تانية أقول إنه مش بس شتموه لكن سخروا من صعود إيليا النبي حي إلى السماء. اتضايق قوي إليشع، هو بالمفارقة وليس بالمقارنة بربنا يسوع المسيح اللي لم يلعن حد بل بارك الجميع، لعن إليشع الأولاد. هذا هو إنسان ضعيف، لعنهم وخرج الدبتان من الوعر وكلت منهم، من الولاد اللي لم يعني يتهذبوا تهذيب لا روحي ولا اجتماعي كويس، حتى أكلت الدبتين 42 ولد منهم. هذه القصة. ثم رجع إليشع إلى السامرة وقبلها إلى جبل الكرمل. وعايز أشارككم بثلاث أفكار أساسية باختصار شديد. الفكرة الأولى عن إليشع والجروح. إليشع اللي بنسمع عنه النهاردة رمز باهت لربنا يسوع المسيح، بس إليشع والجروح، ثم النعمة وفساد الروح. بيت إيل مكان النعمة، لكن للأسف حولوا أهل بيت إيل النعمة إلى الدعارة زي مكتوب في رسالة يهوذا وصح 1:4. ثم الاستهزاء بالمجروح. في وجه شبه في القصة دي ما بين إليشع والمسيح، إن زي ما الولاد دولة وطبعا باباهم ومامتهم علموهم استهزأوا بإليشع وصعوده حي
بصعود إلي حي إلى السماء.

المسيح في ناس إلى هذا اليوم بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا بمجيئه، وده في خطر شديد عليهم. الكلمة الأولى عن أنه الرب يسوع المسيح لما استهزأوا بيه

وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة ما أرقه. حتى هو قال تعال المسيح تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. هل تعلم ما هي آخر معجزة صنعها المسيح؟ الناس اللي جايين يمسكوه كان منهم عبد اسمه ملخص. ملخص ده كان الرسول بطرس نايم وصحي وجاب سيف راح قطع ود ملخص. اسمع ما هو مكتوب آخر معجزة صنعها المسيح وهو على الأرض. ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى اللي هو ملخص. فقال يسوع دعوا إلى هذا ولمس أذنه وأبرأه. ما أعجب هذا الشخص العجيب، جايين يقبضوا عليه، راح علاج له ودنه. عمل آخر معجزة شفاء صنعها المسيح كانت مع الإنسان اللي جاي يقبض عليه. يعني لما المسيح قال لنا وعلمنا أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، ما كانش بيقول كلام، لكنه هو علمنا بطريقة عملية. إن عملتم هذا فطوباكم إن عملتم. الإشع والجروح رمز للآلام والاستهزاءات الرهيبة التي استهزأوا بها المسيح. يعني يعوزني الوقت والبرامج الطويلة لأتحدث كيف استهزأ الجنود الرومان بالمسيح. أقول بكل وقار فقط لأني أذكرك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة، وبذكر نفسي أن الاستهزاء بالمسيح والآلام اللي احتملها كانت لأجلي ولأجلك، مش لأنه هو يستحق الاستهزاء، لأجلي ولأجلك لأنه يحبك. الرومان كانوا بيغطوا عينيه وكانوا بيضربوه بالقصب على رأسه، بيقولوا أنت مش نبي، تنبأ من ضربك. بصقوا في وجهه، لكموه، آخرون لطموه، عروه ثلاث مرات، استهزأوا به، كانوا حتى تحت الصليب قاعدين يسخروا منه وهم بيسكروا. ومكتوب عنه في النبوة انه صرت استهزاء من اغاني سك شرابي المسكر. يعني الجنود الرومان بعد يشربوا الخمور وتحت الصليب وكانوا بيستهزأوا بالمسيح وهو معلق عاري على الصليب لأجلك. هتقولي طب ليه لأجلي؟ لأن أجرة الخطية هي موت، كان لابد أن يموت المسيح بدلا منك، يموت أنا يموت هو، مات لأجلنا. زي كل الذبائح في العهد القديم كان لابد من الضحية، كان لابد من الفداء، والرب يسوع المسيح هي هو الضحية الكاملة وهو الذبح الأعظم لأجلي ولأجلك. عار الشعوب الخطية احتمل المسيح العار والهزء والبصق لأجلي ولأجلك. أليشع والجروح، ثم النعمة وفساد الروح. ما معنى نعمة؟ نعمة معناها حسب الإنجيل إحسان لمن لا يستحق. مثلا مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. وبيت إيل رمز لنعمة ربنا، لأن يعقوب كان في وضع مش كويس، كذب على باباه وأخذ البركة من أخوه بطريقة مش كويسة، وكان مفروض ينزل عليه القضاء، لكن ظهرت نعمة الله ليعقوب وظهر له ربنا من السماء في بيت إيل. بيت إيل المكان اللي فيه الولاد دولة شتموا واستهزأوا بأليشع. في بيت إيل ظهر الرب ليعقوب وقال له ها أنا معك وأحفظك. بس خلي بالك وخلي بالك وأنا خلي بالي إن نعمة ربنا مش معناها الاستهانة. فمثلا مكتوب ظهرت في رسالة تيتوس أصحاح 1:11 ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. النعمة بتغير، لكن النعمة للأسف لم يستغلوها رجال ونساء بيت إيل وأولادهم للأسف الشديد. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. طبعا اللي يقول لك أنا معلش أذكر وأعمل اللي أنا عايزه من خطايا وشرور الجسد وشهوات الجسد والعالم، وربنا أصله ربنا طيب، ربنا لا كل نعمة، ربنا محبة، ده مش نعمة، دي اسمها فجور. ونعمة ربنا مرة تانية أذكر حضرتك بيت إيه الحقيقية، ظهرت نعمة الله الغنية معلمة إيانا. نعمل إيه النعمة تخلينا نعمل إيه؟ ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى. للأسف الشديد رجال ونساء بيت إيل اللي هو بيت النعمة بيت الشركة مع الله لم يستفيدوا من هذا ومعلموش ولادهم. أتمنى أن يكون كل شخص بيعرف نعمة ربنا لا يحولها إلى الدعارة،
كما في

رسالة يهوذا وعدد 4، لأن رسالة يهوذا أصحاح 1. وعايز أقول حاجة أخيرة قبل ما أتكلم كلام مهم جدا على الاستهزاء اللي استهزأوه بإليشع وكيف هو بصعود إيليا حي إلى السماء. عايز أقول شيء مهم، إن لازم نعلم ولادنا وبناتنا، لأن الولاد دول اللي هم مات منهم 42 ولد، صورة إن هم ما تربوش في الإيمان. وعايز أقول لكل زوج وزوجة وأب وأم أن الإيمان لا يورث للأسف، لكنه يسري في العائلات. إن لم أهتم أن أربي أولادي وبناتي في المسيح حتى لو أنا مؤمن، للأسف الشديد مش هيطلعوا مؤمنين. فبيت إيل كان فيها قديسين قديما ما ربوش عيالهم، والعيال طلعوا وأخيرا جه هذا الجيل اللي استهزأوا بإليشع. أصلي لأجلك ولأجلك أن نربي أولادنا وبناتنا في المسيح، ويكون في وعد لينا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، علشان الرب يدينا كلنا نكون عائلات بالكامل. قال يشوع قديما: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. حاجة سعيدة جدا لما يكون الزوج والزوجة والأولاد ملك للرب يسوع المسيح، ويتمتعوا أن الولاد بدل الأولاد معلش اللي ما كانوش مؤدبين دول وكانوا أشرار واستهزأوا، يعني أكيد أن باباهم ومامتهم ما اهتموش بتربيتهم، ممكن يكونوا أهملوهم أو قالوا يعني معلش، ما فيش حاجة اسمها معلش. أولادنا وبناتنا أمانة في أعناقنا ومسؤولين مننا أن احنا نربيهم للمسيح. لكن النقطة الثالثة والمهمة جدا: الاستهزاء بالمجروح. استهزأوا بإليشع، وبالذات استهزأوا بصعود إيليا حي للسماء. اسمع ماذا هو مكتوب، يقول: صبيان وهو صاعد في الطريق، صبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. صاعد في الطريق، حينما كان إليشع صاعد في الطريق، هذا التعبير بالذات ذكر عن المسيح وهو ذاهب للصليب. مثلا في إنجيل متى وإصحاح 20 وعدد 17-19 يقول: وفيما كان يسوع صاعدا، نفس التعبير، إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، نفس صاعدون اللي كان صاعد فيها إليشع، صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به. يعني زي ما الأولاد استهزأوا للأسف بإليشع، قال المسيح: أنا كمان زي ما إليشع صعد أنا سأصعد وسأسلم، ويستهزأ به ويجلدونه ويصلبوه في اليوم الثالث ثم يقوم. الكلام ده قبل الصليب بوقت، يعني المسيح كان جاي مخصوص عشان يصلب، وعارف أنه هيموت وعارف أنه هيقوم. دي شيء أكيد جاي مخصوص علشان يكون الذبيحة صاعد في الطريق. لكن يقول الكتاب: خرجوا من المدينة، كان المسيح كان إليشع خارج المدينة، وهو رمز أيضا لخروج المسيح من أورشليم للصليب. يقول: فخرج وهو حامل صليبه إلى موضع يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. مكتوب في عبرانيين 13:12: فلنخرج إليه إذن خارج المحلة حاملين عاره. إذن صعود إليشع رمز لصعود المسيح إلى أورشليم ليصلب، ثم خروج إليشع خارج المدينة رمز لخروج المسيح عند الصليب، ثم سخرية الأولاد سخروا منه رمز الاستهزاء بالمسيح. حياة المسيح كان فيها استهزاء للأسف الشديد، يعني حتى قرايبه بالجسد، يعني زي ولاد خالته بالجسد، قرايب العذراء القديسة مريم، قالوا اتهموا المسيح بأنه مختل، وكانوا بيستهزأوا بيه للأسف الشديد. و
الأولاد هنا لما استهزأوا، لأنه مكتوب عنه مثلا

مثلا الرب يسوع محتقر ومخزول من الناس، أقول بكل وقار لأجلي ولأجلك، الناس احتقرته، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، اسمع، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الناس ومذلولا، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. هذه نبوة عن المسيح قبل ما يصلب ب700 سنة في سفر أشعياء الأصحاح 53. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع، كلمة يا أقرع سخروا من رأس أليشع. وفي آية في رسالة فيليب بيقول ليكن لكم فكر المسيح. ما هو فكر المسيح؟ رأس المسيح. فكر المسيح مكتوب في فيليب 2، أتمنى ترجع لرسالة فيليب أصحاح 2. ما هو رأس المسيح؟ ما هو فكر المسيح؟ إذ كان في صورة الله لم يحسب قلسا أن يكون معادلا لله، يعني ليس اختلاسا من المسيح أنه هو الله الظاهر في الجسد، لم يحسب قلسا أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أي فكر المسيح، رأس المسيح، زي ما هم سخروا من رأس أليشع، رأس المسيح رأس الاتضاع، هو الله الظاهر في الجسد. ناس كتير بيستهزئوا ويستهتروا ويقولوا مش ممكن، مش ممكن الله يجينا. الله يقدر يجي، والله عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحق. هذه السخرية اللي سخروا منها، يا أقرع يا أقرع، سخروا من رأسه. لكن قالوا له اصعد اصعد، ودي نقطة هامة جدا عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، اصعد يعني يل إن كان إليا اللي انت كان كنت انت تلميذه صعد حي للسماء، اصعد انت كمان. أي بيستهزأوا بصعود إليا للسماء، وصعود إليا للسماء رمز لصعود المسيح إلى السماء ومجيء المسيح الثاني. وأنا عايز أقرأ لك كلام مهم جدا، وأتمنى بجد لأن الحلقة وقتها قليل أنك ترجع للشواهد اللي أنا بذكرها لك. رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح 3 بيقول كده، في الأيام الأخيرة، الأيام اللي احنا فيها، سيأتي قوم مستهزئون زي الولاد دولة، سالكون بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، مجيء الرب الثاني، فمن حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا. يعني إيه المسيح يجي تاني؟ ولا يجي ولا حاجة، ده من أيام آدم الدنيا زي ما هي والدنيا ماشية. هذه السخرية الشديدة في هذه الأيام المعاصرة عن أن الرب جاي، السخرية دي في نبوة عنها، أن في الأيام الأخيرة سيأتي قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات نفوسهم وقائلون أين هو موعد مجيئه. على فكرة الرب يسوع الرب يجي تاني. طبعا تعوزني حلقات وحلقات أني أذكر لك بعض العلامات عن قرب مجيء المسيح. خلاص كل العلامات، يعني المسيح، أقول لك أهم حاجة، يعني مش لازم بقى العلامات، أهم حاجة أنه هو قال أنا آتي سريعا. آخر كلام في رؤية 22، آخر أصحاح في الكتاب المقدس، قال المسيح 3 مرات أنا آتي سريعا. هتقولي بس الكلام ده من 2000 سنة. أيوة، ما في نفس الأصحاح اللي قلت لحضرتك إنك ياريت ترجع له، بطرس الثانية 3 بيقول لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، إن يوما واحد عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. إذن المسيح اللي غايب من 2000 سنة كأنه ليومين، كأنه ليومين. الكتاب قال إنه المسيح جاي في ظواهر ارتدادية، قال رسول بولس بالوحي في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. كم من الناس بتترك المسيح والمسيحية، ده دليل على قرب مجيء الرب. ظواهر شخصية في الأيام الأخيرة، يكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، متكبرين، مجدفين، تيموثاوس 2:3. والصفات دي دلوقتي، بس شوف الحوادث، شوف ازاي الصفات دي. ظواهر عائلية، من ضمن الظواهر حاجة عجيبة، ان يكون الأولاد غير طائعين لوالديهم، تيموثاوس 2:3. بجد يعني خلال 50 سنة الأخيرة دي
بجد بقت

فيش ولد يسمع كلام باباه أو مامته. ظواهر نفسية الخوف، غير شاكرين، يخشى عليهم. ظواهر أخلاقية دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النساها. ظواهر كنسية زي لودوكية، لودوكية تقول إني غني وقد استغنيت. ظواهر حربية، حروب وأكبر حروب. ظواهر اقتصادية، مجاعات. ظواهر صحية، أوبئة، لسه انفلونزا الطيور والإيدز ثم ظواهر جغرافية، شجرة التين، اقرأ متى 24. ظواهر سلامية، حينما يقولون سلام وأمان ودلوقتي السلام بيحاولوا يعملوه يفاجئهم الهلاك بغتة. ظواهر أدبية، الفجور والشذوذ. الشذوذ ده من ضمن علامات مجيء الرب، بقت في دول بتعترف بيه. ثم ظواهر سكانية، زيادة السكان زي تكوين 6 زي أيام نوح. ظواهر إيمانية، ضعف الإيمان بصفة عامة. ظواهر نبوية وغيره. المهم أنه 42 ولد اتقتلوا، وال42 دول رمز للقضاء الإلهي. ف42 رقم 6 و7، فرقم 6 دايما رقم نقص الإنسان، 6 يعني أقل من 7، و7 رقم الكمال، شر في الشر، وده رمز الأيام الأخيرة اللي احنا فيه. الشر بيزيد قوي والدنيا بتضلم والمسيح قرب يجي، كوكب الصبح المنير. وطبعا معروف ان الدبتين اللي افترست الاولاد رمز الابليس. صراحة لما اتكلم داود وجوليات قال انه انا قتلت اسد ودب، فالاسد والدب رمز دايما للشيطان اللي كل شخص بيتبع ابليس وبيستهزأ بربنا يسوع المسيح سيكون مصيره في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين، اطرحوهم في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصل الأسنان. أصلي لأجلك ولأجل نفسي ولأجلك ألا تستهزئ بأمور الله، ألا تقسي قلبك. صلي معي يا رب يسوع، تعالى استلم حياتي يا رب يسوع. أنا بآمن بأفكارك وبرأسك الجميلة أنك اتضعت لأجلي. لا تسمح يا رب أن أولادي ما يكونوش مؤمنين زي الأولاد دول. تعالى استلم حياتي، لك كل المجد. آمين.

ويمسحكم لخدمة الشفاء والتحرير ويمنحكم آيات وعجائب. عندما تقولون ينبغي أن أنقص وأن ذلك يزيد وهذا أسبوع عيد الفطير وأنا لا أريدكم أن تنسوا هذا أبداً وهو يتعلق بسحق الكبرياء تحت أقدامكم. ثم وضع نظاماً بشأن الطعام الذي سيأكلونه. لدى الله هدف من النظام، دونوا هذا. لدى الله هدف من النظام، لا تحيدوا عن النظام ولا تتجاوزوا النظام. عليكم أن تخضعوا للسلطة، لا تستهزئوا بالسلطة ولا تزدروا بالنظام، لأن الله أمر بهذا النظام. هذا النظام وضعه الكاتب. لدى الكاتب سلطان. اسمعوا، لدى الكاتب سلطان. إحدى الخدمات اتصلت بي وهي خدمة كبرى. كان قائد الخدمة يؤلف كتاباً ومنذ أيام طلب مني كتابة فصل في كتابه، وكتبه هي من الأكثر مبيعاً. وتعلمون؟ ما لم يمنحني الكاتب السلطان لكتابة 6000 كلمة في كتابه، لا سلطان لدي لتدخل في كتابه وكتابة أي شيء، لأن هذا كتابه وهو صاحب السلطان. وهذا ما يصنعه الله هنا، هو يأمر بتسلسل ونظام الطعام الذي سيؤكل بحذافيره. لماذا؟ لأنه رمزي، لأن كل ما يأكلونه يخبر قصة. الأعشاب المرة تخبر قصة. الله يهتم لقصتكم، والله يهتم لشهادتكم عن الحرية، ويوجد هدف من ذلك. ثم يقول الله كل من لا يمتثل لذلك يجب أن يخرج من الخيمة. الضربعة العاشرة موت الأبكار. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر. نقرأ هذا، لكن هل نفهم فعلا ما يجري هنا؟ لكن أود قول أمر، لا يوجد فرق بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد. نحن لا نتحدث عما إذا كان هذا الإله نفسه، بل عما إذا كان يوجد فرق. لا يوجد فرق. إذا اختلفت الأعمال فهذا لا يعني أن الشخص مختلف. إذا اختلفت أعمال الله لا يعني هذا أن شخص الله مختلف. حسناً، هو الله وهو يعمل ما يحسن لديه. هو قال إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. لماذا؟ لأنه إله سيد. من الصعب جداً أن نفهم في الثقافة الغربية، في إنجيل الغرب، عندما تقرؤون كتاب هوليوود من الصعب جداً أن ندرك هذا المفهوم. لكن الله هو الإله نفسه، حتى عندما يصنع آيات وعجائب مختلفة في مواقف مختلفة. يقولون الله قتل في العهد القديم وافتعل إبادة في العهد القديم، فأقول لا، غير صحيح. الله لا يقتل أحداً، القتل خطية. الله قدوس ولا يخطئ. يجب عليكم، إذا لم يترسخ هذا في داخلكم سوف تنشأ صراعات ونزاعات لاهوتية كثيرة في داخلكم. الله لا يقتل ولا يصنع إبادات، هو ينزل دينونته وينزل غضبه لأنه هو السيد. والسيادة تعني ألا تشكوا في دوافعه وألا تشكوا في شخصه. لحظة تبدأون بسوء الفهم. قال لي أحدهم أنا لا أقرأ إلا أقوال يسوع المكتوبة بالأحمر في العهد الجديد، ولا أقرأ العهد القديم، لا أقرأ إلا الأقوال بالأحمر. قلت لو كان كلام الله كله مكتوبا بالأحمر لكان سفر اللاويين الأكثر احتواء على لون الأحمر في الكتاب المقدس كله، ترون؟ لكن صدرت، أعتقد أن القس إيرفينغ أخبرني أن طبعة كينغ جيمس صدرت، ونجد فيها من سفر التكوين حتى الرؤيا أن كلام الله مكتوب بالأحمر. هذا هو الحق، أترون؟ لأن يسوع هو الإله نفسه أمسا واليوم وإلى الأبد.
إذن في الضربة العاشرة ضربة الأبكار الله ينتقل إلى المستوى التالي. يجب أن يترسخ هذا فيكم، وإلا فستقرؤونه مثل قصة مدرسة الأحد حول موت الأبكار. لا، الأمهات خسرن أطفالهن، أحدهم خسر ابنه. في كل بيت الطفل البكر مات. أريد أن تعلموا أن هذا بيت العدو، لكن كانت هذه كارثة لدى الناس، فراحوا يبكون وينوحون على أطفالهم. لا يوجد ألم أعظم من خسارة طفل، ولا أطلب هذا ولا أتمناه لأحد ولا حتى لأعدائي. أتتخيلون أن كل بيت فقد طفلاً في تلك الليلة، بمن فيهم فرعون والعاملون لديه ومصر كلها؟ دفنوا أمواتهم وكثرت المآتم في تلك الأرض. أعتقد أنه ربما الملايين دفنوا، لكن الله سيد. ما كان يجب الوصول إلى هذا الحد؟ لا يجب الوصول إلى هذا الحد، لكن باستثناء الإسرائيليين، باستثناء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن علامة الدم على أبوابهم حمتهم، فلم يمت أبكارهم. حمل الله، دم الحمل على أبوابهم. تلك العلامة الصغيرة غيرت كل شيء. أقول لكم، نحن عشنا في فلوريدا ل15 سنة، وضرب إعصار كبير المنطقة. مراراً كثيرة اختبرت أعاصير في فلوريدا، وواحد من أكبرها حين ضرب في تلك الليلة، أخذنا أنا وزوجي زيت المسحة وجلنا في أرجاء بيتنا، وبدأنا نضع زيت المسحة في أنحاء البيت، ونحن نقول نغطي بيتنا بدم يسوع المسيح. ما من أعصار سيقوى على أهل بيتنا. وضعنا زيتا في كل مكان، كل مكان، وبدأنا نصلي ونعلن الدم على جيراننا وحينا. وأقول لكم إنه في الصباح التالي كان بيتنا يهتز طوال الليل بسبب الإعصار، ونحن نهتز في البيت، ونمت طوال الليل. لكن عندما ذهبت إلى الحمام قلت: هل البيت يهتز؟ حسناً، نحن تحت دم يسوع، نحن تحت دم يسوع. وفي الصباح التالي استيقظنا، وباستثناء بيتنا واثنين من بيوت جيراننا، الحي كله سوي أرضاً. هذه قوة دم يسوع المسيح. وأقول لكم، حين تكسرون الخبز كما في العشاء الأخير، في فترة الفصح نفسها في العهد الجديد، فهو يملك هذه القوة. هذا رمزي، لكن حين تفعلونه بالإيمان، هذه القوة تكمن في الشركة. كنا نكسر الخبز كل أسبوع قبل الجائحة، وأريد أن تعلموا إذا كنتم ترتادون الكنيسة حديثاً، كنا نكسر الخبز كل أسبوع، لكن بعد الجائحة توقفنا عن كسر الخبز. فحتى من يضع قفازات ينقل الكثير من الفيروسات أو الجراثيم بيديه، فلم نشأ أردنا أن نحميكم. لكني أقول لكم إن هناك قوة في الشركة حين تأخذونها في البيت. وإذا كنتم تقيمون وحدكم، اكسروا الخبز بمفردكم قائلين: يا يسوع، أنا أكسر الخبز معك، أنا أعلن قوة دمك، أنت كسرت جسدك من أجلي، وبفضل انكسارك أنا نلت الشفاء. اكسروا الخبز كل يوم وستبدأون برؤية فرق في حياتكم. اكسروا الخبز مع أصدقائكم أو مع شريك حياتكم أو مع خطيبكم أو مع أفراد عائلتكم، وستبدأون برؤية فرق في حياتكم. إذن

بعد الضربة العاشرة قالوا: اذهبوا، ارحلوا، رجاء ارحلوا. فقاموا ورحلوا، وفيما هم راحلون نهبوا العدو. أترون؟ لم يدفع العدو الثمن كافياً بموت الأبكار، وفي اليوم التالي ساد جو المآتم في الأرض وقالوا لهم: رجاءً ارحلوا، ارحلوا من أرضنا، اخرجوا، فأنتم مشكلة لنا، اخرجوا. ومع ذلك سألوهم: هل تعطوننا فضة وذهباً؟ أخذتم أبكارنا، ألا يكفي؟ لكن أقول لكم إنه حين يحدد لكم الله قسمة، أحياناً أنتم تعيقون تلك القسمة، تعيقون بركات الله بدون أن تدركوا ذلك. رأيت أناساً مماثلين، أتعلمون، أعطيهم شيئاً فيقولون: لا لا لا لا، لا أستطيع قبول ذلك، أعطيهم شيئاً آخر، لا لا لا. فأقول: لماذا تفعلون ذلك؟ هذا ليس مني بل هو من الله، أريد أن أبارككم. لكن أناساً كثراً بسبب شعورهم بالنقص وبسبب قيودهم يصعب عليهم أن يفهموا سبب بركتهم، حتى إنهم يجولون ويعتذرون عن الأشخاص المباركين. هذا لافت جداً، كما لو أنكم تشعرون بالسوء لأن أحدهم لا يملك شيئاً. لكن لكل دوره. لأربعمائة وثلاثين سنة جيلاً بعد جيل بعد جيل كنا عبيداً وكنا أولاد الله، وتم الازدراء بنا وتم ركلنا، وقمنا بأشغال شاقة وأكلنا أسوأ طعام في الأرض، وتم احتقارنا كعبيد. الآن ضعفاني عوضاً عن مشاكلنا، أعطونا الفضة، أعطونا الذهب. لا تقولوا لي لأني ابن لله إني سأقول: لا، لا أريد قسمتي، لا أريد بركات الله. أتعلمون، هذه إهانة لله، ومؤمنون كثر يفعلون هذا. منذ سنوات التقيت أحد رجال النهضة، وهو من مساعدي سميث ويغلسورث، عمره 96 سنة، وأخبرني هذه القصة. قال: رجل لديه 3 أولاد، فاستدعى أولاده 3 عندما أراد توزيع الميراث، وسأل أبناءه 3: ماذا تريدون أن أفعل لأجلكم؟ اطلبوا ما تريدون. فالرجل كان مليارديراً، فقال أحد الأبناء: أريد أن أصبح طبيباً، وأريد إنشاء مستشفى خاص بي، وأريد معالجة جميع الفقراء الذين لا يقدرون أن يزوروا الطبيب مجاناً. فسر الأب بابنه وقال له: حسناً، سأتصل بالمديرين التنفيذيين ومديري العمليات، وسأمرهم بإعطائك المال وكل ما تحتاج إليه لكي تقصد كلية الطب وتنشئ مستشفى خاصا بك لمساعدة الناس. ثم جاء الابن الثاني وقال له أبوه: ماذا تريد أن أفعل من أجلك يا بني؟ فقال له الابن: أريد أن أصبح محاميا، أود إنشاء مكتب محاماة لمحاربة الظلم في العالم ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعنف المنزلي وشتى أنواع العبودية الجنسية والعبودية البشرية، أريد تقصي الحقائق. فسر الأب بابنه وقال: يا بني، كل ما لي هو لك. ثم جاء الابن الثالث: ماذا تريد أن تفعل في حياتك يا بني؟ فأجاب: أريد بيع البوظة، أريد شاحنة بوظة. فقال الواعظ بلهجة ويلز: إذن سوف تحلون مكاني هنا، لكن رجاء أصغوا إلي. بيع البوظة ليس خطية، لكن عندما يكون أبوكم ملياردياراً فطلب شاحنة بوظة إهانة لإلهكم. لسنوات عدة الكثير من المؤمنين يريدون بيع البوظة بدلاً من تغيير العالم. لماذا؟ لأن بيع البوظة سهل عليكم، وعندما تبيعون البوظة أنتم لا تضايقون أحداً. عندما تبيعون البوظة أنتم في منطقة راحتكم. حين يكون لديكم حلم كبير ورؤية كبيرة، تواجهون صعوبات ويصبح لديكم أعداء ومعارضون ومضطهدون ومفترون وشتى أنواع التفاهات تتصدى لكم وعليكم محاربتها. أن يكون لديكم حلم كبير ليس طمعاً. حين يكون لديكم حلم كبير وتطلبون تدبيراً لحلمكم الكبير ورؤيتكم، فأنتم تجذبون المشاكل. أنتم تجذبون المشاكل. لا أحد

يلاحق سائق شاحنة بوذا لمقاضاته أو الافتراء عليه، لكن حين تغيرون العالم، حين تحاربون أجناد الظلمة الروحية، عندئذ يقوم جيش ضدكم. إذن الدور البسيط لا يساعدكم ولا يساعد أحداً. الوضع نفسه هنا، تحصدون النتائج وأعطيكم مكافأة لأنكم تنتمون إلي، لأنكم خاصتي. في سفر الخروج ارتحلوا وأخذوا كل ما نهبوه بعد 430 سنة، والله، وكانوا لا يزالون في مسيرتهم لأنهم سيواجهون التهديدات. عندما تخرجون من العبودية وأنتم تملكون فضة وذهبا وتتم تبرئتكم، تذكروا أن المعركة لم تنتهي. أحياناً يقول البعض منكم: أليس هذا كافياً؟ الجراحة التي خضعت لها أليست كافية؟ تربية أطفالي أليست كافية؟ الإساءة التي تعرضت لها أليست كافية؟ أقول لكم إنكم ستخوضون حروباً، ستواجهون المشاكل، لكن كلما واجهتم المشاكل يجب أن تدركوا قوة الدم. أبقوه أمام أعينكم، أبقوا اسم يسوع في الصورة. يجب عليكم أن تتخلصوا من الكسل الروحي ومن روح النعاس والنوم في حياتكم. فما نفعله في العالم الطبيعي يحل أمراً في العالم الفائق للطبيعة. ما سنفعله في جبل راشمور مع الأخ أندري سيحل أمراً في العالم الفائق للطبيعة. أريد أن تعلموا، هذه حقبة جديدة لدى المؤمنين. إذن سندعوكم للصلاة الآن، وأود أن تتقدموا إلى الأمام، وهذا ما أدعوكم لفعله. عليكم إعلان دم يسوع المسيح على حياتكم وعلى أذهانكم وعلى أحلامكم وعلى الدعوة التي تسلمتموها من الله. أعلنوا دم يسوع المسيح. ثانياً، عليكم أن تطلبوا، عليكم أن تطلبوا فضة وذهباً، ليس كما في الترنيمة: لا أريد فضة أو ذهباً بل أريدك يا يسوع. ليس بهذه الطريقة. أطلبوا تدبير الله لرؤيتكم، أطلبوا تدبير الله لرؤيتكم. أعلنوا أنكم خاصته، وبعدها حان الوقت، حان يوم الخروج في حياتكم. لماذا؟ لأنكم تعبرون. يتعلق الأمر بعبوركم إلى الناحية الأخرى. الله يقول: لا تنتظروا بعد اليوم، لا تتباطؤوا بعد اليوم، لن تقيدكم العبودية بعد اليوم. يجب عليكم أن تعبروا فوق. الله يدعوكم للحرية هنا. ثمة أمور في أذهانكم، أنا أكلم شخصاً ما، لديكم معتقدات مبنية على اختباراتكم، وهي معتقدات خاطئة، ويريد الله تحريركم اليوم من تلك المعتقدات الخاطئة. أحدهم رفضكم وأثر على قيمتكم الذاتية، وكنتم تعيشون في العبودية، وأخفقتم في الماضي. تعتقدون أنكم أخفقتم كثيراً ولا يمكنكم التعافي تماماً من إخفاقاتكم. سأقول لكم أمراً: قد تجعلون الأمور معقدة، لكنها ليست مستحيلة عند الله. اسمعوا، أعرف شاباً كان سيخضع لجراحة تغيير الجنس. حسناً، وهو خضع للجراحة، أنا أعرفه وزوجته. هما يخدمان في أمريكا اللاتينية. تعتقدون أن العملية معقدة جداً، لكنها ليست مستحيلة. أعطوا مشاكلكم المعقدة لله، وهو يحلها ويفتديكم بالجنس.

بلمسة واحدة. هذا هو جوهر الفصح، هذا هو جوهر الفصح. بعد 430 سنة أشار الله بإصبعه وقال لهم أخرجوا، أخرجوا لأني ختمتكم بختمي. تعرضت للاغتصاب والتحرش والضرب، أسيء إلي بشتى أنواع الطرق في سن الطفولة. لو نظرتم إلى جسدي فهو كان مليئاً بآثار الكدمات الداكنة، وكانت جدتي تنقذني من يدي أمي حين كانت تصاب بانهيار عصبي. وذات يوم أخذ أبي العصا الحديدية التي تعلقون عليها الفساتين في الخزانة، وكنت في السن التاسعة، وكانت آثار الكدمات ظاهرة على جسمي نتيجة رفض الذهاب إلى المدرسة لأني كنت أتعرض للضرب في المدرسة أيضا، فالمعلمة كانت تضربني علنا. اضطراب ما بعد الصدمة، وسواس قهري، كوابيس شيطانية، شياطين وغيرها. وبلغت مرحلة اليأس وفشلت في حياتي، فشلت وقلت سأخرج، هذا العالم أفضل بدوني. أي امرأة ستكون أما أفضل لابنتي؟ لكن في اليوم نفسه يسوع المسيح أعلن لي عن نفسه بمعجزة وغير حياتي. في اليوم نفسه حررني من عبء الانتحار، وحررني من عبء الاكتئاب الذي لازمني منذ سن الطفولة. في اليوم نفسه باللمسة نفسها الله نفسه غير حياتي. أتعلمون؟ أنا أسلب العدو اليوم. أفضل طريقة للانتقام من عدو سرق شيئا منكم هي عبر النجاح وتحقيق الانتصار والتقدم إلى الأمام وسلب العدو ونهب العدو. ابرعوا في حربكم فلا ينكر أحد نجاحكم. يجب أن تفهموا، لا يتعلق الأمر بكم بل بالقصة التي كتبها الله عنكم وعن الآخرين. تقدموا إلى الأمام اليوم، وأيا تكن مشكلتكم الله يقول إنها بسيطة جدا، إنها سهلة، أنتم تعقدون الأمور. منذ 3 أسابيع راسلنا شاب كان مدمنا على المخدرات والكحول وعلى الفسق وكل شيء والإباحية وكل شيء، كل شيء منذ سن 11 سنة حتى 31 سنة 20 سنة، وانضم إلى مركز إعادة تأهيل للمرة 5 أو 6 في بلد آخر، وكان على وشك الانتحار في ذلك اليوم حين قرأ أحد منشوراتي، وجاء فيه لا يعرف الشيطان ماذا يفعل بشخص لا يستسلم أبدا. وكلمه صوت قائلا لا تستسلم، فراسلني على الفور قائلا سأحاول أن أسلم حياتي ليسوع. منذ 3 أسابيع وللمرة الأولى خلال 20 سنة عاش بدون مخدرات وكحول وإباحية لثلاثة أسابيع. يقول لي الناس أنت تطلبين الكثير من هذا المجتمع، موافقة،

لكن البعض يحتاج إلى نداء صحوة في حياته، ولا يمكنكم فعل ذلك عبر إرسال قبلات إليهم. وقال: الأسابيع الثلاثة قد لا تبدو مثل ثلاث سنوات أو ثلاثة عقود، لكن هذا أكبر نجاح في حياتي. وقال: أعلم أن يسوع منحني هذا النجاح لأني تلقيت العلاج من قبل ولم أنجح. وليس هو فحسب، فوالده أرسل إلي أيضاً كلمة شكر، فهو كان ملحداً طوال حياته، فهو قال: لا يهم ما إذا كان بوذا أو يسوع أو محمد من حرر ابني من المخدرات، أنا ممتن له. قلت: فلنبدأ بيسوع، لأني أؤكد لك أن أي من هؤلاء لم يحررني من شيء إلا يسوع. ثم قال أبوه: إذا كان يسوع حقيقياً فهل تصلين من أجلي؟ لأن لدي إدماناً في حياتي ولم أستطع أن أتخلص منه طيلة حياتي، فدمرت عائلتي ودمرت كل شيء، لذا صار ابني مدمناً على المخدرات والكحول، فتركته وخسرت كل شيء. فقلت: سأصلي من أجلك لكي يصنع لك يسوع المعجزة نفسها التي صنعها لابنك. وقال لي: كان هذا يوم الجمعة، اليوم هو الأحد. قال: لم يمر يوم في حياتي بدون مقامرة، إذا اتصلت بالإنترنت أقامر، لكني أعدك حتى يوم الاثنين لن أقامر، وإذا لم أقامر حتى الاثنين فسأعطي المجد ليسوع. واليوم هو يوم الأحد. يتعلق الأمر بالعبور من العبودية إلى الحرية، من العبودية إلى الحرية، من العبودية إلى الحرية. أعلن هذا على حياتكم باسم يسوع الناصري الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد حمل الفصح، حمل الله المذبوح الذي سفك دمه ومات من أجل خطاياي. ما أثمن دم يسوع؟ أغطيكم بدم يسوع، وأعلن الآن أكسر كل قيد وكل سلاسل وكل شيطان من الماضي يطاردكم وكل مؤامرة شيطانية أعدها الشيطان ضدكم. أنقضوا هذه المؤامرة الآن باسم يسوع المسيح. لا تخافوا من الشيطان، لا تخافوا من فرعون، لا تخافوا من مصر، لن ترجعوا إليها، لن ترجعوا إلى عبوديتكم. الله يقول: لقد تم، لقد أكمل. خذوا دعوتكم، خذوا رؤيتكم واسعوا وراءها، اسعوا وراء دعوتكم، اسعوا وراءها باسم يسوع.

قبل الإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس. وصلنا إلى أصحاح 41 من سفر التكوين، أول أسفار الكتاب المقدس. موضوع دراسة اليوم هيكون الأعداد من 1 إلى 32. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. اديني فكرة أخ يوسف عن محتوى أصحاح 41.
1: جاء وقت إنصاف يوسف، ومع أن رئيس السقاط نساه سنتين، لكن بعد سنتين حلم فرعون حلم وانزعج بسبب الحلم، ولا سيما أنه تكرر بصورة أو بأخرى مرتين. وفي الصباح عندما انزعج ولم يستطع سحرة مصر تفسير الحلم، تذكر رئيس السقاط يوسف الذي فسر له الحلم قبل سنتين، وذكر ذلك الأمر لفرعون، فأسرعوا بيوسف وانتهت أيام معاناته وبدأت المكافأة التي كان لابد للرب أن يظهرها ويعطيها له، بس كان ينتظر توقيت الله. في هذا الأصحاح نجد توقيت الله لرد الاعتبار لذلك التقي الذي سجن بسبب تقوى.
0: تمام، إذن سوف نتقابل في هذا الأصحاح مع توقيت الله.
1: أيوة،
0: خلينا نقول عليها أجندة الله التي صحيح. لا تخطئ أبدا.
1: صحيح.
0: وعن سلطان الله الذي هو فوق أعلى سلطة في هذا الوقت، سلطة فرعون.
1: صحيح.
0: وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما، وإذا هو واقف عند النهر، وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة، ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية، وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة، ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الثمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفسه انزعجت، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. عايز أخذ تعليق على محتوى الحلمين أو الحلم المكرر.
1: يعني خليني بداية أقول أن الأصحاح اللي فات شفنا حلمين مختلفين تماما، وهنا نجد حلمين تقريبا نفس المعنى زي ما هنفهم، لكن في فرق آخر. أن الحلمين بتاع أصحاح 40 بيكلمنا عن مصير الأفراد، بينما الحلمين بتاع أصحاح 41 بيكلمنا عن مصير العالم.
0: أيوه.
1: وكأن كلمة الله

0: تشرح لنا مصير الأفراد وتشرح لنا أيضا مصير العالم. ولعل أوضح الأسفار التي تحدثنا عن مصير الأفراد ومصير العالم هو سفر الرؤية الذي يمكن أن نعتبره إعلان يسوع المسيح، بل هو إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. في أصحاح اللي فات شفنا اثنين على طرفي نقيض، وهنا نجد حلما يتكرر مرتين على ملك البلاد على فرعون، ويوسف يفسر كما فسر الحلمين يفسر هذين الحلمين أيضا.
1: ممكن كمان نشوف أنه الله تواصل بالأحلام مع الخصيين المذنبين،
0: أيوة.
1: وتواصل بالأحلام مع فرعون، تواصل مع أقل مستوى اجتماعي في مصر، وتواصل مع أعلى رتبة في مصر. ربنا بيتواصل مع الغني ومع الفقير، مع العبد ومع الحر. عايز تقول لنا إيه؟ تفضل.
0: زي ما شفنا أخ عياد إن الله بيتواصل فعلا مع الجميع، مع الحر، مع العبد، مع الغني، مع الفقير، لأن الكل مسؤول وحيقف قدام الله. رأيت الأموات في رؤيا 20 صغارا وكبارا، الكل عبد وحر سيقف أمام الله، والله بيحب الجميع. حتى لو كان واحد فقير جاهل، الله بيحب الجميع وبيعلن قصده ورغبته في خلاص جميع البشر. يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلوا.
1: لم يستطع حكماء مصر والصحراء أن يحلوا هذه الألغاز، أن يفسروا الأحلام لكي يفسح المجال للحكمة الإلهية الموجودة عند يوسف. كلمنا عن تفوق حكمة الله وعجز حكمة البشر عن فك الألغاز.
0: يعني هذا الأمر بنشوفه مرة أخرى يتكرر في سفر دانيال. يوسف محبوب ودانيال محبوب، يوسف مزبي ودانيال كان مزبي، يوسف مفسر للأحلام ودانيال مفسر للأحلام. عجز سحرة بابل ومنجمي بابل عن تفسير حلم نبوخذنصر، وعجز سحرة مصر عن تفسير حلم فرعون، لكن في الحالتين يأتي يوسف ويأتي دانيال لكي يفسر، لأنه زي ما يوسف قال أليست لله التعابير، فالتفسير من عند الله وهو يعطيه لأتقيائه، لأن سر الرب لخائفي.
1: تمام. هنا يأتي دور الساقي أو رئيس السقاة في عدد 9.
0: أيوة.
1: وعايزين ناخد تعليق على سلطان الله لما يخلي رئيس السقاة ينسى وينسى ليه ويفكروا ويفكروا إمتى. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا أنا أتذكر اليوم خطاياي، فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي وأما هو فعلقه. عايز أتكلم عن سلطان الله، إزاي هنا نسي وهنا تذكر، وكيف تكلم رئيس السقاة عن يوسف اللي حل المشكلة. اتفضل.
0: يعني في الحقيقة فعلا الله صاحب سلطان، وأقول لو كان إذا افترضنا جدلا أن رئيس السقاة لم ينسى يوسف وذكره لفرعون، الأرجح أن فرعون كان هيطلق سراح يوسف، والأرجح أيضا أنه في الحالة ديت كان أول حاجة هيفكر يعملها هو طلع من السجن، حدش عايز منه حاجة، خلاص هو اتباع عبد لرئيس الشرط، رئيس الشرط سجنه، طلع من السجن بأمر فرعون. في الأرجح كان حيعود إلى كنعان، يرجع لأبوه مشتاق له. لكن أعتقد لما تأخر الأمر سنتين يوسف حسم الأمر في نفسه، يبقى ربنا مش عايزني أروح إلى كنعان، ولن أذهب إلى كنعان إلا لما الرب يأمرني بذلك. وعشان كده حتى بعد ما طلع من السجن ناس كثيرة بتسأل لماذا لم يذهب إلى كنعان، لأنه كان في إيده يذهب إلى كنعان، ويمكن هو كان مخطط ولما فشلت الخطط فانتظر. لكن أتاري الله عنده قصد، زي ما هو فهم وقال لإخواته الاستبقاء حياة،

0: أرسلني الله قدامك. لو كان طلعه رئيس السقاط ورجع لكنعان، مين كان يستبقي الحياة في أرض مصر وكل العالم؟ يوسف. بس كان عليه أن يدفع مزيد من الألم. صورة للمسيح اللي خلص العالم، قدم خلاصا لكل البشر، لكن كان ذلك على حساب ألام ربنا المعبود يسوع المسيح.
1: أشكرك أخي يوسف.

0: في عدد 9 نلاحظ أن رئيس السقاة بيقول كده: أنا أتذكر اليوم خطاياي. ليه بيشير إلى خطاياه؟ ما كان ممكن بسهولة جدا يقول أن في واحد في السجن بيفسر الأحلام.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني أتذكر في العهد الجديد العديد من الشخصيات التي عندما شهدت عن المسيح ذكرت ماضيها التعيس. على سبيل المثال المجنون اللي ربنا أخرج منه الشياطين، الرب قال له اذهب أخبر كم صنع الرب بك ورحمك. أكيد لما راح للناس قال لهم أنا كنت مسكون بشياطين والرب أنقذني ونجاني. المرأة السامرية راحت إلى أهل السامرة تقول إنسان قال لي كل ما فعلت، أليس هذا هو المسيح؟ بولس الرسول عندما كان يترافع في المحاكم أمام مثلا الملك أغريباس كان يتذكر قصة أنه كان مجدف ومضطهد ومفتري. أعتقد أن رئيس السقاة يسير على الدرب ذاته: أنا أتذكر خطاي، أنا في يوم من الأيام كنت في السجن وكان معايا مسجون واحد قال لي كل حاجة، مش بس قال لي أنا لأن الحلم بتاعي كويس، وقال لرئيس الخبازين الحلم مع أنه كان حلم رضي، لكن بمنتهى الشجاعة قال للي هيخلص أنك هتخلص وللي هيهلك أنك هتهلك. وأعتقد أن دورنا في هذا البرنامج أن احنا نقول أن في ناس هتخلص وناس هتهلك. مين اللي هيخلص؟ مش ناس أحسن مميزة أفضل، لكن ناس أمنت بالمسيح المخلص الوحيد، واللي رفض خلاص المسيح لابد أن يهلك. هذا هو الإنجيل الذي علينا أن نعلنه لجميع البشر.
1: عدد 14 يا أخ يوسف يقول: بعدما شهد رئيس السقاة عن يوسف أمام فرعون، فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. يعني الكلمات دي جت في عدد واحد، لكن في يعني سرعة في التنفيذ، مع أن الأمور كانت كأنها صمت، الله السماء مش بتتكلم، الله كأنه نسي يوسف.
2: صحيح،
1: لكن جاء الوقت اللي فيه العجلة دارت بسرعة. كلمنا عن السرعة في الإجراءات هنا. عدد 14،
2: يعني أنا أكيد بحط نفسي مكان يوسف، أكيد يعني كان مستعجل. الدنيا كلها مرتبكة وتسرع لتنفيذ أمر فرعون ده طبعا. طب ما أنا قاعد مستني فرج ربنا بقالي سنتين، وأنا بتقالي بعد ما طلع رئيس السقاة كان كل ما حد يعدي قدام الزنزانة يقولك بس جه الفرج ويقف مستعد إنه يطلع. ما يحصلش، يوم اتنين تلاتة أسبوع أسبوعين شهر وبعدين نسي. مش بس رئيس السقاة نسي، كمان يوسف نسي، وكأن هأبد هنا تأبيدة في السجن ده. لكن جاء الميعاد، ولما جاء الميعاد أسرعوا بيوسف. ده بتفكرني: أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. طول ما الميعاد ما جاش الرب متأني، أول ما يجي الميعاد يحرك الدنيا وبكل سرعة لكي ينفذ تعليماته.
1: تمام، يعني خلينا نقول لكل واحد ما زال في زنزانة الانتظار، إنجاز التعبير.
2: أيوه.
1: لما هيجي الوقت كل الأمور هتخدم على أجندة الله.
2: صحيح،
1: على مواقيت الله.
2: تمام،
1: بما أنه لسه ما قالش كلمته يبقى انتظر الرب واصبر له. أعتقد مزمور 105 يقول لنا الكلام ده عن يوسف.
2: صحيح،
1: يقول أنه أرسل أمامه رجلا بيع يوسف
2: إلى وقت مجيء
1: إلى وقت مجيء كلمته أرسل الملك فحله.
2: حبقوق 2 بيؤكد الفكرة: إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر.
1: تمام،
2: انتظرها مش هتتأخر.
1: يوسف طلع من السجن هيقف قدام فرعون، لكن حلق وأبدل ثيابه. بتشوف فيها أي حاجة من الناحية الرمزية مع المسيح؟
2: الشعر الطويل عار، مش كده؟ والمسيح بقيامته من الأموات انتهى بالنسبة له العار تماما. هو لما قال على الصليب قد أكمل، كان من ضمن ما يعني ذلك أن الآلام انتهت. قام من الأموات

0: مجد الآب، وصعد في أعلى مكان في الكون وجلس في يمين عرش العظمة في الأعالي. وأحب كمان بالإضافة إلى ذلك أعمل مقارنة بين بطل من أبطال الإيمان اتقص شعره ودخل السجن، وهنا بطل تاني حلق شعره وخرج من السجن.
1: طيب.
0: أعتقد فاكرين شمشون.
1: سنفكر أحبان المشاهدين.
0: شمشون قصت له دليلة شعره ودخل السجن، وبعدين هنا قص شعره وخرج من السجن. لما نبت شعر شمشون راح للموت، لكن هنا ما خرجش من السجن إلى القبر، لكن خرج من السجن إلى القصر.
1: تمام. عندما وقف أمام فرعون وسرد أمامه محتوى الحلمين أرجع التعابير لله.
0: صحيح.
1: وقال إن ربنا سيجيب بسلامة فرعون. في نهاية سرد الحلمين والتفسير يقول في عدد 32: وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. أنا عايز أقف عند الحتة ديت، لو هناخد منها تعليم، في أمر مقرر من عند الله واللي قرره ربنا لازم يعمله.
0: في الحقيقة مش تعليق لكن تعليقين. أولا الله مسرع، يعني زي ما اتفقنا عندما يأتي الميعاد الأمور هتمشي في منتهى السرعة. في رؤية واحد يقول لك ما لابد أن يكون عن قريب، وفي آخر أصحاح ما لابد أن يكون سريعا. يبقى ربنا مطول باله، بقاله 2000 سنة مطول باله، حتى كثير من المؤمنين ابتدوا الإيمان بتاعهم يتزعزع. إني أشجع كل واحد من الأتقياء المؤمنين تشدد، فإنه في الموعد سيسرع الله ليصنعه. لكن الحاجة الثانية، الله مسرع ليصنعه. ربنا مش مستني الأحداث تتم، لكن ده هو صانع الأحداث. بلغة يوئيل 2:11: فإن صانع قوله قوي. الله بيقول، لكن مش بس بيقول لكن بيصنع. أو بلغة إشعياء 46: مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأي يقوم وأفعل كل مسرت. الله بيفعل.
1: تمام، أشكرك. أخي يوسف، ادينا فكرة عن المحتوى للحلمين. احنا عارفين 7 سنين شبع و7 سنين جوع، لكن بتكلمنا عن ايه سنوات الشبع وسنوات الجوع؟
0: يعني خلينا نفكر المشاهد ان الأصحاح اللي فات زي ما قلنا كان حلمين بيكلمنا عن مستقبل ده ومستقبل ده، هما اتنين. لأن البشر كلهم ليهم مستقبلين، يا إما انت الكرمة قدامك وستخلص نتيجة عصر الكرمة، موت المسيح وقيامته، أو ستهلك إذا اتكلت على صنعة الخباز، صنعتك، أعمالك، عملك، عمالك. ده بالنسبة للأصحاح 40. هنا الحلم واحد متكرر. إيه وعبارة عن إيه؟ إن في 7 سنين شبع، تليها 7 سنين جوع. اللي بيجي الأول الشبع ولا الجوع؟ اللي جي الأول الشبع، ودي واضحة في البقرات السمان وبعدها بقرات عجاف، سنابل مليانة ودسمة وبعدها سنابل هزيلة. المعنى زي ما فهمنا واحد، 7 سنين شبع. 7 في لغة الكتاب المقدس فترة كاملة، وأقول بقالنا 2000 سنة شبع. شبع يعني إيه؟ الخير كتير، كل من يدعو باسم الرب يخلص. يعني عايز تسمع، أدي النهاردة ربنا وصل صوته مش عن طريق محطة ولا 2 ولا 3، لكن كم من القنوات الفضائية تحمل لنا رسالة الله، الرسالة بعينها، مع أنه بيقولوها بطرق كثيرة وبلغات كثيرة، لكن هي ذات الرسالة: المسيح مخلص لك إن أتيت وأسرعت إليه. لكن بعد سنين الشبع اللي قربت تنتهي ولا نعلم متى تنتهي، قد تنتهي اليوم، ايه بعد كده؟ في 7 سنين جوع، لدرجة يقول هنا حتى ان الجوع ده هيبقى شديد في الارض فلا يذكر الشبع. يعني ايام صعبة جدا. واحب اقرا آية جت في سفر عاموس اصحاح 8 لما يقول: هوذا ايام تأتي يقول السيد الرب. ده كلام الرب اللي ما فيش بعدي كلام. هذا ذا أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستقراء

0: استماعي كلمات الرب. النهاردة تفتح الراديو تسمع صوت ربنا، الانترنت تسمع صوت ربنا، التلفزيون تسمع صوت ربنا، تروح الاجتماعات تسمع صوت ربنا. ربنا بيقول سأرسل جوعا في الأرض لاستماع كلمات الرب. مش هيسمعوا كلمة الرب، مش بس كده، لكن لو قريت تيموساوس تسالونيك الثانية 2، سيرسل الله إليهم عمل الضلال لكي يصدقوا الكذب حتى يدان كل من لم يسروا بالحق بل سروا بالإثم. الأمر جد خطير، في شبع، كلمة الله متاحة، تقدر تقراها وتشبع وتتلذذ، تقدر تدعو باسم الرب فتخلص، لكن ماذا سيحدث عن قريب جدا؟ سيغلق الباب وستكون أنت الجاني على نفسك. أتمنى أن لا يحدث هذا.
1: تمام، اسمح لي نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 25 بيقول قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. والآن الرب بيتكلم بطرق كثيرة لكل الناس، ولغاية دلوقتي الناس مش بتآمن بيه. إيه السبب؟
1: تفضل يا أخي يوسف. مع إن الله مازال إلى الآن يتكلم ويخبر الناس، وعارفين إن في دينونة آتية، بس الناس مش بتسمع كلام الله، مش بتتجاوب مع هذه الدعوة. ليه؟
2: يعني نشكر الله إن فرعون تجاوب وسمع ونفذ. لكن مثلا لما تقرأ عبرانيين أصحاح 2، لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوت. وبعدين يقول لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا؟ هذا المشكلة. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به. لما تروح للأصحاح اللي بعديها، لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبك. أن تهمل، أن تقص قلبك، هذا يجعلك لا تستفيد من صوت الله اللي لغاية النهاردة بينادي على التعابة إنهم ييجوا وياخدوا منه خلاص مجاني.
1: تمام. عايز أخذ تعليق أخير عن الدينونة الآتية. حضرتك عارف إنه في دلوقتي كلام يقولك ما فيش حاجة اسمها جهنم، ما فيش حاجة اسمها دينونة، ما فيش حاجة اسمها عذاب أبدي. هنا بيتكلم على قضاء جاي على أرض مصر، وبيقول عنه في عدد 32 فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. اللي ربنا يقرره هيعمله. من هذه الزاوية الدينونة الأبدية وجهنم والعذاب الأبدي بيقول لنا إيه؟
2: يعني لما تسمع ناس بيقولوا ما فيش دينونة، مش جديد ولا غريبة، لأن من تكوين 3 الحية الشيطان الكذاب الكبير قال للمرأة لن تموت. النهاردة ما يقدرش الشيطان يقول للناس مش هتموتوا، لأن الموت واضح، لكن ما فيش دينونة، مع أن الكتاب يقول وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. الكذاب الكبير وأتباعه كتار النهاردة بيقولوا ما فيش دينونة، وبعدين لما يموت الإنسان ويلاقي نفسه في الهاوية في العذاب، ساعتها هيقدر يعمل ايه؟ ما خلصت، والشيطان عايز كده. لذلك اهيب بكل انسان ما تصدقش كلام الشيطان ولا مروج الضلال اللي بيستخدمهم الشيطان، ليكن الله صادق
1: وكل
2: انسان كاذب. في دينونة؟ نعم. ويقول هنا الله مسرع ليصنعه، الامر مقرر من قبل الله، وهذا ما يقوله بعينه ما يقوله سفر الرؤيا. أيوة، لابد أن يكون، لابد، يعني كأنه عايز يقول لو ما فيش دينونة وما فيش مكافأة للأبرار ده غير منطقي. لكن المنطقي أن الله لما يدي إنجيل والناس ترفضه وتحتقره لابد أن يكون هناك دينونة. هذا هو المنطقي والمعقول.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي باركك. هنراجع الحلقة مع عبد الله. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟

0: طلعنا بآية عجبتني جدا، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا، أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. لما جه ميعاد الإنصاف ليوسف أسرعوا به إلى فرعون.
1: تمام.
2: في شهادة رئيس السقاة عن يوسف أمام فرعون إن اتكلم عنه وقال إن هو عمل معايا كده، فإحنا حلو قوي إن إحنا نشهد عن الرب إن هو خلصنا من كل خطايانا.
3: تعلمت من شخصية يوسف إنه كان منتظر الله رغم كل الظروف الصعبة اللي كان بيمر بيها، لكن جه وقت الإنصاف وجه وقت رد الاعتبار.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، أترك معك هذه الكلمات التي تشرح لنا قلب الله وسلطان الله. عدد 14، فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن. أقولها تاني، فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن. لو أنت لسه ما زلت في سجن الألم، في سجن الضيق، في سجن المرض، في سجن الاضطهاد، عندك علامات استفهام، كأن السماء صامتة، الله مش بيتكلم ليك، ويمكن بتقول كما قيل قديما، سيدي قد نسيني وإلهي قد تركني، يمكن تبخرت الأمال، يمكن متروك من الكل. أقول لك، السماء عندها ساعة لا تخطئ، ربنا عنده مواقيت لا تخطئ. لما تيجي الكلمة إلى وقت مجيء كلمته، أرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، هيجي الوقت اللي هيسرعوا بك من السجن، هيجي الوقت اللي ربنا هيفك أسرك ويفك ضيقك، بس لما يجي الوقت من عنده هو، انت وانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. والتقي بيك في الحلقة القادمة والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عندك.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

سفر الرؤيا وصح 5 وآية 1 قول: ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراءه مختوما بسبعة ختوم. في الكتاب المقدس أول سفر، سفر التكوين، وآخر سفر، سفر الرؤيا، السفرين دول تقدر تشوف فيهم أمور اللي في قلب الرب، الأمور بالرب

فكر الرب. سفر التكوين، سفر البدايات، في البدء خلق الله، ده البداية، ده الأصل. فتقدر تشوف فيه كل أمور إلهية في قلب الآب خلقها بهذا النوع. فكل حاجة ابتداها الرب، كل حاجة خلقها الرب، كل حاجة أوجدها الرب، هذه الهيئة هي الهيئة النقية، الصورة النقية اللي الرب إرادته وفكره كان ليها في هذه الأمور. عشان كده لما تشوف مثلا آدم وهو بيخلق، آدم لا يعرف خطيه، آدم مليان بر، آدم بيطيع الرب، آدم الرب بيعتني به، فتفهم أن دي طبيعة أبناء الرب، أنه طبيعتنا طبيعة بر، وطبيعة الرب وتعاملات الرب معنا مليانة حب، مليانة صداقة، زي الصداقة اللي كانت بين الله وآدم، حب السلطان اللي منحه الرب لآدم على الأرض وعلى الكائنات اللي في الأرض. فالمؤمن له سلطان روحي على كل الأمور اللي بتجرى في حياته والأحداث اللي بتجرى في حياته، فأنت ليك سلطان سماوي من الرب. الصورة بنقاها تشوفها في سفر التكوين. في سفر الرؤية هو انفتاح السماء عشان ندرك الأمور اللي في السماء، أمور كما في قلب الرب، الأمور اللي الرب بيصنعها. عشان كده سفر الرؤية يديك إعلان عن العبادة، عن الأمور، عن الأحداث اللي انت بتشوفها، تشوفها بالأمور السماوية اللي ما فيهاش أي تشويه أرضي، ما فيهاش أي خداع شيطاني، ما فيهاش أي أكاذيب من الواقع والعيان والأمور المخالفة. فلما تشوف الصورة دي، سفر الرؤية مش بس بيكلمك عن الأحداث الآتية اللي هتيجي في نهاية الأيام، لا، سفر الرؤية بيكلمك عن رؤية. عشان كده الرب قال ليوحنا إنه أريك الأمور، الباب يتفتح من السماء عشان يشوف صورة السماء وكل أمور كما في فكر الرب. فإصحاح 5 بيتكلم عن سفر، يقول ورأيت عن يمين الجالس سفرا مكتوب مختوم بسبعة ختوم. في سفر الرؤيا في ذكر لكذا سفر، في سفر الحياة اللي فيه أسماء الذين اغتسلوا بدم الخروف، في سفر مختوم بيكلمنا عن الأمور اللي في قصد الرب، الأمور اللي الرب عايز يصنعها، الأمور المستقبلية اللي الرب عايز يوجدها في الأرض. مختوم لأنه مقفول، وده اللي قاله لدانيال في دانيال 12 لما قال له أنا مش فاهم الرؤية، قال له تحرك لأنه الأمور دي هي سفر مختوم، ده أمور جاية للأمور اللي جاية في الأزمنة الأخرى، فده سفر مقفول. ولما شاف وقال مين اللي ليه الحق أن يفك الختوم السفر، قال له لا تبكي لأنه قد غلب، آية تقريبا 5، قال له قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا، اللي ليه الحق أن يفك الختوم. رب هو اللي السلطان على حياتك، على أمورك، على كل أمور جاية في حياتك. عشان كده تعلن أنه مشيئات الرب هي اللي تتم في حياتي، لا العدو ولا الظروف ولا الأحداث. الرب قال نجاحي بحياتي مليانة نجاح، رغم أنه في معوقات، ورغم أن العدو عايز يعيق نجاحي، ورغم أنه في ناس بتتحدى ده والعدو بيستخدمه، بس أقول أنا ربك، لأن الأمور السفر ده مختوم في يد الرب، والذي له أن يفك الختوم هو الرب وحده، فما فيش سلطان آخر على حياتي إلا من الرب. أمور اللي بيتكلم بيها الرب هي الأمور اللي هتحدث في حياتي. عشان كده الإعلان النبوي اللي الرب يكلمني بيه، الحق اللي الرب بيدهوني، هو ده اللي أنا هعيشه، هو ده اللي أنا همتلكه، هو ده اللي هيكون ليا في حياتي. يا رب احفظنا مملوئين إيمان وثقة أنه أنت وحدك اللي معاك فك ختوم السفر، أنت وحدك. فعشان كده لما الرب يعلن إعلان، لما الرب يتكلم، لما يرسل أمور، لما الرب يكلم يوسف بأحلام أنه هيجعله مرتفع فوق أخواتك وأخواتك يسجدوا ليك، رغم كل الأحداث اللي تمر بها حياة يوسف، لكن تبقى كلمة الله ويبقى اللي قاله الرب هو اللي يحدث في حياة يوسف. فقول يا رب أشكرك، لن أهتز ولن أضعف من الأمور اللي بتحدث في حياتي. آية 10 لا الربط ما بين، ممكن نقرأ من آية 8، لما أخذ السفر خرت الأربع حيوانات والأربع والعشرون شيخ أمام الخروف، ولهم كل واحد قصارات وجمات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. ده المشهد اللي حصل لما أخذ السفر، إنه في عبادة حصلت، في سجود، في تسبيحات، في ترانيم ابتدت تحدث. آية 9
وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأن

ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. فلما أخذ الصفر عشان يفك خطومه، العبادة اللي خرجت، ده اللي لازم أنا وإنت ندركه، أنه 24 شيخ سجدوا وترنموا للرب، وده التسبيح، ده الإيمان، ده الثقة، أنه الرب بيقول أنه الرب في يده وحده فك خطوم أصفار حياتنا. يقول كده: وجعلتنا ربط، جعلتنا ملوكا وكهنة لله أبي. لأنه في ارتباط ما بين قصد الله ومسحة الملوك والكهنة اللي الرب أعلنها لشعبه. أمور الله وفكر الله والمشيئات الإلهية كانت في العهد القديم تنفذ وترسل وتوضع على مسحتين حطهم الرب في وسط شعب إسرائيل، الملك والكاهن. دول المسحتين اللي حط فيهم الرب أنه يتمموا أمور الرب، وأنه من خلالهم الرب يصنع مقصده في الأرض لشعب إسرائيل. فالملك اللي مليان بر، الملك اللي مليان طاعة للرب، الملك يمسح بمسحة خاصة لأنه هو والكاهن لهم مسحة، لأنه دول الاثنين اللي من خلالهم الرب بيعمل والرب بيتحرك والرب بيوجد إرادته وفكره ومشيئته في الأرض من خلال الملك والكاهن. ودي مسحة اللي خدتها كنيسة في العهد الجديد، أنه الرب جعلنا، ده هوية كنيسة في العهد الجديد، أنه إحنا صرنا ملوك وكهنة. يا رب أشكرك، الرب يبحث عن كهنة مقدسين استخدمهم الرب ليتمم مشيئته، مليانين بر، مليانين قداسة. يوجد كهنة زي علي الكاهن، لكن ما قدرش الرب يحقق مشيئته ولا مقصده في الزمن ده، بالعكس كانت الحياة فيها ضلال وفساد بسبب أبناء علي الكاهن. لكن الرب يستخدم المقدسين، يستخدم واحد زي صمويل، يستخدم المقدسين من الكهنة عشان يخلق بيهم إرادته. يهويداع اللي أخذ يؤاش الصغير من المذبحة اللي عملتها عسالية، شخص يصنع مشيئة الرب. الرب يبحث عن كهنة مقدسين مليانين قداسة وبر للرب، بيحبوا الرب، عايزين يعيشوا ويحققوا مشيئة الرب ويكونوا أدوات نقية في إيد الرب. والرب يبحث عن ملوك أيضا ممسوحين خاضعين للرب، لينين في إيد الرب. يقول كده: قلوب الملوك كجداول المياه. الرب عايز طاعة ملوك، عايزنا كملوك، الرب يمسحنا ملوك ليه عشان يخضع الأرض لفكره والمشيئته، وإن أمور السماء وإن فكر السماء يبقى واقع في حياتنا. في سفر صمويل الأول وإصحاح 16 قل: يا رب اجعلني ملك حسب مشيئتك. عايز أكون ملك ممسوح، ملك عندي مسحة ملوك خلالها الرب يصنع مشيئته في حياتي ويصنع مشيئته في الأرض. ينجح الرب في حياتي من خلال مسحة الملك اللي على حياتي. شغول النهاردة أتكلم عن مسحة الملك أو عن ملك، بس الرب يبحث عن نوعية ملوك أو نوعية الملك، مسحة الملك، أنه ملك بطل. صمويل الأول إصحاح 16 وآية 1 كان: فقال الرب لصمويل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته على أن يملك على إسرائيل؟ املأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يس البيت لحمي، لأني قد رأيت لي في بنينه ملكا. الرب بيرفض ملك شاول، والرب بيقول لصمويل: املأ قرنك دهنا. الرب عايز يمسح ملك بطل زي داود، لأنه شاول كان ملك، بس ملك بحسب ضعفه وعجزه الأرضي، رغم أنه مسح وكان فيه أفكار إلهية ومشيئة إلهية في حياته، هذا يضبط شعبي، بس ده ما نجحش فيه شاول، لأنه شاول عاش ملك مستعبد لضعفاته، عاش ملك مستعبد للطبيعة والأمور اللي مغلوب منها في حياته وفي طبيعته وفي شخصيته، فعاش مقصور تحت هذه الأمور، لأنه عاش كملك بس مستعبد لطبيعته ولميوله والأحداث اللي مر بيها اللي أثرت عليه وعلى تكوينه وعلى فكره وعلى الأمور اللي بيحبها والأمور اللي بيقبلها والأمور اللي

تحفظها. في حاجات مستعبداه، في حاجات مش مخلياه يتحرك في ملء مشيئة الرب، لأنه مستعبد من أمور داخلية وهو ضعيف أمامها. لأن الرب من البداية كلمه على لسان صموئيل قال له لا تضع قلبك على الأوتوم، لأن الإيمان كل شهي إسرائيل أليس لك ولبيتك. الرب يقول له ما تحطش قلبك على الذبيحة، على الممتلكات، ما تحطش قلبك على أمور الغنى، لأن الرب هيفيد عليك بغنى. وده اللي ما عملهوش. فلما جه حارب عماليق والرب قال له تحرم عماليق وتحرم كل مال عماليق، أخذ الغنم وأخذ الغنيمة القوية وأهلك وحرم الغنيمة الضعيفة. فمتعلق بأمور، بيؤثر بأمور، بيضعف قدام أمور، مستعبد لأمور. عكس داود، داود لما اتكلم عنه الرب قال فتشت أنا عبدي داود فوجدت حسب قلبي رجل يفعل كل مشيئتي. ده الرجل اللي هعرف أخرج من خلاله أطلق مقاصد السماء في الأرض، ده اللي من خلاله أعرف أتمم كل فكر، كل إعلان، كل مشيئة، كل وعد الرب قصد أنه يكون، لأنه ملك بطل. داود كان بطل، كان عنده روح البطولة للرب، عكس شاول. شاول مش قادر يعيش بطل لأنه مستعبد. يقول يا رب أنا مش عايز أعيش ملك مستعبد، عندي مسحة ملك لكن أعيش تحت عبودية، أعيش مستعبد من أمور بتهزمني. شعب إسرائيل الرب في قلبه أن يدخلوا إلى أرض التي تفيض لبن وعسل، حملهم من أرض العبودية، من بيت العبودية، من أرض مصر، والرب دعيهم أن يمتلكوا، وده قصد الرب في حياتهم، مشيئة الرب في حياتهم، أن يذهبوا ويمتلكوا أرض كنعان، الأرض التي تفيض لبن وعسل، ويصنع معهم الرب ويباركهم الرب ويتسع بهم الرب ويخلق ليهم الرب أمور عظيمة مجيدة جدا في حياتهم. بس هذا الشعب لأنه شعب مستعبد، كتاب يقول لم يقدروا أن يسمعوا إلى موسى بسبب صغر النص والعبودية. عنده شاعر بروح العبيد، مش قادر يصدق انه بطل، مش قادر يصدق انه ممكن الرب يعطيه انتصارات على هذه الملوك العظيمة، لانه نعمة الرب هتعمل بيه، ولانه الرب يقدر يسلطه على الجبابرة، وان الرب يقدر يهزم بيه جيوش اعداه، وان الرب هيسحق بيه المجتمعين ضدهم. ما قدرش يقبل ده، لأنه عايش ده داخليا مستعبد لأفكاره أنه عبده، أنه صغير وأنه ضعيف، فمش قادر يمتلك. عشان كده الجيل الأول ما قدرش يمتلك. كل ما يخدهم الرب عشان يذهبوا ليمتلكوا، لما راح يتجسسوا الأرض قالوا لماذا أتيت بنا، في سفر العدد 14 أتيت بنا إلى عشان تسقطنا أموات في البرية. مش قادرين يصدقوا ان الرب هيكون معاهم والرب هينجح بيهم، ويقف كالب ويقول لهم لا تتمردوا على الرب، لان الاعلان اللي قاله الرب، الرب هيحققه، اللي قاله الرب، الرب هيدخلنا الارض، الرب هيسلطنا على اعدائنا، الرب هيعطينا اللي اتكلم بيه الرب. عشان كده يشوع وقف وقال انتم ترون انه لم تسقط كلمه واحده من الكلام الصالح الذي تكلم به الرب. جيل الأول لأنه جيل تحت العبودية ما قدرش يدخل الأرض، قول يا رب شيل مني أي عبودية تعطل تحقيق مشيئتك في حياتي، تعطل تحقيق مقاصدك في حياتي. مقاصد الرب، ليه مقاصد؟ إنه الرب عايزني متبارك، الرب عايزني في نجاح، الرب عايزني في قوة، بس روح العبودية اللي جوايا بتكسرني، بتعطلني. في صمويل الثاني صح 9 داود فتش عن ابن ليوناثان فوجد مفيبوشث، سقط على رجليه وهو صغير، أخذته المرضعة بتاعته لما سمعت بموت شاول ويوناثان، وجريت بيه وهي بتجري بيه وقع منها، بقي أعرج من رجليه الاثنين، وصاب بالشلل. لكن داود خده وقال له أنا تجلس على مائدتي، ورد لي كل أملاك بيت شاول، أعطى الأرض اللي كان صيبة غلام واخدها وردها لي، وقال لصيبة أنت وأولادك ترعوا أرض سيدكم. في ركات واتساع ونعمة. آية 13 فسكن مفيبوشث في أورشليم لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك. مفيبوشث كان في بلد معناها بلا مرعى،
كان عند واحد اسمه مكي

كتير، واسم البلد اللي كان بيسكن فيها معناها بلا مرعى. بس الرب حمله ليسكن في أورشليم. رب حملنا عشان نسكن في مجده، في بركته، في غناه، في نعمته، النعمة التي أنتم ساكنون فيها. أنت تسكن في نعمة الرب، مش إمكانيات، مش قوة. أورشليم هي حضور الإلهي، هي النعمة، هي المجد، هي القوة الإلهية اللي تعمل في حياتي وفي حياتك، هي اللي تعطيك البركة، وهي اللي تعطيك القوة، وهي اللي تعطيك الامتداد، وهي تعطيك القدرة على الامتلاك، وهي اللي تعطيك الازدياد للارتفاع والاتساع. أنا أسكن في أورشليم، مدينة الله الحي، في حضور الله، في نعمة الله اللي بتنسكب علينا فتفتح لنا كل الأبواب الصعبة والمستحيلة قدامنا. يا رب أشكره. فسكن مفيبوشس في أورشليم. يا رب خليني أدرك أنا فين، أرضي فين، وبحيا فين. مش بحيا في إمكانياتي، أنا بحيا في نعمة إلهية. أنا أسكن في أرض أورشليم اللي ملقانة من غنى الآب، اللي مش ملقانة من قدراتي أنا، اللي ملقانة من غنى الآب، اللي ملقانة من الحضور الإلهي اللي يملأ حياتي قوة، ويملأ حياتي نعمة، ويملأ حياتي بالقدرة الغير طبيعية، أنا قدرة سماوية. فسكن مفيبوشس في أورشليم لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك. لكن الجزء الثاني من الآية يكلمك عن نظرة مفيبوشس وداخل مفيبوشس. كان أعرج من رجليه كلتاهما. فضل فاكر أنه أعرج، فضل جواه أنه أعرج. قال يا رب عايز مائدة المحبة الإلهية اللي صنعتها لي تستر عرجي. دايما لما تقعد رجليك تختفي تحت المائدة، لكن ما في بوش أصفد العينيه مثبتة، فكره مثبت على رجليه المخفية تحت مائدة محبة الرب، رغم أنها سطرت بهذه المائدة، بس هو فضل فاكرها، فضل جواه شاعر بعبودية أنه أعرج، انه مش ما عندهوش رجلين طبيعيه زي بقيه الناس، وانه رجليه مصابه وعنده ضعف فيها وعنده عجز فيها. فضل ذهنه مليان انه اعرج. قول يا رب انا عايز مائده المحبه تستر عرجي، تستر ضعفي. الرب يعدي على جدعون ويقول له يا جبار بس، قول انا الاصغر في بيت ابي وعشيرتي هي الذل. الرب يقول له لا، مائده محبتي تستر ضعفك، تستر تاريخك. يمكن شايف نفسك الأصغر، يمكن شايف نفسك الأقل، يمكن شايف نفسك الأوحش، يمكن شايف نفسك أن ظروفك مش الأفضل وأقل من الآخرين. سأقول يا رب أشكرك لأن مائدة المحبة بتستر عجزي. العجز اللي عندي بيتستر بمائدة المحبة، العرج اللي عندي مستور بمائدة المحبة، أنا بتختفي في مائدة المحبة. ليئة كانت مكروهة، بس مائدة المحبة لما عبرت على ليئة غيرت ليئة. ليئة أعطاها الرب لما رأى الرب أن ليئة مكروهة، مائدة المحبة تحملني إلى أفق جديدة، تحملني إلى مستوى جديد، تحملني لمرحلة جديدة. ما شوفش نفسي بضعفي وعجزي، شوف إيد الرب. الآن يحبني زوجي، سمع الرب إني مكروهة، والآن يقترن بي رجلي في حب. الآن يحصل معاملات إلي، تعمل إيه؟ تغير. أنا مش جميلة، أنا مش محبوبة، أنا مش شخصية جذابة. بس إيه اللي يحصل؟ حصل إنه الرب يصنع لي جاذبية بنعمته. الرب يعطيني أمور جديدة تعويضية تملأ أرضي، حاجة اللي أنا كنت محروم منها، العرج اللي كنت محروم منه. أنا أجلس تحت مائدة رجلي، تحت مائدة الملك، بتستر كل ضعف فيا، كل أمور فيا. في سفر التكوين إصحاح 46، أسماء وأعداد الذين ذهبوا من بيت يعقوب إلى أرض مصر. كتاب يتكلم أنه 70 نفس ذهبت بيت يعقوب، كانوا 70 نفس لما نزلوا إلى أرض مصر. يقولوا هؤلاء هم بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دينا ابنته. جميع نفوس بنيه وبناته 33. بيت يعقوب زي ما قلنا 70 شخص، لما تشيل منهم يعقوب وتشيل يوسف وأبنائه الاثنين يبقى دول 4 أشخاص، يبقى الباقيين 66 شخص تحركوا من حران إلى أرض مصر. من 66 كان لليئة بنين 33، نصف
الأولاد نسوة

الأشخاص اللي تحركوا من حران وذهبوا نصف شعب يعقوب في ذلك الوقت كان من أبناء ليئة. قول يا رب أشكرك، لأن اللي كانت مكروهة واللي كانت منبوذة واللي كانت في خزي واللي كانت حاسة أنها مش محبوبة وأنها مش الأجمل ومش الأحسن، أكرمها الرب وصنع معها إكرام غير عادي، لأنها قبلت مائدة محبة الرب أن تستر ضعفها. استقبلت الزيارات اللي هي بيعملها الرب دي، كان بتشويها هي بداخلها، وكل مرة تولد ولد تطلق اسم مليان من الشفاء الإلهي لحياتها ولأمورها ولظروفها ولأحداثها. أنا أؤمن وأنا أدرك أن مائدة المحبة تصنع شفاء داخلي عميق وتصنع لي مصير جديد يصنعه الرب بنعمته. في مصير جديد يصنعه الرب. أنا مش هبقى في الحتة دي، أنا مش هبقى الضعيف الصغير، لا أنا جبار البأس، لأن مائدة الرب سطرت ضعفي، فأنا ما هتقعد وهيزل مديان أمامي في ذلك اليوم. في حاجة جديدة بتحصل في حياتي. عروس نشيد الأنشاد كانت شايفة نفسها إنها مش جميلة، أنا سوداء، لكن لما تقابلت مع مائدة محبة الرب، لما دخلت إلى عجال الرب قالت أنا سوداء ولكن جميلة. عروس نشيد الأنشاد، سفر نشيد الأنشاد هو سفر المحبة الإلهية. الرب العريس اللي بيحب عروسته واللي يرى جمال عروسته، والكتاب في سفر نشيد الأنشاد العريس يغازل عروسته وكل مرة يقول لها كل الجميلة يا حبتي ليس فيك عيب. ده الصورة اللي أنا كنت شايفها عن نفسي، ده الأكاذيب. أقول يا رب انزع كل أكاذيب حطيتها العدو، أو انزع حتى الواقع، بس لأن أنت هتيجي تعمل تغيير فيه. أنا يمكن الواقع بتاعي مش جميل، يمكن الواقع بتاعي أنا مش فصيح اللسان. ما هو موسى قال أنا ثقيل اللسان، كان بيتكلم عن الواقع، والرب يقول له أرسلك إلى فرعون، يقول له لا أنا مش، أنا لست صاحب كلام لا من أمس ولا من أول أمس، أنا لساني ثقيل، أنا أغلب. فالرب قال له أنا أعلم أن هارون أخوك يتكلم. تكلم في الأصل معناها فصيح اللسان. هارون فصيح اللسان، بس الرب ما اختارهوش. الرب كان عايز موسى يجعله كليم الله، ينطق لفرعون ويتكلم لفرعون. يا رب مش عايز استعبد في ضعفاتي وعجزي وأشوف الأمور دي، عايز أطلق بنعمة الرب، بمائدة محبة الرب تسترني بنعمتها وتطلقني لأمور جديدة. في صمويل الثاني صح 19 وآية 25، ما في بوشس، لأنه دائما رغم أنه يجلس على مائدة الملك ويأكل مع أبناء الملك وبيأكل مع في مائدة الملك، أنبياء البعل كان لهم وضع وشعروا بقوتهم وشعروا بتأثيرهم وأدي كانوا أقوياء، لأنهم كانوا يجلسون يأكلون على مائدة الملك. ليهم تأثير قوي، لهم كلمة مسموعة، لهم جلال وقدرة، هم شعروا بده لأنه الملك وضعهم يأكلوا على مائدته. لكن ما في بوشس ما قدرش يستقبل هذا الحب وهذا العمل الإلهي والنعمة الإلهية اللي صنعها الرب. قول يا رب أنا مش عايز أكون زي ما في بوشس، أنا مش عايز أستمر في شايل الأمور اللي العدو عايز يستعبدني بيها ويربطني بيها. لكن ده اللي حصل مع ما في بوشس. عشان كده لما جاء إلى أورشليم، هنا بيتكلم عن داود لما رجع بعد المؤامرة اللي عملها إبشالوم ابنه عليه، ما في بوشس جاء عشان يقابل الملك داود بعد ما رجع. فقال له الملك لماذا لم تذهب معي يا ما في بوشس؟ فقال يا سيدي الملك لأن إن عبدي قد خدعني، لأن عبدك قال أشد لنفس الحمار فأركب عليه وأذهب مع الملك، لأن عبدك أعرق. أنا خدعني عبدي لأني أعرج، بس هو كان يقدر، أنت في المملكة 1000 واحد غير عبدك تقدر تأمره في أنه يشد لك حمار آخر. لو اكتشفت أن نصيبة خدعك، مليان بالنعمة، مليان بالثقة في نعمة الرب، مليان باللي عمله الرب في حياتك، مليان أن الرب سطر ضعفك وسطر عجزك وسطر تشوهاتك وسطر خزيك، وأني أنا بنعمة الله أنا أتكل على نعمة الرب، وأنه كل الذين في المملكة كل الذين في بيت داود أستطيع أن أمرهم وأتحرك وأذهب وراء داود. بس هو مش عارف، شعر
خوف، شعر بالعبودية، شعر بعجزه، شعر انه اعرق فمش هيقدر، ولما مصيبة خدعه ما قدرش يعمل حاجة تاني، وقف وتوقف، قول يا رب شيل مني العبودية اللي بتؤذيني.

ديني. لما رجع داود أعطى نصف حقول لصيبة وإدى النصف ليه. تخسر دعوتك، تخسر اللي ليك من الرب، أخسر اللي الرب اتكلم بيه على حياتي ما امتلكهوش، زي ما حصل مع شاول. شاول لم يمتلك الأمور اللي اتكلم بيها الرب. كان قصد الرب أن يجعل من شاول ملك عظيم له في إسرائيل، بس لأنه فضل محتفظ بالأمور الموجودة اللي اسمها حمد الناس، اللي إبليس استخدم ناس عشان يقولها له، اللي استخدم مواقف عشان تثبتها ليه، اللي استخدم خدعات وأمور نفسية عشان تملا بيها. أقول له يا رب أرفض ده النهاردة قدام نعمتك، معيش مستعبد، مش عايز أعيش مستعبد الأفكار كاذبة تخليني أخسر الجعالة وأخسر اللي أنت اتكلمت بيه على حياتي وأخسر مقصدك ورؤيتك لحياتي. أريد أن أحيا في ملء مقاصد الرب لحياتي. ترجع تشوف مقاصد الرب لحياتك، أفكار سلام لا شر، أفكار نجاح، أكون فقط في الارتفاع، أكون فقط للاتساع، أورشليم تسكن كالإعراء من كثرة الناس، أكون ملتهب نعم نار وقدرات وإمكانيات جبار، بس الرب يديك قدرة غير عادية والرب يجعلها. يشوع كان خادم موسى، كان ضعيف وعارف كده، ولما الرب قال له أنه همسحك قال له لا تخف، لأنه جواه أنا مين هو أبقى قدام مكان موسى. عشان كده الرب كان بيطمنه بيقول له كما كنت مع موسى أكون معك، لا تخف، تشدد وتشجع. حصل انه صنع به الرب في يشوع، شو عمل، عظم الرب العمل معاه وجعله قائد عظيم وقسم الارض حتى اللي ما امتلكهاش. شوف في اخر ايام وقسم الارض لبني اسرائيل حتى اللي كان لسه ما امتلكهاش، قال بقيت ارض كثيره للامتلاك. قول يا رب اشكرك، ايمان، ايمان بقوه انه نعمه الله كافيه لنجاحي، كافيه لتصنع فيه حاجات اعظم امكانياتي. قول اؤمن إنك تصنع أمور عظيمة. رب عايزني ملك بلا عبودية. قول يا رب مش عايز لا عبودية أفكار وأكاذيب وأمور تتعلق جوايا، ولا عبودية لنجاسة وضعف وخطية. شمشون كان عنده عبودية لأعمال الجسد، لميل الخطية، عنده عبودية في هذه الدائرة، إنه بيتحرك وراء مشاعره اللي بتقوده للنجاسة واللي بتقوده لحتت خاطئة ضد مشيئة الرب. قوله احفظني إنه أكون مقصور من عبودية في الأمور بتجذبني، في خطية، في نجاسة، في أمور بتدنس، في أمور لا تقدس الرب. احفظني إني واجي على الرب وأقول له يا رب حررني من كل عبودية في حياتي. عندي عبودية، عندي حاجات قيدت بيها، عندي حاجات مربوط فيها وضعيف فيها، بس اجل الرب. شمشون جاء للرب وشاف ان الرب بنار حضور الالهي جعلت الحبال ككتاب احرق بنار، بس ما استمرش، ما وقفش، رجع تاني لنفس الدوائر القديمه، ارتضى انه يكون عبد لهذه الخطيه ولهذه الامور وهذه الدوائر في حياته، قال على ان ياتي الى الرب ويقول له نارك تحرق قيودي. هو جرب وشاف ده، شاف انه لما كان مربوط قدام الفلسطينيين ان الرب خلى الحبال الجديده ككتان احرق بنار. نار الرب تستطيع ان تقطع قيودي، نار الرب تقدر تشيل اي قيد على حياتي واي لعنه واي امور موجوده في حياتي. اصل ده لعنه، اصل دي حاجات موروثه، اصل دي حاجات في حياتي، اصل دي نتيجه الامور اللي انا مريت بيها، فانا بقيت مخير في هذه الدايره، في هذه الخطيه، في هذه. الرب استطيع ان يحرر ده. سفر أخبار الأيام الأول وصحاح 4 يتكلم عن يعابيس عدد 9، يقول وكان يعابيس أشرف من جميع إخوته. ليه؟ يعابيس ده عنده لعنة، عنده قيد، مربوط بسبب الاسم اللي دعت بيه اسم أمه عليه. كان يعابيس أشرف من إخوته، سمته أمه يعابيس قائلة لأني ولدت بحزن. ده اللي يعقوب جرب سرعة وأنقذ منه بنيامين لما دعت ابنها ابن أوني ابن حزني، فسماه أبوه بنيامين، غير اسمه، لأن عارف أن الاسم ده هيجيب ليه لعنة، هربطه، هيقيده في هذه الدائرة. يعابيس كان مربوط، كان مقيد، بس يعابيس طلب الرب، وقف قدام حضور الرب، قال له أنت تستطيع أن تقطع قيودي. أي 10، ودعا يعابيس إله إسرائيل قائلا ليتك تباركني، توسع تخومي، تكون يدك معي، تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل. حكي له حضور الرب،

قل له أنا أعلم أن قدرتك ونعمتك ونارك فيا لتقطيع كل قيد في حياتي. لكن حضور الرب الناري أقف وجه الرب، وأنا واقف وجه الرب وأصرخ للرب وأقول له يا رب أنت تحررني، أنت تفك قيودي اللي كان عليه لجؤون قدام حضور الرب. الرب طرح كل الأرواح الشريرة وأدخلها في الخنازير. قول يا رب أشكرك، فيش حاجة هتقف في حياتي، فيش دوائر هبقى مربوط بيها وهتظل مربوط بيها، لأنه نارك أعظم من كل قيود. تستطيع بنفخة فمك أنك تبيد وتحطم وتقطع القيد اللي في حياتي. مش عايز أبقى ملك مقيد، أبقى مستعبد، لا مستعبد لأفكار كذبة ولا مستعبد لخطايا ودوائر مربوط فيها. ونعلن أنه باسم الرب يسوع، الرب نار ونار، قلب الرب أنه نار، الرب تطلق من السماء عشان تقطع أي قيود وأي دوائر في حياتنا، لا في أذهاننا ولا نفسيتنا ولا في أعماقنا ولا في طرقنا. قول يا رب نارك على عيني، نارك على أيدي، نارك على لساني، نارك على الأمور اللي بعملها كل يوم في خفاء، نارك يا رب على حياتي. كورنثوس الثانية صح 3 وآية 18، رب عايزنا ملوك لنا مسحة بطولة وقوة واخدينها من الرب. الرب بيغير طبيعتي، والرب بيديني إمكانيات جديدة بروحه، صير مشابهة بصورة ابنه. يسوع كان بطل، يقول لما علم أن ساعة مجده قد أتت وجه وجهه إلى أورشليم، عارف أنه ده الوقت، الساعة بتاعت صلبه، ده الوقت اللي هيموت فيه، ده الوقت اللي هيسلم، ده الوقت اللي هيحمل فيه خطيئة العالم. ثبت وجهه إلى أورشليم بجسارة، قوة، بطل، تحدى، عشان كده يقوم يقطع ويهزم الموت وشوكة الموت والهوية. أين قوتك؟ أين شوكتك يا موت؟ أين قوتك يا هوية؟ خلاص الإمكانيات دي خلاص الرب قطعها، جرد الرياسات والسلاطين، لأن المواجهات دي بيواجهها بقوة، والروح الذي أقام يسوع من الأموات يعمل فينا. روح اللي بيه الأقام يسوع، القوة اللي أقامت يسوع، القوة اللي اشتغلت في الرب وأقامته وخليته غالب ومنتصر بتعمل فينا. عشان كده داود كان بطل ممسوح بإمكانيات مش بتاعته. يقول في كورنثوس اصحاح 3:18، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير الى تلك الصورة عيناه من مجد الى مجد كما من الرب الروح. كن في حضور الرب، اخد طبيعة الرب، فطبيعة بتاعتي ما تبقاش طبيعتي، تبقى طبيعة الرب. القدرات بتاعتي ما تبقاش بتاعتي، تبقى بتاعة الرب. فلما تشوف داود تلاقي داود انه بيصنع اعمال بطولية مش بتاعت سنه، مش بتاعت إمكانياته، مش بتاعت مهاراته الشخصية. داود لما غلام صغير يقتل دب وأسد، بيرعى غنيمات، وأخوه حتى لما شافه في الحرب قال له على من تركت تلك الغنيمات القليلة؟ انت غنيمات، انت مش راعي غنم كبير ولا شخص عنده قطيع كثير، لا ده غنيمات. فله إمكانياته ولا قدراته ولا سنه ولا قوته حتى البدنية، ده لما جه ليلبس لبس الجندي ما قدرش يمشي. فإمكانياته الجسدية، مهاراته، ما حاربش جليات بسيف، حارب جليات بالحجارة الملساء والمقلاع، فما عندهوش مهارات، بس القوة اللي عنده لتقتل دب وأسد واللي تقتل جليات وليس معه سيف، دي بطولة وقوة خدها من الرب. قول يا رب أشكرك، أنا أؤمن أن مسحتك قوتك تعمل فيها. تقولي ده الواقع إيه بتاع طب ده داود وقتل دب أقول لك تقف تصلي صلوات مقتدرة، تتكلم كلمات الإيمان في أرضك، فالكلمات دي ما تبقاش كلمات بس لها صدى في الهوى، لا لها صدى في واقع حياتك الطبيعي. تعلن أمور إيمانية فتنجح. لما يشوع وقف وقال يا شمس دومي على جبعون، يقول الكتاب في يشوع 10 انه لم يأتي يوم مثل ذلك اليوم، ما فيش يوم جه زي ذلك اليوم. سمع الرب الانسان، سمع فيه الرب الانسان، يشوع 10 آية 14، ما فيش يوم تاني جه زي اليوم ده. ايه اللي حصل؟ كلمات يشوع، كلمات محمله بالايمان اللي بتخضع عليه الارض. يا شمس دومي على جبعون، سمعت استقرت الشمس
فضل

يوم كامل الشمس موجودة. قول يا رب أشكرك، لم يكن مثل ذلك اليوم قبل ولا بعد. سمع فيه الرب صوت إنسان لأن الرب حارب عن إسرائيل. لما يشوع أخذ أريحة لعن أريحة وقال إنه اللي هيأسسها ويقيم أولادها بيه وبأولاده، وابنه البكر وبابنه. ولما رجع

وقف وقالوا له أنه أخيتوفل بين الفاتنين. ده خبر مزعج جدا، ده أزعجه أكتر من تقاصر الشعب مع إبشالوم، أزعجه أكثر من خيانة ابنه، لأنه يعلم أنه أخيتوفل بين الفاتنين يعني قوة جبارة، وهو هيكون له تأثير للانتصار على داود. بس داود وقف وصلى صلاة صغيرة، أطلق صلاة إيمانية صغيرة، حمق يا رب مشورة أخيتوفل. إبشالوم لا يأخذ بمشورة أخيتوفل. إيمان الصلاة اللي خارج مني واقفة، موسى إيده مرفوعة كان عمليق يهزم. بطولة في حياتي، اللي يحصل في حياتي ده مش بتاعي. تقول لي أنا أنطق على الأمور فالأرض تسمع كلمة الرب، لأنه ده مش طبيعتك ومش قدرتي ومش إمكانياتي، ده قوة من الرب تعمل فيه، لأني أنا ملك بطل. يعني بقى في حضور الرب. داود طول الوقت يشتاق إلى حضور الرب، دايما مشتاق لحضور الرب. وده الرب قاله في كورنثوس، ان نقف في حضور الرب وجه مكشوف نتغير، طبيعه بتاعتي ما تبقاش هي بتاعتي، مش امكانياتي، مش صوتي، مش طبقه صوتي، مش كلماتي انا، ده كلمات الهيه خارجه من فمي تخضع الارض ليها. فيبقى اللي بيحصل، الصلوات اللي خارجه مني مش صلواتي انا، لان الروح يعلمنا والروح يعطينا الكلمات اللي هنصلي بيها، لانه يشفع فينا بانات لا ينطق بها. فالرب هيحط جواه صلوات ايمانيه تطلق تحدث. مش بصلي صلوات لان شايف الاحتياج، لا، ده انا بصلي صلوات حسب الروح، لان الرب بيتحرك فيا والامور الخارجه مني بتطلق من الرب. لو طول الوقت عايز الرب، مشتاق لحضور الرب، بيعطش لحضور الرب. في مزمور 17، وده مزمور داود كان بيقوله، وهو مزمور كله قديم وتعب وفي شكاية عليه وفي ضغوطات عليه طول المزمور، لكن آخر آية، آية 15، يقول كده للرب: أما أنا بالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. داود انت عندك ناس بيتكلموا ضدك وحروب عليك واعداء ومواجهات، ونفسيتك بتعتصر من الالم والصراع. لما تقرا المزمور ده، مزمور كله داود، ال14 عدد داود بيشتكي، وداود تحت تعب وداود تحت ضغط، بس يجي يقول ان اهم حاجه عنده، اعظم حاجه في قلب داود، انظر بر الرب. اما انا بالبر انظر وجهك، في حضور الرب يحصل ايه؟ اشبع اذا استيقظت بشبهك، يعني في حضورك تملي شبع، تملي قوه، تملي تشجيع. لما هقف في حضور الرب ايه اللي يحدث؟ ذهني يمتلئ بالحق الالهي، فما ذهني ما يتمليش بالمخاوف، ذهني ما يتمليش باكاذيب العدو، ذهني شبع حق الهي. انا واقف في حضور الرب، حتى دخلت الى مقادس العلي، ايه اللي يحدث؟ ذهني يحصل انتباه، يحصل ادراك لكلمات الحق الالهي، فتملي بكلمات الحق الالهي، كل كذب يسقط، كل خداع يسقط. لما ادخل اشبع من الحضور الالهي يحصل ايه؟ تشبع نفسيتي، فنفسيتي ما تبقاش تحت الخوف والاضطراب والاكتئاب، نفسيتي تتملي تشجيع من عند الرب، مشاعري تتملي تشجيع الهي، تشد وتشجع. داود داخل قدام الرب وخد اوريم والتميم يسال الرب، وهو الرجال عايزين يقتلوه والرجال بيبكوا، وداود اعلان جدا عشان رجاله اللي قريبين منه اللي معاه بيفكروا في قتله، بس لما يدخل الى رب يشجعه يقول: اما داود فتشدد بالرب الهه. نفسيتي تاخد تشجيع، ما ارتاحش من ادخل حضور الرب، اطلع مرفوع في روحي، مرفوع في نفسيتي، ارادتي تمتلك اراده مجد الرب، إرادتي تتملي قوة من الرب، فأقدر أقول للأمور اللي ضد مشيئة الرب لا، أقدر أقول للأمور الضعيفة اللي إبليس عايز ياخدني ليها لا، وأقدر أقول نعم لكل أمور حتى لو بدت بعيدة لكنها في قصد الرب في حياتي. عندي إرادة مليئة شبع من الرب، فأقدر أقول لي أطايب الملك وخمره لا، أقدر أقول لي كل قوة لفوتيفار، لزوجة فوتيفار بتقاومني بيها وبتحاول تجرني بيها، وأقدر أقول لا، أقدر أقول لا لأني أسجد قدام همان، أقدر أقول لا، أقدر أمتلك قوة جديدة لأن إرادتي خدت قوة من الرب، أشبع إذا استيقظت بشبهك. هذا داود طول الوقت بيحب حضور الرب. في مزمور 27، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، رب حصن حي، إن قام علي جيش
والمزمور ده

الأعداد الثلاثة الأولى داود بيتكلم فيها أنه بيتعرض لحروب وضغوط حروب قوية في حياته. الدارسين اختلفوا عن توقيت كتابة داود لهذا المزمور. جزء منهم قال أنه ده وقت ما كان شاول بيضطهده وشاول بيطارد داود ومش عايزه يملك، فده كان في شبابه، في بداية شبابه وهو لسه لم يملك بعد. بعض الآخر قال لا، ده مزمور ده كتب لما أولاد رفا قويوا على داود وكان هيقتلوه وأنجده. ده تلاقيه ده في صمويل الثاني إصحاح 21، وذهب بسرعة وأنجده أبيشاي ابن سراوية أخو يؤاب وأنقذه من إيد ابن رفا اللي كان معاه سلاح جديد هيقتل بيه داود، وقالوا له لا تخرج معنا للحرب لألا تطفئ سراج إسرائيل. خلاص دي هيفوق. ليه بقول لك القصة دول؟ عشان تشوف الصورة. دايما أقول إنه المشهد اللي يختلف عليه الدارسين ويختلف وإحنا بندرس ده أني أشكرك يا رب، أشكرك الناس اختلفة عشان تقول لي إنه ده نافع ليك في كل أوقات حياتك. ده أول معنى الرب يشجعك بيه. مش عارفين في الزمن ده ولا في الزمن ده، في الموقف ده ولا في أشكرك يا رب لأن الكلمات دي نافعة لكل أمور حياتي، وهي ستصنع في حياتي إنقاذ ومجد في حياتي كما صنعت في حياة هؤلاء الأشخاص. فيبقى الكلمات دي بتشجعني. حاجة تانية والأهم، إن داود هو صغير وهو لم يملك بعد كان جواه ده، ويهود وآخر أيامه، لو ده آخر أيامه وملك وشبع من الملك وانتصر وعمل انتصار كيف، بس جواه نفس الشيء ده ما بيتغيرش. ايه هو الشيء؟ اي اربعة في وصل ده كله يقول له واحدة سألت داود، عايز ايه؟ عايز خلاص؟ عايز انتصار على اعدائك؟ عايز امتلاك؟ عايز تدوس على القائمين عليك؟ لا، واحدة سألت من الرب واياها التمس، ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي لكي انظر جمال الرب واتفرس في هيكله. ده شاول بيهاجمك، ده انت بتموت وقوتك ضعفت، وداود الملك الجبار بينهزم قدام ابن رفا. مش مهم، انا اللي فارق معايا اللي شهوة قلبي حضور الرب. انا كل اللي يشغلني شهوة، قول يا رب صلي معاك ليا وليك، مش عايزين ندخل حضور الرب عشان عايزين نسمع منه كلمة طمأنينة من جهة احتياجاتنا. تقولي ما هو الرب راعي وهو اللي سدد احتياجاتي، بس انا في الاصل انا عطشان لحضور الرب. مش عايز اجي الاجتماع عشان اسمع كلمه نبويه من جهه اموري وظروفي وتحدياتي لا، انا جاي احضر في حضور الرب، انا جاي اتراءى امام جمال الرب ومجد الرب، عايز اشوف واتفرس في جماله وفي هيكله، اشبع بيه، واذا شبعت بيه انا قادر على الانتصار وعلى عبور اي شيء اخر. رب اعظم من اي شيء، ليه الحياه هي المسيح. عايز اشبع منك انت، ولما هتملي بحضور الرب هبقى زي داود بطل قادر انه يصنع امور مش منه. مزمور 63، انا بس بنقل معاك من ايات عشان اصلي انه انا وانت نتملي بهذا الشوق والرغبه ان نبقى في حضور الرب. مزمور 63 وايه 1، مزمور لداود لما كان في بريه يهوذا، وأيضا يقولوا إن كان هربان من وجه أبشالوم أو هربان من وجه شاول، يا إلهي أنت إليك أبكر. بقول الرب يا أنت هربان من شاول، أنت هربان من أبشالوم وخطف منك الملك وأنت ماشي حافر رجلين وكنت تبكي والشعب اللي خارج وراك بيبكوا وشايفين الملك العظيم بينكسر، ومازال أنت هتصلي تقول له إيه؟ ولا بيتكلم في انتصار ولا بيتكلم في حروب ولا بيقول له ردني ولا بيرد اللي سلبوا العدو مني ولا انظر الى اعمال شاول واللي بيعمله شاول ورده على راسه، لا ما بيقولش ده، بيقول له اليك ابكر. واليك ابكر هنا مش بس انه يصحى الصبح بدري للرب، ابكر تكلمك عن ان الرب اولا، ان الرب الغايه الاولى. إليك أبكر يعني أنت أغلى من انتصاراتي، أنت أغلى من شغلي، أنت أغلى من أولادي، أنت أغلى من ارتباطي، أنت أغلى من مستقبلي. أبكر باكرا يعني أنت الأول. طاعة الرب لما حد يعمل حاجة يقول لك وذهب باكرا، يعني طاعة الرب هي الأولى، هي الأعظم، هي الأقوى في حياتي. عشان كده إبراهيم لما يقول وبكر إبراهيم وأخذ إسحاق ابنه، يا رب أشكرك أنت أهم من ابني،

أهم من الأغلى شيء في حياتي أو الأمور اللي في عين الناس. أشكرك، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما رأيت قوتك. ده اللي شغلني، عايز أبصر قوتك ومجدك، عايز أشوف جمالك، عايز أتمتع بيك، مش عايز أعيش ملك. كل اللي بيدور بيه إنه شاول مسك في ديل جبة صمويل وقال له اكرمني قدام الشعب. تعال صلي معايا، اكرمني قدام الشعب. فارق معانا اقدم الذبيحه ازاي؟ مش مهم اقدمها ازاي، انا هروح اقدمها لان صمويل اتاخر عشان عايز انتصر وخلاص. قول يا رب انا عايز انت اولا، اليك ابكر، بشتاق ليك انت، بشتاق لحضورك. مش مهم هنتصر ولا لا، لان اله قادر ان ينقذني منك، بس حتى لو مش مهم، مهم احنا نبقى امناء للرب.

أؤمن يا رب، أؤمن يا رب. تقيم الفقير من التراب، من الجلوس في المزبلة، تجلسنا مع الشرفاء مع الرؤساء على كراسي الملك.

يا رب أشكرك لأنك تملأنا بقوة جديدة في اللحظات دي. اعلن إيمانك كده أنه باسم رب يسوع زيارات لمسحة أبطال في حياتنا, نمتلئ من الروح لنصير أبطال للرب, نمتلئ بالروح لنمتلئ قوة الرب في حياتنا. لماذا تنظرون إلينا كأنه بقوتنا أو تقوانا جعلنا ذلك يمشي؟ تلاميذ اللي ما قدروش يشفوا, الولد اللي كان بيصرعه الروح, هما اللي وقفوا, بطرس ويوحنا, عشان يقيموا المفلوج, عشان ظل بطرس

يقيم الذين على الأسرة عشان تجرى الآيات والعجائب بفلبس في القرية في السامرة. قل يا رب تمسحني في حضورك، تمسحني في حضورك لأجل مسحات ملوكية جديدة، لأجل مسحة أبطال موهوبة لنا من الرب. خادم موسى يصير رجل حرب، داود الصغير يصير رجل حرب جبار يصنع به الرب انتصارات غير عادية ولا يهزم في كل الحروب التي اجتازها. لمسحني واجعل فيه جراءة الأبطال، لا نتراجع أمام التحديات ولا الظروف ولا الأمور المضادة. داود كان قلبه مليان بالقوة والشجاعة للمواجهات، لما سمع أن الفلسطينيين بيحاربوا مدينة قعيلة قال لرجاله تعالوا نذهب ونحارب لأجل قعيلة. قالوا له إن كنا في يهوذا خائفين فكم بالحري إذا نزلنا إلى قعيلة. بس أشكرك يا رب، فعاد داود وسأل رب هل أنزل إلى قعيلة؟ قال له انزل باسم الرب يسوع. مسحة أبطال، مسحة أبطال، مسحة أبطال، املأنا روح الله، اسكب دهنك، املأ قرن، اسكب علينا مسحة. فامتلأ داود من ذلك اليوم فصاعدا. يا رب أصلي لأجل مسحة نارية، لأجل يا رب أن نصير ملوك أبطال، نختبر مقاصد الرب ومشيئة الرب في حياتنا، والأرض تبارك بسببنا، والأرض تمتلئ من مجد الرب، والأرض تمتلئ من غنى الآب. ارفع ايديك وامتلئ، ارفع ايديك وامتلئ بالروح، قول يا روح الله املاني املاني املاني باسم الرب يسوع. مسحة كثافة من الحضور الإلهي يا رب. نعم أصلي لأجل موجة موجة موجة من الزيارات الإلهية، من المسحات والنعمة. اسقب دهنك علينا يا رب باسم الرب يسوع، اسقب دهنك على هذا الاجتماع، اسقب دهنك على كل حد يا رب بيطلب نارك، بيطلب قوتك، بيطلب حضورك في حياته. هنصير مشابهين صورة ابنك لما قال أنا هو رجعوا إلى الخلف وسقطوا، لما صرخ بصوت عظيم الموت يفارق لعازر، ويعلن كده أنه باسم الرب يسوع الرب يحط فيك صلوات مقتدرة ممسوحة نارية، الرب هيحط فيك كلمات إيمان تطلق للأرض تغير وجه الأرض. مسحة ملوك جبابرة ترتعب الأرض، ترتعد الملوك، يتغير وجه المسكونة بسببهم باسم الرب يسوع.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجرز فادلن، وأنا أحب قصص العهد القديم، ورسالتنا ستكون اليوم من العهد القديم.
1: نعم يا كيت، سنتأمل اليوم في أحد أوضح المقاطع التقديمية للإنجيل في كل الكتاب المقدس.
0: دعونا نشاهد الجزء الأول من الإنجيل في العهد القديم.
1: إليكم الجزء الأول من هذه السلسلة الجديدة، الإنجيل في العهد القديم. قيل عن سفر إشعياء أنه من نواح كثيرة الكتاب المقدس في صورة مصغرة. يحتوي الكتاب المقدس على 66 سفراً، وسفر إشعياء فيه 66 إصحاحاً.

عدد أسفار العهد القديم 39 سفراً تغطي تاريخ وخطية الشعب القديم، وتتناول أول 39 إصحاح من أشعياء خطية كل من الشعب القديم ويهوذا. في العهد الجديد يوجد 27 سفراً معظمهم يتناول شخص الرب يسوع المسيح وخدمته، والإصحاحات 27 الأخيرة من سفر أشعياء معظمها هي نبوءات عن مجيء المسيح. وسفر المزامير وحده في كل العهد القديم يحتوي على نبوءات مسيانية أكثر من سفر أشعياء. أيها الأحباء، كان أشعياء نبياً لأكثر من 40 عاماً، كان نبياً في عهد 5 من ملوك يهوذا، ويمكن القول أن أشعياء هو أعظم نبي في العهد القديم، وبالتأكيد كان صاحب نبوءات ثاقبة حول مجيء المسيح. وحسب اعتقادي كان أشعياء رجل ينافس موسى، وكان لديه شجاعة إيليا في مواجهة خطايا 4 ملوك مختلفين. إنه على مستوى داود كمؤلف وربما كشاعر. أحياناً بدأ أن قدرته الأدبية تفوق قدرة ميلتون وهوميروس وربما شكسبير. ولكن من بين جميع كتاباته فأن أشعياء الإصحاح 53 قد يكون أعظم إصحاح في العهد القديم. لقد تم اقتباسه في العهد الجديد أكثر من أي إصحاح آخر في العهد القديم. لقد كتب ضد ظلام الوثنية وضد الخرافات. تمت كتابته قبل حوالي 700 عام من ولادة يسوع المسيح. يقرأ كأنه إصحاح من العهد الجديد. كان الناس في زمن أشعياء يتوقون إلى مجيء المسيح. كلمة المسيح تعني الممسوح، لكنهم فهموها بمعنى المخلص. في الجزء الثاني من سفر أشعياء يتنبأ عن المستقبل، حيث سيكون شعب الله أسرى وسيعيشون في المنفى، وستدمر أورشليم، وسيصبح الناس عبيدا، وسينتظرون مخلصا، ويكتب عن مجيء المسيح. الآن عندما قرأ شعب الله ذلك أعطاهم ذلك أملا عظيما. لكنني أعتقد أن السؤال الكبير في زمن أشعياء هو كيف سيكون شكل المسيح. كانت هناك 3 مدارس فكرية فيما يتعلق بمجيء المسيح. قالت إحدى المدارس عندما يأتي المسيح سيكون زعيما سياسيا، وسيكون الدبلوماسي الذي يبرم الصفقات. في وقت سابق اعتقدوا أن الصفقات ستتم مع الأشوريين أعدائهم، وفي وقت لاحق اعتقدوا عندما يأتي المسيح سيعقد اتفاقا مع البابليون لأنهم كانوا أعدائهم، وبعد ذلك مع الفرس وما إلى ذلك. مدرسة أخرى قالت عندما يأتي المسيح سيكون رجلا عسكريا، وسيؤسس ائتلافا، وسيكون تمرد، وسيغزو بالسيف. مدرسة أخرى قالت عندما يأتي المسيح سيكون كائن خارق للطبيعة، وسيقوم بمعجزات خارقة. الآن أيها الأحباء، يقدم أشعياء وجهة نظر رابعة. قال عندما يأتي المسيح سيتألم وسيموت كذبيحة من أجل خطايا الناس. الآن عندما ننظر إلى وجهة نظرنا في عصر العهد القديم نميل إلى التساؤل، لماذا كان هناك الكثير من الآراء المختلفة حول مجيء المسيح؟ فهم كانوا يقرؤون نفس النبوءات ويخدمون نفس الإله. حسناً، هناك العديد من النبوءات في كل العهد القديم قالت إنه عندما يأتي المسيح سيحكم ويملك. لذلك فكروا بالتأكيد إنه زعيم سياسي، وربما سيكون ملكاً أو رجلاً عسكرياً. لم يفهموا ما نعرفه الآن، أن المسيح سيأتي مرتين. سيأتي في المرة الأولى كما تنبأ أشعياء.

ليتألم ويموت من أجل خطايانا، لكنه سيأتي في المرة الثانية ليحكم ويملك على الأرض. في سفر أشعياء الإصحاح 53 يقدم الإنجيل. كلمة إنجيل تعني الأخبار السارة. بالنسبة لأشعياء كانت الأخبار السارة لمجيء المسيح. إليكم المبدأ الأول من أشعياء، وهو المسيح سيكون الله المتجسد على الأرض. كلمة تجسد هي كلمة لاهوتية، لكني أعتقد أنها كلمة مهمة. في أشعياء الإصحاح 53 والعدد الأول يقول: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. لكن هنا يتكلم عن ذراع الرب، وهذه هي جسدية المسيح. إذا جاء من نسل داود كنبتة صغيرة. أيها الأحباء، يستخدم أشعياء هنا بنية نحوية غير موجودة في اللغة الإنجليزية، تسمى التنبؤ المستقبلي. إنه يستخدم الزمن الماضي بأنه نشأ كنبتة رقيقة. بعبارة أخرى، كان النبي أشعياء مقتنعا جدا أن المسيح سيأتي كما تنبأ، لدرجة أنه يستخدم زمن الماضي لوصف حدث مستقبلي. يقول: نبت كعرق من أرض يابسة، من الأرض الجافة سوف ينمو. بعبارة أخرى، لن يأتي المسيح كرجل كامل النضوج، لن يظهر على المشهد كجنرال أو زعيم سياسي، سيأتي كطفل ينمو. فكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح. قال أشعياء: سيأتي كفرخ، أي غصن من شجرة جافة. الآن إذا مشيت في الغابة ورأيت شجرة مقطوعة، سترى غصن صغير ينبت من الجذع، والجذع الذي يصفه أشعياء هو إمبراطورية إسرائيل تحت حكم داود. وحد داود جميع أسباط إسرائيل من الشمال إلى الجنوب في إمبراطورية موحدة وحكمها، ثم حكم ابنه سليمان الإمبراطورية الموحدة. وبعد موت سليمان مرت البلاد بحرب أهلية مروعة وتمزقت إلى جزئين. الأمة في الشمال كانت تعرف باسم إسرائيل، دمرها الأشوريون في النهاية، والأمة في الجنوب تعرف باسم يهوذا، دمرها البابليون على الرغم من أنهم عادوا في النهاية إلى الأرض. ومع ذلك لدينا الكثير من النبوءات في العهد القديم بأن المسيح سيأتي من خلال مملكة داود، لكن بحلول زمن المسيح لم تكن مملكة داود على الأرض، ولم يكن هناك إمبراطورية موحدة، كان هناك يهوذا، لكن إسرائيل أصبحت دولة، كانت مثل شجرة تم قطعها، وكان هناك جذع خرج منه هذا الغصن الرقيق. إخوة الأحباء، دعونا نرى ماذا يقول العهد الجديد. يبدأ العهد الجديد بطريقة مشؤومة إلى حد ما. في إنجيل متى يبدأ بالقول فلان ولد فلان وما إلى ذلك، وهذا هو علم الأنساب. وعندما نقرأ ذلك نفكر: لماذا تبدأ كتابا بعلم الأنساب؟ ما الذي يمكن أن يكون مملا أكثر من ذلك؟ لكن متى يتتبع نسب يسوع حتى داود، وإن الإمبراطورية التي قطعت أصبحت الآن مثل شجرة تم قطعها، وأن يسوع هو الغصن الذي خرج من سلالة داود، لأن العهد القديم قال إن المسيح سيكون من سلالة داود. وهكذا يبدأ متى إنجيله في بداية العهد الجديد. نسب يسوع أيها الأحباء يظهر أن يسوع حقق نبوءة أشعياء كونه هذا الغصن الرقيق. الآية الثانية يقول فيها: نبت قدامه كفرخ
وكعرق من أرض

يابسة. إليكم هذا المبدأ، يقول أشعياء إن المسيح سيرفض من الناس. هناك مجموعة من الناس يعتقدون عندما يأتي المسيح سيكون هذا الكائن الخارق للطبيعة الذي لديه قوة الآيات والعجائب، وقالوا عندما يحدث كل ذلك سيتبع الجميع المسيح تلقائيا. قال آخرون لا، سيكون زعيما سياسيا يتمتع بشخصية قوية وسيوحد الناس. وقال آخرون لا لا، سيكون جنرالا عظيما وسيبني تحالفا قويا وسيتبعه الجميع. لكن أشعياء قال عندما يأتي المسيح سيكون رجلا عاديا في مظهره، ستكون له بداية متواضعة للغاية، ولن يولد في قصر. ونحن نعلم من العهد الجديد أن يسوع ولد في إسطبل، أليس كذلك؟ الآن دعونا نرجع من أشعياء الإصحاح 53 إلى أشعياء الإصحاح 52 والعدد 14. يقول أشعياء في هذا العدد ما يلي: كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. أيها الإخوة الأحباء، يصف أشعياء هنا وقت الآلام الفظيعة في حياة المسيح. لابد أن ذلك كان صدمة لشعب يهوذا في ذلك الوقت. أحيانا يصف الخدام المعاصرون الدماء وعذاب الصلب. الكتاب المقدس لا يفعل ذلك حقا، لكن أشعياء يظهر لنا النتيجة النهائية لآلام الصلب. قال: مجروح ومسحوق، كان منظره مفسدا. في أشعياء الإصحاح 53 وفي العدد الثالث يقول: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. أيها الأحباء، كانت الفكرة الشائعة في أيام أشعياء هي أنه عندما يأتي المسيح سيتبعه الجميع على الفور، سواء كان ملكا أو رجلا عسكريا أو كائن خارق للطبيعة، الجميع سيتبعون المسيح. لكن أشعياء يقول لا، سوف يكون محتقر وسيرفضه الناس وسيسخرون من ألوهيته عندما يكون على الأرض. في الواقع أيها الإخوة، نحن نعلم أن هذا قيل عن يسوع عندما عرفوا أنه من الناصرة. قالوا: هل يخرج شيء جيد من الناصرة؟ رفضوا تعاليمه وكلماته الحكيمة. في نهاية حياته كان هناك شهود زور في محاكمته وتم صلبه. الآن دعونا نرجع إصحاحين إلى الوراء إلى نبوءة أشعياء في الإصحاح 50. في أشعياء الإصحاح 50 والعدد 6: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. يقول أشعياء إن المسيح سيقول: أعطيت ظهري للضرب وأعطيت وجهي حتى ينتفوا لحيتي. في الوقت الذي قال فيه أشعياء ذلك، لم يكن من المعقول لشعب يهوذا أن يضرب المسيح. كان من غير المعقول أن ينطق المسيح بهذه الكلمات، لكننا نعلم أن هذا ما حدث، أن يسوع ضرب ضربا مبرحا من الرومان، ونعلم أنهم نتفوا لحيته تاركين تورمات دموية على وجهه، ونعلم أنهم بصقوا في وجهه. اختلط بصاق الرجال الخسيسين بالدم في لحيته عندما كان يحتضر. لكن انظروا ماذا يقول أشعياء عن موت المسيح. في أشعياء الإصحاح 53 والعدد 9 يقول: وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. عندما كتب أشعياء ذلك، ربما تحير الناس كيف يمكن أن يموت مع الأشرار.

وكيف يمكن أن يدفن مع الأغنياء؟ حسناً، هذا تماماً ما حدث. عندما مات يسوع صلب مع مجرمين، واحد على كل جانب منه، ومع ذلك دفن في قبر رجل غني. الآن عندما قال إشعياء هذه الكلمات وبشر بها شفهياً في شوارع أورشليم أن المسيح سيرفض ويحتقر، ربما كنت قد سمعت الناس يتذمرون، وربما صرخ أحدهم: لا لا لا، هذه ليست الطريقة التي سنرد بها على المسيح عندما يأتي، سنلتف حوله ونتبعه. عندما يأتي المسيح سيخفف معاناتنا وسيعاقب أعداءنا وسيكافئ الصالحين. لكن عندما جاء يسوع كشف يسوع شكلهم الديني الذي كان في الحقيقة مجرد طقوس فارغة وليس العلاقة الصادقة مع الله. قال يسوع للقادة الدينيون: أنتم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة ومن الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. ما يقوله: أنتم تحافظون على القانون الخارجي ولكن داخلكم كله عفن. وهكذا عندما جاء يسوع رفضته المؤسسة الدينية. قال يوحنا: جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. لقد أرادوا قائدا سياسيا ليحررهم. في البداية أيها الأحباء ظنوا سيأتي المسيح ويحررنا من الأشوريين، فهزم الأشوريين على يد البابليين. ثم قالوا: سيأتي المسيح ليحررنا من البابليين، ثم هزم البابليون على يد الفرس. ثم قالوا: سيأتي المسيح ليحررنا من الفرس. ثم عندما جاء المسيح قالوا: سيحررنا المسيح من الرومان. وحاليا تقول إسرائيل الحديثة: عندما يأتي المسيح سنكون أحرارا من أعدائنا المحيطين بنا. هم أرادوا الحرية والازدهار وليس الغفران. لذلك فأن عامة الناس رفضوه عندما جاء، لكن ليس في البداية. أعني، تذكرون القصص التي حدثت في الشمال في الجليل عندما بدأ خدمته العامة لأول مرة وصنع الكثير من المعجزات وبدأ الناس يتبعونه بالمئات والآلاف. في كل مكان ذهب إليه لم يستطع الهروب من الجموع الغفيرة. وأخيرا حتى في نهاية حياتي، في الأسبوع الأخير من حياتي، كانت مدينة أورشليم في حالة من الفوضى. اصطف الناس في يوم الاثنين في الشوارع بالمئات والآلاف ورنموا: طوبى للآتي باسم الرب. لكن بحلول نهاية الأسبوع هتفت الجموع المتقلبة معا: اصلبه اصلبه اصلبه. اتضح أخيرا أنه لم يكن زعيما سياسيا، وأنه لم يرغب في أن يكون قائدا سياسيا ليخلصهم من الرومان، لكنه كان ولا يزال قائدا روحيا. وأنه جاء إلى أورشليم كما تنبأ أشعياء ليموت من أجل خطايانا. حتى التلاميذ الذين كانوا الأقرب إليه تخلوا عنه. قال عنه أشعياء: رجل أوجاع ومختبر الحزن. تخيلوا معاناة الله القدوس الذي يعيش كإنسان في شوارع عالمنا الشريرة. كان يسوع متأثرا باستمرار باحتياجات من حوله من الناس، من البرص والعميان والعرج. لقد رأى العمى الروحي في حياة الناس. يقول أشعياء في العدد الرابع: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. أيها الأحباء، إليكم هذا المبدأ. كما قال أشعياء: جاء ليتألم من أجل خطايانا. رسالة الكتاب المقدس ليست فقط أن يسوع مات، الجميع يموتون. رسالة الكتاب المقدس هي أن يسوع مات من أجل خطايانا، وهذه هي الأخبار السارة.

0: سورة للإنجيل في نهاية الآية الخامسة يقول وبحبره شفينا. الآن هناك جزء كبير من المسيحية اليوم يقولون أن هذا يعني أن الشفاء الجسدي هو جزء من الكفارة وأنه جزء من خلاصنا. فإذا كان المؤمن مريضا فقط يطلب الشفاء لأن هذا من حقك كمؤمن. الحقيقة هي أن الله يشفي الناس جسديا. في بعض الأحيان يفعل ذلك استجابة لصلاتنا، لكنه لا يشفي الجميع، وبالتأكيد لا يشفي كل مؤمن. والشفاء يتعلق بسيادة الله، وهو ليس جزء من الكفارة، على الأقل ليس حاليا. هناك ثلاثة أجزاء للخلاص. أولا التبرير، وهو المصالحة مع الله. ثانيا التقديس، وهو عملية تستمر مدى الحياة حيث نصبح أكثر وأكثر مثل يسوع. ثم هناك التمجيد، حيث بعد الموت نكون تماما مثل يسوع. في أشعياء الإصحاح الأول والعدد السادس يقول من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وإحباط وضربة طرية، لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. أيها الأحباء، يبدأ أشعياء سفره بالقول أن هناك مرضا روحيا في البشرية. إنها استعارة، هو يصف جميع هذه القروح لكنه يصف العالم روحيا. ثم يصل إلى قمة كتابه الذي أعتقد أنه أشعياء 53 ليقول وبحبره شفينا. في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني والعدد الرابع والعشرين يقول الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. هنا يستخدم بطرس نفس العبارة من أشعياء الإصحاح 53 ويستخدمها للشفاء الروحي وليس للشفاء الجسدي. كما ترى ينظر إلى الخطية في الكتاب المقدس وخاصة في سفر أشعياء ورسالة بطرس الأولى على أنها مرض. أحب ما قاله شارلز بيرجن عن المرض الروحي للخطية، قال إنه وراثي عالمي معدي مدنس غير قابل للشفاء ومميت. الموت ينهي الألم الجسدي، لكن لا يوجد علاج للخطية بعيدا عن المسيح لأنه يتبعنا في الحياة التالية. نحن قد نلنا الشفاء الروحي بجلدته ومعاناته. في أشعياء الإصحاح 53 والعدد السادس يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. قال أشعياء إننا مثل الغنم، من السهل أن تضل الأغنام وكذلك نحن. هناك ترنيمة تقول كلماتها من غيرك عمري ضياع في ضياع، من غيرك قلبي حياته نزاع. نحن بدون المسيح مثل الخراف الضالة. أيها الأحباء، الخطوة الأولى في المجيء إلى الله هي بالاعتراف بأننا أخطأنا. الآن فكرة أننا جميعا أخطأنا هي على الأرجح أوضح حقيقة موجودة في الكتاب المقدس وفي أي مكان في البشرية. ومع ذلك فإن الكثيرون في ثقافتنا يبررون خطاياهم ولا يعترفون بها.
1: كان هذا الجزء الأول من رسالتنا الإنجيل في العهد القديم، وسنواصل الجزء الثاني الأسبوع القادم. قسيس راجر، أنا أحب العهد القديم وأحب الطريقة التي يشير بها إلى العهد الجديد والنبوءات عن المسيح، وأنت تكلمت عن هذه الكلمة، فهل يمكنك شرح معنى كلمة
0: نعم، كلمة مسيح أي المسيح في العهد القديم تعني الممسوح، وفي العهد الجديد ترجمت إلى اليونانية وهي كريستوس. لذلك عندما نقول يسوع المسيح فالمسيح ليس اسمه الأخير بل يعني يسوع الممسوح، لكنها أصبحت تعني بالنسبة للشعب اليهودي مخلص. وفكروا في أن شخصا ما سيأتي

0: يحررهم من اضطهاد أعدائهم. وبحلول زمن العهد الجديد كانوا الرومان، لكن بالنسبة لنا كمؤمنين يسوع هو المخلص، هو مخلصنا الذي يخلصنا من خطايانا من خلال المغفرة.
1: من المثير للاهتمام أنهم في أشعياء 53 كانوا ينتظرون مخلص، والآن في هذه الأيام نستطيع أن نرى قصة الكتاب المقدس كاملة، ونرى كم أحبنا الله وأن لديه خطة وهدف لحياة كل شخص يسلم حياته للمسيح.
0: لم يكن لديهم
1: لم يكن لديهم أي فكرة
0: عن من سيكون.
1: إنه
0: سيكون ابن الله، لن يكون مجرد ملك، وأنه سيكون من نسل داود أو المخلص أو قائد عسكري، وأنه سيكون ابن الله
1: وسيقدم حياته من أجلنا. إذا كنت تشاهدنا اليوم ولديك أسئلة حول الكتاب المقدس، لذلك أشجعكم على التواصل معنا على موقعنا todayswalk.org. هناك أشخاص يرغبون في إظهار محبة وروعة هذه القصة عن المسيح الملك وملكوته وفدائه. والصلاة معكم والإجابة على أي أسئلة لديكم، فقط تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. فأهلا بكم. السيس راجر، شكرا جزيلا على هذه الرسالة الرائعة، وأنا متحمسة لسماع الجزء الثاني الأسبوع القادم. أيضا إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم، تواصلوا معنا. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله.
1: إن ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم. أنت في نظري ساقط ومش تايه. هو إيه اللي ممكن يدي أمان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الإنسان حر، والشيطان حر.
0: ده أنا أحسن من الأسس والخدام. اسكت يا راجل، ده أنا أحسن من كل دول.
1: مفيش فايدة، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور سمية. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. في كل مرة بنتقابل مع بعض بيبقى امتياز كبير إن احنا نجتمع معا على مائدة واحدة، هي مائدة كلمة الله اللي فيها الشبع اللي قال عليها أرمية: وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. ما أروع كلمة الله. كان عندنا حلقات كتيرة بنتكلم قبل كده فيها عن أهمية الكلمة وماذا يمكن للكلمة أن تصنع في حياتنا وتغير حياتنا وتدي تشكيل وتجديد لأذهاننا فنبنى على أساس الكلمة. حقيقة مجموعة الحلقات دي أحبائي ربنا مخصصها لنا على أساس أن احنا بنتكلم فيها عن المشهد الأخير في حياة رجال ونساء الكتاب المقدس تحت عنوان آخر ما قالوا. آخر ما قالوا بيشرفنا كتير في هذه الحلقات وجود شخص عزيز جدا علينا، مهندس رفت واصف. مرحب بيك يا رفت.
3: ربنا يخليك.
0: سعدة بوجودك معنا.
3: أنا فرحان.
0: كتاب حلو قوي يا رفت. الكتاب حلو، يعني لو فضل على الدنيا مليون سنة هتفضل كلمات الله حية ومتجددة ونبع وتجري من بطون اللي بيحفظه، مش نهر لكن
3: أنهار ماء.
0: أنهار ماء حي. أنهار ماء حي. حقيقة يعني خلينا نعترف إن إحنا لينا وقت بنتكلم كتير عن الرجالة، لكن النهاردة هنتكلم عن

0: امرأة فاضلة ثمنها يفوق اللآلئ. هنلتقي بها برغم سنها الكبير في إنجيل القديس لوقا إصحاح 2 وآية 36. وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط آشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها وهي أرملة نحو 84 سنة، لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة، أي الساعة التي تقابلت فيها مع الفادي المخلص الرب يسوع الذي دخل بالجسد محمولا على يدي أمه مع يوسف النجار، أم القديسة الطاهرة مريم، ثم في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. دي اللي هو بيتكلم عن لقاءات مع المسيح الطفل، لقاءات مع المسيح الطفل، فيبدأ مع المجوس مع الرعاة، وبعدين يمشي شوية يتكلم مع سمعان الشيخ، وبعدين يأتي بينا إلى حنة. وكلماته جميلة قوي، ولقاء المسيح في الهيكل، يعني الحقيقة لقاءات مع الطفل المولود بالجسد، المسيح الكلمة الإله المتجسد.
1: واضح أنه كان فيه ناس منتظراه، دول كان لهم أولوية عند الله، ناس مستنيينه، ناس عينيها عليه،
0: عايزينك،
1: ناس مش استبدلوه بحاجات تانية وعاشوا خلاص، ناس منتظرين حضوره، منتظرين وجوده. وأنا بستغرب صدقني يا صمويل، إحنا مفروض ككنيسة نبقى ناس مستنيينه. الفكرة دي غابت عن كنايسنا على فكرة.
0: يعني إيه الكنيسة تستناه النهاردة؟ ما هو جه من 2000 سنة،
1: تنتظر مجيئه التاني، وتنتظر مروحنا إليه. مش إحنا بنقول في الصلوات قانون إيمان ولا انتظر قيامة الأموات وحياة الدار؟ النهاردة لما تسأل أي حد تقوله لو ربنا جه النهاردة يقول لك يا أخي فلالله ولا فالك. أو لو أنت رحت له، يعني ما فيش فرحة بيه، ما فيش أمان بيه.
0: واحد فلاح كان دايما ينام جنب الشباك، يجي بالليل قبل ما ينام يقول له ما جيتش طول النهار يا رب، يمكن تيجي بالليل، من فضلك خليني أعيش في حياة الاستعداد. ينام ويصحى يقول له ما جيتش بالليل، احتمال تيجي بالنهار.
1: حاجة غريبة صمي. يعني أنا مش بطرح، يعني أنا مش بقول، بس ده وضع مش طبيعي. يعني إن الواحد لما فكرة مجي ربنا تخضه، زي ما خضت هيرودس مثلا، اتخض وقال يا نهار اسود ايه ده، ايه ده، في ملك جاي، اتخض. للاسف ساعات فكره مجيء ربنا النهارده بتخض الناس. يعني تخيل معايا، كنت بقولها لبعض الناس بضحك كده، تخيل واحده جوزها مثلا في السعوديه، وبعدين قال اعمل لها مفاجاه كده واجي لها من غير ما ايه ما بلغ، فهي في البيت كده خبط الباب، فبتقول مين على الباب؟ قال لها انا جوزك. قالت يا نهار اسود. انا بسال، مش ده اللي بيحصل؟ ان المفروض لو ربنا يقول لك انا النهارده جاي، انت جاي تعمل ايه حبيبي؟ انت المفروض عايش مستنيني، المفروض في سلام بيننا وبين الله وفرحه. شوف دي لما لقيت المسيح قعدت تسبح وتهلل، وسمع عن الشيخ تطلق نفس، ايه في ايه؟ قال خلاص اللي احنا لبسنا
0: كمان الملائكه قبليها، الملائكه قبليها في الارض السلام وبالناس.
1: احنا بره الفيلم خالص، احنا بره القصه، عايشين في حته خايفين من مجيه، وحاطين عينينا على اللي في الارض وكده وبتاع، ومش منتظرين مجيه. مش احنا العروسه وهو العريس، واحنا العروس اللي مستنيه مجيئه الروح والعروس يقولان تعال. مش عارف الوضع ده يتصلح ازاي يا صمويل.
0: بعرف واحد خالي وكان رايح خدمه وبيحكي لي، بيقول لي فزت انا في الخدمه، رايح في الاتوبيس، يعني الاتوبيس كان بيعمل حادثه، فكان نازل على الترع يعني في البحر، ف قلت يا روح السماء امين يا رب اعطيني استعداد. قال لي روح خبط في شجر ووقف. قلت يا خساره، فرحه ما تمت. شوف الشخص المستعد،
1: معقوله دي؟
0: امين تعال ايها الرب يسوع، وكل من يسمع يقول تعال. في ناس منتظرين.
1: فاكر انا مره كنت راكب طياره وحصل شويه مطبات هواء، الرعب اللي كان على الوجوه رهيب، رعبهم خلاني كنت هبتدي اترعب. بقى افتكرت قلت هو اترعب ليه؟ تم إن عشنا فلرب نعيش، وإن متنا فلرب نموت. فأنا هديت، عرفت ساعتها قيمة يعني إيه إن لينا شخص المسيح.
0: واحد كان في نفس الظرف ده وكان عمال يأكل، فقعدة واحدة ست جنبه في أثناء المطبات وفي قلب المحيط، راحت خبطته بالكتف، قالت أنت بتاكل برغم إن أنا هنموت؟ أنت مش واخد بالك يعني إيه موت؟ قال لا يا ستي، أنا رايح لبنتي في أمريكا، إن وصلت بالسلامة هروح عند بنتي.

0: وصلتش بالسلامة أروح عند أبويا في السماء. فمن بنتي لأبويا ما فرقتش كتير. شخص اللي عايش في حياة الاستعداد من بنتي لأبويا وصلت أو ما وصلتش عشنا أو ما عشناش أنا رايح السماء.
1: يعني أنت حطت لنا دلوقتي حتة يعني اللي عايش حد الاستعداد هي إيه بقى حد الاستعداد؟ ساعات المشاهد فكرته أن حد الاستعداد الناس اللي صحية في كنيسة ونايمة في كنيسة وحتى للأسف اللي بيجي له كانسر في ناس جالها كانسر قعدوا بايتين في الكنائس. هو ده حياة الاستعداد؟ تفتكر كده صميم؟
0: بعتقد الاستعداد مختلف تماما.
1: قول لنا هو
0: ايه؟ استعداد اولا بالتوبة.
1: يعني
0: شخص يقدم توبة يا رب
1: فكها لنا شوية.
0: يعني يا رب سامحني على كل خطاياي. لما بتوب من كل قلبي وبصدق في عمل المسيح الكامل على الصليب وبنتمي لكنيسة وبمارس حياتي كابن ربنا داخل الكنيسة في نظام مقدس وبعيش بهذه المبادئ أدي حياة التوبة. الأمر الثاني بعيش في حياة الاستعداد. بقرأ كلمة ربنا وإحنا مثل أناس ينتظرون عريسة. مش قاعد ساكت كده ومستني لما الباب يخبط. لا. ده أنا بستني مستني المسيح تايب. بستني المسيح مسبح زي ما كانت حنة هنا. مستني المسيح بخدمه مثمر نافع في المكان اللي ربنا حطيني فيه. بعلم أولادي بعلم الناس اللي حواليا يعيشوا حياة المسيح. بشع نور المسيح بشع نور اللي في قلبي.
1: عقدتنا يا صميم.
0: ليه؟
1: لأن أنت بتتكلم عنه ده صعب.
0: ليه؟
1: كتير.
0: ما أنا مش أنا اللي بعمله لوحدي. المسيح بيعمله فيا.
1: وأنا ممكن ما أعرفش أعمل يعني أنت قلت بتاع 10 حاجات أنا عمال أعدلك وأنت عمال تتكلم وبخدم وبشع وبعمل يعني ممكن يبقى كلامك محبط الناس كتير.
0: طب قول لي تشجعهم إزاي من غير كلمة ربنا؟
1: انت اللي قلت كمل. يعني عايز اقول يعني في نبع وفي مصب. يعني انا معاك ان انت بتتكلم على اشكال اللي بيحصل لما المسيح بيبقى ملك في القلب. لما بيملك في قلبي بيطلع هنا نور وبيطلع هنا انتظار وبيطلع هنا خدمه بعيش حياه طبيعيه. انت نفسك قلت ان واحد من القديسين قالوا له لو مت قالك مش هغير حاجه ما انا حياتي زي ما هي. فانا عايز اقول انه انت قلت حطيت وريتنا صورة التايب بيطلع منه ايه. لكن انا عايز اقول اضيف على كلامك مش بقولك يعني انا مش بعترض يا صموئيل. لكن بقرب ان انا لما ملك المسيح على قلبي بقول له رب تعالى املك وقودني انت انا مش عايز اقود نفسي وانا رب كاره الخطية وعايزك انت تكون في قلبي انا شايف ان دي توبة.
0: صحيح.
1: ولا سيما اذا كنت في طبعا هو لما يملك قلبي يطلع بقى في حب للكتاب ويطلع في شعاع نور وبيطلع في مروح للكنيسة
0: ثمار طليق بالتوبة وعدم الرجوع للخطية وقطع منابع الخطية.
1: عدم الرجوع للخطية لا تعني ان انا مش هغلط تاني. عشان خاطر ما عقدش الناس وابليس يركب في دماغهم ويقول له انت غلطت يبقى انت ما توبتش. لا. الخطية بقت الاستثناء ما بقتش العادي. زي السمكة طلعها من المية 5 دقايق ده شيء بيخليها هتتخنق. ده مش العادي بتاعها. ده اللي بقى مش عادي. لكن نزولها في المية دي الحياة بتاعت أنا بقى المية بتاعتي بقت المسيح. لما بغلط كأني طلعت من المية بتخنق وبتضايق وببقى مش طايق نفسي وعايز أرجع وما بطولش وما بقعدش في الخطية.
0: صح 100% مظبوط.
1: طيب
0: 100%. تعال نشوف برضو
1: متفقين
0: تاني
1: يعني.
0: متفقين نشكر الله. اوكي في في في لوقا 2 بيتكلم الكتاب عن هذه النبية الرائعة كانت متقدمة في أيام كثيرة. هو ممكن الإنسان يكون يعني مفيد في زمن الشيخوخة؟ هل إلى الشيبة ولا الشيخوخة يثمرون؟
1: يكونون دساما وخضرا. يعني ما عندكش فكرة الشخص اللي ماشي مع الله تحب تقعد معاه في شيخوخته. يعني الكتاب اتكلم عن أبونا إبراهيم قال مات شيخا وشبعان أيام. يعني ايه شبعان ايام؟ يعني ما ماتش بيخرف ولا مات رغم انه مات 175 سنه لكن مات شخص تقعد تاخد الحكمه من فمه. الشخص اللي مشي مع الله فعلا كل حياته تفرج عليه في نهايته يثمرون في الشيبه يكونون دساما. انا فاكر مره كنا في مؤتمر وجي راجل اجنبي بيوعظ وكان عنده 85 سنه كلمات بسيطه كان بيقولها طول عمرنا بنسمعها صدقني لكن كان بيبكينا بالكلمات. 85 سنه واقف مسافر كل ده عشان يجي يكلمنا ويقول لنا حبوا المسيح وعيشوا لأجله. هو كده عظة.
0: صحيح.
1: هو عظة.
0: انا شفت واحده 88 سنه وقفت وعظت واوعظت وقعدت ابص لها كده، كنا في مركب وقعدت في المنيا في مصر في صعيد مصر، قعدت ابص لها كده.

0: كانت تتكلم الى مجموعه من الاطباء. حقيقي انا مش فاكر هي قالت ايه، بس يعني قلت له يا رب اديني ان اكون مثمر الى هذا العمر. ايضا الى الشيبه والى الشيخوخه يثمرون. داود قال له لا تتركني وحدي عند فناء قوتي. السن اللي الواحد بيحس انه خلاص يعني
1: قال له لا تتركني في

0: سنين طويلة وحاسة أنها ملهاش قيمة وعايشة قلة موت ومستنية الموت وإمتى أموت بقى وإمتى أخلص بقى. الحلقة دي مخصصة قوي، الحلقة دي هامة جدا لناس يا إما ما وصلتش للسن ده. حافظ على الكلام ده وحطه في قلبك كويس وفي ذهنك عشان لما تمر السنين وتأتي الأيام من فضلك ما تقولش ليس لي فيها سرور، لكن يفضل المسيح يشبع ويفضل المسيح يدي سلام وأمان حتى وإن تقدمت بينا الأيام.
1: صدقني صمويل، أنا شخصيا مختبر كده. أنا عندي أمي حاجة و80 سنة 82 سنة،
0: ربنا يديها العمر.
1: وكل ما بزورها ونقعد نصلي سوا وتصلي لي وتباركني وتقعد تصلي طول الوقت لينا كلنا، بحس يعني إيه يثمرون في الشيبة يكونون دسامة. صحيح،
0: يمكن مش قادرة تتحرك تخدم زي ما أنت بتتحرك وتخدم،
1: تمشي بالعافية ما تقدرش تمشي،
0: لكن مثمرة
1: جدا جدا، ما عندكش فكرة. يعني يوميا تصلي لأجلنا كلنا يعني، ودايميا تروح تقعد تتكلم معاها، تلاقي نفسك رفعت عينك من على الأرض وبصيت معاها للي في السماء. الحقيقة كلنا
0: يعني
1: متبركين،
0: يعني قادر أعرف سر البركة اللي ليكم كأسرة بسبب هذه الامراه المباركه.
1: وكل ما تقول اروح للمسيح نقول لها هتفقدين البركه ليه؟ ما احنا متباركين بيك، اقعدي معانا باركينا شويه، جايز الرب ياخدنا كلنا مع بعض ونرتاح.
0: امين. تعالى ايها الرب يسوع. الموضوع ده موضوع هام جدا لناس تقدمت بيهم الايام وشايفين انهم مش مفيدين، لكن حنا بنت فانوئيل بتقدم لينا نموذج جميل ورائع. احبائي هنطلع دقيقه فاصل ونرجع بسرعه، خليكم معانا مع برنامج شعاع نور. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني.
2: أنا أنزل، أنا ما أنزلش. المسيح ينزل لكن أنا ما أنزلش.
0: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
3: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
2: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
3: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
0: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
1: إذا كان عجبك المسيحية هي كده.
0: طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحب بكم مجددا أعزائي المشاهدين. قبل الفاصل في هذه الحلقة الهامة الخاصة جدا لأحباء تقدمت بيهم الأيام، بنفرح كتير لما بنشوف صورة المسيح فيهم، ولكن يمكن الشيطان في وقت من الأوقات خلهم قالوا مش مفيدين، يا ريتني أموت ويا ريتني أخلص عمري وخلاص. لكن النهاردة بقول لك يمكن تكوني تقدمت بيك الأيام، لكن أنت تقدر تكوني مثمرة، وأنت كمان حضرتك ممكن تكون مثمر برغم ما مرت بيك الأيام ومرت بيك السنين. برحب بيك مجددا أخويا رأفت. حقيقة في المشهد الأخير من حياة هذه الامرأة الفاضلة اللي حكى الكتاب عنها وقال 84 سنة، كنت بتكلم عن ماما والدتك إزاي أنها بتصلي، فكرتني كمان بجدة مراتي أيضا امرأة فاضلة حوالي 85 سنة لكنها امرأة مصلية. أنا بحب دايما أقول لها أنت تيتا حنة بنت فانوئيل، فدي حقيقة رغم أنها أرملة وال84 سنة دولت ما عشتش منهم غير 7 سنين مع زوج. لو امرأة غيرها كانت ممكن تعيش تندب حظها.
1: وهي اختارت شكل الحياة دي.
0: كان ايه شكلها بقى؟
1: اختارت حياة انها تعيش تتعبد وتصوم وتصلي وتلباط ليل ونهار، هي دي كانت الرسالة بتاعتها. بس عايز اقولك على حاجة يا صمويل، مش معنى كده ان كل ارملة مات زوجها لازم تعيش كده.
0: صح،
1: يعني لو ارملة وحابة تتزوج
0: طبعا
1: لازم المجتمع يغير فكرة ونظره عن زواج الارامل. ساعات احنا نبص كده وكأن الأرملة لما تتزوج يعني ليه كده، ما كانت تعيش وفية لجوزها.
0: نعم.
1: والناس اللي من برا ما يتكلفوش حاجة على فكرة. يعني أنا لما أقعد أقول طب ما كانت تعيش وأنا شايف تعبها ولا شايف مرارها ولا شايف وحدتها ولا احتياجاتها، كل واحد

0: الرب يتكلم من واسع على رأيه، لك كله يتكلم ويجي وقت الجد يقول لك ربنا معاك انت هنتكلم في حاجة. لكن انا شايف ان لو الأرملة تقدر هي حابة تتجوز وحابة يكون لها شريك
1: وجات لها الفرصة المناسبة يعني طبعا
0: المناسبة. انا يعني لدرجة ان كان في حالة فعلا الست محتاجة ان يكون لها وكان ممكن ترتبط، اللي وقف لها في الموضوع ابنها اللي كان في إعدادية أو حاجة زي كده، قال لها أنا ما أقبلش الفكرة وإزاي تعملي كده وكأنها تعمل جريمة، لغت الفكرة رغم أنها كانت محتاجة. برضو للأسف الأولاد وكده اتعلموا أن ده بقى حاجة متدنية، يعني إحنا كده في مستوى مش وده إطلاقا. الله ما قالش أن ده غلط ولا أي حاجة، بالعكس لو هي تقدر تتزوج تتزوج وربنا يباركها ويبارك حياتها وما فيش أي مشكلة. صح صميم؟
1: بالتأكيد، لأنه الكتاب قال يعني أنها لا تخطئ، يعني
0: لا تخطئ إن تزوجت
1: طبعا
0: دي العذراء، فما بالك الأرملة
1: يعني العذراء اللي هي ما تجوزتش يعني. أوكي، لأنه هنا بقى يقول لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلة ونهار. هي أسلوب الحياة ده جميل قوي، وأنا بصلي برجو قوي أنه كل شخص وصل في مرحلة المعاش أو مرحلة التقاعد، جميل أنه بدل ما لسه كمان هيدور على شغل تاني، لكن يجي لبيت ربنا يقول شغلوني أنا عاوز أخدم، أنا ممكن أكون بنعمة ربنا مرشد روحي، أساعد الناس، أساعد في أعمال إدارية، أروح أفتقد، أستثمر وقتي. يعني العالم خدني لحد سن 60 أو بعض بلاد لحد سن 65، أنا الوقت اللي فاضل في حياتي أنا عاوز أستمتع بقى بالمسيح، أنا عاوز أستعد لرحلة أخرى. لكن يعيش لسه كمان في نفس الدوامة ويمكن يكون عنده معاش بيكفيه المعقول يعني، لكن حلو نيجي للمسيح يعمل زي ما عملت حنة، كانت عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. ومعروف أنه الناس في السن الكبير يعني بيصحى لصوت العصفور زي ما قال الكتاب في سفر الأمثال، إنه في سفر الجامعة، سفر الجامعة 12، هنا عابدة ليل ونهار، يعني الراجل بيعيش في السن بيصحى في الوقت ده يعني مثلا 20 ساعة في اليوم، وعدد ساعات النوم بيقل.
0: بس عايز أقول على حاجة يا سمويل، ساعات الناس بتعمل كده بدافع الفراغ بس مش أكتر،
1: يعني تعيش لربنا مش فاضي يعني فاضيين،
0: طلع المعاش هيعمل ايه؟ يقول لك اروح الكنيسه وبتاع، يعمل اي حاجه وكده. انا مش شايف ان ده استثمار للحياه كويس.
1: بس هي كانت بتعمل ده وهي شابه كمان، يعني واضح انها كده
0: دي حاجه مختلفه. لكن انا شايف ان اي شخص عنده وقت وطلع فوق السن، انا مش شايف انك تعمل اي حاجه وخلاص، ولا تعتبر ان حياتك اهو نعمل اي حاجه ومفيش مشكله. ليه ما تصليش وتطلب ان ربنا يقودك تعمل ايه؟ الخدمه مش انك تعمل اللي انت شايفه صح لربنا، لا، الخدمه ان ربنا يقول لك تعمل له ايه. مش لازم انت تختار حاجه وتعملها تقول حلوه كده نعمل حاجه وخلاص بدل ما احنا قاعدين في البيت لا شغل ولا مشغله. لا، انت راجل كبير في السن رائع، ومن حقك انك تقف قدام الله تقول له عايز اثمر في الشيبه واكون دساما، عايزك تباركني، قول لي انت عايز مني ايه. ده مش للكبير، ده للصغير، ده لكل واحد عايز يخدم ربنا يقول له يا رب انت ايه مشيئتك، ايه طلبتك، اروح فين واعمل ايه. مش مجرد ان احنا اهو استهلاك وقت واستهلاك عمر وخلاص، انا مش شايف ان ده صح.
1: صحيح، عشان كده قال الكتاب في الشيبه يثمرون. مش مجرد يعني هو يقتلوا الوقت وخلاص يعني. لكن خليني نقف دقيقه كمان، الانسانه اللي عاشت 84 سنه في ممارسه حضور الله، ممارسه حضور الله، ماذا كانت النهايه؟ وقفت تسبح وتتكلم عنه
0: مع جميع المنتصرين. عايز تقولي
1: هل ممكن أكون في السن ده كارث بالمسيح؟
0: بس بص يا صمويل، الآية دي الحقيقة بتثير فيا جروح معينة لمشاهد احنا عايشين فيها.
1: اتفضل.
0: الناس فهمت ان المسيح عبارة عن تجيله ترفع ايدك في مؤتمر تقول انا خلصت وشكرا على كده، ودي بقت اختباره مع المسيح، يقول لك المسيح غطاني وفداني وخلاص على كده. طيب وبعد كده في ايه؟
1: يرجع
0: في ايه يعني؟ سيبك من الرجوع، الحياه مع المسيح مش مجرد ان دمه يغطيني فخلصني من الجحيم، دي بدايه.
1: صحيح،
0: ده انت بتبتدي تتلاقى مع المسيح وعمل الفدائي، لكن بعد كده في منهج روحي بمشي عليه علشان يكمل خلاص. تقول يكمل خلاص يعني هيكمل خلاص يبقى

0: لأ، أنت مش لسه فيك الجسد، مش لسه فيك أساليب جاية من القديم عايز تخلص منها. يعني هو بولس الرسول لما بيقول لتيموثاوس لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك، بيتكلم على خلاصه من الجحيم؟ لأ، بيتكلم على خلاصه من الهرطقات وأفكار الناس وطرق الناس. هي كانت عابدة بأصوام وطلبات وصلوات، كان ليها منهج روحي ماشى بيه وممارسة روحية، لكن إحنا عايزين نتقابل مع ربنا وبعد كده نعيش حياة بقى اللي يقول لك حرية، لا صلاة بالتزام ولا علاقة مع الكتاب ولا قعدة يومية ولا أصوام ولا ممارسات روحية، وكأن الحياة دي مش هتنتج حاجة، هتنتج مؤمنين نفسانيين تقابلهم تلاقي ما فيش فرق ما بينهم وما بين أهل العالم، غير أنه ده بيقول لك أنا قابلت المسيح من 10 سنين، ده ما يعملش حياة قداس.
1: صحيح
0: صح، انت موافقين يا صمويل؟
1: ويمكن في مفتاح هنا جميل في الحته ديت يكمل الفكره اللي انت بتكملها يا رأفت. يقول ووقفت تسبح الرب وتتكلم عنه.
0: ايوه،
1: تتكلم عنه كانه ما عندهاش موضوع اخر. لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوب. لا مشغوله لا بالسياسه ولا بسياسه الهيكل ولا بالخرفان ولا ولا الرومان ولا علاقتهم باليهود ولا كل القصص دي. انا بيصعب عليا صدقني، يعني ملايين الساعات اللي بتصرف من المجتمعات في امور لا تشفع ولا تنفع، ايام بتعدي.
0: مش بس كده يا صمويل، احنا بس انت اقعد الايام دي على برامج التوك شو.
1: ايوه،
0: واقعد كده. طبعا هيجي لك اكتئاب نفسي لان التوك شو يعني انا بتفرج عليها بس مش دايما يعني، لكن تلاقي نفسك ابتدى يبقى الكلام ما بيننا وبين بعض عن الدنيا المظلمه واللي بيحصل في البلد والخراب اللي بيقولوا عليه والبتاع ايه، ما بقناش نتكلم عنه. انا ما بقولش ما نتكلمش عن الظروف، احنا مش سلبين ونحط راسنا في الرمل.
1: صحيح،
0: لكن وانا بتكلم على اللي بيحصل في البلد من خراب لازم اتكلم على سلطان الله وعلى شخصه اللي يقدر كل حاجه، وانا بتكلم عنه والبيوت دي اللي فيها مراره وفيها مشاكل لازم اتكلم على قدرته على، يعني فاهم انا اقصد ايه؟
1: صحيح،
0: لازم اشوف المسيح واشوف وراء الظروف. لو جبت الظروف مش هشوف حاجه غير هتضلم معايا. صح يا صمويل؟
1: صحيح. انا نفسي ان يكون هو المسيح موضوع حديثنا
0: يا رب،
1: وموضوع علاجنا لاسرنا، والمسيح هو وسيلة خلاص بلدنا ووسيلة ارتقاء مجتمعاتنا ووسيلة نجاح أولادنا، وهو كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. أنا معجب قوي بهذه الامرأة الفاضلة، الامرأة المسنة الفاضلة تكلمت عنه
0: مع جميع المنتظرين.
1: أنا نفسي خالص أحاديثنا في التليفون تبقى كده، وأحاديثنا مع جيراننا تبقى كده. يعني عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول إحنا عندنا اللي مش عند الناس.
0: أيوه.
1: وبالنسبة لمجتمعاتنا اللي كنا بنتكلم عنها، إن لم يقولوا إلى الشريعة وإلى الشهادة، شريعة المسيح وإلى الشهادة، ليس لهم فجر. مش هيحصل فجر لبلادنا. وبصراحة عشان يحدث الربيع العربي لابد أن يرجع لكلمة الله. ده الربيع الحقيقي، والسنين ورتنا انه ما حصلش ربيع حقيقي. الربيع انه ارجع لاله الربيع، الرب يسوع اللي بيعمل يخلي الورد يطلع من جديد، ورد السعاده وورد الفرح والثمار والاستقامه والقداسه، مش بس على مستوى الافراد ولا الاسر، على مستوى المجتمع.
0: اي كتاب غير كده مش هيجيب غير ايام مليانه دم.
1: ممكن تقولها تاني من فضلك؟
0: اي كتاب غير الكتاب المقدس، وده التاريخ بيشهد بكده، مش هيجيب غير أيام مليانة دم وقتل بعضنا البعض.
1: دي حقيقة. دي حقيقة.
0: واللي عايز يقبل يقبل واللي ما يقبلش.
1: أنا أذكر قبل ما أتجوز كنت بسأل رجل الله الذي أحبه من كل قلبي خادم الرب الأخ أنسي لبيب راح السماء، فبقوله تفتكر أنكل أنه ممكن أنجح في جوازي؟ قال لي كلمة طول ما أنا عايش مش هنساها، قال لي صمويل إحنا عندنا مفاتيح السعادة الزوجية، من اتضاع، من محبة، من احتمال، من غفران، من تضحية، من بذل، كل دي مفاتيح جبناها منين؟ السعادة الزوجية ديت من كلمة الله. عشان كده كلمة الله تعلمنا اللياقة واللباقة والبروتوكول والإتيكيت والعلاقات والأدب في الحديث
0: الأدب.
1: وكل شيء
0: أصدق.
1: حقيقي، لكل كمال رأيت حد أما وصاياك
0: فوسعتني.
1: لو الشعوب تمشي على هذا الكتاب، لو الأسر تمشي على هذا الكتاب.
0: تعرف غاندي تأثر بكتاب اسمه ملكوت الله، كان كتبه تولستوي، وبتأثره بالكتاب ده قرر

0: ان يقود الهند لتحريرها بدون عنف.
1: وجابوا منين الكلام؟
0: جابوا من كتاب اراء عن ملكوت الله لواحد مسيحي اسمه ليو تولستوي. ومين اللي اتاثر بغاندي؟ مارتن لوثر كينج بتاع امريكا، وقرر ان يقود ثوره تحرير العبيد بدون عنف، وده نجح وده نجح.
1: رأفت مش قادر أنسى أبدا لما بعد قمة الثورة في مصر دعيت في مسبير وفي التلفزيون المصري القومي يعني وسألتني المذيعة، كان في عيد القيامة الثورة في 25 يناير 2011، وبعديها في عيد المائة أيام في شهر 4، قالت لي كيف ترى القيامة في هذا العام بعد قيام الثورة، وكان أول عيد ميلاد بعد أول عيد قيامة بعد الثورة يعني. قلت لها المسيح كان صاحب ثورة، بس كان ثورة بيضاء، ثورة ضد الخطية وضد الرشوة وضد الغلط وضد الانحراف وضد النجاسة. المسيح كان صاحب ثورة، لكنه لم يقتل ولم يرق الدماء ولم يدمر ولم يفسد، لكن كان كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزية. بذل ذاته مش بذل الآخرين، وقدم ذاته قدوة ونموذج. رفضت عاوزين نصلي النهاردة من أجل أحبائنا اللي في السن ده. يا أبونا السماوي بشكرك لأنك في كل عمر تستطيع أن تعطي ثمر، تعطي بركة وتعطي نفع، وتستطيع أن تحمل حتى ولو تقدمت بين السنين، فأنت إلى الشيبة وإلى الشيخوخة تحمل. أيوة. يحملنا إلى خلصنا. بصلي من أجل أحبنا المتقدمين في العمر يا رب.
2: أيوة.
1: اللي تقدمت بهم السنين هم بركة حكمة. أيوة. يحملون فوق رؤوسهم تاج الشيب. يا رب اديهم أن يكونوا مثمرين، احفظهم أن يضيعوا الوقت. أيوة. أعطيهم أن يكونوا مستعدين للقائك بالثمر، بالصوم، بالصلاة، بالتسبيح، بالكرازة عنك في كل مكان. خلي شعاع نورك يوصل لقلوبهم فيعكسوه لأولادهم والأحفادهم، فيكونوا قدوة حقيقية ويخبرون باسمك الجيل القادم. آمين.
2: آمين يا رب.
1: أشكر الله من أجل هذه الحلقة. من فضلك لو تعرف حد كبير في السن متقدم في الأيام يحمل الشيب، وصلوا الكلمات ديت وساعدوا أن يكون شخص مثمر، لعلها ستكون أفضل هدية توصلها لهذا الشخص. شعاع نور المسيح يوصل للجميع. آمين.
2: آمين.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
5: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
6: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتاد عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
4: إزاي؟

0: تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من انه مات.
1: من ناحية طبية انه انا هم فقدوني متت.
0: مت؟
1: اه.
0: بنت تتولد من غير غشاء.
2: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
0: أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة هنتقابل مع شخصية اتقابلنا معاها قبل كده، بس الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع حساس قوي. ايه الرياكشن بتاعنا لما بنفقد حاجة غالية قوي؟ لما بنفقد ابن ربنا وعظيم في الأرض ومرة واحدة الابن يروح، هعمل ايه؟ هنال تعزية ازاي؟ تعالوا نتقابل مع اختي هناء ونشوف ازاي الرب صالح حتى في الوقت اللي انا مش قادرة يبقى عندي هدوء. حبيبتي هناء، التجربة اللي مريتي بيها من تقريبا سنة،
3: ست شهور أول أبريل الماضي، كان 2/4 بالضبط، فقدنا مارك ابننا.
0: ابنكم الكبير. مارك كان متعلم، ناجح، خادم. كان إيه أول، يعني كنتوا متوقعين إيه اللي حصل؟
3: هبدأ بمارك، مواليد 13 نوفمبر 2003، يعني كم يوم كده ويبقى عيد ميلاده 21. ابننا كان اسمه ابن الإرسالية، لأنه رب ادهولنا في وقت كان متزامن مع الوقت اللي ربنا اتكلم فيه على إرساليتنا في الفيوم. يعني أنا أخدته، أنا وبابا كان عمره 18 يوم، ورحنا عشنا بشكل كامل 10 سنين في الفيوم، فهو كل الناس كانت بتطلق عليه ابن الإرسالية. مارك تربى في الأجواء دي وقدر يحفظ في قلبه أنه هو واحد من أسرة مرسلية، ليه حياة خاصة وليه طلبات معينة قليلة قوي قد ما كانت إمكانيات الإرسالية بتسمح. قدر يتطوع ويتشكل بالظروف اللي احنا عشناها، ما كانتش ظروف سهلة. يعني أقولك على سبيل المثال، احنا عشنا أول 6 شهور من عمر مارك في حياتنا المرسلية في بيت بسيط خالص، بيت مؤتمرات في الفيوم، في غرفة متواضعة جدا على سطوح المبنى ده، علشان دي الأوضة اللي كانت يعني مش مرغوب فيها وينفع نعيش فيها وقت طويل على بعضه يعني. وإحنا كنا مستقرين في السنتر بتاع الفيوم، علشان الرب في الوقت ده كان مكلفنا، أو مكلف جوزيف جوزي تحديدا، إن إحنا نعمل خيام صلاة نجمع فيها مؤمنين الفيوم عشان يعني ننهض الأبطال وتبقى خدمة الفيوم منتعشة. وده كان الأساس اللي انطلقنا فيه منه لخدمتنا في باقي القرى والعزم. فمارك كان معانا من البداية في الإرسالية دي، وكان فهم كويس قوي حتى وهو طفل صغير سنوات قليلة، إنه يعني هو مرسل زينا.
0: حبيبي
3: مارك كان شاطر في الدراسة قوي، كان بيطلع من الأوائل، متفوق، حب يدرس اللغة الصينية، فهو دخل كلية الألسن جامعة عين شمس بتقدير حلو في الاي جي بتاعته. كان قدامه يدخل كليات تانية كتير متميزة، بس هو برضو حاطط في قلبه في الفكرة المرسلي، وكان عينه على المنطقة بتاعة شرق آسيا. مش بس كان بيدرس صيني، لكن كان بيدرس كوري وياباني.
0: واو.
3: فهو كان عاشق للغات، وكان شاطر قوي في الإنجليش، وكان بيحب يتواصل مع الآخرين على طول. طول الوقت هو بيشتغل لصالح الملكوت. يعني هو انتقل كان عمره 20 سنة ونص، لكن أنا أحسب أنه هو يعني عمره

0: عمره الروحي أو العمل لأجل ملكوت الله يساوي سنين كتيرة قوي.
1: واو. خلص رحلته وعمل شغله، عمله بسرعة بسرعة، عشان كده راح بيتمتع دلوقتي.
0: هو الحقيقة مارك كان يعني مستغرب جدا الآيات والحاجات اللي كان بيحطها بوستات على السوشيال ميديا الخاصة بيه. يعني احنا لما بقينا نراجع الحاجات دي، يعني انا بخدم شباب زي ما قلتلك من سنين طويلة، سن الشباب بيبقى فيه حاجات فاني، بيحطوا حاجات كده، لكن انا لما راجعت صفحات مارك سواء على الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب او كله، ما لقيتش ولا رسالة فيها حاجة ما تمجدش الرب، ولا حتى على سبيل الفكاهة، ولا حتى على سبيل يعني انه يعيش سنه. يعني انا استغربت جدا، انا ما كنتش طبعا براقب الحاجات دي لان كنت ثقتي فيه الى ما لا نهاية. يعني انا مارك مش بس ابني الكبير، لكن هو شريك معنا في الخدمة من دي وان، وهو بصراحة حتى في مشروع سمارت بايبل سكول خدمة الشباب كان حاطط ايده قوي قوي معنا في الخدمة دي، وكان بيساعدني بشكل غير عادي. يعني
1: واو، شفتي هو يعني كل واحد فينا عنده رسالة، يوم هيخلصها هيروح يتمتع بالمجازاة، هيتمتع بالمكافأة، هيتمتع بكل راحة وكل سلام، مش هيكون في دموع، مش هيكون في تعب. وهو دلوقتي من سحابة الشهود اللي بتتشفع للمؤمنين، هو حاسس بيكي.
0: وانا الحقيقة مش شعر ان انا فقدته خالص، حاسة بتواصل دائم معاه. يعني احكي لك موقف حصل معايا في الاسبوع الاول تقريبا من انتقاله. انا عندي مشاكل في عظمي بقالي وقت كم سنة كده، ما اقدرش اسجد. ده طبيا معروف، يعني انا عندي مشاكل في المفصل الحوض وعندي في ركبتيني خشونه جامده، فكان بقالي وقت مش بعرف اسجد، بس انا كنت بحب اسجد. فكنت قاعده في غرفتي لوحدي، وكنت يعني فاتحه موبايلي على وقت عباده حلو قوي كنت مستمتعه قوي فيه، ودي اكتر اوقات انا بشعر فيها بالتواصل مع مارك، يعني وقت العباده والتسبيح. فلما ابتديت وقت العبادة ده حسيت ان انا كأني شايفاه جنبي في جنب سريري، وبيقول يا ماما سهل على فكرة ان انت تسجدي، هتقدري يا ماما تسجدي. انا ما كنتش بعمل كده كتير وانا على الارض، بس انا دلوقتي مستمتع جدا بالسجود، تعالي هاتي ايدك وانا هساعدك. وفعلا حسيت ان انا قادرة، وفعلا سجدت يمكن وقت اطول من 20 دقيقة، وده كان مستحيل بالنسبة لي من غير قددية او حاجة طرية تحت ركبتي. فشعرت انه في معونة خاصة الرب بيبعتها لنا من خلال احبائنا اللي بينطلقوا، لان هم حقيقي ما فرقوش، ما فيش حاجه اسمها
1: الكنيسه الحيه
0: في السماء وهنا الارض فواصل، لا انا بشعر فعلا باتحاد كامل بيننا، وانه كانه بيبص علينا كده في الصاله مثلا واحنا قاعدين مجتمعين، كانه بيقول فيري جود مامي، انت بتعملي حاجه حلوه وانا برتب للخدمه او كذا، وبيشجعني. يعني الحقيقه لما ببص لصورته حتى بابتسامته الجميلة المعهودة الطيبة بحس ان هو مفيش مرارة. يعني رب نزع المرارة بتاعة الحزن. ما اقدرش اقول انه الموقف سهل خالص، بالعكس فقد وفقد عنيف. وانا فعلا بصلي لكل ام فقدت ابن او ابنة او حد عزيز عليها، لان محدش يقدر يملى الفراغ ده غير الرب الروح القدس بتاعه.
1: صعبة جدا
0: الخاص.
1: صعبة جدا، بس هو اللي بيعزي. ازاي اخدتي التعزية يعني في وقت الصلاة واحساسك ان في تواصل؟ طبعا دي عملت فرق كبير
0: حقيقي. هقولك ايه الاختبار بتاع الامر ده، لانه يعني يمكن يفرق مع
1: ناس كتير.

0: حبايب كتير حصل معاهم مواقف مشابهة.
1: تعالي طيب نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل ونشوف ازاي التواصل ده بيحصل وازاي ربنا بيعزي في الوقت الصعب.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا بعد الفاصل وتعالوا نكمل تعزيات السماء مع أختنا هناء. كلمتي في كلام يعني فعلا معزي، ازاي حصل حتة استلام التعزية دي؟
0: هو الحقيقة في جزء كان في يوم حفل الوداع نفسه، وفي جزء تاني كان بعد كده الرب كمل معايا المشوار. يعني هو مارك ابننا انتقل بسبب فشل كبدي خاطف غير مبرر طبيا، يعني احنا اخدناه لعين شمس التخصصي ودول اساتذه، وكان عباره عن كيس ستادي بالنسبه لهم، حاله دراسيه يعني ما شافوش زيها. واضح ان دي
1: يعني
0: الخطه.
1: جاله الم،
0: جاله الم في بطنه عادي زي اي شاب، ممكن يكون بياكل اكل من بره، وده كان بيحصل لانه كان بيتاخر في الكليه بسبب كورسات تاني مسائيه تبع الكليه. فجي قال انا بطني وجعني، عرضنا على طبيب امراض بطنه، قال ده احتمال ممكن يكون التهاب في المعده، ابتدى يتعالج على انه التهاب في المعده كام يوم، بعدها استمر الالم، ابتدينا نحلل جرثومة معدة، ما كانتش لسه نتيجة بتطلع بعد وقت شوية، استمر الألم أكتر. هو الموضوع كان حاجة في الكبد، التهاب في القناة المرارية، وكان محتاج يتعامل على إنه حالة كبد أكتر، ودي بيبقى لها أدوية معينة، ما ينفعش حاجات مسكنات أو يعني مضاد حيوي أو كذا. لكن بغض النظر عن الطريقة اللي حصل، يعني كان الدكاترة لما فجأة انهار الكبد ودخل عناية مركزة في غيبوبة كبدية، ما كانش فيه أي مبرر لده علميا. يعني احنا التقرير اللي خرجنا بيه من المستشفى ما كانش فيه أي حاجة لها علاقة بالكبد، لأن ما قدروش يثبتوا انه ده لا التهاب كبدي A ولا B ولا C ولا أي نوع من التهاب الكبدي اللي يؤدي إلى فشل كبدي خاطف بالشكل ده. ده شيء رغم أنه مؤلم، لكن لحد ما حسسني أنه دي الطريقة اللي الرب اختار بيها أن ابننا ينطلق. فيعني ما فيش عنصر بشري يعني ليه يد أو ليه عمل كان في القصة دي. لكن اليوم التعزية نفسها، يوم الحفل الوداع، وأنا بلبس هدومي. طبعا احنا هنا في مجتمع شرقي، وفي حالة زي كده دايما الناس تقول احنا نلبس اسود، وانا حابة اتكلم الحقيقة في الحتة دي، لان يعني عمر ما كان لبس الاسود هو الدليل على ان الشخص يكون حزين او غير حزين، ولا بيعمل اي شيء غير حاجة سلبية جدا في نفسية الانسان ويحبسه في حتة مش بيقدر يطلع منها بسهولة. بالعكس نفسيته بتتأثر وجسمه بيتأثر، ويعني احنا بنحتفل بابننا انه هو
1: راح السماء،
0: عريس انطلق للسماء. فانا اليوم ده بالنسبة لي كأنه كان يوم زفاف لي، مش احتفال وداعي يعني. وانا بلبس لبسي، الرب قال لي تلبسي لبس ابيض، وتوصي كل الناس انها لازم تلبس لبس ابيض، لان ده احتفال والورود تملى القاعه والمكان يبقى

0: ما فيهوش صراخ ولا نحيب لأنه ده احتفال. فأنا نفذت اللي الرب قاله بالظبط، والرب وقتها فكرني بأن أنا وأنا بخدم الناس البسطة كان بتحصل مواقف انتقال أحباء، فقال لي أنت كنت بتعلميهم عن التعزية الإلهية، التعزية السماوية، كنت بتقول لهم أن ده قرار إرادي، لأن الكتاب يقول أن راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى. فالتعزية قرار إرادي. إذا أنا قبلت ده وقبلت أن أستقبل هذه التعزية، يعني الرب هو أبو الرأفة وإله كل تعزية، فهو دي إمكانياته، هو ده اللي يقدر يعمله معنا. المهم إحنا لنعرف نستقبل ده ونتملي بالتعزية دي، وده اللي الرب فاض بيه علينا كلنا كأسرة. ويعني مارك كان آخر حاجة عملها معنا إنه كان دايما يوصينا إن إحنا نواظب على المذبح العائلي. ويعني حتى معنا إحنا كبابا وماما عمل معنا حاجة لطيفة جدا يوم عيد الحب، عمل لنا درس مشورة زوجية وأنا مسجلة الدرس ده وحافظاه في قلبي، لأنه واجتهد جدا عشان يعمل لنا الدرس ده. لما بوريه لأي حد بصراحة، يعني من الناس بتقول إزاي في السن ده في العمر ده يكون بيجي بالأفكار دي والدروس الروحية دي من كلمة الله، يعلمنا إحنا كخدام إزاي مش بس نكون خدام حلوين لكن نكون أزواج على نفس المستوى من الروعة والجمال. فابننا علمنا وعلم جيله، الحقيقة ساب بصمة رهيبة في كل أصدقائه، وكتبوا ده على صفحات التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة وكلها تخلينا نكون فخورين قوي بهذا الإناء اللي الرب صنعه وتمجد فيه بشكل خاص جدا.
1: واو واو. بابا طبعا يعني الرياكشن بتاعه كان عزا وكان متعزي، وده الفرق بين يعني ان احنا عارفين هو راح فين، فرحانين لمكانه، موجوعين على الفراق. بابا صحيح. بابا يعني كان مرتبط بيه قوي.
0: أكيد ده ابننا الكبير.
1: ابنكم الكبير، وبيبقى الأمل كله خلاص الولد كبر، خلص أحلامكم فيه.
0: لكن أنا أشعر إن هو مكمل معنا المشوار. بالعكس، يعني أنا حاسة إنه في تسريع بإتمام الرؤى والأحلام اللي كنا بنحلمها سوا اللي كانت متعطلة كتير الوقت اللي فات. حسن في أبواب كتير ابتدت تتفتح، وكأن يعني الرب فهمنا كده أنا وجوزيف جوزي أنه مارك حبت حنطة وقعت في الأرض علشان تأتي بثمر كثير. الثمر ده هو بنجني حصاد صلوات سنين طويلة صليناها كأسرة مع بعض. كانت أمور كتير ومشاريع كتير روحية متعطلة، لكن الوقت ده أبواب بتتفتح، أتوقع أنه يعني وراها دور تشفعي لابننا مارك جايز. يعني أنا بتعلم وبدرس وبذاكر الحقيقة الوقت ده، ما لقيتش في مكتبتنا العربية كتير عن لاهوت السماء، وأنا نفسي بناشد يعني أي حد يكون تحت إيده ماتيريال أو مادة روحية عن لاهوت السماء وماذا بعد الانتقال، دور سحابة الشهود في حياتنا كمؤمنين. كل الأمور دي أنا بذاكرها الوقت ده، وبحب أن أنا أنقلها للجيل الجديد لأنها سبب رجاء وعزاء كبير قوي قوي.
1: أمين أمين. ولما توصلي نعمل حلقة تانية عن الموضوع ده، تقولي إيه في دقيقة لأمهات بيمروا بنفس الظروف؟
0: أقول الرب عنده التعزية والرجاء. أقول أنه وقت ما كل حاجة تبقى راحت يعني في نظرك، أو أنت شعرتي أنه فقدتي الفقد الذي لا يعوض، الرب وحده عنده أحضان مفتوحة وعنده تعزيات لا حدود ليها، فوق العقل فوق العقل.
1: أمين أمين. ربنا يكمل المشوار معاكم في التعزية وفي إحساناته وفي رحمته، ويكون

احبائي هناء عملت اختيار هي وجوزيف ان هم يقبلوا تعزية ربنا، وان هم فعلا يرموا كل حزن على الرب ويترموا في حضنه. النهارده دي رسالة لكل شخص فقد حبيب وغالي. تعالوا ننشر الحلقة دي عشان الأرض تتملي بتعزية ربنا. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مساء الخير اخواتي المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة ولقاء جديد وجلسة جديدة مع كلمة طلال الغنية من برنامج من جوه لبره. اللي بصلي من قلبي ان يكون سبب نهضة وتغيير وغرس حق ومبادئ جديدة من كلمة الله المليانة بالحقائق ومليانة بالدسم ومليانة

0: بالغنى، مليانة بالفرح، مليانة بالبصيرة الروحية اللي الرب عايز ينقلك فيها في اسم الرب يسوع. عايز اشجعك ان انت تكمل معانا بقى الحلقة تحكي فيها عن حياة التوبة. وداود لما صلى في مزمور 51 وقال الرب اغسلني فأبيض أكثر من الثلج قلبا نقيا اخلق فيا الله، ودي صلاتنا كلنا هنا في الاستوديو، اكيد كمان دي صلاتك ان رب يغسلنا وينقينا ويطهرنا ويقدسنا لنكون آنية مقدسة نافعة للسيد مستعدة لكل عمل صالح. مبسوط جدا ومتشجع في وجود رجل الله خادم الرب الاخ سامي غبريال اللي بصلي يكون سبب بركة لينا في الاستوديو ولكل حد كمان بيشوفنا. اهلا بيك اخ سامي.
1: اهلا بيك يا استاذ ديفيد. اهلا
0: وسهلا، مبسوطين جدا انك معانا.
1: شكرا يا حبيبي.
0: أهلاً. النهارده عنوان حلقتنا حياه التوبه. أهلاً. صعبه ولا سهله؟
1: في ايد الرب تبقى سهله.
0: في ايد الرب سهله. عايزين نعرف لينا ولاخواتنا المشاهدين ايه التوبه.
1: التوبه كلمه مستخدمه عند كل الناس في كل الاديان وحتى في المجتمعات ومش في مجتمعنا العربي بس، لكن في العالم كله.
0: نعم.
1: وأعتقد أن المعنى اللغوي ليها هو شعور عميق بالحزن على الخطية. حزن عميق، مش ندم بس، لأنه يهوذا ندم بعدما صنع الجريمة بتاعته في خيانته للمسيح. يقول لما رأى أنه قد دين، يعني تحاكم، مضى وشنق نفسه.
0: صح.
1: ندم بس شنق نفسه، ما رجعش لربنا. فالتوبة هي شعور عميق بالحزن على الخطية، عميق يقود الإنسان إلى الاعتراف بها أمام الله. الاعتراف من مركز الشعور العميق بالاحتياج للرب، لأنه هو مش قادر، هو حاول أكتر من مرة أو هي حاولت أكتر من مرة. أنا ليه بقول كده؟ بقول اللي حصل معايا من 55 سنة وأنا مختبئ في حياتي، يعني بالإضافة لرأي كلمة الله. شعور عميق بالحزن على الخطية والاعتراف بها أمام الله، الاعتراف المذل للنفس في نور قداسة الله وحسب مقاييس كلمته. تاني.
0: أوكي.
1: في نور قداسة الله وحسب مقاييس كلمته. يعني بس حد يقول لي ليه حكاية المذل للنفس؟ لازم أجي وأنا زعلان على الموقف وعلى سلسلة الجرائم والخطايا اللي أنا عايش فيها. وده موقف يحتاج إلى ندم شديد. وأعتقد يا حط الأسيس أنه التوبة تمر بأربع مراحل مفيش بينهم فارق زمني. التوبة
0: تمر
1: عبارة عن أربعة عمليات ما لا يستطيع الإنسان أنه يجريها أو يعملها، لكن بناء على عمل الروح القدس العزيز المحيي.
0: نعم.
1: عمل روح الله في الإنسان. الروح القدس بيقوم بعمل عظيم في قلب البشر، قلوب البشر، بطرق مختلفة متباينة، ما هوش قالب، لكن الوحي في العهد الجديد سجل لنا كلمتين غاية في الروعة. أنا أحب المشاهد وحضرتك وانت بتسأل تلاحظ الكلمتين دول. الكلمة الأولانية جت في يوحنا 16:8، الروح القدس متى جاء يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، كلمة التبكيت. والآية الثانية، النص الثاني، قاله الرسول بطرس في أعمال الرسل أصحاح 2:37، يقول لما سمعوا نخصوا في قلوبهم. فالعمليتين دول أو الكلمتين دول اللي بيعملهم الروح القدس التبكيت والنخص.
0: يعني احنا عايز اراجع بس
1: الحتة دي، لان انا هدخل على العمليات
0: بعض الحاجات اللي قلناها. يبقى هو التوبة.
1: نعم.
0: هو شعور عميق بالحزن.
1: الحزن.
0: مش بس الندم
1: طبعا،
0: لكن شعور بالحزن.
1: ليه بقول مش بس؟ لان يهوذا ندم لكنه مات.
0: اللي بيقودني انه الحياه القداسه واشوف نور المسيح،
1: حياه مبني مش القداسه كانت. بعد اذنك، حياه الاقتراب للرب عشان يحصل التغيير.
0: نعم.
1: تغيير
0: الاقتراب للرب عشان يحصل التغيير،
1: وبعدين يبقى مؤمن، وبعدين الله يقدسه بعمل الروح القدس وفعل الكلمه. لكن أنا عايز بس أقول الكلمتين دول، يبكت يوحنا 16:8

0: دي قالها المسيح بنفسه. والكلمه الثانيه مخص، مخص ده نخصوا في قلوبهم، يعني زي خناجر بتضرب في قلوبهم. فدي حاجات موجعه، التبكيت امر موجع. فيعمل ايه الانسان؟ ما فيش حاجه قدامه غير انه يلجا الى الرب. انا شديد السوء واحتاج الى رحمتك يا رب، انا خاطر ارحمني. الروح القدس اللي عمل فيه العمل ده يجي واخده من ايده، تعال يا ابني هنا، انا هوري لك طريق الراحه بعد الشعور بالالم والحزن على الخطيه نتيجه الشغل وعمل الروح القدس وجهاده فيه او فينا. يعمل كده، فيعمل ايه؟ يجي ماسكه. ممكن يتحول الى الاحباط والفشل، يقول ذنبي اعظم من ان يحتمل وما الى ذلك زي ما قال قايين. لكن الروح القدس يلحقه يقول له تعالى، هو اللي هيقدر يتعامل معك وانت في حالة الحزن. مين ده؟ المسيح الذي مات على الصليب. يقدم لي الغفران، يقول له يا رب انا كذا كذا وانا ندمان على اللي عملته وارجوك ترحمني، ارحمني انا الخاطئ، ارحمني انا الخاطئ. يقول له مغفورة لك خطايا. محدش تاني يا أسيس ديفيد يقدر يدي دي، محدش يقدر يمنح الموضوع ده الا اللي دفع الثمن. الرب يسوع المسيح على الصليب. دول الكلمتين بقول حصلوا ليه؟ التبكيت والنخص. مين اللي بيعمل كده؟ الروح القدس. فهيجي الانسان يبتدي تعامل الروح القدس معاه بفعل كلمة الله وشخص الرب يسوع المسيح باعتباره البديل والنائب اللي احتمل الصليب مستهينا بالخزي. وتحصل الأربع عمليات اللي أشرت إليهم في البداية، موضوع التوبة نفسه. نمرة واحد التوقف.
1: التوقف.
0: نمرة اتنين التفكير. نمرة تلاتة التغيير. نمرة أربعة التقدم. التقدم في الطريق الجديد. نمرة واحد التوقف. إيه اللي أنا فيه ده؟ إزاي أنا عايش كده؟ إزاي أنا عايش حياتي السرية دي كده؟ أنا إنسان يعني ربنا خلقني وعندي عقل وتفكير، لماذا أنا متدني ومنحط إلى هذه الصورة؟ أنا غلطان. التوقف. إيه الهباب الأزرق ده اللي أنا بعمله؟ إيه الخيبة دي؟ كيف أنا أبلع الطعم من غواية الحية القديمة وضغط إبليس علي؟ إزاي؟ فيتوقف. وبعدين لازم يحصل له حاجة اسمها التفكير. ودي اللي جات لنا من كلام الرب بنفسه في لوقا 15، يقول عن الابن الضال راجع إلى نفسه. راجع إلى نفسه، ده إنسان بيفكر دلوقتي أنا غلطان. وراح قال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. يعني ناس شغال عند أبويا وإحنا ناس أغنية وأنا أهنت أبويا والكلام ده. هو المثل الجميل اللي قاله الرب هنا، ابتدت معاملات الله معاه فحدث جوع في تلك القرية. ابتدأ يحتاج، حاول يشتغل، اشتغل شغلانة سيء زي ما كلنا عارفين الموضوع. فلما فكر قادوا الرب للتغيير. التغيير ده عمل لا يستطيع أن يجريه الإنسان. يقول لك أنا بطل الشيشة، أنا بطل العادة السرية، أنا بطل أفلام الإباحية، أنا بطل البرشام، بطل الكذا، كل الحاجات دي. لا، الإنسان ما يقدرش. أنا أقول لك الكتاب بيقول كده، وأقول لك كمان الاختبار الشخصي بتاع خاطي زي أنا خاطي، لكن غيرني الرب يسوع المسيح. في يوم من الأيام 29 فبراير 68، من حوالي 55 سنة أو يزيد، الموضوع ده حصل معايا. تغيير. بعض الشراح يقول لك تغيير الاتجاه، لا مش بيمسكني من كتافي وبدل ما أنا رايح بني سويف أروح على الإسكندرية، بدل ما رايح إبلي أروح بحري، بدل ما رايح شارع أروح، لا مش كده. لكن التغيير عمل إلهي يجريه الرب يسوع المسيح في القلب. عشان كده التوبة أحد معانيها وليس معناها كله تغيير الاتجاه. وبعدين الحكاية حصل فيها خير كده، بس لازم بعد الخطوات الثلاثة دول اللي حصلوا بسرعة يمكن في ثواني، يعمل إيه؟ يبتدي يعيش مع الرب من هذه اللحظة. اسمه إيه اللي أنا قلته؟ التقدم في الطريق. حصلت نهضات واجتماعات وافتقادات مع أماكن كثيرة، وناس وقفت وناس خدنا أسميها، لكن ما استمرتش. التقدم في الطريق الجديد والتقدم في العلاقة مع الرب هي إهمال.

مثال للعلاقة مع الشيطان والشهوات ونظام العالم. يعني أنا عايز دي برضو المشاهد يشوفها. بص كده، المج ده أو الكوباية دي ترمز مثلا للشيطان، والكوباية دي ترمز مثلا تقدير كلام للمسيح. والإنسان الخاطئ البعيد عن رب زي الألم ده، زي الألم ده أهو، هو هنا منتبه للعلاقة دي مع شهوة.

0: للرب، احنا هنا بنعمل حاجة خطيرة جدا. ايه هو؟ انا مشغول بشهواتي وعاداتي و و و وجه الجريمة ان انا مدي ظهري للحلو ده.
1: أيوة.
0: اللي هو الرب يسوع المسيح. ماشي؟ فكلما زدت اقترابا وطاعة للشيطان كلما زدت ابتعادا عن الرب. ايه اللي هيحصل بقى في التوبة؟ الاربع عمليات وانا ماشي اهو كده اهو، التوقف، وقفت، التفكير. وبعدين التفكير، وبعدين التغيير، خدت اتجاه تاني، وبعدين التقدم. التقدم اهو انا ماشي كده ماشي كده، بعمل حاجة جديدة شديدة الروعة، بقرب من المسيح الحلو اللي فداني ومات لأجل على الصليب، وببعد عن والخيوط بتتكسر اللي ربطاني بيه. ده معنى أو يعني رأيي في موضوع التوبة.
1: نعم. التوقف والتفكير والتغيير والتقدم،
0: لازم
1: أربع
0: التقدم
1: مهمين جدا جدا.
0: لازم التقدم، التقدم في علاقة مع الرب.
1: يمكن بفكر أو أي حد بيشوفنا بيقول أنا خلاص يعني اختبرت المسيح مخلص شخصي لحياتي، رجعت رحت له ندمان وحزن وقال له تعالى غيرني واعترفت بخطيتي ونلت الخلاص وتوقفت وفكرت وتغيرت وماشي في حته التقدم.
0: لو سمحت لي انا مش هقاطعك، بس الحته دي مهمه جدا. لحد كده اللي عمل الحكايه دي وعاشها واستجاب لتبكيت الروح القدس ونقصه والعمل اللي احنا حكينا عنه ده، لحد كده الشخص ده لو جه الرب ما يروحش السماء تاني. عشان كده انا قلت بس اتوقف الحته دي بعد اذنك.
1: لا، ما هو ده كان سؤالي. يعني خلاص اخذ القرارات دي،
0: لسه في حاجه صغيره حط الاسيس.
1: طيب
0: ايه هي؟ انه الراجل ده او الشخص ده لو تاب بس، زي ما احنا وصلنا للنقطه دي. بقول للمشاهد الكريم انه لو انتهت حياته ما يروحش الفردوس، ولو جه المسيح ما يروحش السماء،
1: مع انه اعترف
0: كل حاجة. ماشي، امال ايه اللي باقي بقى؟ ده شرط الخلاص. ايه هو؟ حاجة تانية. يبقى التوبة بهذا المعنى، التوبة بهذا المعنى ده القسم الاول للحصول على الخلاص والعلاقة الروحية اللي ليها بعد ابدي مع الله. الى ابد الابدين. والاخ ده ولا الاخت دي يبقى مخلص بالنعمة وهيروح السماء وكذا وكذا ويصير ضمن عائلة الله. باقي اقول شوية حاجات صغيرة زي تقول عليها أرائيش. نقول عليها احنا في مع الناس الصعيدة، نقول لهم أرائيش، خد الأرقوشة دي في موضوع التوبة لسه. الحزمة دي بتاعت التوبة، لابد أن التوبة تمس كل قوى النفس، الفكر والعاطفة والإرادة. لازم، ما فيش حاجة اسمها تاب عن عواطفه، متعلق على تعلق عاطفي بحد يتوقف، لكن أفكاره كل يوم والليل منصب على الموضوع ده أو على العلاقة دي أو على النوع ده من النجاسة أو على النوع ده من كذا. شايف؟ لابد من أن تمس التوبة كل قوى النفس، الفكر يتوب فكره، والعاطفة قلبه يتحرر من هذا الانغماس المرير. ثالث حاجة الإرادة. نمرة اتنين، أرقوشة صغيرة تاني عشان موضوع التوبة يكمل وما يوديناش برضه لسه. إيه اللي هيودينا؟ أقول عليه، اللي يضمنا العائلة الله. كمان لابد أن يرد المسلوب، لأنه الخطية حضرتك والإساءة اللي أنا عملتها مش ضد الرب بس، لابد أن أرد المسلوب اللي أنا عملته ضد الآخرين. زي ما قال لنا مين؟ زي ما قال لنا زكا في لوقا 19، زي ما حضرتك عارف والمشاهد عارف. قال للرب: يا رب، أنا نصف أموالي للفقراء والمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد، ظلمت حد، أرد له أربعة أضعاف. يا مناس في الجو الدين المسيحي حول العالم يقولك أنا تبت وتغيرت، لكن في ترسيبات موجودة في أعماق الناس يقولوا إزاي ده تغير واللي عمله ده ما صلحوش،
1: أو ما رجعوش،
0: ما تصلحش،
1: سرقت حاجة،
0: كل حاجة،
1: حكمت على حد، غضبت على حد،
0: أسئت، لازم أروح أعتذر بعد. يبان وإن كنت قد فعلت وشيت بأحد، عملت حاجة زي كده، أرد له أربعة أضعاف. الراجل ده تاب، صح، بقى مؤمن، أو الأخت دي بقى تائبة. تبتدي المرحلة الثانية في التعامل الإلهي مع هذا الشخص علشان يخلص بالنعمة ويتبرر أمام الله بالإيمان. إيه هي؟ الإيمان بأمرين،

0: لازم لازم لازم لازم. نمرة ألف، الإيمان بشخص الرب يسوع المسيح مش باعتباره نبي أو مرسل أو قائد أو كاهن أو رئيس كهنة فقط، لا، الإيمان بشخص الرب يسوع المسيح باعتباره ابن الله الحي. دي رسالة الإنجيل. إزاي؟ يوحنا 3:36، لازم ده يبقى واضح للمشاهد الكريم والمستمع. بيقول إيه في يوحنا 3:36؟ الكلام ده قاله هو الرب يسوع المسيح نفسه: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. أنا في غاية الرعب قدام الإعلان ده. الإيمان القلب. بعض الناس بتسهل الأمور كنوع من المواءمات مع الناس، فبيوطوا الباب يوطوا الباب. فأساءوا جدا إلى عمق رسالة الإنجيل الحقيقي. ألف، الإيمان الإيمان بشخص القلبي بشخص الله. نمرة باعتباره ابن الله لازم، واللي ما يؤمنش بكده موقفه خطير
1: ممكن
0: جدا.
1: ممكن يؤمن بين هو صنع معجزات
0: أي حاجة
1: أو أي
0: معلم غير صالح ابن الله. راجل زي الفل وما بحصلش وما فيش حد زيه. قول اللي تقوله، بس هو على هو زي تقول بلغة الصناعية حط العقدة في المنشار. صح. المسيح. ولازم نقول كده. وأقول لي أنا مش لأن عايز أتعب الناس، لكن أقول كده لأن ده حق رسالة الإنجيل. من أهي يوحنا 3:6، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن
1: لن يرى حياة،
0: لن توكيد نفي.
1: نعم.
0: لن يرى حياة. نمرة 2 في الإيمان، يبقى التوبة والإيمان. نمرة 2 الإيمان بإيه؟ بعمل المسيح العظيم على الصليب. ده كتب عنه لوقا في أعمال الرسل أصحاح 4:12. دي في عظة في كلام الرسول بطرس لما كانوا الجماعة اليهود بيحكموه، فقال إعلانين: هذا هو الحجر في عدد 11 الذي احتقرتموه، الرب يسوع المسيح اللي كله بيحتقره دلوقتي. نمرة 2 هذا هو الحجر، بعدها يقول لي بقى عدد 12 وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليه الروح القدس بريشة لوقا اللي كاتب أعمال الرسل ولا لسان الرسول بطرس يقول لنا ليس بأحد؟ لأنه ليس اسم آخر، تكرار النفي، لأنه عارف أن البشر هيحشروا أنوفهم في وسائلهم الطبيعية، العيلة، الكنيسة، الخدمة الدينية، العطاء، حاجات كتيرة بيقولوها، يقول لك ما فيش، قفلها على الكل،
1: أنا لوحدي
0: خلاص. يبقى مين اللي الراجل ده بقى بعد التوبة بالمعاني اللي أشرنا ليها
1: الاعتراف
0: والإيمان بشقيه، ده موضوع مين اللي بيعمله؟ الروح القدس بيدهن من إيد الله الآب ينخده أمنه بالمسيح ده. دي تيجي فين؟ في أفسس 2، أفسس 2:8، لأنكم بالنعمة مخلصون
1: بالإيمان
0: وذلك ليس منكم، هو عطية الله. وأنا لدي علشان الوقت ما يسرحش مننا ثلاث تعريفات لثلاث كلمات جم في الآية دي: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان. يا روح الله أنا متحير، ده في أفسس 2 رسالة الرسول بولس في كنيسة أفسس. هو الخلاص بالنعمة ولا بالإيمان؟ الخلاص يتم بتدخل إله. أنا مش قادر أتخلص حتى الأسيس، أنا إنسان خاطئ، ما قدرتش، ما أقدرش أخدم نفسي، ما أقدرش أخلص نفسي، لأن الكارثة اللي حصلت في أعماقنا بعد السقوط وعلاقتنا بآدم والجسد والخطية والشهوات علاقة مريرة جدا، محدش ينفعنا فيها. راح ربنا أرسل ابنه مولودا من امرأة، غلطي 4:4، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. مات المسيح على الصليب وقال هو ده الباب، وربنا قال ما عنديش طريق تاني غيره.
1: نعم.
0: ما عنديش طريق تاني غيره. ايه الطريق ده؟ اللي قال عن نفسه انا هو الطريق، انا هو الحق، انا هو الحياة، انا هو القيامة، وقال لنا انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. فالمسيح اللي عمل كده على الناس تخلص بإيه؟ المبدأ الإلهي الذي يتعامل به

0: الله معنا اسمه النعمة. النعمة ما هياش مية ولا كسرة خبز ولا وظيفة ولا صحة ولا مركز اجتماعي، لا، النعمة مبدأ الله في تعامل. أنا الواد ابني اللي أنت تعرفه لما كان صغير هاب أنه هو أخطأ في حقي ولقيته بيحوم حواليا وشافني أن أنا متأثر لأنه ضايقني، وبعدين أنا أقول له تعالى حبيبي مالك، يقول أنا حاسس أنك زعلان يابا مني، أنا حاسس أنك زعلان، أقول لا يا حبيبي أنا مش زعلان ولا حاجة. ليه يا بابا؟ أقول له علشان أنت ابني. في مبدأ هنا بيخليني أنا أسامحه، أسامح ابني ضمايا ده، لأنه المبدأ ده اسمه مبدأ الأبوة والبنوة، صح؟ مش زي أي ولد من أولاد الشارع. لكن الله بيسامحنا وبيقبلنا على أي أساس؟ على مبدأ النعمة. فالنعمة هي مبدأ، مبدأ الله في تعامله مع البشر الخطاة والمؤمنين. نمرة اثنين، مخلصون بالإيمان. يبقى المبدأ هو النعمة والإيمان هو واسطة تناول. أنا عطشان، إيه اللي يخليني أنا أشرب؟ أهو كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. فالإيمان هو واسطة نوال الخلاص، ما فيش مشكلة بين النعمة والإيمان والخلاص. الراجل ده بقى مؤمن، عنده حط الأسيس طبيعتين. الأول كانت ليه طبيعة واحدة
1: قبل ما ندخل للمؤمن.
0: اتفضل.
1: قبل ما ندخل للشخص المؤمن، لان احنا نحكي عن المؤمنين، احنا برنامج من جوه لبره بنحكي عن التغيير، ببدأ من الداخل ورحلة التغيير والتشكيل الروحي والتشابه بالمسيح رحلة. قبل ما ندخل للمؤمن عندي يعني سؤال لشخص الخاطي.
0: اتفضل.
1: بعد ما عدى بالمراحل الجميلة دي، بعد ما اعترف وتوقف وفكر وتغير ودخل في حتة التقدم ونخص في قلبه وهكذا، وبعدين نتكلم عن الإيمان وعن مبدأ النعمة، هنا أقدر أقوله أنه هو نال الخلاص؟
0: نعم، نال بعد الخلاص. موضوع الشق
1: التاني هو
0: كل اللي احنا قلنا عليه، الإيمان مش الاعتراف بس، يعني كل الدنيا ممكن تقول كذا كذا، لكن الإيمان القلبي بشخص المسيح باعتباره ابن الله، زائد الإيمان القلبي بعمله الكامل الكافي على الصليب من 2000 سنة في فلسطين، رأس عند جبل الجبل بتاع أورشليم، خارج أورشليم. الشخص ده اللي كان في فلسطين من 2000 سنة هو المسيا، هو ابن الله اللي تنازل وظهر في الجسد ومات لأجل الإنسان.
1: أمين.
0: أنا أؤمن بكده. بقى الراجل ده مؤمن.
1: احنا كمان بنوصل دعوة لكل إخواتنا المشاهدين اللي لسه لم يقبل المسيح مخلص شخص لحياته. النهاردة عنده فرصة وعنده وقت أنه يقرب للمسيح، وهو هيقبلك لأنه هو بيحبك، هو قابل ضعفك، قابل خطيتك، قابل بعدك عنه، وعايزك يستردك من تاني، وعايز يقولك تعالى اترمي في حضني وترجع لنفسك وتبقى ابن ليا بالكامل. استغل الوقت ده ونوصل دعوة لكل حد بيشوفنا.
0: صحيح.
1: يعني ندخل بقى
0: مين اللي يعمل كده؟ الروح القدس زائد فعل كلمة الله زائد المسيح. وضع الصليب هو وضع الدعوة والعناق. المصلوب أهو عامل كده. عارف بقول لأي حد لو جيت مش هيقول لك أي كلمة، هياخدك في حضنه بس. تيجي تقول له أنا كذا، أنا ما كنتش فاهم، أنا عصروني، أنا مش عارف حصل لي، ما بأمنش بالكلام ده كله، يقول لك ما تجيبش سيرة، أنت وصلت وأنا جبتك وأنت حبيبي.
1: صح.
0: طب الماضي كله خليقة جديدة.
1: هللويا.
0: نقطة من أول السطر. هو ده جمال المسيح.
1: صح. هو ذا الكل قد صار جديد.
0: هو ده عمل وهو موجود أهو. وضع الصليب هو وضع الدعوة والعناق. المحبة الأبوية مفتوحة القلب. ما فيش حد ما تقولوش أنا لو جالي واحد لما أخذ ريحته وحشة والثياب وبالية وحافل قدمين وما كلش حاجة لمدة، ما أقدرش أقول له يا ابني روح ابعد عني، ريحة فمك وريحة جسمك ما استحمتش لك مدة، غير نفسك. الناس تقول كده، لكن أبدا المسيح ما قال كده لأي حد.
1: صح.
0: فبابه مفتوح وقلبه مفتوح.
1: نعم.
0: وقال كده حط الأسيس، تعالوا إلي
1: يا جميع المتعبين.
0: جميل جميل وحلو. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
1: نعم.
0: تبتدي العلاقة من هنا.
1: تبتدي العلاقة.
0: تفضل.
1: ونعدي للشخص اللي خلاص بقى اختبر وأصبح مؤمن.
0: نعم.
1: اسمه كتب في سفر الحياة، أصبح خليقة جديدة. وده يكوننا بقى لعنوان، احنا اتكلمنا عن التوبة لكن في جزء تاني يعني

0: والإيمان
1: والإيمان، لكن حياة التوبة بقى.
0: نعم.
1: إنه أصبح مؤمن قبل المسيح ما خلص شخص لحياته، لكن هو عنده رحلة وسكة فيها طول الوقت عايش حياة التوبة. الاعتراف والإيمان والتوبة.
0: أيوة. بالنسبة للإنسان أحب أولاد الرب الغاليين ينتبهوا للحقائق اللي جاية بسرعة. نعم. على وجه الله. أول حاجة بلغة أفسس 2:1. أفسس 2:1 يقول الروح القدس هنا. أفسس دي كنيسة في تركيا الحالية. كانت زمان في آسيا الصغر. يقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا. هذه الأعداء قوى الظلمة المجرمة. قوى الظلمة بالترتيب ده. بس الناس حتى الوعاظ مش بيرتبوهم الترتيب اللي قاله الكتاب ده هنا. بيرتبوهم بطريقة تانية. يقول إيه؟ حسب دهر هذا العالم. دي نمرة 1. نظام العالم الحاضر الشرير. أفسس 2:2. حسب دهر هذا العالم. 2. حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. 3.
1: الذين نحن
0: أيضا جميعا تصرفنا قبلا في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار. في قوة ظلامية 3 مسيطرة على العالم. 1. نظام العالم الشرير. النظام ده بيكره ربنا، بيكره المسيح. يا عم ده المسيح قال في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم. هنا بمعنى السكان. وفي متى 4 يقول ان ابليس اخذ يسوع واوقفه على جناح الهيكل وقال له انظر هذه ممالك الارض كلها، ممالك العالم اعطيها لك ان سجدت لي. طبعا دي كانت من التجارب وكده. هنا ممالك العالم، العالم كمكان. انا احب مصر واحب كل بلاد العالم، ما اكرهش بلد. يبقى احب كل الناس كسكان وحب كل البلاد كبلاد.
1: نعم.
0: لكن العالم كنظام قال عنه أيتين الوحي. في يعقوب 4:4 بيقول لهم لأن محبة العالم عداوة لله. محبة العالم عداوة لله. ويوحنا الأولى 2:15 يقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأنه إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، والآب يمضي وهكذا العالم يمضي وشهوته. يبقى العالم كنظام ده عدو بغيض. يقول لك المسيح تزيحه من المشهد، مش عايزينه ولا عايزين نعرفه، ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. في لوقا 19 يقول لا نريد أن هذا يملك علينا. مش عايزين ربنا ولا عايزين مين؟ عايزين الشيطان. زي ما بيلاطس قال لهم من تريدون أن أطلق لكم؟ قالوا باراباس. ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ ليصلب. شايف العالم كنظام بيكره ربنا وبيكره ولاد
1: ربنا.
0: 2. الحاجة الثانية الخطيرة اللي موجودة إبليس.
1: نعم.
0: إبليس بيقود الناس في حملة عصيان وتمرد ضد كل ما هو مقدس وطاهر. النهاردة صارت زبالة العالم مالية الدنيا كلها. عايز أقول لحضرتك الجنس والشعوذة والشر والخصام والقتل والذبح والتفجير والظلم صور مختلفة للكلام ده. ما تشوف مثلا الناس مستعبدة. أنا بسمع عن موضوع الأفلام والاستقطاب المرير للناس. يستخدم إبليس وتر بيعزف عليه اسمه الشهوة. يقول لنا عنه في بطرس 2:1 هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. إبليس خصم مجرم وشرير. ثالث حاجة شهوات جسدنا. عايز أعلق عليها دي بسرعة عشان أنا عارف الوقت بيجري ورانا. أنه الإنسان الأول كان فيه طبيعة واحدة، نشرب الإثم كالماء. اعمل دي اعمل دي، اكره ربنا اكره ربنا، اعمل مصيبة اعمل مصيبة. لكن بعد الإيمان ده جوانا طبيعة ردية ساقطة تميل إلى 1 الاستقلال عن الله، 2 فعل الإرادة الذاتية، 3 التعدي على الله، 4 التحدي له، 5

0: التحدي له،
1: التحدي له،
0: له
1: اتحدى يعني. ربنا الطبيعة دي مريئة رهيبة، تميل إلى الموت، تميل إلى الظلمة. لو عندك فيلم كذا كذا ولا اجتماع صلاة تميل لأنه، لو عندك اجتماع ونهضة تروح دي ولا تروح مثلا مش غلط الواحد يبقى عنده ثقافة وعنده رياضة يمارسها وكذا، لكن ميول الطبيعة البشرية الساقطة والرغبات أهدي بتاعت شهوات جسدنا بيستخدمها العدو. نحن لدينا ثلاث قوى رهيبة،
0: نظام العالم،
1: وأنا بقى نظام العالم،
0: إبليس،
1: وإبليس
0: وشهوات،
1: وشهوات الجسد. إحنا جوانا بقى طبيعتين، الطبيعة الأولانية موروثة زي ما قلنا صفاتها اللي إحنا حكينا عنها، دي طبيعة قديمة عمرها عمر الراجل الطيب اللي وقع وعصى ربنا، اللي هو رأس الخليقة المادية الساقط، اللي هو عمنا آدم.
0: صح.
1: خلاص إحنا في آدم ميتين، في آدم عصات، في آدم مهزومين، في آدم قول لحد ما 3-4 حلقات. لكن الله تدخل.
0: أنا أستاذنك قبل ما نقول الطبيعة الجديدة، لأن احنا كده نص الوقت
1: اتفضل.
0: يعني ونفسي في النص التاني نحكي عن الطبيعة الجديدة.
1: أمين.
0: والخليقة الجديدة احنا فيها.
1: أمين.
0: في فيديو صغير تدريب روحي.
1: أي.
0: اسمه تدريب فحص الذات أو فحص النفس.
1: أمين.
0: هنتفرج عليه مع بعض. أمين. ونرجع نكمل لقائنا مع بعضينا
1: بكل السرور.
0: كل السرور. اخوتي مشاهدينا نتفرج مع بعض على تدريب روحي بيحكي عن فحص الذات أو النفس، نرجع تاني نكمل لقائنا وحلقتنا اللي بنحكي فيها عن حياة التوبة.
2: لبرا. الهدف من تدريب فحص النفس هو انك تحدد وتراقب كل اللي بيدور جوه نفسك وتعرف تتابعه كويس جدا. مزمور 139 بيقول كده كاتب المزمور: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان فيا طريق باطل واهدني طريقا ابديا. كم من مره بتلاقي في وسط يومك فكره ترمت عليك، فكرة تلقائية فجأة هبت على ذهنك وفجأة قلبت دماغك كلها، وتلاقي نفسك كأنك منجرف ورا سيل، ورا موجة عالية قوي انت رايح ورا الفكرة دي. او اوقات تلاقي مشاعر معينة هجمتك يمكن بدون مبرر واضح، بس فجأة تلاقي حالة من الحزن، حالة من الخوف، حالة من الفرح حتى الشديد اللي تلاقيها فجأة جات هجمت مشاعرك، وفجأة بتلاقي مشاعرك مضطربة وكأنك كله مضطرب بسبب شوية مشاعر او حزمة من المشاعر اللي جريت وراك وهجمتك. تدريب فحص ذات بيخليك وبيساعدك انك ازاي تراقب الحاجات دي. في لوقا اصحاح 18 بيتكلم عن مثل او قصه، مثل مشهور قوي بيتكلم عن الفريسي والعشاري. يمكن سمعت القصه او المثل ده من وانت صغير. اتنين طلعوا يصلوا، بس الاتنين دول فجاه وهم واقفين بيصلوا، مش عايز اقول فجاه، بس كان عندهم افكار. الفريسي كان عنده شويه افكار ابتدى يصغها قدام ربنا في صلاته، قال له انا بشكرك، انا مش زي باقي الناس، انا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل ومش زي الباقيين الوحشين وال مجموعه افكار كان بيصغها في كلمات. العشار كمان كان عنده أفكار ويمكن كان عنده كمان مشاعر، بس كل اللي قدر يعمله قال له اللهم أرحمني أنا الخاطئ. وبرغم أنك أنت سمعت القصة دي يمكن من وانت صغير، بس إحنا ما بنتكلمش قوي عن فكرة مدى صحة الأفكار أو الكلمات اللي قالها الفريسي عن نفسه. في الحقيقة كانت أفكار غلط، ما كانش قدام ربنا الصورة كده خالص. التدريب دوت بيساعدك إن ما تبقاش حياتك عبارة عن مكان مفتوح لكل أفكار أو مشاعر تترمي عليك، بالعكس ده بيخليك تتابع أفكارك ومشاعرك بشكل كويس جدا عشان ما تبقاش زي الفريسي، لكن تكون أقرب لنموذج العشار، تكون أقرب لنموذج كاتب مزمور 139 اللي بيقول له امتحني واختبرني، مش كل فكرة أنا هجري وراها. وفي الحقيقة أنا عايز أشجعك في الفيديو دوت إنك تعمل حاجتين أو ثلاثة. واحد، راقب أفكارك، مش كل فكرة تترمي على ذهنك تجري وراها وتقعد تفكر فيها، لكن أنت محتاج تعمل ستوب. ممكن تكتب الفكرة دي على ورقة وبعدين تبتدي تقول هي مدى مصداقيتها قد ايه، هي حقيقية ولا لا. ابتدي حط الأسباب المنطقية اللي تخلي الفكرة دي حقيقية أو غير حقيقية. 2، ابتدي كمان تابع مشاعرك، اسأل نفسك شوية أسئلة هتبدو ان هي بسيطة جدا بس الحقيقة هي مهمة جدا. انا ليه دلوقتي شاعر بحزن؟ ايه اللي يخليني اشعر بحزن؟ ورد ولا سيما على المشاعر السلبية دي بمسببات تبعث على الفرح. ايه اللي يخليني اكون فرحان؟ ازاي اقدر اقاوم المشاعر دي؟ اكتب الحاجات دي، فكر فيها، اكتر واجتهد فيها، الهك فيها، عشان تبقى ولا مشاعرك ولا افكارك سايقاك طول الوقت، بالذات الافكار التلقائية اللي تبقى قاعد فيها وتلاقي فجأة فكرة هبت في دماغك. تابع أفكارك، اكتبها وحدد مدى مصداقيتها، تابع مشاعرك واسأل نفسك أنا ليه شاعر بالمشاعر دي، ورد على المشاعر السلبية دي. وأهم حاجة اطلب معونة الروح القدس إن هو اللي يوضح لك ويبين لك كتير من الأفضل.

0: افكار وكتير من المشاعر ممكن كبشر نبررها، لكن عاوز اقول لك كاتب المزمور كان شاطر قوي، قال له انت اختبرني، انت امتحني، انت بص، انت احكم على طرقي، شوف افكاري ومشاعري دي بحسب افكارك ومشاعرك ولا لا، ولو طلعت مش صح اهدني طريقا ابديا. صلي الصلاه دي، قول له يا روح الله القدوس امتحن الافكار، ولا سيما الافكار اللي بتيجي فجاه في ذهنك، امتحن المشاعر، ولا سيما المشاعر اللي بتيجي تسيطر عليك وتقلب لك يومك، وقول له اهدني افكار ومشاعر من عندك.
1: من جوه لبره.
2: ليكوا تاني بعد ما اتفرجنا على التدريب الروحي اللي قدنا فيه اخونا امير، نحكي فيه عن تدريب الفحص، فحص النفس والذات. ورجعنا مع بعض تاني بنحكي عن حياه التوبه، واحنا اتكلمنا عن تعريف التوبه، لو انت لسه يعني ما شفتش الحاجات دي ارجع لها، تعريف التوبه والدوائر او محطات التوبه اللي فيها تفكير وفيها فحص وهكذا، ارجع ليها. وحكينا عن مبدا المؤمن او مبدا النعمه ومبدا الايمان، وحكينا عن الطبيعة القديمة، وهنكمل مع بعض سامي واحنا بنحكي عن الطبيعة الجديدة. لكن قبل ما ننقل للطبيعة الجديدة، جانا سؤال كده من حد على صفحتنا اسمه جوني، بيقول ازاي اعرف ان انا مقبول، وازاي اعرف ان ربنا سامحني على الخطية بتاعتي.
3: في يعني زي تقول ايه، زي تقول تأكيدات الروح القدس بيعملها. نمرة واحد، محبة للرب،
2: محبة
3: يبقى فيه محبة. بس المحبة دي بتبتدي لما الخاطي ده يبقى مؤمن، بتبتدي صغيرة لكن بتكبر.
2: صح.
3: محبة لله، الذي يحب الوالد. يحب ربنا، تحب الرب إلهك، ده كلام ليه عمق في قلبه. نمرة اتنين، يحب المولود منه أيضا، يبقى عنده محبة لأولاد الرب. المؤمنين، المؤمنين ليهم طباع أحيانا بعضهم صعبة لا تحتمل، خلاص يقول لك أنا بكرههم وأنا بحب الأشرار أكتر منهم. لا، يراجع نفسه، لأن الذي يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. كمان في يوحنا الأولى كمان يقول بهذا نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. ثلاثة، يحب الصلاة. شاول الطرسوسي اللي بقى بولس الرسول كان مرعب، وكان يعني يرهب، وكان ينفث تهددا وقتلا، لما آمن والرب التقى في طريق دمشق قبيل الوصول، فبعت له حنانيا. حنانيا قال له يا رب كان فعل بقدسيك ما أقدرش، قال له لا لا، روح هو ذا يصلي. من ثمار العلاقة الحقيقية الروحية مع الله ان الواحد يحب الصلاة حتى لو صلى قليل.
2: صح.
3: محبة الصلاة. ثلاثة، أربعة، يحب كلمة الله. إن كان في يوحنا 14، إن كان أحد يحبني يسمع وصاياي، ومرة ثاني
2: يحفظ
3: وصاياي، ومرة ثاني يحفظ كلامي، في يوحنا 14. الكلمة كلمة الله تبقى غالية عليه جدا. صح. جدا. نمرة خمسة، يبقى عنده كره للخطية ولو أنه بيميل ليها بسبب سكن الطبيعة القديمة الساقطة التي تميل إلى فعل الشر. يحب الرب لكن جواه صراع يكره الخطية. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني، يكره الخطية. خلاص. يغلب العالم.
2: يغلب.
3: يغلب العالم. يوحنا الأولى خمسة، هذا هو الإيمان اللي عندنا، أننا نغلب العالم إن كان لنا علاقة حقيقية بالرب. وحاجات كتيرة بتتأكد مع الرحلة، اختبار حقيقي يقدر يعبر عنه وهكذا، في حاجات كتيرة بس أنا يعني أكتفي. طبعا
2: الطبيعة الجديدة.
3: نعم، الطبيعة الجديدة يا حط الأسيس، بعد اللحظة اللي أنا حكيت عنها ديت في موضوع التوبة تجاوبا مع تبكيت الروح القدس ونخصه، يصرخ إلى الرب، الروح القدس ياخده روحيا طبعا ويقدمه للمسيح، يقول له هو ده اللي يقدر يخدمك، المسيح يقول له مغفور لك خطاياك، ويتمتع بالتوبة في مراحلها أو خطواتها الأربعة، أنه يفكر وأنه يتوقف وأنه
2: يتغير
3: يتقدم. اللي يغيره ربنا، يغيره يبطل الكذا وكذا وكذا وكذا بقوة.

0: وخارقة عظيمة مع الوقت هتبان، واخد بالك؟ يعني بعد كده يتقدم في الطريق الجديد. الراجل ده يلزمه حاجة تاني، أو الأخت دي يلزمها حاجة تاني، الإيمان بشخص المسيح كالابن، والإيمان بعمله اللي عمله على الصليب. في اللحظة دي بقى مؤمن. إيه اللي حصل بقى؟ عد معاي اللي حصل. اتولدت فيه طبيعة روحية، اتولدت فيه طبيعة روحية جديدة. اتولدت فين؟
1: كان في طبيعة روحية أولا قديمة؟
0: لا، طبيعة روحية من صفاتها أنها جديدة.
1: جديدة.
0: طبيعة روحية جديدة. بلاش طبيعة روحية. الطبيعة الروحية دي سكنت في روحه. إيه ده اللي بتقوله؟ الإنسان بلغة تسالونيكي الأولى 5:23 بيتكون من روح ونفس وجسد. الروح مسؤول عن العلاقة بأمور الله. الجسد التراب اللي شايلني ده. يرجع التراب إلى التراب، لأنك تراب وإلى تراب تعود. التراب ده النفس بقى المسؤولة عن الأمور المتصلة بالحكمة والتعامل الإنساني وما شابه. أرواحنا لما تحصل الحاجات اللي حكينا عنها، التوبة والإيمان بمعنى بالاثنين معنى بتوعه، يسكن فيا طبيعة جديدة. الطبيعة الجديدة ديت قال عنها في كورنثوس 2:5، إن كان أحد في المسيح، هنا مش في المسيح يعني مسيحي، الآي دي بتاعته أو البطاقة الشخصية إنه اسمه مسيحي، اسمه مرقس ولا ماري، اسمه مينا ولا اسمها فيبي، لا، في المسيح يعني اللي حصل معاه الحاجتين اللي حكينا عنه، التوبة والإيمان في المعنى الشامل ده. في المسيح فهو خليقة جديدة، عملية خلق وعملية إحياء. خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. لكن هو ساكن في نفسه حاجة تاني. إيه هي؟ نعد مع بعض. أول حاجة الطبيعة البشرية الساقطة دي لم تنزع بالتوبة ولم تنزع بالإيمان. بعض الطوائف تقول لك بتتشال، وبعض الطوائف تقول لك لا، لكنها تظل موجودة. ليه بيسيبها ربنا وما شالهاش؟ لأنه عايز يجيبنا عند ركبتيه، عند قدميه، عشان نصلي ونقول له ساعدنا. الطبيعة دي اتولد بيها داود في مزمور 51، يقول لأني ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية طبيعة الخطية حبلت بي أمي. وقال عنها الكتاب في مواضع كتيرة جدا عن موضوع الطبيعة الساقطة اللي ساكنة فينا كتير خالص الكلام بتاع الحديث عنها. الطبيعة دي موجودة، لكن في حاجة تاني اسمها الطباع. طبع الناس يقول لك ده وارث الطباع دي، طباع العيلة دي سخنة، في حاجات جينية من الجينات وراثية، يقول دول بيحبوا الفلوس، دول ناس بيحبوا بيتكلموا كتير، دول ناس بيحبوا البيوت، ده بيحب اللي مش عارف ايه، حاجات زي كده، في حاجات جينية. اتنين، الطباع تتسبب فيها طريقة التربية، العلاقة بين الأبوين، العلاقة بين الأبوين وهو طفل صغير شافهم بيتعاملوا مع بعض ازاي، ترتيبه في الأسرة، ولد واربع بنات ولا بنت وثلاث ولاد، ولا ود وحيد ولا بنت وحيدة. نفسية الوحيد غير نفسية البيت اللي فيه أكثر من واحد. سنوات الطفولة عاش إزاي؟ كان محتاج لعبة وجابوله ولا ما جابلوش؟ كانوا عبارة عن أوامر ونواهي. اللعبة اللي جابوها له بندقية ولا أدوات معمل؟ البندقية تخليه يا إما يطلع ضابط بوليس يا إما يطلع إرهابي. لكن الوادي اللي جابوله لعب عبارة عن أدوات معمل، احتمال كبير يبقى باحث. طريقة اللعب، اللعبة نفسها والنزه والقراءة والبناء الثقافي ليه، كل الحاجات دي الناس ما بتاخدش بالها منها، لكنها موجودة وبتشكل حاجة، وغيرها كتير قوي بس عشان الوقت. يبقى واحد، الطبيعة البشرية الساقطة الموروثة من أبوينا. اتنين، الطباع اللي بتشكلها حاجات كتيرة اتعملت جوايا زي ورقة بيضة وبتتشكل جوانا. ربنا بيدينا مخلوق متعادل وارث للخطية. الطفل ده ابن شهر

0: ابن اتنين، ابن سنة، ابن تلاتة، أربعة، طب هات له لعبة ما كسرهاش، قول الأخ ده مش واخد باله، هات له لعبة مهما كانت. أما يمسك قطة جميلة ويخنقها ولا كلب صغير بسيط يقول لك ده ملاك، لا مش ملاك، الطبيعة البشرية الساقطة ساكنة فيه. وبعدين زي ما تربيه وتعلمه وتنوره بكلمة الله في مدرسة الأحد، في اجتماع الفتيان، في اجتماع الفتيات، يحصل له نمو، ومش خلاص ده نمو في الاقتراب من كلمة الله، يبقى قلبه مفتوح على أنه يقبل وهكذا. باقي حاجتين تاني، باقي حاجتين تاني، حاجة اسمها الصفات الشخصية. الشخصية طبعا أنت عارف أنهم قسموها بطرق مختلفة، وأنا مش راجل بتاع اجتماع وعلم نفس، لكن معروفة الشخصية الحمراوية، سوائل الدم الحمراوية والصفراوية والبلغمية والسوداوية. ممكن واحد يبقى نوع واحد من دول، ممكن واحد يبقى خليط من اثنين أو ثلاثة أو الأربعة، شخصيته كده. دي اسمها إيه؟ الصفات الشخصية. هل المسيح يأثر فيها؟ طبعا الصفات دي بيتعامل معها الروح القدس بفعل كلمة الله والامتلاء من كلمة الله واتباع المسيح والتشبه بصورته. باقي حاجة صغيرة، يبقى الطبيعة والطباع والصفات الشخصية اللي بيعيشها الإنسان دوت، لكن ساكنة في روحه الطبيعة الجديدة. بيحصل حاجة اسمها الخلق يا حط أسيس. الخلق زي ما ده أخلاقه إيه وده أخلاقه إيه وكده، ما فيش داعي للإسهاب لأنه الوقت ضيق جدا. أنا عارف إيه اللي بيحصل بقى، صراع مين يغلب
1: في بين القديم والجديد.
0: طبعا
1: الطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة،
0: بالضبط،
1: الجسد والروح.
0: خلي بالك بقى الطبيعة دي والطبيعة دي في صراع، ده عبر عنه الكتاب في شواهد كتيرة، أشهرها الرومية من 5 لأول 8، أصحاح 5 لأول أصحاح 8، وتكلم عنها في رسالة غلاطية أصحاح 2 وأصحاح 5. أصحاح 2 يقول لك النصرة جات يا سيدي، مع المسيح صلبت أنا فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ويقول لنا في غلاطية 5:24 يقول لنا الذين هم للمسيح، يعني ايه مش الاي دي بتاعهم زي ما قلت، هم ليه بقى للمسيح تصنيفيا، الناس دول بقوا مؤمنين زي ما حكينا، ودول زي ما تروح مثلا محل كبير يحط أسيس يقول لك ده قسم ألبان، ده قسم الورق، ده قسم المنظفات، ده قسم الحلويات كده يعني. فإحنا تصنيفيا للمسيح مش للشيطان مش للعالم. المؤمنين أنا بحكي إحنا يعني المؤمنين، مش أنا يعني المؤمنين. فتصنيفيا الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يبقى ده النمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح، كراهية الخطية، اتباع المسيح من القلب، الاهتمام بكلمة الله والعيشة، مش إني أعرفها ومش إني أفهمها ومش إني أقراها، لكن إني أنتبه إليها وأخضع ذاتي لها.
1: نعم.
0: اللي بيشتغل جوانا علشان نكون مشابهين صورة ابنه. نعم. رومية 8 ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين الرب يسوع المسيح والروح القدس وفعلك. ما عندناش غير المثلث ده، فعل كلمة الله عندما ندرس ونتأمل ونخضع ذواتنا لها، وبعدين الروح القدس أبقى منفتح عليه. الروح القدس لما تقول له حاجة يقولك لست أنا إنما ذاك. مين هو ذاك ده؟ رب يسوع. هو ده الأنموذج الوحيد الذي وضعه أو قدمه الله الآب للبشر علشان يتغير. الله عنده ابن وحيد حبيب عايزنا نبقى زيه. هو ده اللي يحصل عن طريق التغيير الداخلي من الداخل، من جوه
1: لبر. احنا بقي 3 دقايق
0: اتفضل.
1: الحلقه فاتت هوا،
0: تعيش
1: الوقت معاك جميل وبيجري بسرعه. تعيش. عندي سؤال ختامي كده نفسي نسمعه خاتم المشاهدين.
0: أمين.
1: انا قبلت المسيح وقعت، حصل ليا بعض المحطات اللي اسقطت فيها او سقطت فيها.
0: أي.
1: ازاي اقوم وازاي اكمل؟ وهل الاختبار دوت مختلف عن ان انا احيا حياه التوبه المستمره وحياه النقاء والقداسه المستمره، ولا انا كده مش مؤمن ترى ما وقعت؟
0: ده طبعا احنا عارفين انه المؤمن مدعو للتوبه،

0: عندك آية ولا ما عندكش؟ عندي. يقول الكتاب في رؤيا 2 لملاك كنيسة أفسس: فاذكر من أين سقط وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك. هنا مش أزحزح أبديتك، لكن أزحزح منارتك، مركز الشهادة العلني لربنا. أزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. فالتوبة يدعى إليها المؤمن عشان يقوم تاني. والتوبة كلمة ديناميكية مستمرة. مش أقصد أقول إن أنا قبل كده ما تبتش، أنا تبت، لكن أنا أعيش هذه الحياة باستمرار. طيب هاب إن أنا سقط، ليه سقط؟ نمرت واحد، أنا طبيعة بشرية ضعيفة، ساكنة في روحي في نفسي الحاجات اللي حكينا عنها ديت، خلاص المولود من الله اللي جوايا ضعيف وبسيط وخبرته محدودة. يغذيه الرب وينميه وينضجه عن طريق كلمة الله والروح القدس والتشبه بالمسيح. تمام؟ لكن أنا عندي قوة ظلامية مجرمة وأقفالي بالمرصاد، وكلما زاد قرب مجيء الرب، كلما قرب مجيء الرب وصرنا كنيسة أيام أخيرة، هنلقى حرب شديدة، في مؤامرة رهيبة من قوة الظلمة ضد المؤمنين وبيوتهم وأولادهم والكنائس والأسوس والخدام. احنا قربنا خالص من مجيء الرب، فالحرب شديدة شديدة جدا. فنعمل ايه؟ عندنا وعد من كلمة الله: لا تشمتي بي يا عدوتي. ميخا 7: اذا سقطت اقوم، اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. مع مزمور 23: يرد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. أنا أدعو كل واحد من المؤمنين أضناهم التعب يقوموا من جديد. وإحنا عندنا الطبيعة الحلوة دي، الخراف تنفض نفسها حتى لو كانت في الطين، غير تصرفات الخنزير. نشكر الله من أجل أولاده وعمله وكلمته وصحة الاختبار المسيحي الحقيقي والعلاقة الحلوة من جوه لبره.
1: إحنا عندنا دقيقة، فنفسي حاجة تصلي مع كل إخواتنا اللي بيشاهدونا، لو شخص
0: إذا حبوا يصلوا
1: أكيد يحبوا يصلوا. شخص بعيد للرب، الرب يرده وهو يروح للرب. ولو حد من المؤمنين بيشوفونا واقع وساقط، يقوم ويكمل ويستمر في حياة التوبة.
0: أجانب الأسيس، أنا صليت من ساعة ما حضرتك قلت لي إن أنا عندنا اللقاء بتاع 1 فبراير عشان الرب يتعامل مع قلوب مسكينة، وكمان يسترد نفوس غالية أضناها التعب ولخبطة الدنيا.
1: في اسم يسوع
0: تفضل. أنا هصلي. حاضر. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، أتضرع إليك
1: يا رب
0: بكل تواضع وبساطة أنك تذكر هذه النفوس التي تحتاج إليك وتصرخ من قلبها أن تسامحها وأن تأخذ بأيديها وأن تكون لك بالكلية، وأرجو أن تقبلها وتدعوها لكي تطلبك، فأنت المخلص الوحيد، وتستجيب لنداء الروح القدس العزيز. كما أرجو يا رب أنك تأخذ إخواتي المؤمنين اللي لخبطوا في حياتهم السرية، استردهم مرة تاني، لأنه مكتوب عنك الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. نشكرك يا رب من أجل بلدنا، ونشكرك من أجل عملك فيها، ونشكرك لأجل كل المشاهدين والمتابعين، نشكرك من أجل قناة الكارما، نشكرك من أجل كنيسة الإيمان هنا، ونشكرك من أجل هذا البرنامج. ليك الكرامة وكل المجد.
1: أمين أمين أمين. شكرا لك حبيبي جدا لوجودك.
0: العفو يا
1: حبيبي. باركنا جدا جدا بالوقت، وبصير ربي يستخدمك وكودك تعيش في كل مكان تكون.
0: تعيش يا أسيس.
1: ربنا يبارك.
0: شكرا.
1: بشكر ربي جدا كل إخواتنا المشاهدين لوجودكم ومعانا ومتابعتكم. لو لسه مش موجود على برنامج من جوه لبره على الفيسبوك، انضم لينا، هتلاقي في مجموعه ماشيه نفس السكه ورحله اللي ماشينا كلنا مع بعض، اللي فيها بنتشبه للمسيح، بنقول له تعالى غير قلوبنا واذهاننا لتكون انيه نافعه ليك في اسم الرب يسوع. ربنا معاك، وتقابل الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامج من جوه لبره.

0: ازيكم؟
1: اهلا بيكي
2: اهلا بيكي.
0: ربنا يبارككم، وحشنا كتير.
1: وانت كمان.
0: الحقيقه الوقت ده في حاجه عايز اخد رايكم فيها، بما انكم امهات جوزتوا ويعني وعندكم اولاد وبنات على سن ارتباط. دايما في الاجتماعات والنهضات والاحداث الكرازيه امهات كتير بتقابلني وبنات كتير بيقابلوني عندهم مشكله كبيره قوي اللي هي تاخر سن الزواج، او انه عندهم بنات كبروا للدرجه اللي فيها خلاص يعني بيتقال لفظ كده صعب مش عارف من حق اقوله ولا لا، قطر الجواز
1: هيعدي
0: فاتها عدى عليهم. فايه رايكم في القضيه دي والفكره دي؟
1: هي الحقيقه دي ظاهره يعني ابتدت تزيد قوي الوقت ده في المجتمعات بتاعتنا، منتشرة قوي إنه بنات يا إما يعدوا السن يعني يعدوا الثلاثينات ويبقوا لسه مرتبطوش، وشباب برضو مش عايزين يرتبطوا. في فكر غلط كده أو في حاجة مش مظبوطة ابتدت تحصل دلوقتي بين الولاد والبنات. زمان كانوا الشباب مجرد ما يدخلوا في العشرينات ابتدوا يفكروا بطريقة بسيطة وطبيعية يعني إنه يلا نرتبط. دلوقتي لا، دلوقتي الولد او البنت يقعد لغايه الثلاثين وفوق الثلاثين كمان، والموضوع مش مطروح على الساحه في ذهنه، يعني مش من ضمن خطط الحياه بتاعتهم. يعني
0: عايزه تقولي لي ان واحد من الاسباب رقم واحد ان في كم من الاولاد والبنات عازفين عن الارتباط، مش يعني ده مش في مخططه انه يرتبط.
1: انا شايفه كده، يعني شايفه ده بنسبه كبيره قوي. مش عارفه رايك ايه هايدي؟
2: أنا عندي الفئة الثانية، الفئة اللي فيها، وده بستغربه قوي، على قد في بني

0: بنات قاعدين مش لاقيين حد يجي يتقدم او يرتبط، على قد ما بشوف شباب عايزين يتجوزوا مش لاقيين. فانا بحس انه طب يا جماعه ما في بنات. الفكره هنا انه انتشار انه البنات بتقعد من غير زواج بغض النظر السن كام سنه، لانه المرحله العمريه دي بحسب القرى والمراكز والمحافظات، فما عندناش سن معين نقول انه عدها او قطر الجواز فاتها. لكن اقدر اقول ان البنت بصفه عامه بعد ما تخلص كليه لو ما كانتش مخطوبه تحس انه انا لسه ما اتخطبتش. المشكله بقى انه الطرف الثاني الشاب باللي بشوفه عنده مقاييس عاليه للبنت اللي عايز يرتبط بيها. فممكن يبقى هو مش مؤمن وعايزها مؤمنه. ممكن يبقى هو عايزها متعلمه تعليم عالي بتشتغل بتجيب له مرتب اخلاقها كذا من بيت كذا. فانا بحس طب انت مقاييسك عاليه ما انت اكيد مش هتلاقي بنت كامله. فده اللي بيخلي بعض البنات طبعا بنسبه مش قليله، انا بتكلم عن مصر، بنسبه مش قليله ابتدت تبقى في بنات مش مرتبطه، مع انه في شباب بيدوروا على بنات للزواج، بس مقاييس الشباب العاليه خلت كده. من الناحيه الثانيه في بنات مقاييسها برضو بقت عاليه، فبقت تطالب ان الولد يبقى في وضع الاقتصادي اللي احنا فيه ده، يبقى مؤمن طبعا لان ده حقها، ما نقدرش نقول مش من حقها. بس الحاجه اللي بحسها بزياده انه يجيب لها شبكه بكذا، يجيب شقه كذا. لا ده مش بس كده، ده انا بشوف احيانا بنات مش بس يجيب لها شقه، ده يجيب لها شقه في المكان الفلاني. يعني
1: تبقى انت جاهزه من كل
0: حاجه. يعني انا فعلا حضرت
2: كده في جاردينيا
0: يعني لا لا ده بيبقى يا ريت كده يا اخ جرجس. ساعات انا فعلا لاني بشوف حالات بتبقى هم عايشين في مكان متواضع
1: شعبي بسيط
0: وعايزه الولد يجيب لها شقه في مكان عالي. طب يعني أو. انت وبعدين في الاخر تقول انا مش لاقيه. ما انت مش لاقيه لانك برضو مقاييسك عاليه في وضع اقتصادي مش هينفع.
2: يعني اعتقد لو حطيت الاسباب اللي حضراتكم قلتوها لسبب تاخر الزواج، ان رقم واحد الاقتصاد الصعب اخر سن الزواج الحقيقي، لان الولد منا ما يخرج من الجيش ويكون نفسه قدام التحديات الكبيره بتاعه الاقتصاد بيبقى صعب قوي. الحاجه الثانيه المقاييس العاليه اللي اتحطت من الاولاد والبنات، فالبنات عايزين ولد غني امكانياته عاليه جاي بامكانيات معينه، والاولاد حاطين مقاييس عاليه نسبه من عايزها ملكه الجمال اللي ما بتغلطش اللي ما عندهاش. والحاجة الثالثة اللي قالتها في البداية أختنا منيس إنه في كم كبير من الأولاد والبنات أنا أتعب نفسي ليه؟ ما أنا خارج طبعًا من البيت شايف بابا فصل وماما طهقانة في البيت والاتنين طاقشين في بعض طول الوقت، فخارجين أو مش طاقشين بس أنا عندي أحلام أكبر مني. فبنت مثلا خرجت ودرست جامعة وبعد كده ماجستير وماشية في الدكتوراه وبعد كده طب أنا أتجوز ليه؟
1: مش يعني أعتقد دي كلها انا عايزه اقول كمان يا اخ جرجس انه يعني في خبرات سلبيه كتير. يعني هما بيشوفوا شباب وشابات في سنهم ارتبطوا وبعد سنه سنتين بقى في خلافات جامده وبقى في انفصال، ودول كانوا بيحبوا بعض وحصل كده، فدي حاجه طبعا بتخدهم. طب انا ايه اللي يدخلني في كده؟ عايزه اقول كمان حاجه انه المجتمع دلوقتي بقى مفتوح قوي قوي قوي.
0: ايوه
1: فالولاد والبنات في صداقات قريبه جدا من بعض وبنبقى شاتنج لغايه الساعه 3 و4 الصبح بنحكي في كل حاجه. فانا محتاج الجواز في ايه؟ يعني الجواز هيضيف لي ايه؟ ما صاحبي بحكي معاه في كل حاجه، ما صاحبتي بحكي معاها، بنخرج مع بعض، بنعمل كل حاجه سوا، ليه بقى وجع القلب ده ونرتبط ويبقى عهد
2: واطفال
1: ومسؤوليه وقصص طويله؟ ليه يعني ويقعد يتحكم فيا وما تعمليش وما تسويش؟ ما انا براحتي.
2: بس اعتقد وحضراتكم بتحكوا الشريحه اللي هي ال 20% اللي هي يعني نضجت قوي ودرست قوي وبيقعدوا لثلاثة الفجر بيعملوا كده، دي شريحه اعتقد مثلا 20% 25%. لكن للامانه اللي انا بقابله اكتر الشريحه الكبيره، انه كم كبير من الشباب فعلا عايز يرتبط لكن التحدي الاقتصادي وتحدي ان يتقدم لبنت بامكانيات معينه ويقعد الاب يحط رجل على رجل ويتشرط، فده معجزه قوي.
1: أيوة.
2: وكم كبير من البنات اللي موجوده اللي هي فعلا يعني ما عندهاش فرص لحد بيتقدم لها بطريقه مناسبه، فبقي فعلا في ازمه. يعني انا عايز اقول الامانه ازمه، ويمكن كنا بنتناقش في حلقات تاني يا جماعه ده احتياج ربنا اوجده في الانسان.
0: ايوه الانسان كائن علاقاتي
2: كائن علاقاتي
0: خلق حول ادم وانا فاكره انه في الايه الوحيده

0: ده اللي قال لم يكن جيدا
1: ليس أن جيدا أن يكون آدم
0: وحده. ده المرة الوحيدة على فكرة اللي قال ليس جيدا، دائما ذاك جيد وراء أن هذا جيد وراء أن هذا حسن جدا، لكن لا أنه ده مش كويس لما آدم لوحده. فإحنا جوانا محتاجين لوجود حد جنبنا. طبعا زي ما أنت قلت الحاجات دي كلها بتخلينا عايزة أجيب سبب كمان سفر الشباب برا البلد. يعني أنا بتكلم عن مصر، أنا في مصر أكتر وأكيد البلاد التانية كده، أنه عشان الاقتصاد صعب بيسافروا ويسيبوا البلد. فبقت البنات اللي موجوده كتير، بس الشباب فين؟
2: الشباب
0: بره. والشباب ممكن ياخدوا من حد بره وما يرجعش تاني البنات. فطبعا ده بيخلي برضو البنات بيتاخر سن الزواج، واحيانا ما بيبقاش في فرصه للارتباط خالص.
2: يعني انا عايزه اقول حاجه، خلينا واعيين كناس بنخدم في وسط الشباب والشابات وكده والاسره، انه زي كان في مخطط شيطاني لاجهاض الاسره، لانه ما يبقاش في عيله بتتكون من البدري. انه ابليس عارف انه العيله دي نقطه قوه، وهي دي اساس المجتمع واساس الكنيسه، فمش عايزين عيله، عايزين ناس يبقوا كده يعني عايشين لوحديهم، فما تتكونش العيله. فنعمل ايه؟ اولا نعمل اللي اتجوزوا خلاص هنعمل لهم ايه؟ نعمل مشاكل بينهم، نتخليهم يتخانقوا طول الوقت، فالعيله تتفكك وتنفصل. اللي ما اتجوزوش بقى اللي هم الشباب والشابات، لا نملى افكارهم بافكار ضد تكوين الاسره، فيعيشوا طول الوقت كده منفصلين، يعني ما فيش عيله بتتكون. فنبقى واعيين كناس مسؤولين وكقاده وخدام انه في فكر شيطاني، في استراتيجيه من ابليس لاجهاض الاسره.
1: وكمان اقدر اقول انه للامانه في القضيه دي اللي احنا بنتكلم فيها، الاباء والامهات في وقت معين بيبقى مش عارف اقول كتر خيرهم ولا عايز اقول له كالم اهدى. لان في اوقات كتير الاباء والامهات بيعملوا استرس رهيب على نفسهم واسترس رهيب على
2: اولادهم
1: وبناتهم بصوره رهيبه. فعيني تجي يعني بأمانة، أنا في مرة يعني أخت كانت كل أسبوع تتصل بيا وتكلمني من فضلك صوم وصلي. ليه؟ بنت ترتبط. فأنا جيت في مرة قلت لها أختي طب أنا بس عايز أسأل حضرتك، أنت بتنامي؟ يعني أنت قادرة تنامي؟ قالت لي لا مش بنام. طب أنت بتعاملي بنتك اللي أنت عايزة ترتبط إزاي؟ قالت لي وقفلة يعني وقفلة على الدخلة والخارجة وبقول لها هتقعدي كده قدامي؟ طب اعملي حاجة، طب البسي، طب اتمكي. فطبعا بيبقى ستريس رهيب بيولد انفجار أسري مرعب.
0: أنا كمان عايزة أقول حاجة، إنه أحيانا الأب والأم لما بيعملوا كده بيضطروا البنت توافق على أي حد والسلام.
1: أو يضغطوا عليها،
0: يضغطوا إنها تتجوز أي حد والسلام. لأن أنا بكثير بشوف بنات إنه ماما بتضغط عليا فأنا مش عايزة أوافق عليه، بس أنا مضطرة أوافق عليه لأنه تعبت من كتر
2: الزن.
0: وفي النتيجة بدون مناعي كأهل بنكون السبب إنه البنت تعيش حياة صعبة. وهل ما بقى جر بقى الدايرة دي، الدايرة إنه أنا عايشة في حياة صعبة وأجيب أطفال وأبقى عايزة برضو خليهم يتجوزوا وأكملت الرسالة، فالولاد يختاروا، عارفين الدايرة محتاجين نكسرها إنه لا.
1: والأصعب دلوقتي ما بقيش زي الأول يا أخت هايدي، لأنه الأول كانوا بيعيشوا حياة صعبة ويكملوا علشان الأعراف
2: الشكل العادي
1: والأولاد. دلوقتي لا، يعني دلوقتي خلاص يعني مش قادرة تعيش، هي بتعرف تشتغل وتجيب دخل فبتنفصل. هل عندنا في الكتاب المقدس قصص لتحديات زي كده؟ لأن في بعض الأشخاص لما بيقروا الكتاب يقولوا إيه، لا لا لا الكتاب مش بيقول كل حاجة ومش هل عندنا قصص كتابية بتحكي في الأزمة دي؟
2: بتهيألي بنات فيلبس من البنات اللي كانوا مش مرتبطات مش متجوزين، وكانوا ليهم دور عظيم في عمل ربنا وكانوا مؤثرين، كان ليهم خدمة جميلة، ولم يذكر الكتاب ان فيلبس ضغط عليهم او حاول يقودهم في سكة في سكة ارتباط مش في مشيئة ربنا. يعني
1: تسمحي لي أذكر المشاهد بالقصة الجميلة في أعمال 21 من 8 ل 9، لأنها قصة أنا بحبها قوي. يقول الكتاب لوقا، بيقول الطبيب الحبيب بيقول الكلام الجميل: ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأنا. الحقيقة
0: أربع بنات عذارة
1: كنا يتنبأنا. أعتقد بس الآيتين دول بتوع أعمال 21 من 8 ل 9 دول عايزين مؤتمر. صح كده؟
0: يعني ده مش

0: واحده ده بيقول لك ام البنات بتعول الهم للبنات
1: ام البنت
0: بنت دول بقى اربعه
2: يعني اربع بنات والاربع عذاره والاربع يتنبأنا. فعايز يعني اتناقش معاكم قد ايه الموقف جميل ومؤثر في المشهد الكتابي ده بالنسبه لفيلبس وبالنسبه للبنات.
1: هي الفكره انه اللي احنا عايزين نقوله انه موضوع انه الجواز او سن الجواز من زمان موجود، يعني احنا كل سنة نقول ده اليومين دول ده اليومين دول. هو اليومين دول اختلفت الاسباب، بس انا بحس انه موجود باختلاف الثقافات او الحضارات. بس الفكرة هنا في لوبوس اتعامل ازاي مع البنات والبنات اتعاملوا ازاي مع الموقف. ده اللي يمشينا سكة ان ما نبقاش قاعدين
0: وقف يعني خلاص
1: مستنيين للجواز. يعني انا كتير لما بشوف بنات وبنتعامل مع بنات اقول لهم ما يبقاش حياتكم انا عايزه اتجوز
2: متوقفه على الجواز. عايزه اتجوز
1: يعني ما تبقاش البنت عايشه حياتها تتزوق وتلبس وتعمل كل حاجه عشان تلاقي عريس، تروح فرح تعمل كل حاجه عشان تلاقي عريس، في الكليه عشان تلاقي عريس، في الكنيسة. أنا مش كل البنات كده طبعا، بس في بنات فعلا اهتمامها إنها في دايرة صغيرة تلاقي عريس، وكأن قيمتها إنها تلاقي حد يرتبط بيها، فربطت قيمتها بقيمة عدد الشباب اللي بيتقدموا لها قد إيه، أو إنه في حد جاي ويتجوزها أو بيحبها ويتجوزها. طول ما أنا شايفة قيمتي في كده أنا مش هبقى عايشة حياتي صح. بنات فيلبس بيقول ان هم كنا يتنبأنا، يعني عايشين حياه ليها هدف تاني. انا مش بقول مش من حقك تحلمي بفارس الاحلام، انا مش بقول كده، انه احنا اتفقنا ان الانسان كائن علاقاتي، بس بقول لما نبقى مركزين على ده بس طبعا
2: ده كل هدف حياتي.
1: انا طبعا بنهار وبحس ان ماليش قيمه، ولو ما اتجوزتش بحس ان انا مش بنت
0: مطلوبة
1: ومش مطلوبه. ما البنت احساسها انها انوثتها تيجي من انه حد يقول انا عايزه اتجوزك، فبتحس بحاجات كتيره جدا مؤلمه.
2: انا عايزه اقول في الفكره دي سوري
0: لا كنت عايزه اقول بس على كلام هايدي انه برضو عايزين نعدلها، لانه في الوقت بتاعنا لا انا ابقى رهينه واختزل حياتي كلها لاني ابقى بتجوز، ولا كمان انا اهمل الفكره واحتقرها
1: مستقلة قوي
0: واحتقرها واحس انه
2: مش فارق معايا.
0: بالعكس ده انت كمان يعني في خطه الله ليكي انك تعدي، لانه عليكي بيتبني المجتمع فانت اللي بتاسسي المجتمع، فاجهزي من دلوقتي علشان تبقي عمود في البيت. زي ما قلنا في حلقات قبل كده الأم هي اللي بتبني البيت، فاجهزي انك تبقي أم وتعلمي ازاي تنضجي في مشاعرك، ازاي تنضجي في أفكارك، ازاي تتعلمي، ازاي تتغيري علشان تبقي مؤهلة انك تبقي زوجة. وفي نفس الوقت دي حاجة كمان عايزة أقولها مهمة قوي، انت كبنت ارفعي الراية البيضة للشباب انه على فكرة أنا مش قلعة حصينة يصعب الاقتراب ليا، أنا سهل انك تتعاملوا معايا، أنا إنسانة بسيطة. يعني بلاش تعملي هالة حواليكي من العظمة والجبروت والتفاخر والجمال تخلي الشاب يبقى خايف يقرب منك. لأ، سهلي السكة على الشباب، يعني خليكي متواضعة، خليكي بسيطة، خليكي رقيقة، خليكي حنينة، خليه يشوف الجوانب الجميلة في حياتك اللي تساعده أنه يقدر يقرب منك، ميبقاش حاسس أنه ودي نتعامل معها إزاي، دي ودي نتقرب منها إزاي، ودي ممكن ترضى بيها، دي عالية قوي. فخلينا نبقى في الحتة دي، لا الجواز الإله بتاعي اللي أنا عايشة عشان أعبده، ولا الجواز الحاجة المهملة اللي هو أنا مش محتاجة لها، أنا مش فارقة معايا، أنا أقدر أعيش حياتي، لا ده ولا ده، لكنه خطة الله اللي أنا عايز أبقى فيها، فأعملها إزاي؟
2: بترسم قدامي كأنه في مشكلتين مش مشكلة واحدة. المشكلة الأولى أنه لما الشخصية بتبني كل حياتها على الارتباط وبيتأخر فبتنهار بتنكسر بتحس أنه قيمتها في الارتباط فالقيمة دي مش موجودة. وبتقولوا لي مشكلة تاني أن وقت الويتنج ده، وقت الانتظار اللي ممكن يبقى سنة 12 ده وقت ربنا بيعدني فيه، من كلامكم وقت ربنا بيعدني فيه أنضج علشان أبقى زوجة صحيحة وزوج صحيح.
0: بالزبط.
2: أستغل الوقت ده أنضج اجتماعيا في أني أعرف وأدرس وأقرأ، أنضج فكريا أني أدرس حاجة جديدة، أفكر في حاجة جديدة، أتعلم

0: خبرات جديده، انضج مهاريا، انضج في شغلي. فانا بعتقد ان الوقت الويت ده مش وقت ضايع يا جماعه،
1: طبعا
0: ده وقت انا بنضج فيه علشان لما يجي وقت الارتباط اكتشف ان انا شخص بقيت ناضج مسؤول قادر اعمل ده بامان، مش اتجوز وبعد كده كمان انفصل ويبقى الوقت ضايع.
1: وده هيساعدني ان في نقطه قالتها فينيس، انه اديهم ارفع رايه البيضة. لو انا مش ناضجه هرفع رايه البيضة غلط.
2: بالظبط،
1: يعني الرايه البيضة تترفع، لان انا برضو يعني البنت برفع رايه البيضة ازاي؟ انا مش هبقى متساهله زي ما قالت فينيس،
2: لا لا،
1: امتى بقى مدركه ان ما بقاش متساهله بس في نفس الوقت ما بقاش، يعني في بنات فعلا يعني
2: يخوفوا،
1: فعلا بشوف بنات يصدوا صده صعبه قوي في الولد ياخد خطوه ورا. فانا الحكمه ده والاتزان انه رفع الرايه البيضاء لا يعني انك تبقي بنت متساهله تهزري وتكسري الحدود، ولا يعني انك تكوني علشان تبقي تقيله ومش بسهوله انك تكوني ناشفه. الفيصل اني انضج شخصيتي بالدراسات وبتطوير شخصيتي، هنا هيبقى عندي النضج واقول انا هنا اقدر افتح اقول اديله فرصه، لان هيبقى عندها الوعي انه الشاب ده عايز يقرب لانه محترم فهديله فرصه، او هنا لا انا هصد لانه الشخص ده مش محترم.
0: يعني اتوقع بلغه الشباب كده من اللي بتقوليه ان في نوعين صعبين بيبقى صعب الاقتراب منهم، البنت المدلدقه اللي هي كل ما تشوف حد تتدلدق وتجري
1: وهو يلعب معاها ويهزر معاها شويه بقى يسيبها.
0: وانا عايز اقول انه امام الله، الله لن لن لن يسامح ومش هيعدي على شباب كتير الامر ده، لانه بيفضل واعد بنات علشان يتسلى بيها.
2: طبعا ده شر
0: بين يوم وليله انه
2: مش معاها خالص،
1: هيقول بالظبط مش دي اللي هاخدها،
0: مش دي اللي هاخدها. ان الدلدقه صعبه قوي، والمتكبره
2: والناشفه
0: وحاسه ان للاولاد لا انت مين علشان تقرب مني. بس انا كمان عايز اقول حاجه يعني برضو جميله في المنطقه دي، في اوقات بيوصل الامر زي بنات فلوبس انه عدد الاولاد اقل من عدد البنات او عدد البنات اكبر، فما بيحصلش اساسا ارتباط. فانا اقدر اقول عن بنات فلوبس وعن كتير في المجتمع، لا انا ينفع اعمل حاجه اعظم واكمل وما اقفش عند المنطقه دي. يعني ما قالش الكتاب المقدس بعد كده ان واحده
1: جوزت
0: بنات فلوبس اتجوزت، بس كانوا يتنبأنا، يعني عارفين انا موجوده في الوجود مش آخرة حياة الارتباط. صح. فلو ما تواجدش، لا يا جماعة أنا عندي رؤية، أنا عندي هدف، أنا عندي حلم.
2: صح.
0: أنا عندي حاجة عظيمة في ملكوت الله أقدر أعملها وأقدر أنجح
1: بجانب التطوير الشخصية اللي حكينا عنها. الناحية التانية أنا بشوف الله خطته ليا إيه في الخدمة ومكملة. أنا ماشية في الطرق كتير، أنا بخدم وبشوف رؤية ربنا ليا إيه، وفي نفس الوقت بطور نفسي، فمش ماسكة في حتة إنه يا عريس يا بلاش.
2: بس عايزة أقول
0: نقطة
2: بس
0: في دي، هايدي مهمة قوي، تطوير الشخصية مرتبط بالخدمة.
1: طبعا
0: يعني ما أقدرش أفصل الاتنين عن بعض. ليه؟ لأن كل ما أنا بتطور في شخصيتي ونضوجي وتعليمي وتفكيري بنجح في الخدمة وبأدي الخدمة بطريقة إلهية صحيحة.
1: صح.
0: فالاتنين مرتبطين ببعض، مش عايزين نفصلهم.
2: لا أنا عايزة بس أأكد على حاجة وصلحوني لو أنا بقول غلط، يعني إن المرأة محاربة دائما بالاستقلالية، دي نقطة هي محاربة بيها، هي دايما بتحب تبقى لوحدها، تعمل كل حاجة، تقرر لوحدها، تتصرف لوحدها. اختيارها إنها تشرخ وتطلع لقدام قوي وتنجح قوي، ممكن جدا يحصل معاه الخبطة دي، إنها تتلمس بأنه أنا مش محتاجة حاجة، أنا مش عايزة حاجة، أنا تمام. وعشان كده الرب خاطب، يعني الكتاب المقدس الوحي في أفسس 5 كلم الست إنها تخضع. ليه؟ لأن دي نقطة ضعفها. هي دايما حاسة إنه أنا أقدر أعمل كل حاجة، ودي اللي وقعت الجنس البشري كله،
0: النقطة اللي إبليس بيحاربها فيها.
2: يعني كان ممكن إيه اللي كان هيحصل لحواء لو راحت لآدم وسألته إيه رأيك ناكل من الشجرة دي ولا ما كانش هينقص منها حاجة يعني، وكانت وفرت علينا كل العذاب اللي إحنا فيه دلوقتي.
0: بس برضه للرجالة عشان ما يمسكوهاش على الأخوات، وآدم بعد ليه عنها؟ يعني خلينا أقول كراجل
1: عرفنا بقى بعد نقطة مهمة إنه أرجع تاني، نضج الشخصية يحمي من ده. يعني أنا من حقي أنجح كبنت، من حقي أوصل وأحقق مراكز، بس لو أنا عندي نضج شخصية هعرف أنه أنا برضو مهم أكون أم.

0: وزوجة. يعني دايما دايما الدراسة ونضج الشخصية وقربي من الله يحميني من بعض الأمور اللي ساعات تقول طب أنا محتاجة راجل في إيه؟
1: ما هي دي دعوة الله الأساسية إن أنا أكون زوجة وأم، دي الدعوة.
2: فهي أتوقع وإنتوا بتتكلموا عايزين تحطوا فرق بين النضوج والدراسة. العلم ينفخ
1: بالظبط،
2: فالعلم واللي يخليني اعلى واكبر واحس ان انا وصلت لحته
1: المراكز وكذا.
2: العلم ينفخ، لكن العلم الناضج اللي بيبني شخصيه بينضج، وده اللي بيخلينا في اوقات كتير ممكن ابقى بقابل لسه حد بقي معيد، يلا يعني حيلا بقي معيد ولا ملازم اول ولا فكانك بتدخل له هو بيكلمك ان هو رئيس الجمهوريه ورئيس الجامعه، وفي حد تاني ممكن يبقى رئيس جامعه وممكن يبقى مش عارف لواء او بس لما تروح لانه نضجت شخصيته بتعامل مع شخص.
0: وده عشان كده احنا بنركز في الحته دي، من فضلك انضجي، يعني اشتغلي على
2: كل جوانب شخصيتك.
1: ما انا عايزه اقول النضج انه يعني مش قيمتي في المركز اللي وصلت له
0: بالظبط،
1: لكن قيمتي في انه اللي انا وصلت له ده بعمل بيه ايه، بساعد بيه الناس ازاي، بفيد بيه المجتمع ازاي، مش انه بقيت حاجه لما خدت درجه علميه معينه. وانا عايزه ادرس ليه، وانا عايزه اتعلم ليه، يعني مش لنفسي، لكن انا لما بتعلم وبتغير انا بقدر اساعد الناس احسن.
2: يس.
1: بيبقى عندي فرصه اكتر اني اقدم حاجه تفيد الناس، وبالتالي انا هدفي مش انا، دي النقطه المهمه. الدنيا مش بتلف حواليا، لكن انا الله هو المركز وانا بعيش مقصده، فانا بلف في الدايره بتاعته مش بلف في دايره نفسي.
2: نضوج الشخصيه اتوقع انه بيخليني مفيد لنفسي، لو اتجوزت ببقى زوج أو زوجة في منتهى الروعة والجمال، لو جبت أطفال أنا أب وأم في منتهى الاحترام.
0: ومفيد لنفسي برضو، يعني أنا بحس أنه حقي أني أنا أكون برضو عايشة حياة كويسة كأنا. بس أنا عايز أقول حاجة لأنه ساعات أتسأل عليها، فاسمحوا لي أقولها لكم. أنه ساعات البنت تقول لي أنا مش بعرف أعبر عن مشاعر، أنا مش متكبرة بس أنا مش بعرف أعبر عن مشاعر. فأنا بيجي شاب يقرب مني أنا مش بعرف أقول له إيه، فبيبان كأنه أنا متكبر أعمل إيه.
1: وده التعليم، وده التعليم، وده أهمية بقى
2: نضوج الشخصية والتعليم. وأعتقد الولد بيشوف البنت مش في التعبير لكن في كاركتر الشخصية
1: بالظبط.
2: عايز أختم البرنامج للأمانة أو الحلقة دي بحاجة جميلة. أنا مشدود قوي قوي قوي في القصة لفيلوبوس، وعايز أسقف لفيلوبوس من كل قلبي وأقول له أنت أب محترم، أنت أب كما يقول الكتاب. لأنه رقم واحد الكتاب المقدس بيقول أن فيلوبوس بيته كان للخدام، وكمان هو كان مبشر جميل، وصنع أربع بنات يتنبأنا. فأنا عايز أرفع له الراية وأقول للراجل المحترم ده أشكرك جدا جدا جدا جدا أنك الوقت ده ما وقفتش قدام ربنا قلت له مخاصمك زعلان منك، اديتني اربع بنات والاربع بنات
1: يعني انا اخدمك وبناتي ما يتجوزوش
2: وبناتي ما يتجوزوش. عايز اشكر رب قوي قوي قوي من اجلك انك رغم ان اولادك او بناتك ما ارتبطوش انت كنت كريم وفاتح بيتك للخدمه وللخدام، متصالح مع نفسك، متصالح مع الرب، متصالح مع الخدمه، فرحان عايشها بصوره جميله، مش حاسس انك مزنوق في الحته دي وقاتل نفسك. عايز اشكرك يا فيلوبوس من كل قلبي لانه رغم انه اللي جولك اربع بنات خرجت للمجتمع اربع خادمات في منتهى الروعة. عايز أشكر رب من أجل البيوت العظيمة دي اللي في ملكوت الله بتعلمنا وتدينا ميراث عظيم أنه ده اللي ربنا ينفع يعمله. أيوة. في الوجود
0: ودورهم أن هم يصلوا لأولادهم. بقول يعني مش هنبقى سلبيين، لكل أب وكل أم صلي لبنتك، صلي لابنك أن الله يبعت له هدية من عنده، هدية اللي هو شريك حياة يعني من عنده.
2: حاجة جميلة وحلقة جميلة. عايز أشكر ربنا من أجلكم، وبتمنى من قلبي لكل أب وأم بيسمعونا وكل بنت بتسمعنا، عيش النضج الإلهي وحط نفسك وحياتك بين إيدين ربنا، وخطة الله لحياتك اتقال عنها صالحة ومرضية وكاملة. ربنا يبارككم
1: ويباركك.
0: كان عندي حالة كانت صعبة قوي، كانت مربوطة قوي بالمركز، فساعات بنات تتصل بيا انا كل ما يجي لي عريس يسيبني عشان معمول لي عمل.
1: انا بصلي وربنا معايا، بس ايه المشكله يعني اعمل حجاب لابني علشان يخلف، لبنتي علشان تتجوز،
2: لدرجه ان بعض القاده جوه الكنائس يقولوا لا ده وقت

مشاهدين ومشاهدي الكرمة، أهلا بكم لقاء جديد مع مرة الأحداث، حلقة الاثنين 25 مايو 2026. كل سنة وكل الساكنين في الولايات المتحدة الأمريكية بخير. النهاردة الميموريال فاكيشن أو عيد ذكرى شهداء الولايات المتحدة الأمريكية، وبيكون أجازة رسمية، ودايما بيجي الاثنين الأخير من شهر مايو. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله تقضوا وقت طيب. النهاردة عندنا حلقة خاصة الحقيقة، عايزة أوضح فيها لحضراتكم أهمية مضيق هرمز. عايزة برضو أوضح لحضراتكم الصراع اللي هو ممتد، واللي دايما بتسمعوا الرئيس ترامب بيقولك مفيش ولا رئيس قبلي قدر إن هو يعمل اللي أنا عملته بالنسبة لحرب إيران، وإن هو يضرب ضربات إيران، وإن هو يوقف عن إيران عنها تمتلك نووي، والصراع مع إيران ليه 47 سنة. سمعنا الرئيس ترامب بيقول الكلام ده كتير، ولقينا ان طبعا ايران وان امريكا واسرائيل هم اللي بيضربوا ايران، وهم اللي على خلاف مع ايران. برضو امتى اسرائيل يا ترى دخلت في الخلاف ده؟ وهل الخلاف مع ايران فعلا مع الولايات المتحده الامريكيه ليه 47 سنه ولا ايه الاخبار؟ طيب الحرب ومضيق هرمز اللي اتقفل ده اثر بشكل كبير جدا على النفط وعلى حاجات كتير قوي في حياتنا، على الاسمده وعلى الزراعه وعلى سلاسل الامداد وعلى يعني امور هنحس بيها وهنشعر بيها طبعا على المدى اللي جاي كله، لانه حتى لما البضيق هيتفتح مش هتحصل انه على طول كده كل حاجه هتتحل والدنيا تبقى تمام. حتى لو اسعار النفط قل نزلت للمستوى اللي كان قبل الحرب، ده مش هيحصل. كل المحللين الاقتصاديين قالوا إن الخسائر دي واللي حصل بسبب إغلاق مضيق هرمز ممكن نقعد يتعالج على بال ما نرجعش قبل الحرب، غير مثلا في خلال 6 شهور ويمكن أكتر. طيب فدي موضوعات مهمة جدا. وموضوع تاني النهاردة في حلقتنا برضو، يمكن ما بيبقاش في وقت دايما مع الأحداث المتسارعة إن احنا نعرف إيه اللي بيحصل، اللي هو الحرب الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية ما وقفتش، كل الحكاية إن الأعين كلها كانت على حرب إيران، وبالتالي لازم إن احنا برضو نحاول نقول لحضراتكم إيه اللي حاصل بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، وحرب تانية وصراع تاني ممتد وهو السودان وقوات الدعم السريع. ده اللي هنحاول النهاردة في حلقتنا الخاصة دي إن احنا نعمله مع حضراتكم. أول حاجة مضيق هرمز. عشان نعرف أهمية مضيق هرمز الأول نعرف المضيق ده فين بيعدي على حدود مين ومين.

0: مين غير إيران، إيه أهميته. فالحقيقة أنه مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، بيفصل بين إيران وسلطنة عمان. وهنشوف من التقرير اللي احنا هنعرضه مع حضراتكم دلوقتي إيه الأهمية الكبيرة لهذا المضيق وشكله إيه، وبيمر من خلاله قد إيه كمية نفط، 20% من الاستهلاك العالمي من النفط.
1: أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل ربما الأكثر حساسية في الاقتصاد الدولي. فما هو مضيق هرمز ولماذا يكتسب أهمية كبيرة؟ باختصار إليكم التفاصيل. يقع المضيق بين سواحل إيران شمالا وسلطنة عمان جنوبا، ويربط الخليج العربي بخليج عمان ومنه إلى المحيط الهندي. يبلغ عرض مضيق هرمز نحو 33 كيلومترا في أضيق نقطة، لكن ممرات الملاحة الفعلية التي تعبرها ناقلات النفط لا تتجاوز بضعة كيلومترات لكل اتجاه، ما يجعله ممرا ضيقا وحساسا. يشكل المضيق الممر الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج إلى العالم مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق، وتمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، وهو ما يشكل ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خصوصا من قطر. رغم أن مضيق هرمز كان دائما ممرا تجاريا مهما منذ العصور القديمة، فإن أهميته الاستراتيجية تضاعفت مع اكتشاف النفط في الخليج في القرن العشرين. سمي المضيق نسبة إلى مملكة هرمز التاريخية وجزيرتها التي كانت تهيمن على التجارة في المنطقة، فارتبط اسمها بالممر البحري الأهم عند مدخل الخليج. خلال الحرب بين إيران والعراق في ثمانينات القرن الماضي، شهد المضيق ما عرف بحرب الناقلات، حيث استهدفت ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج، وقد تدخلت آنذاك الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية. ومنذ ذلك الحين أصبح المضيق مركزا دائما للتوترات الجيوسياسية، خصوصا مع وجود قوات بحرية أمريكية ودولية في المنطقة، مقابل سيطرة إيران على جزء كبير من السواحل المطلة عليه. ولكن لماذا يشكل المضيق نقطة ضغط جيوسياسية؟ تكمن حساسية المضيق في أن إيران تملك موقعا جغرافيا يسمح لها نظريا بتهديد حركة الملاحة فيه، ولهذا السبب تستخدم طهران أحيانا ورقة المضيق في سياق التوترات السياسية أو العقوبات الاقتصادية. وفي حال تم إغلاق المضيق حتى لفترة قصيرة، فقد يسبب ذلك صدمة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات اقتصادية كبيرة تمتد إلى مختلف أنحاء العالم، لا سيما آسيا، كونها تستورد كميات كبيرة من النفط من منطقة الخليج. هل توجد بدائل للمضيق؟ يوجد، فالسعودية مثلا لديها خط أنابيب إلى البحر الأحمر، والإمارات لديها خط إلى ميناء الفجيرة، ولكن لا تستطيع نقل كل الكميات التي تمر عبر المضيق. تتعدد الأسئلة حول من يملك المضيق ومن يديره، وهل يمكن فرض رسوم عليه أو إغلاقه؟ لا تملكه دولة واحدة بشكل كامل، ولكن تتقاسمه جغرافيا إيران من الجانب الشمالي وعمان من الجانب الجنوبي، ولا يمكن لأي دولة أن تغلقه لأنه ممر دولي تطبق عليه قاعدة حق المرور العابر، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض أي رسوم جمركية، وإن حصل ذلك فسيكون مخالفا للقانون الدولي.
0: وده طبعا اللي حاصل حاليا ومخالف للقانون الدولي، علشان كده بتحاول امريكا، حاول الرئيس ترامب طبعا بعمليه الحريه، لكن ما قدرش ان هو يسيطر على المضيق، وايران هي المسيطره والحرس الثوري مسيطر، وبداوا طبعا ياخدوا اموال على العبور، وده برضو ضد القوانين الدوليه. معظم شحنات النفط والغاز العابره للمضيق بتروح الى اسيا زي ما سمعتوا في التقرير، والقاره مثلا قاره اسيا استقبلت عام 2024 نحو 84% من النفط و83% من الغاز المسال المار عبر هذا المضيق الهام والحيوي. الصين أكبر المستفيدين بنسبة 38% من النفط العابر، وتليها بعد كده الهند، وبعدين كوريا الجنوبية 12%، واليابان 11%. عشان كده الدول دي برضو بتحاول، والصين طبعا المفروض ان هي حليف لروسيا وإيران، فبتحاول برضو الصين عن طريق بعض الضغوط ان هي الممر ده يتفتح. في كمان مفارقة سياسية تتمثل في أن أكثر الدول اعتمادا على استقرار المضيق

0: صديق بترتبط بعلاقات اقتصادية أو استراتيجية مع إيران، خاصة الصين والهند. عشان كده أي تصعيد إيراني أو تعطيل للملاحة في المضيق طبعا بيضر مش بس بالغرب، ولكن طبعا بيؤثر مباشرة على الحلفاء اللي هم يعتبروا شركاء طهران الاسيويين. عشان كده بنسمع كل شويه ان ايران بتحاول ان هي تعمل تمويه في السفن عشان تعدي وتروح للصين، تقفل الرادارات عشان طبعا الحصار دلوقتي اللي حاصل من الولايات المتحده الامريكيه ما يقدروش ان هم يلقطوا السفن دي. بدات تستخدم سكك حديديه علشان برضو تودي النفط للصين، فبالتالي الموضوع هنا الصين من المتضررين الكبار في موضوع المضيق. ولكن الرئيس ترامب لما كان في زيارته للصين قال لك انا ما حاولتش اقول للرئيس شي جين بينج ان هو يضغط على ايران علشان فتح المضيق، واحنا قادرين ان احنا نعمل ده علشان مش عايز تبقى المضيق قدام موضوع تايوان. المهم انه طبعا الاغلاق بقى اللي استمر كل الفتره اللي فاتت وغالبا كده من اول بدايه الحرب، احنا بنتكلم على 40 يوم وبعديها فتره الهدنه اللي هي تقريبا عدت الشهر دلوقتي، فانا بتكلم عن وقت طويل جدا. هذا الاغلاق تسبب في خساره أموال كثيرة جدا وخسارة لأسواق النفط، وبدأ الناس وبدأت اللي يستخدموا الدول كتير تستخدم من الاحتياطي النفط اللي عندها، وده بيعمل قلق كبير جدا جدا. والحقيقة الأمر مش بيتعلق بس بالكمية وأيضا، لكن بيتعلق كمان بنوعية النفط الذي لا يمكن استبداله بسهولة.
1: امدادات النفط من دول الخليج هي خسارة مضاعفة بالنسبة لأسواق الطاقة ودول العالم. الأمر لا يقف فقط عند خسارة 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية كانت تمر عبر مضيق هرمز، لكن يرتبط أيضا بنوعية النفط الذي يعبر المضيق. مثلا 60% من صادرات النفط من دول الخليج هي عبارة عن خامات متوسطة وثقيلة، وهذا النوع من الصعب جدا الحصول على بدائل له. وحتى لو حاولت مصافي التكرير استخدام بدائل أخف وزنا، فهذا يعني ارتفاع تكاليف التشغيل وضرر بمعدات التكرير وأيضا إنتاج كميات أقل من الديزل ووقود الطائرات، ولهذا نشهد أزمة في هذه المنتجات حاليا. لنأخذ على سبيل المثال مصافي التكرير الآسيوية، هذه المصافي كانت تعتمد على الإمدادات القادمة من دول الخليج بنسبة 65%، وصممت في الأساس للتعامل مع أنواع النفط الخليجي وليس النفط القادم من أمريكا أو حتى من مناطق أخرى من العالم. تقرير لوود ماكنزي يشير إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى شهر أبريل سيجبر مصافي التكرير الآسيوية على خفض إنتاج النفط الخام بحوالي 6 ملايين برميل يوميا، وستزداد هذه الخسائر كلما طال أمد الإغلاق.
0: وده اللي حصل فعلا، هو استمر كده لغاية شهر ابريل ودينا دخلنا في شهر مايو. وطبعا الحقيقة ان دلوقتي بدأت الاصوات تعلو حول طوارئ عالمية بسبب ازمة النفط، والطوارئ دي طالت عدد كبير من الدول. عايز اقول لحضراتكم ان دي ازمة، اكبر ازمة نفط عالمية، وارتفاع كبير في الاسعار، وتعتبر اخطر من ازمة 1973، وده وفقا لوكالة الطاقة الدولية. بعد اغلاق المضيق طبعا اللي بيمر عبره 20% من النفط والغاز، بدأنا كده طبعا منذ الحرب في 28 فبراير توقفت كميات كبيرة من الإمدادات، تعرضت منشآت طاقة في المنطقة لهجمات وأضرار كبيرة، وده تسبب في حجب نحو 400 مليون برميل من النفط عن الأسواق. وطبعا ارتفاع الأسعار ارتفعت 50%، وده طبعا وفي قلق كبير لو الاسعار دي تعدت المستوى اللي احنا فيه. الاسعار كانت ما بين 60 ل 80، احنا النهارده بنتكلم او 60 يعني 65، النهارده بنتكلم في اوقات بتوصل ل 110 و112 واكثر في بعض الاحوال على حسب طبعا تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب. نقص الامدادات ادى الى اضطراب عالمي شمل مختلف القطاعات المرتبطه بالطاقه، يعني مش بس النفط، النقل والصناعه، ترشيد استهلاك الوقود وتقليل السفر، تقنين الطاقة، فرض قيود على الاستهلاك اللي هو بيقول لك بقى ترشيد استهلاك، وطبعا في توصيات بان الناس تخفض برضو الطلب والعمل من المنزل، وان هم طبعا وتم سحب 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية العالمية.
2: نفطي في التاريخ يلوح في الأفق. وكالة الطاقة الدولية تدرس تنفيذ سحب واسع من الاحتياطيات الاستراتيجية النفطية لاحتواء تداعيات الحرب المتصاعدة في إيران على إمدادات النفط من دول الخليج. تهدف هذه الخطوة إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية والحد من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، بالإضافة إلى تعويض أي نقص محتمل في الإمدادات، سواء عبر سد فجر

0: ادوات مفاجئه في المعروض او الحد من اي تعطل طويل لتدفقات الخام من مناطق الانتاج الرئيسيه.
1: You know, there is no real will to want to have to cut your oil or gas production, but it is really now if you cannot export it, and again most of it flows through the Strait of Hormuz.
0: هذا التحرك يعد الاول من نوعه في تاريخ الوكاله، اذ عقدت اجتماعا استثنائيا لمناقشه الخطه على الدول الاعضاء التي

0: سياسية البالغة 182 مليون برميل التي أطلقتها الدول الأعضاء بشكل منسق في عام 2022 عقب الحرب الروسية على أوكرانيا. ووفق آلية اتخاذ القرار داخل وكالة الطاقة الدولية، يمكن اعتماد الخطة في حال عدم اعتراض أي دولة عضو، إذ يكفي اعتراض دولة واحدة لتأجيل التنفيذ في وقت لم يتخذ فيه وزراء الطاقة في مجموعة السبع قراراً بالإفراج عن احتياطاتهم حتى الآن، واكتفوا بطلب تقييم شامل للوضع من وكالة الطاقة الدولية قبل المضي في أي خطوة.
1: Other countries in the region are more vulnerable. The likes of, you know, Southeast Asian countries, South Korea, really have oil inventories that span anywhere between sort of 20 to 50 days. So that really does become something quite critical.
2: طبعا اللي حصل انه للاسف ما قدروش يصمدوا كتير، واتسحب فعلا 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجيه. مش بس كده، ده احنا لقينا كمان انه بدا يبقى في تقليل للانتاج. يعني اللي حصل الموضوع هنا دلوقتي تعطيل شبه كامل لحركه الشحن، ما تسبب في ازمه حاده، وطبعا بدانا نلاقي ارتفاع للاسعار ما فوق ال 100 دولار للبرميل. عده دول بقى بدات ان هي طبعا توقف الانتاج. السعوديه خفضت انتاجها نحو 2 مليون برميل يوميا، الامارات خفضت انتاجها لاكثر من نصف واغلقت مصفات الرويس، العراق خفض انتاجه بنسبه كبيره 70%، بينما اوقفت قطر انتاج الغاز الطبيعي المسال، واعلنت الكويت خفض الانتاج، واعلنت البحرين حاله القوه القاهره. سمعتوا يمكن التعبير ده كتير قوي، حاله القوه القاهره، لما بيجي انه بيخفضوا ويحصل استهداف المصفاه. فاللي حصل في البحرين وحصل في الامارات وحصل في الكويت، وكله طبعا كان في استهدافات اثناء الحرب اللي استمرت 39 يوم لطبعا مصفات نفط، وأثارت الضربات الإيرانية طبعا، تعرضت منشآت نفط وغاز في إيران لكمان هجمات كبيرة، غير المنشآت اللي تعرضت في الخليج، وبلغت شركات أبلغت شركات عن خسائر كبيرة في الإنتاج. تراجعت طاقة التكرير في المنطقة بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، مع توقف أو تضرر منشآت ومواني عدة. وطبعا الحصار دلوقتي بيخنق النفط بتاع ايران، وكله دلوقتي متوقع انه خلاص الدنيا بقى لو وقفوا استخراج النفط هيبقى في مشكله كبيره جدا في هذه المصافي، عشان مش هيعرفوا يرجعوا تاني بنفس جوده النفط بعد كده، وخصوصا انه الحصار مستمر، وده الورقه اللي الرئيس ترامب بيضغط بيها. دلوقتي فيك طبعا هجمات برضو تعرضت ليها سفن كتيره، السفن فضلت على المضيق فتره طويله، يا دوبك من كام يوم كده بدات طبعا بالتعاون مع الحرس الثوري، لان هم قالوا مش هنعدي اي سفينه غير لما تاخد اذن مننا وتدفع فلوس، وبالفعل بدات طبعا دول تدفع فلوس وتعدي السفن، لان خساره كبيره جدا السفن اللي واقفه دي ومتحمله بالنفط، ما ينفعش تفضل كده كتير. وده اللي حصل، يعني خلال الايام اللي فاتت كل يوم تقريبا في 20 سفينه بدات تعدي من المضيق. دول عديده اتخذت اجراءات تقشف مثل ترشيد الاستهلاك، تحديد اسعار الوقود، حظر الصادرات بعض المشتقات، لان هم خلاص يصدروا ازاي وهم محتاجينها، إضافة إلى توصيات دولية بسحب احتياطات النفط وتخفيف القيود على مصادر بديلة للطاقة. صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن 80 دولة اتخذت حتى الآن تدابير استثنائية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية، بينما يشهد العالم تصاعد وخطورة متزايدة في أزمة الطاقة لأنها مستمرة، وزي ما قلت لكم مش هترجع تاني غير بعد 6 شهور، أو كمان في بعض الناس بتقول ممكن سنة. المهم طبعا احنا في وقت من الأوقات دلوقتي برضو في خطر كبير جدا ونقص خطر، لو أسعار النفط تعدت 180 دولار للبرميل، دي كده أنت دخلت في خطر كبير جدا. فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية كان قال ان مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعا في ظل الحرب وفي ظل اغلاق المضيق، مضيفا ان المخزونات لن تكفي سوى البضعة اسابيع، فاحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا. بيرول ذكر في اجتماع مجموعة السبع اللي كان اليومين اللي فاتوا برضه في باريس ان السحب من احتياطات الاستراتيجية اضاف 2.5 مليون برميل يوميا الى السوق، لكن ده برضه مش تعتبر احتياطات كده، هذه الاحتياطات تظل محدودة. 24 مليار تكلفة أزمة الطاقة على أوروبا يا جماعة منذ بدء الحرب.
3: نقطة الضعف نفسها الطاقة. للمرة الثانية خلال أقل من 5 سنوات القارة تدفع ثمن اعتمادها على الوقود المستورد، لكن هذه المرة السبب مختلف. حرب إيران تضغط على الإمدادات وترفع الأسعار. الاتحاد الأوروبي أعلن حزمة إجراءات طارئة، الهدف واضح، حماية الاقتصاد من صدمة جديدة. الأرقام صادمة، أوروبا أنفقت 4

0: 20 مليار يورو إضافية على الطاقة منذ بداية الحرب فقط دون أن تحصل على أي طاقة إضافية. الضغط لا يقتصر على الحكومات، الشركات بدأت تتألم وبعضها يقاتل من أجل البقاء. قطاع الطيران في قلب الأزمة، أوروبا تستورد نحو 70% من وقود الطائرات والتحذيرات تتزايد. نقص محتمل خلال أسابيع، النتيجة رحلات أقل وتكاليف أعلى. شركة لوفت هانزا قررت إلغاء 20,000 رحلة، والسبب تضاعف سعر الوقود منذ بداية الحرب. التأثير يمتد إلى ما هو أبعد من الطيران. الصيادون الأوروبيون بدأوا بالتوقف عن العمل، تكاليف الطاقة والمواد التهمت أرباحهم. الصناعة الثقيلة أيضا تحت الضغط، شركات كيميائية كبرى رفعت أسعارها بأكثر من 30%، والنتيجة المتوقعة إغلاقات وتسريحات وتباطؤ اقتصادي. حتى المستهلك العادي يدفع الثمن، أسعار الوقود والغذاء وحتى الرحلات الجوية ترتفع. في بريطانيا التضخم عاد إلى الارتفاع، وسرقة الوقود من المحطات بدأت تظهر كمؤشر جديد للأزمة. هل هذه مجرد موجة مؤقتة؟ المفوضية الأوروبية تقول لا، حتى لو توقفت الحرب الآن اضطرابات الإمدادات ستستمر، بمعنى آخر الضرر وقع بالفعل. والسؤال الأهم الآن، هل تتجه أوروبا نحو ركود اقتصادي جديد؟ بعض التوقعات تقول نعم إذا استمرت الأزمة خلال الأشهر القادمة. ما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة طاقة، بل اختبارا جديدا.
1: طبعا يعني اختبار لكل حاجة. طبعا أسعار الطيران زادت بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، برضو البنزين واللي هو الجاز زاد بشكل كبير جدا. كاليفورنيا على سبيل المثال تعدى 6 دولار الجالون، وعندنا مشاكل على فكرة. بس على الجانب الآخر أمريكا استفادت، احنا عندنا في خام برنت وخام تكساس، أمريكا بتصدر خام تكساس بأموال كتير جدا بالأسعار اللي هي بترتفع طبعا، فبرضو يعتبر كده مستفيدة. بس طبعا العبء جاي لأنه بيصدر، لكن بالنسبة ليه برضو الوضع اللي هو المتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية مش كافي للاستخدام، عشان كده بنلاقي عرض وطلب. عشان كده أسعار البنزين في محطات البنزين ارتفعت بشكل كبير جدا. معاها بقى لأنك أنت العربيات بتشتغل بالبنزين، فأنت بالتالي أي وسيلة نقل دلوقتي بتنقل أي حاجة، بتنقل خضار، بتنقل ده، ارتفعت الأسمدة، ارتفعت أسعارها على مستوى العالم. قال لك بيحذروا من أزمة غذاء. طيب إيران يا ترى حاسه برضو بالمشكله دي؟ هو بازشكيان كان قريب قال لك عندنا مشكله دلوقتي كبيره جدا، لكن الحرس الثوري الايراني بيقعد طبعا يعمل تصريحات وتهديدات كبيره جدا، لكن الشعب الايراني بيعاني، وده بشهاده ناس كتير جدا جدا. لكن ايران بتحاول وبتتحايل على الحصار الامريكي، وبتحاول ان هي تستمر وتواصل تصدير النفط رغم الحصار الامريكي.
2: طهران تصدير النفط رغم الحصار الامريكي. السفن الإيرانية تتبع أساليب تمويه متعددة لإخفاء تحركاتها، ما مكنها من مواصلة رحلاتها باتجاه شرق آسيا وتحديدا إلى الصين. ومن بين هذه التكتيكات إغلاق أجهزة التتبع وتزوير بيانات المواقع الجغرافية والإبحار تحت أعلام مزيفة، إضافة إلى نقل الشحنات النفطية من سفينة إلى أخرى في عرض البحر لإخفاء مصدرها الحقيقي. كذلك فإن هذه السفن استخدمت مضيق لومبوك الإندونيسي بدلا من مضيق ملقة، وهو الممر الأكثر استخداما. ولتقليل فرص رصد استعملت هذه السفن تقنية التضليل الإلكتروني لإخفاء موقعها الحقيقي أثناء تحميل النفط الإيراني عبر رفع أعلام غير إيرانية وتغيير اسمها الحقيقي. كما أن طهران بدأت تعتمد على السفن الصغيرة في نقل نفطها، فهي أكثر قدرة على المناورة وتنفذ عمليات نقل النفط بين السفن في عرض البحر، وهو أمر لا تعتبره واشنطن انتهاكا مباشرا للحصار.
1: مهم كمان نعرف هي أمريكا بتنفذ الحصار ده إزاي. طبعا هي الحصار ده خانق زي ما قلنا، ومشكلة الحصار ده إن هي بتضغط بشكل كبير جدا علشان ما تمرش أي سفن محملة بالنفط الإيراني من خلال المضيق أو خلال البحر، علشان تبتدي تتنقل للدول اللي هي بتصدر لهم، على رأسهم الصين والهند. فبتحاول أمريكا، وأعلنوا كل شوية، أعلنوا عن عدد. أول ما بدأ الحصار قال لك إحنا مش عارف 10 سفن 20 سفينة، لغاية ما مؤخرا أعلنوا عن حوالي من 80 ل 90 سفينة قدروا إن هم يرجعوهم تاني عن إن هم يعدوا محملين بالنفط. الحكاية هنا إن السفن دي لو ما فضتش فمش هتملى، طالما مش هتملى في الخزانات اللي هي بيكونوا فيها على طول النفط بيستخرج من المصافي، ما بيوقفش. مجرد ما النفط بيستخرج من المصافي المفروض عايز المخازن التخزين بيتملي، فبنبتدي ننقله للسفن وهكذا. فدلوقتي المخازن اتملت، السفن محملة واقفة من الحصار، هيجي بعد شوية خلاص هيبقى ايه بقى مش قادر.

0: يعني ينتجوا نفط هيودوه فين النفط لما ينتجوا ويستخرجوا النفط من المصافي؟ هتقف المصافي، مشكلة كبيرة جدا، انه عشان ترجع المصافي دي تاني محتاجة طبعا وقت طويل، ومش هترجع بنفس الجودة عشان بيحصل شوية حاجات كده، مش عارف قال لك تكلسات، مش عارف في حاجات غريبة بتحصل لو المصافي دي توقفت عن استخراج النفط.
1: محاصرة ومضيق مفتوح، لكن ليس للجميع. فكيف يدار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية؟ القيادة المركزية الأمريكية حددت نطاق العملية، حصار يشمل السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارج منها، أما العبور إلى موانئ غير إيرانية فيبقى مسموحاً به. بمعنى آخر، المضيق ليس مغلقاً لكنه مقيد على كل من يتجه إلى إيران أو يغادر منها. لكن كيف تميز واشنطن بين هذه السفينة وتلك؟ القطع البحرية الأمريكية تنتشر بعيداً عن سواحل إيران وتطبق الحصار على عدة مراحل: الرصد والتتبع عن بعد من خلال المراقبة الجوية والبحرية باستخدام طائرات بوسايدن 8 بي والمسيرات والأقمار الاصطناعية وحاملات الطائرات. هذا الرصد يسمح بتوجيه تحذيرات للسفن التي يعتقد أنها تخالف قوانين الحصار، وإذا لم تمتثل السفن للتحذيرات فقد تقترب منها زوارق أو طائرات تابعة للقوات الأمريكية لثنيها عن إكمال طريقها، وقد تصعد إليها القوات للتفتيش حال عدم التأكد من الحمولة. أما الخطوة القصوى فتشمل احتجاز الناقلة أو مصادرة الشحنة، لأنها عملية معقدة لوجستياً لبعد مسارح العمليات وصعوبة نقل السفن. لإحكام هذه الخطوات حشدت واشنطن أكثر من 10,000 جندي واثنتي عشرة سفينة حربية على الأقل وأكثر من 100 طائرة. ومع اكتمال هذا الجدار العسكري انتقل المشهد سريعاً إلى الأرض. في الساعات الأولى للحصار أعلنت واشنطن أن 6 سفن امتثلت وعادت أدراجها، وأن مدمرتين أمريكيتين عبرتا المضيق لتطهيره من الألغام البحرية، بينما تقول طهران إن الحصار الأمريكي لم يعطل الملاحة تماما، حيث تحدثت وكالة فارس عن عبور سفينة حاويات وناقلة نفط إيرانيتين. وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة رصدت بتحليل بيانات مارين ترافيك عبور 26 سفينة مضيق هرمز خلال أول 48 ساعة من الحصار، من بينها 11 سفينة مرتبطة بإيران، إما برفع العلم الإيراني أو بالخروج من موانئها أو التوجه إليها. لكن هل هذا يعني أن الحصار لا يحقق أهدافه؟ ليس بالضرورة، القرار الأمريكي لا يستهدف السفن المتجهة إلى موانئ خارج إيران، كما أن واشنطن منحت مهلة للسفن المحايدة الموجودة داخل الموانئ الإيرانية للمغادرة. طهران هددت أنها لن تسمح باستمرار حركة التصدير عبر الخليج وبحر عمان والبحر الأحمر إذا شكل الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على موانئها تهديداً للسفن التجارية وناقلات النفط التابعة لها. إذن بين إصرار واشنطن على خنق التجارة الإيرانية وتلويح طهران بكسر قواعد اللعبة، تبدو مياه هرمز ساحة لفرض الإرادة لا السيطرة، والمعركة الحقيقية اليوم ليست على المضيق بل على من يحدد شروط استخدامه، وفي نهاية المطاف شروط إنهاء هذه الحرب.
0: عندنا بقى طبعا مش بس امريكا اللي استفادت، على فكره انتوا عارفين طبعا العقوبات اللي كانت على روسيا، فاللي حصل دلوقتي ان بدات واشنطن تخلي انه يحصل يعني انفراجه بالنسبه للنفط الروسي من ناحيه ان هو يبتدي يتوزع للدول اللي محتاجه، فواشنطن منحت مهله اضافيه لاستيراد النفط الروسي لتفادي الازمه العالميه، حيث كشفت وزاره الخزانه الامريكيه عن قرار استثناء المفروض من كام يوم كان واقف خلاص التمديد، مدوه تاني، فده برضو في صالح انه الاعفاء، فتره الاعفاء من العقوبات المفروضه على شحنات النفط الروسي المنقول بحرا لمده شهر كامل، وذلك عقب انتهاء المده القانونيه السابقه التي توقفت يوم السبت، مش اللي هو اللي فات ده اللي قبله، لتدخل حيز التنفيذ في مسعى تنفيذ لتدفقات الطاقه. وبينت التقارير ان هذا التوجيه او التوجه جاء كاستجابه مباشره ومكثفه لطلبات ملحه تقدمت بها مجموعه من الدول النامية والفقيرة اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على الإمدادات الروسية عشان تشغل قطاعاتها الحيوية.

0: وسعت هذه الدول للحصول على وقت إضافي لضمان استمرارية وصول الشحنات دون توقف مفاجئ. وإن القرار بيهدف بشكل أساسي إلى حماية الاقتصادات الهشة، الدول اللي هي عندها اقتصادات هشة، بالتعرض لصدمات عنيفة في أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية واسعة النطاق. قالوا الخزانة الأمريكية قالت إن الخطوة دي برضو عشان حرص استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإن القرار بيعكس مرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية. وشدد خبراء الطاقة على إن هذا الإجراء يساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار في المدى القريب، مما يتيح للدول طبعا الدول المعنية استكمال عقودها الحالية وتجنب حدوث انهيارات. فدي برضو نقطة مهمة جدا. نسيت أقول لكم برضو نقطة مهمة في الجزء بتاع المضيق، إن المضيق إيران اليومين اللي فاتوا كانت بيقال إن هم زرعوا ألغام. ألغام؟ بيقال كده، بس لغاية دلوقتي في تقارير بتقول لا، على فكرة الألغام دي مش مؤكد إنها اتزرعت، بس بدأنا نسمع عن ألغام اتزرعت وعن روبوتات بدأت تجيبها وعن استعانة من الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الغواصات علشان تقدر إن هي تمسح المضيق علشان خاطر يتأكدوا إن مفيش ألغام. هل طيب في حاجة قبل كده تقال ان مثلا في سفينة انفجر فيها لغم او حاجة؟ قالك لا. عشان كده اوروبا بتقول يا جماعة احنا شاكين في قصة الالغام، لكن مش مشكلة، في غواصة مسيرة قادرة على مسح المضيق في خلال 24 ساعة. وشركة يورو اطلس الالمانية المتخصصة في فنون الدفاع ان هي استمرت في تقليص غواصة غير مأهولة في العالم من حيث القدرة على بقاء مغمورة تصل لاربع اشهر دون الحاجة الى دعم سفينة. وقالك انه طبعا كمان عشان هددوا على موضوع الانترنت وان هم هيقطعوا الانترنت والكلام ده، طبعا الكلام ده برضو مش صحيح. وناس قالت على فكره كابلات الانترنت الحيويه والمهمه موجوده في البحر الاحمر عند مصر، مش موجوده او قرب مصر اكتر من ان هي عند ايران. لكن في النهايه عندنا دلوقتي الغواصة دي. خلينا برضو نتعرف من التقرير ده على هذه الغواصة، وفي النهاية نقدر نقول انه الامور كلها دلوقتي بتدفع الى ان احنا محتاجين نصلي علشان الازمة دي تنتهي.
1: اول غواصة مسيرة قادرة على مسح مضيق هرمز في 24 ساعة. تخيل أن أخطر سلاح في مضيق هرمز لا يرى، لا يسمع، ولا يحتاج إلى بحار واحد كي يغير خريطة الحرب. ألمانيا تكشف عن الغواصة المسيرة غريشارك التي تعمل بخلايا وقود الإيدروجين، وهي قادرة على البقاء تحت الماء حتى 16 أسبوعاً بلا سفينة دعم وبلا طاقم يتعرض للخطر. ليست غواصة تقليدية، بل عين طويلة النفس في قاع البحر، تمسح الكابلات، تراقب الأنابيب، ترسم الخرائط وتشم الألغام قبل أن تنفجر بالسفن. ب17 مستشعرا وذكاء مدمج تتحرك غريشارك منفردة أو ضمن السرب، تجمع البيانات وتحول الظلام إلى صورة. والاسم الأكثر إثارة هنا مضيق هرمز. في الممر الذي يمر منه 20% من نفط العالم، يمكن لست غواصات فقط أن ترسم خريطته خلال 24 ساعة بحسب الشركة. هكذا يولد فصل جديد، حرب باردة تحت الماء تقودها آلات لا تتنفس، لكنها تعرف أين تبحث ومتى تضرب.
0: طبعا هتستغربوا، ألمانية ألمانية وفرنسا برضو كانت بعتت برضو معونة والكلام، لأن أوروبا متضررة بشكل كبير جدا من طبعا إغلاق المضيق، لدرجة أن حد من المسؤولين قالك أنه اللي بتعمله إيران في إغلاق المضيق ده إغلاق الاقتصاد العالمي كله، وبالتالي عشان كده كله بيسعى أن هو يحاول يحلوا الموضوع ده. نقطة مهمة جدا، الصراع يا جماعة بين أمريكا وإيران يا ترى ابتدى من إمتى؟ حد عارف؟ يعني الحقيقة احنا عملنا نبحث كده ونشوف الكلام اللي بيقوله ترامب ده كل شوية، 47 عام صراع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، طب إيه اللي يا ترى وابتدى من إمتى؟ فالبداية كان في تقارب واضح بعد الحرب العالمية الثانية. واشنطن رأت إن إيران ممكن بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي حليف مهم ضد الاتحاد السوفيتي، لكن التحالف ده تغير جذريا بعد عام 1953 لما الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بدأوا يعملوا انقلاب أطاح برئيس الوزراء المنتخب وقتها محمد مصدق بعد قرار تأميم النفط. خلينا نشوف التقرير، واللي مش موجود في التقرير أكمله مع حضراتكم لهذا الصراع الممتد على مدى فعلا حوالي 47 عام.
2: وإيران جذور الصراع وتطوراته الأخيرة. هل تساءلت يوما

0: لماذا يبدو العالم على شفا حرب بين أمريكا وإيران؟ من أين بدأت هذه العداوة؟ وكيف وصلنا إلى هذا التصعيد الخطير؟ في هذا الفيديو نكشف جذور الصراع ونربط بين الماضي والحاضر لنفهم ما يجري اليوم. انقلاب 1953 وأزمة الرهائن عام 1979 وأزمة الاتفاق النووي، كل شيء بدأ عام 1953 عندما دعمت أمريكا انقلاباً أطاح برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 19 من أغسطس 1953. كان الدافع الرئيسي هو حماية المصالح النفطية البريطانية في إيران بعد قرار تأميم صناعة النفط الإيرانية وطرد ممثلي الشركات الأجنبية من البلاد. أزمة الرهائن في إيران كانت أزمة دولية بين عامين 1979 إلى عام 1981، كانت نتيجة مباشرة للثورة الإسلامية الإيرانية التي أطاحت بنظام الملك محمد رضا شاه بهلوي المدعوم من الولايات المتحدة، مما أثار مشاعر معادية لأمريكا، حيث احتجز مسلحون في إيران 66 مواطناً أمريكياً في السفارة الأمريكية بطهران، واحتجزوا 52 منهم رهائن لأكثر من عام. وقعت هذه الأزمة في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية والإطاحة بنظام بهلوي الملكي، وكان لها آثار كارثية على السياسة الداخلية في أمريكا، وامتدت الأزمة خلال رئاستي جيمي كارتر ورونالد ريغان. وفي السنوات الأخيرة، الاتفاق النووي الإيراني أصبح محور التوتر. انهياره جعل المنطقة أكثر اضطراباً مع عقوبات خانقة على إيران وهجمات متبادلة في مياه الخليج. تصاعدت الأمور في مضيق هرمز، حيث تتهم أمريكا إيران بتهديد الملاحة الدولية، بينما ترى إيران أن العقوبات الاقتصادية عدوان صريح. الصراع الأمريكي الإيراني ليس مجرد أزمة سياسية، إنه لعبة معقدة بين القوة والمصالح. كيف يمكن للعالم أن يجد طريقاً للتفاوض؟ أم أن المواجهة قادمة لا محالة؟ شاركنا رأيك، ما الحل لهذه الأزمة؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.
1: طبعا يعني زي ما سمعتوا كده تقرير ممتاز على فكره، ووضح لنا المراحل الثلاثه. المرحله الاولى اللي هي كانت ابتدت عام 1953 لما كانت موضوع طبعا الانقلاب اللي اطاح برئيس الوزراء محمد مصدق. بعد كده المرحله الثانيه جت بعد الثوره الاسلاميه عام 1979 واللي انهت حكم الشاه، بس وساعتها طبعا الازمه تفجرت جدا لما تم اقتحام السفاره الامريكيه واحتجاز 66 دبلوماسي لمده 444 يوم، وده شكل صدمه عنيفة في الوعي الأمريكي، وبدأ يبقي رمز للعداء بين الدولتين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبعد كده اتقال برضو أنه زادت حدة التوتر مع هجمات مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران زي تفجير سكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983. بعد كده المرحلة الثالثة اللي هي بدأت مع انهيار الحرب الباردة وبداية التسعينات، وبعد كده كان في محاولات إصلاح داخل إيران في عهد محمد خاتمي مع حديث عن حوار الحضارات. في الفترة دي كان في تقاطعات في المصالح محدودة، ولكن بعد هجمات 11 من سبتمبر لما تعاون الطرفان ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، لكن اللحظات دي ما تحولتش لشراكة دايمة، مشيت بسرعة يعني، كانت تشاركة بين أمريكا كده وإيران لفترة وبعدين عدت. المرحلة الرابعة دي كانت مرحلة البرنامج النووي الإيراني اللي اتكلم عنها التقرير، واللي بدأنا بقى في عام 2015 وحصل الاتفاق الإيراني. وناس وقتها ما كانوش على فكرة، كانوا بيقولوا، أنا فاكرة كويس قوي وقتها كان ناس كتير بتقول الاتفاق النووي الإيراني ده كارثي وإنه مش في مصلحة أي حد، ده في مصلحة إيران بالدرجة الأولى. بعد كده لما جه ترامب ولغاه في الفتره الاولى من رئاسته، ناس برضو قالت لا ده بسبب الغاء ترامب، هم خدوا راحتهم وعملوا خصبوا اليورانيوم بالنسبه الكبيره دي ال 400 كيلو جرام اللي اتخصب بنسبه اكتر من 60% او 90 يعني، وقال لك انه او 90% وان خلاص قرب ان هو كده يبقى قنبله نوويه. الحقيقه داخل ايران نفسها لم يكن العداء للغرب ثابت دائما، كان في اجيال خصوصا في التسعينات والالفيه الجديده كانت اكتر انفتاح، وكانوا طبعا يعني ما عندهمش مشاكل ان يكون في علاقات جيده بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، وكان في فترات برضو شهدت دعوات للحوار وتقليل التوتر بين البلدين، ولكن ما كانتش بتستمر، كانت بتحصل ازمات تبص تلاقي الدنيا تبوظ تاني. وطبعا العلاقات بين البلدين كانت بتحكمها حقبه مفرغه، احداث تاريخيه تولد عدم ثقه، عدم الثقه بينتج سياسات تصعيد، سياسات التصعيد بتعيد انتاج نفس العداء وهكذا، فما كانتش الدايره بتاعت ان بيحاولوا الاجيال يصلحوا الدنيا، لا كانت الدنيا بتتلخبط مرة تانية.

في اسرائيل يا جماعه فين من الموضوع ده؟ امتى دخلت اسرائيل الصراع وبقينا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ الحرب كانت الاسرائيليه الامريكيه على ايران. فاسرائيل بيقولوا هل كانت طرف من البدايه؟ قال لك انه عند بدايه العداء بين امريكا وايران عام 1979، ايران صارت بتعتبر اسرائيل عدو، خلاص مش اسرائيل حليف لامريكا يبقى هي تبقى عدو. وده طبعا ما كانش في حرب مباشره كبيره في البدايه، لكن بعد كده بشكل واضح دخلت اسرائيل تدريجيا من التسعينات، وبعد كده بعد ال 2000 بدا التصعيد الحقيقي. بدا بعد حرب العراق عام 2003، ايران زادت نفوذها في العراق وسوريا، واسرائيل بدات تعتبر ايران تهديد قريب جدا. بعد 2011 اللي هو ما سمي بالربيع العربي كان نقطه التحول الكبرى، ايران دعمت نظام الاسد في سوريا، اسرائيل بدات تشوف ان الوجود الايراني المباشر قريب من حدودها في سوريا ولبنان بيمثل خطوره عليها بشكل مباشر. بعد كده كان في برضه صدام غير مباشر ودخلت فيه سوريا بعد الاتفاق النووي الايراني اللي كان عام مع اللي هم الخمسه زائد واحد وكان منهم امريكا عام 2015. اسرائيل رفضت الاتفاق بشده وقالت ان ايران هتصل لسلاح نووي. زي بقول لكم وقتها كان ناس كتير وحتى كان في محللين اقتصاديين كتار ومحللين جوه الولايات المتحده الامريكيه كانوا شايفين ان الاتفاق ده انه اوباما يعتبر مرر او ادى هديه لايران. امريكا اسرائيل ضغطت على امريكا. لما جه بقى رد اداره ترامب، طبعا ترامب انسحب من هذا الاتفاق في الفتره الاولى. بدأنا نشوف بقى الصراع يدخل لمرحلة مباشرة، ضربات جوية إسرائيلية داخل سوريا عشان أهداف إيرانية، اغتيالات، هجمات سيبرانية، طبعا قاسم سليماني وغيره وغيره. بدأنا نسمع كده عن الاغتيالات، وإسرائيل قاعدة كل شوية تعمل اغتيالات، وإن إسرائيل بتودي برضو اللي هو نوع من أنواع التجسس. وفيلم مسلسل طهران ده اللي قال لك إنه قلب الدنيا، إن جاسوسة يهودية كانت في اتزرعت جوه إيران وإدت معلومات كتيرة جدا، فقال لك آه إيه ده اللي حصل بالفعل، يعني بالرغم ان كان مسلسل لكن قال لك كان بيحاكي الحقيقه اللي بتحصل. جت بقى ايران قوت حلفائها في المنطقه، حزب الله والحوثيين والميليشيات اللي في العراق، عشان هدفها كله تسقط اسرائيل وتهاجم اسرائيل. وطبعا تحالفت مع حماس وكانت بتساعدهم، فبدانا نلاقي الاوضاع اللي احنا فيها مع بعضينا كده كلنا في هذا الوقت. طبعا امريكا ما تعتبرش في حرب مباشره مع ايران، لكن انها بتدعم اسرائيل. ناس كتير حتى بتقول ايه ده اللي حصل، ده ترامب فين عقله، ترامب سلم نفسه لنتنياهو، ازاي ان هو كده المشكله ما بين ايران او مشكله عشان تدخل عسكريا على في ايران، انت معناها انك انت بتحمي اسرائيل؟ طب وانت مصالح امريكا، هو انت ازاي كده دخلت في الحرب ده وانت مش حاسب حسبتها الحرب الاخيره، وانك تبص تضرب الخليج والمضيق الهرمز اللي اتقفل والدنيا اللي اتبهدلت دي كلها انت مشيت ورا نتنياهو. وطبعا كل شويه برضو فعلا ترامب يقول لك انه ايران مش ممكن تمتلك قنبله نوويه، لو امتلكت قنبله نوويه هتدمر اسرائيل. طب يبقى انت دخلت كده امريكا في هذه الحرب دلوقتي ومش عارفين نخرج منها ازاي الحقيقه. لكن فده اللي اتقال، قال لك ان امريكا مش في حرب مباشره، ده هي دلوقتي بتدعم اسرائيل سياسيا وعسكريا، بدات تفرض عقوبات على ايران وشاركت طبعا في ضربات كتير قوي الفتره اللي فاتت، فبدات دلوقتي طبعا بقينا كده في توتر، مثلث توتر، امريكا وايران، امريكا واسرائيل مع ايران. وطبعا انه من الاول خالص امريكا اسرائيل خايفه على نفسها لانها قريبه قوي، وان ايران محوطاها بالازرع دي كلها، وانه برنامج النووي الايراني ده والدنيا، وان ايران فيها عندها اليورانيوم المخصب. وبدات دلوقتي نشوف طبعا ان الدنيا دلوقتي بقت مباشره طبعا، وفي قلق دلوقتي. اسرائيل شايفه ان ايران توسعت في سوريا ولبنان والعراق واليمن، فكده طبعا بالنسبه لها ده مصدر قلق كبير جدا جدا. الحرب بقى اللي هي فيها الجواسيس دي بيسموها حرب الظل، حرب الظل بين ايران واسرائيل بدات تتحول طبعا، والصراع بدات الصراع مباشر وبقت شويه مكشوفه كده، تبص تلاقي كل شويه ايران تقول لك احنا قبضنا على جواسيس بيشتغلوا لصالح اسرائيل، اسرائيل تقول لك ان احنا كان في جواسيس برضو ايرانيين دخلوا جوه اسرائيل. فبدات الحكايه بيسموها حرب ظل، ولقينا بقى فيها اغتيالات كمان، هجمات سيبرانية، ضربات جوية غير معلنة، ودعم الجماعات المسلحة. دي دلوقتي ما سميت الحرب الظل اللي كانت شغالة لغاية ما شفنا الحرب الشاملة، حرب ال 12 يوم وبعدين حرب ال 39 يوم.
فبالتالي دلوقتي احنا وصلنا لهذه المعضلة الكبيرة جدا، والحرب اللي احنا مش عارفين هتوصلنا لغاية فين، واللي فعلا أثرت على العالم كله دلوقتي ومنتظرين

0: ان احنا نخرج منها ازاي. بنصلي ان احنا نخرج من بسلام من الدنيا، وان بنصلي انه فعلا ربنا ييسر الوقت بقى بالنسبه لازمه المضيق دي اللي تسببت في ازمه الاغلاق، المضيق اللي تسبب في ازمه النفط، وان مش زي المحللين ما بيقولوا كده ممكن 6 اشهر او اكتر. وطبعا يعني نتمنى ان ما نشهدش ارتفاع في اسعار منتجات كتيره في الفتره اللي جايه. ايه اللي حاصل بقى في الحرب الروسيه الاوكرانيه الفتره اللي فاتت يا جماعه؟ ما كانش في اخبار صدقوني، كنا بنحاول ندور، بس مره واحده كده من حوالي اسبوع لقينا ايه ده، الحقوا ده اوكرانيا عملت مسيرات، المسيرات دي قويه جدا، دي المسيرات دي بعيده المدى دخلت للعمق الروسي وبهدلت الدنيا. الله، طب دي روسيا اللي كانت متقدمه في الحرب، ايه اللي قلب الدنيا؟ المعادله اتقلبت بمسيرات. وعلى فكره برضو انا نسيت اقول لكم ان معادله الحرب الخاصه في ايران برضو مع حزب اسرائيل مع حزب الله برضو اتقلبت مسيرات حزب الله اللي هي ببلاش كده. نشوف مسيرات أوكرانيا بتعمل إيه.
1: هنا مسيرة أوكرانية أطلقت فوق سماء منطقة موسكو، وتحديدا ببلدة خيمكي قرب مركز تجاري. الحصيلة 3 قتلى. شنت أوكرانيا أكبر هجوم على روسيا منذ بدء الحرب. 600 طائرة مسيرة أطلقت من أوكرانيا باتجاه 14 منطقة روسية. ضحية موسكو كانت الأكثر تضررا كما تظهر هذه الصور. اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 80 طائرة مسيرة فوق سماء العاصمة. اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الذي شنته الطائرة المسيرة الأوكرانية مبرر تماما على حد قوله.
2: هذه المرة وصلت العقوبات الأوكرانية بعيدة المدى إلى منطقة موسكو، ونحن نوجه رسالة واضحة للروس، يجب على دولتهم أن تنهي حربها. يواصل مصنعو الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانيون عملهم، وأنا ممتن لجهاز الأمن الأوكراني ولكل قوات الدفاع الأوكرانية على دقتهم.
1: بعد 3 أيام من ضربات روسية دامية على العاصمة الأوكرانية كييف، توعد زيلينسكي بالرد عليها. هجمات تأتي بعد أيام فقط من انتهاء الهدنة التي توسطتها واشنطن، هدنة هشة في ظل توقف المفاوضات لإنهاء الحرب.
0: الهجوم ده يا جماعة بيعتبر أكبر هجوم جوي في 4 سنوات، اللي احنا طبعا احنا عدينا ال4 سنوات في فبراير اللي فات، الحرب الأروسية الأوكرانية. شاركت في الهجوم ده 600 طائرة مسيرة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وطبعا ده كان بعد ضربات روسية دامية على العاصمة الأوكرانية. فأوكرانيا بقى ردت، وزارة الدفاع الروسية دلوقتي قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 556 طائرة مسيرة أوكرانية، ده كان في خلال 24 ساعة بس، في مجرى اعتراض 30 مسيرة أخرى بعد شوية، يعني خلال 24 ساعة كل ده. سلطات موسكو أعلنت إن في 3 قتلى و16 جريح. لقينا حرائق ضخمة في موسكو جراء الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، وبدأ بصوا شكل الحرائق، يعني معنى كده إن هذه المسيرات اللي نجحت فيها أوكرانيا قلبت فعلا زي ما بنقول كده المعادلة بالنسبة لهذه الحرب. صور بالأقمار الصناعية كشفت تدمير 10 خزانات نفطية إثر تكثيف الهجمات الأوكرانية على روسيا. هي ناقصة الحكاية والعملية ناقصة إن احنا كمان النفط الروسي كمان يتضرب، فبدأت الحكاية تدخل في القصة دي. لقينا بقى القوات الأوكرانية كمان يا جماعة استخدمت روبوتات عشان تأثر جنود روس، والمشهد ده الناس كلها وقفوا قدامه، يا نهار أبيض، بص روسيا عاملة إيه في الجنود الروس وبتأثرهم إزاي، القوات الأوكرانية عفوا بتأثر الجنود الروس إزاي. واكتشفنا بعد كده بيقولوا يا نهار أبيض، ده الأول مرة في التاريخ بيستسلم الجنود الروس لروبوتات أوكرانية، هي كمان قلبت الموازين. يعني بقت الحرب كده إيه بقى، مسيرات طويلة المدى، روبوتات. بدأنا نشوف مشاهد ما كناش بنشوفها قبل كده، انك تشوف الجنود الروس يعني بيرضخوا لروبوتات أوكرانية، ودي بتعتبر اول مرة في التاريخ.
3: مستقبل تدخل الحرب الأوكرانية الروسية، فلأول مرة في التاريخ استسلم جنود روس لروبوت أوكرانية. هذه الحادثة الفريدة لم تكن وليدة صدفة، فجيش كييف بات يعتمد على تلك الآلات لدرجة قيامها بمهاجمة المواقع الروسية لوحدها دون تدخل من البشر، ما عوض النقص الكبير في عدد الجنود وقلل الخسائر الأوكرانية البشرية مقابل زيادة كبيرة في خسائر الروس. تتعدد مهام الروبوتات الأوكرانية مثل نقل الذخيرة وإسعاف الجرحى، بل أصبحت تتولى مهام قتالية كاملة لحراسة الخطوط الأمامية.

0: وزرع الألغام ومهاجمة المواقع المحصنة، حيث سجلت الإحصائيات العسكرية قفزة هائلة في اعتماد الجيش الأوكراني عليها، مستخدما إياها في تنفيذ آلاف المهام العسكرية على الجبهات في الربع الأول من عام 2026 وحده. هذه الروبوتات تعتمد في تشغيلها على دمج الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات التوجيه المتقدمة مثل أسلاك الألياف البصرية، ما جعل هذه المركبات محصنة تماما ضد أجهزة التشويش الإلكترونية. وفي تحول غير مسبوق هو الأول من نوعه في التاريخ العسكري، أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي رسميا عن نجاح قواته في استعادة موقع عسكري محصن بالكامل من القوات الروسية في دونيتسك بالاعتماد حصريا عليها، بعد مهاجمة روبوتات أرضية مسلحة الخنادق والمخابئ بتنسيق جوي من طائرات مسيرة ودون مشاركة جندي واحد على الأرض. وخلال إحدى المواجهات اقترب روبوت أرضي من خندق الخصم، فأعلن الجنود الروس استسلامهم للمرة الأولى في التاريخ للآلات بدلا من البشر، لتتولى المسيرات الجوية توجيه الأسرى ومرافقتهم.
1: يعني ده مش بس استسلموا للروبوت، لكن كمان كانت المسيرات بتوجههم عشان ياخدوهم ويحبسوهم طبعا كأسرى. الرئيس زيلينسكي اكيد فرحان طبعا، قال ان قوات من الجيش والامن والاستخبارات نفذت موجه ضربات ناجحه في العمق الروسي واستهدفت العاصمه موسكو، وان هو وافق على خطه الضربات بعيده المدى لشهر يونيو. وبعدين لقينا بقى كده كلام بقى عن الروبوتات ومين المهندس اللي عمل الروبوتات دي، وطبعا عمل فعلا إنجاز يا جماعة. بعد كده روسيا طبعا ردت على هذا الهجوم العنيف وقصفت ب 1560 طائرة. خلوا بالكم روسيا بتجيب الطائرات شاهد من إيران وبتستخدمها عندها، بتصنعها برضو عندها، فبدأت تحاول تظبط الدنيا شوية وأطلقت أكتر من 1560 طائرة مسيرة خلال ليلة واحدة في تصعيد طبعا. وأوكرانيا قالت إن كييف فعلا تعرضت لضربات، وسلاح الجو الأوكراني بدأ إن هو طبعا الدفاعات الجوية أسقطت 652 مسيرة روسية. فبدأنا كده إيه ندخل في الحرب من هذه الناحية. روسيا برضو أطلقت 22 صاروخ بقى غير المسيرات، وأكثر من 500 طائرة مسيرة خلال الليل الأيام اللي فاتت دي برضو. وطبعا أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل شخص وإصابة 30. والمعارك كانت متواصلة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا في وقت تصطدم فيه جهود التفاوض طبعا بين موسكو وكييف، كل واحد بيتمسك بكل طرف بمطالبه. وبرضو دي كمان الحرب اللي احنا مش عارفين هذه الحرب متى ستنتهي. والدنيا دلوقتي بدأنا نسمع بقى عن هذه الحرب بشكل كبير جدا على فكرة، يعني اليومين اللي فاتوا دول بعد تغير المعادلة باستخدام أوكرانيا مسيرات وروبوتات. وطبعا دلوقتي برضو توترات مع حلف شمال الأطلسي، والجيش الروسي بدأ يطلق تدريبات نووية واسعة، لكن الناتو قال لهم احنا مش هممنا. وانه احنا برضو تساؤل، هل دربت الصين جنود في روسيا او جنود روسيا عفوا، وعشان وانهم بيستخدموا المسيرات دلوقتي بشكل كبير جدا. فالحكاية انه دلوقتي زي ما بقول لكم، زي ما انتم شفتوا الذكاء الاصطناعي دخل في الخطة، لقينا كمان طبعا المسيرات والروبوتات، والحرب بدأت تاخد منحنى كبير جدا. وفي مقاطعات وبلدات كانت في ايد روسيا نجحت اوكرانيا انها تستعيدها، وشكلنا كده داخلين في حلقه مفرغه برضو ملهاش نهايه. لكن يمكن الزياره الاخيره بتاعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين، وانه الرئيس شي جين بين قال انا عايز اخلص بقى الحرب دي بشكل دبلوماسي، يمكن ده يفرق في الدنيا شويه في الفتره اللي جايه يا رب، في هذه الحرب الممتده لاكثر من 4 سنوات لغايه دلوقتي. وترامب كل ما بيجي يتكلم عنها بيقول ان جنود كتير وقعوا بصراحه وقتلوا، وكفايه قوي قوي اللي بيحصل ده. بس احنا لغايه دلوقتي برضو ترامب كان قال انا هخلصها في 24 ساعه، لغايه دلوقتي للاسف مش عارفين يوصلوا لحلول دبلوماسيه. معلش السودان بقى طب بقى لها بس 3 دقائق بس، هقول لحضراتكم انه الصراع ما بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ممتده برضه على خلال هذه الفتره بشكل كبير جدا. احدث خبر انه في قتل 28 واصيب العشرات في مجزره مدنيين في كردفان بعد استهداف الجيش بقياده البرهان لسوق مكتظ بالمدنيين. فبرضه دلوقتي طبعا انه لقينا ان دي بتصبح برضه مجزره تانية. ما هو على فكره مجازر متبادله ما بين الجيش بيقوم بمجازر المدنيين بيدفعوا

0: 8 تحولات ميدانية جديدة. الجيش السوداني حقق اختراقات في محور كردفان واستعاد منطقتين في النيل الأزرق. وقيل برضو أنه ملايين النازحين بيواجهوا الدمار وصعوبة المعيشة، ودي برضو نقطة صعبة جدا. أبو لولو ده بقى اللي هو قاله أنه هو كان بيقتل ناس بشكل غير طبيعي، كانوا بيقولوا أنه هو رجع لجبهات القتال، لكن الحقيقة في برضو بينما يحذر مراقبون منتدعيات قانونية وأخلاقية على أكبر أخلاقية أكبر على القوات. قوات الدعم السريع بقى بتقول ان هي نفت اطلاق سراح القائد الميداني اللي هو ابو لولو، لان قالوا ان هو كان بيعمل جرائم حرب وجرائم طبعا ضد الانسانيه. فدلوقتي بعد ما قالوا ان هو خرج وهيرجع تاني ويعمل هذه الجرائم، الدعم السريع قالوا لا يا جماعه ما حصلش الكلام ده وهو لسه في حوزتنا. انشقاقات بتحصل كل شوية في الدعم السريع وبتعيد تشكيل موازين الحرب السودانية، وبنلاقي انه ناس كانوا مع الدعم السريع بشكل كبير جدا ينشقوا ويبتدوا يدوا معلومات للجيش السوداني. فده تطور بيثير تساؤلات طبعا حول تماسك الدعم السريع ومستقبلهم. طبعا الجيش السوداني اعتمد استراتيجية بتقوم على استقطاب المنشقين ويبتدي ياخد منهم معلومات علشان يعرف ازاي ينتصر على حماتي وعلى قوات الدعم السريع. بعد 3 سنوات من الحرب في السودان، ارتفاع الفقر ل 70% ونزوح اكثر من 11 مليون شخص. معلش نشوف جزء من التقرير ده مهم قوي.
1: طبق واحد من الطعام تتقاسمه أسرة كاملة، فالغذاء أصبح شحيحا في السودان بعد أن تضاعفت معدلات الفقر. منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 3 سنوات، بات أكثر من 70% من سكان السودان يعيشون تحت خط الفقر وفقا لإحصائيات برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة.
2: أدت 3 سنوات من الحرب في السودان إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. دمر الصراع سبل العيش وشرد مجتمعات بأكملها وأغرق الملايين في براثن الجوع.
1: يقول التقرير الصادم الذي نشره برنامج الأغذية إن السودان لا يواجه أزمة فحسب، بل تآكلا ممنهجا لمستقبل بلد بكامله بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب التي أصبحت منسية بسبب نشوب حروب أخرى في العالم.
3: رسالتنا بسيطة وعاجلة، لا تدع السودان يتحول إلى حالة طوارئ منسية، لا تدع الأزمات العالمية في أماكن أخرى تطغى على معاناة ملايين العائلات السودانية.
1: خبراء وسياسيون يخشون من أن تعيد الحرب اقتصاد السودان إلى مستويات 60s القرن الماضي، مع احتمال ارتفاع معدلات الفقر المدقع لتشمل ما يربع عن 34 مليون شخص إضافي في حال استمرار النزاع الحالي حتى عام.
0: تكلمنا كده عن 3 حروب، وزي ما شفتوا حرب السودان ممتدة 3 سنوات، حرب روسيا أوكرانيا أكتر من 4 سنوات، حرب إيران كل شوية 12 يوم 30 يوم 40 يوم. وللأسف اللي بيدفع ثمن كل الحروب دي مدنيين وتوتر عالمي كبير جدا. بليز من فضلكم كلنا نصلي من أجل أن تنتهي كل هذه الحروب ويعم السلام في العالم كله. أشكركم وإلى لقاء جديد إن شاء الله مع الأحداث ومراء الأحداث. إلى اللقاء.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات صلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.

0: وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين ان تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج، رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة انكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد ايديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بانك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون انت ايد الله اللي بيستخدمها ان يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما الى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

مبارك اسم الرب. جايين نسبح الرب ونعظمه. هقرأ آيات من مزمور 48. مزمور لبني قورح بيقول كده، هقرأ ثلاث آيات الأولانيين في المزمور. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا جبل قدسه. وبيوصف جبل قدسه، المكان اللي فيه حضور الرب، جميل الارتفاع، فرح كل الأرض، جبل صهيون، فرح أقاصي الشمال، مدينة الملك العظيم، الله في قصورها يعرف ملجأ. ده المكان اللي بيسكن فيه الملك، فرح لكل الأرض، مش بس فرح للمكان اللي هو فيه لكن لكل الأرض، فرح لأقاصي الشمال. الرب لما بيعبد في وسط الكنيسة يحصل فرح ويفور الفرح ويزيد الفرح، يغطي الأرض كلها. صدق كده وإحنا بنعبد النهاردة إحنا في فرح بيغمر أراضينا وبيغمر بلادنا ويغمر حياتنا ونفسياتنا. أمين أمين. غمض عينينا كده في بداية الاجتماع وقول للرب املانا رب الفرح. أنت تعرف كملجأ في وسطنا، ملجأ للمنسحق في أزمنة الضيق. أنت يا رب ملجأ وترس حماية لينا، الصخر الكامل صنيعه. بنستخبى من ضعفنا، من أتعبنا، من أحزاننا، من كل هجمات علينا من إبليس. جايين نستريح فيك، تغمرنا بالفرح. عظيم هو الرب، حميد جدا في وسطنا، إلهنا مهوب في وسطنا.

0: بكاء.
1: يا رب نغني من مثلك تكذبنا، تكذبنا بربط محبتك. انت اللي قلت كده اثبتوا في محبتي، محبتك هي اللي بتدفعنا ليك، مش محبتنا مش امانتنا لكن امانتك. انت تذكر اننا تراب، انت عارف جبلتنا، انت عارف ضعفنا، فتعالى يا رب بحبك انت كذبنا ليك وملانا بالروح. عايزين نصلي بالروح ونعبد بالروح، نغني بالروح. لا شكاية على اي حد هنا في وسطنا، نعلن كده باسم الرب يسوع، لكن دم يسوع يغطينا بالكامل. اسكن كده في دم يسوع. كتاب يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. لو انت ما

تعرفش الرب، لو انت بعيد عن الرب قدم حياتك للرب دلوقتي. قول للرب كده، عايزك انت اللي تملك على قلبي، انت اللي تسود عليا وعلى ذهني وعلى كل كياني. كل من يدعو باسم الرب يخلص، يلاقي خلاص من خطاياه، من ضعفاته، من القوانين، من الناموس. صدق كده الرب ملجأ ليك. اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنى. هاليلويا هاليلويا.

نعترف ان الرب هاليلويا اللي يحول القفر لانهار، الصحراء تتحول، البريه تتحول لبستان، هاليلويا، يشق البحر ويعبر شعبه، هاليلويا. يا الهنا الصالح شكرا ليك، في قلب السجن ووسط الضيق تيجي بقوه، في وسط الاتون يظهر الرابع الشبيه بابن الالهه، هاليلويا.

رب عايزين نقول لك ملكش مثيل. غمض عينك كده لحظات وقول للرب شكرا، لان وانت بتشكر المشاكل بتتحل، وانت بتشكر انت بتعلى فوق التحديات. قول للرب شكرا، واثق فيك ان ابواب السجن تتفتح. لو كان عندنا ايمان مثل حبه خردل، رب طالب ايمانك، رب عايز ايمانك تقول هذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فينتقل وينطرح في البحر. فصدق كده في الرب وقول له بصدق فيك، انت اللي تشق البحر وصاد شعبك، انت هو امس واليوم والى الابد، تصنع ايات وعجائب، تجعل في البريه طريق، في المياه القويه مسلكا، انت تضيء سراجي، تنير ظلمتي. رب عايزين نفرح بيك اكتر، نسبحك اكتر، فتعلى في عينينا اكتر، نشوفك اعلى من ظروفنا. اله امانه لا جور فيك، انت الصديق الصادق العادل، نفرح بك يا الهنا. صدق في الرب وعظم عمله لأجلك، هو اللي قال قد أكمل.

لجراحي. وبعلن إيماني أن الرب يأتي على كل بنا إبليس بناه. العدو قال كده أبني، والرب بيقول أنا أهدم. لما العدو يقول هبني اللي اتهدم، الرب يقول أنا ههدم تاني. فصدق كده كل بنا في حياتي إبليس دخل كمان خربه، الرب يجي يقول ده هيعمر وخير يأتي على أرضي. بصدق كده لولا أنني آمنت أن أرى جود الرب في أرض الأحياء. هاليلويا. أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح. الأي أعظم والآتي أعظم مع الرب. هاليلويا. اهتف بإيمان وبفرح.

تملأنا بفرح، لكن كمان تداوي جروح كل أتعاب. نصدق فيك يا روح الله.

خلونا نقف مع بعض كده واحنا بنقرا مزمور 124. عايز اقول لك المزمور ده مزمور جميل قوي، مزمور اعلان ايمان، واحده من ترانيم المصاعد. ترانيم المصاعد من مزمور 120 لمزمور 134، يعني الشعب بيرنمهم وطالع الهيكل، جايين من مدن مختلفه وقرى وحتت مختلفه، طالعين اورشليم والهيكل مبني على حاجه عاليه جدا جدا، فالطريق ده صعب جدا علشان يوصلوا للاخر. وكانوا يطلعوا 3 مرات في السنه، يعني مش مره واحده، في عيد الفصح، الاعياد الرئيسيه، يعني عيد الفصح، عيد الخمسين، عيد المظال. كان مشوار طويل وصعب، وهم طالعين. خلينا نقرا المزمور ده مع بعض كده، نشوف الكلمات اللي بيقولوها. يلا مع بعض كلنا بصوت واحد: لولا الرب الذي كان لنا ليكل اسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا، إذن لجرفتنا المياه لعبر السيل على أنفسنا، إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، انفلت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض. بيقول الشعب وهو طالع: مش قوتنا اللي طلعتنا الهيكل، لولا الرب الذي كان لنا. لولا الرب ما نقدرش نكمل المشوار. أنا عايزك تشكر الرب وقول له كده: لولاك أنت يا رب ما كنتش أنا بقى واقف في الحتة دي. يقول كده: انفلتت أنفسنا مثل العصفور. كان في ناس بتهدد، في مياه ممكن تغمر نفوسهم، كان في فخ الصيادين، لكن من كل هذا نجاهم الرب. اشكر الرب وقول له: لولا الرب. عوننا باسم الرب إلهنا الصانع السماوات والأرض. ارفع قلبك للرب واشكره كده، قول له: لولاك يا رب، لولاك مش هقدر ابقى واقف على رجلي، لولاك ما كنتش ابقى في بيتك، لولاك ما كنتش قادر اخد نفسي، لولاك ما كانش ابقى في حته انام فيها وسرير انام عليه، لولاك يا رب، لولاك ما كنتش ابقى جزء من شعبك ومن جسدك، لولاك كان زماني ميت، كان زماني بعيد. اشكر الرب، لولاك انفلتت انفسنا مثل العصفور. عارفين ايه اللي انكسر؟ مش العصفور، الفخ. الفخ اللي انكسر، مش أنا ولا أنت. قول هللويا، ادي كل المجد للرب. لولا الرب الذي كان لنا. خلونا احنا واقفين كده نسبح بالترنيمة دي.

0: امين امين. اتفضلوا استريحوا، سلم على اللي جنبك كده ورحب بيه وقول له بيك في بيت ربنا، استعد لسماع الكلمه كده، ولو متعرفش اسمه تعرف عليه، وبعد الاجتماع كمان تقدر تقف معاه وتقضي وقت، وعندنا مكان بره وقاعه بره اسمها قاعه العيله نتعرف فيها على بعض. خلونا نرحب بالدكتور شادي جورج وهو بيقودنا في الصف.
1: احنا في اخر احد في خدمة رسالة الرسول بولس الى اهل فيليبي الاصحاح الاخير، تعالوا نقف مع بعض ونقرأ كلمة الله. انا هقرأ كل الاصحاح. تقول كلمة الله: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى إفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جهادة معي في الإنجيل مع كليموندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لأدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كان فضيلة، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا فعلوا، وإله السلام يكون معكم. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستظل في كل شيء وفي جميع الأشياء

قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، أن أستفضل وأن أنقص، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبينيون أنه في بداية الإنجيل لما خرجت من مقدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم، فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم لي مرة ومرتين لحاجتي، ليس إني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم، ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبيفرودوتس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله، فيملأ إلهي كل احتياجكم حسب غناه في المجد في المسيح يسوع، والله وأبينا المجد إلى دهر الدهرين آمين. تعالى رب كلمنا في هذا المساء، كلم أولادك بكلمة الحياة عشان خاطر المسيح آمين. رسالة فيليبي رسالة جميلة، كتبت ضمن 4 رسائل في السجن الأولاني الرسول بولس. في كاتب لذيذ كده اسمه وارن ويرزبي كتب كتاب أو كتب مجموعة من التفسير للكتاب المقدس تحت عنوان البي سيريز أو كن، اللي ترجمت إلى كن، كن كذا كن كذا. في رسالة فيليبي بيقسم 4 أصحاحات إلى 4 لصوص ومسميهم 4 لصوص بيحاولوا يسرقوا فرحنا، وسمى اللص الأولاني لص الظروف، وسمى اللص الثاني لص العلاقات، وسمى اللص الثالث لص الإمكانيات أو الحاجات، وسمى اللص الأخير اللي احنا بصدده لص القلق، لص القلق. وحط في كل واحدة يعني بالروح القدس أجاب على كل واحدة على كل لص. أما أتكلم عن الظروف، بيقول الكنيسة أنتم تعلمون أن الظروف قد آلت إلى تقدم الإنجيل، وكلمة تقدم دي كانت كلمة عسكرية يعني احتلينا حاجات. أموري اللي الظروف الصعبة آلت إلى تقدم الإنجيل أكثر، إصحاح الأولاني لص الظروف، وعند اللص بتاع العلاقات قال هذا الإعلان الرائع عن يكون فيكم هذا الفكر الذي في المسيح الذي يسكن في صورة الله، لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، لكنه أخرى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، ويزوجد في الآية كإنسان ووضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ودي كان الحل لمواجهة لص العلاقات، لما نتوتر العلاقات يكون فيكم هذا الفكر. وبعدين لما جيت أتكلم عن الاحتياجات أتكلم على اللي هي ما كان لي ربحا فقد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أيضا أحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجلي خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. فكر عجيب جدا، فكر حقيقي، الترك قدام الإمكانيات وقدام اللص اللي بيحاول يسرق فرحنا. لا، يجي بقى عند لص القلق. بس سامح حنا الأسبوع اللي فات يوم الجمعة اللي فات اتكلم على القلق واتكلم على مواجهته، وكان قال 4 نقط ازاي نواجه هذا اللص او ازاي نواجه القلق، لكنه قال حته مهمه جدا في العظه دي. قال ان الموضوع الرساله دي مش على اي حاجه غير على شخص الرب يسوع، هي كلها عن الرب يسوع، والحقيقه هي صح، هي كلها عن الرب يسوع. واتكلم عن القلق في كلمة الاهتمام، كلمة لا تهتموا، نفس الكلمة اللي قالها رب المجد في متى 6 لما بيقول لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب، نفس الكلمة، أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. وكلمة تهتموا هي يعني، وهنا برضو لا تهتموا ليس بمعنى الاهتمام لكن بمعنى الهم. لا تتهمموا، ما ركبكمش الهم، ده المطلوب، ما ركبكمش الهم. لأن يعني عندنا مثل كده مصري شهير يقول لك لا تعيرني وأنا عايرك. أيوة حافظين أنت، الهم طيرني وطير، لكن الناس كلها عايشة في الهموم. والدعوة دعوة والحل في شخص رب يسوع، هنشوف إزاي الحل. فلكن لا تتهمموا. لكن كلمة القلق، القلق لما جت في الكتاب المقدس جت بصورة جميلة جدا. لما يجي يكتب كلمة قلق يجيب

جاية من أصل شجرة متشعبة الأفرع ومتشابكة الأفرع في ذات الوقت ومليانة بالشوك. شجرة دخلة في بعض, كل الفروع دخلة في بعض. هو ده القلة. الواحد قدام مش لاقي له حد, دخلة في بعض ومشوكة, كله داخل فيها. هو ده القلة اللي بيحذرنا منه كلمة الله, لا تقلقوا. ازاي ده احنا عايشين في القلق؟ وقال واحد من الفلاسفة ان القلق هي حالة من التمزيق ما بين المطلوب وبين المتاح. يعني الواحد نفسه ومش قادر, ما بين, ففي تمزيق داخلي, مطلوب منه حاجات وعاوز حاجات ومش لاقي حاجات وقلقان ودخلة في بعض. العملية شبكة دخلة في بعض ومليانة بالشوق. ده واحد فيلسوف. في واحد شاعر عرفنا قال عن الحكاية دي ايه؟ قال يا قلق سرقت مني النوم ومليت سمايا غيوم والخوف جوايا انخلق, جرجرت من بكرة هموم بالكوم والعيشة في بحر الهموم غرق. يا وحش بيشل الواحد عن العمل وبيقتل الأمل, الحلم الجميل انخنق. يا بالع البهجة ومطف السرور, يا مضيع الفرحة ومسود الأمور, السلام من انسرق. يا قلق ليك حق تبهدلني كده مدام الإيمان عندي يدوب كلام على الورق. وهو ده القلق, استحضار مشاكل بكرة للنهاردة, جرجرت مشاكل بكرة للنهاردة. وقدم القسيس سامح حلول لمواجهة أربعة ممكن نرجع له في نرجع للخدمة عن إزاي نواجه هذا الهم. لكن أحيانا مش ناوي أتكلم على لأن في مشاكل كثيرة طلعت. يعني في الإصحاح ده عندنا شوية مشاكل, عندنا خناقة بين اتنين ستات والاتنين خادمات, مش بيحصل دايما يعني مرة حصل بين أفودية وسنتيخي, ستات كويسين, لكن هو حاصلان بينهم خناقة. ففي خناقة عندنا في الإصحاح, وعندنا كمان قضية القلق, عندنا كمان التفكير والفهم الصحيح. وابتدى يشرح لهم على أخيرا أيها الإخوة وحط لهم بقى كل ما حق كل ما جليل عشان تفكر صحيح. وعندنا كمان كلام عن التقديم العطايا وعن حالة الاكتفاء, وعندنا كلام كتير في الإصحاح. هي الموضوع كله في الإصحاح الرابع. صحيح هو القلق هو اللي بيسرق الفرحة, لكن في حاجات كتير. وهرجع تاني للكلمة اللي قالها الأسيس سامح, أن موضوع هذه الرسالة هو الرب يسوع. وفي وسط الكلام هو عمال يتكلم في كلمة كده هنتكلم عنها. في وسط عمال يتكلم وكلم الرب قريب. الرب قريب في العدد أربعة قال لك الرب قريب, أو خمسة الرب قريب. والرب قريب دي أيها الأحباء هي كان شعار المؤمنين في القرن الأولاني. ما عرفش قعدت قد ايه, لكن هي كانت شعار المؤمنين, الرب قريب. والرب قريب بزمنيا وواقعيا حاليا. فالرب قريب هيجي, لكن الرب قريب جه. فالرب قريب موجود حاليا. والكلمة دي الحقيقة هي نفس الكلمة اللي اتقالت باللغة الأصلية اللي هي الآرامية مران آثا. وكانت دي تحية الناس زمان, مران آثا الرب قريب. لما كانوا يشوفوا يعني يتقابلوا مع بعض يقولوا مران آثا الرب قريب, قريب جدا, قريب منك وقرب يجي. وده اللي عاشت فيه الكنيسة. وما بين الحاجتين دولة, ما بين أن الرب قريب موجود حاليا وأن الرب قريب في الزمن وجاي, هو ده الإيمان المسيحي, إنه جه وجاي. هي دي القصة. والعجيب أنك لما تقرأ الكلمة دي هي مران آثا بتتقري بطريقتين. بتتقري مران آثا زي ما بتتقري ومعناها الرب, يا رب تعالى, الرب يا رب قرب مجيئك, هذا المعنى يا رب تعالى. لكن لو قلناها قرناها مارانا ثا, مارانا ثا مش مران آثا, يعني الرب جه. واحدة الرب يقرب, واحدة الرب قرب. ما بين الحتتين دول احنا عايشين في الرب جانا

ودي حقيقة. فالرب جانا ومستنين الرب هيجينا. ولو الإنسان عاش ما بين الحتتين دولة كل المشاكل كل اللصوص اللي هتواجهنا هنعرف نتواجه معها. كل اللصوص اللي بيحاولوا يسرقوا فرحنا لو عشنا في ماران آثا ومارانا ومارانا فا، لو عشنا في الاثنين دول تتحل كل مشاكلنا. مارانا فا الرب جه، في ناس لسه مش عارفة ان الرب جه الحقيقة، وفي ناس كتير مش عارفة الرب جه، في لسه اليهود بيدوروا لسه مستنين المسيح يجي، وفي ناس جه عارفين انه جه بس مش ما فهموهوش، فهموه غلط وما عرفوش هو جاي ليه، واتهموه ظلما بحاجات كتير. وفي ناس، لكن في ناس عارفة ان الرب جه حقيقة. الرب جاي تاني، في ناس ما تعرفش ان الرب جاي تاني، وفي ناس عارفة ان الرب جاي تاني. وانا بستغرب ازاي الناس التانية اللي عارفين ان الرب جاي تاني وجاي كديان ما يدروش يخبوا الحقيقة دي. انا جاي تاني بيقولوا جاي تاني. الله، اذا ماران آفة الرب جاي. ما بين الحتتين دولة بيعيش الانسان، ولا الانسان المؤمن، ولو عشنا في الحتتين دولة كل مشاكلنا تروح. الرب مرانا ثا الرب جاي تتكلم عن الحاضر، مرانا ثا الرب جاي تتكلم عن المستقبل. فالحاضر والمستقبل محكوم بالرب، الحاضر والمستقبل بتاع يسوع. مرانا ثا الرب جاي في مجد، ويقول كده ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب يوحنا. ولما يجي مرة تاني بيتقال عليه كده، لما يجي مرة تاني سيأتي في مجده، ومرة تاني يقول سيأتي في مجد أبي. وكلمة مجد تعني الكشف، وأي حاجة ربنا يكشفها تبقى مليانة مجد. فهو جه في مجد وهيجي كمان في مجد أعظم. المجد اللي جاي، المجد اللي جاي حلو قوي الحقيقة. الجماعة اللي استهانوا بيه في المجد الأولاني وما فهموش هذا الاتضاع ولا الصليب واللي بيهينوا الصليب، ما يجي في المجيء الثاني ستكسو باسم يسوع كل ركبة. يا عم كل ركبة، فكر زي ما انت عايز، كل ركبة ستكسو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان. وساعة ما يجي المرة الثانية ماران آثا، في ناس نوعين، ناس هتقول هللويا جه، ومرة تانية ناس تانية هتقول للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا. على أي حال ما بين الاثنين دولة، في ما بين مارانا ثا وماران آثا يعيش المؤمن بين الحاضر والمستقبل. نبتدي بالأولانية اللي هي المارانا ثا، إن الرب جه. جه ليه؟ جه لأنه اللي هو الرب قريب، قريب حاليا كريف الواقع. ليه؟ لأن أبويا آدم الأولاني خد البشرية بعيد، خدها بعيد بعيد عن الله. وأنا يعني أنا عارف أن الكتاب بيكتب جغرافيا، لكن أيضا لما تقرأ الكتاب كده تاخد بالك أن لما طلع أبونا آدم من الجنة خد راح شرق جنة عدن، شرق. بعدين لما جه قايين بعد ما مات أخوه راح مشرق. وبعدين لما تشوف المجموعة اللي هي حاولت تبني البرج كلهم راح مشرقين. يبدو أن الشرق يعني صحيح جغرافيا، لكن التعبير نفسه يعني أن الإنسان عمال يبعد كل شوية يبعد، يعني مش عايز ربنا. الإنسان بيبعد، عمال يبعد بمعرفة طرقك لا مصر، بيبعد. ظاهرة الإلحاد مش يعني ناس بتفكر، يعني أنا في كتاب لذيذ كده كان نزله أحد الخدام الإنجليين جميل قوي الحقيقة عن الإلحاد، كان بيقول فيه الحتة دي إن الملحد المخلص تعبير جميل قوي، الملحد الجاد يعني هو اللي دور بجد وما وصلش الحاجة، لكن دور. لكن أغلبية الملحدين هم الناس اللي عاوزة تعيش بعيد، مش عاوزة حد فوق دماغها، فبتعيش بعيد. فالإنسان في بعده عن الله، لكن ربنا بيحب هذا الإنسان. عشان كده مرانا ثا الرب جه قريب، ويقول كده في ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره

هذا معنى معنا والكلمة صار جسدا وحل بيننا. حل بيننا دي أقام خيمته بتعبير آخر جسكن في حينا بقي من حينا قريب جدا. ولما نزل للدنيا قريب هو بيصلح ده آدم الأخير. احنا عندنا آدم الأول خد الناس بعيد، آدم الأخير قرب قوي قرب قوي وخلانا قريبين من ربنا قوي. آدم الأخير قربنا يعني. فخلي بالكم في حاجة اسمه الآدم الأول آدم الأخير، في الإنسان الأول في الإنسان الثاني، ما فيش الإنسان الأخير، لكن ما فيش آدم الثاني، هو آدم الأول وآدم الأخير. البشرية مرتين بس اتخلقت، مرة في آدم والمرة الثانية في المسيح يسوع. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. فجي عمانوئيل الله معنا، لما جه كان ليه جاذبية شديدة للخطاة، كانوا يحبوه قوي ويقربوا منه، كان اتراكتف جدا. عارفين هو أصله كله بوزيتيف، فأي حاجة نيجاتيف يقرب منه. انت عارفين ما لو حد بوزيتيف مع البوزيتيف ما يقدرش، اي انسان حاسس بروحه ينطر ينطر عن المسيح ما يقربش منه. اي انسان حاسس ان هو كويس ما يقدرش يجي. لكن النيجاتيف لو تعبان في روحه، اللي حاسس روحه وحش، الرب يسوع كان جذاب جدا، كان قريب جدا من العشارين والخطاة. والعجيب بقى ان مرانا ثاء اللي جه ده جه ايام القيامه، حب يوري الناس برضه، حب يوري التلاميذ انه قريب جدا. حب قوي التعبير اللي بيجي في لما قابل تلميذي عمواس اللي ماشيين مكتئبين ومكشرين وحالتهم بلا وهربانين ومروحين وسايبين اورشليم ورايحين على بلدهم عمواس، وبعدين يقول لك كده اقترب منهما يسوع نفسه قرب منهم. الاثنين دول هو جاي يقرب، المجيء الأولاني بيقرب من الناس، بيقرب من عياله. ولما يروحوا عند بحيرة طبرية وهم فشلانين ومش قادرين يمسكوا السمك، يروح لهم هو يقرب منهم، هو اللي بيقرب، هو اللي بيقرب. ويجي في عند جماعة الخايفين وقافلين البيبان ومتربسين البيبان، يجي فين؟ يجي فين؟ في الوسط، يلاقوا يسوع في الوسط. الاتجاهات، حكاية الاتجاهات في كلمة الله حلو. لما الرب يكون في الظهر في الخلف يبقى بيدافع بيحامي، يقول لك انتقل عمود السحاب وعمود النار من امام من ورا عشان يفصل ما بين الاعداء وما بين شعب الله. لما يكون من ورا، لما يجي يتكلم على قدام يقول امامي، يبقى الرب يسوع، يبقى الرب بيقود، جعلت الرب امامي هو اللي بيقود. ميجي عن يمين يبقى صاحب السلطان والقوة ويديني سلوك حلو، ماشيني صح وخليني أخذ قرارات مظبوط، عن يميني فلا أتزعزع. لكن لما يبقى في الوسط جاي يشيل، لما يجي في الوسط يبقى جاي يشيل، يبقى ربنا جاي يشيل، يبقى الرب قريب. مرانا ثاء، الرب موجود بيشيل. ايه عم ايه القلق ده، ايه اللص بتاع القلق ده، الرب بيشيل، جاي يشيل. تعالوا إلي جميع المتعبين وثقل الأحمال وأنا هشيل جاي يشيل من عليك يا عم البلاوي والتقل والبشاكل والخوف والحاجات اللي زي كده. فهو جاي في الوسط. إذن مرانا ثاء اللي هو الرب قريب قوي مني، اللي هو الرب جه عشان يقرب مني. طيب بيقول هلف فيليبي، ما هصلي يا أفودية ويا سنتيخي، لو هذه الحقيقة قوية قوية قوي قوي قوي وإن الرب قريب قوي، ما احنا عارفين إن الرب لما جه صنع سلام، سلام بين الناس وبعضيها، سلام بين الإنسان والله، سلام بين الإنسان مع نفسه، سلام مع الآخرين. يبقى في خناقة ليا يا فنتيخي، لا اسمها مش فنتيخي، اسمها سنتيخي ويا أفودية، ليه في خناقة؟ ده الوجود بتاع الرب القريب يحل. عندك مشكلة في البيت، متخانق مع المدام، مدام متخانقة معاك، عيالك متخانقين معاك، عيالك سابوا البيت ومشيوا، متخانق مع جارك، متخانق مع الدنيا كلها، مرانا ثاء، الرب قريب، الرب جه علشان يصنع سلام
اوعى تفكر ان المشكله

بيتك سببها ان ان ان مراتك حساسه زياده. اوعى تفتكر ان المشكله في بيتك ان جوزك صوته عالي، كل الرجاله صوتها عالي بتطلع على ما فيش. لكن لا، ما دي مش دي المشكله، مش دي المشكله. المشكله هي ان العداوه جايه من ابليس، والخناق جاي من ابليس، ودي معركه روحيه، مش معركة في بيتك، دي معركة روحية. ومرانا ثا الرب قريب جه يخش بيتك.

صدقني يا حلاه، صدقني هيخلي، مش هيخلي الراجل سطواتي، دي حاجه ده مش هيخلي، بس هيحلها، هيحل العداوه، لان هو جاي يعمل السلام. دي اسمها مرانه. طب ايه تاني؟ هناك هو لما جه لا تهتموا اباكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه، شايل همها ليه؟ فلو انت متاكد وعندك هذا الايمان، مرانا ثالية علاقة بالإيمان، مرانا ثالية علاقة بالرجاء. ما يبقى أنت خايف ليه؟ يبقى أنت قلقان ليه؟ الرب قريب. العيال مش القسط بتاع العيال مش جاي، الرب قريب. هسدد إزاي؟ الرب قريب. ده شغله. هو كده أباكم يعلم وليملأ إلهي كل احتياجكم حسب غناه في المجد. أنا عارف كده، بس الناس نسيت إنه مرانا فا، إن الرب قريب، قريب قوي. يا أخي يا أحبائي، عايزين نسترجع إحساسنا بإن ربنا قريب قوي مني، ربنا جاي قريب قوي مني، بيقرب منك وأنت وحش، خصوصاً إنك كنت وحش، بيحب الوحشين. تصور حاجة عجيبة، اليهود اتغاظوا خالص إن هو بيحب الوحشين. قالوا كيف يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ ويقول لهم لم آتي لأدعو أبرارا إلى التوبة. أساس ما بيقولوش هللويا هنا بالمشكلة، ولا هللويا ولا أمين ولا حاجة. فالرب قريب، مران ثاء. التانية بقى مران آسى، اللي هي فيها انتظار، ودي حاجة جميلة قوي. لو الإنسان عايش بهذا الرجاء، عارفين اللي يحصل؟ ما يغرسش قوي في الدنيا. الدنيا ما هنمشي كلنا هنمشي، لكن صار يعني صور الناس مش قادرة تصدق الحكاية دي، ان احنا هنمشي. ما حدش بيحب يفتكر ان هو هيمشي. ومهما قرينا دلوقتي الفيسبوك كل يوم تطلع فيه صورة كده، اول ما اشوف صورة، انا ما عنديش فيسبوك، بس انا اول كده ما بص كده على مراتي ولاقي فيه صورة لوحدة او واحدة، يبقى انتقلت الى رحمة الله. فيسبوك النهارده بيه هو صفحة الوفيات الموجودة في الأهرام، كانت في الصفحة الأخرانية بيه الفيسبوك. وأنا بخاف من الصور، أو حد يحط لي صور بحكاية، بس آخر ده اسمك مش عايزة، مش عايزة. لا، ورب يسوع لو كل المجد اتكلم على الجماعة اللي الكلمة بتقع عندهم وبتتخني، تطلع الشوك يخنقهم في التربة التالتة، التربة اللي فيها شوك. وقال لأن غرور الغنى وشهوات سائر الأشياء بتخرم بتخنق النبات، نمو. غرور الغنى هو الإحساس الغني، الإحساس الغنى يعني لو يملك كل شيء، يملك كل شيء، يقدر يعمل كل حاجة. ورد الرب ببساطة، راح للرب يسوع، يعني ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ يعني أنا بعمل كل حاجة، إيه آخرها؟ يعني أنا بعمل كل حاجة، غني. ففي كده غرور في الغنى، والغرور في الغنى خلى الراجل الغني اللي اخصبت كورته بيتكلم بمنطق بزنس عادي خالص، وابني دي وهد دي واعمل كده واجمع واقول لنفسي استريحي. اوكي ماشي، انت تملك فلوس كثيره، ماشي نعم، انت غني نعم، لكن هل تملك الزمن؟ هل تملك العمر؟ لا. غرور الغنى وشهوات سائر الاشياء، سائر الأشياء بقى. أتاري الأشياء دي قصة، الأشياء قصة. أنتوا واخدين بالكم أنه حتى في الوصية بتقول لا تهتموا بشيء، مش كده؟ بل في كل شيء. والرب يسوع له كل المجد بيقول شهوات سائر الأشياء. وهنا في الرسالة أتكلم كثير عن الأشياء، يقول لأني في كل شيء قد تدربت، بيقول كده، في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت، أن أشبع، أن أجوع، أن أصطدر، أنقص، أستطيع كل شيء، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. في العدد اللي بعد كده 18، ولكني قد استوفيت كل شيء، الأشياء والدنيا مليانة أشياء. ولكل عصر من عصوره هناك شهوات الأشياء، مش شهوات الأفكار، سوري، مش شهوات القيم، مش شهوات الكاركترز، كشهوات الأشياء. كل زمن ليه أشياءه اللي الناس بتجري وراها، لأن رب يسوع لكل المجد بيقول شهوات
سائر الأشياء.

وأنا أخذكم في رحلة زمنية بحكم سني إلى بعض الأشياء العجيبة اللي كانت الناس زمان تشتهيها. في الخمسينات، أنا دي بس يعني في الخمسينات كان السودان البلد اللي المدرسين المصريين يروحوا يكسبوا منه عيش. تصوروا شفت الزمن، السودان كان المدرسين يروحوا السودان علشان يشتغلوا ويرجعوا، وكانوا يرجعوا المدرس اللي راجع من السودان ممكن يكون معار لسنة أو سنتين بعد كده يرجع للمدارس، يرجع بحاجتين باينين جدا: نظارة بريستول وقلم تروبن. طبعا مين فيكم يفتكر ولا حد؟ طبعا مفيش حد هنا حتى اللي شعرهم ابيض، طبعا الرجاله بس. قلم تروبن ده كان قلم كده حبر خطه خاص، وكان ليه اللبسه بتاعته كانت ذهبي. انا سمعت حد قال حاجه زي كده، هو حد يعرف القلم التروبن ده؟ حاجه خطيره جدا. فهو القلم التروبن ده كان مثير جدا مع الدار البرس. كان يجوا الناس، يبقى بدام لابس نظاره بس، احنا في ايام الزعيم الخالد يعني كانت الدنيا تعبانه قوي. anyway مش هنمسك سيره. فكان احط القلم كده يبقى تروبل. فاي مدرس يشوف المدرس التاني حاطط القلم تروبل ولابس النظاره بريستول يبقى فظيع، يبقى عايز يروح السودان يتغرب بس اجيب البريستول والتروبن. اظن تروبن مش تروبيون، انا مش فاكر، لا تروبن. بعد كده في الستينات العساكر بتوعنا راحوا اليمن ايام الزعيم الخالد، راحوا اليمن فكانوا يرجعوا براديو ترانزستور من السعوديه. راديو ترانزستور ده كان ده معجزه، الراديو ترانزستور بتاع كده صغير كده تحرك بطاريه وناس ناس حاطه ايدك ماشي قاعد في القطر حتى ما تحجوش انتوا على الحاجات دي. لكن لكل زمن كان في الحاجه الاتراكتيف بتاعته اللي ليها شهوه اللي الناس بتحاول تصوره. الناس كانت تتمنى في الزمن ده، اصل كان الزمن ده كانش فيه غير نوعين صابون، نوعين بس صابون، هو صابون النابلسي كده زي الطوبه كده مربعه كده طابوه كده ومزيته كده والجيم 11 دي ريحة، كان اسمها صابونة بريحة. ما فيش غيره اثنين في البلد، ما فيش سنت أصناف تانية أبدا، ولا للشعر الناعم ولا للشعر الخشن، هي دي تستحمى بيها تزحلق فيها، ما فيش غيرها. وكان في نوعين بس معجون أسنان في الأيام بتاعت الزعيم الخالد، نوع اسمه جبسار ونوع اسمه كولينوز. كولينوز كانت علبة صفرة كده، والجبسار دي كان زي الجبس فعلا، تدوس عليها ما تطلعش حاجة، لكن كان في برضه الناس بتدور على حاجة تجري وراها. فكل زمن لي هذه الأشياء التي لها شهوتها، شهوات سائر الأشياء. لا تهتموا بشيء، في كل شيء وفي جميع الأشياء خطط الرب. بس عايز أكمل حكاية، معلش سامحوني. انت تقدر تعرف اللي بيتكلم قدامك او الخادم اللي قدامك عنده عقده منين من الموضوع اللي يتكلم فيه. يعني كل ما يتكلم على موضوع معين تعرف ان ده ما عنده عقد. فتلاقيه بيتكلم مثلا على العربيات وعلى ماركات العربيات والحاجات اللي طلعت دلوقتي، في عربيات كتيره شكلها غريب جدا. انا ما كنت اعرف ان ايه هو عنده عقده، ما كانش عنده عربيه ولا حتى توك توك. يمكن كان نفسه في توك توك وما جاش. فتلاقي اول ما تلاقي الخادم بيتكلم كتير على الخادم او الواعظ بيتكلم كتير على العربيات، اعرف ان عنده مشكله مع العربيات، يبقى عنده مشكله ما كانش عنده توك توك. لو لقيته بيتكلم كتير على الريسبشن بتاع الافراح اعرف انه جعان. لما كان مع الريسبشن يبقى ده كان مع الريسبشن ويعيب على الافراح بتاعت الناس يبقى ايه؟ جعان يعني. لو لقيته بيتكلم على الشقق وعلى الدوبلكس والتريبلكس والحاجات زي دي اعرف انه كان جاي من المناطق العشوائيه، يعني كان واحد من سكان المناطق العشوائيه. انا بقى عندي الثلاثه، يعني احب اتكلم على العربيات وبحب اتكلم على الريسبشن وبحب اتكلم على الشباب. بس عجباني قوي اللي من دول واحنا داخلين في شهوات سائر الاشياء، عجباني قوي. انا اخيرا كنت بحب اتكلم على الدوبلكس والتريبلكس معني في الصعيد ما تقدرش تتكلم على التريبليسك تتكلم على التريسيكل، ما هم ثلاثة برضه. نعرف التريسيكل وسيلة مواصلات مهمة جدا في الصعيد. على أية حال دلوقتي في حاجة تانية جديدة كده طلعت، مش عارف حضرتكم سمعتوا عنها ولا ما سمعتوش عنها، بس أحب أقولها لكم. يقول لك إيه؟ ستاند ألون. حد سمع عن ستاند ألون اللي هو البيت الستاند ألون ده بيت واقف

لوحدي كده، ملوش جيران لا يمين ولا شمال، اوعى وحدي. ستاند الون اقول ايه هنا اكاد مش عارف اسكن في ستاند الون ولا فيش ستاند الون ولا لكن ايه اللي عمال العالم يعمله لنا ده؟ شهوات سعر الاشياء بيشدني لحاجات، كل مره يحط لي قيمه عظمى. عارف بيتك لما يكون لوحدي كده ما فيش حاجه حواليه، ما فيش جيران يمين جيران شمال، يعني عندك اربع جهات تطلع اربع بلكونات ستاند الون، يعني ايه ده؟ برضو عارفين انا قلت لكم في الاول ان ده سبب العقده الاساسيه اللي عندي يعني. لكن طول النهار طول النهار في حاجات طالعه لنا جديده لها شهوه، والشهوه دي بتخلينا نجري. ايه اللي يضيعها او ايه اللي يغلبها؟ مران آفة، الرب قريب، الرب آتي. لما يكون هذا في فكر الإنسان يبقى الواحد يعني إذا كان لنا قطوة كسوة، إذا كان لنا مكان بنعيش فيه، إناف هتاكل مني الدنيا، هتخليني أفضل أجري أجري أجري أجري أجري أجري يعني، وأنا فاكر أني أنا بملك الدنيا. مران آفة، الرب قريب، الرب جاي يحررني من شهوات سائر الأشياء. لو عندي هذا البعد، لو عندي هذا البعد، في حاجات اتكلمت عنها الإيمان المسيحي ما يعرفهاش أي حد تاني. اتكلم على الغفران، الغفران ما حدش حكى على الغفران، ولا شريعة قدرت تحكى على الغفران بالمنظر بتاعنا اللي حط لها قياس، كما غفر لكم المسيح، وحطنا في الصلاة اللي احنا بنقول عليها الصلاة التي علمنا الرب إياها، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، وما حدش بيغفر وطول النهار بنصلي. يعني في ناس بتقول أبنى نازي أكثر من مرة في اليوم، إنك تغفر لا، مع أنها موجودة في الصلاة. تضحك على مين أما تقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ونحن لا نغفر أيضا؟ تضحك على مين وانت بتصلي؟ دي قيمة ما حدش يعرفها، تكلم عنها الإيمان المسيحي وتكلم عنها رب المجد، وهي قيمة غير موجودة غير عندنا احنا في إيماننا المسيحي. واحدة تانية من القيم اللي متكلة في هذه الأيام واللي أعلن عنها في الرسالة دي اللي احنا قريناها، اللي هي حل لمشاكلنا، حل للص القلق، حل للص القلق، الكفاية. الكفاية إني تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. لو يجوز لي أحط كلمة أكمل بها الآية، ما يجوز ليش بس للتوضيح. فإني تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه الآن دلوق مش بعدين. عارف لو قلت أنا هكون مكتفي بعد خطوة معينة مش هيحصل، إن الخطوة هتلاقي وراها إيه؟ خطوة، والخطوة وراها إيه؟ خطوة. وبعد ما تجيب شيء تجيب دوبلكس، وبعد تريبلكس، وفي الآخر تجيب إيه؟ ستاندالون. وأنا مش عارف بعد ستاندالون إيه، يمكن ستاند أب يبقى شقة في الهضة، ما عرفش، بس it will never end. مران آفة، الرب قريب يا عمي. هما يومين وهيعدوا، هنغرز، عمالين نغرز. طب اقعدي يعني، او الواحد امكانياته اوكي، امكانياته او مش ارتبط، مالك انت؟ ما انا قلت لكم انا اساسا العقده عندي، لكن انت مالك؟ واحد معاه يجيب اوكي، طب قلقان ليه؟ طب مش سعيد ليه؟ طب عندك احساس بالنقص ليه بعد ده كله؟ لانك لا تعيش طبقا للقيمه المعلنه في كلمه الله، هي الكفايه. تعلمت ان اشبع وان اجوع، ان استفضل وان انقص. والآية اللي دايما بنحطها في كل واحنا مش واخدين بالنا انها بتتكلم عن الكفاية، هي استطيع كل شيء في المسيح، كل شيء في المسيح الذي يقويني. هي دي الآية دي محطوطة على الكفاية. الحمد لله كفاية كده كويس، كفاية كده قطوة كسوة كفاية. بس ازاي ده احنا والعودة الرابعة بتاعتي، اذا كان عودة من ضمن العودة، العودة الرابعة بلاكارات بتاعتنا فوق النوم، بلاكارات دور الفؤاني
نزل.

الشتوي، ننزل الشتوي، طلع الصيف، طلع الصيف، نزل الصيف، نزل الصيف، طلع الشتوي، طلع الشتوي. ما دام قاعدة من تحت تلافيك وانت تخزن، تلافيك وانت تخزن. ولا بيتلبس اللي فوق ولا اللي بيتلبس اللي تحت. مشاكل شخصية. بعدين فهو بيحل هنا، بيحل هنا للناس عشان تعيش فرحانة. مش بقول افرحوا في رب كل حين، لا تقلقوا لا تهتموا. يا عم بلاش تخزن، بلاش تخزن. الكلام بتاع الرب على التخزين ما بيكرروش احنا. ها عايز السوس والصدق يفسد السوس والصدق، ماشي ماشي. عايز ينقب ناقبون ويسرقون، ما بنخزن برضه. علاقة اشياء انا مش بكلم، انا مش لا انا زيكم بالظبط، عندي كل هذه المشاكل. لكن تاني لو ماران آثى الرب قريب، يلك طالبين ومنتظرين سرعة مجيئه. في آخر آية من آيات الكتاب المقدس، آخر آية عندي الجلدة الأخرانية، يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا. البتاع دي أنا عايزك تطلع حالي يا مينا، مش عارف مكتوبة زي هنا ولا لا. بصوا هي في الأصل عندي هنا مكتوبة إزاي. أنا آتي سريعا في نقطة. أمين دي كانت صرخة الكاتب. يعني هو بيقول يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا نقطة. أمين تعال أيها الرب يسوع. دي كانت صرخة الكاتب، في إعلان وفي صرخة الكاتب. الناس اللي عايشة الدين زمان، لما حصل سنة 92 حكونا عن واحد لما حصل الزلزال طلع في البلكونة وقال: تعالى تعالى أنا مستنيك تعالى. طبعا الناس كلها قعدت تضحك عليه، بس الناس بتضحك عليه كانت بتجري شايلة في الشارع شايلة التلفزيون، أخذ التلفزيون على رأسه وبيجري. وفي الأرياف في درونكا عندنا لما حصل 92 الناس كانت تسحب الجاموسة وتجري، جاموسة يسيب العيال. يعني واحدة صدقوني سنة 92 راحوا التلفزيون المصري يسأل في لأن حصل بعد الزلزال ده حصل نوع حريق غريب شوية في درونكا دي، البلد درونكا دي حصل فيها حريق غريب في خزانات بتاعت بنزين بتاعت الجيش اتخرمت وحصل شرارة، فالبنزين نزل مولع مع المية على السيل، كان في مطر 92 مطر نزل فخد البنزين وعلى المية على وش المية ونزل حرق البيوت، حرق النخل شفناه بعنينا، حرق نخل نازل في البيوت وسيل كسيول غريقة سيول سيول سيول سنة 92. فالتلفزيون راح يتصور فلقيت واحد رأي قال له: خدت واد على يدي والجاموسة في يدي وأنا ماشي المية غرقت، الواد غرق بس أنا جريت بالجاموسة. قلت له: الواد غرق؟ قال له: يلا نفسي. قيم الملخبطة. وفي واحد بيقول: أمين تعالى يا رب يسوع. عايش منتظر، والمنتظرون دول طائفة مختلفة عن باقي البشر. أيام ما جه الرب يسوع إلى عالمنا كان في شوية منتظرين ما حدش خد باله منهم، سمعان وحنة النبية بنت فنوئيل دول بس اللي خدوا بالهم من يسوع جه. وحن قوي سمعان شالوا على أديه المنتظر. المنتظر بياخد، المش منتظر ما بياخدش. وكان دخل في الهيكل وكان في الهيكل في آلاف، في واحد بس شال المسيح على أديه لأنه كان منتظر. لو نعيش بين الاثنين دول، أنا بقول لروحي بين إن يسوع جه فمشاكلنا تبقى تفها، وبين إن يسوع جاي فنبقى خفاف في الدنيا كده. بتقول عارف لو انت خفيف في الدنيا القلق ما يركبكش والخوف من بكره ما

يعجبكش لو انت خفيف، لو عايش بين مراناثا ومراناثا. الرب قريب بالحالة، الرب قريب بالزمن. فريق الترنيم، تعالوا نرنم مع بعض ونصلي. جان، أين المرنم الشهير؟ كل شو أكيد ربنا كلمك بترنيمة. يا مؤمن، يا مؤمنة، نحن نعيش بالرب قريب، قريب زمني، قريب في الواقع. ها كله نقف، من عادنا ليه؟ يلا كله يقف كده، تشجع كده، تشجع تشجع فوق اللي فوق تبعنا، مش كده؟ ولا دول في تبع شارع الشيخ ريحان؟ يلا شباب، حتى كلكم شباب، انا شباب. اقف اقف تشجعوا. ايوه ايوه ايوه انت اقف تشجع تشجع كده، صلي كده. تعالوا، السيد سامح كان بيقودنا لحالة من الشكر في الأول، بقول لك أشكر يا أخي، أشكر أن الرب قريب منك يا أخي، أشكر أن عمانوئيل جه الذي تفسيره الله معنا. أشكر الرب، أشكرك أنك معايا وموجود، وعدت أن لا تتركني، أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ده أنت فوقت من الأول، قلت أنا واقف على الباب، أنا واقف على الباب، يعني ده أنا بخبط من وقت بعيد. أشكر، أقول يا رب أشكرك أنك قريب مني جدا، أنا مش حاسس بكده لكن دي الحقيقة. أنت جيت خاطي، يا بختك لو أنت خاطي، أقول يا رب أنا عارفك بتحب الخطى وأنا خاطي، وجاي النهاردة عشان أقرب منك، جاي عشان أقرب منك، لأنك أنت جيت عشان تقرب مني، أنت جيت عشان تلغي المسافة وتلغي الزمن وبيت جنبي.

مش هنرنم الترنيمة اللي هحكي عنها، لكن من فترة كتب هاني روماني ترنيمة اللي هي كذبوا، اللي بيقول وظنوا أنك بعيد بعيد كما السماوات. ودي كذبة، كذبة، كذبوا إن فهمونا أن إلهنا بعيد بعيد، قريب قوي. في ترنيمة مش عارف جانها تقدر تعرف حبيبي، تقول أنت ضمني قريب مني حبيبي يسوع، جه ونادالي اتغير حالي ويا الغالي حبيبي. أنتوا كويسين، أنتوا حافظينها وكويسينها. هنقول ترنيمة دي مع بعض. قريب مني جدا، قريب منك، قريب منك، يخش بيتك، يخش بيتك. إذا كان يقدر يحل بين أفودية وسنتيخي، يحل بين أي راجل ومراته وأي أب وعياله. هو قريب، هو ضمني قريب من أنا ضمني. عارفين ضمين دي أول مرة أخد بالك، أنت تروح بنك وحد يضمنك المسؤولية تقع عليه. هو المسؤولية عليه، هو يحل. قولوا أمين. حلو يا سيس، مش كويش.

كم واحد مصدق ان الرب قريب بجد؟ تخاف ليه بقى لو هو قريب؟ لو هو جنبك، لو هو عن يمينك، لو هو في وسطك، لو هو خلفك، لو هو امامك، تخاف ليه؟ ما تعولش الهم وما تخافش. الهك حي، موجود، قريب، عن يمينك، خلفك، امامك، في وسطك. تشجع النهارده، ما تقلقش وما تخافش وما تعولش الهم.

الكتاب بيقول كده ملقين كل همكم عليه لسبب مهم جدا، لأنه هو يعتني. صدق اللي بترميه عنده مش بيرميه في الزبالة، بيعتني بيه، بيهتم. بيغمض عينك كده وصلي، القي كل الهموم النهاردة، ما تاخدهاش معاك وانت خارج من الكنيسة. الشيلة التقيلة، القلق عولان الهم، أيا كان، على أولادك، على ارتباطك، على وحدتك، على شغلك، على صحتك، على خدمتك، على أي حاجة، سيبها عنده النهاردة وانت خارج من الكنيسة. تقعدش تقتر فيها تاني، سلمها له. ملقين، دحرجوا، احدفوا الحاجة عنده، القفة كلها ادهها له النهاردة. اشكرك وعظمك يا رب لأنك تعتني، لأنك تهتم يا رب. اشكرك لأن يا رب عينيك على أولادك وبناتك، أنت سامع صراخنا وسامع صلواتنا يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع المسيح، انزع الهم والقلق من القلوب النهاردة يا رب، انزع القلق والهم من القلوب، وافتح عينينا انك قريب يا رب، انك قريب، انك موجود، انك في المشهد يا رب. ده اللي يطمننا، وده اللي يعزينا، وده اللي يفرحنا، وده اللي يشجعنا، انك حاضر وانك موجود وانك قريب يا رب. انا بصلي النهارده يا رب تحط ايدك على اذهان النهارده يا رب، كل قلق وكل افكار سلبيه وكل افكار يا رب ماليه الاذهان ومخليه الناس مش عارفه تنام النهارده باسم يسوع. سلام سلام سلام يا رب، سلام يا رب. أنا بصلي النهاردة لكل طلبة موجودة في الطبق ده يا رب، أنت قادر يا رب على كل شيء ولا يعصر عليك أمر، أنت قادر تشفي بمعجزات يا رب فورية الآن، وقادر تشفي بالعلاج وبالطب، وقادر تدي نعمة وسط الألم ووسط الأزمة يا رب. مد يد المعونة لولادك وبناتك الأيام دي، احنا منتظرينك يا رب، منتظرينك، مناش غيرك. اشكرك لأنك بتملأ كل الاحتياجات بحسب غناك في المجد. اشكرك لأن خزائنك ملآنة. اشكرك لأنك تطعم الجياع. اشكرك لأنك تبارك الخمس خبزات والسمكتين يا رب. طمن قلوبنا يا رب، وطمن قلوب شعبك وولادك، نحبك يا رب ومنتظرينك. صلي يا رب أنه كل حرب على الأذهان يا رب مليها بالقلق والخوف والسيناريوهات السلبية والمرعبة تقتلع الآن من الأذهان يا رب باسم الرب يسوع. يا رب صلي تكسر كل القيود النفسية والجسدية والروحية. صلي يا رب لأجل مصالحات بين فودية وسنتيخي يا رب، مصالحات في البيوت بين كل زوج وزوجة، مع الأولاد كمان يا رب. واملأ البيوت بسلامك. صلي عشان مصر كمان يا رب. قد أتت الساعة، مجد ابنك يا رب. قد أتت الساعة، مجد يسوع في بلادنا الأيام دي. واسمعنا وحنا ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة، نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، حبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. كل شعب الرب يقول

أحبائي، مشتاء مرة أخرى أن نأتي أمام كلمة الرب الحية في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. أقرأ معكم من إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر والعدد 27. تقول كلمة الله: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. رب يسوع في إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر يتكلم أنه هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هو الراعي الصالح وإحنا خرافه، إحنا خاصته، إحنا غنم مرعاه. وكلمة الله تقول أنه الله دعوتك باسمك أنت لي. الكلمة أيضا تقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. فالله بيعرفني وبيعرفك بالاسم، والله يحبنا بالاسم. من أجل هذا الله يعرفنا بصورة شخصية وينادينا بأسماءنا، ويريد أن يكون لنا علاقة شخصية معه. رب يسوع يريد أن يتكلم معك أنت بطريقة شخصية. يسوع هو مخلصك الشخصي، هو مخلص العالم صحيح، هو أحب العالم صحيح، ومات على الصليب لأجل كل الناس صحيح، لكنه أيضا يحبك أنت شخصيا ومات لأجلك أنت شخصيا. والعلاقة بينك وبين الرب أيضا هي علاقة شخصية، مثل علاقة الراعي مع الخروف. الله يتكلم، الله يكلم كل الناس، لكن شو أخبارك أنت اليوم؟ الله يريد أن يصل إليك أنت شخصيا. ربما أنت ما سمعتش صوت الرب قبل هيك، ربما ما تعودتش تسمع صوت الرب، لكن هو شايفك، هو عارف وضعك، هو عارف ظروفك، هو عارف حيرتك، هو عارف أمالك وأحلامك وأفكارك، هو عارف كل شيء عنك، ويريد أن يصل إليك، يريد أن يتكلم معك. ربما أنت ما تعودتش تسمع صوت الله، أو بتحس الموضوع هذا غريب شوي، لكن اليوم بشجعك أنه الله يريد أن يتواصل معك، لأنه يقول خرافي تسمع صوتي. إذا أنت من خراف الرب، إلك حق أنك تسمع صوت الرب. مرات كثيرة إخوتي الأحباء نعتقد أنه الله بيتكلم فقط للأسس، للخدام، للقادة الكبار، لكن الله قادر أن يتكلم مع كل شخص فينا، حتى مع الأطفال. صموئيل لما سمع صوت الرب كان طفل أو كان ولد صغير. حتى أولادنا الصغار قادرين يسمعوا صوت الله وقادرين يعرفوا دعوته لحياتهم. الموضوع فقط يتطلب إيمان، يتطلب ثقة، ويتطلب تصديق. كلمة الله تقول إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. عندما يتحدث عن الأطفال يتحدث عن الثقة، يتحدث عن بساطة الإيمان، يتحدث عن التصديق. الله يريدنا أن نثق فيه ونصدق فيه بإيمان كالأطفال. كثير من الخدام الله دعاهم في سن صغير، وعرفوا دعوة الرب لحياتهم في سن صغير، وسمعوا صوت الله في سن صغير. في مرة سمعت عن خادم الرب دعاه للخدمة ودعاه لخدمة الوعظ، وكان ولد صغير في هذاك الوقت، وشاف الموضوع كتير كبير وصعب عليه. والشخص هذا كان ساكن جنب محطة سكة القطار، وكان بينزل كل يوم هو ولد صغير، بأخذ مسامير من الأرض وبدقها في الخشب، وكان يتخيل هدول المسامير ناس ويوعظهم. كان يحط المسامير قدامه، يدقهم في قطعة من الخشب ويتخيلهم ناس ويوعظ لهم. وبعدين كبر هذا الشخص، والرب استخدمه بطريقة عظيمة في أماكن مختلفة في العالم. الله ممكن يتكلم إليك حتى من سن صغير، ممكن يتكلم لأطفالنا من سن صغير، لأطفال صغار الله ممكن يتكلم، إذا إحنا بنصدق، إذا إحنا بنفتح قلوبنا، إذا إحنا بنسمح لله أنه يتعامل معنا ويتكلم لحياتنا. يمكن الرب في وقت من الأوقات كلمك في حياتك في الماضي، ربما أحيانا الله ربما كلمك بشيء صغير. لا تستهين بالأمور الصغيرة ولا تحتقر الأمور الصغيرة، واطلب من الرب أنك تسمع صوته أكثر وأكثر في حياتك. أحيانا بكون قدامنا تساؤل كبير.

ما هي خطة الله لحياتي، ما هي مشيئة الله لحياتي. خليني أقول لك أنت لازم تعرفها، أنا مش موجود هون حتى أقول لك شو خطة الله لحياتك. أنت ابنه، والرب بيقول خرافي تسمع صوتي، أنت من خرافه، ولأنك من خرافه إلك حق تسمع صوته، وبالتالي الله سيتكلم إليك. لكن سوف أشارك معك في هذا الوقت عن بعض المبادئ لتساعدنا في سماع صوت الله. واحد من الأمور الهامة اللي يساعدنا في سماع صوت الله هو قضاء وقت مع الله، قضاء وقت مع الرب. كثير من الناس يفشلون في سماع صوت الله لأنهم لا يقضون وقت مع الله بكل بساطة. نحن نحيا في عالم مليء بالمشغوليات، الناس مشغولة بطريقة كبيرة، وإحنا بدنا كل شيء بسرعة، بدنا حلول سريعة لكل الأمور، حلول جاهزة ومختصرة لكل شيء، وبنعتمد على كل شيء سريع في حياتنا، في بيوتنا، بنعتمد على الميكرويف في تسخين الأكل، فبدنا الأكل يكون جاهز في دقيقة، بنعتمد على الأكل الجاهز، بنعتمد على التوصيل الدليفري، بنحاول نعتمد على أشياء تخلي الحياة سريعة، وكل شيء عندنا بكبسة زر مع كثرة وجود الإلكترونيات في هذه الأيام، كل شيء بكبسة زر بدنا إياه بسرعة، وأحياناً نعتقد إنه سماع صوت الله بنفس الطريقة ممكن يكون بسرعة بكبسة زر، لكن بحاجة أن ننتظر أمام الرب حتى يتكلم إلينا، بحاجة نقدر صوت الله حتى الله يتكلم إلينا. إذا أردت أنك تسمع صوت الله عليك أن تأتي لمحضر الرب بقلب مفتوح، بذهن مفتوح، بكتاب مفتوح، تقول له يا رب أنا مستعد أسمع صوتك. كلمة الله تقول في مزمور 27 عدد 14، انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك، وانتظر الرب. بحاجة انتظر الرب حتى أسمع صوته. انتظاري أمام الرب بصفي ذهني من الأشياء اللي موجودة فيي واللي علقت فيي من العالم. إخوتي إحنا عايشين في هذا العالم، في أشياء كتير في العالم ضد فكر الله وضد مشيئة الله. لما أجي لمحضر الله بحاجة أخذ وقت من الانتظار، بحاجة أهدي قلبي وأصفي ذهني من كل الأمور اللي شفتها واللي سمعتها واللي علقت في ذهني. أنا بتكلم مش بتكلم فقط عن الخلوة الشخصية، لكن بتكلم عن وقت بقضي أمام الله، عن علاقة شخصية مع الله فيها صلاة وفيها انتظار وفيها تسبيح وفيها عبادة قدامه. لما أكون في محضره ولما قلبي وذهني يكون صافي قدامه، بكون على استعداد أنه أسمع صوت الله. فالمبدأ الأساسي أنه يكون عندي علاقة مع الله، أقضي وقت معه، أصرف وقت معه. مزمور 32 عدد 8 بقول أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. هذا وعد، هذا وعد من كلمة الله بتقدر تتمسك فيه لحياتك. أعلمك، الرب بقول لك أعلمك، بقول لك أرشدك، إذا أنت بحاجة لإرشاد هو بقول لك أنا أرشدك، وأنصحك وعيني عليك، يعني أنا معك، أنا بقودك، أنا برشدك وأنا بنصحك، وأنا كمان مراقبك وعيني عليك في كل الطريق. المبدأ الثاني من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله، كن منفتحا لما يريد أن يقوله الرب. كن منفتح. لما أجي أسمع صوت الرب علي أن آتي بذهن صافي ومنفتح ومتقبل لما يريد الله أن يتكلم فيه لحياتي. أنا ما باجي عند الرب حتى يوافق لي على مشيئتي الشخصية وعلى رغباتي الشخصية، وهذا أمر هام جدا جدا. مرات أنا بقول للرب أنا قررت يا رب كذا وكذا وكذا، وأنا عايز الموافقة بتاعتك، عايز الختم بتاعك، الإمضاء بتاعك، لكن لا تتم الأمور بهاي الطريقة. يجب أن آتي إلى الرب بذهن وقلب منفتح ومتقبل لمشيئته، ولا أكون قررت ماذا أريد أن أفعل مسبقا. في مرة من المرات أجى عندي شخص وقال لي أنا قررت أعمل كذا وكذا وكذا، فكنت عم بسمعه وبعدين بقول له هل سألت الرب؟ قال لي آه الأسبوع الجاي رح أصلي. قلت له بس أنت ماشي في الموضوع، كيف رح تصلي وتسأل صوت الرب وأنت ماشي في الموضوع؟ بالتالي علينا نكون محايدين، علينا لما بنسمع صوت الرب بنقول له يا رب مشيئتك وليس مشيئتي، فكرك وليس فكري، يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ حتى لو أنا عندي ميل شخصي لجانب معين أضعه على المذبح وأقول له يا رب أنت كلمني. في حياتنا أنا وزوجتي فيبي قبل 3-4 سنوات تقريبا كان قدامنا قرار مهم كتير كبير في حياتنا، وكنا بنصلي حتى نسمع صوت الرب، وما كناش مشاركين كتير حدا حتى ما نتأثر بالأراء المختلفة الممكن تيجي من الناس اللي حوالينا. كنا بنقول له يا رب إحنا محايدين، سواء حدث هذا أو حدث ذاك، أنا مبسوط في الحالتين، أنا مرتاح في الحالتين.

تين بهمني مشيئتك وبهمني أكون في خطتك. لما تيجي للرب بهذا القلب، الله قادر يتكلم إليك وقادر يوصل فكره لحياتك. صعب كتير تصلي وانت مش محايد، لأنه مشاعرك هتتدخل في الموضوع. إذا أنت ما كنتش محايد، مشاعرك هتتدخل في الموضوع. على سبيل المثال، لما شاب بده يصلي لأجل موضوع ارتباط، فإذا كان بشوف البنت كل يوم وبحكي معها في التليفون وبعدين بده يصلي يسمع صوت الرب، مشاعره هتتدخل في الموضوع. عشان هيك أنا بنصح كل شخص بده يصلي لأجل موضوع ارتباط ما يكونش في تواصل أو كلام أو اتصالات خلال الفترة هاي، حتى الشخص يقدر يسمع صوت الرب بكل صفاء ذهن وبكل وضوح، بعيد عن أي تشويش وبعيد عن أي مشاعر بتتدخل. لأنه أحياناً مشاعرنا الشخصية ورغباتنا الشخصية بتتدخل في سماعنا لصوت الله. كل ما كنت محايد، كل ما ساعدني أسمع صوت الله بصورة أفضل. المبدأ الثالث اللي بيساعدنا أثناء سماع صوت الله، أن أعمل ما يقوله الرب. بعد ما أكون منفتح لما يريد الله أن يقوله، علي أن أعمل، أن أطيع ما يتكلم فيه الرب لحياتي. كيف تطلب من الرب أنه يكلمك إذا لم تعمل في الأمور اللي الرب بتكلم فيها إليك؟ أو خليني برضو أسألك سؤال، إذا الرب كلمك بشيء في الماضي، كيف تتوقع أنه يكلمك مرة أخرى إذا أنت ما طعته في الشيء اللي كلمك فيه في الماضي؟ موضوع الطاعة موضوع مهم جدا. صوت الله وكلمة الله غالية جدا جدا لحياتنا. إذا إحنا بنقدر كلام الله، إذا الله كلمني بشيء علي أنه أطيعه، وقبل ما أطيعه ما أتوقع أنه يكلمني بشيء آخر بدون ما أطيع الكلمة الأخيرة اللي الرب تكلم فيها لحياتي. خليني أعطي لك مبدأ هام في سماعك لصوت الله. إذا أنت بتصلي لأجل أمر معين ومش قادر تسمع صوت الله فيه، ابحث في حياتك عن آخر شيء واضح الرب كلمك فيه وانت لم تطيعه، وارجع وطيع الرب في آخر أمر تكلم فيه لحياتك. هناك فارق كبير إخوتي الأحباء بين أن نريد ما يريده الرب وبين أن نعرف ما يريد الرب. يعني في ناس بده يعرف مشيئة الله، لكن هل فعلا يريد أن يعمل مشيئة الرب؟ فرق كبير بين أنه نريد ما يريده الله أو نعرف ما يريده الله. نعرف أو نريد، بمعنى أن الله لا يكشف إرادته لنا حتى نعرفها فقط، لكن الله يريد أن يكشف إرادته لنا ويريد أن يعلن إرادته لنا حتى نطيعها، حتى نطبقها ونعيش فيها في حياتنا. وهناك في مبدأ في كلمة الله، في أمر واضح في كلمة الله، في شيء اسمه المشيئة العامة وفي شيء اسمه مشيئة الله الخاصة. المشيئة العامة أو مشيئة الله العامة هي معلنة في كلمة الله. مثلا مشيئة الله العامة، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، هذه مشيئة عامة. اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، هذه مشيئة عامة. إرادة الله قدستكم، لأن هذه هي إرادة الله قدستكم، هذه مشيئة عامة، هذه كلمة الله العامة. لكن هناك أيضا مشيئة خاصة أو إرادة خاصة. مشيئة خاصة تتعلق فيه في ظروف حياتي اليومية، هذه مشيئة خاصة الله يريد أن يتكلم فيها ويعلنها لحياتي. الموضوع يتطلب أن أطيع مشيئة الرب العامة قبل طلب المشيئة الخاصة. إذا الله تكلم في أشياء واضحة في الكتاب المقدس وأنا لا أطيعها، بعرفها وتكلم فيها وأنا لا أطيعها، كيف أتوقع أنه يتكلم إلي في أمور خاصة؟ موضوع سماع صوت الله بينطبق أو بيطلع من رغبة قلبي أنه أكون في طاعة كاملة للرب وأكون في علاقة مع الرب. هذا هو أساس الموضوع. الموضوع مش أسمع صوت الله حتى لا أخطئ الاختيار. الموضوع مش أنه أسمع صوت الله حتى ما أخذ ارتباط غلط وأدبس فيه، لكن الموضوع أنه أسمع صوت الله لأني بحب الله، لأنه عندي علاقة معه، لأنه عندي علاقة معه وأنا بحبه وبحب أسمع صوته وأريد أن أطيعه. يأتي سماع صوت الله من هذا المنطلق، من هذا الدافع. في ناس يريد أن يسمع صوت الله فقط حتى لا يخطئ الاختيار، لكن نحن نريد نسمع صوت الله لأننا نحب الله ونريد أن نطيع الله. من أجل هذا الله بيطلب منا نطيعه في الأمور العامة المعروفة المعلنة في الكلمة، ثم لما نطيعه فيها بيعرف الله أنه إحنا بنحبه ونريد أن نطيعه، فسيعلن لنا عن مشيئته الخاصة لحياتنا. المبدأ الرابع اللي بيساعدنا أنه نسمع صوت الله، علينا أن نعرف فكر الرب، بمعنى أن يكون لدينا نظرة الله نفسه للأمور. وكيف نستطيع أن نعرف فكر الله؟ بنعرف فكر الله من خلال كلمته، من خلال كلمة الله. من خلال الكلمة نستطيع أن نرى وندرك نظرة الله للأمور، نظرة الله للحياة.
للناس للأمور.

من حولنا، نستطيع أن نعرف موضوعات كثيرة تهمنا، بحاجة أنه نمتلئ من فكر الله حتى فكر الله يكون فينا، لو فكر الله معلن في الكلمة. وبالتالي إذا أردنا أن نمتلئ بفكر المسيح علينا أن نعرف كلمة الله جيدا. الكتاب المقدس يتحدث في كثير من الأمور. الكتاب المقدس بيتحدث عن كيف أعمل زوجتي، كيف أربي أولادي، كيف أتعامل مع الموظفين اللي معي، بتكلم عن المال، بتكلم هل أقترض هل أقرض.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع برنامج يومي جديد. البرنامج ده بنحاول من خلاله نشوف إيه هو هدف الله لحياتي ولحياتك. سنين طويلة مضت وأنا وإنت بنجري وبنسعى إننا نعمل أعمال كتيرة، متاخدين في دوامة الحياة، مشغولين. لكن هل يا ترى في يوم من الأيام وقفت مع نفسك تفكر أنا بعمل إيه؟ أنا رايح لحياتي بحياتي ديت لفين؟ أنا عايش لمين وعايش لإيه؟ إيه الهدف من إن أنا بجري في الأعمال دي كلها اللي أنا بعملها؟ هتوصلني لإيه الأعمال ديت؟ هل اللي أنا بعمله ده متفق مع هدف الله لحياتي؟ لو أنا فاضل في حياتي 20 50 سنة، إيه الأمور اللي أنا لازم أركز عليها وأعملها اللي أنا أكون بيها راضي عن نفسي وإن الخالق يكون راضي عني؟ هل الهدف من حياتي إن أنا أحقق أكبر إنجازات على مستوى الشخصي، أو إن أنا أحصل على سلام ذهني أو السعادة مثلا، أو إن أنا أسعد عيلتي، أو إن أنا أنجح في عملي، أو إن أنا أحقق أحلامي وطموحاتي؟ أنا ممكن أحط لنفسي أهداف حلوة زي اللي أنا قلتها وأسعى لتحقيقها وأنجح في تحقيقها. هنجح لو أنا عندي قوة إرادة وتصميم إن أنا أنجح. لكن السؤال هو، هل لو أنا نجحت في تحقيق الأهداف اللي أنا حطيتها الروحي معنى كده إن أنا حققت هدف الله لحياتي؟ أعتقد الموضوعين دولت مش زي بعض. الحقيقة فكرت إن لازم أشوف من منظور الله إيه هو الهدف من حياتي. شعرت كأن الله بيقول لي أنت موجود هنا على وجه الأرض بسبب إن أنا خلقتك، يبقى لازم تبتدي مني. أنا اتولدت بقصد مني، أنا حطيت هدف ليك وفكرت فيك قبل ما تتولد، عشان كده لازم تبتدي مني. تخيل الفكرة ديت، الله بيقولك أنا فكرت فيك وحطيت هدف لحياتك من قبل حتى ما تتكون في رحم أمك، أنا فكرت فيك وحطيت خطة لحياتك. طيب واحد يقول لي ليه أنا ضيع وقت في أن أنا أقعد أفكر إيه الهدف من حياتي وربنا عايزني أعمل إيه؟ الحقيقة في سببين يخلوك تفكر في الموضوع ده. السبب الأول إن لما أعرف هدف الله لحياتي وحط أولويات لنفسي هيبقى سهل عليا أو إن أنا أخد قرارات في أي أمور في حياتي. يعني في أمور هقدر أقول بسهولة أنا مش هعمل الموضوع ده لأنه ملوش أهمية بالنسبة للطريق اللي أنا ماشي فيه. والسبب الثاني إن أنا بعد نفسي للحياة في الأبدية. هدف الحياة، معنى الحياة، وجودنا على وجه الأرض، الموضوع ده حير ناس كتير آلاف السنين. الموضوع ده شغل ناس كتير آلاف السنين. المشكلة إن دايما الناس بتبتدي من النقطة الغلط.

بتبتدي من أنا عايز إيه؟ أنا طموحاتي إيه؟ أنا خططي للمستقبل إيه؟ كل حاجة متركزة على أنا. دي نقطة بداية غلط. أنا ما خلقتش نفسي، عشان كده لازم أروح للي خلقني وأسأله، أنت خلقتني ليه؟ في كتب كتير وفي تعاليم كتير موجودة في العالم بتقول لك إزاي تساعد نفسك عشان تنجح. بيقول لك فكر في أحلامك، وضح القيم، حط لنفسك أهداف، اتصور الحاجات اللي أنت كويس فيها، اسعى لتحقيق الأهداف اللي أنت عملتها، خليك ملتزم، صدق أنك تقدر تحقق كل الأهداف ديت، ما تستسلمش. لكن الله بيقول لك خليني أستخدمك من أجل المقاصد بتاعتي، من أجل الشيء اللي أنا أوجدتك علشان تعمله. الآية بتقول لأن اهتمام الجسد هو موت، وأما اهتمام الروح فهو حياة وسلام. اهتمام الجسد موت، يعني إيه الكلام ده؟ يعني الاهتمام الزايد بالذات طريق مسدود، لكن الاهتمام انتباه إلى الله هو اللي حيقودنا إلى الرحب، إلى الحياة الحرة الفسيحة. خلينا أدي لك مثل. لو أنا أديتك آلة أو اختراع في إيدك أول مرة تشوفه وقلت لك ده بيتعمل بإيه أو إيه فايدته، مش هتعرف، هتقعد تقلب يمين وشمال ومش هتعرف. لو رجعت للكتيب اللي بيجي معاه هتقدر تشوف ده معمول ليه وطريقة استخدامه إزاي. بنفس الفكرة، أنا ما خلقتش نفسي وأنت ما خلقتش نفسك، فلازم نرجع للي خلقنا ونقول له أنت عملتنا ليه؟ أنت عايز مننا إيه؟ إيه اللي أنت مستنيه مننا؟ الله بيقول اهتمام الجسد موت، لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لو أنت داخل معايا في رحلة عشان نفهم هدف الله من حياتنا، حط عينيك الأول على الله، ما تبصش على نفسك، حط عينيك على الله وابتدي منه، انتبه لقصده لحياتك، اسمح لروحه القدوس انه يبين لك من كلمته ومن الكتاب المقدس هو خلقك ليه وعملك علشان تكون على اي صورة، هو ليه فكر ليك من قبل ما تتكون في رحم امك. علشان كده نبتدي منه، نرجع للكتاب ونسأله انت يا رب اوجدتنا ليه، ايه معنى وجودي على وجه الارض. خليك معانا، هنتابع مع بعض في الحلقات اللي جاية فكر الله لحياتنا وغرضه. إلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام، حلقه جديده لبرنامجكم وعد لكل يوم. طيب مزمور 91 في سفر المزامير بيقول كلام جميل قوي، هقوله مره تانية كده. الساكن في ستر العلي، هقرا كده، اسمعني. في ظل القدير يبيت، اقول لرب ملجئي وحصني الهي فاتكل عليه.

لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفي يضللك وتحت أجنحتي تحتمي، ترس ومجان حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. اسمع كده، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. اسمع، لأنك قلت أنت يا رب ملجأي. ما أنت قلت بقى يا رب ملجأي، فلازم يعلن حماية عليك يا أخو، على بيتك وعلى صحتك وعلى كل ملكة. لأنك قلت أنت يا رب ملجأي، جعلت العلي مسكنك الساكن في ستر العلي. فاكرين الآية اللي في الأول؟ فاكرينها؟ جعلت العلي، ما أنت جعلت العلي مسكنك، فدي نتيجة حتمية. لا يلاقيك شر ولا تنو ضربة من خيمتك. شفت بقى إزاي؟ لا يلاقيك شر، مش ممكن، مش ممكن، لا يلاقيك شر. انت عايز ايه احسن من كده وافضل من كده واروع من كده يوعدك الرب بيه النهارده؟ لا يلاقيك شر، اسمع، ولا تدنو ضربه من خيمتك، ولا تدنو ضربه من خيمتك. فيش ما ما خيمتك يخصب بيها بيتك، عيلتك، ناسك، كل اللي ليك، اولادك، اولاد اولادك، جسدك، صحتك. لا تدنو ضربه من خيمتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا تدنو ضربه من خيمتك. خد الوعد ده النهارده، قوله النهارده، امسكه في ايدك كده، امسكه في ايدك كده، اعلنه النهارده لبيتك ولعيالك او لما تنزل الشغل لاصحابك، قول لا تدنو ضربه من خيمتي، لا تدنو ضربه من خيمتي، لان لي حامي وحارس، لي اله يحميني، لي اله يغطيني بدمه الكريم. عشان كده يقول له لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. اسمع بقى الوعد الجاي ده، اسمعوا معايا، مركز معايا ولا ايه؟ طيب معلش ركز معايا، اسمع كده، لأنه يوصي ملائكة بك. اسمع اسمع، اديني ودانك معلش. لأنه يوصي ملائكة بك، يعملوا معك ايه؟ الرب عنده جيش من الملائكة، جيش من الملائكة، صدقني كده، متخصصين في كل شيء، متخصصين في كل شيء ومعرفة كل شيء. لأنه يوصي ملائكة بك لكي يحفظوك في كل طرقك. عايز وعد تاني أجمل من كده؟ يوصي ملائكة بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك. ياه على الجمال، الملائكة دول اللي جايين بتوصية، يوصي ملائكته، جايين بتوصية. لما الرب كده يجتمع بالملائكة، أنا بوصيكم على ابني فلان، أنا بوصيكم على بنت فلان، يلا انزل كده شوف بنتي دي وشوف ابني ده، أنا بوصيكم على الناس دي. يوصي ملائكته، أنا بوصيكم عليهم، خلوا بالكم منهم، جاية الوصية من الإله العظيم بيوصيهم علينا. انزل انزل، خلي بالك من أولادي ومن بناتي. يوصي ملائكة بك عشان إيه؟ يحفظوك في كل طرقك، يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. ايه الروعة دي؟ على الأسد والسلطة الشبلة والثعبان تدوس. هذا وعد جميل من قبل الله، أتركه معك وألتقي بك يوما جديدا مع وعد جديد، وأتركك في رعاية الله.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم معايا النهاردة. ببدأ معاكم سلسلة جديدة في كام حلقة عن الحجارة تتكلم. الحجارة تتكلم، والسبب الرئيسي أن أنا بعمل الحلقات دي هنا في جزيرة بطمس، الجزيرة اللي احنا واقفين فيها، وكمان هاخدكم للسبع كنايس اللي في سفر الرؤية. السبب الرئيسي أن أنا ابتديت أسمع كتير قوي من الناس، إخواتنا اللي بيطلعوا على الفضائيات وبيطلعوا في أماكن كتيرة، وبيحاول يوفق ما بين العلم والإيمان بحسب وجهة نظره، وبيشكك أحياناً في الوحي، وبيشكك أحياناً في الكلمة المقدسة وفي كلمة ربنا أو في تاريخية الأحداث دي. فأنا قررت، أنا يعني اسمحوا لي أن أنا استخدم التعبير ده، روحي احتدت فيا، وقررت أن أنا أخذ المشاهدين معايا في رحلة كده نيجي مع بعض فيها ونشوف إزاي الحجارة ممكن تتكلم. في يوم من الأيام قالوا للرب يسوع خلي تلاميذك يسكتوا، خلي تلاميذك يسكتوا، فقال لهم كده إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم، إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. وكأنه عايز يقول لنا يا جماعة، يعني مهما هيطلع على مدار الأجيال والعصور ناس تشككك في الوحي، وناس تشككك في الكلمة، وناس تشككك في ربنا بيقول إيه، وناس تشككك في أحداث الكتاب المقدس، هتفضل الحجارة اللي انتوا شايفينها دي بتشهد عن كلمة الله. احنا النهاردة في جزيرة بطمس، وانا عايز ابتدي معاكم الرحلة من أولها. احنا جينا بمركب كبيرة قوي، خدت أربع ساعات في المية، وانتوا متخيلين دي مركب مكيفة ومركب فيها موتور. أنا قعدت أتخيل الرسول يوحنا وهو كان في أفسس، لو حضراتكم فاكرين طبعاً الرب، خلينا نبتدي من الأول. الرب يسوع على الصليب قال ليوحنا هو ده أمك، وقال للعذراء مريم هو ده ابنك. فالرسول يوحنا بعد كده أخذ العذراء مريم وراحوا لمدينة أفسس، راح لمدينة أفسس، وإن شاء الله لما نعمل الحلقة في أفسس هوريكم كمان البيت اللي بيقال طبعاً التقليد الكنسي هناك، وبيقولوا أن العذراء مريم كانت عايشة في البيت ده. لكن وهو في أفسس كان بيبشر بالكلمة، وزي كل التلاميذ كل واحد راح في رحلته، الرسول يوحنا كان في أفسس وهو بيبشر هناك، قبضوا عليه ونفوه في جزيرة بطمس. لو أنتوا شايفين، وإحنا هنحاول نإنسرت بعض اللقطات من جزيرة بطمس، وإنت أول حاجة تبهرك لما تيجي بطمس إنها كلها صخر، أو هي جزيرة صغيرة. يعني تستعجب إن النهاردة بعد السنين دي كلها تعداد الناس اللي عايشة في جزيرة بطمس لا يتعدى 3000 نسمة، 3000 شخص بس عايشين في الجزيرة دي. وطبعا ده تبقى مدينة سياحية وبقى فيها شواطئ وفيها كافيتريات وفي حاجات، لكن وقت الرسول يوحنا كانوا بيرموا فيها المساجين اللي هم هيرموهم في الصخر هناك ويسيبوهم يموتوا. ليه بقى؟ لأنه مفيش وسيلة أنك تخرج، مفيش وسيلة أنك تخرج برا الجزيرة، مفيش، يعني ما تقدرش تعوم لأي حتة لأنها في وسط نوير زي ما بيقولوا، في وسط حتة مش موجودة. طيب في الوسط ده كمان حاجة من الحاجات الصعبة جدا اللي أنا اكتشفتها هنا في جزيرة بطمس، إن مفيش مية، إن مفيش مية. دلوقتي طبعا بتيجي المية مشحونة بالسفن، وبتيجي مية كتير قوي مشحونة، أزايز مية وحاجات كتيرة. فاللي بيحصل إنه وقت الرسول يوحنا كانوا بيعملوا حفر في البحر، في الجبل، في وسط الجبل بيعملوا حفر، يستنوا المطر لما تنزل المطر يتجمع يتخزن في زي حمامات السباحة كده، زي يعني حمامات صغيرة كده يخزنوا فيها المية اللي بيقعدوا يشربوا بيها طول السنة. فتخيل مقدار العذاب ان انت تبقى منفي، مش لسبب غير ان انت بتبشر ببشارة الملكوت. يعني تخيلوا زي ما الناس كتير النهاردة بتضطهد لانها بتقول ان كلمة ربنا هي الحق، بتقول كلمة ربنا هي ان يسوع

هو الطريق الحي الوحيد للخلاص. عشان كده ظهرت دلوقتي الموضه الجديده ان احنا بنحاول نوفق بيننا وبين كل اللي حوالينا عشان نعيش في سلام. لكن الكنيسه الاولى ما كانتش بتفكر في كده. يعني حتى الذين تشتتوا من تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه. الناس ال ال ال ال ال ال الاضطهاد ده ما خلاش المؤمنين الحقيقيين يسكتوا، خلى المؤمنين الحقيقيين يزدادوا ان هم في اعلان كلمه الحق واعلان ان يسوع هو الطريق. انا مش قادر افهم ايه اللي يخجلك او ايه اللي يخجلك انك تقف في اي مكان وتقول ليس باحد غيره الخلاص. ايه اللي يكسفك انك تقول لو عرفت يسوع هتروح السماء. من الحاجات اللي انا مش بقدر افهمها ان الناس ابتدت تخاف وابتدت تقول يعني ما فيش داعي وما نزعلش دول وما نزعلش دول وما نزعلش دول ومين عارف السماء. لا لا لا لا، الكلام ده. عشان كده انا قصدت ان انا اجي هنا في جزيره بطمس. اديكم شايفين دي الجزيره، المكان اللي ورايا ده الكهف اللي شاف فيه يوحنا الرؤية. لما تخش جوه الكهف وهتشوف الصور هتشوف حاجات غريبة جدا. هتشوف من الحاجات اللي لفتت نظري جدا انه في صخرة في السقف. الصخرة الموجودة في السقف دي مقسومة ثلاث أجزاء بالضبط. يعني لو أنت جايب واحد مهندس يشق صخرة ثلاث أجزاء متساوية صعب جدا، لأن دي صخرة. بس دي أكدت لي فكرة الحجارة تتكلم. التقليد الكنسي اللي جوه بيقول أن يوحنا لما سمع الصوت من رهبة الحضور الإلهي، من رهبة الحضور الإلهي وهو بيكلم يوحنا، الصخرة دي انقسمت إلى ثلاث أجزاء كأنه إعلان سماوي عن الثالوث المقدس. ويعني بغض النظر القصة شكلها إيه، لكن اللي أنا متأكد منه أن الحضور الإلهي كان رهيب جدا جدا جدا. فالصخرة دي موجودة. وكمان هتشوف مكان طبعة إيد. طبعة إيد دي بيقولوا يعني الكهنة اللي جوه بيقولوا أن الرسول يوحنا لما شاف الرؤية ركع قدام الله في وحط إيده، ومن كثرة برضو رهبة الحضور إيده سابت بصمة موجودة في الصخرة. بغض النظر عن كده أو كده، أنا اللي بيخليني أميل أن أنا أصدق الكلام ده أقول لكم إيه يا جماعة. ببساطة أنه الكتاب بيقول أن يوحنا لما شاف يسوع وابتدى يكلمه زي ما هنرجع للنص حالا، بيقول فسقطت عند رجليه كميت. سقطت عند رجليه كميت. ولما تقف قدام النص ده تبقى مستعجب جدا. ليه؟ طب ده يوحنا عاش مع الرب يسوع 3 سنين و6 أشهر. 3 سنين كاملة و6 أشهر. ده كان التلميذ القريب جدا من يسوع، كان التلميذ اللي يسوع كان بيحبه. يعني كان قريب جدا من يسوع، صح؟ يعني عارف يسوع كويس قوي، عارف يسوع حلو جدا. ايه اللي خلاه لما شاف يسوع في الرؤية دي يسقط عند رجليه كميت؟ يسقط عند رجليه كميت. مش دي حاجة غريبة؟ مش دي حاجة غريبة؟ أنا لما أشوف واحد صاحبي ومشي وسافر وأنا شفته وهو صاعد بالسماء، فأنا عارف إن هو في السماء. يعني أنا عارف إيه اللي خلاه يوحنا يقع عند رجليه كميت. ببساطة يا جماعة، ببساطة قوة الحضور الإلهي. قوة الحضور الإلهي إنه شاف يسوع في المجد وشاف يسوع في العظمة وشاف يسوع بهذه المهابة. حتى يوحنا اللي كان متعود إنه يشوف يسوع سقط عند رجليه كميت. الرهبة. عشان كده لما تخش جوه، يعني أنا أتمنى أن كلكم تقدروا تزوروا المكان ده في وقت من الأوقات، وأنا عارف أنه صعب قوي أن كل الناس تزوره. فعشان كده أنا قررت أن أنا أعمل الرحلة دي وأن أنا أخدكم معايا في المشوار ده علشان تشوفوا معايا بعنيكم إزاي الكتاب المقدس ده حقيقة. يوحنا لما شاف الرؤية يقول خررت عند رجليه وسجدت عند رجليه وقعت كميت، لأنه رهبة حضور يسوع، رهبة الحضور الإلهي والتجلي العظيم ده اللي شافه يوحنا خلى حياته تروح منه، خلى شعوره يبقى مش قادر يتحكم فيه. فخلوني أقرأ معاكم علشان تعيشوا معايا الأحداث دي.
تعيشوا معايا الأحداث دي. أولاً أنا يعني كمان برضو كويس إن أنا أقول لكم الحكاية دي في الأول، أنا لا بتكلم في عقائد، وأنتوا كلكم عارفيني اللي متابعيني في العالم كله عارفين إن أنا لا بتكلم في عقيدة ولا هدفي. أنا كل هدفي من الرحلة دي إن أنا أقول لك إنه الكتاب المقدس اللي في إيديك ده من التكوين للرؤية حقيقي، وحتى إن سكت كل العالم الحجارة دي هتنطق وتشهد وتقول إن كل كلمة هتشوفوا لما هتروحوا معايا الكنائس السبعة، لما تروحوا معايا تشوفوا أفسس فرسس، لما تشوفوا

بورغاموس لما تشوفوا لودوكية من الأماكن الرائعة جدا. أنا وعدتكم بحلقة غير عادية في لودوكية وتتفرج على لودوكية ليه هي فترة ليه موقعها بيقول عليها فتور، هتبقى منبهر بعظمة الوحي اللي انت واقف عليه. وخليني برضو أقول لكم من البداية زي ما بقول أنا مش جاية أناقش عقيدة، أنا هقدم لكم إصحاح واحد واثنين وثلاثة بس لأنه ده اللي يهمني في الحجارة تتكلم، إنك تصدق إن كلمة الله حية وفعالة ولغاية النهاردة هي أثبت من أي حاجة في الدنيا. النظريات العلمية الرائعة اللي الناس بتطلع لك لا ده نظرية علمية، نظرية كلمة نظرية بالإنجليش اللي هي بيسموها theory، it's a theory، it's a نظرية. والنظريات بتطلع وتنتهي وتطلع وتنتهي وتطلع وتختفي، وهتفضل كلمة الله ثابتة. وأنا بشكرك لو أنت بتتابعني وبتتابع الحلقات دي ومصدق كلمة الله، ده كل هدفي من الحياة. زي ما قلت لكم مرة واحد خادم قال لي، يعني خادم من هم اللي بيحبوا يوفقوا بين العلم والمعرفة والكتاب والحاجات دي، قال لي هشام، قال لي كده، قال لي هشام هو أنت لسه مصدق الكلام ده كله؟ قلت له اه طبعا بصدقه، ليكن كل انسان كاذب لكن الله ما بيكذبش. قال لي يعني انت مخك ده انت يا اخي معاك دكتوراه، مخك وانت معاك دكتوراه يقول انه يونان بلعوا الحوت، تصدق انت الكلام ده بمخك؟ قلت له اه اصدقه بمخي وبقلبي وبعقلي وبكل حاجه، ولو ربنا قال لي ان يونان هو اللي بلع الحوت هصدقه لانه ربنا عمره ما كذب عليا. انا مش بتفشخر ولا بقول ان انا يعني بتاع، انا انسان بسيط بحب ربنا ومصدق كل كلمه قالها، مصدق لانه ولا مره في تاريخ حياتي اللي فات دي كلها اكتشفت ان كلمه واحده من الكتاب المقدس ممكن يكون مشكوك فيها او ممكن يكون مهما مدارس التشكيك. بص عايز اقول لكم حاجه بمناسبه مدارس التشكيك، مدارس التشكيك في الوحي دي من القرن الثالث الميلادي وهي موجودة، مدارس التشكيك دي من القرن الثالث الميلادي وهي موجودة، وتضعت وتنزل وتطلع وتنزل ويترد عليها 100 مرة. عشان كده صعب قوي انك تقعد ترد على كل النظريات دي لانها نظريات، وبعدين حد بيقراها كده ويطلع ويقول يعني كأنه اكتشف عمر كل النظريات دي مفيش ولا حاجة جديدة. ارجع لتاريخ المسيحية من القرن الثالث هتلاقي ان الافكار دي كلها بتطلع وتختفي وتطلع وتختفي لانه بيترد عليها. انا برضو مش موجود عشان ارد على، انا مش يعني قررت ان انا مضيعش الباقي من عمري في ان انا اناقش قضايا او ان انا اخش في مجادلات او حتى ان انا اقنع اللي قدامي انه غلط ولا صح. انا عندي حاجه واحده، انا مؤمن بالكتاب ده، مؤمن بالكلام اللي فيه، مؤمن بانه وحي من الله، مؤمن انه مكتوب من اب لابنه. انا لما بقرا الكتاب المقدس بقراه لانه ابويا بيكلمني، زي لما بصلي انا بصلي لابويا، بس الموضوع علاقه شخصيه بحته. ولو انت فكرت معايا بالاسلوب ده هترتاح جدا، انا تحس ان روح ربنا بيكلمك. طيب يوحنا بيقول ايه في البدايه؟ احنا هناخد كام حلقه هنا في بطمس قبل ما نزور الكنائس، بس الكتاب بيقول ايه هنا؟ بيقول اعلان يسوع المسيح. يبقى انت بتقرا سفر الرؤيا انت بتقرا اعلان جاي شخصيا من الرب يسوع، اعلان جاي شخصيا من الرب يسوع الذي اعطاه اياها الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب. وانا عايز اقف معاك بس لحظه انه هيحصل قريب يا جماعه، احنا بقالنا سنين يعني سنين عمال بنقول هو يسوع جاي امتى، والناس تحط تواريخ ونحط مواعيد ونقول انه هيحصل كذا. انا ما اعرفش تاريخ وما فيش حد في الكتاب المقدس يقدر يقول لك بعد كام سنه المجيء الثاني هيحصل، بس انا اعرف حاجه واحده بس، ان كل العلامات اللي بتحصل دلوقتي في العالم كله من مجاعات وحروب واوبئه وزلازل والتعليم اللا اخلاقي اللي احنا وصلنا له، انا بتكلم على ان انا واحد عايش في الغرب، التعليم اللا اخلاقي يعني الاول ابتدوا، يعني انا بتكلم على التاريخ المكان اللي انا فيه اللي انا عايش فيه، ابتدى يشككك الاول في الوحي وبعدين يشككك في الكلمه وبعدين ابتدى يضرب الثوابت، ابتدى يشككك في العيله. ايه هو مفهوم العيله؟ بابا وبابا وماما وماما ولا بابا وماما ولا ايه مفهوم العيله؟ فابتدى يشكك المجتمع في مفهوم العيله، وبعدين النهارده بيشكك الاجيال الجديده في الجندر في الجنس، بيقول هو انت طب عرف لي راجل، عرف لي ست، عرف لي الكلام ده. فالشيطان داخل في الايام الاخيره دي بكل قوته يضرب كل الثوابت اللي موجوده في الحياه، ما بقاش في حاجه اسمها عيله، ما بقاش في حاجه اسمها جنس. انا كده يعني انا فوجئت في اخر مره رحت للدكتور كاتب ما ميل في ميل اور اذر، راجل ولا ست ولا نوع تالي. اول مره اشوفها، انا عايش في امريكا بقالي 30 سنه، اول مره اشوفها انه قدروا يغيروا الورقه اللي انت بتملاها عند الدكتور بيسالك انت راجل ولا ست ولا اذر ولا حاجه.
ايه اللي بيحصل هنا؟ انك انه الشيطان داخل بكل قوته.

بتاعته يشككك في كل حاجة، حتى في أنت إيه، أنت إيه، أنت مخلوق إزاي. عشان كده أنا زي ما معلش اسمحوا لي مرة تانية أرجع للكلمة اللي ما أعرفش أنا من حقيقة أقولها ولا، إن روحي احتدت فيا، روحي احتدت فيا، وقررت إن أنا أجي أقول يا جماعة حتى إن سكت هؤلاء، إن قدروا يسكتوا العالم كله، هتفضل الحجارة اللي أنتوا شايفينها دي تتكلم. إحنا في إعلان يسوع المسيح، إحنا في إعلان يسوع المسيح، إنه الرب يسوع، إنه الرب يسوع لما ظهر ليوحنا بيقول له كده أنا هوريك اللي يجب أن تكون، أنا هوريك اللي يجب أن تكون، أنا هوريك إيه اللي هيكون بيحصل كده. عشان كده بيقول في عدد 2 الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. يبقى كل اللي يوحنا هيقوله ده هو هيقول لنا اللي هو شافه، اللي هو شافه. طبعا ده يخليك وانت برضو بتقرأ سفر الرؤيا تعرف انه انه انه يوحنا شاف حاجة، شاف اعلان الهي، وابتدى يعبر لنا باسلوبه هو عن اللي هو شايفه، عن اللي هو شايفه، وان دي رؤية يوحنا بيشوفها، ويوحنا بياخد الرؤية اللي هو شايفه. أنا ممكن أبقى شايف الحجر ده، وواحد تاني يبقى شايف الأسمنت، واحد تاني يبقى شايف التوزيعة والتجزيعة، وكل واحد فينا بيفسر اللي هو شايفه بصورة أو بأخرى. فهو بيقول إيه؟ الذي شهد بكلمة الله، يبقى اللي عندنا الثابت جدا هو كلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى، بكل اللي ورهوني ربنا أو كل اللي وراه ربنا ليوحنا. يوحنا هيحكي لنا عنه. ويجي يوحنا يقول لنا جملة مهمة قوي على سفر الرؤيا، وأنا بشجع الكنائس إنها ترجع تقرأ سفر الرؤيا، مش عشان نثبت إنه ده صح وده صح والمدرسة دي صح. يا جماعة ما بقاش فايق، سامحوني وأنا مش عارف الكلام ده المفروض إن أنا أقوله كأسيس، ولا ما بقاش في وقت فاضل إن أنا أقعد أتخانق مع أخويا هو ده مش عارف إيه ولا إيه، أنا مش عايز أخش وأقول ألفاظ تتمسك عليا. أنا ما تضيعش الباقي من عمرك، اللي باقي من عمرك بيقول إن الرب قريب، الرب قريب، اللي هيحصل بعد ما الرب يجي ده حاجة بتاعت ربنا هنعيشها، إذا قال كذا خير إذا ما قالش كذا خير. أنا مش هقعد أتخانق مع أخويا واختلف معاه ونزعل من بعض على أساس حاجة هتحصل بعد ما يسوع يجي، بعد ما يسوع يجي. هنا بيقول خدوا بالكوا الرب قريب، الحاجة قريبة. ده الخلاصة اللي احنا عايزين نوصل لها في سفر الرؤيا، إنه الرب قريب وإن العلامات بتظهر بمنتهى القوة. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة. بشجع الكنائس مرة تانية إنها ترجع تقرأ سفر الرؤيا، وترجع الناس تسمع هذه النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. ليه يا يوحنا عايزنا نعمل كده؟ ليه يا يوحنا عمال تشدد إنه طوبى للي هيعمل؟ ليه يا يوحنا عمال تشدد على الكلام ده؟ بيرجع مرة تانية ويأكد حقيقة هامة جدا. أنا بصلي من كل قلبي زي ما أنت شايف الحجارة تتكلم إن أنت تصدق هذه الكلمات. بيقول ليه؟ لأن الوقت قريب، الوقت قريب. خلاص ما بقاش في وقت بقى تزعل من حد، وما بقاش في وقت تخاصم حد، وما بقاش في وقت تضيعه في حاجة. العالم سينتهي، العالم هيخلص، وهيجي اللحظة اللي هنشوف فيها الرب يسوع ونروح معاه على السحاب. الوقت قريب، فطوبة للي بيسمع النبوة دي ويعيشها، وطوبة للي بيدي قلبه ليسوع، وطوبة للي هيعيش الأيام اللي باقية من عمره في مخافة الله وهو بيكرز بيكرز بيكرز عن الله. فده الجزء الأولاني اللي يوحنا بيعلن لنا إيه هو السفر اللي جاي ده، إيه هو الإصحاحات اللي جاية دي كلها بتتكلم عن إيه. ده إعلان يسوع الدال يوحنا. يوحنا بيقول أنا شفت الكلام ده، أنا هعبر لكم على اللي أنا شفته بالكلمة وباللي أنا رأيته، وكمان بقول يا بخت اللي هيقرأ الكلام ده، ويا بخت اللي هيسمعه، ويا بخت اللي هيحفظه، علشان الوقت قريب. فانا كل ما بقرا سفر الرؤيا ما بقولش شفت بيقول هنا 10 ايام، شفت هنا بيقول مش عارف 6 6 6، شفت لا لا لا انا ما ببصش الكلام ده خالص. يعني ده حلو قوي انك تبص، انا مش قصدي حاجه، حلو قوي انك تبص للكلام ده قوي، بس انا عايز اقول لك كل ده بيانديكيت، كل ده بيشجعنا انك تبص على حقيقه واحده بس. ايه هي؟ انه الرب قريب، انه الرب قريب، انه الرب قريب. وده معناه ان احنا لازم نعيش ونسلك ونصدق ونكون مستعدين للحظة اللي ربنا هيجي، اللي ربنا هيجي هيجي فيها. طيب بعد كده يوحنا بيقدم تحية إلى الكنائس السبعة. يبقى احنا هنا لازم نقف انه ونبقى عارفين كويس قوي ان في سفر الرؤيا سبع كنائس، السبع كنائس بترمز إلى كمال الكنيسة. وهتبصوا تلاقوا التطور الغير عادي، التطور الغير عادي اللي بيحصل في الكنيسة، من الكنيسة الأولى بمشاكلها إلى الكنيسة السبعة اللي هي لودوكية، اللي هي

أغلب المفسرين والعلماء بيقولوا إنها بتمثل كنيسة العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه، اللي هي الكنيسة للأسف الفترة، الكنيسة اللي هي لا هي حارة ولا هي باردة، الكنيسة اللي بتمر بفتور روحي. السبع كنايس دول بيمثلوا طبعا تفاسير كتيرة قوي بتمثل مراحل الكنيسة وتاريخ الكنيسة. ده ممكن ده منظور روحي وانت بتبص لها، لكن كمان كل كنيسة فيها رسالة بيقولها لي، زي ما هاخدكم في رحلة للسبع كنايس ان شاء الله، وفي اماكنها الرئيسية هتشوفوا لما بيقولوا انا عارف اعمالك، انا عارف كذا، انا شايف صبرك، انا عندي عليك ان انت تسيب المرأة إيزابل، ولا انا بحس ان احنا النهاردة في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه ده عصر إيزابل، عصر إيزابل اللي طلع على الفضائيات، وعصر إيزابل اللي بيدرس في كليات لاهوت، وعصر إيزابل ليه بيقول ان إيزابل تقول انها نبي، فاحنا في عصر. فانا لما بقرا الكتاب المقدس وبقرا الرسائل دي انا مش بحاول اشوف غير ربنا عايز يقول لي انا هشام في الزمن اللي انا عايش فيه ازاي اقدر اعيش له صح. فعش كده بيقول يوحنا الى السبع كنائس التي في اسيا، نعمه لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي. خدوا بالكم بالتعبير ده، تعبير خطير جدا. الكائن والذي كان هو يهوه الذي أهيا الذي يهوى، أو يهوى الذي أهيا، الكائن الذي يكون، وده اسم من أسماء الله في العهد القديم. ولو حضراتكم تفتكروا في مرة الرب يسوع كانوا هيرجموه لما قال لهم قبل أن يوجد إبراهيم أنا كائن، أنا أهيا، أنا أهيا موجود، واليهود اتغاظوا جدا إزاي إدى لنفسه هذا اللقب، لأنه ده يعني أنت بتقول اسمك يا اسمي هشام، فانت بيقولون انت ازاي انت عمرك قد كده انت شفت تعرف منين ابراهيم؟ قال لهم ده قبل ان يوجد ابراهيم انا اهيا. هنا بيقول لهم اللي بيسلم عليكم اللي بيبعت لكم السبع رسائل دول اللي بيبعت لكم التحيه دول اهيا الذي اهيا، الكائن الذي يكون، نعمه لكم من الكائن، وهو الوحيد الكائن، الكائن والذي كان والذي ياتي، ومن السبعه الارواح التي امام عرشه. سبعه ارواح، هنا برضو لازم نقف لحظات ونقول هل السبعة أرواح دول بيتكلم عن روح الله ولا بيتكلم عن أرواح مختلفة؟ في الواقع إن إحنا في الفهم اللاهوتي وفي فهم الكتابي لكلمة الله إنه زي ما بيتكلم عن السبع كنايس بترمز للكمال الكنيسة، لكمال الكنيسة في كل مراحلها، السبعة أرواح هي اللي بتشهد عن روح الله الكامل. وده هينطبق على لما تقرأ إشعياء ويقول كده روح يحل عليه روح الرب، روح الرب، روح الفهم، روح الحكمة، روح المشورة والإعلان. السبع أرواح أو السبع أوصاف دول هما السبع أوصاف اللي بيتكلم عليهم الوحي المقدس عن روح الله. فبيقول إن روح الله بيتكلم عن الأرواح التي أمام عرشي. طبعا ممكن تلاقي تفسير تانية، أنا زي ما بقولك أنا مش هنا، مش هدفي أن أنا أفسر لك وأن أنا أديك مدرسة تفسير، أنا هدفي أن أنا أقولك الرب قريب، الحجارة تتكلم، صدق كلمة ربنا وعيشها، افرح بيها زي ما تقدر أنت تفرح بيها. طيب، ومن يسوع، من يسوع، فهنا التحية جاية أو بيقولهم أنا مش جاي من نفسي ومش بعلن عن نفسي، ده أنا جايب لكم تحية خاصة من الرب يسوع، من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملكوت الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد. هنا بيقولهم بقى شوية حقائق، أنا أتمنى أن أنا عندي 10 ساعات أتكلم في الموضوع ده. بيقولهم خدوا بالكم ده يسوع ده مين؟ البكر من الأموات، رئيس ملوك الأرض. عايز أشجعك النهاردة، أنت عايش فين؟ في أي بلد في العالم فيها ملك، فيها رئيس، فيها قوات، فيها سلاطين، فيها ناس بترعبك، فيها قوات بترعبك، أنت كابن للمسيح وكابن لله أنت بتنتمي لملك ملوك الأرض. ماذا يصنع بيك إنسان؟ اوعى تخاف، اقف قدام العالم كلهم تقول له أنا بخاف من مين؟ أنا بخاف من ده أنا ابن ملك، بيقول عنه يوحنا ملك ملوك الأرض، رئيس ملوك الأرض. مفيش حد يقدر يعمل حاجة ولا يخطي خطوة ولا يتصرف تصرف غير بأمره هو. أنت مش تبع إله أو تبع رئيس ممكن يعيش ويموت، ولا تبع ملك ممكن يعيش ويموت، ممكن يغير رأيه، ممكن يبدل كلماته. أنت تبع ملك الملوك ورب الأرباب اللي بيقول عنه الكتاب رئيس ملوك الأرض.
والدليل على كده هو بيقول هو البكر، بكر الأموات، البكر اللي قام من الأموات. فهو عنده شهادة قوية بتقول هو مين وهو قادر على إيه وهو يقدر يعمل إيه. فأنت حياتك مضمونة في إيد، حياتك مضمونة في إيد شخص فيش قوة في الدنيا تقدر تقف قدامه.

مفيش قوة في الدنيا تقدر تعنده ولا تقدر تهاجمه، يعني مهما حصل ومهما وانهاجت الدنيا حواليا، ايه هو ماسك؟ ماسك في ايديك وهو ماسك في ايديا. النهاردة انا بس هكتفي بكده وهرجع تاني اكمل التحية دي، لانه الجزء التاني ده محتاج ان احنا نقف عنده وقفة. خليني اقرأ لكم الشاهد مرة تانية، الشاهد مرة تانية لسيبه معاكم في الحلقة دي. ومن يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات رئيس ملوك الارض. رئيس ملوك الارض ده عمل ايه بقى؟ الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد آمين. أنا عايز أنهي معاكم الحلقة دي، بشكركم لمتابعتكم، تابعونا الحلقة الجاية هنكمل برضو في جزيرة بطمس، نحاول ناخدكم الأجزاء لأجزاء تانية في جزيرة بطمس والكنائس. برحب بأسئلتكم، برحب بتجاوبكم، برحب بكل حاجة، هتلاقي فيه أرقام على الشاشة وأكيد تقدروا توصلوا لي بأي طريقة. بس من هنا لغاية ما نلتقي الحلقة الجاية عايز أفكرك بحاجتين، إنه إن سكت هؤلاء الحجارة تتكلم. الحجارة بتشهد إن يسوع حي ويسوع قائم ويسوع قوي وكل كلمة في الكتاب دي حية وفعالة. الحاجة التانية اللي عايز أشجعك بيها وأسيبها معاك، إن الرب قريب، الرب قريب. وإلى اللقاء مع حلقة تانية من برنامجكم الحجارة تتكلم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. برحب أيضا أحبائي بضيوفنا، معي ضيفين بالبرنامج بالاستديو، يعني معي خادم الرب الفاضل الأسيس الدكتور نادر بخيت. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: أهلا بحضرتك أسيس جون،
0: الرب يباركك ويستخدمك اليوم كالعادة. والأسيس الدكتور نادر هو طبعا خادم بيخدم بالكنيسة المعمدانية بكامبل تاون بسيدني، لكن بذات الوقت هو دكتور جراح. والرب يعطي نعمة، عم يوفق بين المسؤوليتين، والرب يستخدمك بقوة كما قلت باسم المسيح. وأيضا حبايبي أنا فرحان جدا يكون معنا ولأول مرة بالبرنامج خادم الرب المرنم الرائع مدحت رشدي. الرب يباركك أخ مدحت، وفعلا تعرفنا عليك بأستراليا أول مرة تجي على أستراليا.
2: يس، أول مرة.
0: كل العالم بتقول الأخ مدحت، الأخ مدحت، ده بسمي حالي مدحت.
2: أهلا وسهلا بك. شكرا
0: يا الرب
2: يباركك. شكرا
0: ونشكر الرب من أجلك حقيقة، يعني عندك مسحة حلوة حلوة بالفعل. عندك مسحة حلوة، ربي يكمل معك ويحميك ويحمي خدمتك باسم المسيح.
2: أمين يا حضرتك. أمين.
0: وأيضا أحبائي أنا سعيد أن يكون معنا على الهاتف الأسيس الدكتور فرج حنا، رح يعني يتواصل معنا إذا بيقدر بنعمة الرب يسوع المسيح. طيب بنعمة الرب أحبائي، حلقة هذا اليوم هي بعنوان بركات الغفران وآثار جراح الخطية. كيف يعني بركات الغفران؟ نحن أخذنا الخلاص، طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا يوجد في فمه غش. طيب نحن أخذنا الخلاص والروح القدس يشهد لنا أننا صرنا من أولاد الرب أو بنات الرب، أوكي؟ عندنا الشهادة في داخلنا، بس بتطلع بتشوف أنه جراح الخطية القديمة، يعني نحن مثلا تفترض واحد عمل مشاكل راحت عينه، الرب مش رح يعطيه عين تاني. هذه أثار الماضي، جراح من الماضي. طيب هل أنه يعني الرب لما بيخلصني لازم يخلقني يعني يرد لي كل التعويضات اللي أنا خسرتها بسبب الخطايا القديمة؟ أحيانا كثيري ما بيرد كل التعويضات. رح نبحث كل هالربحث هالأشياء كلها أحبائي. أهلا وسهلا فيك أخ أسيس دكتور نادر، تفضل بهيك اشرح لنا إياها بنعمة الرب هيك بسرعة حتى ناخد ترنيمة بعد شوية مع الأخ مدحت بنعمة الرب يسوع.
1: أشكرك يا أسيس جون، والرب يبارك الحركة لمجد اسمه. في الحقيقة ده موضوع مهم جدا، لأنه في ناس كتيرة بتعتقد أن أنا وانس أن أنا أخذت الحياة الجديدة يبقى الآلام والجراحة التي سببتها لي الخطية في الماضي ستنمحي تماما. والرب في غنى مراحمه مرات زي بيعمل بلوك على هذه الجراحة القديمة، لكن هي بتظل موجودة. ده ليه؟ يعني ممكن يتساءل المشاهد ليه؟ يعني أنا خلاص أصبحت إنسان جديد في المسيح، ليه تظل هذه الجراح القديمة تلاحقني؟ السبب الواضح لأن احنا بنتعامل مع إله قدوس جدا وإله عادل جدا. يعني احنا بنتعامل مع إله كلي القداسة وأيضا كلي العدل، يتعامل معنا بعدل إلهي عجيب جدا. مش عارف أبدأ من فين، يعني في يعني مشكلة الله مع الإنسان هي الخطية والخطية فقط. الله يحب الإنسان، لكن مشكلة الله مع الإنسان هي الخطية. وعلشان يوضح الله مدى الغفران الرهيب الذي هو يمنحه، ذكر لنا مثل في متى 18.
0: هو غفران رهيب ولا غفران عظيم؟
1: غفران رهيب وعظيم ومجيد ويعني وممتد يعني.
0: أمين.
1: وضح لنا مثل عشان بس يدينا لمحة من هذا الغفران. واحد ملك كان أحب يحاسب عبيده، وجابهم واحد واحد، وابتدى واحد كان مديون له بعشرة آلاف وزنة. هذا تعبير عن قمة الخطية في كل جلالها. وقال أنا ما أقدرش أوفي، لكن هذا السيد العظيم أوفى له. وهذا الشخص راح ما قدرش يغفر لواحد تاني كان مديون له فقط بمئة دينار. اللي عايز أقوله إن إحنا بنتعامل مع إله

0: قدوس جدا يغفر الخطايا، لكن للأسف جراح الماضي تظل كما هي. لو تسمح لي نفسي بس أذكر حادثة واحدة يوريك أنه قد إيه إلهنا ده إله عظيم. حادثة غريبة جدا تذكر في صمويل الثاني أصحاح 21. حصل جوع في الأرض. أوكي، ده كان بعد ما رجع داود إلى أورشليم بعد أن كان مطاردا من ابنه أبشالوم وقتل أبشالوم. حصل جوع في الأرض، وكان داود مستغرب أنه ليه الأرض ما بتستجبش، وليه رب في إيه؟
1: والرب قال له إذا ما فيش مطر مات في خطية.
0: بالضبط، فيش مطر في خطية. طب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة رب؟ عملنا إيه؟ أنا مش شايف إنه في مشكلة. إذا كنت أنا عملت مشكلة، وطبعا إحنا ممكن نتطرق مشكلة معبد شبع، أنت اقتصيت مني في هذا، وطبعا أنا ممكن بس أنا الشيء العجيب يقول له من أجل دماء الجبعونيين. إيه جماعة يعني الموضوع ده عد عليه كم سنين طويلة، ما لهم الجبعونيين ده عملوا؟ شاول أبادهم، عمل لهم جينوسايد زي المذبحة بتاعة الأرمن سنة 1915،
1: وبقي منهم بقية. طبعا
0: بقى منهم بقية. فأنا دول، أنا هذه المصيبة التي ارتكبها شاول أنا لم أنساها، ولا بد بما أن إله عادل ولازم جراح هذه الخطية تتحل، لازم أنت تشوف الحل يا داود. طبعا إحنا عارفين القصة لما راح للجبعونيين وقال لهم ما يعني
1: انت لماذا اكفر،
0: لماذا أكفر؟ وطلبوا منه، قالوا بما انه هو ابادنا احنا عايزين اولاده يعلقوا او ناس من نسله يقتلوا. وقتل منهم سبعة بنت اولاد رصفة واولاد ميكال. فالرب الشيء الغريب اتذكر هذا الاثم الذي عمله شاول، وقال أنا كإله عادل هذه الجراحة التي فعلها شاول في هذه الأمة بدون سبب أنا لابد لي أن أنا أقتص يوما ما. الله إله عادل. وخد بالك يا أخي المؤمن، مش أنت أصبحت خليقة جديدة في المسيح اللحظة سيتناسى عن الماضي، لا، إحنا هنتكلم في الموضوع ده، لكن الله لازم كل شيء يكون بعدالة حسب وفق العدالة الإلهية.
1: يعني بس لما بيقول أنه مسامحا لكم بجميع الخطايا، فإذن ده الموضوع من جهة القضاء الإلهي، من جهة السماء سامحنا، بس من جهة الأرض في قانون أرضي ممكن نحن يقتص منا. طيب أمين، منتابع الموضوع بنعمة الرب.
0: بدون شك
1: بنعمة الرب يباركك. ناخذ تسبيحة مع الأخ مدحت، بس إذا بتحب تعلق بالبداية تعليقك على الموضوع. أمين. وبناخد ترنيمة لو سمحت.
2: أمين يا حضرة أستاذ جول. أنا متشجع النهاردة، الوقت النهاردة ساعة ونص أو ساعتين دول،
1: ساعة ونص إلا خمس دقائق،
2: أمين، يكونوا بمثابة رسالة لشخص بيسمعنا وبيت يتشجع وياخد حاجة من الرب يتغير.
1: أمين.
2: والكلمة الله بتعلمنا في كرونس الثانية 3:18، ونحن ناظرين مجد الرب وجه مكشوف نتغير. كما في مرآة نتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. تعالوا رنم ونقول يا رب احنا طالبين حضورك. طلب آمين. الوحيد انك تزيد
1: آمين.
2: وكن في حضورك كل الحياة.

0: امين ربي باكك. اشكرك جدا. طيب احبائي رح ناخذ مكالمه من خادم الرب الاسيس فرج حنا على الهاتف. اسيس فرج اهلا وسهلا فيك ربي باكك. عم تسمعني اسيس
1: فرج؟ حدا اسيس
0: ربي باكك
1: حبايبي دكتور نادر واخويا مدحت وحشتونا وربنا يبارككم.
0: ربي
1: ومن اروع الاشياء اللي الكل البدايه المشجعه اللي بدا بيها الدكتور نادر حقيقي يعني روعه انه انا احس انه واؤمن انه خطاياي اتغفرت يعني وده المزمور 32 اللي هنتكلم فيه النهارده طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. داود كشخص اخطا وهو اكثر واحد بيشعر بالذنب انه قد ايه الانسان لما بيغلط وبيخطا في حق الله بيكون عنده يعني شيء صعب جواه وصعب يتمحي بسهوله. وداود عرف خطوره الخطيه وفعلا داود عرف انه قد ايه امر رائع امر رائع انه ياخذ البركه ويتمتع بغفران الخطايا. الخطيه حد الاسيس امر بغي جدا. مره واحد من الاباء الاوائل قال انه الخطيه هي لعاب ابليس القي بتاع ابليس الشيء المفسد اللي ابليس بيعمله قذاره ابليس اللي الناس بتعيش فيها. لكن انا حابب دكتور نادر ابص على الانسان قبل الخطيه وكل واحد بيسمعنا ليه حريه الاختيار. يعني نتيجه الخطيه وانعكاساتها على طبيعه الانسان وعلاقته بالله لكن ممكن نبص الإنسان قبل ما يغلط قبل ما يعرف الخطية. الإنسان لما ربنا خلقه خلقه حر خلقه بدون قيود وخلقه قادر على طاعة الوصية وكان في قمة البراءة يقدر يشوف الله وجها لوجه وما كانش يعرف الشر أبدا وكان ليه سلطان على كل الكائنات وكل الخليقة في الوقت ده. وعلى فكرة حتى صحته كانت كويسة كان سليم ذهنيا وعقليا وجسديا وكله يعني في حالة سلام كامل مع الله. لكن اللي حصل انه بالسقوط في الخطية وزي ما قال بولس في روميا 5 بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. ولما دخلت الخطية للعالم دمرت العالم فعلا عشان كده الكل أخطأ. داود بيقول أنا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي ليس من يعمل صلاح. لكن إيه النتيجة اللي حصلت بعد الخطية ما دخلت؟ بعد الخطية ما دخلت أول حاجة دخل الموت اجتاز الموت إلى جميع الناس لأنه بالخطية الموت. وفي الوقت ده حصل خوف. آدم بدأ يخاف خاف من ربنا قال له سمعت صوتك فخشيت. بدأ الخوف يعني الموت جه والخوف جه. مش بس كده ده بدأ يتعرى كمان يعني آدم بدأ يحس إنه أنا اتعريت. دي نتائج الخطية فعلا ومش بس انفصل في علاقته مع الله وخاف ده كان في ألم وكان في وجع وده اللي بتسببه الخطية وده اللي بيفضل مع الناس على فكرة بيفضل مع الناس لسنين طويلة. قبل الأسيس ربنا مش بيمحي الذاكرة بتاعتنا

حسنى. يعني أنا ممكن أتوب عن الخطية بس مش هقدر أنسى اليوم اللي أنا عملت فيه الخطية والطريقة اللي عملت فيها الخطية، مش هقدر أنساها لأنه هي في ذاكرتي، ربنا مش هيفرمت الذاكرة بتاعتي فهتفضل في الذاكرة، ففيها ألم وفيها وجع فعلا. مش كده قال له يا حواء تكثيرا أكثر أتعاب حملك، يعني حبلك أنت هتتألمي هتتوجعي وأنت يا آدم هتتعب. وحصل فيه حزن على فكرة، الخطية

0: لآدم، واللعنة اللي حصلوا عليها والشوك والحسك اللي ربنا وأكتر من كده طردهم كمان، وبقى الإنسان بدل ما هو حر فالله بقى عبد للخطية، بقى مش قادر يطيع الوصية. الكتاب بيقول إن اللي بيعمل الخطية ده ضعيف مش قادر. الكتاب المقدس قال كنا بعض ضعفاء، وإحنا في الخطية فعلا كنا مذنبين وتعدينا، كنا أعداء، كنا خائنين، يعني فقدنا السلطان اللي ربنا ادهولنا بسبب الخطية. لكن والإنسان فوق الكل أصبح فيه عداوة، مفيش، انفصلت العلاقة بينه وبين الله. في نتائج الخطية اللي بتألم الإنسان، لكن نشكر ربنا، نشكر ربنا إنه الرب يسوع المسيح جاء وتقال عنه كده دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، انتقلنا من حكم الموت إلى حكم الحياة. عشان كده يعني أي حد متألم النهاردة وحاسس بألم في ضميره وفي نفسه وفي مشاعره بسبب خطية ما وتاب ورجع عنها، ثق تماما أنه الشفاء قادم، وربنا بيشفيك وربنا بيعمل فيك، لأنه ربنا بيرجعك للخليقة الأولى، للطريقة الأولى. أنت بتبقى في المسيح خليقة جديدة، بتقدر تقول الأشياء العتيقة أضمضت. فأنا فعلا الموضوع ده عجبني جدا، وألام وجراح الخطية موجودة في حياة كل إنسان اختبر الرب. وعلى فكرة حتى في حياة الخاطي، صدقني الخاطي اللي بيغلط وبيدمر بيته وبيدمر أسرته وبيدمر زواجه وبيدمر ولاده، هو مش بيقدر ينام، بيتألم. فالخطية هي التعدي، والخطية هي خاطئة جدا. عايز أختم بحاجة يا أسيس جون، مرة واحد قال لي في الكنيسة، صدقني قال لي على فكرة الخطية حلوة وأنا مش قادر أبطل، بأمانة قال لي كده. قلت له أنت معك حق، ده كلام الكتاب المقدس، قال إنه الماء المسروق حلو، واللقمة اللي مش بتاعتي حلوة طعمها لذيذ، وإنه الخطية متعة زي ما أنت بتقول. ده حقيقي، موسى يعني رفض يكون لي تمتع وقت بالخطية، لكن قلت له لذتها وحلاوتها ومتعتها هي وقتية ومش هتدوم، لكن عقابها أبدي، عقابها إلى الأبد. عشان كده الخطية بتأذي، الخطية بتألم، الخطية عار. وأنا هكمل معاكم بنعمة ربنا في بعض الأشياء اللي أنا ممكن أتنقل إزاي من الألم ده والتعب ده إلى راحة ضمير حقيقية في المسيح يسوع. ربنا يباركوا على أسيس.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا أسيس، الرب يباركك. منتابع بعد قليل مع حضرتك. طيب بدي أتكلم، طبعا رح بقرأ المزمور، بس بدي أحط نقطة بعدين بموضوع أنه في ناس بيقلك أنه لا مش لازم تتذكر الماضي، خلص الرب عفى الله عما مضى، وانت لازم تعيش بفرح المسيح. ولكن بنتفاجئ من انه ناس كثير بيتذكروا الماضي، هم مش قادرين يسيبوه. طب ليش الرب ما اعطاهم نعمه؟ ده حنعالجه ده. بس انا رح بقرا احبائي قليل من مزمور 32 حتى ناخذ فكره انه الانسان اللي تغفر خطاياه تغفر خطاياه تماما. وبالعهد الجديد بيقولنا انه الله سامحنا بالتمام التمام. اورايت، مثلا مزمور 32 داود بيتكلم من جهه انه بيقول، هي قصيدة طبعا لداود، بيقول طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت، هو عم يتكلم عن الخطية اللي افتعلها قديما، لذلك لما سكت، لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي. إيد الرب كانت ضاغطة عليه نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة، إياه لا تصيب. إلى ما هنالك. طيب داود الرب سامحه، بيقول هون انه رب رفع له خطيته والرب نقل عنك خطيتك. بس السؤال يا دكتور، لما بيكتب متى بالبشارة وبيجيب سيرة النسل داود وكذا، وبيقول لك سليمان ولد سليمان من التي
2: لأورية،
1: يعني منقول له طب الرب سامحه بس ليش بعده عم بيحط الماضي، اذا جاز تعبير. هو مش عم بيحط الماضي، بس يبدو انه نحن لازم نتذكر اين كنا من حين لآخر، نتذكر

0: عمل النعمة العظيم في حياتنا، لأنه أحيانا كثير نتكبر ونفكر حالنا أنه نحن من البداية كنا أبرار ومن البداية كنا عظماء. شو رأي حضرتك؟
1: ده كلام مهم جدا يا أسيس جون، وأنا عايز أقول حاجة بالنسبة لهذا المزمور. هو من 4 مزامير ابتدوا بطوبة. لما بيتكلم داود هنا، يعني المزمور 32 ومحو أيضا مزمور 51، دول اتفق الشراح أنه هو كتبهم بعد أن مر في الخطية بتاعته. أنا بس عايز أوضح للمشاهدة، كنت أنت من خلفية غير مسيحية، نحن كمسيحيين لا نؤمن بعصمة الأنبياء الذين كانوا في العهد القديم. الوحيد الذي لم يفعل خطية على مدى التاريخ هو شخص ربنا يسوع المسيح
0: بإنسانيته،
1: بإنسيته لم يفعل خطية. لكن أنا عايز أقول لك في فرق، في يعني اقرأ كويس هذا المزمور أيها المشاهد. للذي غفر إثمه وسترت خطيته. أنا كلمة سترت دي جميلة. في فرق ما بين الستر والتستر. أخي الحبيب، الله يستر، يغطي.
0: يعني أنت بشو بيغطيها؟
1: بيغطيها بعمله الفدائي الكفاري العظيم، وأنت تظهر مبررا أمام الله. يقول كده الكتاب أن الله كان في المسيح يسوع مصالحا
0: العالم
1: لنفسه غير حاسب لهم
0: خطاياهم،
1: وواضعا فينا كلمة المصالحة. ده شيء مهم جدا أنت لازم تفهمه، أنك أنت طول ما أنت ليس مغطى بعمل المسيح أنت مكشوفا وغير مستورا أمام الله. يغطي خطيتك لكنه لا يتستر عليها. التستر يعني، التستر ده بالإنجليزي cover up،
0: لم تعالج،
1: لم تعالج. يعني أنت عملت لك مصيبة في الشغل، جاء واحد وعرف أنك عملت مصيبة في الشغل، ولا خلاص كده بتاع خلينا ندكن كده ال- ال- ال- الكارثة الذي أنت عملتها هو غط عليها لكنه لم يعالج.
0: لفلفها
1: لفلفها، غطيها، بسموه cover up. أوكي. وطبعا دايما أنتوا عارفين في البلاد الغرب كل شوية تطلع فضيحة أنه ده عمل كده وده غط عليه وده غط عليه. يعني مش عايز أدخل في أمثلة دنيوية، كثيرا ما بيحدث وطبعا كده. لكن ما أجمل هذه الكلمات: الذي غفر إثمه من الله وسترت خطيته، تغطت خطيته من الله لأنه اعترف به. يعني شوف أنت لما تكلم كده، لم يحسب له الرب خطيئة. يعني هو عامل الخطيئة لكن الله عداها. ليه؟ لأنه هناك دفع ثمن للخطيئة،
0: دفعها هو،
1: هو الذي دفعها بنفسه
0: المسيح.
1: لأني أنا وأنت وأنت لا يمكن أنك أنت تستطيع أنك تدفع ثمن خطيتك وتصير مبررا أمام الله. صحيح زي ما تكلمنا هنا، لو في هذه الخطية آذت شخص معين، الله في عدالته بيخليك وإنت هنا على الأرض ممكن تكون بتدفع ثمن لفايدتك لكي يذكرك قد إيه هو إله عادل. وشوف هو هنا هذا الكاتب وهو داود يقول له في عدد 4: يدك ثقلت علي نهارا وليلا. أنا مع إن ساعة ما عملت العملة السودة دي وأنا ما بعرفش أنام الليل. أنا يعني نهارا وليلا كأن في كابوس يطاردني بسبب هذه. ده طبعا أنا بتكلم عن داود لأنه بصراحة كده يعني محترم، عنده شوية إحساس. في ناس من يعملوا الشر والخطية ويستمروا، يعني زي الأخ اللي كان بيتكلم مع القسيس فرج ده اللي يقول الخطية حلوة،
0: مش عايز أتركها.
1: لا يا حبيبي، في الأخيرة تلدغ كالإفعوان. في آخرتها كده. عشان كده أنت لازم أنت أول بأول تقدم لله حسابا. مفيش حد مننا معصوم، ولا حد مننا طول ما هو موجود في هذا الجسد لابد أنك أنت دايما تحاسب نفسك. ولو أنت أمين في حياتك أمام الله كمؤمن، لابد انك انت بتحس ان يد الرب بتثقل.

0: عليك نهارا وليلا، لكن ما أعظمه. يعني أنا ممكن أكون زعلان من حد، و أو أكون حد غلطان فيا، وهذا الشخص يحاول يتوسل إلي وأنا بعجرفتي لا أسامحه. لكن حلو ده، حلو داود عرف إنه ما فيش غير الرب اللي يمشي له. لما يقول قلت أعترف لك بخطيئتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيئتي، نتائج خطيئتي التي أنا أستحقها وهو الموت أنت رفعتها. لو بس يعني بدام القسيس فرج تكلم عن رومية 5، أنا بس عايز أذكر رومية 5 عدد 16 يقول كده: وليس كما بواحد قد أخطأ هذا هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة. من واحد دي بالترجمة تأتي من خطية واحدة للدينونة. تخيل يا أخي، خطية واحدة واحدة أمام الله تعرضك للدينونة الإلهية والهلاك الأبدي. لكن الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. من جرى، خليني أحطها لك معناها إيه؟ من جرى غفران خطايا كثيرة للتبرير. الله سامح وغفر، المهم إن أنا أحس في داخلي بخطئي، أقول له رب ارفع. لكن هل ممكن أنا أظل يحصل من ماضية جراح أنا ارتكبتها وأفضل أنا ممكن أتذكرها؟ ممكن، بس ممكن نعالج هذا الأمر بعد كده ونتكلم فيه.
1: أمين أمين، ربي يبارك. أخ متعد، قبل ما نرنم ترنيمي بنعمة الرب، يوسف ابن يعقوب بيقول أنه سمى ابنه اسم ابنه الأول منسى، وبيقول لأن الله أنساني تعبي وبيت أبي. لكن الظاهر كأنه رجع الرب جاب له الماضي حتى الرب يعالج موضوع إخوته وجريمتهم بحقه، وبذات الوقت ربحهم رجع للرب، يعني بمعنى تابوا وندموا لما هنالك. فبتشوف أنه علمك الواحد زي ما تقول نسي الماضي، فجأة بيرجع بينكشف إشياء من الماضي حتى تعالج. ليس لأنه الرب عم بيذكرنا بس ليذكرنا، لكن الله بيبقى كمان عم يتعامل مع الذين أخطأوا إلينا أو الذين نحن قد أخطأنا إليهم، حتى زي تقول ونرجع نحاول ترميم الأمور ونطلب السماح إذا جاز القول، يعني بهالمعنى. إيه رأيك بهالموضوع هيدا؟
2: حقيقة يا أبونا القسيس، كتير ما بتحصل معنا مواقف زي قصة يوسف، وترجع يعني أنسان الرب بيت أبويا والمشقة وتذكرنا. وأظن دي بتبين هشاشة الإنسان أوجات، وجدي أنه أوجات بتحصل معنا حاجات نفتكر أنها خلصت وانتهت
1: عبرت،
2: ونخبي عليها زي ما كان بيقول دكتور نادر، نتسطر إحنا عليها ولسه ما تشافتش، لسه ما عرضتهاش قدام الرب، لسه ما حكيتش عنها بوضوح قدام الرب وقلت له الحته دي تعباني، محتاج اتغير فيها، محتاج اتشفي فيها، محتاج اتحل منها، وكاني مربوط بخيط طويل وحبل طويل. هو حبل طويل وفي مساحه للحركه وفي مساحه للبركه وفي مساحه للفرح وفي مساحه للنسيان، بس حبل. وصلت لاخره ورجعت تاني، وفي حلقه زي كده وليه ما يكونش الرب جاي يقص الحبال دي ويخلينا هي لا مسيبه نجري ونتحرك وعشان نخدم ونكمل ونبارك اسرنا ونبارك حتى الناس اللي اذونا، بس ده مش بيبقى سهل.
1: بس الا ترى معي انه احيانا كثير العوده الى الماضي ليس للعوده فقط كعوده، لانه لازم نحن نشوف مدى مقدار النعمة الإلهية ومقدار الغفران الذي تمتعنا به. لأنه يعني قديما بيقول الوحي المقدس عن بني إسرائيل دعاهم يشورون، بيقول لك سمنا يشورون
2: ورفس
1: وغبي عن صخرة خلاص، ونسي الرب الإله اللي خلصه. فأحيان كثير لازم الرب من حين لآخر يذكرنا، مثل ما قال له يا ابن آدم ذكر أورشليم برجساتها. إلا أنت منين جيتي؟ أبوكي أموري، أمك حثية، فأحيان كثير الزار لما واحد بيكبر قلبه أو بيفكر حاله أنه تمام أيوه. ألا توافقني بهذه الفكرة؟
2: يس ده صحيح حضرت الأسيس. وبعلمنا الاتضاع والنظر للرب ومخافة الرب، وأخاف أجع تاني وأخاف أكثر وصية الرب.

0: أتحفظ
1: لطريقي
0: وأفتكر المرارة اللي دقتها لما غلطت لما كسرت لما خنت الرب، وده بيحافظ علي أوجات كتير بيحافظ علي أنه أرجع مرة تانية أفتكر. بس أنا لما كسرت الوصية اتكسرت، أنا اتمررت تعبت، ده بيحفظني متضع ويخليني أكون حذر.
1: حلو حلو، أمين. بتحب ترنم ترنيمة معينة وهي لو سمحت؟
0: أحب أرنم ترنيمة مشغول بها من أول ما حضرتك شاركتني بالموضوع.
1: نعم.
0: وإحنا بنقول للرب مع بعض باتضاع شديد تحت الصليب بركة عندك وتأمل جراحاتك، أنا بجيلك بجروحي ومضية وألمي وشعوري بالذنب وربطتي، اشفيني.
1: أمين.
0: اشفيني.
1: أمين. أمين.

0: الرب يباركك أشكرك من أجلك. طيب أحبائي إذا في مجال حضرة المخرج نأخذ الأخت نهال من إنجلترا معنا. الأخت نهال من إنجلترا طبعا تقريبا ضيفة دائمة معنا بالبرنامج، الرب يباركها وبتتابعنا باستمرار. أخت نهال عم تسمعيني لو سمحتي؟
1: أيوة بسمع حضرتك. نعمة وسلامة حضرتك.
0: نعمة وسلامة.
1: برحب بحضرتك وبالدكتور نادر، وتحية خاصة كمان من القلب للمرنم مرنم إسرائيل الحلو الأخ مدحت، ولسه كنت أطلب منه يرنم الترنيمة ديت، فأشكر الله وأنا في الانتظار قالها.
0: يا إلهي
1: أشكر الرب جدا،
0: وأنا بصدقك لأنه حضرتك امرأة فاضلة ومش ممكن تجذبي لا سمح الله، بصدق أنه روح القدس حط على قلبي. بصدق
1: يعلم الله والرب شاهد على كلامي. بس بشكر الرب كمان يا أسي جون على التوفيق في اختيار مواضيع الساعة، زي ما بنقولها بالمصري المواضيع اللي احنا شخصيا بنسميها مواضيع الحياة كلها، بالذات موضوع النهاردة عن الغفران. ده موضوع ما ينفعش نتكلم عنه مرة او مرتين او حتى عشرات المرات، لكن ده بالامانة لازم يكون نصب اعيننا جميعا الى مجيء الرب. وانا ليه بقول

0: كده، لانه عدم الغفران هيؤدي لنتائج غير ساره بالمره. فكلنا ببساطه بنقول في الصلاه الربانيه اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. وكلمه كما دي رهيبه، يعني زي او بالمثل او اكزاكتلي. فانا لو ما غفرتش مش هيتغفر لي، وهنا هي الكارثة الكبرى. لأنه مين مننا مش محتاج لغفران الرب؟ ده كلنا بلا استثناء في الموازين إلى فوق. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فلو عايزة أقول البهريز أو الخلاصة من النقطة دي، أنه في النهاردة جرس إنذار: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن كمان مرة يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. وطبعا حضراتكم وفيتم مكفيتم فالله وغفران الخطايا لينا. لكن أنا عايزة أدخل يا حضرة القسيس جون على الحتة التطبيقية الشائكة، وهي غفراننا بعضنا لبعض. نعم. فلو اتفقنا أننا كمؤمنين بنغفر لبعضنا البعض لو حصل أي مشكلة بينا، لكن أنا عايزة أسأل على كمان ما هو بعد الغفران، وهو إعادة العلاقات. فسؤالي يا حضرة القسيس: هل أنا كمؤمن مطالب اولا اني افورجيف اند فورجيت، يعني اغفر وانسى؟ ده باكج على بعضه، لانه في مدرستين في التعليم وبرنامجنا اكثر من راي. احب اسمع راي حضراتكم من وجهه نظر الكتاب المقدس. في مدرسه بتقول اني اغفر وانسى، ودي رحله شفاء من الجروح ممكن تاثر وتطول حسب مقدره الشخص الغافر وكل مؤمن وشطارته. في مدرسه تانية بتقول لا يا جماعه، ما تحطوش اثقال او احمال على المؤمنين. فالتعليم المتزن بيقول اطلق الغفران، هو ده المهم، اما الاثار للجروح فهتفضل في القلب ولكن بدون مرارة. لان الانسان مش زي الكمبيوتر عنده زرار اسمه ديليت. فايه رأي حضراتكم؟ والشق الاخير من سؤالي هو بخصوص بقى اعادة العلاقات كما كانت. سؤالي بالتحديد: هل انا كمؤمن ابن لله مطالب من وجهة نظر الله اني اعيد العلاقات عشان يبقى الغفران تم بصورته الصحيحة؟ واصحاب هذا الرهي
1: هودي بدل الحلقة يا اخت نهاية بدل الحلقة
0: لا بس نفسي اكمل الحتة ديت لانها مهمة جدا، لو في حلقة تانية حضرة القسيس مش مشكلة. بس يعني اصحاب هذا الرهي بيستشهدوا ان الرب يسوع نفسه مكتوب عنه انه غفر لكنه لم يأتمنهم بعد كده. فيعني ببساطة لو بعد الغفران ما تم، هل عدم اعادة العلاقات يعتبر قسوة ولا حكمة؟ لان ان انا احط حدود او مسافات ده ممكن يحميني من تكرار الاذى. فايه رأي حضراتكم؟ ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباركك. طيب قسيس انا برجع لك بعد شوية بس احكي مع القسيس فراج وبنعالج المواضيع دي. بس bear in mind، يعني خلي ببالك حضرتك وحضرتك عارف الكتاب، هو المسيح في البداية قيلت هيدي الآية أنه لم يأتمنهم على نفسه
2: قبل أن
1: يموت. لما نكروا بطرس وإلى ما هنالك، بعدين تعامل مع بطرس كما لو أن شيئا لم يكن. فلحن نعالج هذا الموضوع لو سمحت. طيب أسيس فرج الرب يباركك، حضرتك معايا لو سمحت.
3: أفضل حدث
1: فيه. الرب يباركك. طيب بتحب تحط نقاط نحن ورد يعني عبرنا عليها، بس في أشياء نحن ما قدرناش كملناها، يعني أنا حابب أنه أعالجها أكثر شوية. مثلا تنفترض أنه مثل ما قلت أنا بالماضي واحد كان شقي جدا، قطعت يده، بترت يده، رجله راحت عينه، تسبب بألام كثيرة لكثيرين، ممكن لسه عليه ثأر، في ناس ممكن بدأت طارده أو عليه أشياء معينة ومطالب فيها. يعني دي رواسب من الماضي، خلينا نقول فينا نعالجها بعد شوية حتى نوضح للأحبة أنه ممكن يقول لك طب خي أنا الرب، أنا رب سمحني، ليش بعدني أنا مش مرتاح، هل أنا لازم أعمل شيء، أو أنه عم بتهرب أني صلح أو صحح الأمور، أو بسموها بلغة الكتاب رد المسلوب مثلا. تفضل.
3: أكيد الغفران يا حضرة القسيس، الغفران بيرفع الدين، والجراح اللي سببتها الخطية بتبقى، لكن كل مرة بتتحول إلى شهادة. يعني مثلا أنا ممكن أقول اختبار والمستمع يفهم، إحنا عندنا واحد صديق ليا ودايما علاقتي بيه قوية وهو غني، لكن هو مش قادر يؤمن بالرب يسوع وبيروح يلعب أمور كتير، بيروح

بو كرمشين كتير جدا. والشخص ده قعد فترة وخسر ملايين، لما أنا بقول ملايين يعني فوق ال 2 مليون مثلا. وهو كان حد محترم ومتعلم ويعني ليه وضعه حلو خالص يعني. وبعد فترة الرب فتح قلب الراجل ده، والراجل ده فعلا جه للرب بندم، سلم حياته للرب. وعايز أقول لك مع الناس اللي في الشارع اللي بيخدموا دلوقتي، أكتر واحد خدمته مؤثرة مع الناس اللي بيعملوا جامبلينج، لان هو فاهم وعارف، ولما بيتكلم ويقول للشباب اوعوا اوعوا الموضوع ده هيدمركم، لان هو جرب يعني. هو ما زال لسه متألم لان خسر ممتلكات، خسر علاقته باولاده كبار، خسر علاقته بيهم. والراجل ده تاب ورجع للرب فعلا، لكن هو حاليا بيعاني من جروح سببتها له الخطيه دي او نوع الخطيه ده، لكن بسبب الجروح دي هو قادر يشهد. يمكن احنا دي بنسميها انه الجراح ممكن تتحول الى شهادة. عشان كده انا بحب اقول لاخواتي اللي بيسمعوني، داود في المزمور اللي احنا قريناه ده عشان الخطية تبعد عنه قال فكرة رائعة، قال لك انه لازم ربنا يغفر. دي اول حاجة، ربنا يغفر يعني لازم ربنا يشيل الدين ده، ربنا يرفع الدين ده، وبعد ما يغفر يستر، يستر خطيتي. يستر يعني ايه؟ يعني ما تبانش تاني قدام الله الآب لما ابليس يشتكي. خلاص انا محاوت كغيم ذنوبك وكسحاب خطاياك. في حاجه ثانيه قال لك لا يحسب، يعني ربنا مسك الدفاتر اللي كانت متايده عليا وراح شطب كل الخطايا دي. الخطيه ما تايدتش في حسابي الشخصي ابدا ابدا. عشان كده الخطيه لو كانت ضد الله او ضد الناس، كبيره صغيره، عملتها بعمد من غير عمد، بالفعل بالنظر بالشهوه، اي شيء، ربنا لا يحسبها في اللحظه اللي انا سلمت حياتي فيها لربنا وطلبت ربنا يسامحني. فهو ربنا بيغفر لانه دم يسوع المسيح يطهر. ربنا بيستر، بيستر الخطيه، هي مش بتتشاف تاني خلاص. انا افضل افتكرها، انا كانسان افتكرها، لكن ربنا نسيها. قال واحد احد الاباء في بستان الرهبان زمان، قال لك لو انا نسيت خطيتي ربنا يفتكرها، لو انا افتكرت خطيتي ربنا ينساها. فطول ما انا فاكر ان انا عملت كذا وكذا وكذا وبندم وبتوب قدام الرب كل يوم، اقول انا بشكرك لانك سامحتني يا رب، بس ساعدني ما اكررش الغلط ده تاني، وساعدني اتعلم من الغلط اللي انا غلطته واقدر اخدم فيه بكل بركه. الوضع الانسان في سقوطه في الخطيه بيمعقد يا حبل اسيس. عشان كده الانسان ما يقدرش يخلص نفسه. ده بالنسبه لاي خاطئ بعيد عن ربنا، مش هتقدر تخلص نفسك ولا تقدر تساعد اخوك. كلنا بنعاني من نفس المشكله. عشان كده الامر بدا يتعلق بان احنا محتاجين مخلص. الامر خرج من ايدينا وخرج من ارضنا، كلنا محتاجين مخلص يتعامل مع الوضع اللي احنا فيه. يعني انا كنت عبد للخطيه، او انا كخاطي عبد للخطيه. الكتاب بيقول كده، انا خاطي يعني عبد، انا مش حر. طب انا عايز واحد يحررني، مين هيقدر يحررني؟ انا اكثر الوصيه لما اعمل الخطيه، الخطيه هي استعدي، الخطيه هي عار الشعوب الخطيه، انا بعمل استعدي، انا متعري، مين اللي ممكن يخليني اطيع الوصيه واترك الخطيه؟ انا مذنب، انا متعدي على حقوق الله، مين اللي يساعدني اتبرر قدام الله؟ انا خايف من اللي انا بعمله، مين اللي يقدر يديني سلام عشان انام وانا مطمئن؟ الخطيه ليها سلطان عليا، انا مش قادر ابطل، انا مقيد في الخطيه دي، مين اللي يديني سلطان ابطل الخطيه دي؟ انا تعبان بسبب الخطيه اللي انا بعملها، الخطيه مررتني، خربت بيتي، عملت فيها امور كتير، مين اللي يقدر يديني شفاء وراحه وسلام؟ انا انفصلت عن الله بسبب الخطيه، لان الخطيه بتفصلني عن ربنا. طب مين الوسيط اللي يقدر يعمل كده؟ انا في خطيتي انا عدو لله. طب مين اللي يقدر يصالحني مع الله؟ انا في خطيتي عايش في نجاسه وعايش في قمه النجاسه والوساخه، طب مين اللي يقدر يجي يطهرني؟ انا
وانا في الخطيه محكوم عليا بالموت، مين اللي يقدر يديني حياه ونقدر نديله؟ كل حد بيسمعني، ما فيش حد يقدر يعمل ده غير شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لان مكتوب عنه ليس بي

0: احد غيره الخلاص. فلو انا خاطي تحت الخطيه الطريق قدامي ان انا اجي لربنا واتوب عن ربنا، صح العلاج من الخطيه ونتائج الخطيه اللي دمرتني هيفضل شويه مألمني، لكن انا عندي ايمان في اللحظه اللي قبلت الرب يسوع المسيح ان خطاياي اتغفرت. لكن ربنا كل يوم بيعالجني، كل يوم ربنا بيدخلني كده في ترتيب وبرامج ويخليني اجرب منه اكتر لحد ما انا اعيش في عمق خاص مع الله. يعني انا وانت ما نقدرش نمتلك الامكانيه ان احنا ننسى اللي حصل معانا في الماضي، لكن اللي يقدر يعزينا وينسينا وياخدنا في سكه مع الله هو شخص ربنا يسوع المسيح. انا الانسان الخاطئ ده غرقان، ده ضايع، مين اللي يقدر ينقذه؟ مين اللي يقدر يديله تحرير وشفاء؟ انا ببشر كل واحد النهارده وبقول له لو انت فقدت كل رجاء في خلاصك، الخلاص جه في الرب يسوع من فوق من السماء. تعال للرب يسوع وهو اللي يقدر ينقذك من الخطيه، من اتعاب الخطيه، من نتائج الخطيه السلبيه، لما تبدا علاقه حيه جديده مع ربنا. امين
1: امين. الرب يباركك، رائع. طيب رح باخذ الاخ مصطفى وبرجع متحول لحضرتك السيس لو سمحت.
2: okay.
1: طيب معنا الاخ مصطفى. مصطفى الرب يباركك، اهلا وسهلا فيك.
3: اهلا وسهلا، مساء الخير.
1: اهلا بيك، ازيك؟
3: الحمد لله.
1: انا بس احكي معك بضحك ما بعرف ليش. بحسك انك بدك تحكي عربي وعم تحكي انجليزي وهيك بتبين كانك مهضوم. ربي يباركك اخ احمد. شو عندك اليوم سؤال؟
3: انا اسمي مصطفى.
1: سوري احمد، مصطفى اخ مصطفى. ربي يباركك،
3: ما في مشكله، ما في مشكله.
1: بس بس بس حكيت معك نسيت اسمك، سوري.
3: طيب
1: تفضل.
3: اوكي، شو الفرق بين بين الشعور بالذنب وبين توبة حقيقية بالمسيح؟ وأنا أتمنى توضيح على هذا السؤال.
1: أوكي، بنعمة الرب يسوع. الرب يباركك،
3: شكرا.
1: خلي ليك، يلا الرب يكون معك. طيب أسيس، رح نحكي بالموضوع اللي بحثته الأخت نهال لو سمحت في البداية. حطيت أنا عندي النقاط، بتقول هي في البداية أنه نحن لازم نغفر بعضنا لبعض، alright، ولكن أحيان الطرف المسائل صعب أنه يسامح بسهولة، خاصة إذا كان مش متعمق جدا في الإيمان، ربما مش ناضج روحيا جدا، مش عم ينظر إلى المسيح الذي قال اغفر لهم، يا أبتا اغفر لهم إلى ما هنالك. ففي مدرستين حسب ما قالت، أو رأيين خلينا نسميهم، اغفر وانسى وخلاص، ما أتعاطى معه ولا شيء. الفكر الثاني بيقولك لا، يعني مش لازم نحط نحن أثقال، خلي الواحد يعني إذا ما تقول على مهله تيشفى يتعافى. إيه رأيك بالموضوع ده؟ وبعدين بتقول شو بيقول؟ طبعا بيقلك في أثار وجروح باقية لكن بدون مرارة. طيب كيف في جراح وأثار باقية لكن بدون مرارة؟ إذا مش عم يعرف ينسى، كيف بدنا نوفقهم مع بعضهم؟ ها؟ وماذا عن إعادة العلاقات؟ يعني شيء موضوع شوي معقد، هي لأنه هذه مشكلة كبيرة بالكنائس.
2: صحيح.
1: خاصة إذا كان في إخوي كانوا كتير متوافقين مع بعضهم واشتغلوا مع بعضهم بعدين، وبس يتركوا بعضهم لأنه اشتغلوا مع بعضهم الظاهر صار في نوع من تنافس أو شيء أو عدم تفاهم وخلقت مرارة، أو صار في خطوبة خطب فلان فلانة صار في مرارة شغلات، أو واحد قال كلمة قاسية الثاني مش عم يغفر له إياها. فده وارد في الكنيسة، مع أنه ربي علمنا أنه نغفر بعضنا لبعض بأي طريقة. لازم نغفر، لأنه إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. مشروطة،
2: مشروطة وشيء مهم. بالحقيقة في أمثلة في الكتاب المقدس وممكن نستشهد بها، لكن ببساطة هل أنا مطالب بالغفران؟ ده 100%.
1: نعم.
2: هل أنا مطالب بالنسيان؟ بصراحة ما فيش حاجة في الكتاب المقدس تقول أنت لازم تنسى. لكن أنا طبعا بضع، لو أنا غفرت من كل القلب فأنا بكل قلبي أحب هذا الطرف، لكن
1: وبرتاح
2: لهذا الشخص ممكن يكون معه في
1: لا أنا الاجتماع. أنا برتاح.
2: أنت بالضبط، أنت برتاح، أنت بيتشال من عليك حمل. على فكرة لما تكون أنت مش قادر تغفر لشخص معين، أنت نفسك بيكون على ظهرك حمل ثقيل.

0: شخص مؤمن. طبعا أنا بتكلم على المؤمنين الحقيقيين. في ناس ماشي بيبغض كله، بيضغب زوجته، بيبغض حتى أقرب الأقربين حتى إليه بالضبط. هو يعني أنا يعني الكتاب واضح، يعني إذا كنت أنت إن لم تحب قريبك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ ده يعني الكتاب حط لنا هذا المثل. أنت شخصك اللي بتشوفه أمام عينيك بتبغضه. أحبائي يوجد كثير والكثير جدا، والمحبة زي ما بيقول عنها في رسالة بطرس الأولى صحاح واحد تكون من قلب طاهر وبشدة. قلب طاهر دي يعني بتترجم باللغات الثانية من غير أدفانتج، يعني أنا مش بحب ده علشان أنا شريكي في العمل، وبحب ده عشان بديني البرستيج بتاعي لأجل مصلحة معينة. دي كلمة قلب طاهر. أو بحب دي عشان هي بتستلطفني وبدون كلام وبتغازلني. أوكي؟ لا، أنا بحب من قلب طاهر بغض النظر عن هذا الشخص من غير منفعة شخصية. هل أنا مطالب بالنسيان للإساءة؟ ده يرجع لحضرتك، وبعدين بيرجع لمستوى العلاقة. يعني مثلا أقول لو حصل ما بين كابل في البيت، زوج وزوجته، لازم النسيان، لأن ده شخص أنت عايش معه في البيت، لازم تحط وراء ظهرك كل اللي حدث، وإلا الحياة يبقى صعب أنك أنت تستمر فيها بصورة طبيعية. لو هذا الشخص معاملات من بعيد، خلاص يعني أنت مش قادر تنسى، لكن أنت بكل قلبك غفرت له وتتمنى له كل الخير ومرتاح جدا أنه شال كده، لكن أنت خايف أنه يحصل فيك أذى في المستقبل تاني، فأنت قد تكون بتضع حدودا علشان مجد الله، مش علشان أنت شايل في نفسك من هذا الشخص، لكن أنت عايز تضع حدود للعلاقة، وده على فكرة مش غلط. أنا لا أرى خطأ، لأنه هذا في بعض الناس، وأنا للأسف مؤمنين ما بيتغيروش، يعني برضو تلاقيه شوية متهجم على الآخرين. فأنت ممكن تكون حصل لك أذى غفرت له ومن كل قلب غفرت له، لكن لمجد الله ولا يحصل شرخ في الكنيسة وشرخ في الاجتماع، أنت بتضع حدود للعلاقة عشان ما يحصلش أكشن تاني. يعني لو يسمح للوقت نفسي أذكر حادثة حدثت في العهد القديم برضو مع داود. أوكي؟ نعم. وأنا متأكد أنه الإخوة اللي قرأوا العهد القديم يعرفوها.
1: داود مدرسة،
0: داود مدرسة، حياته فيها مدرسة وفيها الأب والداون وكده. أنه يعني داود دي في وقت هروبه من وجه أبشالوم، نعم، تطاول عليه واحد بنيامين اسمه شمعي ابن جيرة، وكسار يرشقه
1: وسب
0: وشتم ولعن وشتم وكده. وأبني سراوية كانوا عاوزين يتقدموا عليه يقتلوا. داود كان ساعتها يعلم تماما أن كله تأديب من الله بسبب خطيته التي ارتكبها.
1: بس هما ما شافوهاش،
0: هما ما شافوش،
1: ولاد سروية ما شافوهاش،
0: ما شافوش هذا.
1: بس هو عرف في قلبه أنه أنا تحت التأديب،
0: عرف في قلبه أنه هو تحت التأديب. وقال لهم الرب قال له سب داود.
1: إيش قال له سب؟ يعني بمعناها، ولا أنه في ناس بترجمه، قال له لأ، سمح له،
0: سمح له، سمح أعطى له هذه الفرصة،
1: سمح أنه يهينني
0: بالضبط. يس.
1: يعني في ناس بيفكروا أنه الله قال له سب
0: بالضبط. لا، هو مش كده. تيجي في أصحاح 19 من صمويل الثاني، راجع داود للملك. فطبعا مين
1: ركض شمعي؟
0: ركض شمعي. يا عم داود انا ما كنتش واخد بالي، انا غلطان. تاني اولاد سراوية قالوا ده يقتل،
1: لازم نقتله لانه سب الملك.
0: سب الملك. قال لهم في هذا اليوم يقتل رجل، اتركوه. يعني
1: انا راجع واخد مملكتي،
0: انا واخد مملكتي بالضبط. فانا خلاص يعني سمحت مؤقتا. بس خد بالك في سفر ملوك الأول أصحاح 2،
1: نعم، سلم المسؤولية لابنه،
0: سلم المسؤولية لولده، قال له تعالى بص، يعني في واحد لعنني لعنة شديدة وأنا خارج من محنايم نحو الأردن، دي بالذات لا تضع، لا تترك شيبته تذهب بسلام إلى الهواء،
1: إلى القبر يعني،
0: إلى القبر يعني. وطبعا احنا عارفين القصة، لما تلكك له سلمان تلكيكة، انت تبني لك بيت في أورشليم، اوعى تطلع من أورشليم. طلع مرة يوم
1: قال له بس تطلع بتموت،
0: بتموت. او طلع وموته سليمان. أنا عايز
1: سليمان الملك يعني.
0: سليمان اللي هو ابن داود لو أنت يعني.
1: بس أنا بقول كمان لأنه داود وسليمان نفسهم نفسيهما يعني أنفسهما

0: كانوا عارفين انه هالرجل مش تايب.
1: صحيح.
0: مش تايب خالص.
1: صحيح.
0: يمكن لو تاب من كل قلبه كان الرب دبر اموره وكله تمام، بس هو ما تابش.
1: صحيح.
0: هو من خوفه بس.
1: هو من خوفه برضو ده يرجعنا لجراح الخطية. انت تطاولت على شخصا الملك ملك اسرائيل الممسوح ماشي حافيا على جبل يهوذا، وانت تتطاول عليه، ربنا مش
0: هيسيبك على جبل الزيتون.
1: على جبل الزيتون.
0: نعم.
1: انت يعني فاكر ما وصل الانسان فاكر ان هو يستطيع يعمل اي شيء ولا يوجد من يحاسب. لا يا اخي ولا يا اختي، وبالذات انت كمؤمن خد بالك من تصرفاتك، لانه يوجد من يحاسب. واحنا كمؤمنين حقيقيين اولاد لله، الله سيوقفنا امام كرسي المسيح حتى ما يجلسنا حواليه في العرش. لكن مشاكلنا اللي بنعملها هنا دي لابد أن ندفع عنها حسابا. فخد بالك يا أخي الحبيب يعني أنت بتتعامل مع الآخرين.
0: يعني رأيي أنا كمان يا أحبائي قبل ما أخذ مكالمة، أحيانا الواحد هو لازم يعديها مش كده، وخاصة المؤمنين والمؤمنات، يعني مش توقف عند كل كلمة، لا تقف مثل ما بقول الكتاب لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال. ليه؟ لأنه لألا تسمع بأذنك عبدك
1: بسبك.
0: طب خلاص عديها، عمول حالك ما سمعتش. ليه؟ لأنك أنت بتوفر على حالك مشاكل وبتوفر على الآخرين أكاذيب وأخطاء. لأنه ممكن تجي تقول له ليش عم تسبني، بيقول لك لا أنا ما سبتكش، وأمام الله أنا ما سبتك، أنت وقعته بالخطية أكثر. عديله إياها معلش، يعني عمول حالك إذا جاز التعبير، يعني مر حالك إذا جاز التعبير مش سامع. ما الكتاب المقدس بيقول من هو أعمى كعبدي وأصم كرسول الذي أرسله. طيب مفتوح العين ناظرا كثيرا، مفتوح العينين ولا ينظر، ومفتوح الأذنان ولا يسمع. ليه؟ الرب قد سر من أجل بره يكرم الشريعة، يعظم الشريعة ويكرمها. هذا كلام مهم جدا، أنك أنت ما توقف عند كل كلمة، ما توقف عند كل قضية، قالوا لي جرحوني معليش. عديها، نحن برحلة ستنتهي وسنقف أمام كرسي المسيح، هناك البركات. فالمهم أنه ما تضع قلبك على كل كلمة. رح بأخذ مكالمة سريعة أخ مدحت ونرجع لحضرتك، ونأخذ كمان ترنيمة عادة عن التعليق بلغت علقه لو سمحت. معي الأخ عزت، الأخ عزت من ملبون، أهلا وسهلا بحضرتك أخ عزت، ربي باكك أخ عزت. طيب حضرت مخرج أنا مش سامع. طيب اوكي اخ عزة ربي باك، سوري اخ مدحت ربي باكك، ايه اللي بتحب تعلقه حول هالافكار اللي وردت هيك؟ لابد هيك لما سروح الرب قلبك. نعم. بتعليقات معينه.
2: افتكر لما حضرت القسيس ودكتور نادر اتكلمنا عن ازاي اتخطى واغفر لاخواتي، بشوف اللي بيفضل عالق في مشكله معينه واقف عندها. نعم. متمرر فاضي. نعم. فاضي. نعم. لو اشتغل، لو كم عايز يكمل مشيئة الرب ومقاصد الرب لحياته.
0: نعم.
2: هيبقى محتاج انه يتخطى، لكن طول ما انا فاضي، طول ما انا يعني كلمة كده نفهمها عطلان، هفضل ماسك في كل حتة صغيرة وكبيرة في حياتي حصلت. بس ده عمل ليه؟ ده بصل لي البصة دي ليه؟ ده اتكلم عليا الكلمة، ده انا ما استاهلش، ده انا اكرمته، ده انا لكن طول ما انا مستني مقاصد الرب بتتم في حياتي وبمركز على الرب وعيني على الرب وبحب الرب وعايز اخدمه واكرمه، ما عنديش طاقه ارد اصد اتكلم.
0: انا عامل عمل عظيم،
2: انا عامل عمل عظيم زي ما
0: حد.
2: نعم.
0: انا عم بعمل عمل، انا مش فاضي للامور الصغيره.
2: نعم.
0: وانا مش فاضي للاهانات. اوكي عم تهيني، الرب يدبر. انا مش سامع.
2: نعم.
0: انا مش سامع، وهذا ما كان يفعله الرب يسوع المسيح. ربي باكك. امين
2: امين.
0: ايه الترنيمه اللي بتحب؟
2: انا ماشي ونورك قدامي
0: وقدامي وانا مش شايف غيره.
2: يس.
0: ربي باكك.
2: ابليس كان يتحداني، راح ادوسه بدم اللي فداني.
0: أمين.
2: انا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار، نار عايز ادافع عن نفسي. نار التعب اللي جوايا والمراره. شفيك ويشفيني معاك المسيح. واحنا بنرنم الترنيمه دي علشان نكمل المشوار.
0: وعداني من النار الابديه كمان.
2: نعم. وعداني من النار الابديه.

0: هاليلويا.
1: مجدا للرب، الرب يباركك. نشكر الرب أن الرب يسوع بموته وقيامته طبعا حمل خطايانا، دفع الثمن، عدانا من النار. إذن لا شيء من الدينونة الآن يعني.

0: من اللحظة اللي بنقبل فيها يسوع المسيح له المجد.
1: نعم.
0: لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني، حررني من ناموس الخطية والموت. مجدا للرب. عجبني التعليق، طبعا في تعليق كتير أحبائي بالفيسبوك، بس الأخ إبراهيم يوسف حط نقطة حلوة بيقول ربنا يساعدني أني أغفر لنفسي، لأنه ناس كتير ما بيسامحوا نفوسهم على اللي عملوه بالماضي. رب يساعدني أني أغفر لنفسي لأن الرب قد سامحني، والرب يساعدني لما أغفر لنفسي أنه لازم أغفر اللي للذين أساءوا إلي. الرب يباركك يا أخي يوسف. الأخت مارغريت بتقول نعم حبايب، غفران الخطايا هو العطية الإلهية التي تمحو الذنوب وتزيل حاجز الانفصال عن الله، بينما تترك الخطية جراحا وأثارا مدمرة على النفس. فالغفران يمنح قوة الشفاء ويجدد طبيعة الإنسان.
1: نعم.
0: ويعيد إليه السلام الداخلي والفرح السماوي الحقيقي. نقطة حلوة. فلنحب بعضنا البعض ونغفر لمن أخطأ إلينا ولنتمسك بكلمة الرب المقدسة، لأنه أوصانا بالغفران. رب وصانا نسامح لكي ننال بركات سماوية، وكما وعدنا تبارك اسمه. رب يباركك يا أخت مارغريت، نشكر رب من أجل حضرتك. طيب رح تابع مع لو سمحت حضرت المخرج مع خادم الرب الأسيس فرج. أسيس فرج سوري معاي الأخ عزت. أوكي معاي الأخ عزت. أوكي سمحني أخ أسيس فرج، رح بياخد الأخ عزت قبل. أخ عزت الرب يباركك، أهلا وسهلا فيك الرب يباركك. أخ عزت أنا مش سامع حضرت المخرج، في عنده مشكلة الظاهر ما بعرف. أخ عزت الرب يباركك. طيب قل له لا لأنه مش عارف، يمكن يكونوا عم يتسمع من التلفزيون. لو سمحت حكي معه أنه ما يسمعش من التلفزيون، يركز معنا على التليفون. أخ عزت حضرتك معنا على الهواء؟ طيب خلاص مش قادر أخذ، مش قادر استنى حضرة المخرج الرب يباركك. طيب السيس فرج الرب يباركك، بدي أتكلم عن موضوع ترك آثار ماضية بحياة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. بيقول كتاب مقدس أنه يعقوب كان محتال يتعقب طبعا ويتشاطر، وما كانش كتير يتكل على الرب، يعني يطلب من الرب بس كمان هو يحاول يضبط أموره بشطارته. فبيقول الكتاب المقدس بتكوين 32-24، فبقي يعقوب وحده لما كان جاي طبعا عيسو أخوه يقابله، وكان خايف من عيسو. وبيقول لك وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر. وهذا الشخص الإنسان هو ظهور خاص لملاك الرب للأقنوم الثاني للرب يسوع المسيح قبل التجسد. ظهر بهيئة إنسانية لأنه كان يظهر كرجل الله، كان يظهر كملاك الرب ويتعامل مع الشعب القديم. فمن أجل ذلك هو الله الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. وبيقول الكتاب المقدس ولما رأى، أي الرب لما رأى اللي ظهر له بهيئة إنسان، ولما رأى أنه لا يقدر عليه، أنه مش عم بيسلم يعقوب للرب، ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه مع الرب. بس هو عارف أنه في شخصية ملائكية سماوية إلى ما هنالك، عارف شيء وبعده عم بيقاوم. بيقول الرب بيقول له أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال يعقوب للرب طبعا لا أطلقك إن لم تباركني. طب ليش عم تصارع للنهاية؟ ليش وصلت لهذه المواصيل؟ بيقول فسأله الرب طبعا بيقول له ما اسمك؟ هو عارف اسمه بس بده يطلعها منه انه يعقوب، يعني يتعقب يعقوب. فقال يعقوب، وكان عم يبكي يعقوب على فكرة، لأنه بهوشع 11 بنعرف انه كان عم يبكي هناك، بكى واسترحمه بيقول قدام. فقال الرب له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأله يعقوب أخبرني باسمك. فقال الرب طبعا لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم ذلك المكان طبعا فنئيل، قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنئيل وهو يخمع على فخذه. السيس منشوف أنه يعقوب تمتع بالبركة واسمه صار إسرائيل، يعني غير له طبيعته الرب، غير له اسمه، لكن عرجه بقي. أنا عم بحكي مع الأسيس.

0: فرج يا محبوب. ف مش قادر لانه طرحت السؤال على الاسيس فرج. فبيقول اسيس فرج عم تسمعني لو سمحت؟ طيب خليني اخذ الاسيس الاخ عزت لو عم بيقول الاسيس فرج مش معنا وانا عم بسال الاسيس فرج فكرته معايا. طيب اسيس فرج سمعت السؤال يعني حتى اوفر وقت لان بعد معنا حوالي ربع ساعه بالكثير. اخ عزت عم تسمعني حضرتك؟
1: انا بسمعك يا جناب الاسيس. ربي وانا باكر. سعيد بالمشاركه لاني على التليفون لمده ساعه.
0: سوري بس انا طلبتك انه تحكي معايا بس يبدو انه ما سمعتنيش بالمرتين. ما سمعتنيش
1: ولا الخط وقع ما اعرفش ازاي سامحني.
0: ربي باكك وانا سامحك.
1: انا بتشرف ان انا بتكلم مع الاسيس جون. انت حبيبي وغالي عليا.
0: ربي باكك حبيبي.
1: وعايز احيي ضيوفك الموجودين.
0: ربي باكك.
1: جناب الدكتور نادر والاخ المرنم الحلو ربنا يباركهم.
0: ربي يباركك ويبارك الاخ مدحت.
1: الله الاخ مدحت ايوه.
0: نعم.
1: عايز اقول ان الكتاب المقدس بيعرف عندنا الخطيه بانها صنع الاراده الذاتيه.
0: نعم.
1: وعدم التقيد باي ناموس. وبعدين بيشرح لنا يوحنا الرسول في رسالته الاولى كل من يفعل الخطيه يفعل التعدي. ايضا والخطيه هي التعدي.
0: نعم.
1: وبعدين بيعالجها وتعلمون ان ذاك اظهر اي الرب يسوع لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطيه.
0: نعم.
1: كل من يثبت فيه لا يخطئ. كل من يخطئ لم يبصره ولا يعرفه. من يفعل الخطيه فهو من ابليس وابليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطية لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله.
0: أمين.
1: وبعدين بيكمل معانا حاجة مهمة جدا جدا أنا بحطها قدام إخواتي اللي بيشاهدونا، وإن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع المسيح هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن معا. كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. إذن معرفة الرب يسوع ربا ومسيحا ومخلصا وفديا هي دي النتيجة النهائية والمحصلة للإنسان الخاطئ عشان يوصل إلى ملكوت الله إلى السماوات. فبدون عمل المسيح وبدون الرب يسوع والاعتراف به بأن هو آتيا في الجسد وهو الذي رفع على الصليب ومات وقام وصعد إلى السماوات وجلس في يمين العظمة في الأعالي، من لا يعترف بهذا ليس له نجاة وليس له خلاص. الرب يبارككم
0: ويباركك
1: ويحسن إليكم
0: ونشكر.
1: أنا عندي تكملة كبيرة بس أنا عشان الوقت والبرنامج.
0: الرب
1: يكون معاكم وأنا سعيد بالمداخلة.
0: وأنا سعيد جدا بمداخلتك أخ عزة. الرب يباركك ويستخدمك أيضا وأيضا. طيب حضرة المخرج يا ريت تتواصل مع الأسيس فرج لو سمحت. حضرة المخرج أسيس فرج الرب يباركك معايا. بدي أحكي مصري ولبناني مش عم تزبط معي. طيب خلينا ناخذ من حضرتك تعليق ولما بتواصل معنا الأسيس فرج بنتابع مع حضرتك أسيس نادر. الأخ مصطفى سأل سؤال ما الفرق؟ كتبته عندك هون حضرتك.
2: أيوه
0: تفضل.
2: الحقيقة ده سؤال مهم جدا.
0: نعم.
2: وأنا برضو عايز أرد من أمثلة من الكتاب المقدس.
0: خليني أقول أذكر بس الأحبة شو كان السؤال.
2: السؤال هو بيسأل ما هو الفرق بين الشعور بالذنب والتوبة الحقيقية. صح؟ أوكي. مش هو ده السؤال؟
0: بيقول كيف الإيمان بالله بيساعد الإنسان يتعامل مع الذنب أو الندم؟ شو الفرق بين الشعور بالذنب وبين التوبة الحقيقية بالمسيح؟ بس رح ناخد الأسيس فرج ونكمل مع حضراتكم. أوكي؟
2: طيب. أوكي.
0: لأنه آخر مكالمة مع الأسيس فرج.
2: أوكي.
0: طيب أسيس فرج الرب يباركك. عم تسمعني حضرتك؟ خلي لي اياك.
3: طيب
0: معك اي. طيب سمعت اللي انا اللي سالته واللي قريته واللي قراته من سفر التكوين 32؟
3: مظبوط. بالنسبة ليعقوب حالة رائعة جدا. يعقوب اتمتع بالبركة فعلا، وربنا غير اسمه باسم إسرائيل أمير الله. لكن العرج اللي عرجه يعقوب والوقعة اللي وقعها بقيت، لكن البركة كانت بالنسبة له محفوظة وربنا باركه، بالرغم من أن يعقوب من بيت إيل لما رأى الرب وقال ما هذا إلا بيت الله، لحد ما رجع من عند خاله لبان 20 سنة يمكن كان ناسي ربنا وكان معتقد

0: خليني اشوف انه الخطيه ممكن تدمر علاقات، ممكن تدمر بيوت، ممكن تدمر اسر. واللي انا عايز اقوله في الختام بسرعه عبد القسيس، انه الخطيه بالنسبه للمؤمن ممكن تعطل حياته، ممكن تعطل شركته، بتعيق النمو الروحي وتخلي المؤمن يخسر الشهاده بتاعته، لانه ابليس بيشتكي على ضمير المؤمن من الاخرين. الناس بتستغل ضعفات المؤمن او الخادم ويستعرضوها ويبداوا يشتكوا عليه. فعشان كده مره واحد قال كلمه حلوه جدا عن الخطيه بالنسبه للمؤمن لما يقع فيها، وشبهها بالعدسه. قال لك الشيطان بيجيب لي الخطيه كده صغيره في الاول ويخليني ما انتبهش ليها واقع فيها، لكن بعد ما اقع في الخطيه بيجيب لي عدسه مكبره ويخليني اشوف الخطيه بعدسه مكبره. عشان كده النهارده انا بختم وبقول مع اخواتي ومع كل اللي شاركوا انه احسن حاجه بالنسبه للمؤمن للخطوه انه يرجع لربنا. ايه الخطوه اللي تاخدها لما تغلط وتحس حالك انك اخطات؟ ارجع لربنا بسرعه وقول لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اخوف. وتذكر دايما ان قلب ربنا مليان بالرحمه، مليان بالغفران، هو اللي بيقبلك لما ترجع له. ان اخطا احد فلنا شفيع عند الله الاب. وكمان حاول تكون تاخد وقت مع نفسك، لانه زي ما حضرتك قلت حضرتك قسيس، ممكن الشعور بالذنب وعدم الغفران للنفس يخلي الموضوع يكبر ويسبب لك عثره كبيره. عشان كده حاول انك تغفر لنفسك وتقول يا رب انا بغفر لنفسي وانا مش هبقى قاسي على نفسي. كمان الواحد لما يتوب توبه قلبيه ويقر بخطاياه ويتركها اكيد ربنا هيرحمه. واوعى تسمع لصوت ابليس، لانه ابليس هيجي لك بشكايه كبيره جدا. وفي فرق على فكره بقى قسيس بين تفتيت الروح القدس وبين شكايه ابليس. يعني الروح القدس بيبكت على خطيه وعلى بره وعلى دينونه، لكن مرات ابليس بيجي يهيجك ويهيج ضميرك ويخليك تكره نفسك وتكره الخدمه وتكره ربنا. زي ما انا قلت حد الاباء قال انه ابليس قبل ما نقع في الخطيه بيورهنا من خلال عدسه صغيره جدا بنتساهل معاه وبنقع فيها، لكن بعد ما نقع في الخطيه بيورهنا من خلال عدسه كبيره جدا، وابليس بيصور قدامنا بقى الفشل واهانتنا لربنا. عشان كده بنفشل. لا تسمح لابليس ان يشتكي لدى ضميرك. الجا لربنا وقول له يا رب رد نفسي، وتاكد انه ربنا زي ما عمل مع بطرس ورد ضميره ورد قلبه، ثق انه الرب مرتب لك غفران لخطاياك. ولما ترجع لربنا هو بيقول خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني انا اعطيها لن تهلك الى الابد. خد الوعد ده، ولاد ربنا لن يهلكوا الى الابد. اطلب الحريه النهارده واطلب غفران لخطاياك ان كنت مؤمن ضعيف. وربنا بيحضرك وبيقول لك لو في خطيه بتتكرر في حياتك بتقع فيها احذر ده وقول يا رب حررني من الخطيه المكرره اللي انا بقع فيها. اصلي ليكوا ربنا يبارككوا ويكمل معاكوا باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
1: امين. ربي باركك ومشكور جدا جدا اسيس فرج. ربي باركك راعي الكنيسه الاسقفيه في ملبون. ربي باركك يا محبوب، اشكرك جدا. طيب دكتور سؤال المصطفى بسرعه لو سمحت، لانه بعد معنا يعني حوالي 5 دقائق الا تنختم كل شيء.
2: طيب انا هرد على السؤال واكرر مره اخرى ما هو السؤال، وهو ما هو الفرق بين الشعور بالذنب والتوبه الحقيقيه، وهل ممكن الشعور بالذنب ده يقودنا لله؟ هو ممكن الشعور بالذنب يقودنا لله، لكن للاسف مش في كل الحالات. وانا هذكر امثله من العهد القديم ومن العهد الجديد. العهد القديم بيكلمنا مثلا عن شخصيه، وهو شخصيه فرعون عندما ذهب إليه موسى وهارون حتى ما يطلقوا شعب إسرائيل للبرية. الشيء الغريب الكتاب يسجل لنا كلمات يعني جميلة خرجت من هذا الشخص، لكنها تنم عن شعور بالذنب ولكن ليس لها أي علاقة بتوبة حقيقية. ففي سفر الخروج أصحاح 9:27 يقول أرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. إيه الكلام الحلو؟
1: كلام جميل،
2: كلام جميل خالص.
1: نص الشفتين.
2: صلي إلى الرب.

0: وكفى حدوث رعود الله. كل الحكاية عايز ربنا يرفع الضربة. فأصحاح 10 برضو من خروج من سفر الخروج في عدد 16 يقول: دعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفحا عن خطيئتي وصليا إلى الرب ليرفع عني هذه الموت. لكن أنت لو بتقرأ الأحداث، هو كان كل مرة بيزيد غلاظة قلب. في العهد الجديد في مثالين، عندك اثنين خانوا الرب في آخر حياته. من هما؟ يهوذا الذي شعر بالذنب وشعوره بالذنب قاتله، أدى أنه يذهب ينتحر. وواحد تاني وهو بطرس، لكنه تاب توبة حقيقية وأصبح من أعظم المرسلين في العهد الجديد. راح واعترف بخطيئته ووثق أن الرب غفر له.
1: آمين. ربي باكك، أشكرك جدا. طيب قبل ما سلمك الترنيمة الأخيرة أخ مدحات، ربي باكك، راح بحط التعليقات اللي كتبتها من قبل. الجراح التي تتحول إلى شهادة وبركة في حياتنا. طبعا في شيء، في ندوب من الماضي، في آلام الماضي، لكن هتبقى هذه الجراح الله بيحولها تكون شهادة لنعمة الله، تذكير بعمق وعظمة الخلاص الذي تمتعنا به. ها؟ نحن ما مستحقش. حماية من الرجوع إلى الماضي، لأنه أحيانا كثير ممكن واحد لو كان مخلص ممكن يرجع شوية شوية إلى الماضي. باب لتعزية الآخرين المجروحين. أنت تألمت، بما أنك أنت كنت متألم تعرف تعين أيضا المجربين اللي تجربوا بذات التجربة. علامة أن الخلاص روحي الآن، لكن بعدين سننال التبني نائلين، بيقول لك متوقعين التبني فداء السنة. تفضل يا محبوب التبني الأخيرة. طيب أنا بشكر الرب من أجل الأحبة الخدام اللي شاركوا معنا، وفيما الأخ مدحت عم يطلع من الهواء، طبعا رح نطلع من الهواء، بس بشكر الأخ مدحت رشدي، ربي باركك ونشكر رب من أجلك، والأسيس الفاضل الأسيس الدكتور نادر بخيت، ربي باركم ونشكر رب من أجلك.
2: شكرا يا أبونا. افتكر رحمة الرب ورن، تعال نرنم مع بعض الترنيمة دي.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

12 يقول كده الكتاب: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى واليقين بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد القدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قابيل، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه

وأنه يجازي الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا، لذلك ولد أيضا من واحد وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. هاللويا هاللويا. الرب طالب العملة دي، الإيمان. واسأل نفسك النهاردة وانت في بداية الوقت، انت بتؤمن بإيه؟ بتؤمن بمين؟ النهاردة رب يقول لك انه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. عارف أنه أنت مش متعود على ده في بداية الوقت، بس الإيمان مكلف أول حاجة. وأنت جاي تتقدم للرب وأنت جاي تقدم عبادتك للرب، كل الناس اللي قرينا أسمائهم كانت عبادتهم مكلفة، بالإيمان ومكلفة مكلفة. تعال النهاردة قدام الرب وقول له أنا داخل مش على أساس قداستي ولا أي حاجة فيه، أدخل بدم الحمل. أدخل لقدس الأقداس.

هللويا. واحنا بنصلي وبنرنم الكلمات دي كنا بنقول في العدد اخر عدد رنمناه، انا لن اقدر بعد الان ان اخفي هذا، لازم هعمل حاجه، لازم هعمل حاجه. ايماني مش مخفي جوه قلبي، ايماني مش بس في ترنيمه، ايماني في اعلان، اعلان حياتي مش اعلان ترنيمه. الرب النهارده مستني مننا ده. هنكمل باقي العبرانيين، نقرا جزء تاني في نفس الاصحاح من اول عدد 17 لحد عدد 31، وهو بيعلن لنا ده بشكل مختلف شويه. بالايمان، بصوا قبل ما نقرا، خلي بالك انت وانت بتقرا الجزء دوت هتشوف الرب بيشاور لك على ايه في حياتك. هنقرا عنهم كلهم دلوقتي، الابطال دول، وكل واحد قدم ايه، كل واحد كان ذبيحته عامله ازاي، كانت رائحه البخور بتاعته عامله ازاي. بالمناسبه وانت داخل النهارده تقدم، اول تريمه كنا نقول اني بدخل بدم الحمل. يعني ايه؟ يعني دخولك اصلا النهارده مدفوع ثمنه، مش ببلاش، مش ببلاش، الرب دفع ثمنه. وانت النهاردة داخل على حساب دم المسيح، مش بدم تيوس وعجول ولا رماد عجلة زي ما بيقول كاتب العبرانيين، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. السمك كلها هتفت، هتفت، ابليس اتهزم قدام الدم ده، اتهزم قدام يسوع. واحنا دلوقتي بنكمل بقى، اسأل نفسك انا هقدم ايه. مفيش حاجة تقدر تقدمها بالمناسبة تساوي للدفع عشانك، بس عبادتك لازم تكون النهاردة بالإيمان. وتاني حاجة مكلفة. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم أخذه أيضا في مثال. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. بالإيمان يعقوب

يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عهر المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لألا الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. هاللويا. كلهم دفعوا ثمن وكلهم ما خافوش وكلهم كانت حياتهم إعلان إعلان إعلان إيمان. وإحنا بنكمل تسبيح دلوقتي بنقول له برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود. وإحنا بنقول الكلمات دي بصدق كده إنه تسبيحك، ودي حاجة مش معتادة إن مرنم يقولها، تسبيحك ما يبقاش بس بالنغمات والكلمات بالألحان، لكن تسبيحك يبقى إعلان حياتك. فطول ما أنت ماشي حياتك عبارة عن إيه؟ تسبيحة. رب النهاردة بيقول لك أنا دفعت الثمن عشان أجيبك عشان تبقى أنت التسبيحة بتاعتي. عارف التسبيحة بتاعتك تبقى إيه؟ يسوع، مش حاجة تانية. في ناس بيعلنوا ظروف وبيعلنوا الاستجابات، بس اعلن يسوع بس. هنقول الكلمات الجاية دي مع بعض ونسبح بيها ونسبح بالإيمان. هللويا.

ممكن حد يقول لي هو ايه علاقة انك انت بتقول ان الايمان فيه تقديم وانك بتدفع ثمن ما بين التسابيح اللي انت بتقول انه عظيم وقدير وعمال تسبح وتهلل؟ يمكن لاننا كشرقيين دايما ربطنا انه وانا بقدم حاجة لازم ابقى ايه، بعيط وبتكسر وحزين ومكتئب، وكأنه عبادتي للرب اللي فيها بقدم بكسر طيبي لازم تبقى مترافقة مع ايه، مع حزن وألم وجع شديد، وتبقى كل تسبيحي يا عيني عليا يا عيني عليا، في حين الكتاب المقدس بيقول مش كده خالص، عكس كده. أحلى تسبيح، أحلى تسبيح للرب العظيم طلع قدام أتون النار وقدام جب الأسود. أحلى تسبيح إنه الله عظيم قالوا له كده يا نبوخذ نصر، كانوا شايفينه قدامهم النار، لا يلزمنا أن نجيبك، لينا إله عظيم يقدر ينقذنا من إيد. طب ولو ما أنقذناش هفضل أسبح، هفضل أسبح. الجزء الأخير هنقرأه من رسالة عبرانيين 11 من نفس الإصحاح، بيتكلم عن فئتين، الفئتين كانوا قادرين يسبحوا ويقدموا. يقول كده عدد 32، أيوة، وماذا أقول أيضا؟ بصوا بقى الكلام، خلينا نقرأ مع بعض، لأنه يعودني الوقت إن أخبرت عن جدعون، باراق، شمشون، يفتاح، داود، صموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة. وقف كده، هم دول بس يا أمير اللي هيسبحوا ويقولوا الرب عظيم والرب قدير. على فكرة وهم رايحين ما كانوش عارفين، فتية ثلاثة هم بيترموا في أتون النار كانوا عارفين، قالوا له هو يقدر ينقذنا، لو عايز ينقذنا هو ينقذنا، وإحنا مصدقين في قدرته وهو يهوى القدير. ولا تقول لي بقى شدرخ إله مش عارف وميشخ وعبد ناغ والأسماء بتاعت آلهة تكذيب، إحنا رينا يهوى. وداريوس وقف قدام دانيال حاول ينقذه، بعدين قال له إيه يا دانيال عبد الله الإيه الحي، الحي، كان عارف إن يهوى حي، ما كانش عارف إنه دانيال حي بالمناسبة، لكن هو بيتكلم دانيال كان يقول له يا دانيال عبد الله الإيه الحي، كان عارف إن إله دانيال حي، حتى لو دانيال لم ينقذ كان عارف إن إله دانيال حي. إله دانيال حي، هو ده الإعلان على فكرة. داريوس وصل له الإعلان ده، شدرخ وميشخ وعبد الناغ والفتية الثلاثة، حنانيا وميشائيل وعزاريا اللي كان نسبهم كلهم ليهوى، قدروا يوصلوا الإعلان ده. يبقى هم دول بس اللي هيرنموا ويسبحوا؟ لا، هم وهم بيقدموا ما كانوش عارفين. طيب وفي ناس برضو ما كانوش عارفين، بس إيه اللي حصل؟ وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود ماعز، معتزين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد، إذ سبق الله فنظر لنا

شيئا أفضل. هللويا. لكي لا يكملوا بدوننا. والأفضل كان يسوع ملء الزمان. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه ولودا من امرأة احنا شفناه. النهاردة أنا معرفش أنت بتكتس في إيه، ولا أنت تعرف أنا بكتس في إيه، ولا أعرف حد بيشاهدنا بيكتس في إيه. بس اللي أنا عارفه أن الإيمان مش مجرد ترانيم. الإيمان أني بقدم حياتي وأدخل وسط النار وأنا مصدق، وأنا داخل وسط النار بقول تسبيحة أنه يهوى قدير، بقول تسبيحة أنه يقدر على كل شيء. بالبلدي كده عارفين لما يقولك لما حد بيحب حد قوي بيكبر بيه، هو ده اللي بنعمله بالإيمان. أني بكبر بيه، أني بقول عنه، مش بكبر بيه لأنه محتاج ده، لأ ده أنا بتكلم عنه. وكلامي بالمناسبة ما يقدرش يوصف ولا أي حاجة من صفاته الرائعة، بس بقولها وأنا داخل، وأنا داخل في أتون النار النهاردة أقولها. قال له كده: إذا مشيت في الأنهار لا تغمرك، واللهيب لا يحرقك، لا تلزع، النار لا تلزعك، اللهيب لا يحرقك. طيب ولو اتحرقت؟ في ناس وصينا النهاردة، أنا ما أعرفش أقول الكلام ده بمين، بس في ناس وصينا النهاردة ممكن يكونوا إيه، عدوا في النار وإيه اللي حصل لهم؟ اتلسعوا. لا هو مش هيخليك تتكسر، بس ممكن يكونوا اتلسعوا. الإيمان يقول لك النهاردة سبحه، قول له أشكرك، لأن كل علامة اتثابت دي بتشهد عن إنك أنت أنقذتني. دي فيها جمالك، دي شهادة عن إني يهوى حي، إلهي حي. غمض عينك معايا وصلي، قول أنا بشكرك لأنك حي، أنا بشكرك لأنك حقيقي، أنا بشكرك يا سيد لأنك سامع، أنا بشكرك لأنك قدير، أنا بشكرك أيا كانت الظروف أنت قدير، أنا بشكرك لو أنا يا رب هتخلصني يا سيد بأي طريقة بأي وسيلة أنا بصدق فيك، أنا بسبحك، أنا بعلن أني إلهي قدير، أنا بعلن قدام أتون النار أنه يهوى قدير، أنا بعلن قدام الأسود الجاعانة أن يهوى قدير. أيا كان اللي هيحصل أنا بعلن إلهي قدير، وهفضل أسبحه. هعبر وسط النار وسط المية وهقول أني إلهي قدير، هعبر وسط كل الأمور الصعبة وهقول إلهي قدير. ولو عديت بأمور صعبة واكتست فيها بصعوبة فمع أنه لا يزهر التين، إني أبتهج بالرب، أفرح بإله خلاصي. ولو المرتفعات ما تزالتش، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل، يمشيني على مرتفعاتي. أنا بصدق إن إلهي أعظم من المرتفعات، أنا بصدق النهاردة إن إلهي أعظم من كل الأمور اللي بكتس فيها، وهو حكيم. وأنا ماشي معاه السكة مش هركن مش هرجع من وراه، هكمل معاه. هللويا هللويا هللويا. انا حي بيك يا شمس الحياه. اي ماينر.

النور يبتلع كل ليالي. النور لما جالي ابتلع كل ضلمة يا رب، كل ضلمة في اسم يسوع وتسبيح يا سيد.

العدد اللي بيقول انشاء الحجاب واتفتح لينا باب. وانا برنم العدد ده جه قدامي مشهد هنطلعه من اعمال 7 لما استفانوس كان بيشهد قدام اليهود كله. في ناس في العالم كتير قوي بيصلوا لالههم او لالهتهم ايا كان عبادتهم ايه عشان استجابات بقى, وعشان انا عندي مريض وشفيني وانا عندي احتياجات بس من عدد 55 يا مايكل. بس احنا لما جينا نرنم العدد دوت حسيت انه بص احنا يعني انشاء الحجاب وانفتح لينا الباب ناحية حضن, ده صار لينا معروف. ده ايه؟ الاب لم يره احد قط, الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو ايه؟ اعلنه. فانا ما اعرفش كم حد من اللي بيشاهدونا يقدر يقول انه يقدر يترمي في حضن الهه. انا اقدر اترمي في حضن الهه حتى وسط الوجع والألم والاحتياجات والأمور الصعبة. الناس كلها بيصرخوا يقولوا يا رب نجينا يا رب نجينا يا رب نجينا, بس أنا أو إحنا كمؤمنين فتح لنا الباب إن إحنا نترمي بقى في حضنه ناحية حضنه. فأنا وأنا بصلي مش بصلي برا الحضن, ولا بصلي من تحت في الأرض وهو فوق في السماء بعيد مرتفع جبار, لأن بصلي في حضنه. استفانوس كان شايف حاجة غير اللي حواليه كلهم, وهو عمال يشهد كده يقول كده العدد اللي قبله ان هم اتجزوا على اسنانهم لما شهد عن المسيح دوت اهو. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه, يعني جزوا باسنانهم عليه. لكن هو كان في حته تانية, واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من روح القدس. انشاء الحجاب بقى, فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها انا انظر. هللويا. السماوات مفتوحة, ده اللي أنا شايفه. هم شايفين إنسان مضروب وجايبينه في النص بيحكموه ومسكن له طوب كده عشان يرموه بيه, بس هو قال لهم أنا ناظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. أنا شايف حاجة تاني. كمل الأعداد يا مايكل. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم. كافر وحش شايف إزاي يشوف الحاجات دي؟ الله ده بعيد, الله ده عظيم, الله ده محتجب. وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه, والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول, لأنه هو شايف يسوع, أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت

عظيم، ما قالهوش يا رب انقذني، ما قالهوش يا رب نجيلي. دي اكتر لحظه انا كنت متوقع استفانوس يقول له ايه، اعمل معجزه واعمل ايه وانقذني، لكن في الوقت ده شايف شوفه تانيه، فصلى صلاه مختلفه. انا ما اعرفش انت تعرف مين صلى الصلاه دي وهو بيموت وهو بيترجم للناس اللي بيرجموه وبيقتلوه، بس اصل هو يسوع قالها قبل كده، يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هو كانت عينيه مفتوحه فصلى نفس الصلاه، قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. واذ قال هذا رقد، وهو كان بيشهد ليهم عن يسوع وبيعلن يهوى القدير جه في ملء الزمان وتجسد لاجلي ولاجلك. طيب الرب بقى انقذه بقى وعداه في البحر وفي قلب السجن وسط ضيق وترانيم، لا لا لا لا لا. طب وهو بقى بياخد الطوب في وشه وفي راسه وحياته بتتسحب منه، كان عامل ايه؟ قال انا شايفه، قال انا شايفه. انا معرفش في نهايه الحلقه النهارده واحنا بنكمل وقت الصلاه والتسبيح الاخير ده انت شايف ايه. رب يقول لك النهارده انا عايزك تشوفني انا، حتى لو الناس قدامك اللي كان قدام استفانوس بالجسد كانوا ناس، وناس عمالين يصرخوا وناس عمالين يشتموه وناس عمالين يضربوه بالطوب، لكن استفانوس كان شايف حاجه تانية. غمض عينك معايا واحنا بنكمل صلاه وقول يا رب اديني اشوف ده، اديني النهارده اشوف ده. هو ده الايمان يا رب، هو ده الايمان، مش بس ان الجبال تنهار قدامي. من انت يا الجبل العظيم امام زربابل تصير سهلا، يقدر يعمل ده. ولو ما حصلش ده انا برضو شايف حاجه تانية. احلى تسبيحه تطلعه هو قدام اتون النار، احلى تسبيحه تطلعيه هو قدام جب الاسود، احلى تسبيحه تطلعه قدام اللي بيرجموك وبيقولوا عليك كلام وحش وكلام سلبي وعمالين يذموا فيك بيموتوك بالحياه، احلى كلام، احلى تسبيحه تقوله للرب في الوقت ده، في الوقت ده، وقت ما يكونش فيه زيتون وكروم وينقطع الغنم من الحظيره، في الوقت ده الرب السيد جايب منين ده؟ ما هو لسه ما استجابش يا حبقوك، قال كده ومش فارق معايا يستجيب بالطريقه دي، مش فارق معايا ان الغنم تملى الارض والثمار والنباتات تملى الارض، لكن انا فارق معايا انه هو رب السيد قوتي يجعل قدمي كالايائل يمشيني على مرتفعاتي. عشان كده واحنا في اخر وقت كده هنقول كلمات غريبه، كل ما قاصد قلبك لينا شغلك فينا ده شيء مضمون. طب كل الخير انت قصدته لحياتنا لازم لازم هيكون،

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: سلام المسيح للجميع. برحب بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما، وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان وثنية شعائر الحج في الإسلام. بيشرفني يكون موجود معنا أخونا الفاضل الأخ حسين العابر العراقي. برحب بك أخ حسين، سلام المسيح.
1: ربنا يباركك يا أستاذ أندرو المبارك، تحية لك ولكل الأخوة والأخوات مشاهدي قناة شبكة قناة الكرمة الفضائية.
0: الرب يباركك حسين. حسين، في بداية الحلقة هطلب منك تصلي، خلونا نصلي لأجل أن الرب يدينا نعمة في الحلقة، حكمة وقيادة، وتكون سبب بركة لملايين من إخواتنا اللي بيشاهدونا على في كل العالم. تفضل.
1: أمين. أيها الأب السماوي، نشكرك أيها الرب الإله لأجل هذا اليوم المبارك ولأجل هذه الحلقة المباركة يا رب. أصلي يا رب أن تكون هذه الحلقة سبب بركة وخير وخلاص للنفوس يا رب. يا رب اجعل هذا البرنامج دائما وهذه الحلقات المباركة يا رب سبب خير وبركة تدخل لجميع بيوت المسلمين والمسلمات اللي يعرفوا الحقيقة يا رب، باسم يسوع المسيح أصلي وأطلب. آمين.
0: أمين. حسين، احنا بنتكلم النهاردة في موضوع

0: مهم جدا، والمسلمين بدأوا يتوافدوا وفودا كثيرا من دول العالم إلى مكة، والأنظار تتجه هناك. خلال أسبوع هيكون موسم الحج في مكة، والحج بيمثل للمسلمين عامة شيعة وسنة، سنة وشيعة، ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة عند السنة أو الستة عند الشيعة. والحج أيضا عليه نصوص قرآنية كثيرة جدا، ويعتقد غالبية المسلمين أن الحج هو شعيرة إسلامية خالصة. والكثير من المسلمين، وانت عارف يا حسين انه اغلب المسلمين مسلمين شعبيين، علاقتهم بالاسلام هو الصوم والصلاه والاركان الخاصه بالاسلام، لكن ما عندهمش درايه او علم او قراءه او ثقافه سوى فقه الانكار او التضليل او الرفض. والنهارده ملايين المسلمين بيستعدوا الى مكه، ومليار و800 مليون على مستوى العالم مسلم سني وشيعي وأبضياي وأحمدي وعلوي وغيره بيعتقدوا أن هي دي شعيرة، وأن ده فريضة، وأن ده ركن أساسي. نبدأ من البداية، ماذا تقول للمسلمين عن الحج؟ اتفضل.
1: أشكرك يا أستاذ أندر المبارك. بالحقيقة أخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، إن الحج الذي تعتقدون هو فريضة إلهية، هذا الأمر ليس بصحيح. الحج هو كان قبل الإسلام موجود عند العرب الوثنيون، ويشهد على ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم حديثين عن عائشة وعن ابن عباس قالوا إن الحج كان العرب يطوفون في البيت عراتا، وكانوا يقفون بمزدلفة وعرفة ويذبحون الهدي وغيره، ويؤكدون أن طقوس الحج بالأصل كانت موجودة. ثم إن كلمة حج لا أصل لها في اللغة العربية، كما قال الشيوخ إنها القصد ليس حقيقة، إنما الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل صفحة 247، هذا من أصح الكتب الإسلامية في تاريخ الأديان، يقول إن أصل الكلمة هي الحك. كان العرب يحتكون بالحجر الأسود ويطوفون بالبيت عراة، وذلك الدليل على ذلك إخواني وأخواتي الاختلاط في الإسلام حرام، يعني اختلاط الرجال والنساء كما يقول إجماعا عند المذاهب الإسلامية السنة والشيعة والزيدية والإباضية و الإسماعيلية، عندهم الاختلاط بالمساجد والاختلاط بالأسواق وعمل المرأة مع الرجال حرام، إلا الاختلاط بالحج، رجال ونساء ويحتكون مع بعضهم البعض. ما هذا التناقض؟ الحقيقة أخواني وأخواتي لأنه طقس جاهلي وطقس وثني. أنا أتحفظ على كلمة جاهلي لكن فقط لكي يفهم الأخوة والأخوات المسلمون والمسلمات هذه الحقيقة. وأيضا الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام يذكر أيضا في الجزء الخامس، يذكر أيضا أن هذا الحج في صفحة 223 من الجزء الخامس ينقل عن الشهرستاني، والدكتور سيد القمني أيضا ينقل رواية الشهرستاني ويعلق عليها. قال في الوثنية كان هناك اعتقاد أن الحجر الأسود هو رمز لفرج الإلهة اللات والعزة، وتعرفون أنه شكل الحجر يعني آسف على الكلام يشبه يعني كما وصف الشهرستاني والدكتور جواد علي والدكتور سيد القمني، ذكر أنه يشبه فرج المرأة وأنه يشير إلى رمز فرج الآلهة الأنثوية. وهذا الطقوس شباب أخوان أخواتي كانوا اللي ما عنده يقول الذي ليس لهم إنجاب ذكورا مثل رجل متزوج اثنين وثلاثة ولم يخلف فالمشكلة منه، يذهب إلى هذه الآلهة الوثنية ويحتك، يقول الدكتور جواد علي فكانوا يرون من الرجل المني ومن المرأة الدم ومن الإله الروح، فإذا كانت مرأة عاقرا أو رجل يفعلون الطقوس وثنية كال إخصاب أمام الحجر الأسود أو فوق هذا الحجر يحتكون به بدم الحيض، وهذا الشكل نعم بدم الحيض ومني الرجل يضعونه فوق هذا الحجر، وهذا الشهرستاني عالم مسلم.

0: هذا اخوان واخواتي في معابد عشتار القديمه في العراق كانوا يفعلون نفس الشيء، آلهة الجمال. وامام الاله الاله امون ايضا كانوا يرون انه يعني كان يقولون في الحضاره القديمه المصريه انه استمنى على الارض، وايضا كانوا يفعلون هذه الطقوس امام الالهه ايزيس، كذلك امام الالهه ارطميس كانوا يفعلون، هذه تعتبر الهه الخصوبه والجنس، الهه عشتار. الالهه العزى عند العرب نفس الكلام، نفس الفكره. فهذا الحجر يشير الى انه فرج الالهه الانثويه عند العرب، لذلك حتى الشكل غريب، كلما يعتق قالب الفضه هذا الذي هو على شكل كما ترون، لا اريد اعيد الكلمه، كلما يعتق قالب الفضه يرجعون يبنون قالب جديد على نفس الشكل. هذا من ايام الجاهليه واللي يسموها هم الجاهليه. واضافه الى طقوس كثيره جدا تمارس، محمد نفسه كان يطوف في صحيح مسلم عندنا في كتاب التفسير باب في قوله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، حديث 7736 يقول كانت الناس تطوف بالبيت عراة قبل الإسلام. ويؤكد أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال طفنا مع النبي عراة وكان يأمرنا أن نحل إلى النساء ونواقعهن في عرفة. وشرح الحديث يقول في عرفة، وذلك لأن اعتقادهم كان إن أول إنسان وأول امرأة قد تعارفوا ومارسوا الجنس على جبل عرفة. فجابر يقول أباح لنا النبي أن نفعل ذلك إجماعا كلنا، وهذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم في كتاب التفسير باب في قول خذوا زينتكم عند كل مسجد، حديث 7736. وفي صحيح يذكر الحديث عن جابر بن عبد الله بعدة أسانيد، قال ونأتي عرفة ومذاكيرنا تقطر منيا. وفي لفظ ابن حبان مصطلح غريب لا أستطيع ذكره، يعني صعب قوله على التلفاز. أيضا هذا في صحيح البخاري حديث 7367 يذكر أن محمد كان بعد فتح مكة سنة 8 لما دخلوا إلى الحج قال أهلنا مع رسول الله بحج خالص لا نخلطه بعمرة، فأمرنا أن نحل وكنا نطوف ونأتي عرفة وأمرنا بمواقعة النساء. حاليا أخوان أخواتي هم حرموا بالإحرام أن يواقعوا النساء، هذا بتحريم عمر بن الخطاب. وبالمداخلة القادمة سأبين لكم لماذا عمر منع هذا الشيء ولماذا، لكن هنا محمد كان يبيحه. وتؤكد هذه الروايات أنه كان في أول سنة لمحمد كان يبيح هذه الطقوس الوثنية في ذلك المكان، نفس هذه الطقوس أخوان أخواتي كانت تصنع في معبد عشتار، في معبد إيزيس، في معبد أرطميس في اليونان، في معبد إيزيس في مصر، في معبد عشتار في العراق. في الحضارات القديمة الوثنية كانت تفعل، وعند العرب أيضا كانت الوثنية اللي هي عبادة العزة واللات، ويعتبرون آلهة أنثوية وآلهة الجمال والخصوبة كذلك. وهذا الحجر الذي باقي إلى اليوم لا يشهد، شكله يشهد على ذلك. ثم إن المسلمون يقولون لا، التوسل بالحجارة شرك. طيب الآن هم يقولون لا تجوز صلاتك إلا أن تتجه نحو الحجارة، نحو الكعبة، والكعبة حجارة، ولا تقبل صلاتك إلا أن تتجه نحو الكعبة. إذا صليت اتجاه خارج الكعبة تعتبر كافر لأنك تنكر السنة. طيب لماذا السنة تضع بيني وبين الله واسطة من حجارة؟ يقولون الصلاة لا تجوز إلا باتجاه القبلة التي هي من حجر. كيف الحجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر؟ عمر يقول إن الحجر لا يضر ولا ينفع في حديث صحيح بالبخاري، لكن محمد يقول إذا لم تصلي على الحجر صلاتك ما تقبل وتروح للنار. فهل عمر صادق أم محمد صادق؟
1: طيب خلينا خلينا نوثق بعض الكلمات اللي انت قلتها من جهة الطواف عراة، عشان بس ما حدش يقدر يقول انه لا انتوا بتختلقوا كلام من اذهانكم وان الكلام ده مش صحيح. انت عارف انه في جزء كبير ربما يمكن 80% من المجتمع الاسلامي سني وشيعي

0: علاقتهم بالإسلام علاقة سمعية مش قرائية ولا بحثية ولا اطلاعية، لكن مجرد قشور بيعرفوه عن الإسلام. خلينا نوثق الفيديوهات، نسمع الفيديو الأول.
1: لبس الشيطان على الجاهليين في جاهليتهم فأوحى إليهم كيف تطوفون بالبيت بثياب قد عصيتم الله عز وجل بها، فكانوا يتعرون حتى النساء ويطوفون بالبيت عرات، إلا القرشيين أهل مكة هؤلاء بالذات لا يطوفون عرات، وأما غيرهم من العرب إذا وفد إلى بيت الله الحرام يطوف عريانا ولو كانت امرأة، أو أن يستعير ثوبا من قرشي، كل واحد إنسان وجيه له معارف في قريش يستعير من ثوب يطوف به. فبعد ذلك نزل قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان يفعلون ذلك ويقولون: وإذا فعلوا فاحشة أي طافوا عراة سماه الله فاحشة، قال: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه أن الله في هذه الآية أقرهم على شيء وأنكر عليهم شيئا.
0: ناخذ فيديو ثاني يا حسين، لما أعرفش أنت بتسمع الفيديوهات ولا لا.
2: على فكرة كان بيطوف بالبيت عراة مش لابسين حاجة، زي نادي العراة بتاع اللي اتعمل في 1920 في أمريكا. ليه يا جماعة؟ رجالة وستات على فكرة الاتنين كانوا عراة، أيوة، وبيطوفوا حوالين البيت. ليه؟ قالوا: لأن احنا لا نطوف بالبيت وعلينا ثياب عصينا الله فيها. قال يعني أتقية قوي، يعني الـ الأولاد دول العراة والبنات العراة أو الستات العراة اللي بيطوفوا حوالين الكعبة.
3: ده كانت في عصر إيه يا مولانا؟
2: في أيام النبي.
3: أيام النبي عليه السلام.
2: أيوة، النبي عليه السلام ما هو موجود، والحمص دول يسموهم الحمص بيعملوا كده، بيقولوا: لا ما نطوفش في البيت، واحنا طب نعمل إيه؟ قال: اخلع ثيابك خالص عشان تتخلص من كل شيء عصيت فيه الله. أنت هنا جاي متجرد، تجرد تام وصل إلى العري.
0: ناخد فيديو ثالث.
4: طواف هو أول أركان الحج قبل الإسلام.
0: قبل
4: وكان
0: الإسلام.
4: بعض العرب يطوفون حول البيت عرايا دون ملابس رجالا ونساء، حيث كانوا يكرهون أن يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها، فكانوا يخلعون ملابسهم، فإذا انتهوا من الطواف ارتدوا تلك الملابس. ثم صنعت قريش الملابس مخصصة للحجاج، عبارة عن مآزر غير مخيطة، وكان من لا يقدر على شراء تلك المآزر يطوف عريانا، وظلت تلك العادة موجودة حتى فتح مكة وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الأزرقي رحمه الله في كتابه تاريخ مكة: إذا حج الصرورة من غير الحمص رجلا كان أو امرأة لا يطوف بالبيت إلا عريانا. الصرورة أول ما يطوف في ثوب أحمسي إما عارية. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله عن طواف بعض القبائل عراة حول الكعبة: كانت العرب عدا قريش لا يطوفون بالبيت في ثيابهم، يتأولون في ذلك بأنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه، ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وقال الإمام النووي: وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء.
0: طيب يا حسين، شفنا في الفيديوهات، ما عرفش الصوت كان واصل ليك ولا لا، أنه الحج أصلا عادة وثنية موجودة قبل الإسلام. الإسلام لم يبتدعها، الإسلام قننها كعادة. الإسلام بيقنن الأمور ويدي لها مسميات مختلفة. فالحج أو الحك بالكاف وليس بالجيم شعيرة وفريضة ومنسة من ضمن المناسك اللي كانت موجودة أيام الجاهلية، وكانوا يطوفون عراة تماما الرجل والمرأة، إلا أن أهل الحمص وهم جماعة من قريش المسؤولة عن السقاية والمسؤولة عن كل الأمور اللي بتحصل أثناء الزيارات حوالين الكعبة، ابتدعوا شيء اللي هو ارتداء ثياب زي البشكير اللي بي

0: المعتدي الذي يزور مكة الآن ويقوم بعملية الحج بدون مخيط، يعني يلف بشكير ما فيهوش فتلة ما فيهوش أي مخيط، والمرأة تلبس لبس على جسمها ما فيهوش فتلة ما فيهوش أي مخيط. فهو العري موجود، لكن الاختلاف النهاردة هو البشكير اللي بيلفه الراجل، لكن سوري يعني تحت البشكير عريان تماما، ماشي عريان تماما. وشروط الحج أن يكون البشكير أو أي ثياب يرتديه الرجل أو المرأة بدون مخيط، يعني ما فيهوش أي خياطة. تعليقك إيه قبل ما ننتقل لموضوع تاني حسين؟
1: تعليق مهم جدا، لا زالوا إلى هذا اليوم بنفس هذه الطقوس، يعني لازم لا يكون مخيط، فقط كفن يلفونه. وقبل أن أعلق على هذه النقطة، في نقطة مهمة أستاذ أندرو، حتى التلبية في صحيح مسلم في كتاب الحج حديث عن عائشة قالت كانت تلبية أهل الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك،
0: نعم
1: تملكه ولا يملكك.
0: نعم
1: نعم، حتى التلبية كانت أتت من الوثنيون. كذلك في صحيح مسلم في كتاب الحج وعن ابن عباس قال كانوا يطوفون بالبيت عراة ويلبون، وعن عائشة قالت كانت قريش ومن على دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون بالحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفة ثم يقف بها. يعني وهذا بصحيح البخاري في كتاب الحج باب تفسير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إذن هنا تؤكد عائشة أن محمد والإسلام أقر ذات الطقوس الوثنية. كذلك في سورة النمل 97، وكذلك في سورة آل عمران 97 إقرارا، سورة المائدة عفوا 97 وسورة آل عمران 97 أيضا إقرار على هذه الطقوس الوثنية. إذن هم يقرون بهذه الطقوس. بالحقيقة أستاذ أندرو عندي تعليق على هذا الموضوع.
0: تفضل.
1: محمد القرطبي لو نرجع إلى سورة الإسراء الآية 1، الإمام القرطبي وإجماعا طبعا حتى كتب السيرة تعترف بذلك، محمد لم يكن يعترف بهذه الأمور كلها في بادئ أمره. في مكة 13 عاما من دعوة محمد، الإمام القرطبي يقول لم تكن هناك أي تشريعات على عهد خديجة، هو باللفظ يقول على عهد خديجة لا حج ولا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا جهاد ولا أي شيء من تلك الأمور. وكان النبي يصلي إلى بيت المقدس حيث هيكل اليهود. قال في السنة الثالثة للهجرة بعد 16 سنة من دعوة محمد، محمد أقر بالصلاة نحو الكعبة كما يقولون، وليس هناك دليل على ما قالوا، لكن الدليل الأكبر يا أستاذ أندرو أنه الحج شرع بعد فتح مكة في سنة 8.
0: خلينا نوضح الكلام يا حسين. الحج بشكله كان موجود، وكان العرب يطوفون، كل مناسك الحج كانت موجودة، منها تقبيل الحجر الأسود، منها شكل الطواف، منها الدخول إلى المروة، الصفا والمروة، منها كل شيء كان موجود. محمد حوله من عادة عربية موجودة في زمن ما قبل الإسلام إلى شعيرة دينية، بس هو موجود. الشعيرة الدينية دي أجيزت في زمن المدينة. والسؤال هنا، لماذا صمت إله الإسلام لمدة تتقارب من 16 سنة وهو عارف أن الحج ده مرتبط بغفران الذنوب والخطايا وركن أساسي من أركان الإسلام؟ فلماذا صمت إله الإسلام أن يجعل من الحج ركن أساسي من البداية؟ ذنب إيه اللي ماتوا في 16 سنة الأولى من الإسلام وهم ينظرون إلى الحج على أنه عادة عربية قريشية ومش شايفينه أنه ركن أساسي من أركان الإسلام؟ ذنبهم إيه؟ خديجة وكل اللي ماتوا لحد ما بعد غزوة بدر ولحد ما بعد غزوة أحد، كل الناس دي كلها بتبص للحج أنه عادة.

0: بلاد عربية مش ركن أساسي من أركان الإسلام؟ تفضل حسين. هل عندك إجابة للسؤال ده ولا نتركه للمسلمين؟ تفضل.
1: نعم عندي إجابة.
0: تفضل.
1: هذه النقطة بدي أوضحها. الحج كان موجود عند العرب قبل الإسلام وهو طقس وثني.
0: نعم.
1: محمد لم يعترف به وكان يعتبره وثنيا.
0: نعم.
1: لم يعترف به يا أستاذ.
0: طب ليه كان بيطوف عريان؟ وليه كان بيطوف زي الناس؟ وليه كان مصمم يروح يصلي جوه المكان ده اللي هو حواليه تماثيل وأصنام؟
1: نعم. هذه كلها الروايات. أنا أقول لك هذه الروايات التي وضعوها الإمام القرطبي ومشرعيهم ذكروا أن النبي لم يعترف بهذه الطقوس الوثنية حتى فتح مكة بعد الاتفاق مع أبو سفيان. هذه اللي بدي أوصلها. في بداية كانت كلها موجودة هذه الطقوس الوثنية. محمد لم يقبل الصلاة نحو الكعبة. محمد كان يصلي باتجاه هيكل اليهود في بداية أمره. حتى يقولون سنة 3 بعد الهجرة بعد وفاة خديجة لأنه كان على النصرانية الحنيفية الأبيونية. وانت عارف الموضوع ده. محمد بعدها قبل أن يدخل مكة جاء أبي سفيان إلى المدينة. أنا هذا اللي بدي أوصل النقطة. أبو سفيان اتفق معه قال له أنت هذا الحج نحن به الهدي نبيع على الحجاج يأتينا كل عام من 10,000 إلى 15,000 حاج. نبيع لهم كل واحد خروف ب500 دينار. انت لما تلغي هذا وتقول وثني وتروح تصلي على معبد اليهود انت هنا تدمر تجارتنا. ثانيا احنا يطوفون بالبيت عراة والناس ده تجينا من كل قبائل العرب. محمد تنازل لأبي سفيان قال له سأجعل الحج وأجعله طقس من شعائر الله. في سنة 8 يا أستاذ أندرو محمد قال أن الحج على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سنة 8 13 سنة زائد 8 أمامك 21 سنة من دعوة محمد لم يكن يعترف بالحج كان يعتبره وثني لأنه هو فعلا طقس وثني.
0: نعم.
1: لما أبو سفيان اتفق معه قال له تبقي الحج وأيضا قال له راح نتفق على شيء تبيعون أكفان على العرب وتبيعوهم الخرفان وأبقي لكم على الحج وغير الحج أزيد لكم العمرة. كان هذا سنة 8 محمد والدليل على ذلك دخول محمد إيش قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
0: نعم.
1: أستاذ أندرو إذا قال من دخل داره هو آمن من دخل المسجد هو آمن ما فضل أبو سفيان فضل أنه متفق معاه.
0: نعم كان هناك اتفاق خاص بالربح اللي بيعود على قريش نتيجة للقبائل التي تأتي إلى زيارة هذا المكان أو الطواف أو تعبدها للآلهة اللي كانت موجودة في هذا المكان.
1: أحسنت. والدليل لماذا لم يعترف محمد بالحج ويعتبره شريعة إلهية إلا بعد أن التقى بأبي سفيان وبعد ما قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من أبو سفيان؟ أبو سفيان سيد مكة وسيد قريش وابن سيدها بلا منازع والاتفاق معه. هذا السؤال إذا هو طقس إلهي لماذا تأخر الاعتراف به حتى سنة 8 وإذا الكعبة مقدسة وبيت إبراهيم لماذا محمد كان يصلي على بيت المقدس أمام الحديث في صحيح مسلم في باب إن القبلة الأولى هي بيت المقدس.
0: نعم.
1: إن القبلة الأولى هي بيت المقدس. ما السبب؟ لم يعترف محمد حتى لأنه أستاذ أندرو أنت تعرف المسيحيين واليهود يصلون باتجاه المشرق.
0: نعم.
1: فمحمد محمد كلهم يقولون في زمان خديجة لم تكن هناك تشريعات وأنت تعرف لأنه هو وخديجة كان يدعون للبدعة الحنيفية الأبيونية اللي هي أساسا قبل لا يولد محمد موجودة بجزيرة العرب بدعة نصرانية تهرطق وتبشر لدعوة الإله الواحد ووالد
0: صحيح.
1: وما ولد والقسم بالقرآن بيها ويحلفون بالوالد وما ولد والأب والابن بعدين ناقضوها بالقرآن. هذه البدعة كان يدعو لها محمد وأصحابه. لما ماتت خديجة وجاء سلمان الفارسي دخل بدين جديد قبلها ما كان يقول والدليل لم يكن معه إلا 70 شخص إذن لأنه لم يأتي بجديد. لما ظل أخذ الأموال ويسرق ويغزو وينهب ويقتل زاد عدد أتباعه لأنه كان يأتي بالصعاليك وغيرهم. قبلها كان يقول حنيفا وأنت تعرف في تاريخ العرب البدعة الحنيفية كانت قبل أن يولد محمد موجودة.
0: نعم.
1: مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيره. فلم يكن

0: السؤال هنا إذا كان هذا الكعبة الصلاة نحوها هو الحقيقة والحج طقس إلهي، لماذا محمد لم يعترف به 21 سنة من دعوته؟ لماذا سنة 8؟ هاي أمامي في الموسوعة الإسلامية والفقهية كله إجماعا يقول الحج شرع بعد فتح مكة، شرع لأنه كان موجود لكن لم يشرع إسلاميا، كان عند العرب موجود ونفس أشهر نفس الأشهر والأيام والأوقات اللي لا زال المسلمين الآن يسووها، اللي هي في ذي الحجة في أيام التشريق لما كانوا يقطعون اللحم ويشرقونه على الجبال.
1: نعم.
0: فالسؤال لماذا لم يعترف محمد إلا بعد أن جاءه أبو سفيان؟ إذن الخلاف واضح كان اقتصادي. نعم. المشكلة بينه وبين أبو سفيان
1: هو الموضوع اقتصادي. كله اقتصادي.
0: أحسن، لأنه كان يخسرهم يا أستاذ عنده لما يصلي باتجاه بيت المقدس ونحو مثل اليهود، وكان يخسر قريش، وكذلك لما يصلي باتجاه بيت المقدس كان يخسر العرب، كان يخسر العرب الوثنيون. لذلك أبو سفيان لما جاء وقال له علي أجر بين الناس، فمحمد بعد دخوله مكة فبعد ذلك قالهم تعالوا الحج من شعائر الله. كيف من شعائر الله؟ ومن يعظم شعائر الله وعلى الناس حج
1: البيت. بس يا حسين هرد على شخص كاتب اسمه أحمد، أحمد علي بيقول نحن لا نعبد الحجارة ولا نقدسها مثلكم أنتم تعبدون العيش والخمرة. طبعا الكلام ده كلام هو الكاتب، الشخص اللي كاتب الكلام ده شخص ما يعرفش حاجة. خد بقى الحديث دي يا أحمد، أحمد علي الفقي أو الفقي، خد الحديث دي وراجع ورايا. أخرج الترمذي وحسنه والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال قال رسول الله إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلموا يوم القيامة بحق. وأخرج ابن خزيمة والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال يأتي الركن اللي فيه الحجر يوم القيامة أعظم من أبي قبيس الذي الشخص اللي هو كان استلمه له لسان وشفتين. أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قال رسول الله اشهدوا هذا الحجر خيرا فأنه يأتي يوم القيامة شافع شفيع له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه. يا عزيزي أنت بتتكلم كلام فاضي. الحجر إذا كان عمر بن الخطاب قال له كده أنا عارف أنك حجر لا تضل ولا تنفع، لكن لولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبل وقبله. رسولك كان بيقبله ويتمسح به، رسولك كان يقبله ويتمسح به. عبادتك كلها قائمة على الحجارة، الكعبة حجر، رمي الجمرات حجر، نصب الأبليس أو الشيطان حجر، تقبيل أو الإشارة للحجر الأسود حجر. في عبادتك كلها يا من تتهم الآخرين ونسيت نفسك أن عبادتك كلها مرتبط بالحجارة. اسمع اسمع خليني بس أديله شوية حاجات كده ربما يقدر يفكر. اسمع الفيديو ده
2: العقيدة.
1: اسمع الفيديو ده.
2: العقل في امور ممدوح ولكن في امور تانية ممنوع. ممنوع ليه؟ لان ده امر الهي. روح بعيد ليه؟ في الحج احنا بنطوف حوالين حجر وبنسعى وبنقبل حجر، فلو دخلنا مخنا وشغلنا مخنا هنقول ان الكلام ده كلام ايام الشرك وايام الكفر. هنقعد بقى نعبد الاصنام ونطوف حوالين الحجاره ونقبل حجاره، انه عشان هو امر الهي فاحنا بنسمع ونطيع من غير منوع من العقل في الكلام ده.
1: يعني خلي عقلك زي سوري اللي في رجلك. ده مش كلامي، ده كلام الزغبي اسمه ايه محمد حسين يعقوب. نسمع
2: العقيدة ان انت عقيدتك بتقولك ان دماغك دي عبد. لما سألوني النهاردة عن فلان من الناس قلت له مشكلة فلان دماغه مش كده، مشغل دماغه مش عايز في الدين. شغل دماغك في الحدود. احنا قلناها قبل كده، المثال ده قبل كده، ان واحد رايح يزور العمده فرايح بالحمار فيركب الحمار لحد دوار العمده، يجي عند دوار العمده ويعمل ايه؟ ينزل ويربط الحمار ايه؟ بره ويدخل محترم حافي قلع الجزمه. لكن لو دخل بالحمار على العمده هيرميه بره هو حمار. فدماغك ده هي الحمار اللي وصلك لربنا، وساعه ما توصل عند ربنا تعمل ايه؟
1: اسمع يا مسلم،
2: تربط الحمار بقى وتدخل حافي.
1: طيب فيديو تاني بس عشان هو

0: وتقول في سؤالها نرى كثيرا من الشباب يقومون يقدمون العقل على النقل ولا يقتنعون إلا بعقولهم متجاهلين أهمية النقل، نرجو توجيه ذلك.
1: نسأل الله العافية. هذه طريقة أهل الضلال الذين يقدمون العقل على النقل، يعني يقدمون أفكارهم وعقولهم على كتاب الله وسنة رسوله. العقول قاصرة، وأما النقل والكتاب والسنة فهي تامة وصادقة.
2: يعني من الآخر كده ما تشغلش عقلك، خد بقى الفيديو ده.
3: دول كتير بيعبدوا أصنام وآلهة، هتلاقيهم بيعملوا كده.
2: اسمع دكتور أحمد عمارة يا أحمد،
3: بيقرب من الصنم
2: تعلم
3: عشان طاقته تعلى، وبيتمسح في الصنم عشان طاقته تعلى، وبيحس بالقرب من الإله عند الصنم عشان طاقته تعلى. فهو الآن مش بيعبد الإله، هو بيعبد إيه؟
2: الصنم.
3: وده اللي ربنا قاله في القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى. ويؤسفني إني دخلت معابد كتير في العالم، ودخلت مكة لقيت كل اللي بيحصل هنا بيحصل هنا بالظبط. فالناس مش بيعبدوا.
2: ده مش كلامي، ده كلام واحد مسلم، الدكتور أحمد عمارة، معروف ومعروف حبه للإسلام، بيقول لك اللي بيحصل في المعابد البوذية والهندوسية نفس اللي بيحصل في مكة، حجارة في حجارة. الاعتقاد ان الحجر او اطاعتك للامر اللي انت معتقده انه الهي للطواف حوالين الحجر تنال من خلال هذا الركن غفران الخطايا وتقبيل الحجر والمسح في الحجر ورمي الحجر والجري في الصفا والمروة حجارة برضو، اعتقادك ان ده هيتنال من خلاله غفران الخطايا والتقرب إلى الله هي عبادة وثنية بحتة موجودة في كل الأديان الوثنية، موجودة في كل الأديان الوثنية. نكمل الدكتور أحمد عمارة، خليك معايا يا حسين عشان هرجع لك بسؤال.
3: ولكن بيعبدوا الكعبة، بيحسوا بالقرب عند الكعبة، وبيحسوا بالإيه اللي بتحببه ده؟ الكعبة ليها موضوع تاني خالص، ليها علاقة بالعبادة ولا علاقة بكل اللي انت عمال تعمله ده، ولا في اي نص ديني واحد قالك كل اللي بتحببه ده.
4: ساعات لما اكون مرهق جدا ونايم كنت بتخيل بقى مش حجر الاسود، لا على الاقل حجر الاسود، يعني سوري في اللفظ، يعني كلمة رخمة شوية بس انا بحب اكون مميز بعتبره مستعمل، كم الف واحد عدى عليه. طب مش الحجر الاسود من احجار الجنة؟ طب خلاص اجيب حجرين جداد.
2: اجيب حجرين جداد بدل ما اسود.
4: انا لوحدي، انا والله بتخيل ان في حاجه تحت السرير وحاجه فوق السرير بينظفوا طاقتي وانام. شوف اللي هيحصل لك لما تصحى، عيش استمتع انطلق بيستجاب لحظيا لان كله مسخر ليك.
2: ناخد الفيديو ده، اسمع يا محمد.
5: حدثنا السلطان بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه، وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب.
2: ايه رأيك حجارة في حجارة؟ هستأذنك ناخد تليفون، للأسف فقدنا محمد مجدي وفقدنا محمد بهنسي او مش عارف كان اسمه ايه، بس يوني معانا دلوقتي لو هم يرجعوا يتواصلوا تاني. معانا الاخت نهال، اهلا بيك اخت نهال، اتفضلي حضرتك على الهواء.
6: نعم وسلام يا اخويا الغالي اندرو، برحب بحضرتك وبالاخ المبارك حسين، ورب يبارككم بجد على كم الاستناره اللي بتوصل لنا من خلال المعلومات القيمه اللي اكيد بتقضوا فيها وقت وبتبذلوا مجهود غير عادي، فالرب وحده يعوضكم تعب محبتكم لانه اكيد غرضكم مش الهدم او النقد لكن كشف الزيف واعلان الحقيقه. وهنا بحط سؤال جريء قدام نفسي كمشاهده سواء مسيحيه او مسلمه، يا ترى ايه موقفي من اللي انا بسمعه، لان انا اؤمن انه اي برنامج بيقدم لنا مصروف عليه مئات بل الاف الدولارات ما بيكونش للتسلية او قضاء وقت في الفرجة على التلفزيون، لكن انا بعتبره صوت من الله ورسالة حية مباشرة من الاله الحقيقي، والرسالة دي يا اما هتكون شهادة ليا او شهادة عليا. فالله بريء، الله حي وبيتكلم في هذه

0: الأصوات واضحة جدا، وأنا اللي بقرر بكل حرية وبملء الإرادة أقبل أو أرفض. والحقيقة أنا عملت يا أخ أدرو بحث صغير جدا عشان أعرف شوية معلومات عن الحج، فلقيت إن كل اللي حضراتكم قلتوه صح 100%، ومش هعيد لوقت البرنامج، بس عرفت إنه في فرق بين الحج والعمرة. الحج ده ركن أساسي في العبادة في الإسلام اللي بدوره ممكن يخليني أدخل الجنة، لكن العمرة هي لمغفرة الخطايا. وفوجئت إن مكتوب في أحد المقالات الهامة إنه غالبية المسلمين يعتبرون الحج عبادة مقدسة ومهمة جدا، ورفض الحج يعتبر أمرا خطيرا دينيا لأنه ركن أساسي من أركان الإسلام عند المسلمين. والسؤال هنا اللي بيفرض نفسه أجين، لو أنا مسلمة غير مقتدرة على القيام بالحج لظروفي المادية، أو كمان ممكن أكون مش مقتنعة بالفكرة نفسها لأنه حاليا في استغلال من شركات السفر، فأنا بفضل إنفاق المال على الفقراء بدل السفر للحج، خاصة لو كانت العملية متكررة. يعني بنسمع عن ناس أغنياء بيحجوا كل سنة، فسؤالي هل الله هيكافئ هؤلاء الأغنياء بالجنة وأنا مش هيكون لي المكافأة دي؟ وإن كان كذلك هل هذا الإله عادلا ويستحق عبادتي؟ مجرد فود فور ثوت، أفكار للتأمل، وربي يبارك.
1: شكرا جدا أخت نهال، أتمنى أن المسلمين يسمعوا الكلام ده. خلوني برضو أوثق بعض الحاجات الخاصة بالحجر عشان الأخ السائل. في حديث صحيح رواه الترمذي، حديث رقم 6756، عن ابن عباس: نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. إزاي يا مسلم؟ لو قعدت من هنا لبكرة مش هتعرف. حديث تاني بيقول كده عن ابن عباس: نزل الحجر الأسود وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. إزاي يا مسلم؟ أنت مش هتعرف. عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك. طبعا الكتاب ده اسمه شبهات حول الحجر الأسود القرضاوي. الحجر الأسود هو مش حجر كامل، هو عبارة عن حصوات صغيرة، قطع صغيرة، يعني عبارة عن 13 قطعة، كل قطع منها عبارة عن يعني قطرها صغير جدا جدا جدا، موجود في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة. هو مش حجر واحد، هو عبارة عن قطعة صغيرة، وتم سرقته أكثر من مرة، وربما يكون يعني استبدل في مرات كتيرة جدا. لكن أنا عايز أعرف يعني سودته خطايا بني آدم. وفي التاريخ حكايات كتيرة، منها أقاويل وعبارات ما نقدرش نقولها على الهوى لأنها فاضحة جدا جدا جدا جدا، حوالين كيفية تسويد الحجر الأسود بعادة النساء وحك النساء في أجزاء معينة من جسمها للحجر إلى أن اسود بعد ما كان أبيض. كلها عبارات خرافات وأكاذيب وأساطير وحكايات منقولة من خلال التجار الهنود اللي هم كانوا بيذهبوا بالتوابل وكثير من الأشياء والعطور الهندية إلى هذه المنطقة. خلونا ناخد تليفون مصطفى ونرجع نستكمل موضوعنا مع أخونا الباحث حسين العراقي. أهلا بيك مصطفى. مصطفى موجود معنا يا جماعة؟ أهلا بيك، اتفضل. أنت على الهواء.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أولا تحياتي ليك وتحياتي الأخ حسين العراقي اللي يسمعوني دلوقتي، وأنا جايب صديقي بجد على الحلقة، وأنا هو كنت مبسوط لأنه
1: طيب. يا مصطفى سيبك إن أنت مبسوط بحسين أو عملت معه حاجات، لو تعلوا الصوت شوية عشان أقدر أسمع صوت مصطفى. عندي سؤال لك يا مصطفى، وأرجو أنك عندي سؤال لك شخصيا، وأرجو أنك تستشير صديقك محمد.
2: اسألني أي سؤال تفضل.
1: هسألك كيف تفكر في متن الحديث الذي نقل عن نبيك أن الحجر الأسود كان أبيض ولكنه اسود بفضل خطايا بني آدم؟ أنا النهاردة كمسيحي وانت كمسلم اشرح لي ازاي خطأ

0: يا بني آدم سودت الحجر الأبيض اللي كان أبيض وأصبح دلوقتي اسمه الحجر الأسود؟
1: بصراحة بحسب ما معرفتي أنا كنت مش مستعد يجيب الإجابة محدد، لكن في الرأي الشخصي إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى
0: لا لا
1: مثل
0: لا سيبك
1: الحجر
0: من
1: الأسود.
0: الدباجة دي، خليني في السؤال، أنت مش مؤمن بصحيح البخاري ومسلم؟
1: أنا أؤمن بالصحيح البخاري والصحيح
0: عافية عليك،
1: مسلم غصب
0: شاطر،
1: عنك.
0: حلو حلو حلو. الحديث ده موجود في البخاري ومسلم والترمذي.
1: أنا بعرف إن الحديث موجود، لكن أنا ما
0: ازاي
1: سمعتش الحجاية
0: يا
1: قبل
0: يا
1: كده.
0: يا يا يا مصطفى، المفروض انت داخل على
1: أنا
0: برنامج
1: معك،
0: مسيحي، ومفروض انت داخل تبشر او تدعو بالاسلام، فانا كمسيح النهارده ادعيني
1: أنا
0: للاسلام.
1: بتابع الفن وخليني أدخل على
0: اسمعني
1: البرنامج
0: يا مصطفى.
1: المسيحي، أنا ما عنديش مشكلة.
0: ايوه، انا كمسيحي ادعيني، ادعوني للاسلام. كيف سودت خطايا بني ادم الحجر الذي كان قبلا ابيض؟
1: بحسب ما عرفت دي الله أعلم.
0: الله أعلم، شكرا. روح اتعلم يا
1: شكرا، مع
0: مصطفى،
1: السلامة، باي باي.
0: استشير صديقك يا مصطفى. طيب نرجع لموضوعنا يا حسين، اتفضل.
2: ايوه، يعني هذا الجواب.
0: سمعت
2: تحياتي
0: مصطفى وهو بيجاوب.
2: ايوه، تحياتي لاخت نهال، الرب يباركها. هذا الجواب الاخير عندهم الله اعلم، يعني ما يعرفوا شيء. وانت قلتها يا استاذ اندرو قبل ان تاخذ الاتصال، قلتها ما راح يعرفوا يجاوبوا، ووثقوا كلامك من خلال هذا الاتصال المسلم، فما يعرفوا شيء كما قلنا. بالنسبه لي عندي تعليق على حديث عمر، قال اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رايت رسول الله يقبلك فقبلتك. انا مره سالت الشيوخ يقولوا لي تقبيل السنه، قلت لهم ايوه انا عارف، يعني هذا تفسير الماء بالمائي. شو يعني سنة؟ يعني ليش سنة؟ قالوا يعني النبي قبله. قلت لهم أيوة ليش؟ قالوا هو النبي قبله. طيب ليش؟ يقول السنة. شو السنة؟ النبي قبله. طيب شو الجواب؟ ليش النبي كان يقبله؟ عشان النبي من طفولته كان وثني، وأكو قول عند أهل السنة والجماعة، أنت تعرف يا أستاذ أندرو، أنه كان على دين قومه 40 سنة، صح؟ يعبد الأصنام مثلهم. فالسؤال الأهم، لماذا كان محمد يقبل هذا الحجر وقرأ الحديث للأستاذ عبد
0: الله؟ طيب يا حسين خليك معايا، ما تخرجش معانا. صديق مصطفى الأخ محمد البسيوني، أهلا بك أخ محمد البسيوني، اتفضل.
3: أهلا بحضرتك يا فندم.
0: أنا طرحت السؤال على صديقك مصطفى وعجز عن الرد، هل أجد الرد عند حضرتك؟
3: أنا متابع حضرتك من بداية البرنامج، عايز أرد على كل كلمة.
0: اتفضل. كيف سودت خطايا بني آدم الحجر الذي كان قبلا أبيض واسود بفضل خطايا بني آدم؟ اتفضل.
3: عاد سؤالك تاني يا فندم، عشان بس الصوت واطي جدا.
0: لا أنت عارف السؤال بس هعوده لك تاني. كيف سودت خطايا بني آدم بحسب حديث نبيك الحجر الذي كان قبلا أبيض واسود بفضل خطايا بني آدم، أو بسبب خطايا بني آدم بحيث قول ابن عباس حبر الأمة؟ اتفضل.
3: تمام. وكان الحجر الأسود أشد بياضا من
0: أيوة.
3: اللبن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسودته ذنوب وخطايا بني آدم.
0: إزاي؟
3: أصبح
0: إزاي؟ اشرح لي. أنا دلوقتي مسيحي وأنت مسلم داخل تدعيني للإسلام، أنا واقف قدامي واقفة قدام المعضلة دي، إزاي الخطايا سودت الحجر؟
3: الخطايا سودت زي ما الثوب الأبيض حضرتك يتسخ.
0: إزاي يعني إزاي؟ أنا خطايا الخطايا ده الخطايا يا عزيزي، الخطايا ده فعل اعتباري، فعل سلوكي، إزاي خطايا دي الفعل السلوكي؟ إيه أثر اللون؟ اللون اتغير إزاي؟ هل بصبغة الخطايا؟
3: حضرتك أنت تلبس الثياب بيضة؟ يظهر عليه اثار الوسخ.
0: ايوه، لان في شيء مادي. ما تلعبليش بالكلام. لا لا، محمد ما تلعبش بالكلام. الثوب الابيض يتسخ بفضل اشياء تلتصق به، اشياء ماديه، لكن الخطايا فعل سلوكي. كيف انتقلت الخطايا التي هي فعل سلوكي ليا لتغير لون على شيء مادي، مع ان الخطايا امر حسي، امر سلوكي، امر اعتباري. ما تاخدليش مثل ما لهمش علاقه ببعض، انت وقعت في مغالطه منطقيه، ده مثل ما لهمش علاقه ببعض.
3: اديني بس فرصه اشرح لك.
0: اتفضل اتفضل.
3: طيب

0: انت حضرتك ذكرت وانت احنا بنعبد حجر.
1: ايوه.
0: ويقولوا تعالى فليعبدوا.
1: لا ما قلتش بتعبد حجر. لا لا لا ما قلتش بتعبد حجر. ما قلتش بتعبد حجر.
0: وليس يعبدون الحجاره.
1: يا عزيزي. يا عزيزي. يا عزيزي.
0: احنا كمسلمين بنعبد حجاره. فالحجاره ما ماتش عليها ربنا.
1: يا عزيزي لا لا لا لا انت اعملوا له هولد. انا التزم بالكلمات اللي انا قلتها. انا ما قلتش المسلمين بيعبدوا حجاره. انا قلت المسلمين بيت...

0: إلى الحج ولا تشاور أو تحاول أن تقبل الحجر الأسود؟ هل أنت تستطيع أن تذهب إلى الحج ولا ترمي الجمرات؟ هل أنت اللي هي حجارة أيضا حصو حجارة صغيرة لنصب إبليس؟ هل أنت تستطيع أن تذهب إلى الكعبة ولا تطوف الطواف ما بين الصفا والمروة اللي هي حجر؟ ما قلتش بتعبد، لكن حياتك كلها حجر في حجر. ما تدخلنيش في المسيحية، جاوب لي على الأسئلة بتاعتي. دخولك في المسيحية معناه أن أنت عاجز عن الرد، لأن الموضوع موضوع إسلامي. اتفضل.
1: ممكن حضرتك تسمعني حضرتك؟
0: سمعك بس الاقي إجابة طيب. منطقية.
1: افتح معايا سفر التكوين 28. الرب بيقول طيب. ايه؟
0: وبعدين
1: استيقظ يعقوب من نومه.
0: أيوة.
1: وقال حقا ان الرب في هذا المكان.
0: ايوه دخلت لي في الكتاب المقدس. عارف دخولك في الكتاب المقدس ده ايه؟ انا عارف الشاهد اللي انت
1: الا بيت الله.
0: لا لا لا لا لا لا
1: السماء. اعملوا له يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه واقام عمودا وصب زيتا على راسه.
0: عارف انت بقى بتعمل ايه؟ انت عاجز بتدور على اي شيء شبيه. هل انت بالطريقه دي بترد؟ انت ما بتردش، انت عاجز، انت ما عندكش جواب عندك، فانت لجأت الى شيء شبيه وانت مش فاهم عنه حاجه. يعقوب يا عزيزي كان نايم على حجر، لما ظهرت ليه رؤيه ادرك ان المكان ده فيه حضور الله. عمل ايه؟ خد الحجر وبناه نصب وذبح عليه وقال كده ما هذا إلا بيت الله. بمعنى إيه؟ إن الحجر ده هيفضل علامة، لما أرجع هعمل إيه؟ هقدم ذبائح عليه وأعمله بيت لله، بيت لله يقدم عبادة فيه. ما قالش بعبده، ما قالش بقدسه، ما قالش بتبارك بيه. يا أب ما تباركش بالحجر ولا قدس الحجر ولا عبد الحجر، ولا اليهود بيعبدوا حجر ولا المسيحيين بيعبدوا حجر ولا بيقدسوا حجارة. انت بقى الفكره اللي انت عايز تخلق منها شبه وشبيه فكره مختلفه تماما. لكن انا عارف كمسلم سابق، عارف ان المسلم لما يتزنق عن الاجابه ادور فين ادور فين ادور فين، روح للكتاب المقدس اخترع قصه شبيهه. يا عزيزي جاوب لي على السؤال، عدم اجابتك عن السؤال تهرب وعجز منك، من مصطفى ومنك. كيف سودت الخطايا حجر من المفترض أنه نزل حجر أبيض؟ أنا عايز إجابة منك، إجابة، ما تاخدنيش للكتاب، إجابة منك. اتفضل. فقدنا الاتصال. ما رأيك في كلام محمد بسيوني يا حسين؟
2: نعم هو كلامه مغالطات جدا، لأنه البيت الذي بناه يعقوب والمكان الحجر انه علامه مكان العباده يكون.
0: علم المكان، علم المكان بحجر وعمود، علم. عشان لما ارجع بعد رحله طويله، هو مش عارف عدد السنين اللي يعيش فيها عنده خاله لبان، فهو علم المكان ان اتذكر ان المكان ده انا اخذت وعد من الله، اتذكر المكان ده تقابلت في رؤيا، في رؤيا. لكن مسلمين يميلوا الى الحرف لان مش عارفين حاجه عن الامور الروحيه. اتفضل.
2: زي مكان كنيسة، يعني كل مكان صلاة واجتماع وعبادة بالزبط. يكون لازم مكان مقدس
0: بالضبط.
2: هي دي زي ما واحد بنى له مكان كنيسة، بنى له معبد هيكل يعبد فيه الله. لكن أنت تقول لي صلاتي ما مقبولة إلا أن أتجه باتجاه الكعبة. سؤال الأخت نهال قالت أنا أشوف مثلا أنه الحج مثلا يأخذون فلوس ونصب ومقتدرة ماليا، بس أريد أعطي فلوس للفقراء وما أريد أروح بها الحج، هذا يعتبر كفر، لأن المقتدر ماليا ولا يذهب يعتبر كافر،
0: لأنه اعتدى على نص قرآني.
2: أحسن.
0: قاطع الثبوت، قاطع الثبوت، واعتدى على ركن أساسي من أركان الإسلام لا يجوز تبديله إلا بالفقر.
2: نعم. أحسنت. إلا بالفقر لا يجوز، من استطاع عليه سبيله يقول ماليا، أما إذا مقتدر ماليا وقال لا ما أروح لأن أكو نصب، هذا ردة.
0: يعني إلى الإسلام بتاع الأغنياء.
2: أيوة بتاع الأغنياء،
0: يعني بتاع فلوس، إله بتاع فلوس.
2: طبعا الفقراء حولهم إلى عبيد وإماء، معروفة طبقة
0: لا، وحولهم إلى سلعة. إن المسلم لو مش عايز يصوم يطعم فقراء، المسلم لو مش لو عايز كفارة يشتري شوية عبيد. حول الفقراء والناس البسيطة إلى سلعة، المسلم الغني يقدر إن هو يتهرب من الفرائض بالسلعة دي.
2: حتى بالقتل يا ساندرو، ولو راح ممكن أطلع عن الموضوع بس نص دقيقة أعطيني.
0: اتفضل.
2: حتى لو كان هناك غني مليونير يقدر يصيد نساء بالشارع بالبندقية ويقدر يدفع 50

0: مليون عندنا احنا بالعراق، دية المرأة نصف دية الرجل، بالفقه الحنفي لا يقتل الرجل بالمرأة، بس يدفع المصاري ويطلع يتلذذ بقتل البشر.
1: كمان فلوس، إله بتاع فلوس يا حسين، تفضل.
0: بتاع فلوس، هاي النقطة. هم يدخلون في مغالطات كبيرة، لكن فقط رجع تعليقي، أرجع على تعليق مهم جدا.
1: تفضل.
0: بالإسلام إذا بالحج ثلاث خيارات بالنسبة للحاج الأسود، إما أن تقبله أو تشير إليه تلمسه، إذا ما استطعت تقبله بسبب الزحمة تلمسه، وإذا ما استطعت لازم بد أن تشير عليه وتسلم عليه. كيف يسلم على حجر وهو لا يسمع؟
1: ما هو بيقول لك له شفتان ولسان.
0: هذه وثنية، هذه نفسها يعبدون أن يقربون إلى الله زلفى. كيف الله لا يقبل صلاتي إلا أن أتجه نحو الكعبة التي هي حجارة؟
1: نعم،
0: كيف هذه التساؤلات تردف؟ أليس الله في كل مكان؟ أليس الله يسمعني في كل مكان؟
1: نعم.
0: كيف إنه لا يقبل مني الصلاة إلا باتجاه هذه الحجارة؟
1: طيب.
0: ثم إن هذه الحجارة كانت وثنية قبل الإسلام، وكان نفسه. يعبد هذا الحجر، وكان يؤلف. نعم، وكان يؤلف. فأعتقد إحنا استفاضينا في أمور كثيرة في هذا الموضوع الذي يثبت وثنية. هناك أمور تعرف أستاذ أندرو إن محمد أباحها في الحج كثيرة، إذا تحب تركز عليها. إنه ما
1: خلينا المتعة، المتعة، إباحة المتعة أثناء الحج.
0: أحسنت. عندك سؤال بهذا الخصوص ولا عندك تعليق قبل أن أنا أقول فيه؟
1: هاخد تليفون بس. معنا الأخت سيلة، وبعد كده ناخد محمد بسيوني، وجهز لي أحاديث إباحة المتعة أثناء الحج. اتفضلي أخت مدام سيلة. سلام المسيح، أهلا بيك. اتفضل.
2: سلام المسيح معك أخي الحبيب، ومع الأخ المبارك حسين، ربنا يبارك حياته. أنت لسه متوقع أخي أمدرو أنك تاخد إجابة من أي مسلم؟
1: لا طبعا، أنا عارف
2: عايش في أمريكا. استحالة طبعا. المهم، الحجر اللي بيرموه يا أخ أمدرو لرمي الشيطان، لعلنا 1400 سنة الشياطين ما اختفتش ليه؟
1: هيقولوا سنة عن النبي،
2: دي حاجة
1: يفعلون سنة عن النبي.
2: ابن سلمان عمل تطورات كثيرة في البلد، إلا الحج، أنت لسه قايل إنه لكم إله مادي، إلا الحج لم يمنعه. تعرف ليه؟ لأن جاب له
1: فلوس
2: كتير،
1: فلوس،
2: هيلاقي شوية عقول حلوة زي دي، لأن الإسلام يفقد عقول المسلمين. وربنا يبارك.
1: شكرا شكرا شكرا، ربنا يباركك. ناخد محمد بسيوني، قدامك دقيقتين تقول الفكره اللي انت عايز تقولها.
3: ايوه يا فندم، مع حضرتك.
1: قول في دقيقتين الفكره اللي انت عايز تقولها.
3: رجاء محبه ما تفصل عليا الخط لو سمحت.
1: انا ما بفصلش الخط، انت اللي بتقطع الخط، انا ما بفصلش. اتفضل.
3: ماشي حضرتك، انت بتقول ازاي الحجر بيتكلم، وازاي الحجر ليه لسان بينطق والكلام. حضرتك لو فتحت سفر يشوع 24-27، ثم قال يسوع لجميع الشعب إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا لأنه قد سمع كل كلام الرب. هل الحجر هنا ليه ودان حضرتك الذي كلمنا به فيكون شاهدا عليكم لألا تكحدوا كلام إلهكم؟ وبرضو سيدنا المسيح قال الحجر الذي رفضه البناؤون ينزع منكم ويعطى الأمة تعمل بأثماره.
1: لا لا ما تغو... ما... لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تحرفش، ما تحرف، لا لا مش هسمع لك، ما تحرفش في الآيات، اعملوا له هولد. أنا بقى دلوقتي بعمل لك هولد، مش بفصلك. رقم واحد يا عزيزي، الحجر اللي نصبه يشوع لما عبروا الأردن ما عبدوش ولا اتكلم، ده حجر تذكار ان الاجيال لما تيجي تشوف الحجر دي ويتذكروا الفك العمل الكبير اللي الله عمله معاهم، يقولوا من هنا اجدادنا عبروا الاردن، والله وقف الاردن لاجل اجدادنا. العهد الجديد الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه. الحجر ده اللي هو مين؟ المسيح نفسه. المسيح نفسه هو حجر الزاويه. مشكلتك يا مسلم ان انت داخل، انت عارف بتعمل ايه يا محمد بسيوني؟ انت بتعمل حاجه اسمها بحث في الكتاب، وتكتب كلمه حجر فتطلع لك الايات اللي فيها حجر، او يبقى في الكتاب المقدس حجر، تعالى بقى حجر قدام حجر. هي دي مشكلتكم، مش عارفين يعني ايه تفسير، ولا عارفين تفرقوا، ولا عارفين الشرح، ولا عارفين ان الحجر الذي رفضه البناؤون هو المسيح. المسيح اتكلم، قيل عنه انه حجر الزاويه، الحجر الذي رفضه البناؤون، الحجر الحي، هو ده المسيح، هو ده المسيح. لكن أن ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمار، من هذه الأمة؟ مش الإسلام. الأمة هنا المقصود بها الكنيسة التي هي من كل قبيلة ولسان وشعب. برضو يا محمد أنت رايح للكتاب. عارف ليه رايح للكتاب؟ لأن من الأخير أنا خدتك ليه مرة تانية؟ عشان أثبت العجز اللي بيصيب المسلمين. انت عاجز

0: عاجز، أقولها تالت، عاجز أنك ترد على سؤالي كيف سودت خطايا البشر، خطايا بني آدم جملة حجر كان من المفترض أنه أبيض. دخلي بقى في حجر يشوع. يا حبيبي اسمه تذكار، تذكار شاهد يعني تذكار، يعني حتى وانتوا بتقروا في الكتاب مش فاهمين، مش فاهمين، مش فاهمين وانتوا بتقروا. طب نكتب لكم الكتاب بأي لغة إذا كان الكتاب المقدس ترجم باللغة العربية وانتوا مش فاهمين؟ طب نترجمه باللي بقى، باللغة الشعبية، ولا نكتب جنبيه عبارات تفسير؟ ده حتى الموقع اللي انت بتجيب منه الآيات دي اللي هو الأنبا تكلة كاتب التفسير، لكن انتوا مش عايزين تقروا التفسير، انت عايز تخلق شبهة. شكرا. معانا مصطفى أحمد، أهلا بيك مصطفى أحمد، اتفضل حضرتك على الهواء.
1: مساء الخير.
0: مساء النور مصطفى، انت رجعت تاني؟
1: انا عايز اقول كده حاجه.
0: اتفضل.
1: انا عايز اقول كده حاجه، لحظه. في ناس افضل مني، وفي ناس افضل مني واخ محمد، واحنا قراءه الكتاب المقدس يوميا، واحنا ندرس العهد.
0: عارف لا لا يا مصطفى، مصطفى انتوا بتقروا الكتاب عشان تطلعوا منه شبهات، مش بتقروا الكتاب عشان تفهموا. انت بتعمل بحث انت وصديقك محمد. اسمعني يا مصطفى. مصطفى مصطفى اسمعني، نصيحه لرجل ربما اكون في سن والدك، اسمع النصيحه. انت بتعمل ايه؟ بحث في الكتاب المقدس. عايز كلمه حجر، هات كلمه حجر. عايز كلمه شمس، هات كلمه شمس. بس انتوا مش عايزين تفهموا، انتوا مش عايزين تفهموا، انت عايزين تخلقوا شبهه. انا بسالك سؤال مباشر يا مصطفى بكل امان على الهوى، وخليك صادق، هل انت عايز تفهم فعلا المسيحيه؟ ولو فهمت المسيحيه انها صح، هل انت عندك استعداد انك تعتنق الايمان المسيحي؟
1: انا عايز افهم. انا
0: لا لا لا، انت مش عايز تعتنق بالدليل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بالدليل ان كل حلقه من برنامج فجر جديد تقول لي الحلقه دي هايله جدا، رائعه جدا، قويه جدا، صحيحه جدا، وفي الاخر النتيجه، وفي الاخر هيضحك اهو، هيضحك على الهواء، وفي الاخر النتيجه انت زي ما انت. شكرا يا مصطفى، شكرا يا حبيبي. معانا محمد محمود، اهلا بيك محمد، اتفضل.
2: أيوة
0: ربما نجد الإجابة عندك، كيف سودت خطايا بني آدم؟
2: أنا بس أنت دلوقتي بتتكلم على الإسلام والكعبة والحجر الأسود. ده مكان مقدس عند الإسلام.
0: أيوة.
2: والإسلام بيتكلم على إنه الحجر الأسود مكان. أنت بتسجد لله، أنت بتسجد لمين في الصنم المعمول للمسيح؟ الصنم المعمول للمسيح بتسجد له.
0: أنت شفت لي، أنت شفت، اسمعني بس، أعملوا له هولد. شفت مسيحي يا يا يا يا يا عزيزي، شفت مسيحي اعتقد ان الصنم ده اله؟ ما تقولش اي كلام. حاجه ثانيه، انا كنت مسلم، انا بطرح اسئله، انت زعلان لي؟ انا بطرح اسئله يا محمد محمود، محمد بسيوني، مصطفى احمد، واي مسلم بيشاهدني، انا طرح سؤال بسيط، كيف سودت خطايا بني ادم الحجر الذي من المفترض انه كان ابيض؟ ازاي؟ انتوا ما عندكوش اجابه، خلاص الموضوع انت يا جماعه، قولوا ما عنديش اجابه، زي ما مصطفى في المداخله الاولى قال انا ما عنديش اجابه، خلاص ما عندوش اجابه، استعين بشيخ. ما عندكش اجابه، روح اتصل بشيخ واستعين بشيخ. حاجه صعبه يا جماعه؟ مش حاجه صعبه خالص، صدقوني ما حاجه صعبه خالص. ناخد الاخ جوزيف، اهلا بيك اخ جوزيف، اتفضل.
3: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: اهلا بيك، اتفضل.
3: اولا انا ببارك، بديك بركه وبصلي ربنا يديك من نعمه محبته ومن روح القدس.
0: اشكرك حبيبي، ربنا يبارك
3: على برنامجك الجميل.
0: شكرا حبيبي، ربنا
3: ثانيا
0: يبارك.
3: احنا هو كلام بسيط. احنا كمسيحيين بنقول ايه؟ بنقول لما يجي واحد يقول لك مجد الله، فتقول المجد اسمه. الناس المسلمين يقول لك ايه؟ صلى على النبي. طيب أيوم افضل انت تمجد ربنا اللي خالقك، ولا تقعد تمجد في الانسان اللي هو ميت؟
0: انسان ميت خلاص، انسان ميت وهو اذبح في القبر،
3: ملوش لازمه. ومعروف قبره فين؟ الناس بتروح تزور قبره وكلام زي كده. أيوم افضل يا انسان يا اللي بتفهم، هل ان انت تمجد ربنا، ولا لا النهار تصلى مش عارف ايه وتقعد وكل حاجه فيها الصلاه نبي نبي نبي؟ أمارة إيه أنت يا إنسان يا اللي قاعد تمجد البني آدم اللي ميت اللي ملوش لازمة؟
0: شكرا،
3: شكرا لحضرتك،
0: ربنا يباركك. شكرا. نرجع معاك يا حسين قبل ما ناخد مداخلات تانية. المتعة أثناء الحج، وما رأيك الأول في مداخلات محمد بسيون ومحمد محمود ومصطفى؟ إيه رأيك؟ لا الصوت يا جماعة
4: مش بسيون على مصطفى،
0: اتفضل.
4: بس عندي تعليق، عندي تعليق بسيط على مداخلة محمد محمود. الأستاذ محمد محمود معترض على عبادة المسيح ولا يعلم أن القرآن أمره بعبادة المسيح وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. نعم. والوجيه هو الشفيع والواسطة.
0: نعم.
4: إذن القرآن وضع المسيح واسطة في الدنيا والآخرة بينك وبين الله.
0: صحيح.
4: والذي يتخذ بينه وبين الله واسطة يعبده بالإسلام بالشرع الإسلامي. فالقرآن قال لك اتخذ المسيح وجيها في الدنيا والآخرة ولم يقل عن محمد ذلك. هذا واحد. القرآن قال لك المسيح كلمة الله وروحه، وعندكم إجماع العقيدة السنية أشاعرة وصوفية وماتردية وسلفية كلام الله غير مخلوق، والمسيح هو كلام الله الغير مخلوق. وأستعيد بكلمات الله، والاستعاذة بغير الله كفر. إذن كلمة الله إله عندك في قرآنك. ثالثا القرآن أقسم به ووالد وما ولد.
0: نعم.
4: من هو الوالد والمولود؟ هذا السؤال للمسلمين. وأنت تعرف يا أستاذ أندرو في الشريعة السنية في العقيدة السنية الذي يحلف بغير الله أشرك.
0: نعم.
4: إذن هنا الوالد والمولود إله من إله، إله حق من إله حق، صح؟ هذه من الوالد والمولود الذي قسم بهم القرآن في سورة البلد؟ وهم أنتم عندكم الذي يقسم بغير الله مشرك. إذن هنا الوالد والمولود إله حق من إله حق، مسروقة من قانون الإيمان. ثانيا القرآن أمرك بعبادة المسيح. القرآن قال لك المسيح رفعه الله إليه، لماذا الله لم يرفع محمد إليه؟ محمد قرن موته بموت المشركين، قال إنك ميت وإنهم ميتون، يعني مصير مثل مصير العرب الوثنيون باعتراف القرآن. أما المسيح عندك رفعه الله إليه، لماذا لم يرفع؟
0: هنتكلم عن الموضوع ده المسيح أنا وإنت في حلقة تبقى حلقة قنبلة. نعم. للمسلمين ونفتح التلفونات.
4: تلفونات بسيط.
0: شكرا يا حسين، هرجع لك بس يجهز موضوع المتعة أثناء الحج.
4: جاهز.
0: محمد بسيوني عمل تحريف يا جماعة، لما مسلم يقرأ قدامك الإنجيل راجع القراية بتاعته، لأنه بيكذبوا، لأنهم بيكذبون يكذبون. محمد بيقول لك إيه؟ الحجر ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمرة. مش موجود الكلام ده، ده تحريف منه وتزوير وكذب منه. اسمعوا الآية بتقول إيه في لوقا 21. اسمعوا الآية بتقول إيه: لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، أثمار الملكوت. الفريسيين اللي كان بيسمعوا المسيح رؤساء، ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله كذا ضرب كذا مثل، عرفوا أنه تكلم عليهم وليس على الأمة اليهودية، على الكتبة والكهنة والفريسيون. يا محمد المسيح هنا بيتكلم عن ملكوت الله. إيه ملكوت الله؟ عمل الله داخل الإنسان. ما قال لكم، قال لهم قبل كده ها ملكوت الله في داخلكم. عن مين؟ عن المسيح. عن المسيح. إيه الأمة اللي تعمل الأثمار؟ الكنيسة. لكن انت بتقول ايه ده حرفها ده اخترع ايه، زي ما حسان قبل كده اخترع ايه، محمد بسيوني اخترع ايه، يقول لك لذلك اقول لكم ان الحجر ينزع منكم ويعطى لامه، عايز يقول الحجر الاسود. ايه التخاريف دي؟ المسيح في ايه 42 قال لهم يسوع: اما قراتم قط في الكتب؟ عن اي كتب؟ مزمور 118: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. مسيحنا كان بيشاور على نفسه، ودي نبوة عن المسيح في مزمور 118. المسلم اللي يدخل هنا وما يلتزمش نصا بالآية ويراها صح مش هياخد تليفونه، وهعتبره شخص مدلس وكذاب وبيخترع وبيألف. نرجع لموضوع المتعة يا حسين، ناخد الجزء الأخير من الحلقة عن المتعة بالنساء أثناء الحج. تفضل معنا حسين يا جماعة.
4: نعم، كلمة واحدة عبد الموضوع. يا بسيوني يا محمد محمود رفعه الله إليه عن المسيح لأنه ابنه ولم يرفع محمد. انتهى. الآن ندخل على موضوع المتعة.
0: المتعة، قل لنا عن المتعة.
4: أيوه. أخوان وأخواتي، عدي بس نقطة في صحيح مسلم والبخاري في الكتاب المقدمة، في مقدمة صحيح البخاري ومسلم، وضعوا شرط أستاذ أندرو، قالوا كل حديث ورد في باب وكتاب من صحيح البخاري ومسلم، كل حديث ورد في باب وكتاب يعتبر أمر قد وقع.
0: نعم.
4: يعني أي حديث واقع في باب فيعتبر وقع. نقرأ هنا في صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع. الشيوخ يقولون متعة الحج هي إضافة العمرة إلى الحج، وهذا كذب. راح نقرأ

0: الآن ونعرف من صحيح مسلم ما هي متعة الحج. في كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 3026 يتحدث الحديث الصحيح أخواني وأخواتي هنا
1: حديث هاتوا قام بال
0: قال عن ليث عن أبيه قال عن أبي ذر الغفاري قال المتعتان كانت لنا خاصة وهي متعة النساء ومتعة الحج. إذن ما معنى متعة النساء في داخل الحج؟ نكمل الحديث اللي تحته أيضا 3021 يدخل قال قد تمتعنا مع رسول الله. ركزنا يقول كان عبد الله كان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة فقال علي قد علمت إنا قد تمتعنا مع رسول الله فقال أجل. إذن كان علي يأمر بالمتعة ومن ذلك أخذ الشيعة تحليلها. هذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع. لماذا وردت متعة النساء في كتاب الحج؟ هاي النقطة هسه راح نعرف. عن أبي نظرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها فقيل لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله فقام عمر وقال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء وما شاء فأتموا الحج والعمرة واتركوا متعة النساء ولا أؤتى بأحد نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته. لأن ابن عباس كان يقرأ الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وقد حذفوا هذه العبارة من القرآن في القراءات الأخرى. هذه قراءة أبي وابن عباس ومحمد قال خذ القرآن من أبي ارجعوا إلى تفسير ابن كثير وارجعوا إلى القراءات. لاحظوا هذا صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 467 أكو عبارة خطيرة قالها عمر أستاذ أندرو عن قتادة قال لجابر قال أن ابن الزبير كان ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها فقال جابر على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله فلما كان عمر بن الخطاب بخلافته قال إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا حجكم من عمرتكم واتركوا نكاح النساء ومتعة النساء ولا أؤتى برجل إلا رجمته. أيضا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده صفحة 246 وقال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. هذا في سنن البيهقي الجزء الخامس صفحة 21 وكذلك شرح النووي لصحيح مسلم الجزء الثامن صفحة 188. سؤالي هنا ومسند أحمد طبعا صفحة 52 الجزء الأول سؤالي وسنن البيهقي أيضا الجزء السابع صفحة 206 تفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 15 تاريخ الطبري أيضا الجزء الثاني صفحة 579 وقال علي وابن عباس لولا أن عمر كانت المتعة رحمة من الله لولا أن عمر حرمها ما زنا إلا شقي. إذن المتعة تحل محل الزنا. هذا تفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 19 ومصنف عبد الرزاق وتفسير الطبري وغيره كثير من الكتب.
1: حسين أنت بتقرأ لي دلوقتي أحاديث عن المتعة متعة متعة متعة متعة. واحد دلوقتي بسيط مسلم بسيط شيعي أو سني يعني المتعة يعني متعة النساء يعني متعة النساء أثناء العمرة أو الحج. تفضل.
0: حديث عمر بن الخطاب قال القرآن كان ينزل منازله يعني عمر ما يعترف يعني عمر ما يعترف أن القرآن لكل زمان ومكان. تصور لو أن شيخ اليوم يقولها على المنبر يكفر
1: طبعا.
0: قال له لا علي قال للعمر قال له يا عمر النبي حللنا المتعة بالحج متعة النساء وهو المتعة النساء هو أن يعرض الرجل على المرأة نكاحا مؤقتا إلى أجل مسمى وقيمته درهما فما فوق وكان ذلك أباحه محمد أثناء الحج والعمرة ليغري الرجال ويأتوا إلى ذلك المكان وكانوا تعرف سابقا كان الساحة مفتوحة في ظهراني الكعبة وكان كل واحد يجيب خيمته وكان كل من رأى امرأة يعرض عليها نكاحا بدرهم ويدخلها لخيمته. سوري على
1: الكلام. لا لا لا بس برضو خليني أمشي معاك عشان المشاهد المسيحي والمشاهد المسلم الشعبي.
0: أيوة.
1: كلمة
0: أيوة.
1: نكاح ممكن أن تفهم في الإسلام على

0: انه زواج، وهذه هي الصيغه اللي المسلمين النهارده بيستخدموها.
1: ما هو نكاح المتعه.
0: ما انا هجيلك اجهز بس. نعم. للسؤال، اجهز للسؤال. فهل نكاح المتعه هو صوره من صور الزواج، ام انه متعه جنسيه لمده زمنيه محدده بمقابل؟ اتفضل.
1: علي بن ابي طالب وابن عباس قرانا بالحديث قالوا المتعه كانت رحمه من الله للمسلمين، ولولا ان عمر نهى عنها ما زنى الا شقي.
0: نعم.
1: يعني المتعه تحل محل الزنا، والمتعه هو ان يعرض الرجل على المراه متعه جنسيه بالمقابل الى اجل مسمى، يعني ساعه ساعتان، وكما قال الفقهاء سوري على الكلام اسف قالوا عرد او عردان، اسف بدرهم فما فوق، بدرهم فما فوق. هنا عمر في الحديث في صحيح مسلم يا استاذ اندرو هنا ربط، قال اتموا حجكم وعمرتكم واتركوا نكاح متعه النساء. سؤال، لماذا عمر يربط بين الحج والعمره ومتعه النساء؟ ولماذا مسلم في صحيحه اورد احاديث متعه النساء في كتاب الحج؟ اذا هذا يؤكد،
0: يعني ده سؤال قوله تاني عشان ربما المسلمين في غفوه
1: هذا السؤال
0: او في غفله يسمعوا. نعم. السؤال ده تاني منك يا حسين، قول السؤال تاني.
1: السؤال تاني، صحيح مسلم والبخاري حطوا قاعده قالوا كل حديث نورده في كتابنا هذا في باب او كتاب في هذا الصحيح يعتبر الحديث قد وقع. فالسؤال، لماذا الامام مسلم اورد احاديث متعه النساء في كتاب الحج، ولماذا عمر بن الخطاب في حديث صحيح مسلم حديث ابي نظره قال ان اتموا الحج والعمره؟
0: لا استنى حسين، عشان في واحد كذاب كذاب كعادة المسلمين كاتب تعليق على الفيسبوك اسمه أبو منتصر البجاوي بيقول سألت أندرو من شاهد يسوع قائما من قبره، والله الاثنين هربوا من الرد. مين ده؟ أنت سألتني فين يا أبو منتصر؟ سألتني فين؟ في المنام ولا في الحلم؟
1: رفع الله إلى القرآن.
0: يعني سألتني فين يا أبو منتصر؟ سألتني في المنام ولا في خيالك ولا في الحلم؟ سألتني على الصفحة ولا على الهوى؟ على الهوى يا ابو منتصر ما حصلش، على الصفحه ولا مره قريت اسمك. سالتني فين؟ من شاهد يسوع قائما من قبره كتير يا ابو مصطفى، يا ابو منتصر كتير. المريمات شاهدوه قائم من القبر، بطرس ويوحنا شاهدوه قائم من القبر، تلميذي عمواس شاهدوه بعد القيامه، ظهر المسيح ل 500 واحد مره واحده، تلامسوا معه، جسوه، قال لي توما كده جسني، المس المس اثار المسامير والجر. انتوا بتالفوا بتكذبوا. يقول لك سالته هرب، سالتني فين؟ طب ما انت لو يعني بلاش اقول تعبيرات، ما انت لو شايف نفسك ان انا هربت، الرقم موجود على الشاشه، ادخل اتصل بي على الهوا وقول انا سالتك السؤال ده في المكان الفلاني وانت هربت وجاي اساله لك على الهوا، من شاهد يسوع المقام من قبره، وانا هجاوبك على الهوى. لكن انت تكذب وتالف موقف ما حصلش كعاده المسلمين كذابين. انت يا ابو منتصر كعاده المسلمين كذابين، بتالفوا قصص من خيالكم. يا ابو منتصر انا موجود كل جمعه على الهوى والارقام قدامك، هل عندك مانع شرعي يمنع صوتك يطلع على الهوى وتدخل تسالني السؤال اللي انت بتقول ان انا هربت منك منه؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ تفضل يا حسين. متاسف يا حسين.
1: شكرا. في قرآن بس تعليق بسيط على عمران 55 اني متوفيك ورافعك الي، قال ابن عباس مات المسيح ثلاثة ايام ثم اقامه الله من بين الاموات ورفعه اليه، هذا موجود عنده، يعني هو يعترض على شيء ثابت في دينه كفر هذا. ثانيا ارجع استاذ اندرو عيد السؤال حتى المسلمين اخواننا واخواتي المسلمين يفكرون، اخواننا واخواتي، لماذا الامام مسلم اورد احاديث متعه النساء في كتاب الحج، ولماذا عمر بن الخطاب في الحديث قال أتموا الحج والعمرة واتركوا نكاح المتعة، لماذا؟ هذا يؤكد إخواني وأخواتي أن متعة الحج هي كانت التمتع بالنساء بدرهم فما فوق أثناء الحج والعمرة ليغري محمدا وأصحابه، يغري الرجال لكي يأتوا إلى مكان الحج ويتعرفوا على نساء وجديدات ويسوون متعة ويصرفون الذبيحة الهدي ب 500 دينار كما قال أبو سفيان، ويشترون الملابس، وتربح قريش في تجارة جنسية وتجارة وثنية. المفاجأة أستاذ أندرو أنا بس أريد أعلق على هذه النقطة، لماذا عمر حرمها؟ انت تعرف

0: استاذ اندرو انه في زمن عمر صار اختلاط بين المسيحيين والمسلمين بكثره. في زمن عمر المسلمين احتلوا العراق ومصر والشام، وهذه الاراضي مسيحيه، مصر قبطيه والعراق اشوري كلداني، وتعرف الشام فيها الروم وكذا والسريان والاراميين وغيره. اضافه عمر الظاهر يا استاذ اندرو لما كان يعرض الاسلام على اهل الكتاب لما غزاهم قالوا له كيف نؤمن بدينكم وانتم عندكم طقوس وثنيه الزنا في معبدكم المقدس اللي هو الكعبه والزنا الجماعي والمتعه والتمتع بالنساء والوثنيه والزنا. الظاهر عمر استحى من رد اهل الكتاب فقالهم اللي يسوي متعه بالحج ارجمه.
1: يعني عمر قصدك تقول ان عمر وقف المتعه نتيجه لانه وضع في موقف لا يحسد عليه، موقف محرج.
0: احسنت. والدليل لما قالوا له واجهوه قالوا له بالقران المتعه، واجه ابن عباس وعلي قال لهم القران ينزل منازله. يعني ما يعترف بالقران عمر، قال لهم بس بوقته، ان وقال لهم ان الله يحل لنبيه ما شاء وان القران ينزل منازله وانا احرم ما اشاء. يتحدى القران عمر.
1: يعني عمر تحدى القران وزمن محمد.
0: احسنت. اليوم اذا شيخ قالها القران ينزل منازله والله يحل نبيه، مثلا واحد يقول لك عمر حتى قطع يد السارق لغاها، انت تعرف مساله العول احدث على مساله الميراث الاخطاء بالميراث، مساله اللي مختفي زوجها، هاي كلها اجتهادات عمر اللي ما خالف بها القران.
1: شكرا.
0: في مواضع 26
1: خليك معايا يا حسين عشان مصطفى رجع للمره الثالثه. اهلا مصطفى، ايه الجديد اللي عندك؟ اتفضل.
2: لا اله الا الله، مساء الخير.
1: ما انت قلتها قبل كده، اتفضل.
2: ده بيه مشكلة.
1: ايه الجديد اللي عندك في وقت الحلقة؟ مش عايز اضيع وقت الحلقة، ايه الجديد اللي عندك؟ أنت داخل للمرة الثالثة.
2: أولاً أنا راجل اللي عايز يفهم الدين المسيحية، وعمال بسيوني عايز يفهم الدين المسيحية، وأحنا يبحث في الكتاب المقدس.
1: لا لا لا، لا أنت ولا محمد، لا لا ولا أنت ولا أنت ولا محمد عايزين يفهموا الدين المسيحية، أنت عايز تعمل قناة يوتيوب، عايز تاخد الحاجات اللي انت بتشارك بيها تطلع بيها على القناه بتاعتك وتحطها وتدخل على كل الفيديوهات اللي انت والناس اللي بتدخل عليهم. لو انت عايز تفهم دين المسيحيه هتفهم ليه؟ لان تجاوب ليك كل الاسئله اللي انت طرحتها من جهه الثالوث، من جهه صحه الكتاب. بقالك سنه ونص او سنتين يا مصطفى مفيش برنامج مسيحي الا وبتدخل عليه، ومفيش سؤال الا وسالته وتجاوب لك عليه. اللي عايز يا مصطفى يدخل الإيمان، أولا ما عندناش دين، عندنا طريق وإيمان، والمسيح هو الطريق والحق والحياة، والمسيح بالإيمان به ننال باسمه غفران الخطايا. الموضوع مش موضوع أن أنا فرحان أن أنت تدخل المسيحية ولا أي حاجة، الموضوع يخصك أنت ويخص محمد اللي هو داخل لي باسم محمد عشان ما يبينش نفسه أنه محمد بسيوني. لا، الموضوع أنت فاهمينه غلط. أنا مش داخل معاكم في مناظرة، يعني سوري مش انتوا بتاع المناظرة خالص، معلوماتكم لا تؤهلكم إلى ذلك، لكن الموضوع ده أمر يخصك ويخص حياتك الأبدية. عايز النور امشي فيه، عايز تفضل في الحتة اللي انت فيها وفي الضلمة خليك فيها. جملة أخيرة يا حسين في دقيقة ونص، اتفضل. توجه إيه كرسالة لمن صرفوا الآلاف وقطعوا آلاف الأميال ليذهبوا إلى هذه البقعة من الأرض في مكة معتقدين أنهم سينالوا الغفران؟ تفضل.
0: أخوانا أخواتي المسلمين، الغفران لا تنالوه بالحجارة، الغفران تنالوه بالمسيح الذي حتى القرآن أكد أنه كلمة الله وروحه وأنه وجيها في الدنيا والآخرة، وهو الوحيد الذي يغفر خطاياكم. وهذه الأمور اللي في القرآن ما هي إلا آثار نصرانية وضعت في القرآن في عهد مكة، ولما كان ورقة بن نوفل، ولما كان قس وخديجة والراهب بحيرة يكتبون الكتاب لمحمد. فأتمنى منكم أن تفهموا وتعرفوا الحقيقة. هذه الطقوس وثنية كانت موجودة من آلاف السنين قبل الإسلام، حولت إلى العرب من الهند والحضارات القديمة. كذلك محمد كان يبيح التجارة بالجنس والمتعة والزنا في داخل ذلك البيت اللي هو بيت الوثني الكعبة، وكان يبيحها لأجل أن يغري الرجال ويأتون من كل فج عميق. ثم جاء عمر وأحرج لما دعا أهل الكتاب للإسلام وقالوا له هذا زنا ووساخة وقذارة ونجاسة في

0: معابدكم، كيف نتبع دينك؟ فأحرج عمر فاضطر أن يحرمها، وعمر حرم المتعة. فهل عمر أشرف من محمد وأغير من محمد؟ فكروا، لا تصرف أموالك على هذه الوثنية. ثم أنك حتى لو صرفت، محمد نفسه بالقرآن قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. محمد نفسه بالقرآن ما يعرف مصيره. في حديث صحيح في البخاري، أقولها ببساطة، لما مات عثمان بن مضعون، امرأة أم العلاء قالت هنيئا لك الجنة، قالها محمد وما يدريك إنه بالجنة، والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ونزل الآية ألفها محمد في سورة الأحقاف 9، قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. المفاجأة الكبرى أن القرآن نفسه يقول إن النبيين في الجنة، ومحمد قال أنا ما أعرف مصيري بالجنة والنار. فالقرآن يؤكد أن محمد ليس بالجنة وليس بنبي. إضافة القرآن قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، ومحمد في القرآن قال لا تسألون عما أجرمنا. القرآن يعد المجرمين بجهنم، ومحمد يقول بالقرآن أنا مجرم. يعني محمد باعتراف القرآن لا نبي ولا يدخل الجنة. فأتمنى أن تفكروا وتعرفوا الحقيقة من أخوكم مسلم سابق، أخوكم الأستاذ أندرو، وأخوكم حسين العراقي، مسلمين سابقين عرفنا حقيقة الإسلام ونخبركم بها. والرب يبارككم.
1: شكرا جدا يا حسين.
0: العقيدة تهلكون.
1: ربنا يباركك يا حسين، شكرا جدا، ويبقى لنا لقاءات. أنا بصلي لأجلك وبصلي لأجل خدمتكم. اللي يقدر يتابع الأخ حسين على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى صفحته على الفيسبوك، عنده الكثير من الحلقات والمناقشات والمناظرات والحوارات مع المسلمين. شخص مجتهد، شخص بيحب الرب، شخص عايز يساعد إخواته المسلمين، ولا سيما طائفة الشيعة اللي هو كان ينتمي وينتسب إليها، أن يعرفوا المسيح ويعرفوا الرب. جملة أخيرة، أخي المسلم، وفر فلوسك، وفر فلوسك. هتصرف آلاف الجنيهات، آلاف آلاف الجنيهات من أجل 5 أيام معتقد أن هناك غفران الخطايا وترجع كما خرجت من بطن أمك ممسوح من الخطايا. هذا كذب. كان الأولى نفع نبيك، وكان نفع غيره وغيره، وكان نفع صحابة نبيك. الغفران ليس مرتبط بالأماكن ولا الحجارة. الغفران ليس مرتبط بالهدي ولا بالقرابين الحيوانية المقدمة. الغفران ليس مرتبط بتكبيرات العيد. الغفران ليس مرتبط بالذبح. الغفران مرتبط بيسوع المسيح حمل الله، الذي يرفع خطية العالم. بغير كده انت بتخسر. بالمسيح انت مخلص. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد،
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: اخواتي الغاليين في كل مكان، برحب بيكم في برنامج الكارز، وعندي ايمان النهارده ان الرب يتلامس معانا من خلال موضوع حلو وشيق وعملي، ونتعلم دروس من كلمه الله. اول ما كلمه الله توصلك توصلك ليه، والعينين تتثبت عليه، وده اللي بيثبتنا في حياتنا الروحيه، ان عينينا تكون شاخصه الى المسيح. رفعوا عيونهم ولم يروا احد إلا يسوع وحده. المسيح في كل الكفاية، من دواعي سروري، في حلقة مميزة ومختلفة بالنسبة لي، وأنا فرحان جدا النهاردة وأنا بقدم إخواتي الضيوف الغاليين. دكتور أرميا أنور، برحب بك يا دكتور.
1: أهلا أخويا شريف، أنا مبسوط خالص أكون معك.
0: أنا عندي إيمان إن الرب يستخدمك بقوة النهاردة.
1: أمين أمين أمين
0: حبيبي. وكمان أخويا الغالي المبارك المريح، وأنت بتتعامل معاه تكون فرحان دايما، الابتسامة مش بتفارق وجهه، أخويا أيمن فوكيه، برحب بك أيمن.
2: أهلا بك يا أخويا شريف، مبسوط جدا أن أكون معكم النهاردة، وبصلي الرب يوصل بكلمته لكل العالم.
0: النهاردة عنوان حلقتنا من برنامج الكارز جندي صالح، ودي آية جميلة جدا وغالية علينا في تيموثاوس الثانية. خلونا نقرأ ونسمع ونستمتع بكلمة الله من تيموثاوس الثانية إصحاح 2 من الأعداد الأولى. فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود

0: كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت، يلا الرب بيشاور عليك، حط كتفك يعني. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يا دكتور أنا كل مرة بقعد معاك بجد يعني بتعلم يعني.
1: العفو حبيبي.
0: فأشكر رب لأجلك. زي ما كنا بنسمع زمان الدكتور فلان خادم الرب وبعد كده دكتور. فيمكن أنت قريب من خدام المتفرغين، والبعض يظن كمان أنك متفرغ. أمين، كل واحد يكون أمين في شغله. لكن أشكر رب لأجل عملك الزمني اللي أنت ناجح فيه، وكمان الشهادة الحلوة عن الرب من الآخرين يعني. نتعرف عليك يا دكتور ازاي في البرنامج الحلو بتاعنا ده.
1: انا اسمي ارميا انور، دكتور اطفال من قريه الشاميه مركز ساحل سليم اسيوط. مراتي نيفين مدرسه لغه فرنسيه، عندي اريني وساره ويوسف.
0: اهلا يا دكتور، ربي يباركك. احلى اسره وبيت ناجح داخليا، وليكوا خدمه خارجيه عظيمه يعني.
1: شكرا حبيبي. شكرا.
0: واحنا بنحط العنوان الحلو ده الايه، فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. تحب تبدا لينا بايه؟
1: الموضوع ده موضوع لذيذ وشيق، لاني احلى شرف في الوجود انك تكون جندي صالح ليسوع المسيح. شرف ما فيش بعديه شرف انك تكون جندي. فالموضوع شيق، أنا فرحان وبصلي إن الرب يطلع من خلال القعدة الحلوة دي، من خلال الحلقة دي، من خلال الجزء الكتابي ده، يطلع جنود صالحين. يا رب تكون أنت حبيبي وأكون أنا، ونكون كلنا جنود صالحين للرب يسوع المسيح.
0: أمين. يا أخوي أيمن،
2: هدف الرب في كل الكتاب إن كل المؤمنين يكونوا جنود صالحين لي. فعشان خاطر كده الموضوع مهم جدا، موجود في كل الكتاب المقدس. كلمة رب الجنود ذكرت في العهد القديم 2800 مرة. كمان بولس في رسائله، في أكتر من نصف رسائله، 8 رسائل من رسائله تكلم عن الجندية 23 مرة. ومعنى جند صالح ليسوع المسيح مش جندي ماسك سيف ولا ماسك بندقية، لكن ده جندي بيحارب ضد الشيطان وضد الخطية وضد العالم الروحي. فإن مصارعتنا ليست، أفسس 6:12، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم، على ظلمة هذا الدهر. عشان خاطر كده الموضوع ده شيق جدا جدا جدا، وبصلي كل المؤمنين يكونوا جنود صالحين للرب يسوع المسيح. وبصلي العزيز المشاهد اللي بيشاهدنا الآن يكون واحد من الجنود الصالحين اللي بيحاربوا ضد الشيطان وضد العالم وضد الخطية.
0: أمين. وده شعار ينفع أحطه قدامك النهاردة، ينفع تنضم للجنود. وكلمة جندي دي دايما تيجي في ذهن أي حد، التزام، يعني مواظبة على شيء باستمرار، أو بمعنى آخر لي قائد. تقول لنا يا دكتور، يعني الحياة المسيحية لها انضباطات معينة ولازم أكون بجتهد، ولا الموضوع اتجدد وتمدد العبارة دي؟ لا هي آية ولا أي شيء كتابي ليه سند كتابي. يمكن دايما المؤمنين يميلوا إيه، اللي خد الخلاص خلاص، هو دي مرحلة الخلاص خلاص فعلا، واحنا خلصنا بالنعمة، لكن بنستمر بالتزام. ونعرف رأيك يعني.
1: العبارة اللي قالها أخوي أيمن أن الرب كان بيتشرف يقول عن نفسه رب الجنود، يعني يتقال عن بني إسرائيل لما خرجوا أجناد الرب. فإذا كان الرب تشرف تبارك اسمه أن يطلق على نفسه رب الجنود، أكتر من مرة يقول هكذا قال رب الجنود. فيا للشرف أنك تكون جندي. تعرف يعني تكون جندي؟ كنا احنا في مدارس لاحت في ترنيمة حلوة بنرنمها، أنا جندي جندي في جيش الله.
0: أيوة.
1: كل قصدي أربح الخطاة، سلاحي ترس الإيمان وعدوي هو. كنا نقول احنا فرحانين. فشرف ما بعده شرف انك تلتحق بجندية المسيح. الحياة المسيحية حياة جندية وحياة جهاد وحياة انضباط. وصدقني يا أخوي شريف، الأحلى وأروع حاجة

0: في الحياة إنك تكون منضبط. أنا برجع بذهني لفترة الجيش، فترة صعبة بس بصدق فترة لذيذة، ولو خيرت ركبت إنجاز التشبيه يعني آلة زمن وقالوا لي أنت رجعت لورا نشيل فترة الجيش من حياتك، أقول لهم لا، دي
1: مع أنها
0: أحلى.
1: كانت صعبة.
0: كان صعبة وتعبنا، بس مع الزمن يا على الصفات اللي تتعلمها، يا على الشرف إنك تكون جندي منضبط بلغة الجيش كده، كان أحلى حاجة يقولوها.

0: جندي، جندي كده تتشرف بيك البلد. تخيل بقى لما اكون جندي الرب يسوع يطلق علي واحد من جنودي،
1: يا سلام.
0: يقول ليلة خرج فيها جميع أجناد الرب من أرض مصر.
1: شكرا لك يا رب. كل اللي طلعوا أجناد،
0: كانوا أجناد. شفت الشرف؟
1: شرف فعلا يعني.
0: يعني احنا نحكي عن موضوع مش عقد بقى وصعبانية وحياة صعبة وحياة مملة وحياة قاس. في حياة انضباط بس فيها متعة وفيها لذة ما بعدها لذة.
1: الحياة المسيحية مستحيلة بدون عمل الروح القدس.
0: طبعا
1: وصاياه ليست ثقيلة، لكن مستحيلة. وصايا المسيح مش ثقيلة لكن مستحيلة. يعني لو أنا بتكلم عن الجندية وعن الالتزام والإلزام، ده بيعملها في الروح القدس. بس لو أنا عايز، الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسار. تقول لنا إيه يا أخويا أيمن؟
2: أنا حابب أقول إن حياة الجندية شرف لكل واحد عايز يبقى جندي، وحابب أتكلم إزاي أبقى جندي ليسوع المسيح. يعني واحد من الجنود الصالحين للرب يسوع المسيح بولس الرسول لما كان شاول والرب يسوع المسيح اتقابل معاه في سفر الأعمال أصحاح 9 وهو واخد رسائل من رؤساء الكهنة ورايح دمشق عشان يعذب المسيحيين، لكن الرب يسوع المسيح اعترض طريق شاول وقال له صعب عليك أن ترفس مناخس. راح شاول قال جملته الشهيرة اللي أتمنى كل حد بيشاهدني يقولها للرب: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ وتقابل مجابلة شخصية مع الرب يسوع المسيح. بولس نفسه اللي قال عن نفسه: كنت مفتريا وكنت مضطهدا. لما تقابل مع الرب يسوع المسيح بقي إنسان تاني، لما تغسل بدم المسيح يسوع. عشان تبقى جندي صالح ليسوع المسيح أول حاجة توب، تقدم توبة. والتوبة هي تغيير في الفكر وتغيير في السلوك، أغير فكري وغير سلوك من ناحية الخطية واجرى على المسيح المصلوب وأقدم توبة حقيقية من القلب وأقول للرب اغسلني بدمك، بصلي من قلبي. كل إنسان بيسمع، كل إنسان بيشاهدني في هذا المساء ييجي للرب يسوع المسيح المصلوب
1: يا رب،
2: ويشوف دم الصليب ويقدم توبة حقيقية من قلبه، يتغير من إنسان. حتى لو أنت إنسان قاسي، قاسي على بيتك، قاسي على أولادك، قاسي على الناس، ربنا يقدر يحول الإنسان القاسي ده شاول القاسي، يخليه بولس أعظم خادم للإنجيل. مين يعرف يعمل كده؟ الرب يسوع المسيح وصليب المسيح. شاول لو عرفنا أنه هو كان من سبط بنيامين، لو رجعنا بالذاكرة أنه كان من سبط بنيامين، ولما يجي يعقوب يبارك الأسباط في سبط بنيامين يتكلم عن بنيامين يقول لك إيه؟ بنيامين ذئب مفترس. لكن لما يجي الرب يعيد البركة في سفر التثنية يقول لك بنيامين حبيب الرب يسكن لديه أمانا. لما تتقابل مع الرب يسوع المسيح لو أنت ديب تبقى حبيب. الديب اللي بيخطف، الديب المفترس، الديب المكار، الديب يبقى حبيب لما يتقابل مع يسوع المسيح المصلوب. بصلي من قلبي عشان تبقى جندي صالح ليسوع المسيح، تيجي وتقدم توبة حقيقية من قلبك. دي بداية البركة وبداية انك تبقى جندي صالح ليسوع المسيح.
1: وكأني عايزين نرسم ليك صورة عن مبنى، علشان المبنى يقام لازم نرمي الأساس. اتغسلت بدم المسيح يا أرميا. أول عبارة بدأ بها بولس: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ تتوقع من واحد بيبدأ بداية حياته الروحية يا رب عايز إيه؟ ده يختم إيه ده؟
0: تعرف في الجيش، إحنا نتكلم عن الجندية،
1: أيوه،
0: في مركز التدريب كان يدونا أوامر ما لهاش معنى بالنسبة لنا. مثلا انتباه، اسحف، أرقد، اطلعوا اتجمعوا في الحتة الفلانية، ربع ساعة ارجع هنا، تعال هنا. حاجات تبدو بلا معنى وبلا غرض. فكنا نسأل الضباط الكبار: يا فندم انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ لك احنا هنا بندربك انك تطيع بدون نقاش، تتعلم تطيع بدون نقاش. تخيل بقى ده الرب اللي عمله مع بولس، وبولس فهم الدرس بدري، فتعلم الدرس بدري، فاول ما دخل خد اول حاجه: يا رب ماذا تريد ان افعل؟ وده كان لسان حال الرسول طول حياته. عشان كده الجندي الصالح

0: يقصر فتره التدريب.
1: ايوه
0: في مؤمنين يقعدوا سنين
1: عقبال ما الرب يطلعها من جواهم
0: عقبال ما يبدا يتعلم يا رب ماذا تريد ان افعل. لو هناخد مثال يعقوب سنين سنين سنين
1: اتركني
0: سنين.
1: ان افعل يعقوب مش يبدا ماذا تريد ان افعل اتركني وانا هفعل اتركني وانا هقدر. وده حال ناس كتير برضه.
0: ده عارف كان لسان حال يعقوب ايه؟ لتكن لا ارادتك بل ارادتي انا. صح. سيبني انا اللي اتصرف. هديك البركه يا يعقوب بس انا هجيبها بطريقتي، هعمل كذا، هسوي كذا. ففين لما وصلت به الدرجه لما راح له بعت لي يوسف بعد سنين تعال انا في مصر، يقول الكتاب وذبح ذبائح لاله ابي. وراح الرب قال له يعقوب اسرائيل لا تخف من النزول الى مصر. ايه ده؟ اتعلمت الدرس اخيرا. يعني انجاز التشبيه، بدا يعقوب حياته كلها الجنديه الحقيقيه في اللحظه اللي بدا يذبح ذبائح للرب ويقول له ماذا تريد ان افعل. فالمؤمن يا اخويا شريف الشاطر ولا سيما حبايبي الشباب الصغيرين اللي في اعدادي واللي في ابتدائي واللي في ثانوي واللي في جامعه، قصر على روحك الوقت اللي تاخد فيه الرب عايز يعمل بيك. الرب الايام اللي احنا فيها دي يا شباب عايز جنود ابطال، عايز جنود اتعلموا اللي احنا قعدنا سنين نتعلمه. الجيل اللي احنا فيه جيل سريع والحياه اسرع مما لا تقاس. عشان كده الرب عايز يستخدمكم بسرعه، كان الرب جرب يجي فعايز يستخدمك. فلو قصرت على نفسك فتره التدريب هتطول فتره الاستخدام الالهي.
1: وده اللي نشوفه دايما في الكتاب المقدس، اني انا اللي بدل الرب المساحة ان الرب ينجز بيا.
0: طبعا
1: يعني الدروس اللي اتعلمها موسى في 40 سنة في حياة يعقوب كانت 20، في حياة بطرس كانت 3 ايام ما بين الانكار ورد نفسه. فانت اللي بتقصر الفترة او بتطول الفترة، واحنا ما عندناش وقت، عايزين الرب يعمل فينا ويعمل بينا. تقول لنا ايه كمان يا ايمن؟
2: كمان من ضمن صفات الجندي الصالح ليسوع المسيح احتمال المشقات، زي ما الجزء اللي حضرتك قريته في تيموثاوس الثانية 2 وعدد 2، فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. يعني احتمال المشقات الجندي يتحمل مشقات. بولس نفسه اللي كتب كده كان مثال عملي في احتمال المشقات.
1: طبعا
2: اتعرض بولس ل 28 نوع من العذاب، جلدات جول، تتكسر به السفينه جول، لكن كان في كل مره بيثبت ان هو جندي صالح ليسوع المسيح. في مره تاهوا بالسفينه وقعدوا غالبا 14 يوم ما يشوفوش الشمس، لكن يقول كده وقف بي هذه الليله الاله الذي انا اعبده هو الاله الذي انا له، قائلا لي لا تخف يا بولس. اللي دايما اللي يحط عينه على الرب ويحتمل مشقات الرب معاه في وسط التجربه.
1: شكرا لك.
2: يعني نشوف الفتيه في وسط الاتون الرابع شبيه بابن الالهه. كمان بولس هنا يقول وقف بي هذه الليله ملاك الاله الذي انا اعبده والاله الذي انا له، قائلا لا تخف يا بولس. ما تخافش لو انت جندي صالح ليسوع المسيح، في مشقات في حروب في تجارب هتعدي فيها، بس اللي يفرح القلب ان الرب يسوع المسيح معاك فيها. ما تقلقش ولا تخاف ابدا، لان الرب يسوع المسيح عمره ما ساب واحد من ولاده، لكن قال كده انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. داود قال كده في مزمور 27 نزل علي جيش لا يخاف قلبي وان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. ايوه الجندي يتحمل المشقات، جاهز يتحمل اي مشقه، جاهز ومستعد، لكن ما ينساش ان الرب معاه دايما والرب واقف في صفه والرب مش هيسيبه ابدا.
1: شوف القائد العظيم بتاعنا المسيح لم يخدعنا او لم يعدنا بسهوله الرحله، مشقات. طب انت بتوصف لي الطريق في مشقات، المفروض اعمل ايه
2: اخي؟
1: انا بسالك بجد يعني من القلب للقلب كده. طريق المسيح يعني انت في شغلك في مشقات عشان تكون صورة المسيح، في امور سهلة والامور السهلة سهلة ورخيصة بصراحة، بس الحاجة الغالية ليها ثمن ولازم يدفع فيها ثمن.
0: طبعا
1: يعني علشان تكون دكتور ليك شهادة حية في شغلك وسط اصدقائك وسط مستشفى فيها مئات الدكاترة في مشقات. وتقول ايه لصديقك اللي بيمر بالمشقات يا دكتور؟
0: طبعا الطريق اللي فيه

0: المشقات في الجندية صعب، بس أحلى متعة تخليك تهون عليك المشقات إن القائد معاك.
1: أيوة
0: يعني فكرة إنك أنت بتخدم مع قائد، معلش أنا متأثر بالجيش، ففكرة إنك أنت تمشي مع القائد بتاعك في رحلة، دي متعة ما بعديها متعة. إحنا القائد بتاعنا مش قاعد في مكتب وبيدينا أوامر وإحنا نروح الحرب وحدينا، ده هو نازل معانا.
1: نعم،
0: ده إذا كان قال أنتوا جنود فهو رئيس جند الرب.
1: شكرا يا رب.
0: أنت متخيل؟ فهي الرحلة صعبة، أصعبة، فيها مشقات طبعا، فيها جهاد طبعا، فيها بذل دموع طبعا، فيها معاناة، فيها معاناة قاسية، بس فيها متعة ما بعديها متعة إن القائد نفسه معاك.
1: نعم،
0: أنت متخيل المتعة يا أخويا شريف؟
1: نعم.
0: عارف يعني أنت تخدم والقائد معاك؟ أفتكر مرة إحنا في الجيش الصبح بدري بنلبس لبس الرياضة، وبعد كده لبس الوحدة الداخلية، وفي لبس نلبسه بره اسمه لبس الفسحة. فلما تلبس فسحة وتطلع مشوار بيبقى الموضوع متعب شوية. ففاكر مرة القائد بعت لي قال لي القائد بيقول لك البس لبس الفسحة طالع مشوار. فطبعا اتقدرت، يعني مشوار وهتطلع وتعرف هتروح فين، ومش فوجئت اني طالع مع مين؟
1: مع القائد.
0: مع القائد. فركبت جنبه العربية وقعدنا، اتذكر يا اخويا شريف اكتر من ساعتين انا ما اتكلمتش، بس قاعد مبتسم. انت متخيل انا مبتسم؟ فمال علي القائد بيقول لي يا ارميا انت ما سالتنيش رايح فين؟ قلت له يا فندم مش مهم رايحين فين، المهم انا راكب معاك.
1: يا
0: انت متخيل؟
1: صحيح.
0: طول ما انا مع سيادتك مفيش مشاكل، نروح ورا الشمس. كان وقت ممتع ولذيذ. تخيل بقى انت مش مع قائد ارضي، انت مع الرب، فهتتجند مع الرب، هتختبر اختبارات ما احلاها.
1: نعم،
0: بس خلي بالك انا مع القائد مش هينفع اعمل اي حاجه وخلاص، مش هينفع اتصرف التصرف وخلاص.
1: بالظبط.
0: اذا كنت انا بنضبط في غياب القائد، ففي وجود القائد الانضباط هيبقى ماله، هيبقى مضاعف.
1: صحيح.
0: فعشان كده انا مع القائد مهتم بلبسي، مهتم بشكلي، مهتم بكلامي، واخد وضعي، مركز على كل حاجه. المجد كله بيرجع لمين؟ للقائد. تخيل انا ومع القائد لما يضرب له التحيه العسكريه، مين اللي رد التحيه؟
1: انت.
0: لا ما ينفعش. تخيل انا رديت التحيه،
1: انا ماليش في الجيش اساسا،
0: انا كان انا بجيب المجد لنفسي. انت متخيل؟ فالناس كلها تدي التحيه لمين؟ للقائد، وانا قاعد كده متكتف. ليه؟ لان انا رفعت ايدي كان انا بقول التحيه دي لمين؟
1: لك انت،
0: دي ليا انا. فتخيل انت مع القائد انت بتنكر نفسك، انت مش موجود. بس احلى متعه في الوجود ان القائد بتاعك بيتعظم وبيكرم، وكل ما يبقى القائد واخد وضعه كل ما انت تبقى مرتاح ومبسوط واديت الدور اللي عليك.
1: طب هسألك سؤال في الحتة دي، وانت بتتكلم ذهني راح لموضوع ايه؟ الزام اللي هو ايه؟ كبت بقى يا القائد معايا، فانا ملتزم لحد ما يفرجني، لحد ما المأمورية تخلص. عارف انت اللي هو التزام التزام عشان الموقف، عشان الشكل، علشان الناس هيقولوا ايه، علشان وضعي. وبعد ما خلص المأمورية اخد راحتي بقى. هو الانضباط ده بس يعني بينشئ فيا كبت، ولا ده عن حب؟
0: بص يا اخويا شريف، الكبت للعبد مع السيد، فالسيد كاتم على نفس العبد، والعبد يعني مصدق ما يخلص من سيده. اول ما بس يمشي سيده يبتدئ زي ما قال الكتاب العبد الرديء يضرب اصدقائه ويضرب رفقائه ويعمل. لكن انت مع السيد انت بتستمتع بالانضباط، اصل السيد بيخلي الانضباط جواك داخلي. انت متخيل يعني الانضباط بيبقى من جواك انت؟ انا
1: مش مصطنع يعني.
0: مش مصطنع. طب اديك حاجه بسيطه في الانضباط.
1: يلا.
0: تخيل احنا بنتعلم ايه في الجيش لما تبقى ماسك شنطه السفر بتاعتك وانت لابس لبس الجيش، تمسك بيدك اليمين ولا الشمال؟ تخيل، فكر معايا كده.
1: بالشمال.
0: عارف ليه؟ عشان انت جاهز تدي التحيه العسكريه للقائد من ما تقابله. فانا ماسك الشنطه بايدي الشمال وماشي بيها عشان انا جاهز في اي لحظه اشوف القائد راح مديله ايه؟ مديله التحيه. انا مش همسك، مع اني اسهل امسكها في ايدي اليمين، اليمين هتبقى اسهل لي.
1: أيوه.
0: بس عشان لما اقابل القائد عبالت ما اشيلها لايدي الشمال. فانا دايما بيجي الانضباط جوايا، بيجي اوتوماتيك عيني على الرب. فاكر الجندي المحترم اللي كان منضبط، الواد الحليوه ده اللي اسمه يوسف؟
1: بامانه
0: يا سلام،
1: ذهني راح ليوسف.
0: يا ابويا على يوسف وعلى الانضباط اللي جواه.
1: نعم.
0: ألحت عليه فابى، كلمته يوما فيوما،
1: يوما فيوما،
0: يوم يعني
1: ما فيش يوم اجازه،
0: ما فيش يوم
1: ما يتحاربش فيه.
0: وتخيل بقى هتتسهل لك الدنيا.

0: وهتترجى بقى بدل ما انت عبد هتبقى يعني حاجة كبير. كان عنده انضباط داخلي، فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى
1: الله.
0: الله؟ يا حبيبي فين الله؟ حبيبي الله فين؟ الله كان في بيت ابوه. لا، الله موجود، الله موجود هنا. فالجندي الصالح، الخلاصه الانضباط اللي بيبقى جواه، سواء في اجتماعه المحلي، سواء في الكليه بتاعته، سواء في سفره، سواء هو مغترب، سواء في اي مكان، لان هو جندي للقائد بيستمتع بالانضباط بتاعه.
1: حد معاه حد مش معاه، هو منضبط انضباط داخلي.
0: القائد قدام عينيه على طول،
1: نعم،
0: فهو مستمتع بالحياه دي. القداسه والجنديه متعه ما بعديها متعه. شوف اي جندي صالح ليسوع المسيح في نهايه حياته يحكي بفخر وبفرح وفرحان ومستمتع. ده احنا الايام اللي بنبقى منضبطين فيها هي الايام اللي بتتحسب من حياتنا.
1: صح.
0: والايام اللي نصنع فيها مشيئه انفسنا، يا على الايام الواحد يبقى ندمان وحزين، لكن الايام اللي بتتحسب من الحياه اللي فيها القائد بتاعي راضي عنه.
1: نعم، نرجع ليك يا دكتور انت وايمن بعد ما اخد تليفون. الو الو، مساء الخير. الو اخويا الغالي، يا اخت نهال، ازاي اخبارك؟ الو،
2: مساء الخير.
1: اهلا بحضرتك، دايما يعني
2: نعم
1: مداخلتك
2: وسلام.
1: سريه، ربي يباركك، اتفضلي.
2: ويباركك. نعم وسلام يا اخويا الغالي شريف، برحب بحضرتك
1: شكرا
2: وبالدكتور
1: ليك.
2: ارميه وبالمرنم المبارك ايمن، وشرف ليا اني اشترك معاكم يا جنود الرب المباركين.
1: ربي
2: وكلامكم على
1: يباركك.
2: الجنديه النهارده بحلاوته وعظمته يشجع كل واحد منا انه يتحط على صدرنا نشان مكتوب عليه جندي المسيح.
1: امين. الو يا اخت نهال، كان نفسنا نسمع مشاركتك اللي دايما عميقه، يعني نتمنى ترجع لينا تاني. معنا تليفون كمان. الو، طيب اشكر رب لاجل الموضوع الحلو اللي موجود في تيموثاوس الثانيه اصحاح 2، فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. خدنا في صفات من صفات الجندي، لازم يكون منضبط، صفة كمان عيني على القائد. ونرجع تاني للتليفون ونشوف ضيوفنا المباركين. ألو ألو، ألو،
3: ألو،
1: أهلا بيك يا أخويا محمد، اتفضل.
3: ممكن اشارك في البرنامج؟
1: احنا سامعينك، كل سنه وانت طيب.
3: طيب وانت طيب وبصحه وسلامه وسعاده دايما.
1: اتفضل.
3: طيب هو بخصوص ان انتوا بتتكلموا عن الكرازه ورحله الكرازه والرسول بولس لما كان اخذ تيموثاوس.
1: تمام.
3: في سفر اعمال الرسل الاصحاح 16.
1: تمام.
3: الفقره 3، اراد بولس ان يخرج هذا معه فاخذه وختنه. فبولس الرسول ختن تيموثاوس.
1: تمام.
3: فانا مش ضد الختان، احنا كلنا مع الختان طبعا، الختان من عهد ابونا ابراهيم يعني. واحنا مش ضد الختان. فبولس الرسول اخذ تيموثاوس وختنه. طيب في مؤرخ انجليزي اسمه اندرو ويلسون عامل كتاب بيتحدث فيه عن يسوع المسيح، وعامل كتاب اسمه ذا مايند اوف ابوستل بول.
1: تمام.
3: لو جينا لرقم الصفحه، صفحه 131، بيقول لك ان بولس الرسول لما ختن تيموثاوس مص قضيبه. فهل بولس الرسول مص قضيبه؟ وهل وهي عاده يهوديه؟ عاده يهوديه عند اليهود ان هم يمصوا القضيب.
1: شكرا ليك يا اخويا محمد على المداخله. طبعا الانجيل ينفع يتشاف باكثر من عين. كلمة الله المقدسة كل شيء، ده آية في الكتاب المقدس في رسالة تيتوس، كل شيء طاهر للطاهرين، ولكن في أشياء نجسة للناجسين ولغير المؤمنين، دي كلمة الله يعني. فعملية الختان طبعا هنا عملية مشروعة، بولس علشان يدخل تيموثاوس المجمع، بولس أبوه تيموثاوس أبوه يوناني وأمه يهودية، فكان لازم

0: يعمل العملية دي علشان يربح من خلالهم.
1: للأسف كان اليهود كانوا متعصبين جدا، كان عندهم نوع من البر الذاتي، فكانوا بيرفضوا يتعاملوا مع الأمم، كانوا بيتعاملوا مع الأمم باعتبارهم نجسين. فعشان كده الرسول بولس، علشان يعني عارف المسيحية أخويا شريف ما فيهاش طقوس وفرائض تمارسها، يعني لو يجي واحد يقول أنا عايز أبقى مسيحي أعمل إيه؟ المسيحية علاقة بالرب يسوع المسيح.
0: إحنا مش بنقول لحد غير دينك.
1: ما عندنا خالص خالص، يعني يجي حد يقول أنا عايز أبقى مسيحي، ما عندي براحتك، إحنا دي مش قضيتنا، إحنا مش بندعو للمسيحية.
0: هو كل اللي في البطاقة مسيحي مسيحي؟
1: إطلاق.
0: إحنا إطلاق. بندعو كل العالم للمسيح مش للمسيحية.
1: فهنا
0: ودي فرق كبير طبعا.
1: فهنا الكتاب بيقول ان الرسول خده ختنه، بمعنى اداله الفرصة يتألم لأجل المسيح علشان يفتح الباب لأجل ان تيموساوس يكون مقبول. عزيزي المشاهد، اخويا اللي بتتصل او اي حد، انت قدامك فرصة انك تمتحن الكتاب المقدس بالعينين الإلهية، انك تمتحن كلمة الله بالعينين الإلهية. الحياة مع المسيح حياة فيها جهاد، فيها قداسة، فيها من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. الحياة المسيحية فيها أنك ما ينفعش حتى تتكلم على أخوك، أخوك مش اللي هو من دينك أو من عرقك، أي إنسان. ده الكتاب بيقول الرب عاتب شعبه، بيقول له تجلس تتكلم على أخوك لابن أمك تضع معصرة؟ هذه صنعت وأنا سكت، ظننت إني مثلك أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. افهموا هذا أيها الناسون الله. أخويا المشاهد، أنت تتعامل مع إله قدوس بيرفض الخطية والنجاسة في أبسط صورها، وإذا فكرت أنك تكون جندي صالح ليسوع المسيح لازم تيجي تكشف قدام الإشاعة الإلهية. بس خلي بالك، النور لو دخل حياتك، نور المسيح العجيب، هتلاقي نفسك ركعت على ركبك دلوقتي وقلت له يا رب اللهم ارحمني أنا الخاطي.
0: نعم، بنقدر كل تليفون وكل سؤال. معنا كمان أختنا نهال رجعت لينا تاني. ألو،
2: أشكرك يا أخويا الغالي. أنا كنت عايزة أكمل وأقول أنه زي ما حضراتكم قلتم أن الجندية كلمة في طيفها لازم تحتوي على الالتزام والانضباط، بس في رأيي المتواضع أن أهم ما يميز الجندية هي كلمتين اتنين، الطاعة للقائد، الطاعة للقائد. كلمتين بيشرحوا كل المعنى الجندية بطريقة بسيطة وعميقة في نفس الوقت. وأنا هنا بقول له بالنيابة عن نفسي وعن كل المشاهدين الغاليين، يا بختنا بهذه الدعوة، يا بهجة قلوبنا إن إحنا ندعى جنود الرب. مين إحنا يا أخ شريف؟ مين إحنا يا أخوات الغاليين؟
0: نعم.
2: إحنا مزدرع وغير موجود، لكن هي نعمة الرب، ونعمة الرب فقط اللي خلتنا نتشرف باننا ندعى جنود صالحين في جيش الله العظيم. انا عندي كلام كتير قوي، لكن عايز استفيد بوجود الدكتور أرمية لانه واضح جدا انه مليان بالحق الكتابي. فانا
0: نعم.
2: عندي سؤال بالتحديد، سؤالين اكشوالي. يعني اول حاجه بخصوص الحته اللي حضرتك قلتها ان الرب عايز يستخدم كل واحد فينا، واحنا اللي بنطول او بنقصر الفتره. أخويا أيمن ذكر حتة كمان بتاعت احتمال المشقات، فأنا مش هعيد لوقت البرنامج، لكن عايزة حضرتك تلقي الضوء على الحتة التانية، أنه يجب على الجندي الصالح ألا يرتبك بأمور الحياة. والحقيقة في رتم الحياة اللي احنا عايشينها ده مش سهل أبدا، خلينا نعترف، لأن الحياة أشبه بالدوامة، وساعات الحاجات اللي بنرتبك بيها بتبقى مش غلط أو تبدو أنها شرعية زي العمل أو الشغل مثلا. فبنلاقي ناس سامحوني طحنين نفسهم ويعني طفحين الدم وبيشتغلوا ليلا ونهارا علشان يضمنوا لأولادهم مستقبل أفضل، بس ده للأسف بيأثر على العلاقة مع الرب والقعدة معاه. فسؤالي لحضراتكم، إزاي الجندي الصالح يكون عنده بالانس أو اتزان ما بين حياته مع الله وحياته لعائلته مثلا؟ وسؤالي الثاني والأخير، كلنا نعرف أن الجندية دي إجبارية على الكل ما عدا ناس معينين بياخدوا إعفاء من الجيش لسبب أو لآخر. فسؤالي هنا، هل الجندية للرب اختيارية أو ممكن حد يحصل على إعفاء لأي سبب؟ نفسي حضراتكم توضحوا. وآخر حاجة أنا عايزة أقول أن عند المسيح ما عندوش، لو هو جندي ما عندناش سيف حار

0: يكون معانا سيف الكلمة، وده أهم ما يميز جندي الرب. أصلي إن كلنا نقول يعني يا رب أشترك معاك وأبسط حقوقك علي، عشان خدت امتياز الجندية وأخد لفظ جندي الرب إن أنا أكون بقوم بحقوقي، وهي إن أنا أنهل في كلامك ليلا ونهارا. والرب يبارك.
1: شكرا ليك يا أخت نهال، الرب يباركك. معنا كمان أخونا مصطفى. ألو يا أخويا الغالي، بنقدر كل تليفون وكل سؤال وكل مشاركة، علشان كده برنامج الكارز فيه تليفونات علشان ننفع نتواصل مع بعض أكتر. أخويا مصطفى، ألو.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير يا أخويا الغالي، اتفضل.
2: ربي يباركك ويبارك حياتك يا رب.
1: شكرا.
2: وانا واحد من الناس اللي متعود يسمع قناة الكرمة يوميا ليل ونهار، وانا بستفيد من مشاركة مع قناة الكرمة، ولانه قناة الكرمة يفتح الاسئلة من شخص غير مسيحي. انا كان عندي استفسار بسيط،
1: اتفضل.
2: ايه الفرق بين الشعور بين الذنب وبين توبة الحقيقة بالمسيح؟ واتمنى اجابة على هذا السؤال.
1: شكرا ليك يا حبيبي، واسئلتك اللي في الجون تصدقني ان جاوب اخونا مصطفى. ايه الفرق ما بين الشعور بالذنب والخطيه
3: والتوبه الحقيقيه؟
1: والتوبه الحقيقيه.
3: الشعور بالذنب شعور انساني بيرتبط بالتربيه، مرتبط بالضمير، مرتبط بالبيئه، مرتبط بالثقافه، مرتبط بالدين، مرتبط باي قانون انا اتحطيت عليه من صغري. في ناس مثلا لو شرب كوبايه الشاي فيها معلقه سكر يحس بالذنب، تربى على كده. في واحد تاني لو قتل ما يحسش بالذنب لانه برضه تربى على كده. فالشعور بالذنب هو اي حاجه انا بعملها مخالفه للي انا تربيت عليه بالمقاييس البشريه. لكن التوبه دي اللي انا بشوف المقاييس الالهيه ايه، هي الستاندرد الالهي، وبشوف نفسي وصلت لفين فبتوب عنه. وصل الفكره؟
1: تمام.
3: ان ممكن، والشعور بالذنب ممكن يفضل بس شعور بالذنب. يعني قدامنا في الكتاب اكتر واحد شعر بالذنب كان يهوذا، ندم، سلم الرب يسوع فندم. فبس ما تخطاش الشعور بالذنب، ما تخطاش احساسه انه عمل حاجه غلط وراح اترمى على الرب. فهو خلى الذنب بتاعه قاعد عليه وفضل شايله حاطه فوق راسه لحد ما ابليس خده وراح بيه للموت.
1: لكن الانتحار،
3: للانتحار.
1: ممكن الشعور بالذنب يقود للانتحار.
3: طبعا طبعا طبعا. لكن التوبه بقى نشوف واحد زي
1: بطرس.
3: داود مثلا، زي
1: بطرس
3: شعر بالذنب، بس الذنب خلاه يترمي عند الرب وروح عند الرب ويبكي بكاء
1: مرا،
3: ويبكي بكاء مرا. عشان كده في ناس بتقضي حياتها بس تحت وطأة الشعور بالذنب. انا خاطي، انا وحش، انا منفعش، انا ضعيف، انا مقدرش. على فكرة الكتاب قال انك تعيش في دائرة الشعور بالذنب بس يا اخويا مصطفى او اي حد من اخواتي الحاضرين، ده نوع من الكبرياء. عارف ليه؟ لان بس الذنب انت ما بتثقش في المسيح. لكن التوبة ان انا اخد كل الشيلة بتاعتي وترمي بيها على الرب وارمي نفسي بالكامل، وارمي نفسي بالكامل عليه.
1: كمان ممكن اوجه السؤال لاخويا ايمن. الاخت نهال سألت الموضوع انك تكون جندي صالح، ده اختياري ولا اجباري؟
4: موضوع ان انا اكون جندي صالح ليسوع المسيح ده موضوع اجباري. اذا كان انا مؤمن وقبلت المسيح مخلص شخصي، كل انسان مؤمن وقبل المسيح مخلص شخصي هو اوريدي جندي صالح ليسوع المسيح. المفروض يكون جندي صالح ليسوع المسيح ويعيش حياه الجنديه.
1: طب أيوة.
4: لكن الانسان الخاطئ
1: ايوه، هسالك سؤال بجد علشان نكون اكثر عمليا قدام المشاهدين، هل كل المؤمنين جنود؟ يعني ما فيش مؤمن ضعيف. في الكتاب في مؤمن جسدي اجباري، الجندية اجباري لتحقيق المشيئة الإلهية. لو انا عايز اكون جندي، هو يعني الرب قال اني تكون جندي صالح ليسوع المسيح، بس وارد انا مش عايز، انا مش بتاع احتمال مشقات، انا هرجع في السكة. هل في مؤمنين غير اجناد؟
4: ايوه، في مؤمنين دول زي ما حضراتكم ذكرتوا في البدايه، ده بيعطل استخدام الله لي. لو انا بقيت انسان مؤمن وبقيت مؤمن جسدي وعشت الحياه

0: الرب مش هيستخدم استخدام كويس ويعطل استخدام الله ليه. يعني احنا نصلي لكل مؤمن رمى سلاحه
1: امين
0: وبطل
1: يا رب
0: يخدم الرب، بصلي من قلبي الرب يعيد استخدامه تاني والرب يقدر. طب ما هو المثالين اللي احنا ذكرناهم، عندنا يهوذا ده كان خاطي وما قدمش توبه وكان عنده شعور بالذنب وراح شنج نفسه. بطرس كان في مره ضعف، مرات كتيره بطرس يضعف، بس احلى حاجه في بطرس كان يروح يترمى على الرب
1: يا رب.
0: ذهب خرج الى خارجا وبكى بكاء مرا، النظره التي بها الرب اذاب قلب بطرس. الرب ينظر لكل واحد بعيد
1: يا رب،
0: ورمى سلاحه
1: يا رب،
0: ينظر نظره اليه من السماء ويدوب قلبه ويرجع تاني يعيش حياه الجنديه الحقيقيه ويعيش جندي صالح ليسوع المسيح. واحده من الحاجات اللي ذكرتها الاخت نهال في حياه الجندي وصفاته الطاعه. الطاعه مهمه جدا، الطاعه للقائد زي ما هو مكتوب كده، الطاعه والتركيز على القائد. ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياه لكي يرضي من جنده، تيموثاوس 2:4. من صفات الجند الصالح الطاعه ليسوع المسيح. ايليا كان من ضمن الناس الحلوين دول اللي كان بيقول كده، حي هو الرب اله الذي انا اقف امامه. والرب كان بيقول لايليا روح اتراءى لاخاب في ملوك الاول 17، روح اتراءى لاخاب، يروح يتراءى لاخاب ويقول له حي هو الرب الذي انا واقف امامه لا يكون طل ولا مطر الا عند قول. ربنا يقول لايليا اختبئ، يقول له حاضر يا رب انا هروح اختبئ عند نهر كريس. ربنا يقول لايليا ده جند صالح، يروح يقول له روح اذهب الى صرفة التي لصيدون قد امرت امراه ارمله تعولك هناك، يقول له حاضر يا رب. بيطيع الرب طاعه عمياء. عشان خاطر كده لما مات ابن الارمله بتاع صرفه صيده، حد قال كده ايليا كان دايما يقول للرب حاضر، يقول له روح تراءى لاخاب، يقول له حاضر، يقول له اذهب الى صرفه التي لصيدون وهناك امرت ارمله ان تعولك، يقول له حاضر. فلما مات ابن الارمله فراحت عاتبت ايليا، جات له هل جئت لتسكير اسمي؟ فراح ايليا اخذ الولد وصلى، قال للرب كده لترجع نفس هذا الولد اليه، وكان الرب بيقول له حاضر. لما اقول للرب حاضر واطيع القائد، لما اطلب من الرب طلبه الرب هيقول لي حاضر. الهنا عظيم جدا. القائد بتاعنا مش قائد واقف كده بسيف وجفلن على الواحده، لا، ده قائد عظيم جدا جدا جدا. انت طيعه وامشي وراه واسمع كلامه، تقول للرب حاضر يقول لك حاضر، تمشي له خطوه يمشي كتير.
1: نعم.
0: تمشي له. يبقى واحدة من الصفات المهمة جدا للجند الصالح ليسوع المسيح ان هو يعيش حياة الطاعة. كمان يركز على الهدف. واحدة من الصفات.
1: هرجع لك في تركيز على الهدف، مش عدي الطاعة دي. طيعني دلوقتي أي.
0: أمين.
1: أطاع إبراهيم الله فأطاع إسحاق إبراهيم.
2: يا سلام.
1: بجد الطاعة من الدروس اللي مش من المواضيع اللي مش موضوع على منابرنا كتير. انا ما افتكرش مرتين ثلاثه وعصت عن الطاعه. الطاعه دي درس العمر. تقول ايه يا دكتور في الطاعه دي؟
2: اللي هربط الطاعه بالسؤال بتاع الاخت نهال، الفرق بين يرتبك باعمال الحياه وازاي يوازن ما بين الاثنين بطريقه عمليه. الطاعه معناها انا عايز اللي عايزه القائد، فالقائد عايزني اشتغل، عايز نشتغل واكسب وادخل فلوس واصرف على بيتي
1: هو المتفرغ احلى ولا اللي مش متفرغ احلى؟
2: حسب القائد عايزك ايه.
0: حلو.
1: هو مش مين احلى.
2: الموقع بتاعك ايه؟ انت وفي الجيش ده بيتوزع سلاح، انجاز التشبيه، انت سلاح المتفرغين، ده سلاح الموظفين.
1: حلوه دي.
2: ده سلاح انت مش بتختار.
1: بجد
2: صدقني. والنهايه الفيصل بينه وبينك حجم الطاعة للقائد.
1: هو المفروض أنا اللي اخترت أكون متفرغ ولا الرب اللي اختار لي؟ والمفروض أنت اللي اخترت ومرتاح لشغلك ولا دي مشيئة الله؟ المفروض إيه؟ أنا اللي اخترت ولا القائد اللي اختار لي؟
2: القائد طبعا هو أنا ليه اختياره، أنا جندي. الجندي غرضه في الحياة إيه؟ أن يرضي من جنده. تخيل لو الرب كان عايزني موظف وتفرغت
1: واقتحمت المشهد
2: واقتحمت التفرغ
1: وجيت انت على الكرسي بتاعي
2: وجيت وقعدت في النهايه هقول يا رب انا رب ربحت ورحت وجيت وانا طلعت على الكارما وعملت

0: يقول لي حبيبي ماشي، بس انا كنتش عايزك هنا، كنت عايزك في الشغل. او العكس، انا رب عملت وربحت ودعمت الخدمه بفلوس ضخمه، بس انا كنت عايزك تشتغل، كنت عايزك تخدم. فالفكره في الفيصل، انت لمين؟ انت بتاع مين؟ انت عايش لمين؟ انت الرب عايزك فين؟ وانت بتقول الترنيمه، فانا ما انا اترك الكل، اترك الكل، احيا لمجد الذي مات لاجلي. انا عايش ليه هو؟ انا مش عايش ليا. هو عايزني موظف، امين. عايزني متفرغ، امين. عايزني اتفرغ وبعد كده ارجع اشتغل وبعد كده اتفرغ. عايزني في المواسم، امين. يا بولس انا عايزك في التوقيت ده متفرغ، حاضر يا رب. روح كورنثوس، بولس عايزك تشتغل صانع خيام، حاضر يا رب. بولس عايزك تشتغل بالليل وتخدم في النهار، حاضر يا رب. مرة تانية بولس عايزك تتفرغ بالكامل ومالكش دعوة بالخيام، وانا هقولك عن طريق مؤمنين مقدونية، حاضر يا رب. هو ده الجندي. الجندي غرضه يرضي من جناده. عشان كده لو انت بتشتغل، وانا هخاطب اللي بيشتغلوا لان الغالبين من جنود الرب بيشتغلوا. الكتاب، وردا على سؤال اختي نهال، الكتاب واضح ناقش قضية الشغل. تعرف ان الرب افرض اصحاح كامل عن الشغل في رسالة تسالونيكي الاولى 4، ورسالة تسالونيكي الثانية 3.
1: نعم،
0: يعني اصحاح كامل عن الشغل، تسالونيكي الثانية 3 عن نعم. الشغل. تخيل الكتاب بيقول عن الرسول بولس مرتين عاملين ليلا ونهارا، عاملين ايه؟ في البيزنس، في الشغل، وبيتعبوا. فالمؤمنين بتوع تسالونيكي كانوا في مرحلة من المراحل، البعض منهم كانوا جنود غير منضبطين، فبدأوا يتخلوا عن الشغل. يقولوا الرب خلاص جاي، راح الرسول بولس بعت لهم قال لهم ايه؟ قال لهم من لا يريد ان يشتغل فلا يأكل ايضا. يعني هتسيب نفسك ومش هتشتغل، خلاص ما تأكله. يعني الكنيسة مش ملزمة تأكل اللي مش عايز يشتغل، مش اللي ملاقيش شغل. اللي ملاقيش شغل دي قصة تاني، الكنيسة تشيله فوق راسها. لكن لو واحد مش عايز يشتغل وعايز يبقى خلاص انا بتاع الخدمة وانا بتاع الرب والرب ما دعهوش، الكنيسة مش ملزمة ان هي تعوله. بس عشان اوازن ما بين الاثنين، اشتغل بقى، اشتغل. بس الكتاب لما راح قال لهم، بص الكتاب دقيق، عارف لو قال لهم اشتغلوا وسكت كان المؤمنين انهمكوا باعمال الحياه بالكامل. عشان كده الرسول يقول لهم ايه؟ اعملوا بايه؟ بهدوء. يعني اعملوا بهدوء، يعني اشتغل للقدر اللي كفيك وكفي بيتك، خليك تدي امور الرب. ولازم يكون عندك جزء من الحياه للرب. انا مش عايش، مش عمري كله شغل، مش هقضي عمري كله في الحياه. في النهايه سالوا بول واشر رجل الله العظيم المرسل المبارك والمعلم الحلو، فقالوا له ماذا تعمل؟ قال انا زوج. تعمل ايه تاني؟ قال انا اب، واذا تبقى لي وقت انا اعظ. يعني ايه؟ حط الاولويات بتاعته في الحياه. الجندي عارف الغرض بتاعه. الخلاصه، انت موظف اشتغل واكرم الرب في شغلك، انت متفرغ اكرم الرب في خدمتك، وفي النهايه هنقف قدام كرسي المسيح. مش هيقول تعالوا فريق الموظفين على جنب وفريق المتفرغين على جنب، لكن هيقول تعالوا فريق الطائعين، الطائعين، الجنود الصالحين، ايا كان موقعكم.
1: بالايمان ابراهيم لما دعي
0: اطاع،
1: اطاع، خرج وهو لا يعلم الى اين يذهب.
0: تعرف تفهم اخويا شريف انت وتتكلم، يستحضرني اثنين. كان واحد بيشتغل وخادم مع بولس، ديماس. بس ديماس ساب الدعوة بتاعته الجندية، أحب العالم الحاضر. يعني أحب العالم الحاضر؟ راح تسالونيكي بيعمل إيه؟
1: بزنس،
0: بزنس. بس هو الرب ما كانش عايزه في البزنس،
1: صح؟
0: كان في التوقيت ده الرب عايزه
1: في الخدمة،
0: عايزه في الخدمة، عايزه في الشغل. مع أن بولس كان مع ناس تاني في البزنس، يعني أكيلا وبريسكيلا كانوا شغالين معاه،
1: خيامين
0: في البيزنس
1: طبعا،
0: دول في البيزنس في التوقيت ده. فالرب عايز كل مؤمن في التوقيت بتاعه بالطريقه بتاعته. حبيبي شريف واخويا ايمن، احنا عايشين في الخلاصه، احنا عايشين ليه؟ عشان نرضي من جندنا. عايزين في النهايه عينينا على الرب. عارف اخر حاجه هقولها لك في النقطه دي، كنا احنا في الجيش كان علمونا حاجه، لو انت لابس الكاب او البريه ما ينفعش تخلعه غير لو انت تحت سقف ثابت. يعني ايه؟ يعني لو انت ماشي في الشارع ممنوع تخلع الكاب، لكن لو انا دخلت زي الاستوديو ده تحت سقف ثابت اقدر اخلعه وامسكه في ايدي. ففي مره من المرات رايحين نحضر اجتماع مع القائد، كنا 3000 واحد، فبنسال يا فندم احنا داخلين تحت مدرج نخلع الكاب ولا ما نخلعهوش؟ عارف كانت الاجابه ايه؟ عينك على القائد. قائد الكلية، قائد كلية الضباط الاحتياط، لو دخل خلع الكاب بتاعه

0: ال 3000 واحد يخلعوا وحطوه على ايده على على على ركابهم. لو القائد ما خلعش ما تخلعش. فالاجتماع كله احنا عندنا على مين؟
1: القائد.
0: على القائد. لو خلع اخلع، لو لبس البس. دي الجندية صح. انا عيني على الرب، عايزني فين؟ عايزني اعمل ايه بالظبط؟
1: الطاعة دايما على فكرة الطاعة مكلفة، لكن عدم الطاعة مكلف أكبر. إنك تطيع الرب مكلف طبعا، لكن لو ما طعتش الرب هتتكلف أكتر وتتعب أكتر. عايزين ناخد كام تليفون من إخواتنا الغاليين. ألو ألو
2: ألو
1: أهلا مساء الخير، اتفضل.
2: اسمع حضرتك.
1: أهلا بيك، اتفضل يا أخويا الغالي.
2: حلو خالص ان الجند ده يبقى دي نتاج.
1: تمام.
2: مبسوط قوي اشارك القصه. نتاجه انا لما اروح السنه كجندي.
1: ايوه سامعينك. للاسف الخط فصل. نتمنى ترجع لينا تاني يا اخويا الغالي، ربي يباركك. معايا تليفون تاني. الو مساء الخير، اتفضل.
2: حلقة مباركة.
1: الله يبارك.
2: دكتور يوسف نادي حماد.
1: اهلا يا دكتور، اتفضل.
2: حلقة مباركة. قدام الثلاثة على الشاشة كل واحد في اسمه حرف ياء، هي اخر حروف اللغة العربية، وده معناه.
1: شكرا يا دكتور. الرب الالف والياء، اتفضل. الو يا حبيبي يا دكتور، انت عارف غلاوتك ومكالمتك غالية علينا، الرب يباركك. معنا كمان تليفون. الو الو
2: ايوه مساء الخير.
1: اهلا يا اخو وديع يا حبيبي، اتفضل.
2: وديع معاك المية، انا هاخد دقايق بس مش يعني ثاني مش هكوم.
1: ماشي اتفضل.
2: ترنيمة 339 في نظم المزامير بتقول يا عسكر الرحمن من تجلده في موكب الرب العلي مجده نصت ونصر دائما يحمد مليك المشرك. حبيبي الغالي، انت بتتكلم في موضوع صعب جدا وهو موضوع الجندية يسوع المسيح. لو ان الكريم صابرت على اتباع المسيح التي اوردها المسيح الدول لتمساهم في الأصحاح الثاني لازدادت الكنيسة عددية، ولأن كل مؤمنين يكلف مؤمنين فبالتالي تزداد القرابة. ونشكر الله أن البرنامج اللي احنا فيه هو الكارب. الأمر الثاني والأهم أن احنا مش بنفتي ناس أكفاء ويسمحون الإخوة المجربين أكفاء يعني عنيان، لكن أكفاء أي أصحاب كفاءة لقيادة الكنيسة. الأمر التام والهام أن الجندي يتحمل الآلام، وعشان كده الكتاب قال مين يفصلنا عن محبة المسيح؟ أجواء عوري الطعام أمور حاضرة والمستقبل.
1: ربي يباركك يا أخو وديع، شكرا يا حبيبي على المشاركة، الرب يباركك. طبعا الموضوع بصراحة يعني نحتاجه في هذه الأيام، يعني نحتاج إلى المسيح المخلص، ونحتاج إلى مؤمنين متجندين ملتزمين. لما نتعامل مع مؤمن في مكان موظف أمين بيروح في شغله في وقته، خادم ملتزم في مواعيده، خادم ملتزم في علاقاته، جندي انضباط. احنا خدنا بعض الصفات في الجندي، وقفنا عند الطاعة. تقول لنا ايه كمان يا ايمن؟
3: يعني انا متعزي جدا بوجودي وسطيك،
1: ربي يباركك خالص. انت مريح وجميل.
3: الدكتور أرمية رجل الله، الرب يبارك،
1: ده مليان أرمية،
3: كلماته جميلة والرائعة. قلت مثل كده، خرج إبراهيم وهو لا يعلم إلى أين يذهب. بس إن كان إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب في طاعته للرب، بس كان يعلم جيدا مع من يذهب.
1: شكرا ليك يا رب.
3: كان عارف أن الرب هو اللي متكفل بالرحلة، فلما انطيع الرب

0: يعني اتكل عليه. واحدة كمان من صفات الجند الصالح زي ما قلت، التركيز على الهدف. أنا عندي هدف، كل مؤمن حقيقي خادم للرب يسوع المسيح عنده هدف.
1: نعم.
0: الهدف إنه يرضي من جنده، الهدف إن هو يوصل في الطريق اللي الرب حطه فيه. الجندي ما يمشيش في طريق لوحده، لا، ده القائد حطه في مكان وهو مثبت نفسه وعينه في المكان وماشي في نفس الطريق. لو الجندي ده ساب مكانه، مكانه ده هيتعطل، هيبقى فاضي وهيروح يعطل زميله التاني. يعني خلينا ناخد بالنا من النقطة دي، مهمة جدا. الرب لكل واحد من ولاده المؤمنين الجنود الصالحين خطة، فأنا ماشي في الخطة بتاعتي وعيني وهدفي على القائد. بس لو أنا سبت مكاني، مكاني هيفضل. يعني الرب حطني في المكان ده بالطريقة دي بالكيفية دي بالإمكانيات دي عشان يستخدمني الاستخدام ده. لو أنا مثلا شايف أخويا شريف مستخدم في حاجة معينة تاني وأنا عايز أروح أعمل زيه، أمثل زيه، يبقى أنا مكاني فضي ورحت عطلت كمان أخويا شريف، يبقى أنا عملت مشكلتين كبار خالص. يبقى واحدة من مهمة جدا من صفات الجندي الصالح ليسوع المسيح، التركيز على الهدف. وانا مركز على الهدف وانا ماشي وحاطط عيني على القائد وحاطط عيني على الرب وحاطط عيني على الرؤيه اللي الرب عطاها لي، هلاقي طبيعي جدا هلاقي ناس تشجعني، ها برافو عليك، انت ممتاز، انت كويس. ما احطش عيني على اللي بيشجعوني، اشكرهم يعني. بس هلاقي ناس تحبطني، وهلاقي ناس تقول لي كلام سلبي، وهلاقي ناس تقول لي كلام يضايقني. اللي مركز على الهدف لا عينه على المشجعين ولا عينه على المحبطين، هو عينه على الرب.
1: نعم.
0: بولس قال أسعى نحو الغرض في فيليبي 3:13. أنا عندي غرض، أنا عندي هدف، أنا مش هبص على محبطين ولا هبص على مشجعين، أنا هبص لي هدف سامي جدا وغالي جدا وعالي جدا، اللي هو أن أنا أتبع الرب وأكون في مشيئة الرب وأعمل عمل الرب. وأسمى هدف، وأسمى هدف في الأيام الأخيرة الصعبة دي هو ربح النفوس.
1: نعم.
0: أسمى هدف إن أنا أكون كارز ليسوع المسيح، إن أنا أكلم الناس عن المسيح. كل العلامات بتقول إن الرب جرب يجي، وإنت رامي سلاحك ونايم ليه؟ قوم، الرب هيستخدمك بركة في وسط الناس وتكون سبب بركة في كنايس جفلت، وفي كنايس كتيرة جفلت لأن ما فيهاش كرازة، ما فيهاش مناداه باسم الرب يسوع المسيح المخلص. فعايزين نرجع تاني نكلم الناس عن المسيح، ونكلم الناس عن دم يسوع المسيح الذي يطهر من كل خطية. بواحدة مهمة جدا من صفات الجند الصالح أن يكون عينه على الهدف، مركز قدامه، ركز في وراكت، ما تركزش في ورقة غيرك، ركز في الدعوة التي قبلتها من الرب يسوع المسيح. الرب يستخدمك استخدام غير عادي في المكان اللي انت فيه. ممكن الرب يكون مستخدمك في قرية بسيطة، الرب مستخدمك في مكان بسيط جدا، ممكن الرب يكون مستخدمك بتجيب كوباية مية الخادم، بس هو شايفك في المكان ده انت مطيع ليه. ولو انت زي ما كنا بنتكلم قبل الحلقة، لو انت امين في القليل الرب يقيمك على الكثير. لو الرب شاف امانتك في الجليل ده، ايوه الرب يقيمك على الكثير. ما تستعجلش، ركز على الهدف، ركز على القائد، عشان تكون جندي صالح ليسوع المسيح.
1: رب يباركك ايمن. معايا تليفون غالي، اخويا منصور، اهلا بك ابو صبري.
2: الو،
1: اتفضل يا حبيبي.
2: سلام المسيح اخويا شريف.
1: سلام المسيح يا غالي.
2: الرب يسوع يباركك ويبارك الخدام الرب اللي معاك.
1: نورت الحلقة باتصالك يا منصور.
2: بالنعمة.
1: رب يباركك. وعايزين مرة تبقى ترنم لنا ترنيمة حلوة من الترانيم اللي انت بترنمها.
2: امين امين.
1: رب يبارك.
2: رب صالح. انا عندي طلبة صلاة عايزة تصلي لنا يا اخويا شريف.
1: امين يا حبيبي. امين.
2: مباركين اللي معاك.
1: امين.
2: ودايما هيك الرب يسوع ينور طريقنا وينور طريقكم دايما يا رب.
1: امين.
2: ويكون حضور الرب دايما معاكم
1: يا رب. ايه طلبة الصلاة يا اخويا منصور؟
2: نحن دايما نذكركم بالصلاة.
1: رب يباركك.
2: طلبة الصلاة، انا مقدم على الشغل، وهم دلوقتي عطوني براكتيك 6 شهور.
1: نعم.
2: وحابب انا انه الرب، انا واثق انه الرب يسوع هو حيفتح لي الباب
1: امين
2: وهيعطيني نعمه بركه طبعا من خلال

0: الصادق
1: آمين
0: المبارك والخدام المباركين اللي معاك، وصدقني نحن اشتقنا لكم كثير.
1: ربي يبارك
0: لما بتطلعوا بالتلفزيون بركة،
1: شكرا يا
0: بركة
1: حبيبي.
0: كبيرة.
1: انت مشجع واتصالك غالي عليا يا ابو صبري، ونصلي زي ما طلبت طلبه ان الرب يثبتك في الشغل، الرب يفتح ليك باب، ولما تسمع الحلقه دي بعد كده تشوف استجابه الرب بنعمه الله. امين يا حبيبي، شكرا لتليفونك. معنا تليفون كمان. الو الو، بنقدر كل تليفون وكل طلبة صلاة، علشان كده بنعمل تليفونات مباشر علشان نكون أقرب ليكم ونسمع أصواتكم. ألو؟
2: ألو؟
1: أيوة.
2: يعني أنتوا قدام من الآخر، دكتور يوسف.
1: اتفضل يا دكتور يا حبيبي.
2: أهلا بيك، الله يخليك. مقابلة بسيطة بين جولياد أسلحته والمؤمن أسلحته.
1: اتفضل.
2: في واحد صمويل 17.
1: نعم.
2: خوذة على رأسه، وفي أفسس 6 خذوا خوذة الخلاص.
1: نعم.
2: درعا حرشفيا لابسين درع الإيمان. حامل الترس، حاملين ترس الإيمان.
1: نعم.
2: جرموقة نحاس على على رجلي. ده صفائح نحاسية تغطي الرجلين، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام.
1: حلو.
2: سنان رمحه ومزارق مزرق، يعني رمح قصير. سيف الروح الذي هو كلمة الله.
1: نعم.
2: بس جوليات دي أسلحة الجندي العادي، ودي أسلحة الجندي المؤمن. بس أسلحة جوليات كانت
1: جسدية
2: على نفسه.
1: نعم.
2: وجسمه، وكان وصل إلى درجة الثقة والغرور. لكن الإنسان المؤمن يتطبع دايما حتى لو معاه الأسلحة دي وقوتها، ويقول طوبى للرجل الذي نصرته من عند الرب، ويقول الرب يقاتل مش يدافع.
1: نعم.
2: للأسف قدام كتار يطلع يقول الرب يدافع، لا يقاتل.
1: في الخروج يقاتل فعلا
2: غير الدفاع.
1: نعم.
2: يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. شكرا. نعم. شكرا.
1: شكرا. شكرا شكرا يا دكتور يا حبيبي على المداخلة. تحب تضيف لنا ايه يا دكتور من الصفات الجندي او اللي انت مشغول بيه؟
3: الجندي انا مشغول خلاص بعلاقته بالقائد يا اخويا شريف. نفسي نطلع بالفكره دي. احنا بنتعامل مع قائد حلو. انت متخيل انك الطول تبقى مع الرب؟
1: شكرا.
3: الطول
1: ليك
3: تبقى في علاقه معاه.
1: شكرا ليك.
3: انا عارف ان احنا اكيد من المشاهدين ناس دخلت الجيش وتعبت من القائد، وارد، بس انسى القائد بتاع الجيش وخلي احنا معانا قائد حلو.
1: نعم.
3: ده ما احلى المتعه معاه وما احلى الجنديه معاه. كان في مرسل حلو اسمه جوناثان جوفورس، كان خدم في الصين سنين هذا عددها. وفي مره من المرات مراته سالته، قالت له كانت تعبت وراجعه بلدها كندا، فقالت له يا جوناثان انا مسافره، لو بعت لك في اي وقت وقلت لك تعالى انا عايزاك هتعمل ايه؟ فسكت. قال لها عزيزاتي الغاليه، تخيلي ان انا قائد ومسؤول، والقائد اللي أكبر مني إلا أنا عايزك في التوقيت ده، أنت أنا أتبع مين؟ قلت له خليك مع القائد، لأن القائد بتاعك هو بتاعي، وإحنا بنتبع قائد حلو. حبيبي أنا نفسي نطلع من الحلقة دي معجبين بالقائد بتاعنا ومستمتعين بحياة الجندية معاه. مفيش واحد انضبط مع الرب، سواء في أمور الروحية وأمور الجسدية، سواء في مشاعره وسواء في عواطفه، سواء في فكره في ذهنه في أي حاجة، إلا واستمتع. الحياة مع الرب متعة ما بعديها متعة، واللي اختبروا الجندية الحقيقية مع الرب هم اللي استمتعوا. كان القديس العظيم أثناسيوس الرسولي كان شاب صغير واتحط في مأزق، وكان موقف صعب في ساعة مجمع نيقية. فجو بعد وقت، افتكرت أنا التاريخ، يعني احنا يتبادر إلى ذهننا بعد انتهاء المجمع المصاعب ما انتهت، لكن المصاعب استمرت والاضطهاد استمر. فجي في يوم من الأيام، يعني أصدقائه التاريخ بيقول كده، قالوا له يعني هدي شوية، يعني تنازل عن بعض.
1: العالم كله ضدك.
3: العالم كله ضدك. قال لهم وأنا بنعمة الله مع المسيح ضد العالم. فالمتعة مع الرب.
1: عارف كان عنده كم سنة؟
3: كان شاب صغير.
1: 19 سنة. في مجمع نقي.
3: في مجمع نقي. هل حياته كانت سهلة؟
1: لا.
3: ده بعد ما بيجي بابا اتعرض للاضطهاد وتعرض للنافي واتبهدل وراح وجه، لكن في النهاية كان مستمتع. كل اللي خدموا الرب والتزموا بعلاقتهم مع القائد استمتعوا. عشان كده

0: قدامنا أمثلة ونماذج ناجحة. بولس كانت حياته سهلة ولا صعبة؟
1: صعبة جدا،
0: صعبة من وجهة نظر، لكن في نهاية حياته يقول إيه؟ أكملت السعي، يعني استمتعت، أنا عملت اللي علي، أنا فرحان، أنا مستمتع. يا إنك ترضي من جندك.
1: شكرا لك يا رب.
0: تخيل إن تيجي في نهاية الحياة وتلقى القائد بتاعك مبتسم يقول لك نعما، يعني برافو عليك، حسنا، نعما فعلت، نعما صنعت. حبيبي أنا شفت بعناية مؤمنين، وبحكم شغلي تقابلت مع مؤمنين في نهاية حياتهم وخطاة في نهاية حياتهم كتير. شفت الفرق ما بين المؤمنين اللي أحدهم في نهاية حياته كنت بزوره فقال لي في ترنيمة بتقول بزرع واللي زرعته لمين، بخسر فيه من عمري سنين، بملك فيه ويملك فيه، يستعبدني ويشرك، وقاعد يبكي، يبكي بكا هستيري. شفت مؤمن تاني في نهاية حياته مبتسم وراضي وفرحان، قال أنا على قد ما قدرت استمتعت بالرب وكنت في شركة مع الرب وأنا رايح عنده. فده الفرق ما بين الجندي المنضبط والجندي الغير منضبط. يا رب يا رب نطلع جنود منضبطين
1: يا رب.
0: الجندي المنضبط يا أخوي شريف هيمارس ثلاث حاجات في ضبط النفس ولازم نأكد عليهم جدا،
1: يا ريت.
0: ضبط المشاعر، ضبط المادة، ضبط الذات.
1: حلو.
0: وإذا والثلاثة دول سهام بيدخل فيهم العدو لأي جندي،
1: كبير صغير،
0: كبير أو صغير، الذات إن يظن إن هو بيجي حاجة. فياما جنود ماتوا في المعارك، عارف ليه؟ افتكر إن يعرف يعملها من غير القائد
1: أو مش حاجة. تيموثاوس كان عنده مشكلة، مش هو حاجة، هو مش حاجة.
0: أيوة.
1: عشان كده كان دايما بولس بيشجعه، يعني الذات ممكن تقودني للكبرياء او لصغر النفس، الاثنين معطل لعمل الروح القدس.
0: طبعا
1: اتفضل.
0: طبعا الاثنين معطل، عشان كده في ذبيحه البقره الحمراء كان الكتاب بيقول تحط الارز وتحط الزوفة. أيوة. يترموا في صليب المسيح. أيوة. علشان كده الجندي، في جنود حلو، في مؤمنين تتعامل معاهم حبيبي انت حلو، لا انا ما ينفعش، انا ما اقدرش، انا مش بتاع الموضوع ده. تلاقي عيني داخل الاجتماع قاعد على جنب، مش عايز يرنم، مش عايز يصلي، مش عايز يشارك في خدمه، طب تعال نطلع زياره، مش عايز يطلع زور، مش عايز يعمل اي حاجه في شغله، ما يتكلمش عن المسيح. يجي لو واحد ساله اي سؤال، انا ما الدين للديان والوطن للجميع، مسكين الذات بتاعته مش مخليه متكبر، لا زي ما انت قلت خليه مش متكل على القائد، فمش عارف ان معاه قائد عظيم.
1: نعم.
0: والعكس في واحد تاني ظن انه شيء، ففكر ان من غير القائد هيعرف يعرف يمشيها. فاحنا نعرف نعملها. فاكر الاثنين حصلوا في تاريخ شعب الله.
1: نعم.
0: ساعة ما الرب لما هم بعتوا الجواسيس والرب قال لهم ابعتوهم، فرجعوا قالوا ايه، لا احنا مش هنقدر، كنا كجرات في اعينهم وكنا في اعيننا، فاحنا مش هنطلع.
1: عشرة عندهم صغر نفس،
0: صغر نفس. لحم الرب قال لهم طب خلاص انا هلففكم، خلاص يا رب احنا هنروح، ما تروحوش، ما تستخفوش الصعود للجبل، لا خلاص احنا هنروح. طلعوا وتهزموا. فالذات تموت أي جندي. عشان كده أنا كجندي دوري رقم واحد أعرف إمكانيات القائد بتاعي وحط نفسي تحت المجال بتاعه.
1: نعم.
0: في الحرب يا مناس بتضيع لأن بيطلع بره مجال القائد. يعني بره مجال القائد في الحروب الحديثة في حاجة اسمها دفاع جوي. الدفاع الجوي اللي هو يغطيك لمسافة معينة، فالشاطر يحارب تحت المسافة دي ما يعديهاش، لأنك لو عديتها الطيران بتاع العدو هيصيدك، لأن أنت مالكش غطاء إيه؟ غطاء جو.
1: لا يرتقي فوق
0: ما. لا يرتقي فوق ما ينبغي أن
1: يرتقي.
0: تاني حاجة العدو هيشتتك بالنجاسة، بالمشاعر.
1: يبقى أنت قلت الذات،
0: الذات
1: بغض النظر كبرياء أو صغر كبرياء. نفس.
0: آه. تاني حاجة إلا الذات، المشاعر. هيبدأ بقى العدو يبعت لك ناس اتوجعك. أيوة. كجندي. كان مين الجندي؟ مين اعظم الجنود بمفهومنا الجسدي؟ شمشون.
1: ايوه
0: ده شمشون صنع الرب بيه اعمال عظيم،
1: ده الجبار،
0: ده يمسك البوابه بتاعت المدينه يخلعها.
1: أيوة. ده ما يقفش قدامه باب، ده يجلع الباب نفسه.
0: لكن أيوة. لكن خلعته الخطيه.
1: yeah.
0: وزلته الخطيه. عشان كده المؤمن الشاطر ما يجربش ناحيتها، ما يفتحش الباب ليها، يبقى لازق في الرب جدا جدا جدا. عشان كده الجندي لو بعد عن اخواته ما فيش حاجه اسمها جندي وحده، يوم ما هتبعد عن اخواتك ايها الجندي هتقع،
2: هيستفرد بيك
0: العدو. ثالث حاجه الجندي معرض لان
1: في موضوع المشاعر.

0: دي. اديني بس بشكل عملي. شاب وانت بتقول لي خليك جندي والمشاعر هتحاربك، خلاص بس انا شايف انا بصلي والدنيا تمام، انا محصن يا اخي، انا محصن.
1: ما فيش جندي محصن ضد الوقوع في خطيه النجاسه مهما ان كبر. بلغات ما في كتاب يا اخويا شريف اترعبت لما قريته اسمه جنرالات الله، لماذا نجح البعض ولماذا فشل البعض؟ عارف التعبير

0: كرة تترعب إن معظمهم وجعوا، هم أقوياء وجعوا في حاجات ما كانوش يتخيلوا إن ممكن يقعوا فيها.
1: Yeah.
0: عشان كده الكتاب في سفر الأمثال حذرنا، حذرنا بشدة، احذر من المرأة الملتوية،
1: لا تقترب من باب
0: ما
1: بيتها،
0: ما تقتربش من باب بيتها.
1: نعم.
0: سامحني، يجي حد جابني يقول لي عايز أكلمك، سوري، عايز أحكي معك في موضوع خاص، أكلم امراتي، أصلاً محتاجك، سوري أنا بتكلم مع، لازم تبقى حذر في النقطة دي.
1: طب الأحسن نقول عليك مقفل، أنت مقفل كده ولا بتاع كله بأمان؟
0: ده مقفل ونص، ده أخت العروس، جنة مغلقة،
1: عين مقفلة،
0: عين مقفلة، ينبوع
1: مختوم،
0: مختوم. والكتاب بيقول كل إناء
1: ليس عليه،
0: عليه سداد
1: بعصابة
0: يتنجس.
1: نعم.
0: الأيام اللي احنا فيها يا أخويا شريف، إبليس شاطر على فكرة. إبليس العدو بتاعنا الحيل بتاعته هي بيستخدمها، هي
1: متكررة طبعا،
0: هي ما عنده جديد،
1: الذباب
0: صدقني ما
1: زبون.
0: عنده جديد
1: طبعا
0: هم
1: نعم.
0: يوجع داود، يوجع فلان، يوجع علان، يجي هم بيستخدمهم في نفس القصة. عشان كده الشاطر ما بعدش عن القائد بتاعه. الشاطر يلزق في اخواته، الشاطر يخلي باله جدا جدا جدا. سأل واحد من الخدام الجنود الصالحين بقى، قالوا له ابنك هيطلع في رحلة بس هتضطر الظروف ان يبقى هو وفتاة وحديهم. قال لهم لا ما يروحش. قالوا ألا تثق بابنك؟ قال لهم لا أثق بابني ولا أثق بأبو ابني إذا اتحط في نفس الموقف.
1: برافو عليه.
0: شفت إن قال لهم إحنا إحنا إحنا العدو هينفرد بينا. عشان كده الشاطر يبقى حذر في التعامل مع الجنس الآخر. احذر على الماسنجر، احذر على الواتس، احذر بأي رسائل خصوصية
1: ملهاش كبير.
0: احذر إن حد يبعت لك وشاركك بمشاكل شخصية من الجنس الآخر، احذر لأنه هيوجعك. قوده بسرعة، ابعته لحد من نفس الجنس واعمل بلوك على طول، ما فيهاش هزار. الكبار وجعوا والكبار
1: نعم.
0: بيعانوا.
1: نعم.
0: آخر حاجة هقولها، ممكن العدو يستخدم الذات، يستخدم اللذات، يستخدم المشغولية، يستخدم محبة المال. أحد أبرز المرسلين كانوا في أمريكا الشمالية، راح يخدم، فحب علم المؤمنين الزراعة والطب، بس بعد شوية لجن دخله من الزراعة والطب بيزيد عن دخله كخادم، فانهمك بشدة، وده كانت قصة مأساوية في التاريخ المسيحي، انهمك بشدة في الشغل ونسي الغرض اللي هو جاي لأجله. كان النتيجة الناس اللي بيخدمهم شعروا بنفسهم فقتلوه. انت متخيل المأساة؟ يا جندي خليك في الجندية بتاعتك،
1: ولا ترتبك
0: بأعمال الحياة. اوعى تهدد حد في شغله. المؤمن الشاطر ما يهددش حد، ما ينافسش حد، ما يحطش نفسه في منافسة مع حد. ممكن تكون جندي مدرس، ما تهددش الناس في الدروس الخصوصية، ما تهددش زمايلك في العادة بتاعتك، ما تهددهمش بالدكان بتاعك. خلي عينك على الرب وتصرف بالمبادئ الإلهية. تخيل جندي صالح بقى للرب، يجي يقولوا له فلان المنافس بتاعك ايه رأيك فيه؟ عارف لو جندي صالح يقول لهم ايه؟ ده ممتاز، ده شاطر، ده احسن مني. عارف احد المدرسين الحلوين كان جندي صالح، جه حد سأله قال له عايز اخد درس عند المدرس الفلاني نفس المادة اللي بيديها، عارف قال لهم ايه؟ قال لهم ده ممتاز، ده احسن مدرس في البلد. واتضح ان الموضوع كان فخ محطوط له، متسجله له مكالمة. انت متخيل المؤمن الشاطر بيعمل كده بنفسه، هو مفتوح. كجندي هيحطوك في المقارنة، هيقول لك قارن بين، كنت انت احسن ولا فلان، انت احسن ولا علي. الجندي عينه على الرب، الجندي شخص مكرس بالكامل للرب. وفي النهاية أخويا شريف، أنا وأنت كجنود، يا بختينا مش لو رضينا الناس، يا بختينا لو رضينا
1: يرضي من جند.
0: والرب يقول لك حسنا فعلت، نعما فعلت.
1: شكرا يا دكتور على المشاركة الجميلة العملية دي.
0: شكرا.
1: تختم لنا بإيه يا أيمن؟
2: أنا قاعد مستمتع.
1: رب يباركك، وإحنا مستمتعين بيك جدا.
2: ربنا يباركك. وهي صفات الجندي كتيرة، بس وقت الحلقة صغير،
1: الكلام ما بيخلصش، بس الوقت اللي خلص.
2: بس يعني حابب أقول حاجة، العلاقة بين الجندي وبين القائد علاقة تسودها المحبة.
1: نعم.
2: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني العلاقة بين الجندي والقائد مش علاقة تسودها الأوامر الصعبة، وأن القائد ما عندوش إحساس بالجندي، لا. ده يوحنا كان دايما يقول عن نفسه كده ويكتب عن نفسه كده، التلميذ
1: الذي كان
2: يسوع يحبه. وبطرس ما يعني يتقال عنه التلميذ الذي كان يحب

0: يسوع. حلو انك تحب يسوع، بس حلو انك تخلي يسوع يحبك. الرب يسوع المسيح بيحب كل ولاده. العلاقة بين الجندي والقائد علاقة كلها محبة. بس في حابب اقول يعني نقطة او اتنين في معوقات، نقطة واحدة عشان الوقت، معوقات الجندي. في معوقات للجندي، واحدة منهم ان هو يرتبك بامور الحياة، العمل. هل العمل ممكن يكون معوق؟ احنا مش ضد العمل، وانا بشتغل والدكتور ارميا بيشتغل، لكن ما يكونش العمل هو الهدف. يبقى الهدف، يعني سأل واحد زمان انت شغلانتك ايه؟ قال انا بخدم الرب وفي الطريق بصلح ساعات. يعني يكون، ما يكونش العمل هو الهدف. لو تسمح لي اقول نقطة تاني من المعوقات للجندي، اهمال السلاح. ايه هو السلاح بتاعنا؟ ودي واحدة من صفات الجندي، ان هو يتسلح بصلاح الله الكامل. البسوا صلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. واحدة منهم ان هو يرمي سلاحه، ان هو ما يقعدش قدام كلمة الله وينال منها. زي ما قلنا كده عن ايليا، كان قال حي هو الرب الذي انا واقف
1: امامه
0: على طول، واقف قدام الرب على طول، مستمتع بكلمة الله، بكلمة الله المكتوبة. بصلي لكل واحد، لكل واحد سمعنا، بصلي من كل قلبي لكل واحد سمعني، انه لسه لو ما تعرفش على القائد الاعلى للمسيحية اللي هو الرب يسوع المسيح المحب، ده يجي ويقدم توبة ويتعرف على المسيح ويبقى جندي صالح ليسوع المسيح. احلى حياة هتعيشها لما تبقى جندي ليسوع المسيح.
1: أنا عايز أشكر رب جدا لأجل الحلقة ولأجل الموضوع العملي. يا دكتور شكرا لوجودك.
2: شكرا حبيبي.
1: ونتمنى
2: شكرا
1: تتكرر يا حبيبي.
2: أمين. شكرا حبيبي.
1: دايما في نعمة في وشك كده وأنت بتتكلم يا دكتور.
2: شكرا.
1: شكرا يا أيمن، أي حد يتعامل معك يشوف فيك المسيح.
0: شكرا يا
1: إخواتي الغاليين في برنامج الكارز، عايز أختم معاك وأقول لك إن في كلمة اتكررت 3 مرات في آخر رسالة كتبها بولس، وهي رسالة تيموثاوس الثانية. بيقول كده 3 مرات كلمة قوة. أول مرة تذكر كلمة قوة، الله لم يعطينا روح الفشل. لو أنت عايز تبدأ معانا تكون جندي صالح ليسوع المسيح، الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. مرة تانية تيجي كلمة قوة، كان تعبان جسديا، كان عنده مشكلة في معدته، فبيقول له في قوة من خلال نعمة الله تكفيك، فتقوى أنت يا ابني بالنعمة. آخر مرة تيجي كلمة قوة وهو في نهاية حياته، لم يحضر أحد معي، الجميع تركوني. يمكن أنت بتشعر بذا، في قوة ليك بقى يقول لك ولكن الرب وقف معي وقواني. في قوة ليك أنك تكون جندي صالح ليسوع المسيح من خلال عمل الروح القدس. مش عايزكم تروحوا في أي حتة، لأني مكملين مع حلقة جديدة في بودكاست الكارز، وضيف غالي جدا، واختبارها تسمعوه وتستمتعوا بيه. ابقوا معنا بعد الفاصل، تعالوا نروح للكارز، بودكاست الكارز. الرب معكم. امين.

0: مرحبا بك أعزائي المشاهد في بودكاست الكارز. الهدف الأساسي من كل الحلقات هو تمجيد الكارز الأعظم ربنا يسوع المسيح اللي قال لأكرز بسنة الرب المقبولة. في هذه الحلقات بنركز على المسيح وعمله في رجال ونساء إخوة وأخوات كرسوا نفسهم لهذا الكارز. وإحنا سعداء جدا جدا النهاردة يكون معايا خادم من أحلى خدام الرب أخويا رأفت فوزي. أهلا بك يا رأفت.
1: اهلا بك يا دكتور، مبسوط ان انا اكون معاك.
0: وانا بشكرك جدا على الوقت الحلو ده، وانا واثق انه الحلقه دي من بودكاست الكارز تكون سبب بركه لكل الناس اللي بتشاهدنا.
1: امين باسم يسوع.
0: طيب في البدايه بسال حضرتك، يعني تعرفنا بحضرتك الاخ رأفت فوزي، طبعا معروف مؤلف الترانيم والخادم المبارك والمعلم في كلمه الله، بس انا عايز اسمع منك انت.
1: انا اسمي رأفت فوزي، عندي حلم كبير قوي ان يعني كنيسة الرب يبقى فيها تلاميذ للرب. فانا بصلي ويعني بجتهد في الاتجاه ده، اتجاه التلمذة وتعليم المؤمنين ازاي يكونوا اعمدة في كنايسهم، يكونوا عمدان شايلين، ينفع يعني يكونوا بركة الاجيال. ودوت بيبقى من خلال التعليم والتدريب والصلاة والوجود قدام الرب وقدام الكتاب. على المستوى الشخصي أنا متجوز وعندي بنت وولد، والرب شرفني بنعمة كبيرة أني أخدم في اتجاه المشورة المسيحية والقعدات مع الناس اللي عندها لخبطة، لأن أنا اتلخبطت كتير في حياتي. كمان في التلمذة والمشورة والكتاب، أنا ألفت كتاب اسمه الخروج من الفوضى، بتكلم فيه أكتر عن التلمذة، يعني الفوضى بتاعت التعاليم الغلط و. عندي بنت وولد زي ما قلت، ومراتي مها أنا بشكرها جدا من أجل مؤازرتها ليا، وبقود خدمة الرجاء في حدائق القبة في مستشفى السنابل.
0: الرب يباركك. طيب نعرف يعني بداية مقابلتك مع الرب يسوع، مقابلة شخصية والتغيير الحقيقي اللي في حياتك يا أخوي رأفت.
1: الحقيقة يعني أحب أشهد عن مجد الرب وعن نعمته، وده سؤال أشكرك علشانه أنك بتديني الفرصة ديت. يعني أنا تقابلت مع الرب في سن صغير، كنت في مخلص تالت إعدادي، وفي الأجازة حد من أصدقائي نعمة ربنا افتقدته وهو مسافر بلده، يعني في الصعيد أظن في سوهاج. يعني الأخ مجدي فوزي هو الشخص اللي عرفني على الرب، هو خادم رائع للرب وكارث،
0: يعني زي عمل فردي
1: افتقد صحابه يعني. وأنا عايز أشجع ناس كتير قوي، الشباب الصغير لهم تأثير، زي ما الشباب الصغير ليهم تأثير سلبي أحيانا، برضو المؤمنين من الشباب الصغير ينفع يكرز ويجيب أصحابه للمسيح، وقد إيه كنا عون لبعض. فهو لما جابني للمسيح وجبنا بعض، كنا مجموعة كده، شلة كده حوالي 5-6 أشخاص،
0: جيتوا في وقت متقارب
1: تقريبا في نفس الأسبوع،
0: مجدا للرب.
1: وبدأنا نقعد مع بعض نصلي ونقرأ الكلمة ونشجع بعض. بس في الحقيقة أنا كان يعني دايما عندي تحدي كبير قوي، أنا عندي شلل أطفال.

0: قال عندي إعاقة، وكان التعليم اللي أنا اتعلمته إن الرب يعني لازم يشفيك، ولو أنت مؤمن الرب لازم يشفيك. وأنا كان عندي عصرة في الموضوع، طب يا رب لما أنا ابنك وحبيبك طب أنت مش بتشفيني ليه؟
1: وجي يعني الفكرة بعد ما تقابلت مع المسيح موضوع الشفاء الجسدي ده كان بالنسبة لك تحدي، باعتبار أن بعض الناس علموك أن لازم المؤمن الحقيقي يشفى. أيوة يشفى طبعًا. في الحال طبعًا. كل مؤمن،
0: كل مؤمن ده حقك. ويعني كنا بنشوف بقى يعني فيديوهات وحاجات كده بتتكلم في الحاجات دي، والواحد كان يعني بيبقى يعني very excited للأمر ده. فكنت بطالب الرب، وإبليس كان في الحقيقة برضو يقعد يقول لي يعني لو بيحبك كان شفاك، لو بيحبك كان وقف جنبك، لو طب هو يعني انت، طب انت مخلص وماشي معاه، ده غيرك بيعمل وبيعمل ده. في الحقيقة انا اتعثرت في الرب، وعشت فترة من اجازة تالتة ثانوي لحد رابعة جامعة، كل فترة الجامعة ديت وانا بقى بصارع مع الالحاد يعني شويه كده.
1: بس انت كنت قابلت الرب،
0: كنت قابلت الرب،
1: بس بدات الافكار دي تحاربك تاني.
0: بالظبط. ويعني يعني سبت بقى القضيه بتاعت الحياه الروحيه ديت، وقلت ايه
1: بسبب موضوع عدم الشفاء.
0: بسبب موضوع عدم الشفاء، يعني انا فاكر كويس قوي يعني ابليس مجرم. كنت مسافر في القطر وعلى جنب كده في زي ترعه كده يعني مرمي فيها حصان ميت. فإبليس قال لي بص، حصان ميت عنده أربع رجول سلام، وانت ابن ربنا ما عندكش ولا رجل سليمة.
1: على فكرة الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ممكن يكون سبب بركة لملايين المشاهدين، لأنه التعليم اللي ما بيبقاش حسب التقوى وحسب كلمة الله بيهد مش بيبني.
0: ده حقيقي.
1: فأنا بشكرك أنك أنت بكل، وأنا ما طلبش من حضرتك كده قبل الحلقة
0: طبعا،
1: فبشكرك أنك أنت بكل نضوج وكل عندك يعني عدم خجل من هذا الأمر بتحكيه، أنه علشان تنقذ الناس اللي عندهم مشكلة زي دي.
0: ده مظبوط جدا.
1: أو مش بس يعني شل الأطفال، أي مشكلة
0: أي
1: أخرى.
0: مشكلة أخرى. وفاكر كويس قوي أن أنا خلاص بقى قلت إيه ربنا ده شكله كده إيه يعني كلام في كلام، وخلاص بقى. لحد ما أصدقائي دول اللي هم اللي عرفتهم وتعرفت على الرب معاهم كانوا عاملين زي خلوة كده، كان في بيت إيل أليوب في شهر، ما انساش طبعا، كنا في شهر اتنين في بيت إيل أليوب، الدنيا كانت برد قوي. قالوا لي ما تيجي معانا، انت شكلك كده يعني تعال غير جو. قلت لهم مش هاجي اصلي.
1: انت كنت خلاص يعني اتقفلت جامد
0: خالص. قلت لهم لو جيت مش هصلي، ما حدش يقول لي صلي. قالوا لي تعال. رحت والمكان كان بارد جدا، المكان الوحيد اللي دافي كان قاعة الصلاة، فانا بقيت مضطر اقعد جوه قاعة الصلاة بس
1: علشان البرد.
0: عشان البرد. وانا فاكر كويس قوي كنت حاطط دماغي على الديسك كده، والناس عماله تصلي وانا عماله اتريق عليهم وعماله اقول يعني كنا بنعملها قبلكم يعني. ومره واحده صوت قوي جدا كان بيقول انت زعلان مني ليه؟
1: يا سلام.
0: وبدات ابكي، وحسيت بايد الرب محطوطه على ظهري، وسخونه ونار قويه جدا واخداني من شعر راسي لحد رجلي. وقمت منها ما عنديش مشاكل مع الرب، قمت كأن يعني كأني لسه عارف الرب دلوقتي، وقايم بفرح وقايم بقوة. صحيح الرب ما شافنيش بس شاف أعماقي. ومن ساعتها يا دكتور زكريا وأنا لا أنسى هذه المقابلة. ويعني يعني في مرة تاني بقول له بقى أنا عايز أفهم أنت مش عايز تشفيني ليه؟ فالرب قال لي رأفت، أنا لو شفيتك، أنا لو شفيتك هبقى عملت معاك معجزة، بس لو خدمتني بضعفك أنت هتبقى معجزة.
1: الله الله.
0: فقلت له أمين يا رب، أنا عارف أنك هتديني قوة. ومن الاختبار دوت يعني الرب فكرني بالاختبار ده وانا بكتب ترنيمه مرفوعه انا بقوه، والناس بتسال كيف

0: وجوابي ده هو عامل في شخص ضعيف.
1: احنا قبل ما نتكلم عن الترانيم يعني النقطة اللي حضرتك فتحتها دي انا عايز يعني بجد تكون الحلقة دي مركزة على الفكرة دي انه حضرتك الرب استخدمك في التلمذة زي ما الرب قال علموهم وتلمزوهم
0: صح.
1: و يعني بالوضع الحالي يعني زي بولس لما قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي
0: ده حقيقي فعلا.
1: طيب أنا عايز في النقطة دي حضرتك تقول إيه كتابيا بخصوص أنه في ناس الله بيسمح لهم يعني عندنا قصص كتيرة في الكتاب طبعا. زي تيمساوس زي
0: بولس
1: زي بولس نفسه وآخرين يعني فماذا تقول للناس اللي بتتعرض لظروف صحية صعبة لكن قادرة تخدم ربنا بالرغم من كده ويمكن البعض قال لهم انتوا ما شوفتوش علشان انتوا عندكم خطيه انت عارف التعليم
0: انا عارف التعليم دوت
1: فتقول لهم ايه في الوقت ده علشان سبب بركه ليهم يعني ده هدفنا
0: عايز اقول ان انا اختبرت في اوقات كتير شفاء الرب شفاني في حتت كتيره في جسدي فالشفاء يعني مش حاجه غلط احنا من حقنا نصلي من اجل الشفاء
1: طبعا
0: ده اللي عايز اكد المعلومه ديت وان ايد الرب ما زالت بتشفي ده حقيقي
1: وهو يهوى رافي الطبيب الاعظم
0: بالزبط.
1: دي مش عايز اكلم
0: ده حقيقي لكن لحكمه الهيه ربما الرب يا اما ياجل يا اما يختار ان تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل فانا عايز اقول انا هصلي من أجل شفائي زي ما عمل بولس لكن لو الرب كان لي حكمة في أني أستمر في ضعفي هو هيديني قوة من عنده ترفعني فوق الضعف وعايز أقول للناس كده مش طريقة ربنا الوحيدة أنه لازم يشفي الجسد ساعات كتير قوي يديني قوة فوق ضعف الجسد وأبقى أنا معجزة متحركة
1: حلوة جدا انت
0: ده مهم قوي طبعا بدون الخوض في تعاليم وتفاصيل مش هيتسع وقت
1: لان في ناس إيه. يعني في شخص تركه في ميليتوس مريضا الرسول بولس
0: ايوه بالظبط
1: وبول وتيمساوس نفسه قال له استعمل قليل من الخمر من اجل معدتك واسقامك الكثيره مع ان بولس كان يشفي وعنده معجزات لكن في حكمه الهيه لانه ربنا مرات بيسمح لنا
0: طبعا انا دايما بحكي مثلا عن ان مين اللي كسر حق فخز يعقوب
1: خلع حق فخز
0: خلع
1: الرب في تكوين 32
0: بالظبط الرب هو اللي
1: وظل يخمع على حق فخزيه
0: على حق فخزيه
1: لكون لكنز في اواني خزفيه عشان
0: بالظبط عشان يعقوب بقى يتغير يعقوب اللي بيجري ده واللي ما فيش حد عارف يعني يقول له اهدى الرب في حكمه الهيه اراد ده عشان خاطر يعني يديله قوه في ضعفه يتكل على الرب ويستند عليه
1: ودايما فكر يعني حتى قال أصر بالضعفات والضرورات والشكاية
0: حين أنا ضعيف
1: فحينئذ أنا قوي
0: مجدا للرب
1: أرجع تاني يا أخويا رأفت في نقطة الكتاب اللي حضرتك كتبته عن
0: الخروج من الفوضى
1: حضرتك قلت أنك في الكتاب ده اتكلمت على الفوضى في التلمذة وفي الحياة العامة
0: إبليس عايز يعمل فوضى في الحياة فمثلا بدأ بالفوضى أنه بيبوظ نظام الأسرة عايز رجالة يجوزوا رجالة وستات يجوزوا الستات عايز يعمل فوضى في الدول عايز يعمل فوضى في الأسر عايز يعمل فوضى في الكنائس الفوضى خطة إبليس الأكيدة عشان يعيد صياغة العالم بالطريقة اللي هو عايزها
1: صحيح
0: لأن الرب سايب أمور محورية جدا ترتكز عليها الحياة زي نظام الأسرة زي أولا سلطة الله الإلحاد بيطيح بسلطة الله طيح بسلطة الله وابعد الله من المشهد تتحول الحياة الفوضى
1: ضابط الكل
0: بيبوظ نظام الأسرة فعايز يعني الناس تعيش من غير جواز يا إما يعيشوا رجالة برجالة وستات بستات
1: فوضى طبعا
0: الولاد يتربوا في جو زي ده إزاي حتى لو هيتبنوهم إزاي فوضى في القيادة يعني إن دلوقتي ما حدش فينا راضي عن القائد بتاعه السلطة ده جزء من خطة ربنا لكل حاجة فدلوقتي التمرد على السلطة سلطة الدولة أو سلطة البيت أو الكنيسة كل ده بيعمل فوضى ف فالرب فتح عيني إن إبليس

0: ابليس بيدوس قوي على كل حاجه الرب عمل لها نظام عشان يحولها لفوضى، وبالتالي في ظل الفوضى دي ابليس ينفذ اغراضه وينفذ خططه كويس قوي.
1: زي تكوين واحد لما كانت الارض خاربه وخاليه فوضى، وبدا الرب يعيد الله الذي قال.
0: دي اول صفحه في الكتاب بالزبط. اللي انت بتقوله ده
1: صحيح صحيح.
0: دي اول صفحه في الكتاب.
1: حضرتك انت بتتكلم على طول جبتني في الحته دي
0: على طول. فبعد كده برد بقى العلاج لايه؟ لكلمه الله. كلمه الله اللي حطت نظام ان الله هو الاساس، وبعد كده الاسره، وبعد كده الكنيسه والدوله. لازم نحترم الانظمه دي. ونطلع بقى من الفوضى ازاي؟ يبقى فيه اربع حاجات. اول حاجه ملكوت الله والتلمذه الخضوع والتجند والخضوع للروح القدس. فبنعالج الفوضى من خلال ده. ان الانسان، انا بتكلم بقى عن المؤمنين،
1: نعم،
0: ان مهم قوي المؤمن يعرف ان الله هو الملك، ده الملكوت. مهم قوي ان نرجع تاني نخضع لسلطان كلمه الله، ودي التلمذه.
1: صح. طب بالنسبه لحضرتك اتكلمت عن المشوره الاسريه، يعني ايه رايك في المشوره الاسريه المبنيه على فكر نفسي وفكر فلسفي وفكر تنميه بشريه، ومش مبني على كلمه الله؟ لان عندنا ايات كتيره واجزاء كتيره في كلمه الله عن البيت المسيحي.
0: صح
1: حسب
0: جداً.
1: فكر الله.
0: صح.
1: لكن الحاصل كثيرا يعني
0: معاك.
1: فانا يعني علشان بس حضرتك قلت عن المشوره دي، فانا برضو لانه شفت حاجات متناقضه بصراحه.
0: صحيح.
1: فتقول لنا ايه يا خراب؟
0: اقول لحضرتك بص، يعني هو دلوقتي انتشرت المؤسسات اللي بتدي شهادات للناس عشان يمارسوا خدمات معينه، وانا عايز اقول الشهاده ما تعملش مشير، لكن المشير يعمله نضجه الروحي والنفسي من خلال كلمة الله والروح القدس. فأنا بقول كده، ما روحش لحد إلا إذا كان مشهود عنه من ناس يقبل منها الشهادة.
1: طب هو يعني في الكتاب في مشير زوجي، يعني
0: في الراعي، يعني هي
1: الراعي، يعني إذن دي خدمة
0: من الراعي،
1: يعني إذن هذا الأمر خدمة رعوية بحتة،
0: خدمة رعوية
1: زي شيوخ الكنيسة
0: تحتاج إلى
1: لو
0: راعي.
1: حد سألهم وقال لهم مثلا الزوج ظروفه إيه والزوجة، لكن مثلا لما ربنا خلق آدم وحواء ما خلقلهوش واحد معاه مشير، أو ما جابلهوش تالت يعني.
0: لا طبعا كلامك مظبوط، لكن أنا بتكلم على أني منين تطلع حتة المشورة دي. هي من دور الرعاية. جعل الله في الكنيسة أولا أنبياء رسل، وبعد كده أنبياء ومعلمين رعاة.
1: أنا متفق 100%.
0: ما أقصدش بالراعي بس القسيس، ده ممكن يكون
1: صحيح
0: واحد عنده
1: دور الراعي عنده حتى، صح، أو أخت حتى
0: بالظبط، عنده الحتة، عنده القلب ده، بس القلب ده لازم يتكمل بيه الدراسة لكلمة الله.
1: تمام.
0: عشان أعرف أميز التعليم الغلط.
1: تمام.
0: وكمان خضوع للروح القدس، لأن مفيش شفاء وعلاج بعيد عن الروح القدس.
1: طب حضرتك كررت أمر للروح القدس، وحتى قبل الحلقة
0: أنا بحب الروح القدس جدا يا
1: سألتني صراحة وقلت لي ما مدى حدود التكلم، قلت لك ده الله، ده الروح القدس هو الله.
0: أيوه.
1: فإيه يعني دينا نصيحة في هذا الأمر.
0: أيوه. أنا عايز أقول من غير الروح القدس مفيش قوة في أي خدمة، مفيش قيادة في فوضى. الروح القدس هو الأقنوم الإلهي اللي ماكس معانا بعد ما الرب يسوع صعد للسماء. فدايما الناس تقول لي إيه، أنا كان نفسي أعيش أيام المسيح. المسيح نفسه قال خيرا لكم أني أنطلق.
1: لا حلوة قوي دي.
0: عشان أنا لو انطلقت هبعت لكم الروح القدس. ده أنا بكلمكم عن اللي أحسن لكم.
1: يا سلام، حلوة جدا.
0: دايما الناس في مؤتمرات التعليم يقولوا طب ليه؟ أقول لهم لأن المسيح لو معايا دلوقتي
1: بالجسد
0: هيبقى يعني الجسد عامل له حدود. لكن كمان المسيح انا ممكن افهم كلامه غلط، يعني بدليل ان احنا كلام المسيح اللي مكتوب في الكتاب ليه 100 تفسير.
1: صح.
0: لكن الروح القدس اللي ساكن فيا كلمة

0: لي لا يساء تفسيرها،
1: يفهمكم ويعلمكم كل شيء.
0: بالظبط. كمان الروح القدس مش بقى جنبي، مش بقى معايا، لا ده فيا، هو ماكس فيكم، يعني فيا، فيرشدني، يقويني، يعضدني، يقودني، يسكتني. يعني بولس هو عمالي بمناسبة الكارز راح يكرز، هو الكرازة غلط؟ لا مش غلط، فكان راح يكرز في مكان، فقام روح يقول لي فمنعنا الروح،
1: فمنعهم الروح عن التكلم بالكلمة في أسية، ولما أردنا أن نذهب إلى بسينية لم يدعهم الروح.
0: وأنا عايز أقول لكل كارز بمناسبة البرنامج،
1: لا أقول ما أنت مهم،
0: لازم تبقى وانت بتخدم بتنقاد بالروح القدس، مش حافظ كلمتين بتقولهم زي ما دربوك في مدرسة من المدى. كل التعليم حلو، لكن لازم تخضع لقيادة الروح القدس، تتكلم فين، امتى، مع مين، بإيه. ده مهم جدا.
1: صحيح.
0: عشان كده أنا بقول مش ممكن يبقى في ثمر لخدمة الكارز أو الخدمة عموما في الكنيسة بدون الروح القدس.
1: تمام.
0: نفسي الروح القدس يرجع ياخد مقامه في الكنيسة تاني، لأن أنا دايما بتكلم عن خطية كبيرة كلنا مرتكبينها في كل الكنائس كل الطوائف، خطية تجاهل الروح القدس.
1: يا سلام.
0: خطية تجاهل الروح القدس دي خطية.
1: تعتقد في الاختبار اللي حضرتك قلته لما رب رد نفسك في بيت إيل، أن اللي كلمك وقال لك أنت زعلان مني ليه وكده، ده عمل الروح القدس؟
0: ده عمل الروح القدس، أو هو الرب يسوع ملاني بالروح.
1: طب الوقت. إحنا اتكلمنا أكتر عن الفوضى، وتكلمنا عن التلمذة، وتكلمنا عن أهمية الأسرة
0: المشهورة. أيوة.
1: والمشهورة اللي هي الراعي يقوم بها.
0: أيوة طبعا، المشهورة الكتابية المسيحية المستنيرة.
1: عايزك توجه رسالة في ختام هذه الحلقة لكل مشاهد ومشاهدة، ولا سيما البودكاست بتاعنا اسم بودكاست الكارز، فوجه رسالة لكل شخص تقدر في خلال دقيقتين.
0: لو أنت لسه ما تقابلتش مع المسيح، لو أنت لسه ما تقابلتش مع المسيح، عايز أقول لك سيبك من كل الكذب اللي إبليس بيقوله عن علاقة الإنسان بالمسيح. إبليس بيضحك عليك، بيجي يقول لك المسيح هيكلكح حياتك، المسيح هيعقد حياتك، المسيح هيخليك ملطشة، المسيح هيخليك مكتئب وحزين. عايز أقول لك مفيش حد هيخليك مكتئب وحزين وملطشة ومتهان غير الخطية وغير الشيطان. المسيح بيرفع الرأس، المسيح بيقوي، المسيح بينجح، المسيح بيبارك، المسيح بيعمل أمور في حياتك يخلي ليها معنى ويخلي ليها رسالة ومهمة عظيمة جدا. لكن كمان بقول للإنسان المؤمن اللي يعرف المسيح، أنت محتاج تمتلئ بالروح القدس كل يوم، ومحتاج تخدم الرب وتكلم الناس اللي حواليك، لأن الناس اللي حواليك محتاجة الرب جدا جدا جدا، أكتر من الأكل والشرب واللبس والفلوس ومن أي حاجة. المسيح هو حياتهم، فعشان كده لا تتوانى ولا تتعطل ولا تتأخر ولا تهدأ ولا يملأك الكسل، إلا أنك توصل المسيح لكل إنسان ينفع توصل له بقيادة من الرب.
1: شكرا يا خرافت. بس قبل ما أختم، يعني حضرتك الرب قال لك أنك أنت أقدر أشفيك وتبقى معجزة، بس أنا هستخدمك بضعفك علشان انت نفسك تبقى معجزه.
0: مظبوط.
1: تقول ايه في ختام هذه الحلقه من البودكاست لكل حد بيتعرض لالم او تعب او مرض والشيطان عايز يوقعه في الله، لكنه تقول له ايه زي ما قال لك ربنا انه ممكن يستخدمك رغم الظروف؟
0: رب يستخدمنا بضعفنا، يستخدمنا بتحدياتنا بطرق عجيبه، نبقى شهاده عنه من خلال السلام اللي فينا، من خلال الحكمة اللي فينا، من خلال القوة اللي فينا، نبقى مصدر إلهام ورجاء للعالم.
1: يعني فعلا حضرتك اختبرت أنه الضعف أو يعني لما أنا في ضعف في صحتي جسدي أو كده. أيوة. ده بسبب أن قوة المسيح تحل.
0: طبعا، يعني أنا بتحرك جوه مصر، والرب شرفني خرجت بره مصر في أوقات قليلة، ما عطلتش.
1: شكرا للرب.
0: ما عطلتش ليه؟ لأن الإله اللي معايا إله قدير.
1: أنا بشكرك جدا يا خرافت لأنك فتحت قلبك لينا وللمشاهدين، وفعلا أنا شخصيا في البودكاست ده ما كنتش أسأل حضرتك بخصوص الموضوع ده إلا لو أنت لما أنت تكلمت فيه، لأنه ده أظن أنه كأنه الروح القدس ركز، لأنه في

0: ناس كتيرة شاهدتنا وهتشاهدنا في البودكاست ده ومتألمة، ويمكن بعض قال لهم مثلا انت عندك دايابيتس السكري او غيره وعلشان كده ربنا مش راضي عنك. لا حضرتك قلت
1: هو الروح القدس بصلي من اجل البرنامج ومن اجل الحلقة بتاعت البودكاست، وهو حط النقط اللي انا هشارك فيها،
0: وفعلا الرب باركنا جدا جدا. بشكرك جدا اخ رأفت فوزي المبارك خادم الرب والكارز والمعلم وايضا مؤلف الترانيم، واحنا اكيد هيكون لنا حلقة اخرى هنتكلم فيها عن الترانيم الكتيرة جدا جدا اللي ربنا استخدم حضرتك فيه.
1: شكرا، متشرف أكون معك يا دكتور. شكرا.
0: شكرا أحبائي المشاهدين، ودي كانت الحلقة في هذا البرنامج بودكاست الكارز مع الأخ المبارك خادم الرب أخويا رأفت فوزي. نلقاكم في بودكاست قادم، إلى اللقاء.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. وإدراك أن الرب بيرفع الغطاء عن ولاده في هذا الزمن. يعني إيه يرفع الغطاء؟ يعني في زي ما يكون الغطاء موضوع، فيحصل اكتشاف للهوية الحقيقية، واكتشاف للمجد المكنوز، أو اكتشاف للودائع اللي أودعها الرب لسنين طويلة، وفي بعض حين إحنا مش شايفينها والعالم مش شايفها لغاية دلوقتي. بس بيأتي زمن والرب يقوم رافع هذا الغطاء، يسميه كتاب مقدس في حتتين. حكينا عن واحدة في الأسبوع في يوم السبت، مرتين أشجعك اسمعك مع السبت اللي فات. حكينا عن واحدة منهم في رسالة يوحنا الأولى صح 3، يقولك أولاد الله ظاهرون. تكلمنا عن الإظهار لأولاد الله، في حاجة اسمها أولاد الله يظهروا. وفي رومية 8 يتكلم عن استعلان أبناء الله. الشهدين دول بيكملوا صورة هي قصد إلهي، وهو من الرب بيدوس عليه في هذا الزمن على حياة كنيسته في هذه في الأرض، هو استعلان أبناء الله وإظهار أولاد الله. مش إن هم بيتحسنوا، مش لأن قصة إن هم بيتحسنوا، قصة إن الرب يقوم رافع الغطاء فيحصل استعلان للودائع اللي عمال بيعملها وكان عمال بيعملها. الذهب اللي خلقه فيك حتى في أوحش حالاتك، لأن الرب بيطلع ذهب من الألم، أو بيطلع ذهب من التحدي. فالرب على مدار السنين حتى في المناطق اللي انت كنت حاسس انها صعبة جدا كان عمال بيعمل ودائع. عشان كده انا بقول انت جمال، هي بلطف، لكن في نفس الوقت انا اعنيها روحيا، لأن لو بصيت من عينين الرب لعروسته، عروسته جميلة جدا، وحضرتك عروسته، حضرتك عروسته، عروسته جميلة. ولو احنا ما ادركناش الرجاء الموضوع امامنا، يوحنا الاولى 3 يحكي عن كده، لو حاطين رجاء قدامنا بنطهر نفسينا بهذا الرجاء. لو احنا كلنا متفقين ان كنيسته جميله جدا، عروسته جميله جدا، بلا عيب ولا غضن ولا شيء من مثل هذا، مفيش كرمشه، مفيش حتى الكرمشه مش مفيهاش طين، مفيهاش كرمشه. لو عروسته كده، لو كنيسته كده، لو حضرتك وحضرتك كده، هذا الرجاء تقولي ده رجاء، ده ان شاء الله، اقولك هذا الرجاء بنطهر بيه نفسنا النهارده. يعني ايه بنطهر بيه نفسنا؟ يعني لاني شايف الصوره الجميله فانا متحرك لصوره جميله. عارفين الوحم اللي شاف صوره جميله بتملي جواه بصوره جميله؟ المرأة لما تتوحم، وبالمناسبة الوحم يعني في حاجات طبية تقول إنه حقيقي، يعني المرأة اللي بتشوف حاجات جميلة بتملى أحشائها بأمور جميلة. والعروس الكنيسة المشبهة بالمرأة لما بتملى عينيها بالمجد الآتي وبالعريس بتتملي أحشائها بأمور جميلة. فبنطهر بالرجاء سواتنا. مش هرجع ليوحنا الأولى 3، ارجعوا اسمعوا اجتماع السبت. ففي يوحنا الأولى 3 كلمة اللي هو أولاد الله ظاهرون. في رومية 8 المقابل لهذه الكلمة أو بيكمل الصورة، الخليقة منتظرة. عارفين آية؟ حطها قدام عينيكم، رومية 8 عشان خاطرك 19، موجودة عشان خاطرك 19. الخليقة أتاري منتظرة هذا الحدث، وهو مش حدث يعني في يوم، هو حدث بيحصل روحي وعمال بيزداد، عمال بيزداد. الخليقة منتظرة، بقول هذا التعبير بيخض البعض، بس أنا أول ما بلاقي جملة بتخض بقولها كتير. علاج الخليقة استعلان أولاد الله، علاج الخليقة، عشان كده الخليقة منتظرة هذا الاستعلان،
مرة تانية الاستعلان ده مش حدث وقرأ الخبر، الاستعلان ده عمال بيزداد بيزداد بيزداد بيزداد مع الأيام. مرة تانية أنا بربط ما بين آيتين يوحنا الأولى 3 أولاد الله ظاهرون، إظهار أولاد الله، وفي رومية 8 استعلان أولاد الله. وجواه إيمان أن رب يدوس بالروح القدس في هذه الأيام على هذا التوبيك، ادرك أن هيحصل استعلان لمجدي في حياتك، ادرك أن أنا برفع الغطاء عشان كل ودائع أودعتها في حياتك تستعلن في الزمن اللي جاي، ادرك أن حتى المناطق الضعف، المناطق اللخبطة، مناطق الحيرة اللي حصلت في حياتك أنا كنت بحط ذهب. تقول لي جبت من فين الذهب وقت الألم؟ دي في تكوين 2 نهر الحويلة، نهر الاتساع، يقولك ذاهب إلى منطقة اسمها أرض الحويلة، سوري نهر فيشون، ذاهب إلى أرض اسمها الحويلة، كلمة الحويلة يعني ألم. ففي نهر من روح القدس مليان اتساع بيروح لأرض اسمها أرض الألم، يقولك وذهب الذهب بتاع تلك الأرض جيد جدا. وبالتالي الكتاب المقدس يحكي عن تكنولوجيا بتحصل في أجواء حضوره عدن. إيه أجواء حضوره؟ في حركة من روح القدس، في نهر خاص مليان اتساع بيروح لمناطق الألم أو الحيرة أو اللخبطة أو الهزيمة أو الفشل أو التردد أو ويقوم يحيط بيها. يعني النهر ده يقوم رايح لهذه الأرض ويقوم عامل دايرة حواليها عشان يحيط بالمنطقة دي ويطلع من الاختبار السلبي اللي انت شايفه سلبي، يطلع منه ذهب، يقول لك وذهب تلك الأرض جيد. عشان كده بنحب روح القدس، عشان كده بنحب روح القدس، لأنه طول الوقت عمال يطلع يسوع مننا، يجي يحيط بمنطقة الألم بتاعتك، يحيط بمنطقة الخوف بتاعتك، يحيط بمنطقة الطر مش عارف تاخد قرار فيها، يقول لك هذا النهر محيط بأرض الحويلة ويخرج منها ذهب، وذهب تلك الأرض جيد جدا. مرة تاني الرب يدوس على هذا العنوان. إيه العنوان؟ الخليقة منتظرة، الاستعلان بتاع الوديعة الروحية اللي أودعها جوه حياتك وحياتك على مدار السنين وبيطلع منها ذهب غير عادي. إنه زمن استعلان أبناء الله، علاج الخليقة استعلان أبناء الله. الخليقة فيها ألم، فيها ألم، الخليقة بتتمخض بتتمخض، وإن كان معاني ممكن يكون رايحة لأزمنة أخرويات، بس مش هو ده اللي أنا عايز أركز عليه. عايز أركز إن اللي حاصل في الخليقة علاجه استعلان أبناء الله. ولو أنت مش عجباك من هنا تقول لي لا الحتة دي بتحكي عن أزمنة جاية، بص على يوحنا الأولى 3 أولاد الله ظاهرون، والحط الآيتين دول جنب بعض. حكينا عن مفاتيح ده اجتماع السبت، موضوع تاني يعني، او مش موضوع تاني، موضوع بنكمل النهارده. حكينا عن مفاتيح من يوحنا الاولى 3، النهارده هبص على مفاتيح من هنا. في يوحنا الاولى 3 كان في مفاتيح للاستعلان لاظهار ابناء الله، وإيماني إيماني إيماني الموضوع ده رب يدوس عليه بروح القدس. فمره رابعه بقول لك اسمع اجتماع السبت، لان ربي عايز يطلع الابن اللي جواك اللي لسه مش منور للآخر. هللويا. عايز يطلع الابن اللي هو يسوع اللي جواك بالفعل، اللي مليان ذهب وحجارة كريمة، اللي لسه مش منور للآخر، وانت في بعض الأحيان مش مدرك انه موجود جواك. انت مش مدرك كم النور اللي مستخبي جواك. ويأتي زمن يقولك استعلان. عارفين كلمة أبوكاليبسس؟ أبوكاليبس يعني الرؤية، يعني حاجة مستخبية وتظهر. كلمة استعلان دي أبوكاليبسس، يعني إيه؟ يعني زي حاجة

كانتش حاجة اوريدي موجودة وفجأة يقوم رافع الغطاء عليها فتشوفها. النور اللي الرب أودعه جوه كثيرين هنا أنت مش شايفه. المجد المستخبي جواك حتى من في أوقات ضعفك، المجد المستخبي جواك على مدار السنين أنت مش شايفه، فبتعيش حياة أقل من صورة المجد اللي جواك لغاية لما تصدق ده في ده نور طريق الصديقين، نور مشرق. إيه بتحب حب أو كلمة يتزايد دي؟ يتزايد يعني النور الاستعلان ده عمال بيتزايد. إيه ده؟ ده في ده إيه ده؟ ده في نور. إيه ده؟ ده في نور. وكنور مشرق يتزايد إلى النهار الكامل، إلى استعلان أبناء الله أو استعلان مجد الله في أبناء الله. لو يوحنا الأولى ثلاثة كان بيحكينا عن مفاتيح، فيها ثلاث مفاتيح لأنه هو أظهر وسيظهر فنحن ظاهرون، حكينا عن الزرع الإلهي جوانا، ده موضوع مفاتيح. هنا في رومية 8 المفتاح موجود في رومية 8 15، تعالوا نبص عليها مع بعض. رومية 8 15 آية كلكم عارفينها وحافظينها، عشان كده مش هطول فيها عشان أروح لحتة. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، كنا أولاد نحن ورثة أيضا ورثة الله ورثونا مع المسيح، كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. المفتاح الموجود في رومية 8 للاستعلان هو أن احنا ما عندناش روح عبودية. هبص ببساطة، ممكن يكون معنى معروف لكن هبص ببساطة على حبة حاجات واتنقل لحاجة الرب عايز يدوس فيها في الاستعلان بتاع أبناء الله في الزمن ده. العجيب نبص على 15 مرة تاني. أشكرك. لم نأخذ روح العبودية أيضا للخوف. هناك علاقة عميقة ما بين العبودية والخوف. وهنا يقول لك العبودية للخوف، وحبص على آية تانية الخوف اللي بيطلع عبودية. هنا عبودية بتطلع خوف، وفي عبرانيين حبص معك خوف بيطلع عبودية. هناك علاقة لصيقة ما بين الخوف والعبودية طول الوقت. العبد لأنه عبد فهو دائما الآن، العبد لأنه عبد أو روح العبد هو دائما بيحاول يثبت نفسه بقوته، العبد لأنه عبد هو مش مطمن في الآخر، هو هدفه في الآخر أجرة مش علاقة، وهو عارف أنه مش في بيته فهو مش ساكن في بيت، هو يتيم، هو يتم، يعني يتم بمعنى أنه بدون بيت، يتم بمعنى بحاول يرضي بمجهوده أو باستحسان أو بقوته، يتيم بمعنى أنه قلقان من اللي هيحصل، ما عندوش مستقبل، مش شايف مستقبل. العبد لا يبقى في البيت دايما، العبد بيخلص شغله ويروح، الابن ساكن. فالعبد لما يخلص الترانيم، خلصنا ترانيم، الابن عابد. Are you here؟ فالعبد طول الوقت قلقان من اللي جاي، جواه خوف، خوف من الخسارة، خوف من الرفض، خوف من النتيجة النهائية، خوف من المستقبل. وهذا الخوف يؤدي إلى عبودية. أرى لك شايفين الآية دي، بس حطها قدام عينيك كده. المعنى روح العبودية أيضا للإيه؟ تعالوا نبص على عبرانيين. عبرانيين 2 آية مشهورة، عبرانيين 2:15. بتكمل الصورة بتاعت العلاقة ما بين الخوف والعبودية. عبرانيين 2:15 يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم، فالخوف وصلهم العبودية. في رومية 8 العبودية مطلعة خوف. Are you here؟ وبالتالي الخوف والعبودية

بيمشوا مع بعض وبيطلعوا تركيبة ما بتخليكش ابن. عشان كده أنا بدوس على دي. الخوف والعبودية بيطلعوا نتيجة ما بتخليكش ابن وبتخليكش تمتلك، بخليش ليك ميراث. فاكرين رومية 8؟ إن كنا أبناء نحن ورثة، ورثة الله بالمسيح يسوع. فالابن بيرث، العبد لا يرث. العبد ياخد أجرة، الابن بيورث. العبد بيدور على وعد يتم، الابن عايش في عهد مستمر. فالابن مش بيدور على وعد حصل ولا ما حصلش، ولا ما حصلش يتعثر. الابن حاسس، هو الابن يشعر، سوري، الابن موجود في أجواء كاملة من بيت أبويا، ما بيروحش، هو في البيت. العبد بيروح، العبد بيستنى أجرة، العبد بيبقى قلقان الوعد يحصل ولا ما يحصلش. الابن مش قلقان الوعد يحصل ولا ما يحصلش. الابن بيطلب من الآب ومطمن، أنا في الابن، أنا وارث الكل، يا ابني كل ما لي هو لك. فالابن أتموسفيره مختلف تماما. الخوف بيطلع عبودية، والعبودية بتطلع خوف. فالخوف من عدم تحقيق وعد، الخوف من الخسارة، الخوف من الرفض، الخوف من أنا عملت اللي عليا ولا ما عملتش اللي عليا، في حالة مختلفة خالص للابن. الابن مش بيعيش علشان يحاول يحسن من نفسه عشان يرضي السيد، الابن عايش في رضا السيد، فبيطلع كل حاجة في لمجد أبوه. الابن بيتحرك من حتة مختلفة خالص في طاعته للرب. الابن العبد بيطيع من أجل الأجرة، الابن بيطيع من أجل المحبة. طاعة الابن أصدق من طاعة العبد. العبد اللي ما خدش وعد أو متعثر الأيام دي لا يطيع. الابن عايش في في في بيت أبوه، فطاعته جاية من المحبة الإلهية. أنتوا هنا؟ فكل خوف من خسارة أو عقاب أو رفض أو نتيجة هو ناتج من عدم سكنة في حالة من البنوة اللي بتقول أبا. ما أعرفش بتستعمل هذا الاسم معاه ولا لأ، بس لو أنت موجود في الثالوث اللي كنا بنحكي عليها من دقايق، فأنت موجود في الابن، أنت قدام الآب، تجد الطبيعي اللي خارج منك أبا الآب. تعبير أبا الآب تعبير رائع جدا بيطلع جوه روحك لو أنت أدركت أنك واقف قدام الآب. لحسن تكون مش واخد بالك، أنا بتكلم أنك واقف قدام الآب مش واقف قدام يسوع. لأن معظم الناس وأنا بكلمهم واقفة قدام ربنا بيفكر أنه واقف قدام يسوع. أنت واقف في يسوع قدام الآب، وروح القدس بيتحرك. أخبار الآب معاكم إيه؟ تعرفين الابن جاء من حضن الآب عشان يخبرنا عن حضن الآب ويدخلنا في حضن الآب. عدم اختبارك لحضن الآب بيطلع اليتيم فيك، فبيطلع عبودية وخوف، الكومبو ده. في المقابل روح التبني بيقول آبا الآب، وآبا الآب ده سكنة، آبا الآب ده بيت، آبا الآب ده شبع لنفسك، هو شبع لروحك 100%، بس شبع للنفسية كمان. النفس بتجد طعم حلو في آبا الآب، لأنه في شبع في هذا الحضور الإلهي، وحركة الروح القدس بتزداد وانت مدرك الهوية والسكنة. عشان كده هو استعلان، هو حاجة غطى بترفع والعبودية والخوف يترفعوا، فالهوية تتحط، لأن استعلان هذه الهوية، الخليقة منتظرة هذا الاستعلان. أولاد الله يستعلنوا يظهروا، لأن ذاك أظهر عشان يحسم أمور، سيظهر عشان نكون مثله. فعشان كده إحنا نصير ظاهرون، ده يوحنا الأولى 3 حكينا عليه. في رومية 8 يوم دايس في قصة التبني والمقارنة بالعبودية والخوف ومكسر هذا الباب. فكان شاول، الملك شاول، مش شاول بولس، ملك شاول كان ملك بس عبد، كان طول الوقت قلقان على شكله، طول الوقت قلقان على الناس تسيبه. فكان لما عمل صميل تأخر عليه شوية، لذيذ صميل برضو بجد لذيذ صميل، فتأخر عليه وهو داخل حرب، فقال خفت لحسن الناس تسيبني، فقدمت ذبيحة لأني كنت خايف.
ده عبد وهو ملك. عارفين الآية دي في صميل الأول؟ قال أنا خفت للناس تمشي. بعد كده لما قالوا الرب هياخد المملكة منك، قالوا طب بس ارجع قدامي وباركني قدام الناس عشان بس منظري قدام الناس. ده ملك بس هو عبد، والأرض ترتجف لو عبد ملك. عارفين آدي سفر الأمثال، لو عبد ملك، لو نفسية عبودية.

يستخدم العبد، بيستخدم النفوس عشان يبني خدمته. الخادم الملك بيستخدم الخدمة عشان يبني النفوس. فرق جدا ما بين انك تبقى عبد او ملك. ياما ملوك عبيد وياما عبيد ملوك، جواهم حرية غير عادية، حرية مجد اولاد الله. انتوا هنا رب يطلع الحرية دي فيك. تقولي اي عبودية مربوطة بالخوف، اي خوف مربوط بالعبودية، اكسروا النهاردة. هنصلي مع بعض بعد الاجتماع، اكسروا النهاردة ببساطة، لان انت مش ده مش ميراثك. العبودية والخوف ميراث اليتيم، الابناء ميراثهم ابا الاب، وان كنا ابناء فنحن ورثة، ورثت كل ما عند الله في المسيح يسوع. ليه التعبير ده؟ عشان لو انت مش واخد بالك، لان الابن فقط هو الوارث. انا ما بورثش، هو بيورث، وانا مستخبي فيه بورث. Are you here؟ احنا مش بنورث عشان احنا حلوين، مش بنورث عشان احنا جبنا 8 من 10 ما سقطناش في الامتحان. نو احنا بنورث عشان احنا موجودين في الابن، والابن الابن يسوع هو وارث الجميع، وارث الكل. فو حضرتك مستخبي في الابن وبتحب الابن وفي علاقه مع الابن وهويتك هي هويه الابن، فقدام الاب وروح القدس عمال بيرف، انت في دائره ميراث، دائره امتلاك. هذه الطريقه من التفكير مهمه جدا، لان القصه ودائع الرب روحي بيبنيك روحيا وبيجدد ذهنك العملي من اجل الامتلاك. فأول نقطة للامتلاك هو نقلة في عقليتك أو في طريقة تفكيرك من عقلية البرية لعقلية الامتلاك. فاكرين القصة كلكم عارفينها بتاعت الجواسيس اللي بعتهم موسى؟ 10 كان جواهم عقلية هوية الجراد. احنا فاكرين 2 2 كان جواهم عقلية الخبز، هم خبزنا. فرق ضخم جدا، احنا هناكلهم واحنا هنتاكل منهم. هم خبزنا، كنا كالجراد في اعيننا. ده عقليه تفكير، طريقه تفكير. 2 كان جواهم عقليه اخرى، هم خبزنا زال عنهم ظلهم. الطريقه دي بتفرق في كل حاجه. عشان كده كالب يشوع دخل. فبليز النهارده وقف ده، وقف الطريقه القديمه دي لكي تمتلك. يشوع سفر امتلاك. انا هبص على نقط صغيره، لان من كل واحده منهم دي مفاتيح لينا، مش قصص عهد قديم نمصمص شفايفنا عليها. دي استراتيجيه الرب للامتلاك. يشوع كده، يشوع من 1 ل 12 مليان دروس واحده ورا الثانيه ازاي تمتلك. بس هذا الامتلاك مربوط بالبنوه، وهذه البنوه مربوطه بفك روح العبوديه والخوف. امين. لو انا بتكلم عن استعلان الابناء، فانا بدخلك لازاي بيستعلن عمليا من سفر يشوع. امين. الجزء الثاني، انتوا عارفين الايات دي من ايه 6، يشوع 1:6، تشدد وتشجع انت تقسم لهذا الشعب الارض التي حلفت لابائهم ان اعطيها، انما كن متشددا، تشجع جدا لكي تحفظ العمل حسب كل الشريعه. آية 7، لكي تتحفظ لعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. آية 8، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه لكي تتحفظ لعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك، حينئذ تفلح. آية 9، أما أمرتك تشدد، تشجع، لا ترهب، لا ترتعب، رب إلهك معك حيثما تذهب. أمين. أحد التعليقات اللذيذة، رب عمره هقولك تشدد وتشجع إلا وحتمر بحاجات. عشان كده تشدد وتشجع دي مش مشاعر، تشدد وتشجع ده أمر كتابي. يعني مش أنا متشجع الأيام دي، أنا بحاول أتشجع الأيام دي، نو ده أمر كتابي
عشان كده مكرره

أربع مرات، إنما أقول لك تشدد وتشجع، ده أمر كتابي. زي لا تزني، يعني لا تزني تشدد وتشجع. حاسس إن لا تزني ده أمر كتابي؟ تشدد وتشجع ده أمر كتابي. لا تزني دي ملهاش دعوة بالمشاعر ولا دعوة بأعمال الجسد، ده أمر. لا تزني أمر كتابي ملوش دعوة بالمشاعر. تشدد تشجع بالرب. كلكم عارفين داود لما حصل، فاكرين القصة اللي أخدوا مراتاتهم، فاكرين لما دخل العمالقة وأخذ كل حاجة. فأما داود فتشدد بالرب إله في قلبه وقالوا أصعد وراهم، قالوا أصعد وراهم ترد كل شيء. فرد داود كل شيء ليه؟ لأنه تشدد وتشجع. تشدد وتشجع داود بالرب إله في قلبه. ده 400 راجل بتوعه قالوا نرجم داود، أنت اللي جبت كل لينا. فحتى أبطاله قالوا نرجمه، اللي قدموا حياتهم علشانه عشان يشرب كوباية مية قالوا نرجمه. فداود ما فضلوش حد يوقف معاه، تشدد. Are you here؟ فتشدد وتشجع دي مش فكره لذيذه. تشدد وتشجع ده امر كتابي. طب ايه اللي بيخلي الامر الكتابي ده يحصل في حياتي؟ الكلمه. عشان كده قالوا تحفظ لهذه الشريعه، حطها قدامك نهار وليل. اشجعك قرايتك في الكلمه بتعمل بلوكات من القوه والتشديد جواك، فبتطعم نفسك من الضعفات الطبيعيه، أو إن العالم يقوم دايس بصباعه هنا ويخوف، دايس بصباعه هنا ويشكك، دايس بصباعه هنا ويحط أفكار. كل ما بتملى بالكلمة، وخليني أكون بايخ، مش بايخ قوي بس بايخ شوية، إنك بتقرأ في الكلمة نهار وليل، صدقني مش صعبة. إنك أو قبل ما تنزل من سريرك أو تقوم فاتح كتاب مقدس تقعد تقرأ شوية، قبل ما تخش تنام بدل ما تبص في التليفون بتاعك افتح كتاب مقدس واقرا شويه. بايخ؟ طب ليه ما بتعملوهاش؟ لما بتتحفظ ليها نهارا وليلا حينئذ تفلح. يعني وصفه اوضح من كده، وصفه اوضح من كده بيقولها الرب لينا، ما فيش اوضح من كده. لو تحفظت للكلمة نهارا وليلا حينئذ تفلح. لو تحفظت للكلمة نهارا وليلا بتجد التشجيع والتجديد جاهزين كطاعة، كأمر كتابي مش كمشاعر طلعة ونزلة. فالتشديد والتشجيع بيثبت، انت بتثبت، انت بتنجح لأنك تتحفظ لهذه الشريعة. الأولاد بيمتلكون. أنا ما بقولش أي إعلان، يعني أنا بطلع من الآيات ببساطة استراتيجية كتابية من يشوع إزاي أبناء يمتلكون. لأن مقاصد الرب أنك أنت تخش أرض امتلاكك عند زمن استعلان أبناء الله، والأبناء بيورثوا. عقلية الميراث وعقلية الامتلاك مربوطة بكسر عقلية البرية والخطية والدوران والتوهان، وفي نفس الوقت جواهم أنا متشدد متشجع، أنا متشجع وراء الرب. إيه اللي هيحصل بعد بكرة؟ أنا متشجع، مجد الرب جاي، استعلان مجد الرب. طب إيه اللي هيحصل في مرضك اللي مخفش امبارح؟ هيخف بكرة. المرض اللي مخفش امبارح هيخف بكرة. متهيألي محتاج أقولها مرة تاني. طب ما احنا صلينا امبارح، صلي بكرة. لأن مجد الرب عمال بيزداد، قوة الرب عمال بيزداد، من قوة إلى قوة، من مجد إلى مجد، من إيمان إلى إيمان. أوكي، شوت تاني، دوس تاني، اضرب تاني، لا تطرح ثقتك. فاكرين داود لما ابنه كان حيموت قعد صايم، صايم ليه؟ لأنه هو قاعد منتظر. وده إيه؟ ده ابن معروف عليه عقاب، يعني كلمة الرب راح يموت. بس داود فضل واقف ليه؟ جواه أنا واقف قدام الرب. أول ما الابن مات عمل أكل، لأنا أذهب لي وهو لا أتي إلي. بس أنا طول ما هو الابن موجود أنا واقف ليه؟ لأن بكرة مجد أعظم. فتشدد، وإيه؟ نفس التعبير اتقال فيه وهو بيتكلم عن المجد الأعظم. أول ما أفكارك بتتوافق مع كلمة الرب أنت ضامن النجاح.
اول ما بتعمل حاجه

بحسب كلمة الرب أنت ضامن النجاح، حينئذ تفرح. لما بطرس مشي على المية كان ماشي على بتوافق مع كلمة الرب، الرب قال له تعال، حينئذ تفرح. لما بطرس بطل يبص للكلمة اللي هو اسمه يسوع والكلمة اللي خارجة من يسوع ومبص للبحر غرق. أول ما أفكارك بتحيد عن الكلمة لا تفلح، أول ما أفكارك بتبقى توافق مع الكلمة بتفلح. أنتوا كويسين؟ يشوع 2، هنختم، لازم نختم. يشوع 2، كلكم عارفين القصة، أنا دي قصص مدارس أحد بس أنا ماشي معاكم ببساطة. يشوع أرسل جاسوسين، فاكرين؟ دول غير ال 12، في الأغلب أرسل 2، ما حبش يرسل 12 عشان في 2 كانوا كويسين، فقال أبعت 2 و برضو اتلسع من الشوربة، ودي مش آية. عشانك أنت بس. فأرسل جاسوسين، كلكم عارفين، وقابلوا رحاب. مش حكي كتير في القصة دي لأنها قصة جميلة جدا جدا جدا. العجيب إن رحاب يقول لك، هقرا لكم آيات لأنها آيات جميلة قوي، مش موضوعنا بس هقراها. آية 9، قالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض. يعني هم داخلين بس هم بيتجسسوا بيشوفوا. رحاب متأكدة، علمت أن الرب أعطاكم الأرض، رعبكم وقع علينا، جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم. ده استعلان أولاد الله. يعني هم ما كانوش مدركين أن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلهم، بس الغطاء بترفع فبيحصل استعلان. إيه ده؟ ده الرب عمل مجد وإحنا كنا في البرية، إحنا كنا مسمين نفسنا تايهين وهو عمال بيعمل مجد، كنا فاكرين نفسنا تايهين وهو عمال بيعد كنعان كميراث لينا. أنتوا جمال مش واخدين بالكم؟ أنت بتحكم على نفسك تحت رجليك وهو عمال بيعد الميراث ليك، وأول ما تيجي على وش الميراث تجد الميراث بيقولك أهو أنا مدرك إن أنا ميراثك. أوكي، أكمل الآية دي. جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأن قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر. ملحوظة، الجاسوسين دول ما كانواش موجودين في الحدث، لأن كل اللي كانوا موجودين في عبور مصر ماتوا في السكة. الجاسوسين دول ميراث الآباء، بقى جزء من تاريخهم الشخصي اللي بيدخلهم أرض. Are you here؟ بقى لي فترة جواه إدراك، يمكن قلته في مرة هنا بس كالعادة أنتوا بتعدوا لي الكلمات لا يلتصق بها الطعام أبدا. أنا طول الوقت بنفكر في مواريث الآباء السلبية ومواريث اللعنة ومواريث مواريث الوعود والدعوات على أسرتك لا تموت. مواريث البركة ونتائج الصلاة في أسرتك لا تموت. الدعوات اللي أهلك ما مشوش فيها مكنوزة ليك. كل كلمات دعوة أعطيت لوالدك لجدك لوالدتك لجدتك وما تحركوش في ملئها مكنوزة ليك. ففي مواريث روحية أنت حتى مش مدركها ماشية في روحك مستعدة من أجل الإثمار في الزمن اللي جاي. الجاسوسين دول ما كانوش موجودين في شق البحر، بس بقى جزء من تاريخهم الشخصي، لأن ده كان جزء من تاريخ الآباء. كل وعود مش محققة لآبائك تورثها أنت. ده أنت غني وأنت مش واخد بالك، لأن في بعض أحيان آبائنا ما ورثوش كل الوعود اللي الرب كلمهم إياها. هو الجملة دي مرة تاني، في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان آبائنا ما ورثوش كل الوعود اللي ربنا كلمهم عليها.

جاء وقت جيل يطلع يصدق انه كل وعود مكنوزة ماشية في تاريخ الدم بتاع عيلتك مكنوزة ليك في الزمن اللي جاي. فدم المسيح بيفتديك من لعنات النسل وبيفتح بركات النسل. دم يسوع المسيح بيفتديك من التاريخ السلبي، مولود ليس من مشيئة جسد ولا رجل ولا دم بل من الله، وبالتالي كل مواريث سلبية دم يسوع بيفتديك منها، بس دم يسوع المسيح الفادي ده بيفتح كل بركات هم ما أخدوهاش. أوكي، أنتوا جمال، لا يمكن أن تمتلك أرض لم تحددها خلال صلواتك. هو ده التجسس. يعني ايه التجسس؟ يعني بتخش اراضي لسه مش تحت رجليك بس بتصلي لها وبتشوفها. كل اراضي محدده انت شايفها بتصلي لها بتخشها بروحك لسه رجليك ما دخلتهاش. يعني ايه رجليك ما دخلتهاش؟ يعني لسه ما اختبرتهاش. انت ما اختبرتش مثلا، كمثال مثل بسيط، فرح الرب جواك، فرح وطيب ايا كان اللي بيحصل حواليك جواك. هذه الارض دي ارض، دي ارض روحيه اسمها طيب الرب وفرح الرب ايا كانت الظروف، ده ميراث. فدي ارض اسمها فرح، ارض اسمها طيب، ارض 10 فدادين عشان الصعيده الموجودين، 10 فدادين فرح. دي ارض تورثها، مكتوبة باسمك، موجودة باسمك، ورب دفع ثمنها. قبل ما تخشها رجليك انت بتراها وبتصدقها وبتصلي من أجلها. ده يشوع علمنا كده، الكتاب المقدس كله علمنا كده، ان الطيران بيسبق المشاة، ان الصلوات والتشفعات بتسبق الامتلاك. لا يمكن ان تمتلك الا لما تخش هذه الاراضي، اراضي محددة انت بتصلي من أجلها. أنا ليه بقول كلمة محددة؟ عشان إحنا شعبنا بيميل إلى الإيه؟ اللي هو كله بركة. عارفين كله بركة؟ كله بركة. مكرونة سباكيتي. مش عاجباكوا كله بركة؟ مكرونة سباكيتي. كله ده يعني أنا بصلي كده يا رب، لأن اتعودنا اللي يصيب يصيب واللي يخيب يخيب، فأنا برمي كل حاجة وشوف اللي هيحصل، ربنا يعجبه ويرد عليه. بس لما رب يحط جواك إدراك إن ده زمن امتلاك فرح، زمن امتلاك قداسة، زمن امتلاك إيمان، زمن امتلاك نقلة في الإيمان، زمن امتلاك صلابة داخلية، فما تبقاش بتخاف من أقل حاجة معدية لأن الخوف له عقاب، زمن امتلاك جرأة جديدة، فبتنشن عليها، بتصلي ليها، بتشوفها بالإيمان. فلما بعتوا الجواسيس دخلوا الأرض، فاكرين الراجل، بحب أوي الراجل ده اللي هو جاء في نصف الليل عشان يطلب 3 رغيفة، مش عايز رغيفين، مش عايز 4، أنا عايز 3. عارفين القصة دي؟ في لوقا 11، صديق نصف الليل جاء وخبط، قالوا اقرضني 3 رغيف. ايش معنى؟ ممكن تتامل زي ما انت عايز، بس انا معجب يعني ممكن نتامل في وقت ثاني، بس انا معجب بس بتحديد عدد الرغيف. عايزين 3 رغيف، مش عايزين 2، مش عايزين 4، عايزين 3 رغيف. في صلوات محدده يجب تخرج من ولاد الرب، الامتلاكات محدده، انه الجواسيس راحوا الاراضي من اجل الامتلاك، ده زمن امتلاك اراضي محدده. وانت بتصلي الرب هديك عربين، ما توقفش اول ما تاخد عربون، مش عشان قبله رحاب كان عربون، ما توقفش عشان اخدت عربون انت لسه ما دخلتش. خبي هذا العربون بالدم، احفظ هذا العربون. فاكرين لما دخلوا ال 12 رجعوا بعربون؟ فاكرين عنقود العنب رجعوا بهذا ده عربون، ده رحاب بتاعتهم، فاهمين؟ فدايما لما تخش تبعت صلوات بيجي لك عربون من الارض اللي انت بتصلي من اجلها، اختم عليه بالدم، احفظه بالدم، لكن كمل منشن. انا بخبط في حته صغيره اللي هو الناس اللي بتقوم رخيه اول ما يجي لها عربون. نو، استمر منكز، استمر منشن، استمر بتصلي.

استمر رافع ايدك، غطي العربون بالدم. رحاب كانت ساكنه في اخطر حته رحاب كانت ساكنه في اخطر حته في اريحه. ليه دي كانت اخطر حته؟ لان السور هو اللي وقع. حد فاهم حاجه؟ يعني رحاب كانت ساكنه في اوحش حته والسور كله وقع، ما عدا الحته اللي كان نفسي اتفرج عليها فيديو، ما عدا الحته اللي فيها بيت رحاب لانها اتغطت بالدم. Are you here؟ يعني لو كانت ساكنه في اي بيت تاني صغير او زقاق جوه ما فيش مشكله، دي ساكنه في اوحش حته، بس الدم اللي كان مغطي هذه الاوحش حته كان امن حته. اول ما يجي لك عربون من الارض، فاكرين لما لما لما بولس راح فيليبي كان في عربون، ليديا بيت ليديا كان عربون، ومغيرش المدينه بس ده كان عربون. العربون ده لازم يثبت، فبتثبت غطيه بالدم، بتعلن ايمانك بيه، بس بتستمر بتكمل بتكمل بتكمل الى ملء القصد وملء المشيئه. امين. ثلاث نقاط صغيرين من اجل الامتلاك. انا ابتديت بالمقدمه اللي انا حريص عليها، وده زمن استعلان ابناء الله. ثلاث نقاط صغيرين: عقليتك، لا ليست عقليه بريه لكن عقليه امتلاك لانك ابن. نمره 2: تشدد، تشجع، ده امر كتابي مش مشاعر، مربوط بالكلمه. نمره 3: خش بصلواتك الى اراضي محدده لكي تمتلك في هذه الازمنه. امتلكتها خش على الارض اللي وراها 10 فدادين كمان، 10 فدادين كمان، لأن بقيت أراضي كثيرة للامتلاك. أمين.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل ستجتاز الكنيسة الضيقة العظيمة؟ وهل البوق الأخير هو ذاته البوق السابع في سلسلة الضربات التي ستأتي على الأرض؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل ستجتاز الكنيسة الضيقة العظيمة؟ فريق كبير يقول نعم، وفريق تاني يقول لأ، واللي بيقول لأ عنده أسبابه الكتابية، واللي بيقول نعم بيستند على بعض العبارات اللي محتاجين نفكها شوية علشان نؤكد أن الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة. اللي بيقول آه بتجتاز الضيقة العظيمة بيربط ما بين البوق الأخير اللي جاء الكلام عنه في كورنثس الأولى أصحاح 15 وفي تسالونيك الأولى أصحاح 4، وبيقول ده البوق الأخير اللي هو واحد من الأبواق السبعة اللي هتيجي على الأرض في الضيقة العظيمة، وبكده يبقى الكنيسة ستظل على الأرض في مرحلة السبع ختوم وفي مرحلة الستة أبواق، وعند البوق السابع البوق الأخير ستخطف الكنيسة. هل هذا الكلام سليم؟ ده اللي احنا هنقف في هذه الحلقة بنعمة الرب عشان نوضحه، وعشان نوضحه محتاجين نقف عند عدة عناصر. العنصر الأول نقول ما هي الضيقة العظيمة، وبعدين نقول متى ستكون الضيقة العظيمة، وبعدين نقول من هم الذين سيجتازون الضيقة العظيمة، وفي النهاية هنوضح الفارق بين البوق الأخير والأبواق السبعة. ما هي الضيقة العظيمة؟ الكتاب كلمنا بحصر اللفظ أنها اسمها ضيقة عظيمة، لكن كمان هي ضيقة يعقوب. ضيقة عظيمة قال الكتاب عنها في متى 24 عدد 21، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم. الرب بيشرح أحداث الضيقة العظيمة في متى 24. اسمها كمان ساعة التجربة، يقول عنها في رؤية 3 عدد 10، ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. اسمها كمان ضيقة يعقوب بحسب أرمية 30 عدد 7. دي المسميات بتاع الضيقة العظيمة. متى ستكون الضيقة العظيمة؟ الضيقة العظيمة ستأتي بعد اختطاف الكنيسة. لو رحنا لدانيال 9 هنعرف أن في 70 أسبوع قضيت على مدينة دانيال اللي هي أورشليم وشعب دانيال اللي هو شعب إسرائيل. إذن الضيقة تخص إسرائيل وأورشليم، والسبعين أسبوع 69 أسبوع في 7 سنين، يعني 483 سنة، ينتهوا بموت المسيح، يقطع المسيح وليس له. لكن في الأسبوع الأخير دي أحداث الضيقة العظيمة، 7 سنين التي تعقب اختطاف الكنيسة هتكون على الأرض مسرح أحداث الأرض مرعب. 3.5 سنين اسمهم مبتدأ الأوجاع، 3.5 سنين اسمهم الضيقة العظيمة. ستكون الكنيسة أخذت إلى السماء. واحد يقول ليش عرفك أن الكنيسة هتكون اتخذت للسماء؟ لأن الكتاب قال لنا كده، ولأن الأسبوع 70 ده ما يخصش الكنيسة أصلاً، لأن 70 أسبوع كلهم زي ما قلت في دانيال 9 على مدينة دانيال اللي هي أورشليم وعلى شعب دانيال اللي هو إسرائيل، ما يخصش

0: الكنيسة. فات 69 أسبوع، مات المسيح، تكونت الكنيسة، تأجل الأسبوع الأخير، ترفع الكنيسة، الرب هيكمل الأسبوع 70 اللي هي 7 سنين بعد اختطاف الكنيسة، مبتدأ الأوجاع أول 3 سنين ونص والضيقة العظيمة 3 سنين ونص الأخيرة. ولو رحنا لدانيال 9 العدد الأخير في الجزء ده في عدد 27 يقول عن الوحش اللي هيظهر في الضيقة العظيمة في منتصف الأسبوع، يثبتوا عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد أو أسبوع اللي هو 7 سنين، وفي وسط الأسبوع يبطلوا الذبيحة والتقدمة. واضح أن الكلام يخص اليهود في الهيكل اللي هيتبني بعد اختطاف الكنيسة، فالوحش هيوقف الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. هتتحط صورة الوحش في الهيكل، ده ما يخصش الكنيسة خالص، الكنيسة تكون اترفعت، ونتيجة هذا الوحش هيضطهد الناس، يأمرهم بالسجود له، في ناس هتهرب دون من اليهود، البقية لا تنادي ببشارة الملكوت، وهم هاربون سيتضايقون، وهيكون ضيق على كل الأرض. ده اللي أنا بقول عليه دلوقتي اسمه الضيقة العظيمة. يبقى الضيقة العظيمة ستكون بعد اختطاف الكنيسة. من سيجتاز الضيقة العظيمة؟ الحقيقة زي ما قلت دلوقتي في دانيال 9 شعب دانيال ومدينة دانيال، لكن كمان شعب يعقوب اللي اسمه إسرائيل بحسب أرمية 30:7، لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب. وملفين الكنيسة هتكون راحت السماء. لكن كمان لو رحنا المتى 24 عدد 15 وعدد 20 يقول: فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس؟ احنا ككنيسة لا نرتبط بأي مكان مقدس على الأرض، لكن اليهود اللي هيبنوا الهيكل بعد اختطاف الكنيسة سيقدسون الهيكل، ويجي الوحش يدنسه لما يحط صورته في هذا الهيكل، وتكون في ضيقة عظيمة في هذا العالم. وبعدين الرب يكمل وبيقول في متى 24: وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت. احنا ككنيسة لا علاقة لنا بالسبت. طيب أين ستكون الكنيسة في هذا الوقت، وقت الضيقة العظيمة؟ هتكون اترفعت للسماء، هتكون أخذت إلى السماء. بصوا 3 آيات أحطهم قراءة بس قدامكم: لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كل اللي تجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. كلام واضح لملاك الكنيسة، الكنيسة ستؤخذ وتحفظ من ساعة التجربة. لكن في فيليب 3:20-21: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعتي أن يغضى لنفسه كل شيء. الرب هيعمل إيه؟ هيخلصنا. لكن حاجة تاني كمان، رؤية 4:1: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. في أقسام سفر الرؤية عند أصح 4 يوحنا صعد إلى السماء، وبدءا من أصح 5 و6 إلى نهاية السفر الضربات نزل على الأرض، فلن تأتي الضربات على الأرض إلا عندما تصعد الكنيسة للسماء. لكن الحاجة الأخيرة، البوق الأخير والبوق السابع هل هما واحد؟ البوق الأخير اللي احنا منتظرين نسمعه ككنيسة زي ما جاء في كورنثوس الأولى 15، هذا مأخوذ من ثقافة رومانية للجنود الرومان. كان في 3 أبواق: بوق الاستيقاظ والاستعداد، بوق الاصطفاف، بوق الارتحال. وإحنا كجنود تم دعوتنا، ونحن الآن جاهزون، وقريب هنسمع صوت البوق فنرحل من هذا العالم. ده معنى كلمة البوق الأخير. لكن البوق السابع اللي جاي في سفر الرؤيا صح 11، ده آخر ضربة في الضربات السبعة بتوع الأبواق اللي هيفتح الجامات السبعة، فيتكلم عن الجامات السبعة، 7 ضربات الأخيرة في إجمالي 21 ضربة ستأتي على العالم، وستكون الكنيسة في السماء. البوق الأخير مش هو البوق السابع، هذا بخلاف ذاك تماما. الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا كل مكان في العالم من خلال قناه الكارما. حلقه جديده بنعمه الرب. في البدايه سعدنا وشرفنا يكون موجود معانا حضره الاسيس نبيل ابراهيم، هو معد ومقدم معلم ومحاضر في هذه الاكاديميه وهذا البرنامج. انا بشكر ربي جدا لاجل كل التواصل اللي بيحصل، بشكر ربي جدا لاجل الكثير من الخدام كمان المتفرغين في بلادنا العربيه بيشجعونا وبيتابعوا البرنامج وبيتابعوا المحاضرات اللي موجودة على الموقع، وبشجع كل إخواتنا العابرين استمروا. أنا عارف إن في كم كبير مستمر، لكن شجعوا آخرين للانضمام إلى هذه الأكاديمية. أنا واثق أنها هي سبب بركة للكثيرين. برحب بك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، ربنا يباركك على المجهود الرائع والإعداد اللي بتقوم به في كل أسبوع، وأصلي أن تكون هذه البرامج سبب بركة وانتعاش ونمو لكل مؤمن مسيحي لكي يستطيع أن يجيب كل من يسأله عن سبب الرجاء الذي فينا.
0: أنا عارف أنه وصلت لي رسالتين، رسالة من حد يتكلم يعني إيراني اللغة الأصلية فارسية، ورسالة من حد في تركيا بيطلبوا بترجمة البرنامج بالطريقة اللي بتقدم بها بعض البرامج هنا للغتهم، وقالوا ان دي هتفيد كتير جدا قطاع من العابرين اللي موجودين في البلاد دي، وما فيش عدد كنايس كافي ولا خدام ولا مواد روحية قوية تؤهل اخواتنا العابرين اللي موجودين في البلاد دي. فبنصلي ربنا
1: امين يدي نعمة. طبعا دي واحدة من الامور الهامة اللي هتؤدي إلى نمو أكثر ومعرفة أكثر بحقيقة وأسس الإيمان المسيحي.
0: أمين. بعيد عن البرنامج، في كلمة 2 مليون النهاردة واقفين على جبل منتظرين بصيحتهم الغفران، كلمة تقولها للي بيتفرجوا علينا.
1: أقول أن الغفران يبدأ ليس من داخل الإنسان لكن من قلب الله.
0: قلب الله من فوق.
1: من فوق، هذا أول شيء. الشيء الثاني، الغفران لخطايا الإنسان ومحو كل ما ارتكبوا واقترفوا من ذنوب أمام الله لا تأتي ولن تتوفر لأي مخلوق ابن آدم بالأعمال. الشيء الثالث، أننا أمام الذبيحة الكاملة العظيمة، شخص الرب يسوع المسيح الذي ناب في محبته وموته وتقديم حياته، قدمها نيابة عن كل العالم، مش بس المسيحيين أو مش بس للشرق أوسطيين أو مش بس لليهود كما يظن البعض، لكن هكذا أحب الله العالم. فالدعوة مفتوحة للجميع، والغفران الذي ترنو إليه النفس البشرية لن يأتي إلا من قلب الله، إذ يرى الذبيحة التي قدمت والكاملة والتي رضي عنها وبها، ومن خلالها تستطيع أن تتمتع بالغفران، ليس بشيء تفعله وليس بتقديم تقدمه وليس بأموال تضعها أمام الله كأنك تشتريه. فالغفران الإلهي لا يمكن أن تشتريه ولا يمكن أن تقتنيه ولا يمكن أن يمنحه لك إنسان ولا يمكن أن تحصل عليه بطريقة أخرى غير طريق المسيح الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وكل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يمكن أن تذهب ثم تعود، وبعد هذا ربما تدعي أنك نلت غفرانا، لكن هذا كله لن يتحقق إلا حينما

0: ما تنال الغفران من الله ذاته من خلال ابنه شخص ربنا يسوع المسيح. فكل من يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن فقد دين.
1: أمين أمين أمين. النهاردة المحاضرة الأخيرة في الوحدة الخامسة عن شخص المسيح، النهاردة أمجاد المسيح.
0: نعم.
1: ماذا ترى في أمجاد المسيح، وما معنى كلمة مجد الكتابية؟
0: يعني أنا الحقيقة أخ أندرا أكون صريح معك ومع كل الأحباء المشاهدين، لما بدأت أدرس وأروح تحت أعماق السطور الكتابية لأرى العمق الإلهي، شعرت بقلة حجمي وأحسست بعدم كفاءتي، وهذا أقوله لا مجاملة ولا اتضاعا مزيفا ولا اتضاعا حقيقيا، لكن هذا هو الواقع، أنني أنا نبيل إبراهيم لا أستحق ولا أستطيع أن أقف لأصف هذا المجد الإلهي العظيم الذي يتحدث عنه الوحي ويصفه الروح القدس، لأنه أكبر مني وأكبر مننا كلنا ومن طبعا. كل بشر. أصلي من كل قلبي أن الله يتكلم بروحه القدوس من خلالنا حتى نستطيع أن نعطي ولو وميض عما يشرحه ويسرده الكتاب المقدس عن مجد الله ومجد المسيح الذي انعكس من الله على المسيح ومن المسيح رأيناه في الله. أقول في البداية أن كلمة مجد في الثلاث لغات الحقيقة أنا أو أربع لغات حاولت أشوفها في الدراسة وفي التعليقات اللي حضرتك كتبتها كانت بالعبري وباليوناني، لكن ذهبت إلى السريانية وذهبت أيضا إلى الآرامية، بس حب استطلاع أشوف ما هي، لأن دي كانت اللغات الأصلية أيام شخص المسيح وهو على الأرض. ففي العبرية تعني خابود، وخابود وحتى الكلمة موجودة معربة إخابود زال المجد، فكلمة خابود هي المجد، وكلمة خابود باللغة العبرية تعني ثقيل أو كثيف، هذا هو المعنى الحرفي لها. أما في اللغة اليونانية فتعني دكسة، وكلمة دكسة جاء منها كلمة دكسولوجي، وكلمة دكسولوجي تعني تقييم احترام تعظيم تسبيح. والعجيب أن في اللغة الآرامية والسريانية جاءت الكلمة بمعنى تسبوحاته،
1: تسبوحات.
0: أي جاءت منها كلمة تسبيح. حمد وتسبيح. فالمجد هو العظمة والتسبيح والإجلال الذي نقدمه لله من خلال هذه المعاني الموجودة في أربعة لغات على الأقل. وحتى نحن لما نقول مجد الله نحن نمجد الله عظم. بمعنى أن نعليه ونعظمه ونرفعه. فإذا كلمة مجد في يعني معناها تشير إلى إعلان مرئي ومنظور محسوس. إذا مجد الله ليس مجرد حضور تشعر به، لكن يمكن أن يكون معبرا عنه كما سرد لنا الوحي المقدس في على الأقل أربعة أمور محددة يمكن أن تتحول وتكون منظورة ومرئية
1: معبرة عن تلامحة.
0: بالضبط كده، كل هذه الأمور تعبر عن عظمة وعن جلال وعن قداسة الله وبهاءه وإشعاع النور الخارج منه، لأنه الإله العظيم الجليل القوي المبارك الذي جلاله يملأ السماء والأرض. الحقيقة هذا التعبير جاء في الكتاب المقدس، كلمة يمجد أو مجد جاءت 600 مرة، وكلمة مجد مرتبطة فقط بـ بـ بـ بدون أي كلمات أخرى، كلمة مجد منفردة وحدها جاءت 400 مرة، وكلمة مجد مرتبطة بحضور الله جاءت في الكتاب المقدس 200 مرة. إذا نحن نتحدث إذا جاز التعبير عن أن الكتاب جزء منه يتحدث عن مجد الله من بداية سفر التكوين وحتى النهاية سفر الرؤيا.
1: نعم.
0: فدي ملحوظة تانية. الملحوظة الثالثة هي أن هذا الإعلان المنظور والمرئي والواضح والمعلن لبهاء وجلال وقداسة الله هو ظاهر، وهو يتحدث عن الذات الإلهية فقط ولا يجوز أن ننسب كل ما نقوله عن مخلوق أو خليقة أو أي شيء
1: مهما على شأنه.
0: أشكرك جدا بحق مهما على شأنه. إذن

0: مجد يختص بالله وذاته.
1: أمين بالضبط كده. فمجد الله ليس فكرة مجردة لكنه إعلان حقيقي مرئي ومنظور. ثلاثة، الإعلان المنظور عن عظمة الله وكمالاته وهي تعبير عن ما هو غير منظور، فالله الغير المنظور الروح معلن لنا في صورة مرئية ونراه أيضا في خليقته. فمزمور 19 يتحدث ويقول أن الخليقة كلها السماوات. تعلن السماوات تتحدث بمجد الله، تتحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. إذن حتى الخليقة تتكلم. لكن المظاهر التي نرى فيها هذا الإعلان مظاهر مختلفة وموجودة. أولا جاء الإعلان الإلهي أو المجد الإلهي إذ يرى كسحاب أو ضباب كثيف، ورأينا هذا في سفر الخروج أصحاح 16 عدد 10، وأيضا رأيناه في اللي يرجع لسفر الخروج يلاقي الإعلان في كل مرة يأتي حضور الله والحدود الحضور الرهيب كضباب وكدخان أيضا موجود في جبل سيناء لما كان موسى يطلع على الجبل وكانت هناك نار ورعود وبروق. هذا ليس الله ليس يعلن هذا ليرعب الشعب
0: إطلاق.
1: لكن هذا كان إعلان مجد وحضور الله. إذن يأتي في صورة ضباب أو ضباب كثيف أو سحاب، ويأتي في شكل نار وهذا أيضا رأيناه في خروج 3 أصحاح 3 عدد 1 و2 في العليقة التي كانت تحترق لكنها لم تأكلها النار،
0: صحيح،
1: أو كانت مشتعلة لكنها لم تكن تحترق. الصورة الثالثة نراها إن حضور الله يأتي كنور كلمعان الشمس، وتسمع ده في حتى في بعض الناس اللي أعلن الله من خلال المسيح ذاته لهم، قالوا إن إحنا كنا بنشوف نور لا نستطيع أن نراه يعمي العيون حرفيا.
0: صحيح. صحيح.
1: وهذا ما حدث في اختبار شاول الطرسوسي
0: بالضبط
1: في أصحاح 9 من أعمال وفي أصحاح 22 وفي أصحاح 26 في أصحاح 22 يتحدث عن أنه ظهر له نور كلمعان الشمس وما قدرش يشوف وسقط على الأرض. هذا هو إعلان الحضور والمجد الإلهي يمكن أن يأتي في هذه الصورة. أيضا الله مجده معلن في الخليقة كما أشرنا. فإعلان مجد الله في كسحاب أو كضباب كنار يعلن في الخليقة، وأيضا كلمعان أقوى من لمعان الشمس ويمكن أن يعمي العين. كل هذه عبارة عن إشارات عن مجد الله المعلن. الحقيقة يعني أنا وقفت أمام كل هذا وقلت يعني ليه إحنا لا نختبر هذا المجد الإلهي ولو لمح منه في هذه الأيام؟ لأننا نراه من خلال يسوع المسيح الذي قال عنه الوحي المقدس في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، قال إنه الله اللي أضاء بنوره قال إننا نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح. إذن المسيح له كل المجد، هو انعكاس مجد الله. وفي عبرانيين أصحاح 1 عدد 3 يقول عن الابن عن المسيح الذي هو بهاء مجده. يعني إيه بهاء مجده؟ يعني كل عظمة النور الإلهي تراها في شخص المسيح. ورسم جوهره أي ذاته كيان الله يرى في المسيح، وحامل كل الأشياء وممسك كل الخليقة بكل نظرياتها بكلمة قدرتي. هذا هو الذي به خلق العالمين وبغيره كما يقول يوحنا
0: لم يكن شيء
1: مما كان.
0: في يوحنا 1:14 إنجيل يوحنا
1: والكلمة صار جسدا
0: ورأينا مجده
1: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وكلمة حل هنا كما تعرف حضرتك وأغلب المشاهدين، قلنا أن كلمة حل بيننا الكلمة في أصل معناها أي خيم بيننا أو نصب خيمته بيننا،

0: وكأن الله الذي أراد أن يعلن ذاته للشعب في القديم، فكانوا يخافون ويبتعدون، فكان حضور الله يأتي في وسط خيمة الاجتماع ليتكلم من خلال قدس الأقداس ويعلن كلمته للشعب. هنا في العهد الجديد نرى أن المسيح نصب خيمته. هو مش نصب خيمة، الجسد الذي جاء فيه كان الخيمة،
1: بمثابة الخيمة
0: التي أقامت بين الناس، صار بيننا، أكل معنا، تعب، خدم، شفى، أجرى معجزات. هذا هو المجد الإلهي الذي حل على هذه الأرض الملعونة لكي يغير اللعنة إلى بركة، ولكي يشفي الإنسان المريض، ولكي يحيي الميت. هذا ما جاء المسيح له كل المجد، بمجده وباتضاعه وببشريته، ليعكس لنا حقيقة ما في قلب الله الآب، أن الله محبة.
1: هللويا.
0: وهو الله المحب، وهو الله الذي بحياته نرى الحب. هذا هو الثالوث.
1: هللويا.
0: الله محبة.
1: نعم.
0: الله المحب. الذي الله الذي يعلن الحب محبة بحياته. هذا هو الله الآب.
1: نعم.
0: هذا هو الله الإبن. هذا هو الله الروح القدس. نحن نتكلم عن الكينونة الثلاثية.
1: نعم.
0: وليست ثلاثة آلهة. نحن نتحدث عن الله التعبير. ونتحدث أيضا عن الله الموجود بالذات. إذن الذات والتعبير والتطبيق. فالذات هو الله القائم بذاته.
1: نعم.
0: والتعبير كل ما يعبر به بكلمته هو المسيح الإبن. والحياة التي تطبق هو الروح القدس مانح الحياة. هذا هو الثالوث. إذن يا أحبائي، نحن لا نتحدث عن ثلاثة آلهة، ولا نتحدث لما نقول ثالوث أننا نعبد الله الآب أو الله الإبن والله الروح القدس وهؤلاء الثلاثة ثلاثة آلهة، نهائي مش بنقول كده. لكن بنقول الكيان الإلهي الجوهري الذاتي الواحد المثلث الأقانيم. يعني المثلث الأقانيم يعني المعلن في ثلاثة صور مختلفة لذات الله، لأن الله غير محدود ولا يستطيع الإنسان أن يفهمه بلمحة واحدة. لذلك نحتاج إلى ما هو فوق العقل لنفهم في عقولنا المحدودة حقيقة هذا الإله الكائن الذات الإلهية الذي يعبر بكلمته وبعقله الناطق عن حقيقة ما يريده وما يفعله ومحبته للناس، والذي يطبق كل هذا الحب بحياته. هذا هو الثالوث في أبسط المعنى.
1: أمين أمين. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، الكلمة حل، حضرتك قلت خيم، والمسيح أشار إلى تعبير مهم جدا في متى 12:6 لما قال إن هنا أعظم من الهيكل.
0: نعم.
1: بيتكلم عن مين؟
0: بيتكلم عن شخص المسيح يسوع الذي هو في واقع الأمر رب السبت.
1: نعم.
0: عشان كده اليهود كانوا فاهمين كويس جدا كيف كان يقول أنه هو الله. النهاردة الفتاوي الكتيرة طلع اثبت لي ديني آية بتقول إن المسيح قال أنا هو الله فاعبدوني. هذه بصراحة يعني عبارة عن
1: تسطيح،
0: تضيع وقت بصراحة، ومجادلات عقيمة لا معنى لها. لكن اللي عايز يعرف الحق ادرس العهد القديم أيضا كما كان يفهم اليهود ما كان يقوله المسيح، زي ما شرحنا قبل كده عن يوحنا 8:58 لما قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، فأخذوا حجارة ليرجموه. ليه؟ لأنه هنا بيقول لهم أنا الله الموجود قبل أن يوجد إبراهيم في بداية الخليقة.
1: صحيح.
0: ففهم هو بيقول إيه. إحنا النهاردة ناس بتطلع يعني سوري في التعبير تزعق وتعمل نفسها أنها فاهمة الإيمان المسيحي وأن هم اللي هيشرحوا لنا ويفسروا لنا يعني إيماننا، وهم لا يفقهون شيء. هو بيقرأ جزء أو حتة صغيرة يعلق عليها وعمل فكر نفسه أنه لأنه قرأ بعض المقتطفات أو اقتطف بعض الأمور من كتب أخرى أنه صار العلامة اللي هيفهمنا حقيقة الإيمان المسيحي. لكن أحبائي مرة أخرى أؤكد أن إيمان المسيح الأقدس إعلان إلهي مبني على الكلمة المقدسة، الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وهنا نتحدث عن مجد الله المعلن، والذي يمكن أيضا أن تراه من خلال كلمة الله، لأنها أنفاس الله، وكل ما تنفس الله وكل ما قاله الله يعلن المجد الإلهي لحقيقة القائل.
1: هللويا. مجد المسيح في يوحنا 12

0: من 37 ل 41 يوحنا بيستشهد بأشعياء في أشعياء 6.
1: الحقيقة أشعياء 6 دي محتاجين نقف عندها لو يعني قدرنا. أعتقد أنها لها فريم معينة على على الشاشة بيتكلم عن المجد الإلهي الذي أعلن ورآه
0: أشعياء
1: النبي في

0: يقول ويل لي لأني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأسكن في وسط شعب نجس الشفتين، أي أن الحضور الإلهي يفضح سريرة القلب
1: نعم
0: ويكشف أننا كبشر لازلنا في هذه الأرض لازلنا في حالة تحتاج إلى التقديس المستمر. وهنا العجيب لكل من يقرأ هذا الأصحاح فهو يتخيل أنه يرى فقط حقيقة الله المعلن لذاته في هذا المجد الإلهي، لكن من يقرأ ويدرس ويربط الكتاب المقدس، وده جزء من الدراسة إنك تعمل مقارنة وتربط أجزاء الكتاب المقدس سواء كان في القديم الذي كان صورة للجديد وكان الجديد معلنا أو مخبأا في القديم وجاء الجديد ليشرح لنا ويكشف لنا القديم، هذا هو الترابط الإلهي الذي لا يمكن أن تفعله يد بشرية أو قلم إنسان.
1: صحيح.
0: فنرى هنا بعد أن قال هذا نقرأ في إنجيل يوحنا أصحاح 12 كما ذكرت حضرتك بعد أن عبر عن هذا المجد يقول مع أنه تحت ثانيا على الشاشة مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات، شكرا جزيلا، آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قول أشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا لأن أشعياء قال أيضا
1: يوحنا
0: بالضبط لأن أشعياء قال أيضا كجزء إضافي لأقوال أشعياء، وهنا هيرجع لأصحاح
1: ستة
0: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. يعني إيه؟ يعني مرات كتيرة في ناس بترفض مرة واثنين وثلاثة وتغلق الأذان وتغلق العيون وتصر على أن تسير في طريقها، هؤلاء مرات كثيرة بيجي عليهم وقت الله يسلمهم إلى الذهن المرفوض.
1: بالضبط زي رومية واحد.
0: بالزبط. اعمل بقى اللي انت عايزه ما دام انت اخترت هذا الطريق.
1: مصر على هذا الطريق.
0: ومصر ورفضت مرة واثنين وثلاثة بالعقل والسمع والمنظر والفهم. فالله لن يجبرك أن تعرفه بالعافية أو بلوي الدراع أو بسحد السيف، لن يفعل هذا. لكن يوما ستدفع الثمن يوم الحساب ويوم الدينونة أنك كان أمامك الحياة وقبلت الموت ورفضت الحياة.
1: حليلو.
0: هذا هو الواقع الإلهي. لكن الجزء اللي جاي بقى بيقول إيه؟ قال أشعياء هذا
1: حين
0: قال الكلام ده حين رأى مجده وتكلم عنه. بيتكلم عن الشخص اللي شافه مجده وتكلم عنه، هو هنا يتحدث عن المسيح.
1: إذن يعني الفقرة كلها يوحنا بيشير للمسيح.
0: بالضبط كده. إذن اللي مش واخد باله زي حالاتي إن أشعياء ستة بدأت بالله الآب الخالق الذات الإلهية وانتقل إلى مجد المسيح. هي هنا يؤكد ذلك يوحنا في أصحاح 12 عدد 41، هذا الذي قال عنه أشعياء حين رأى مجده وتكلم عنه، هنا يتكلم ويتحدث عن المسيح له كل المجد. إذن أشعياء ستة مرتبط بحقيقة المسيح الذي ربط بحلقة الوصل الكتاب المقدس عن طريق الروح القدس الذي استخدم يوحنا في أصحاح 12 عدد 41 أن هذا هو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد.
1: يوحنا عمل ترابط، لم يؤمنوا به أي المسيح كده. رأى مجده تكلم عنه.
0: تمام.
1: الثلاث كلمات دي المقصود بها شخص الرب يسوع المسيح.
0: نعم.
1: له كل المجد. يبقى المسيح هو رب المجد، وده ظاهر إذا كان الله في أشعياء 42 على 8 مجدي لا أعطيه لآخر.
0: بالضبط كده.
1: وعندما يظهر مجد الله في المسيح،
0: إذن إن كان الله لا يعطي طبقا لأشعياء مجده 42 لا يعطيه لآخر، فلو كان المسيح آخر وليس الله
1: بالضبط
0: لكان هذا شرك. بالزبط. ولا كان هذا تناقض للمكتوب؟
1: يبقى اختلس المجد الإلهي
0: ويبقى اختلاس للمجد بالزبط. لكن الكتاب في فيلبي 2:6 يقول الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب

0: خلسة لم يختلس لم يغتصب لم يأخذ شيئا من ليس من حقه. إذن هنا إذا كان يقول فهذا أعظم دليل على أن المسيح يسوع هنا هو ذات الله الذي يتحدث عن مجده، لأن مجده لا يعطيه لآخر. ده مش بس مجده، ده الدينونة أعطيت للمسيح، ده غفران الخطايا أعطيها للمسيح، ده السجود والعبادة أعطيها للمسيح. فهل الله له شريك؟ حاشا. نحن لا إحنا كمؤمنين وكمسيحيين لا نؤمن بأن يوجد شريك لله. تقول لي مال إيه والمسيح؟ المسيح هو صورة الله، هو انعكاس صورة الله. لأننا لا نرى الله فلا نستطيع أن نفهم الله، فجاء المسيح اللغة المترجمة لنا بالأسلوب البشري لنفهم ونعرف من هو الله.
1: هو الله الظاهر في الجسد.
0: مبارك اسم الرب.
1: الله هو إله المجد، مزمور 29:3.
0: ده أنا بس عايز أقول في أشعيا 6 اللي موجودة، ممكن ننزلها على الشاشة من 1 لـ 10. لا ننسى أيضا أن الملائكة اللي كانت تطير وتنادي قدوس قدوس قالت قدوس قدوس قدوس 3 مرات. هذه ليست مصادفات، وكلمة الله ليست مبنية على الصدفة أو واحد قصد أنه يكتب كلمة فحطها بهذا الأسلوب فأنتوا هتترجموها بقى على هذا الأسلوب. لو كان هذا الكتاب كتاب إنساني كنت أتفق
1: من
0: معك.
1: من المحتمل.
0: ومن المحتمل تمام. لكن إن كان هذا الكتاب هو أنفاس الله فكل كلمة لها مقصودة. حسابها وثقلها في وسط الوحي المقدس. هنا كانت الملائكة تنادي، واحد ينادي ذكر، وكانوا يعبدون ويشيرون إلى الحقيقة التي كنا نتحدث عنها، قدوس الله الآب، قدوس الله الإب، هو ذات الله.
1: نعم.
0: قدوس الروح القدس. إذن الله ليس ثلاثة آلهة نقدسها وكل قدوس، لكن الله الذات، التعبير، الحياة، هذا هو الله المثلث أو الكينونة الثلاثية الجوهرية الواحدة الذاتية. إذا مش بنتكلم على ثلاث ذوات ولا ثلاثة جواهر ولا ثلاثة آلهة وكل واحد بنقول له قدوس، لكن هذا لتأكيد طبيعة الله التي هي أنه التعبير والذات والحياة.
1: أمين. الأخ مصطفى بيقول هل كل الطوائف المسيحية متفق على ألوهية المسيح ولا في اختلاف؟
0: كل الطوائف المسيحية، ونحن لا نعتبر أن شهود يهوى واحدة من الطوائف المسيحية، لكن نعتبرها أنها واحدة من
1: ولا السبتيين
0: مش كلهم، لأن السبتيين في البعض منهم بيؤمن بلاهوت الإب والبعض الآخر لا يؤمن. لكن إحنا بنتكلم من كل من لا يؤمن بأن المسيح جاء في الجسد وأنه هو الله كما يقول الرسول يوحنا، فهو روح ضد المسيح. وهذا روح ضد المسيح لا يمكن أن يكون مسيح. باختصار شديد جدا.
1: يعني بالمعنى يا أخي مصطفى أنه الطوائف الكبيرة اللي هو الطوائف الأرثوذكسية الكاثوليكية،
0: أغلب الإنجليين 99%
1: يؤمنون أن الرب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، متفقين على ألوهية المسيح. أمين. نرجع أنه الكتاب المقدس بيؤكد أن الله هو إله المجد، واستفانوس في صح 7 أعمال عدد 2 بيقول برضو عن الله هو إله المجد اللي ظهر لأبينا إبراهيم.
0: هو الحقيقة مش يعني كلمة المجد كما أشرت في بداية الحلقة التي تتحدث غير مرتبطة بأي تعبير آخر، ومرتبطة مجد الله جاءت 200 مرة في الكتاب المقدس، يعني لا حصر لها. في أعمال في أعمال الرسل وفي رسالة أفسس، ومرات يطلق عليه أبو المجد، ومرات كثيرة مجد الله الذي يعلن، يعني ابن الإنسان متى جاء في مجده. الكتاب المقدس مليء بتعريف مجد المسيح المساوي لمجد الله.
1: أمين.
0: لأننا لا نؤمن بالتراتبية، ولا نؤمن بالتعددية، ولا نؤمن بالشرك أن الله له شريك.
1: أمين. لا احنا بس بنوصل لنتيجة سنة بسنة لشخص باحث أو شخص قائم.

0: أو شخص حابب يتعلم، إن كان الله يشار إليه أنه رب المجد وإله المجد وده متفقين عليه.
1: نعم.
0: قلت إن في 200 شاهد.
1: نعم.
0: بيؤكدوا على كده. إذا قيل هذا بشكل واضح عن المسيح فهنا يكون دليل من ضمن مئات الأدلة اللي بتؤكد أن المسيح هو الله.
1: نعم.
0: وأنه يستحق المجد.
1: نعم.
0: في يوحنا 1 قال ورأينا مجده، لكن أتوقف قدام شاهد مهم جدا في لوقا 9:32
1: بيتكلم ده اللي بيتكلم على جبل التجلي
0: بالظبط،
1: وده تكرر في متى 17
0: بالظبط، بس في لوقا
1: بيتكلم عن المجد.
0: مكتوبه جمله مهمه جدا، واما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استيقظوا رأوا مجده.
1: نعم.
0: في يوحنا يقول رأينا مجده.
1: نعم.
0: وفي لوقا يقول رأوا مجده.
1: إذن المجد معلن بالإعلان الإلهي أنه في المسيح، ومن يرى مجد المسيح فهو قد رأى مجد الله. وأيضا بإثباتات فردية من تلاميذ المسيح ومن الوحي المقدس والروح القدس.
0: نعم.
1: على أن المسيح له المجد هو أيضا مساوي لله الآب. يعني عايز أي إثباتات أخرى تريد أن نقدمها حتى تدرك أن المساوي للمجد الإلهي لا يمكن أن يكون إلا الله؟
0: في لوقا 24 المسيح نفسه بيأكد لتلميذي عمواس، لوقا 24:25 و26
1: إنه كان ينبغي أن يدخل إلى المجد،
0: يدخل إلى مجده
1: أو إلى مجده.
0: فهنا المسيح بيتكلم عن مجد.
1: نعم.
0: في متى 25:31 ومتى جاء ابن الإنسان
1: في مجده
0: وجميع الملائكة القديسين يجلس على كرسي
1: مجده.
0: نفس الشاهد.
1: نعم.
0: في مجده يجلس على كرسي مجده. ودي متفقة مع مزمور 102:16 إذ بنى الرب صهيون يرى بمجده. وهذا.
1: نعم.
0: هو المسيح. مزمور 24 يتكلم موضوح عن
1: خالص.
0: أن المسيح هو رب المجد.
1: وشوف قوة التعبيرات والحقيقة الترجمة الجميلة البديعة العربية في مزمور 24 من 7-10 لما يقول ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات.
0: للتوضيح بس في بعض المسلمين بيشاهدوا ايه العبارات دي المقصود بيها؟
1: كلمة الارتاج يعني قمة الباب. لترتفع اي ان الداخل
0: في الباب.
1: ايوه اي ان الداخل اعظم من كل ما يمكن ان يحيط به،
0: لا يحد
1: ولا يحد
0: حدود
1: بحدود. تمام. وارتفعنا ايتها الابواب الدهريات، هنا بيتكلم على الدخول الى المجد الابدي.
0: ابدي.
1: نعم.
0: نعم.
1: فيدخل سماه مش ملك بس، ملك المجد. وهذا هو الذي قيل عن المسيح أنه ملك الملوك.
0: نعم.
1: هنا يتحدث ويضيف إلى ملك الملوك أنه ملك المجد.
0: وهنا بيسأل سؤال، من هو هذا ملك المجد؟
1: نعم. وده اللي ممكن يسأله أي واحد تاني. قال لهم الرب القدير الجبار. الرب الجبار في القتال. ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن وارفعنها أيتها الأبواب الدهريات. فيدخل ملك المجد، كأن كل شيء لازم أن يفتح أمامه حينما يأتي، لأنه ليس ملكا عاديا.
0: نعم.
1: وليس فقط ملك الملوك لكنه أيضا ملك المجد الذي يحيطه المجد السماوي الإلهي. نعم. حينما يأخذ خطوته.
0: إذا كان مزمور 22 يتكلم عن الصليب ومزمور 23 يتكلم عن الرعاية
1: النهاردة
0: البرية ومزمور 24 يتكلم عن المجد.
1: نعم. و23 بالضبط
0: 23 الرعاية في البرية اللي هو المسيح معنا، الله معنا
1: بالضبط. يعني
0: تقسيمة عجيبة.
1: الكتاب المقدس الذي يدرس الكلمة المقدسة ويتخطى حدود القشرية السطحية. صدقني يا أخي أندرو، وهذا أقوله ليس عن شيء قرأته لكن من واقع حياتي، كلما قرأت ودرست أكثر في كلمة الله كلما شعرت بقلة حجمي وقيمتي. نعم. أمام هذا الإله وهذه العظمة الإلهية لكل كمال. قال صاحب المزمور
0: رأيت حدا
1: أما وصيتك يا رب
0: فواسعة جدا
1: فواسعة جدا.
0: في كورنثوس الأولى 2:8 بولس الرسول.

0: الرسول بيحسمها عن المسيح التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الله، لأنه لأن لو عرفوا لما صلبوا
1: رب المجد. برضو سماه رب المجد.
0: هو ملك المجد.
1: ملك المجد. الحقيقة يعني كلمة المجد لما قلنا إنها تكررت في العهدين أكثر من 600 مرة، لا عجب لأنك تقدر تطلع شواهد لا حصر لها عن مجد المسيح، أنه رب المجد، أنه ملك المجد، أنه المجد ذاته، أن الذي يأتي في مجده، يعني هو ذاته الذي هو بهاء مجد الله.
0: تيموثاوس الثانية 4:18 رسول بولس بيقول وسينقذني الرب من كل عمل رديء، أن الرب مقصود به الرب يسوع، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دار الدهور.
1: إذن إحنا مرة تانية كل هذا لما بنتحدث عن مساواة الإبن مع الآب، هذا يقودنا أردنا أو لم نرد، ونحن نتحدث عن المجد الذي هو انعكاس مجد الله. انعكاس إزاي؟ الله لا يعطي مجده لآخر زي ما قرينا في أشعياء 42. وبعدين المسيح
0: له هو رب مجد المجد وملك المجد،
1: رب المجد وملك المجد، وله المجد الإلهي. ومن ينظر إلى وجه يسوع يرى مجد الله. لا، يبقى في حاجة، بص، واحدة من الاثنين، أما أنت مصر أن ترفض الحق الموجود أمامك، أم أنك يعني لا تريد أن
0: تستهين بحياتك الأبدية،
1: وتستهين بحياتك الأبدية.
0: في يعقوب 2:1 يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح
1: رب المجد. طب يعني ملك المجد ورب المجد.
0: بطرس الثانية 3:18 ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد.
1: أمين.
0: يعني كل الشواهد دي، حتى في رسالة يهوذا يقول كده أنه والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفهم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة.
1: يعني
0: من كل الرسائل ما فيش حد يقول لي أصل دي فكرة بولوسية
1: بالضبط كده،
0: لكن بطرس اتكلم، يوحنا اتكلم، حتى رسالة يهوذا.
1: والربط بين العهد القديم أخ أندرو والعهد الجديد كما قرأنا في أشعياء ويوحنا 12، أشعياء 6 ويوحنا 12. إذن الكتاب كله نسيجه يتحدث عن إعلان مجد الله الذي يرى في المسيح. ليه؟ لأننا لم نرى الله، والله لا يرى، والله روح. طب أنا أعرف إزاي؟ أنت عرفت إزاي؟ يعني أنت كنت طلعت عند ربنا مرة، واحد سألك أنت يمين الله، أنت يعني كنت طلعت شفت يمين ولا شمال؟ وهذا هو قمة المادية التي يعني يقف الإنسان أمامها في حيرة، ولا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب اللي بنقول عليه رب المجد إلا بالروح القدس. يعني بالروح القدس يعني ده عمل إلهي
0: بالضبط،
1: والعمل الإلهي ليس رخيصا
0: إطلاقا،
1: ولن يلقى لكي تطؤه الأقدام، لكنه يعطى فقط للنفس الباحثة عن الحق الحقيق بكل قلبها.
0: هللويا. حتى المسيح بنعمته يعطينا مجد.
1: نعم،
0: في يوحنا صلاة جميلة صلاة الرب يسوع في تجسده
1: 17 بقى.
0: وانا قد اعطيتهم المجد الذي
1: اعطيتني. كرر في 22 وكرر في البدايه خالص ان انا اريد ان الذين اعطيتني ان هم يعني ياخذوا المجد الذي لي. ويعني اتكلم عن المجد اكثر من مره في الاصحاح، مره في البدايه ومره في النهايه،
0: في 17 بالذات.
1: نعم،
0: والرسول بولس في روميا 8:29 الذين سبق فرعون سبق بعير ليكونوا شابهين صورة ابني، لأنه ليكون هو بكر بين أخوة كثيرين. يعني المجد اللي بيدوه لنا أن نكون مشابهين للمسيح.
1: نعم،
0: وفي كورنثوس 2:3-18 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه المكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عنها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.
1: وفي رسالة يهوذا والجزء اللي أنا دايما بحب أختم به في البركة الرسولية والقادر أن يحفظنا غير عاسرين ويوقفنا أمام
0: مجده
1: بلا عيب في الابتهاج،
0: له المجد
1: في الكنيسة.
0: في روميا 8:30 والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم، والذين بررهم هؤلاء مجدهم أيضا. ففي الحاضر الله المسيح يدينا المجد، وفي المستقبل سنتغير على شكل جسد

0: وضعنا على صورة جسد مجدي.
1: إذن أخ أندرو، يعني رغم أننا نتحدث عن مجد الإبن المساوي لمجد الله، والله لا يعطي مجده لآخر، فإذا كان الإبن له مجد الله فإما أمامك اختيارين: أن تؤمن أن الإبن، أن المسيح هو صورة الله غير المنظور الذي جاء في شبه جسدنا، لكنه في الداخل في الجوهر في اللب هو الله.
0: صحيح.
1: لذلك لما نزل إلى القبر اللاهوت أقام الناسوت الميت، لذلك الموت لم يؤثر في الجسد الميت فتعفن.
0: صحيح.
1: فجسده لم يرى فسادا محققا ما قاله كاتب المزامير.
0: نعم.
1: إذن نحن نتحدث عن إله واحد.
0: نعم.
1: يعلن ذاته بطرق مختلفة في كينونة ثلاثية.
0: نعم.
1: أنا عجبني هذا التعبير لما قرأته في أحد المقالات، أنها كينونة ثلاثية، وكلمة كينونة كائن واحد.
0: نعم.
1: إذن الذات الله، وبعدين التعبير الابن هو الذي أعلن لنا عن ما في قلب الله. إذن ما هو كل ده، خلي بالك، يعني لو قلنا أن الله واحد أحد صمد هيحطنا في مشكلة كبيرة.
0: صحيح.
1: لأن الله إذن يمكن أن يكون إله متغير.
0: صحيح.
1: بمعنى أنه
0: يكتسب فيما
1: يكتسب بعد. اكتسب صفات لم تكن موجودة قبل خليقة.
0: بالضبط.
1: فقبل الخليقة إذا كان الله يتكلم.
0: صحيح.
1: مع من كان يتكلم؟
0: صحيح.
1: وأرميا يقول في آية من الآيات الجميلة في أصحاح 23 عدد 18: من وقف في مجلس الرب ورأى وسمع كلمته.
0: صحيح.
1: مجلس الرب، يعني إيه مجلس الرب؟ يعني هو ربنا عنده مجلس في ذاته.
0: صحيح.
1: الذات الإلهية.
0: صحيح.
1: عشان كده هو يقرر ويقول، وزي ما قلت هو الله محبة.
0: نعم.
1: وهو المحب من خلال الابن، هذا هو الله ذاته أيضا.
0: نعم.
1: ونتائج هذا الحب يعلن في الحياة، هذا هو الروح القدس.
0: صحيح.
1: إذن بنتكلم على الله في الكينونة الثلاثية، ذات الجوهر الواحد.
0: نعم.
1: والذات الواحدة.
0: هللويا.
1: مهم ان احنا ندرك هذه الحقيقة.
0: نعم.
1: احنا مش بنتكلم على ثلاثة رؤوس في جسد.
0: لا.
1: ولا ثلاثة أقانيم منفصلة عن ذاتها وجوهرها، ولا نتكلم عن ثلاثة أسماء: الله الآب والله الابن والله الروح القدس، وهم متساويين لأنهم ثلاثة إله.
0: نعم.
1: نهائي.
0: نعم.
1: نحن نتكلم عن الله الواحد الذي لا شريك له، فهو إله لأنه الخالق المبدع الذي يفعل كل شيء بنظام وتدقيق وترتيب، فهو في ذاته يقرر، وفي مجلسه الذاتي الإلهي.
0: نعم.
1: يتحدث ويتكلم ويعد. إذن هو منفصل عن خليقته.
0: صحيح.
1: وليس جزء من الخليقة، لأنه هو الخالق.
0: نعم.
1: وليس مخلوق.
0: صحيح.
1: إذن الله الخالق هذا منفصل عن خليقته، عشان كده كل ما نتحدث عنه يتعلق بالله، ومجد الله مرتبط بالله وحده جل جلاله ولا شريك سواه.
0: أمين أمين. المجد مرتبط بالثالوث.
1: نعم.
0: لأن الثالوث جوهر واحد وطبيعة واحدة.
1: تمام.
0: قيل عن الله الأب أنه إله المجد.
1: نعم.
0: قيل عن المسيح أنه رب المجد وملك المجد وله المجد وإله المجد.
1: تمام.
0: وقيل عن الروح القدس في بطرس الأولى 4:14: روح المجد والله.
1: تمام.
0: فما فيش انفصال هنا خالص. نروح لجزء مهم جدا، وهو البعض يرى أن المسيح ثلاث أنواع من المجد: مجد أزلي، مجد ذاتي، أو ومجد فيما بعد ملكي.
1: هو طبعا احنا بنحاول ننوعها للتسهيل.
0: بالضبط.
1: ولتوضيح عمله.
0: بالضبط. مرتبط بعمله.
1: تمام. فأعمال الله التي ظهرت في المسيح.
0: نعم.
1: كلها الهدف منها إعلان مجده وحقيقة ذاته.
0: نعم.
1: وكينونته.
0: نعم.
1: فالمسيح جاء وقال كما ذكر لنا الرسول يوحنا في أصحاح 20 عدد 30 أعتقد، لما قال إن كل هذه قد كتبت لتؤمنوا.
0: لتؤمنوا. إيه

0: كل هذه دي من معجزات وآيات وكلمات وحياة وأفعال وإقامة موتى وغفران خطايا وقبول عبادة وأمر الطبيعة وسيادة فوق القوانين الطبيعية وقوانين الجاذبية، كل هذا فعله المسيح. من هو هذا؟ هذا هو خالق الكل، هذا هو خالق الطبيعة، هذا هو مبدع الوجود الموجود قبل الوجود، هذا هو المسيح الذي دخل إلى عالمنا في شبه جسدنا. إذن نحن نتحدث هنا عن مجد أبدي أزلي،
1: نعم.
0: لأن يقول الكتاب في يوحنا، ويوحنا وضح لنا أن الكلمة اللي به كان كل شيء الأول أكد أن هذا هو الخالق،
1: نعم.
0: يقول في عدد 14 في 1:14 والكلمة صار جسدا، هنا التجسد أي دخل إلى عالمنا،
1: نعم.
0: وصار جسدا، وزي ما قلنا حل هنا أي أنه خيم. أقام بيننا، والنتيجة أننا ما قالش كده على موسى
1: إطلاقا،
0: وما قالش ده قال أن موسى لما كان بيتقابل مع الله كان بيغطي وجهه
1: ما يقدرش يتحمل
0: لأن نور الحضور الإلهي كان يأتي عليه، فكانش الشعب يقدر يبص على وشه. ده واحد بينعكس عليه هذا المجد. أما المسيح فهو أبو المجد ذاته، هو رب المجد، هو ملك المجد، هذا الذي هو مصدر المجد وليس، وده اللي كان دايما يقوله الكتاب زي ما أشرنا قبل كده على الكهنة في العهد القديم، كانوا يلبسون ما يسمى بثياب المجد والبهاء. ليه؟ ليه بيقول ثياب المجد؟ لأنها مش بتاعتهم، لأنها حاجة بتتحط عليهم عشان يبقوا منظرهم مجيد.
1: صحيح.
0: إذن نحن أحبائي كمؤمنين، تقول لي هل هذا المجد الإلهي يأتي علينا؟ نعم، الله يمجدنا، الله يباركنا، الله يضع ويطبع صورته علينا، لكن شتاني ما بين نأخذه وبين ما يتحدث عنه الكتاب من مجد للمؤمنين لمجد المسيح، لأننا الآن لازلنا في هذا الجسد الفاسد الترابي.
1: له مجد أدبي من خلال حياته،
0: نعم.
1: العظيمة الفريدة اللي عاش على الأرض.
0: هنا لما بنقول المجد الأدبي معناها روعة وبهاء،
1: نعم.
0: وقداسة ما كان يقوله ويعيش به ويسلك به،
1: نعم.
0: ويتكلم به،
1: نعم.
0: والعالم لحد النهاردة لما
1: العالم كله منشد المجد المسيح الأدبي، يعني شايفين فيه إنه ما فيش زيه.
0: يعني أنا سمعت عن واحد من أتباع الجولاني الذين آمنوا بالمسيح وأعلن على الملأ وعلى يعني وسائل الميديا بكل صراحة، قال أنا قتلت وسفكت دماء المسيحيين.
1: ظهر معي من 6 سنوات.
0: واو واو. إذن من الذي يغير الإنسان؟ هذا التغيير لا تحدثه نزوة عاطفية
1: إطلاقا
0: خالص. ده واحد بيقدم حياته لأنه عرضة الآن للقتل والذبح.
1: بالضبط.
0: من يستطيع أن يفعل هذا إن لم يتغير قلبه تغييرا حقيقيا؟
1: صحيح.
0: أحبائي، المسيحية ليست دعوة لقيم ومبادئ تجعلك شخص أعظم من الآخر أبدا.
1: صحيح.
0: لكن الإيمان المسيحي يخلق في داخلك إنسانا جديدا. نبيل القديم يموت ويأتي نبيل الجديد، والجديد لا يمكن أن يعيش كالقديم أو يسلك كالقديم أو يفعل كالقديم. هذا العتيق يموت. دي طريقة الله، ما بيرقعش.
1: صحيح.
0: زي ما في بلادنا نعمل الرفة والترقية، يعني نجيب حتة جديدة، ما تجيبش. والكتاب اتكلم بكل وضوح، لا يأخذون ثوبا جديد ويضعونه على ثوب عتيق عشان يغطوا رقعة معينة لألا الخرق يصير أردأ.
1: بالزبط.
0: الله ما بيرقعش.
1: بالزبط.
0: الله لا يرمم، لكن الله يخلق
1: يصنع وعاء آخر،
0: يصنع وعاء كما سمعنا، كما يحسن في عيني الفخاري أن يفعل أن يصنعه. أحبائي، أمامكم الصورة الواضحة أننا لا نتحدث عن إنسان كباقي البشر،
1: نعم.
0: أو أعلى من البشر لكنه كان نبيا،
1: نعم.
0: فقط، لكننا نتحدث عن الذي جاء نبيا وأعظم النبي. نتحدث عن الذي كان ملك الملوك وأعظم من ملك الملوك هو

0: هو رب المجد وملك المجد. نتحدث عن الذي جاء كاهنا، كان كاهنا وأعظم الكهنة ورئيس الكهنة العظيم الذي لا يموت إلى الأبد. جئنا نتحدث عن المسيح هذا الذي وقف أمامه الفقيه اليهودي وقال له ماذا أفعل لكي أدخل إلى السماء؟ قال له ينبغي أن تولد من فوق. قال له يعني أنا رجل كبير شيخ وتقول لي أدخل بطن أمي مرة أخرى فأولد؟ قال له المولود من الروح روح هو، والمولود من الجسد جسد هو. قال له لا، ده في ميلاد جديد. مرة تانية مفيش ترقيع، لكن ميلاد جديد، مفيش رفة، مفيش علاج، مفيش تغطية، لكن خليقة. ويقول لنا الوحي المقدس في كورنثوس الثانية 5:17 إن كان أحد في المسيح
1: فهو
0: خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا كله قد صار جديدا. تقول امال المؤمنين واللي بيقولوا ان هم مسيحيين مرات كثيره بيعيشوا حياه يعني فيها اخطاء كثيره ومشينه؟ اقول لك لانه اذا ترك العتيق الذي مات واعطى له حياه مره اخرى سياتي العتيق وسوف يدمر كل شيء. لكن اذا اردنا اننا الجديد يعيش علينا ان نغذيه بكلمه الله ونهتم به ونضعه في داخل الزنزانة في كل وقت، فنحيا لا نحن بل المسيح يحيا.
1: في الوقت خدنا، لكن في جزء كبير يعني أطلب من أخواتنا يتابعون من خلال القراءة كيف يظهر مجد المسيح في حياة المؤمن.
0: الحقيقة لكي يعلن مجد المسيح، وأنت في اتفاق كامل مع كنت ما أقوله، علينا نعم. أن يكون إناء حياتنا إناء نظيفا مقدسا.
1: نعم.
0: يعني إيه مقدسا؟ مش يعني عليه هالة من النور،
1: لا.
0: يعني منعزلا منفصلا لأجل واحد شيء واحد فقط.
1: نعم.
0: وهو خدمة الله.
1: نعم.
0: زي ما كنا بنقول الأواني المقدسة عملت إيه عشان يبقى عليها هالة من النور؟
1: ولا حاجة.
0: مش ده المقصود، لكن أن لا تستخدم إلا داخل الهيكل اللي عمل الله.
1: نعم.
0: وهكذا لما يتحدث الكتاب عن قداستنا أن لا تستخدم أيدينا أو أعيننا أو ألسنتنا أو سلوكنا أو مشاعرنا في اتجاه خاطئ لألا يتدنس، لكن القداسة أن ننعزل عن كل ما يبيع العالم ولا نشتري منه شيئا، وأن نقدم أنفسنا كآنية مقدسة نافعة للكرامة، مش مستعدة بأنا المستعد، مستعدة أي أعدت لكل عمل صالح. هذا ما يدعونا الرب إليه. أصلي أن تكون هذه صلاتك وتكون هذه صلاتي دائما. أمين. وعلى الدوام.
1: أمين. في رسالة بس الأخت أمال أيوب، أحلى كلام سمعته، البركة كلها الأسيس نبيل إبراهيم، ربنا يبارك فيك.
0: أشكركم.
1: في 30 ثانية
0: مرة أخرى أقول لا يمكنك أن تشتري ما نقدمه، ولا مال الدنيا كله يمكن أن يعطيك ما نتحدث عنه.
1: نعم.
0: ولا يمكنني أنا أن أعطيك إياه، ولا الأخ أندرو مع احترامنا للجميع، ولا نعم. كاهن ولا نعم. أسيس.
1: نعم. نعم.
0: لكن الذي يعطي الغفران ويمنحه ويعطي لك الضمان الأبدي أنك بعد الموت تذهب إلى السماء لا إلى جهنم النار، هو الإيمان بما فعل المسيح على الصليب، أنه صار كفارة من أجلك، أي مات هو وقدم حياته لكي لا تموت أنت. إذا قبلت هذه البدلية بكل بساطة منحك الله غفرانا وبعد الموت حياة أبدية. أصلي أن تكون هذه هي قراراتنا كلنا في كل مكان إذ لم نعرف الرب بعد. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

أحبائي أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. وفي الحقيقة وإحنا ماشيين في سلسلة بنتكلم فيها عن إزاي الروح القدس روح المجد بيعد عروس مجيدة، ونشوف إزاي سكن الرب فيها هو المجد وحضور الرب وعمل الروح القدس اللي بيعكس صورة الرب وبيعكس مجد الرب في حياتنا. لكن في الحقيقة وإحنا بنتكلم في الأمور العظيمة والغالية دي كأنه أحيانا نقول إحنا فين من الكلام ده؟ يعني هو إحنا أصلا شايفين تعب بس في الحياة؟ إحنا تعبانين، إحنا مش شايفين مجد، إحنا بنعاني من أمور كتيرة. وفي الحقيقة أنا معاك جدا، كل الناس عندها معاناة، في الحقيقة مفيش حد ما عندوش معاناة. حتى أنت لما تشوف الكنيسة في أزمنتها الأولى مفيش حد ما كانش عنده معاناة، يعني حتى التلاميذ اللي بنشوف مجد الرب من خلال حياتهم بمعجزات وبآيات وبعجائب، لا إحنا شفنا معاناة. هم اتضربوا، هم اتسجنوا، هم أغلبهم مات مقتول، هم حياة فيها معاناة. فإزاي يبقى بنكلم عن مجد وحضور الرب وصورة الرب ومعية الرب ويكون في معاناة؟ في الحقيقة احنا محتاجين نبص على الموضوع ده بطريقة كتابية ونشوف الرب شاف موضوع الألم في حياتنا ازاي. خلينا نرجع مع بعض ونشوف الرب قال ايه عن الألم في حياتنا. في الحقيقة كلنا عارفين انه التجربة والشرور والامور الصعبة اللي الناس بتعدي بيها هي مش من الرب. لكن خلينا نبص معاكم على فكر الرب تجاه الامر ده. فمرة جت ام ابني زبدي راحت للرب وقالت له حاجة، يعني مرة واحدة كده طلبت منه طلب غريب شوي. قالت له انا عايزة ان ابني واحد يقعد عن يمينك واحد عن يقعد عن يسارك وانت لما تكون في ملكوتك. وهي طبعا كانت متوقعة انه ملك الرب قريب وانه هو خلاص هيتوج ملك وهيعلن نفسه ملك ويعمل ثورة عارمة ويغير الاحتلال الروماني وهو يبقى ملك، فبالتالي ولادها يقعد واحد عن يمينه وواحد عن يساره. وراحت تطلب منه الطلب العظيم ده، والطلب ده على فكرة عمل مشكلة في وسط التلاميذ ضخمة جدا. لكن في الحقيقة الرب وقف كده وقال لها المجد أو المكانة دي اللي انت عايزاها في ملكوتي مكانة مكلفة. يعني ايه؟ قال لها سؤال مهم قوي، قال لها اجاب يسوع ما قال لهاش لا، بس قال لها حاجة، قال لها لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس الذي سوف أشربها أنا أو تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له، هما الاثنين قالوا له نستطيع. فالرب قال لهم أما كأسي فتشربونها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذي أعد لهم من أبي. رب عايز يقول إيه؟ عايز يقول إنه فعلا أنت في ملكوتي لازم هتكون بتمر بنفس الكاس بتاعي وهتصطبغ بنفس الصبغة بتاعتي. يعني إيه؟ يعني إحنا في ملكوت الرب هنعيش بطريقة اللي هو عاش بيها، وهنكتاز بأمور صعبة هو كمان اكتاز بيها. عشان كده بيقول الكأس لما جه الرب يقبضوا عليه في جثماني وبطرس مسك السيف وقطع ودن عبد رئيس الكهنة، الرب قال له كده، قال له اجعل سيفك في الغمد، الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها؟ وكانت إيه الكأس دي؟ كأس الألم. بيقول كده مضى أيضا ثانية وصلى يا أبتا إن شئت أن تعبر عني هذا الكأس، الكأس دي اللي هي كأس الألم. والرب قال لتلاميذه، قال لهم أنتوا هتشربوا نفس الكأس، وقال لهم هتصطبغوا نفس الصبغة. إيه الصبغة؟ كلمة صبغة في الأصل هنا هي نفس كلمة معمودية. وكتاب بيقول إن إحنا متنا معه، إن إحنا بالمعمودية دي إن إحنا نزلنا متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح، ولينا نفس شكل حياة المسيح. في الحقيقة الألم جزء من التكلفة المجد، ودي حاجة وإحنا محتاجين نعرفها كويس جدا. في ألم، أيوة حقيقي، إحنا لا نرحب بالألم أبدا، وبالعكس الرب كل يوم علمنا إنه صلي يقول لا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير. يعني إيه؟ يعني كل يوم قول للرب أنا عايز حماية منك من أي تدخل شيطاني، من أي أمر صعب إبليس يرميه على حياتي، احفظني من كل عمل لإبليس في حياتي. ده كل يوم إحنا بنصلي ده. إحنا لا نرحب بأي أمور فيها ألم أو فيها شر أو فيها مرض. كل الأمور دي إحنا عارفين كويس قوي إن إبليس بيصنعها، لكن إحنا عارفين كمان كويس إنه الرب قال إنه في العالم سيكون لكم ضيق. الرب رد على أم ابني زبدي إنه المكانة دي معدل ناس

معدل ناس يمكن ما يكونوش هم ولادك, ممكن يكون ناس تانية. في الحقيقة طلب أم ابني زبدي ده عمل مشاكل ضخمة في وسط التلاميذ واختزوا جدا, كأنه بالمملكة بتتقسم وإحنا فين منها. الرب جال بقى وقال لهم إزاي حقيقة يكونوا بيعيشوا الملكوت ويكونوا فعلا لهم مكان ومجد في الملكوت الله. بصوا الرب رد عليهم إيه في متى 20, بيقول لهم كده: دعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونكم والعظماء يتسلطون عليكم, فلا يكون هكذا فيكم, بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم إيه؟ خادما. يعني حقيقة المجد اللي عايز تكون بتعيشه دايما فيها بذل, فيها أنا بأعطي مش أنا باخد, مش أنا بدور عن نفسي, أنا اللي بدي, أنا اللي بخدم, أنا اللي بقدم للآخر, فيها بذل. يسوع بذل نفسه, وإنت كمان عشان بتدور على المجد في حياتك كون خادم للكل. بيقول كده: من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا, كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. هو ده الرب عايز المجد في حياتك, هو ده اللي الرب بيقول بدعينا ليه. حقيقي هتصبغ نفس الصبغة, يبقى لازم تعيش تبذل نفسك, تقدم نفسك, مش عايز لروحك, عايز زي ما الكتاب بيقول بتحمل صليبك كل يوم. والصليب مش بس ألم, الصليب معناه ان مش بعيش لنفسي, مش بعيش لروحي, بعيش للرب, مدي حياتي للرب ايا كانت حياتي بتمر بايه. التلاميذ ادوا حياتهم للرب, الرسل ادوا حياتهم للرب, حياتهم فيها معاناه مؤكد لكن فيها مجد غير عادي, لان الرب اعد المكان دي لناس فعلا استبغت نفس الصبغه وداقت نفس الكاس. ممكن ما يكونش ولادك, ممكن يكون حد تاني, ما اقدرش اقول لك, لكن الفكره دي كلنا هنعيشها. الامر ان نكون بنشرب نفس الكاس ده وبنصطبغ بنفس الصبغه دي, في الحقيقه ده حق كتابي, ما نقدرش نقول انه ده مش جزء من المجد. زي ما بالظبط كده ما نشوف الثلاث فتيه فاتون النار في سفر دانيال, هم كانوا كويسين, هم ناس ابرار كويسين, بس كل مشكلتهم ان هم ما يديوش يسجدوا للتمثال اللي عملوا نبوخذ نصر, والناس ما طقتش فكره ان هم يعيشوا بالقداسه او يعيشوا بالبر, وطلبوا ان هم يلقوا في اتون النار زي ما نبوخذ نصر كان قايل. في الحقيقه الثلاث فتيه دول كل مشكلتهم ان هم رفضوا انهم يسجدوا للتمثال مثال اللي عملوا نبوخذ نصر, وقالوا ان السجود لله وحده وما رضوش يعملوا كده. فده تشوف تقابل بقى هنا الشر الذي في العالم. في شر في العالم, في شر, في فساد, في فيروسز بتترمي فانت تعيا, في مشاكل بيعملها ابليس في الشغل فانت ممكن تسيب شغلك وتلاقي ضغوط وتلاقي امور صعبه. في شر في العالم, في امور صعبه ممكن تتعرض ليها. عشان كده انت كل يوم بتصلي: لا تدخلنا في تجربه, لا تدخلنا يا رب, احنا عايزين حمايه دم يسوع من كل تدخل وكل أمر شرير من إبليس بيرميه. في ألم في العالم, مؤكد في ألم في العالم, لكن تعال شوف أنت إزاي تتمجد في وسط الألم في العالم. مصر أقولك أنت لا ترحب بالألم, بالعكس الرب عايزك طول الوقت تكون بتقاوم الشر. حقيقي الرب قال تحمل الصليب كل يوم وتتبعه, ده أنك تحمل الصليب ما كانش ألم بس, الصليب كان موت. يعني تعيش كل يوم ميت عن ذاتك وعن دوافعك وتمشي وراه, مش من أنا أرحب بالألم وأرحب بالمرض وأرحب بالأمور الصعبة وأقول ده الحمد لله أنا عايز أكتر. يعني أنا شفت ناس بتصلي تقول يا رب أنا عايز أكتر من المشاكل ومن الألم عشان أشوفك. يعني ده مش مشيئة الله. مشيئة الله انك تقول يا رب احميني من الشر, ولو جه شر بقى, لان الرب قال ان هو هينجيك في يوم الشر. يعني اذا ممكن المؤمن يعدي في يوم شر, اذا ممكن المؤمن يعدي بدي, ممكن المؤمن يشوف ايام صعبة. بولس قد ايام صعبة جدا, بولس مرة رجموه, بولس اتكسر بيه السفينة 3 مرات, وبطرس مات بطريقة غريبة مقلوب, واغلبهم ماتوا مقتولين. في ايام صعبة وممكن ضيقات صعبة تمر عليك. والثلاث فتية اللي احنا كنا بنحكي عنهم دول راحوا للملك قالوا له ايه؟ قالوا له: نحن نؤمن بالاله الذي ينقذنا, وحتى لو ما انقذناش ايها الملك. فهتلاقيها في دانيال 3 بيقول كده: هو ذا يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار المتقدة وان ينقذنا من يدك ايها الملك, والا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد إلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب. حتى لو ما أنقذناش, حتى إحنا مش هنعبد إلهك, إحنا مكملين مع الرب رغم الألم. هو ده الرب وعد بيه: معكم أنا في الضيق. لو في ضيق جيء على حياتك وفعلا موجود, أهم حاجة تعمل زي السلاسفتي: أنا مصدق أنك أنت معي, معكم أنا في الضيق. يعمل إيه؟ أنقذك. فإيه؟ فتمجدني. يعني إيه؟

يعني أنا لما ببقى الرب معايا في الضيق هو بينقذني، هو بيغير الوضع ده، ويد الرب اللي بتخرجني من الضيق بتعكس وجوده، بتعكس المجد اللي في حياتي، بتعكس صورته في حياتي. أنا مش عارفة النهاردة، يمكن أنت وقت بتسمعني بتمر بنار شديدة جدا وأمور صعبة جدا وضغوط عليك، ويمكن مرض، يمكن عوز مادي، يمكن حاجات صعبة. أيوة في حاجات صعبة وكلنا بنمر بأمور صعبة جدا، بس اللي يفرق في المواقف أن يكون معك، أن يكون معك، هو معاك في الضيق. اللي فرق هنا هم عارفين أنه هو معاهم. لما نزلوا في أتون النار يقولك الناس اللي رمتهم في ثانية ماتت، لكن هم لم يكن للنار قوة عليهم، ولا حتى ريحة النار جت على ملابسهم. التأثير التجربة الشديدة اللي انت بتمر بيها او الامر الصعب اللي بتمر بيه ما يموتكش، ما يكسركش، ما يعمل لكش انحناء، ولا حتى تأثيره يكون سلبي على حياتك، ولا يبقى منه تأثير، بس يطلعك بمجد. هو ده الرب حقيقي في ضيقات. هو قال في العالم سيكون لكم ضيق، هو ما وعدش ان الدنيا هتبقى كلها طول الوقت تمام وما فيش اي مشاكل. بالعكس انا بقابل ناس كتير هو ما ينفعش يبقى ما فيش مشاكل. لا، هو ما ينفعش ما فيش مشاكل، لانه في الحقيقه الامور الصعبه اللي بتمر بيها دي بتشكلك، بتغيرك، بتطلع منك صوره افضل. بالظبط كده الرب بيقول انتوا ذهب، انتوا مليانين مجدي. ثق ان الامور الصعبه اللي فعلا بتمر على حياتك احيانا الرب ساعات بيسيبها تحصل علشان تطلع كالذهب. انت زي الذهب في عينين الرب. الامور الصعبه بتخليك افضل، بتخليك تشابه صوره ابنه، بيظهر فيك مجده، بيظهر فيك تعاملاته، بيظهر فيك تشكيله لشخصيتك، لايمانك، لانتظارك ليه، لعلاقتك بيه. ثقوا انه الامور الصعبه اللي بتمر في حياتك مش هتكسرك، بالعكس اهم حاجه في اي وقت صعب تمر بيه ان يكون معك، وانك تقول له انا محتاج اشوفك معايا. فمره كده كان في شخص فعلا مريض عندنا في العيله، وكانت طول الوقت بنصلي له للشفاء، وبعدين كان عايش على ادويه معينه، الادويه دي بتتجاب من بره وهو عايش عليها. فلما كان خلاص الادويه دي يبقى فاضل لها مثلا كذا قرص، واحنا بنصلي للشفاء ومصدقين الشفاء، بس هو لسه عيان وبياخد ادويه، والادويه كانت خلاص تبتدي تخلص. الاقي ربنا معرفش ازاي يتصل من بره يقول انا جاي، عايزين حاجه اجيبها لكم معايا. فالادويه توصل بالظبط في الوقت اللي هو محتاجه فيه. وانا بحكي في مره الامر ده لقيت حد بيقول لي ايه، يعني هو ده كل اللي ربنا يقدر عليه؟ يعني يجيب الدواء في وقته؟ ليه ما خفهوش؟ وكان غضبان جدا. في الحقيقه انا لقيت جوايا رد، وانا بقوله لك دلوقتي، انا كان يكفيني اني اشوف ان ربنا في المشهد. طالما انت في المشهد، طالما انت معايا وانت مسيطر على الموقف وعارف انت بتعمل ايه، الشفاء مش هو الهدف. الهدف اشوفك في كل تفصيلة في حياتي، الهدف امشي معك السكة، الهدف اشوف مجدك واشوف حضورك واشوف معيتك واشوف ان انت مهتم بكل حاجة. معكم انا في الضيق، معكم انا في الضيق. ما قالش معكم انا وهشيل الضيق، قال معكم انا في الضيق وهنقذك. وحصل انقاذ، وفعلا مجد الرب حصل في حياه الشخص ده، وانا بشهد بكده. لكن كان في وقت ضيق مؤكد، وممكن تمشي وقت ضيق. ايوه ممكن تمشي وقت ضيق، لكن اعرف ان وقت الضيق اللي بتمر بيه ده هتشوف فيه مجده. امتى تشوف فيه مجده؟ امتى الضيق ما يكسركش؟ امتى الضيق يطلعك افضل؟ لما يكون هو معك في الضيق. زي ما الفتيه دول ما كانش فارق معاهم، فارق معاهم هو كان معاهم. الناس اللي كانت بس بترميهم اتحرقوا. ايوه نفس الضيقه اللي تمر عليك تطلعك افضل واقوى، وبتعكس صوره مجده، وحياتك متغيره، ومجد الرب باين عليك، وصوره الرب متحققه فيك. واحد تاني اتحطموا واتكسروا وتدمر حياته خالص. انت تختار مين؟ انا بختار، ونفسي قوي انت كمان تختار، العروس تختار الرب الساكن فيها، انه مجده يرى على حياتنا في شدة، في ضيق، في اي صعوبة. مجدك يا رب، مجدك يا رب، صورتك يا رب، حضورك يا رب، اعلنك في ضيقي وفي قوتي، في غناية وفقري، في صعوبة الحياة. نعم يا رب، نقبل الكأس ونقبل الصبغة، وعايزين نتمجد معك، وعايزين تظهر، وعايزين نشوفك يا رب. ده عمل حقيقي وده غالي جدا. ورسالة بطرس الاولى بيقول شاهد كتابي مهم جدا، بيقول اصحوا واسهروا، لان ابليس خصم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس شرير جدا، بيصنع أمور، بيدور إزاي حطم حياتك. أكيد طبعا إبليس عدو قاسي جدا وعدو شرير جدا. وبعدين بيقول فقوموه راسخين في إيه بقى؟ في الإيمان.

يعني أكون اثبت في إيمانك، اثبت في ثقتك أن الرب معك في اليوم الشرير، اثبت في الوقت الصعب، اثبت ثق في الرب اللي معك. وبعدين حاجة مهمة أو بيقول على مين، أن نفس هذه الألام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. ناس كتير قوي تقول لك بقابلها، تقول لك بص أنا بصراحة أنا لما نويت أمشي مع ربنا الحرب زادت جدا فبصراحة بطلت، لما نويت أقرأ الكتاب لقيت في حرب جديدة عليا جدا فبطلت. ساعات بحس أن أنا يعني دي كذبة غير الكذبة، يعني انت مجذوب عليك جدا. ابليس ما بيسيبش حد في حاله، مش عشان انت في المسيح انت بتتحارب زيادة. يعني دي معلومة بقت بتعطلنا جدا جدا في ان احنا نمشي مع الرب، بالعكس عشان انت مع المسيح ابليس بيخاف منك. عشان انت مع المسيح ابليس يعمل لك 100,000 حساب، لانه هو فعليا مهزوم قدامك. ابليس عارف انك لما بتقاومه هو بيتأذي، فإبليس حقيقة بيخاف من المؤمن. مش أنت لو مؤمن وبتعرف الرب، أول ما تنوي كده تعيش مع الرب وتعيش بتكريس، ممكن إبليس يقاومك شوية، ممكن إبليس يحس أنه نجرب، يعني نجرب يمكن ما يكملش. وفعلا حقيقي ناس كتير قوي ما بتكملش، ناس كتير قوي بتقول لك لا أنا قررت أنزل الاجتماع ده، أنا يوم ما نزلت الاجتماع بنسمع قصص أن يوم ما نزلت الاجتماع رجعت لقيت مش عارفة إيه حاصل، قلت لا هو كل ده عشان نزلت الاجتماع. فإيه فقررت إيه يعني، فقررت تعمل ايه؟ لا اقف اخليني في الحته دي عشان ابليس ما يجربنيش، او ابليس ما يحصلش حاجه غلط. ده بدل ما تقوم وتقاوم، بص الكتاب بيقول على فكره ده مش انت بس، ده ابليس شرير مع الكل، بيقول لك نفس هذه الالام تجرى على اخواتنا الذين في العالم. يعني الناس اللي في العالم اللي هم اصلا تحت يد ابليس ورئيس هذا العالم بيسيطر عليهم، هم مالوش حبيب، يعني مالوش صديق، مالوش شخص بيعتني بيه واخر بيه. لا ابليس شرير مع الكل. عشان كده بيقول ايه بقى، بيقول واله كل نعم الذي دعانا لمجد ابدي. الدعوه مش مجد عادي، الدعوه لمجد ابدي. عشان كده انت ما بتستحمل ضيق وتكتزها مع الرب وتعيش مع الرب فيها، ليك مجد أبدي. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجد الأبدي في المسيح يسوع. يعمل إيه بعد ما تألمنا يسيرا؟ في ألم في هذا العالم مؤكد، مؤكد في ألم في هذا العالم، لكن يكملكم، يخليك إنسان الله الكامل، يعمل في شخصيتك، يثبتك، يقويك ويمكنك، لأن له المجد والسلطان إلى أبد الأبد. هو ده الرب، الرب عايز يمجدك، عايز حياتك تبقى مليانة مجد، مليانة من حضوره، مليانة بتعكس صورته حتى في وقت الضيق. ياما شوفنا ناس في وقت شدتها وضيقها وألمها بقينا واقفين كلنا نقول إيه ده؟ إيه السلام ده؟ إيه القوة دي؟ هي ضعيفة، هي عيانة جدا جدا جدا، لكن مجد الرب، حضور الرب، احنا بنطلع متعزيين ومتشجعين بسبب اللي هي فيه، لان الرب ظاهر فيها برغم الالم، برغم الوجع. ياما شوفنا ناس في ضيقات ماديه شديده بيعطوا وبيعرفوا يقدموا وبيعرفوا يشكروا الرب ويعيشوا مبسوطين في وسط الضيقه الماديه، وتبقى مستعجب ده انا ممكن تكون بيتك عنده في كل حاجه وفي مليان تذمر وعيالك مليانين تذمر ومليانين تعب. ليه؟ لانه هو ده الرب، حضور الرب، مجد الرب يكون بيخلي كل فترة صعبة وراها مجد، وراها قوة، وراها إعلان لشخصه. أنا نفسي النهاردة لو أنت بتمر بوقت صعب مسك بالرب، اثبت في الإيمان، قل له معي معي، أنت تكون معي حتى لو في الضيق. أنا بص لا مش عايز أمشي خطوة في راحة وأنت مش معايا، لكن مستعد أمشي في أي ضيق وأنت بس تكون معايا. لكن تاني بأكد، احنا لا نرحب بالألم ولا نرحب بالضيق، احنا بنرحب بالرب اللي ماشي معانا سكة فيها ألم أمين، فيها رغد أمين، بس تكون أنت معنا في كل حين، أنا معكم في كل حين. وأنا مصدق جدا الرب يغير كل وقت في صعوبة وفي ضيق على حياتك ويوريك فعلا ويخرجك إلى رحب لا حصر فيه. صدق فيه النهاردة، صدق أنه يطلعك الإله اللي يمشي معاك في الضيق هو هو نفس الإله اللي يخرجك لرحب لا حصر فيه، وتعيش مع الرب في مجد حقيقي في أيا كانت ظروفك، وهو الرب اللي يسير معاك سكة يخرجك من الضيق إلى رحب لا حصر فيه. نتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح والعمل.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك

يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: الحقيقي شكرا لقناة الكارما، كل القائمين عليها شكرا لأنكم بتعرفوا وتنقلوا لنا كل حاجة روحية بطريقة صح جدا، وربنا كلمنا كتير عن طريقكم. شكرا، ألف شكر.
1: صراحة قناة الكارما قناة رائعة جدا، لأنها كمان مش قناة واحدة لكن كذا قناة، ففي للأسرة وللعيلة، فبجد شكرا لكل حاجة بتقدموها.
2: احنا بنشكر قناة الكارما جدا لأن هي بجد سبب بركة كبيرة لينا، وحقيقة سبب بركة لبيوت كتير مش بس بيوتنا. ربنا يبارككم ويبارك كل فريق العمل.
3: شكرا لقناة الكارما جدا، كل حاجة بتتقدم فيها فعلا بتفرق في حياة كل شخص بيسمع كل كلمة بتتقدم يعني في القناة وكده.
4: شكرا قناة الكارما على كل حاجة حلوة بتقدمها، وقت تسبيح والاجتماعات وكل حاجة هي بتقدمها.
5: شكرا على كل بتقدموه، ربنا يبارك حياتكم ويدوكم ثمر أكتر.
6: فعلا أنا

0: بشكر قناة الكارما وكل اللي موجودين فيها. فعلا القناة بتسعدنا جدا، وكفاية ان احنا بنقوم من اول ما بنصحى بتبقى القناة مفتوحة وكلمة ربنا والتسبيح في بيتنا بتبقى طول النهار.
1: بحب برنامج قوي ليك تسبحنا، بيفرق معايا قوي، وكمان المرنمين اللي بيجوا كل حد بيبقى مختلف في حتة معينة فبيفرق معايا جدا. كمان أبونا مكاري برضو بسمعه، فهو طبعا شخص عزيز علينا كلنا، وأنا يعني بتعلم منه كتير جدا. يعني
2: بصراحة كانت الكرمة شاملة ومليانة حاجات كتير، يعني ما وراء الأحداث، كل الكتاب، يعني كمان الكرمة تسبيح، بصراحة فيها حاجات كتير قوي وشاملة، والواحد دايما يحب يفتحها ويسمعها.
3: هي بصراحة القناة بتاعت الترانيم انا بشغلها احيانا ما بفصلهاش ال 24 ساعة.
4: بحب اتفرج على برنامج ليك تسبحنا على قناة الكارما، وبيفرق معايا وقت الترانيم.
5: بتفرج على الدكتور مجدي اسحاق ساعة ونص مشهورة واستفاد منه معلومات طبية.
6: انا بحب قناة الكارما، بحب البرنامج بتاع تعود فتحينا، وفي برنامج تاني وبحب ابونا مكاري يونان حاجات الإعادة ليه.
7: هو قناة الكارما مفيش حاجة ما بحبش أتفرج عليها فيها، يعني طول الوقت مشغلة قناة الكارما الحقيقة، يعني في البيت، ومش بقول كده لأني قدام كاميرا، لكن فعلا قناة الكارما مميزة. كل حاجة بتيجي فيها، سواء الاجتماعات بتاعة الكنائس اللي بتتنقل، كنائس مميزة وممسوحة، البرامج كلها. بحب قوي برنامج حكاوي حواء، أنا بصور فيه بعض حلقات، مفيد ومميز جدا جدا. كل حتى التوك شو، حتى الأخبار، كل حاجة بتفرق معايا تقريبا، مش
0: اتفرج على الكارما. بحب اتفرج على انا مش كافر، وهو عموما انا في البيت من اول ما بصحى الصبح قناه كارما تسبيح دي بتبقى معايا طول الوقت.
8: بحب اتفرج على اجتماع على كنيسه الازبكيه، بستناه كل اسبوع عشان بجد بيفرق معايا طول الاسبوع ان انا بتشحن كده بكلام ربنا.
9: بجد قناة الكارما يعني سد كل حاجة، يعني بجد ربنا يباركهم، ما فيش أي حاجة ناقصة فيها، بالعكس ربنا يستخدمهم أكتر وأكتر، ربنا يباركهم.
2: ممكن مثلا لو في الفيلم أو المسلسل بتاع ذات شوزن، فمتهيألي ده يبقى حلو قوي.
3: أنا شايفة بتغطي أغلب الحاجات اللي بندور عليها، يعني بحس أني مش محتاج أضيف حاجة على الحاجات الجميلة اللي هي بتعرضها.
4: برنامج للبنات بتكلم عن البنت اللي البنات اللي في الكتاب المقدس.
0: ممكن برامج اطفال برضو اعمل لهم شويه، لو حطوا وقت تسبيح للاطفال هتبقى حاجه حلوه قوي. لو عملنا برضو برنامج توعيه للاسر، المشاكل، الحاجات اللي بتدور حوالينا هتبقى حاجه حلوه قوي.
7: مش فكره مش موجود، لكن نفسي قوي انه يزيد. الوقت ده فيه تحديات والدنيا صعبه قوي، فنفسي تتنقل اختبارات حية لناس حصلت معاها معجزات، مشاكل اتحلت، أزمات اتنقلوا فيها نقلات مختلفة، لما هتتنقل هتفرق في حياتنا، لأنها محتاجين تشجيع بحاجات حقيقية واختبارات حقيقية.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم من القلب للقلب. النهارده هنتكلم فعلا من القلب للقلب، علشان الموضوع اللي هنتكلم فيه بيهتم بيه كل واحد بيسمعنا، بيهتم بيه الاب، بيهتم بيه الام، بتهتم بيه الشباب الصغير اللي بيدور على مستقبله. الموضوع هو اقتصاد السماء، الاقتصاد، موضوع الاقتصاد ده بيهم كل واحد. هنسمع النهاردة من ناس الرب ادالها إعلانات وتطبيقات عملية، يعني إيه اقتصاد السماء، يعني الفلوس اللي معايا دي أتصرف فيها إزاي، أتعامل بيها إزاي، علشان الله وضع موديل للنجاح في الاقتصاد هنتعلمه النهاردة. الحقيقة أنا أول واحدة اتعلمت من الوقت اللي أنا كنت بقضيه مع ضيوف الحلقة، ضيوف الحلقة رجال أعمال، ضيوف الحلقة ناس مميزين في المجتمع، ضيوف الحلقة عاملين فرق في المجتمع. أول ضيف للحلقة، أهلا بيك حسام، حسام نبيل، وجه معروف يمكن بتشوفوه على التلفزيون كتير، ربنا مديله مسحة خاصة في البيزنس، مديله نجاح خاص، عمل اشترك في تطوير الأوريكل بتاعة البنك المركزي. فخورة بيك، والسماء فخورة بيك، والأرض فخورة بيك.
1: شكرا يا إيفت، مرحب بيك.
0: وعندك your own business، كوفاوندر في يودو وويلاند، وعندك خدمة جبارة في الخدمة على التعليم، في التعليم وانت مدرس بروفيسور في كلية اللاهوت اللي تابعة للكنيسة الرسولية.
1: حقيقي
0: وربنا بيستخدمك مع الشباب بقوة غير عادية.
1: أمين يا فت، شكرا.
0: الضيف الثاني ضيف مميز جدا، رجل أعمال، شاب صغير عنده شركة سياحة، اسمها، اسم الشركة بتاعته برايت ستار، اسمها جميل قوي. لكن هو مش بس بيبص على البيزنس بتاعه وتكبير الشركة بتاعته، لأن الشركة بتاعته كبيرة already، لكن بيشوف إزاي يدرب الشباب ويعلمهم عشان يكونوا حسب قلب الله. إيه دعوتهم؟ اسمها مدرسة يوسف. ابتدى مدرسة للشباب اسمها مدرسة يوسف. أهلا بيك يا هاني، منورنا، وربنا هيستخدمكم النهاردة معانا بفرح وباكتشافات سماوية وخطوط حمراء ربنا هيحطها كده ويقول دي ودي لا، وهنتعلم كتير قوي النهاردة منكم.
1: أمين أمين.
0: حسام، لو هسألك سؤال، يعني إيه اقتصاد السماء؟
1: يعني اقتصاد السماء، طيب السؤال ده يعني واحد من الأسئلة اللي طرأ لذهني لما كنت بدرس مادة اقتصاد في الـ MBA، وبعدين علمونا أن أول قاعدة في مادة الاقتصاد قالوا لنا كده the scarcity of resources، ندرة الموارد. وبعدين لما فكرت في الكلمة دي حسيت أن علم الاقتصاد مش بيكذب، لأنه في تكوين 3 لما الإنسان سقط واحدة من الحاجات اللي الرب قالها أنه الأرض ما عادتش هتديك القوة بتاعتها، وأنت هتزرع فيها بعرقك وشوكا وحسكا تنبت لك،
0: دلعنا،
1: دي اللعنة. فحدود علم الاقتصاد بتاع الأرض رصد الوضع الحالي اللي موجود في الأرض اللي بعد السقوط زي ما انت قلتي اللي اسمها اللعنة، ودي حدود معرفته بس. والوقت اللي أنا بدرس فيه الساينس بتاع الأرض العادي جدا بتاع هذا الدهر

0: الروح القدس كان بيتكلم جوايا دايما انه طب ما تيجي اوريك منظر تاني. عيل صغير معهوش غير 5 خبزات وسمكتين ودول ياكلوا 5000 غير الستات والاولاد. هو ده يخضع لاقتصاد الارض اللي بتدرسه ولا يمكن يكون في اقتصاد تاني غير اقتصاد الارض اللي بيرصد؟ انا مش هدعي انه بيكذب لان هو بيرصد الوضع. في اقتصاد تاني عامل اسمه اقتصاد ملكوت الله او اقتصاد السماء. واللي يخلي دهنة زيت وشوية دقيق يفضلوا يملوا يملوا يملوا ما يخلصوش وعند الاحتياج او تسديد الاحتياج يقفوا. ايه نوعية الاقتصاد اللي بتتحكم في الموارد بالشكل ده غير العلم اللي بيرصد شكل التحكم في الموارد الطبيعي اللي موجود في الارض؟ من هنا ابتدى الروح القدس يتكلم معايا ويفهمني انه اقتصاد الارض مظبوط جدا بيرصد الوضع بتاع الارض، لكن في اقتصاد للسماء مش هيشتغل الا لو زي ما روميا 8 بيقول كده بولس انه الارض خليقة كلها بتأنه وتتمخض ومستنية استعلان اولاد الله. لو وجد في الارض اولاد لربنا ابتدوا يفهموا ابعاد هذا الاقتصاد ويطلبوه ويحطوا ايدي فيهم ويشتغلوا بالوكالة على الموارد اللي في ايديهم النهاردة، هذه البركات بما اننا النهاردة في عصر الافتداء هتبدأ تظهر في الارض، وده اللي يفك الخليقة من الانين والمخاض الى ان يأتي المسيح المجيء الثاني ويعتقها العتق الكامل.
1: هللويا هللويا. يعني ناس تفضل تقول لا ربنا ملوش دعوة بالفلوس، ربنا بس في الحاجات الروحية، لكن انت النهاردة بتقول وبتثبت كتابيا وهتثبت لنا كتابيا يعني ايه الله اقتصادي. هو خلق الخليقة بطريقة اقتصادية. يعني كنا بنحكي مع بعض وكنت بتثبت لي فكرة الله في الاقتصاد في الخليقة. لو ممكن نشارك مع المشاهدين فكرة الله في الاقتصادي الاستثماري في الخليقة.
0: اللي ابتديت أرصده لما مخي ابتدى يتفتح للحتة دي، يعني مش بس الاقتصاد كلمة واسعة، لكن يعني من ضمن التصرفات المالية اللي هنحكي فيها في الحلقة تصرف اسمه الاستثمار. والجزء اللي انت قلتيه بالظبط يا إيفات انه ربنا ملوش دعوة بالفلوس، ده الفلوس دي بتاعت العالم. في واقع الأمر الجملة دي ادت السلطان
1: لإبليس
0: انه باستخدام مامون هذا الاله المسؤول عن المال. كلمة مامون اللي بتترجم مال في الكتاب المقدس، هذا الاله المسؤول عن المال، انه يحط ايده بالجشع والطمع في الناس وهو اللي يتحكم في الفلوس. وده اللي المسيح قاله في متى 6 وفي لوقا 16 انه او 14، ما حدش هيقدر يخدم سيدين، اما الله او المال. وقع الامر الرب ما بيحطش نفسه قدام الورقه اللي ب $100. الورقه اللي ب $100 في اليوناني اسمها هوبرخونتا. هوبرخونتا ده لفظ بيطلق على النقود الاحجار الكريمه الغله اللي المسيح اتكلم عليها ان يفسدها سوس وصدأ وينقب عنها السارقون ويسرقون وتصدأ. بس لما بيقول ما حدش يقدر يخدم الله ومامون، مامون ده اله للمال، فلو احنا زعمنا زي ما انت بتقولي انه ربنا ملوش دعوة بالفلوس فهيبقى في واحد تاني هو اللي دعوة بالفلوس. ولو احنا ولاد ربنا ما وظفناش طرق ربنا وقوانين الملكوت في ادارة الموارد اللي في ايدينا، في واحد تاني هيتحكم في الموارد شئنا ام ابينا. ايه اشكال بذور الاستثمار اللي ربنا حطها في الخليقة؟ واحدة من الحاجات لما كنت بفكر في الاستثمار، ولما بنقول استثمار لرجل الشرع الطبيعي بيقولك يبقى ده الناس الغنية اللي معها فلوس اللي بتركب عربيات كذا وكذا وكذا. لا، الاستثمار مش للشكل اللي مرسوم في دماغتنا بالمنظر ده. لكن مثلا لما بص في اليوم الثالث في سفر التكوين اول اصحاح، سفر التكوين اصحاح 1 عدد 11، اسمع اليوم الثالث كده الرب هو بيخلق النباتات بيقول ايه. وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا او بقلا يبذر بذرا وشجرا ذات

0: ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذروه فيه على الأرض. بصي الديزاين الإلهي, ربنا خلق الشجرة عشان الإنسان يعملها وتنمو فتديله ثمر يأكله وياخد من البذر يرجع يزرع تاني من نفس جنس الشجرة فيضاعف الشجرة, والشجرة التانية تطلع الإنسان ياخد الثمر يأكله وفي بذر من جنسه يرجع يزرعه. ده شكل الريبرودكشن أو إعادة إنتاج الموارد, وده الأمانة في تدوير الموارد مش بس النباتات لكن كمان الحيوانات. يعني في عدد 20 من نفس الإصحاح تكوين 1 بيقول كده, وقال الله لتفض المياز حفات ذات نفس حية وليطر طير فوق الأرض على وجه جلة السماء, فخلق الله التنانين العظام وما إلى ذلك وكأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه, ورأى الله ذلك أنه, وباركها الله قائلا أثمري واكثري واملئي المياه في البحار. أثمر واكثره دي سمعناها مع البني آدم
1: سبت.
0: تتقال كمان للحيوان أنه أنت هتثمر وتكثر, يعني أنت لما تتزاوج اللي هيخرج من جنسك تاني. مين بقى المسؤول عن إدارة هذه الحيوانات وهذه النباتات وهذه الطيور؟ ده التكليف الحضاري اللي الإنسان خده. أثمره واكثره, يعني اللي عايزين نقراها والمشاهدين يشوفوها عدد 26 بيقول كده من إصحاح 1, وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا أهو فيتسلطون على سمك البحر طير السماء وعلى كل البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات. وكأن ربنا رسم بشكل هندسي النباتات هحط فيها البوتنشل أو القابلية للإثمار, والحيوانات هحط فيها القابلية للإثمار, والطيور هحط فيها القابلية للإثمار, وكل ده هحطه تحت تصرفك وتحت إيدك أيها الإنسان الذي قد خلقت على صورة الله كشبهه. عشان لو أنت على الصورة والشبه الإلهي هتتسلط وتدير هذه الموارد لصالح ملكوت الله. لو قلت أن الاستثمار والاقتصاد ده مش بتاع الله بتاع واحد تاني هيتسلط عليه واحد تاني.
1: واحد تاني إن هو إبليس,
0: اللي هو إبليس لا شك,
1: بفكره بالطمع بالجشع بالتسلط بالتحكم بالمعاملة السيئة للأقل مني أو اللي أنا ربنا وكلني عليهم. يا ما بنشوف رؤساء ويا ما بنشوف ناس بيبقى الموظف اللي بيشتغل عندهم مش طايق نفسه عايز يجري عايز يسيب. لكن أنت يا حسام علمتني كده حتة ووريتاني بطريقة جميلة جدا في أنا مين, أنا ابن وأنا مالك.
0: صحيح,
1: ياريت تشرح لنا الحتة دي.
0: طيب دلوقتي لو أنا جيت عملتي لي مثلا أنت توكيل على أملاكك, فأنا قدام الناس أنا هتصرف في هذه الأملاك وكأني أنا صاحب الأملاك دي بس في حقيقة الأمر أنا مش صاحب الأملاك دي, أنا وكيل عليها. تمام,
1: أنا وكيل عليها.
0: حلو, بموجب هذا التوكيل أنا بتصرف في هذه الأملاك كما لو أني صاحبها لكن في حقيقة الأمر مش صاحبها. وهنا في توجه قلب بقى, أنا في اللحظة دي قدامي حاجة من اتنين, يا إما أستغل هذا التوكيل اللي أنت عملته لي في أن أنا أسلبك الممتلكات وأجردك منها وأمتلكها أنا ملكية مستقلة بالاستقلال عنك, وده اللي عمله الابن الأصغر في قصة الابن الضال المشهورة, يا أبي أعطيني نصيبي قسمتي عشان أنا عايز أطلع برا البيت. أو أني أكون قدام الناس بتصرف فيها كما لو أني المالك لكن أنا في حقيقة الأمر وكيل مش مالك ملكية مستقلة, لكن هسميها مالك ملكية مسؤولة. يعني النهاردة العربيات اللي بنركبها البيوت اللي بنركبها هي مكتوبة باسم الرب ولا باسمنا احنا في الأرض؟
1: في الأرض باسمنا
0: صح, بس احنا جوانا الإيمان ان للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. والأصول لو هنعبر عن هذه الوكالة بشكل حقيقي, أنا مش هتصرف في اللي اسمها أملاكي. كنت هغلط أقول أملاكي, لكن مش هتصرف في اللي اسمها أملاكي بفكري وبطريقتي. لو أنا وكيل فعلا أنا هتصرف في اللي اسمها في العقود حاجتي بقوانين الصاحب الأصلي بتاعه.

0: دي نقطة جوهرية في القلب أنا بتصرف إزاي فيه. لكن ممكن أكون بتصرف في الأمور دي بأمانة شديدة، في الموارد بأمانة شديدة، كوكيل أمين حقيقي، بس أنا عبد. يعني أنت ممكن تعينيني كموظف عندك وتديني التوكيل على أملاكك أتصرف فيها، بس أنا مش هورثها، هي مازالت بتاعتك والميراث لأولادك، فأنا عبد هنا في الحتة دي. إيه اللي يوزن دفة الوكالة الأمينة أو عدم الوكالة البنوية؟ لأنه لو أنا بتصرف في أملاكك كوكيل عليها وأنا ابنك كمان، فأنا وارث لكل شيء. فمنطق التصرف والأمانة حتى مش هتبقى أمانة عبيد، لكن هتبقى أمانة أبناء. في الآخر العبد لا يفعل إلا ما يؤمر به، وزي المسيح قال قولوا أننا عبيد بطلون، إن فعلنا كل ما أمرنا به فقولوا أننا عبيد بطلون. قال لا، طب ما أنا بفعل كل ما أمرت به، بس أنت بتفعل كل ما أمرت به لأنه ده دورك، أنت مش بتتفضل على سيدك بحاجة. لكن تخيلي بقى لما أنا أبقى وكيل وابن في نفس الوقت، فأنا لما بشتغل في الموارد بتاعة أبويا أنا مش بشتغل بيها فيها على سبيل الأمر. على فكرة، وده كان نفس فكر الابن الأكبر في نفس المثل، أما قال لأبوه كده بص أنا خدمتك سنين، هذه يعني عدد. أنا عددها ولم أتجاوز وصية قط من كل وصاياك. شايفة الجملة؟
1: يعني
0: هو حتى ما قالوش يا أبي، ما قالوش يا أبي في اللفظ، قال له أنا خدمتك سنين هذه عددها ولم أتجاوز وصية. هو ناسي هويته كابن، هو وكيل أمين ماشي على الوصايا، ما خالفش كلام أبوه، بس هو ناسي ابن. عشان كده حتى أبوه لما يرد عليه يقول له مش يا ابني، يا بنية، يا بنية.
1: الفرق ابني ويا بنية،
0: ابني ده الصفة الرسمية الهوية، بنية تصغير ابن، وبتستخدم في اللغة للتدليل، للدلع، للتقرب القلب للقلب، على رأي اسم البرنامج. فمش بيقول له يا ابني، بيناديه بهويته، وإن كانت لو كتبت ما كناش هنعترض، يعني جميلة
1: صح،
0: لكن يقول له يا بنية. يعني انت ليه متاخد في فكر العبد بالمنظر ده؟ يا بنية كل ما هو لي فهو لك، بيرجع فكره ان انت ابن وارث. لحد هنا بنفرح، الله الله ده انا ابن وارث، بس هي مش فرحة، هي مسؤولية. لأنه لو أنا
1: هي فرحة ومسؤولية،
0: طبعا فرحة لا شك، لكن هي الفرحة التي تسبق المسؤولية. يعني بدون المسؤولية هبقى ابن وارث لكن مرع،
1: متدلع،
0: متدلع،
1: مش واخد مسؤوليتي بجدية.
0: وبولس يقول عن العيل المتدلع ده، يقول عليه كده ان الابن القاصر لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه وارثا لكل شيء. يعني لو اب عنده بيزنس وعنده موظفين عبيد وعنده ابن مرق، مش مرق دي مش عارف،
1: متدلع،
0: متدلع، ابن متدلع وابن مسؤول، الابن المتدلع ده عايز يروح ياخد من بابي الفلوس عشان يركب العربية الفراري ويلف بيها مع أصحابه ويصرف الفلوس ويرجع يطلب من بابي تاني. فده الابن المتدلع ده ما يفرقش حاجة في طريقة تفكيره وإدارته للموارد عن العبد، حتى لو العبد أمين، وكيل أمين. لكن الابن المسؤول هو الابن اللي بيفكر مع باباه ازاي هنعمل نمو في البيزنس بتاعنا، ازاي
1: نمو في البيزنس،
0: نمو، انفستمنت، استثمار، استثمر مصدر سداسي من فعل اثمر رباعي اللي الامر منها اثمر واكثره.
1: واو. ولما بنيجي نتكلم على استثمار، الكلمة اللي بتيجي في ذهننا على طول عشان استثمر لازم الحاجة بتاعتي تبقى معروفة فالناس يقدروا ان هم يطلبوها وياخدوها ويستفادوا بيها، ودي حتة كلمة الماركتينج.
0: لا شك.
1: النهاردة في يعني مسحة كده قوية على الماركتينج لو احنا فاهمين معناها، معنى او تعريف الماركتينج بالطريقة السماوية ايه؟
0: ماركتينج جاء من كلمة ماركت اللي هو السوق، فإن أنا أقول للسوق عن المنتج اللي في إيدي،

0: لانه وهقدر استشفها حتى من الكلام اللي كان بيقوله الرب يسوع في المعاذ على الجبل، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، لانه لو ما تحطش في حته فوق لن يضيء للناس اللي في البيت. فلو انت النهارده بتشوف ان في منتجات بتتعمل في السوق بخبث وبلقم، والمنتجات دي بتعرف تعلن للناس وتتسوق، انت كابن لله لما تعمل منتج هتحطه تحت السرير او تحت المكيال مدعيا الاتضاع؟
1: الاتضاع الفولس، اتضاع
0: الاتضاع السيف. لكن لا، لو انت ابن وعايز تعتق هذه الخليقة من الفساد، لما تعمل منتج سوقه، سوقه. وهنا برضو في توجه قلب. بص يا فت، اي حاجة هنقولها في الحلقة دي في كل التصرفات النقدية هي خضع لتوجه القلب، لان انا وانت ممكن نعمل نفس التصرف بالظبط، بس انت عندك توجه قلب وانا عندي توجه قلب، الاوتكم والريزلت يا اما هيخدم مصالح ملكوت الظلمه يا ملكوت الله. بتبدا من بوصله توجه القلب، حتى لو تصرف واحد. يعني انت هتعملي حاجه وتعملها ماركتنج، وانا هعمل حاجه واعملها ماركتنج، بس انا توجه قلبي شرير عايز اكسب لصالح انا، وده لسه هنعرفه في الاستثمار وبقيه التصرفات النقديه. لا، يبقى انا هخدم مصالح ملكوت الظلمه. انت عندك توجه قلب انك انت عايزه فعلا تدي بركه للناس، تبارك الناس بعمل ايديكي وثمر ايديكي قبل ما يكون في عائد هيرجع لك، وان كان هيرجع لك بالطبيعي
1: طبيعي،
0: بس هو فين توجه قلبك؟ اين كنزك؟ حيث يكون كنزك يكون هناك قلبك.
1: يعني ربنا بارك ابراهيم ليكون بركه،
0: شكرا، مع انه بارك اخرين وخدوا البركه لنفسه، زي الغني الغبي. هنحكي اكتر في التصرفات النقديه.
1: ودلوقتي لو نسال هاني وأقول له بالنسبة لك أنت كرجل أعمال وعندك شركة سياحة، إيه معنى الماركتينج بالنسبة لك؟
2: أولاً عايز أقول إن استمتعت جداً باللي قاله حسام، ومش جديد أني بتعلم دايماً منه يعني. وغالباً كل اللي كان بيقوله هو شيء يعني هعتبره إجوان بيدخلها وإحنا بالنادي بيها، لأنه في أزمة كبيرة وخلط ما بين اقتصاد السماء وما بين الاستثمار وما بين الفلوس وما بين، في ناس بتتخيل انه وانس ان اتكلمنا عن الفلوس او عن الغنى او عن النجاح بشكل او باخر في حياه العمل او في البيزنس احنا بنبعد عن ربنا او احنا دخلنا في حته ثانيه خالص. الانتشار الماركتنج بالنسبه لي هو الانتشار. لو عندي منتج وعايز انتشر بيه، انا كشخص بيسوق لمنتج خدمي عايز ينتشر وسط الدول ويعلن عن هذا المنتج، بس تعلمت مؤخرا انه ينفع انتشر واعلن عن هذا المنتج بشكل صالح يتوافق مع قانون اقتصاد السماء، او ينفع استخدم اقتصاد الأرض أو أستخدم أدوات الأرض في هذا الانتشار. خليني أقول حاجة وهرجع تاني وسأل حضرتك. الاقتصاد كلمة بتعني لنا إحنا كرجال أعمال هي معادلات. كلمة اقتصاد equals معادلات، قوانين ببني عليها الاكونومي أو ببني عليها التحركات اللي جاية لإنجاز شيء معين. عندي قانون بلاك أند وايت، الاقتصاد بيقول 1 2 3، دي كلمة اقتصاد مجردة من أي كلمة جنبها. لو حطيت جنب كلمة اقتصاد اقتصاد السماء، فهناك قوانين ومعادلات سماوية خارقة لكل القوانين والمعادلات ومتعارف عليها. ولو استخدمت الاقتصاد وجنبه اقتصاد الأرض ليه قوانينه برضو، بس الاعتماد واقفل الكوس عليها حطني في حتة تانية خالص. ينفع استشهد بحادث مثلا حصل معايا أنا كشركة في الحروب اللي فاتت، وانتوا عارفين انه السياحة هي أول من يتأثر وآخر من يتعافى. احنا طلعنا من حرب غزة مع إسرائيل، وبعدين دخلنا في حرب إيران وأمريكا، وكل ما نفوق ونبدأ نشتغل ندخل في وعكة في مجالنا صعبة جدا. لكن في وقت كده وكان في صلاتي قلت يا رب انت وعدت بالبركة، ولأن هذا الكيان

0: أو هذه المؤسسة هي خاضعة لاقتصاد السماء، أنا بصدق إن قوانينك نافذة وإن معادلاتك السماوية نافذة. نزلت مكتبي وأنا عندي إيمان ويقين إنه هيحصل حاجة، مش إن أمريكا تتصالح مع إيران أو إنه يحصل حاجة. وبالفعل نزلت المكتب وعندي يعني يقين هيحصل إيه، مش عارف هيحصل إيه. وجاي خبر إنه مطار بن غوريون اتضرب، وده يعني إنه بصيص الأمل في إنه تيجي حاجة لمصر، لأنه يعني إحنا بنستقبل من طابة أفواج كتيرة جدا انعدم تماما وما بقاش في أمل، ومعانا شهور على ما الدنيا تستفيق تاني. لكن أنا بنيت إيماني على قوانين اقتصاد السماء. جالي تليفون بعدها من جهة ما بيديني بالأمر المباشر إجلاء الوفود الأجنبية اللي عايشة في إسرائيل من منفى طابة، ده كان أعداد ضخمة جدا. وكأن كل الجروبات اللي اتكنسلت خلال الحرب دي رب عوضني بيها أضعاف أضعاف أضعاف، وكأنه بيقول لي عندي قوانيني عندي معادلاتي. لو أنت مصدق أنك موكل زي ما كان بيقول حسام من شوية على هذه المؤسسة على هذه البركة، لو أنت مصدق أنك موكل عليها وأني أنا المصدر ليها،
1: هي الكلمة،
0: أنا قادر أحدد قوانيني وقادر أحدد معادلات اقتصادية تبدأ تشتغل في الوقت دوت. وهنا الفرق ما بين أني أقفل الكوس، وأنا مش ضد أنه أشتغل بكل، أنا بدرس الاقتصاد في المدرسة وبقول قوانين الاقتصاد والخمسين قانون وبنقعد نتكلم عنهم، اقتصاد الوقت، اقتصاد كل حاجة، القروض الذكية، كل حاجة، تدوير الأرباح. لكن ما ينفعش أقفل الكوس وأقول أصل الاقتصاد الأرضي أو المعادلات الأرضية بتقول ذات ست، لأنه في النهاية هو مصدر هذه البركة.
2: أنا عايز أعلق على النقطة اللي هاني بيقولها، إنه سوري يا هاني لقطع حديثك، لكن نقطة مهمة قوي هاني قالها، إنه إحنا لو هنعتمد على اقتصاد السماء إحنا مش هنلغي اقتصاد الأرض، إحنا لازم نذاكره. يعني دانيال لما راح قصر الملك وخد سكولرشيب 3 سنين في قصر الملك، الكتاب بيقول تعلم لغة الكلدانيين ولسانهم. تخيلي دي اللغة اللي كان بيتعمل بيها السحر والعرافة، فهو تعلمها. لازم نتعلم ونذاكر الساينس بتاع الأرض، لكن زي ما هاني بيقول مش هنقفل القوس، لكن في ريديمشن وافتداء لساينس الارض من السماء. سوري يا هاني لقطع حديثك، بس النقطه دي يعني مهمه قوي ان احنا نذكرها. يعني
1: انت قلت كلمه هنا خطيره يا هاني، ودي اعتقد انها المفتاح او السر في المعادله، ان هو المصدر، ان الهنا هو المصدر. ما ببصش على مصادر تاني، ما ببصش على فلان اللي عنده هروح أعمل له زيارة وأقول له أنا بعمل كذا وكذا وكذا، بالرغم أن ده مهم، لكن
0: عايز أقول
1: اتجاه
0: حاجة.
1: القلب بقى
0: عايز أقول أن هناك مصدر آخر، لأنه لما نتكلم عن الاستثمار ولما نتكلم عن الاقتصاد السماوي، في استثمار لمملكة تانية وفي اقتصاد لمملكة تانية وفي معدلات لمملكة تانية. الخوف خلى بطرس يغرق. الخوف بيخلي الناس تشتغل بمعادلات أخرى، ولو كذبت، لو سرقت، لو بدأت أشتغل علشان أعوض الخسارة بشكل أو بآخر، أو الدنيا وقفت فهاجي على العامل اللي عندي، لو الدنيا وقفت فهبدأ أستخدم أمور صعبة علشان أبدأ يعني لاستبقاء حياتي العملية ما انهارش، أنا كده دخلت في حتة تانية خالص، دخلت في قوانين أخرى. وعايز أقول حاجة، إنه العمل زي ما هو لاستثمار أو امتداد لاستثمار الملكوت، وأنا بعمل النص اللي كان بيقوله حسام في بداية الحلقة، اثمروا، واثمروا دي المعنى الحرفي ليها، أنا نشارك الله، نثمر يعني زرعة بتثمر، نشارك الله في خلق المحدود، النموذج لله محدود، يشارك الله في خلق أن يثمر على الأرض. طب النهاردة أنا لو هبدأ أثمر بقوانين مملكة الظلمة، أنا بستثمر هذا العمل لإتمام أعمال مملكة الظلمة. وأنا أقدر بكل جراءة أقول ده عن نفسي، إنه

0: عشت زمن طويل ما كنتش بستثمر في الملكوت، ما كنتش بشتغل بشكل ملكوتي او بقوانين اقتصاد السماء. عارفه يا ايفيت كان بيحصل ايه؟ كنت بكسب فلوس، لانه ما اقدرش اقول الملحد ما بيكسبش، لا بيكسب وبينجح وعنده فلوس وعنده مؤسسات عالميه بنسمع عنها.
1: صحيح.
0: بس كنت باذي نفسي وكنت باذي الناس.
2: ازاي؟
0: كنت باذي اللي حواليا وكنت بدعم مملكه الظلم دون ان ادري. عشان كده في خطوره شديده وانت تعمل راجع وكالتك وراجع اتجاه قلبك، انت تعمل لصالح اي اقتصاد، اقتصاد السماء ام اقتصاد مملكه الظلمه؟ لانه المال اداه لاستثمار على الارض للملكوت او لمملكه الظلمه. انا لاني معايا فلوس ولاني نجحت ولاني قادر انجح النهارده، انا عامل مدرسه وقادر اقدم خدمه وقادر اعلن عن تلك الصوره عينها بالعمل. طب النهارده انا لو مش ناجح
2: مين هيجي لك؟
0: هعمل ايه؟ مين هيجي لي؟ صح كده؟ طب لو انا النهارده ناجح بس بوظف هذا النجاح لصالح مملكه اخرى، انا بتعبد لهذه المملكه، انا باساهم في نمو هذه المملكه واستثمار هذه المملكه، مملكه الظلمه. وبناء عليه في خطورة شديدة، سوري لو عدت الكلمة أكثر من مرة، لكن هو أمر هام جدا. أني وأنا أعمل، أنا أعمل لأني لدي دعوة، أنا دعيت أن أكون جزء لامتداد استثمار الملكوت وإعلان صورة الله وصلاح الله بالعمل. أنا النهاردة لازم أفهم أني موكل أني أنجح لهذا العمل. طب أنا شايف أنه لا، أنا عايز أكل وأشرب ويبقى عندي فيلا ويبقى عندي عربيات ويبقى عندي شاليه ويبقى عندي مركب وعندي مهتم بده ومش شايف غير ده. السعي ورا ده هنبقى شبهنا الغني اللي اللي اللي اللي, اللي احب المال وبقى عبد لهذا المال. لكن لو انا موكل عليه وفاهم اني انا عندي دعوه موكل عليها لاجل اتمام استثمار في مملكه الظلم، مملكه في ملكوت السماء، وانه اكون امتداد حقيقي لاستثمار الملكوت، انا القصه تختلف تماما. اكون بتمم دعوتي واكون قادر احقق النجاح الحقيقي، الخطه الحقيقيه اللي دعيت ليها،
2: وهكون عايش في سلام وفرح لان انا بعمل حاجه حقيقيه وبشوف نتيجتها في الناس.
1: حقيقي.
2: مش بس انا انا انا مي ماي سيلف اند اي، وده الحلم الأمريكي. يعني الفكرة دي كلها جت من أنا يبقى عندي عربية الفلانية، أنا يبقى عندي الفيلا الفلانية، أنا يبقى عندي العفش الفلاني. كنت حكيت لي على مقابلة أنت قابلتها لشخص وكان بيكلمك على أن العربية دي مهمة قوي وشكلها لازم يبقى مهمة قوي وعشان تديني مقامي وتديني قيمتي، وباخد قيمتي من اللي ملوش قيمة.
1: ده حقيقي.
2: هفصل شوية وهتكلم على حتة عملية في شباب، في ناس، في عائلات. الراجل بيطلع بيشتغل، كل اللي بيجيبه مثلا 5000 جنيه. 5000 جنيه دي مش مقضية حتى البيسك علشان أدفع أكلي وشربي ومدارس عيالي، حتى مدارس الحكومة اللي بوديهم مش قادرة أجيب لهم اللبس، مش قادرة أجيب لهم الباك باك، مش أجيب. وحاسس أنت بتكلمني في حتة تانية خالص. أستثمر إزاي يعني؟ هو أنا اللي معايا مقضيني؟ إيه الأنسر بتاعك للشخص ده؟
1: شكرا يا فت. الجملة الأخيرة اللي قلتيها دي هي جملة رجل الشارع اللي أنت بتحكي عنه، ودي كذبة الأولانية بقى. ليه كذبة؟ يعني كنت قاعد بفكر ده منطق العالم. ومناسبة كلمة الحلم الأمريكي، أحب أقولك أن مش بس ده الحلم الأمريكي، ده حلم بابل عموما. نظام بابل اللي في العالم هو اللي عايز يحط الناس تحت القيد المالي، وربنا عايز يطلع الناس للحرية المالية. وهنا لما بقول حرية مالية أنا ما بقصدش إنجيل الرخاء.
2: فرق لي بالحته دي علشان ما يجيلناش انتقادات
1: بالظبط. الانجيل الرخاء زي ما كان هاني بيقول كده، انا عايز الموارد تثمر لصالحي، انا عايز اكون راكب البرايفت جيت، العربيه الفلانيه، اللي لاجل متعتي الشخصيه، وربنا ملزم بمتعتي الشخصيه واحلام الثراء الفاحش. طبعا هي ما بتتقالش كده، لكن هي دي التحليل.

0: او القراءه جوهر الموضوع. انا عندي احلام فاحش ربنا ملزم بتوفيرها ليا, ده انجيل الرخاء. هو ما عياش ابدا وما يحصل ليش حاجه وحشه ابدا, مع ان العالم ربنا يسمع ما وعدش بكده, قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق, يعني ما وعدش ابدا بحاجه شبه كده. لكن لما بقول ان احنا نخرج بره القيد المالي, انا هنا عندي توجه تاني في الكلام خالص, لانه مامون اللي كنا بنتكلم عليه همه انه يحط الناس دايما تحت عبء الدين. لما بقول لك ده نظام بابل عموما, لكنه بالاكتر بيوضح في الثقافه الامريكيه. تيجي تشوف النهارده المواطن الامريكي شبه اي مواطن في العالم, البيت بالدين, العربيات بالدين, ممكن ما عنده كذا عربيه بس بالدين برضو, والبيت بالدين واي حاجه بيشتريها, لانه الكريدت كارد بتصرفي من فلوس مش بتاعتك. امتى بتيجي تصطدمي بقى بالواقع الاليم؟ في اول الشهر لما المرتب ينزل, او اخر الشهر لما المرتب ينزل, لما بتلاقي ان المرتب كله اتشفط وانت معكيش اي حاجه خالص. عشان كده بتطلع الكدبه بتاعت ده المرتب كتير بيكفي. ليه بقى الجمله دي انا بصفها بانها كدبه؟ وايه علاجها؟ ما انا لو وصفتها انها كدبه لازم اقدم العلاج. كدبه لانه لو انا مقتنع ومصدق ان الرب هو اللي مديلي الموارد,
1: هو المصدر,
0: هو المصدر زي ما هني كان بيقول, فلو هركب الجمله دي مع جمله هي بالعافية مكفية, يبقى أنا كأني, أنا أسف إني أقول كده, كأني بوصف ربنا, لا أنت مش عارف تشوف شغلك ومش عارف تقيم احتياجي ومش عارف تديني احتياجي, وده تشكيك مباشر في صلاح ربنا.
1: واو.
0: إلا إذا أنا كان عندي تصديق تاني إن أنا بيدي قد اصطنعت هذه الثروة, وإن رب ملوش دخل في الموضوع. ما هي بص, هي ملاش احتمال تالت. يا إما ده إيمان جوايا, لو أنا بقول إنها مش مكفية, إن أنا محتاج أسعى وأجري أكتر وأشتغل 500 شغلانة مش عشان بخدم ملكوت الله, لكن لأني عايز أتنفس شوية ماليا, وكأن ربنا ملوش دعوة بالمعادلة. فأنا يدي قد اصطنعت الثروة, ورب يقول في سفر الخروج أذكر أنني الذي قد أعطيتك القدرة لاصطناع الثروة.
1: دي مهمة قوي.
0: أو إني لو مصدق أن ربنا هو مصدر هذه الموارد اللي في ايديا, وهي النهارده مش مكفياني, يبقى الرب مش صالح ومش عارف يسدد. او ان في احتمال ثالث بقى, اني مش عارف ادور الموارد بامانه. وده اللي عايز اتكلم فيه بقى في التصرفات النقديه. ايه اشكال تدوير الموارد اللي في ايديا بامانه؟
1: ده مع واحد بيقبض 1000 وواحد بيقبض 100,000, ملوش دعوه بتقبض قد ايه.
0: ما تفرقش بتقبض 10 جنيه يومية ولا بتقبض 100,000 جنيه. مرة كنت بدي محاضرة التصرفات النقدية دي في كنيسة من الكنائس, وبعدين سألتهم, كانوا شباب, لو انت قدر ليك ان تحط في ايدك 2,000,000 دولار هتعمل بيهم ايه؟ معرفش المبلغ ده في امريكا كتير ولا لا, يعني
1: طبعا كتير,
0: ده هنا كتير
1: طبعا.
0: 2 مليون دولار هتعمل بيهم ايه؟ طبعا بقى بصي الصواريخ الذهنية انطلقت بقى, وهجيب فيلا في الجونة, وهجيب يخت, وهجيب مش عارف ايه, وهجيب ايه وايه, واسافر فين واكل واشرب ايه. قلت لهم وهي دي عقلية الفقير, انت هترجع فقير تاني. رأي سفر يقول ان انت شايف نفسك غني واستغنيت, وانت لا تعلم انك انت الفقير والبائس والشقي والعريان والاعمى. دي عقلية. خلي بالك الغنى والفقر يا فتب, وناس بتقبض 10 وبيقبض 1000. الغنى والفقر مش في كمية الفلوس اللي معاك, الغنى والفقر في ده يا اما يكون ذهن غني بيعرف يضاعف الموارد, او ذهن فقير بيستهلك الموارد ويشفطها.
1: واحنا مجتمع استهلاكي
0: بيور, اديك حطيت ايدك,
1: خصوصا في بلادنا العربيه
0: وامريكا اكتر حاجه كمان. نمت الكونسيومرزم في العالم. الاوفر, وخد الاوفر, وخد ساندوتش وعليه التاني هديه, واشتري اتنين, وتسال الشخص اللي اشترى انت اشتريت ده ليه, يقول لك عشان اوفر. اجابه خاطئه. يعني اشتريته عشان اوفر؟ اشتريته عشان انت محتاجه ولا مش محتاجه, مش عشان اوفر. دي كده, دي الخدعه اللي بتتحط بيها الناس كلها تحت. يعني انا قابلت ناس من البانكرز اللي صمموا البرودكتس بتاعه الكريدت كارد. تخيلي ايه التوجه بتاع التصميم البرودكت ده, ان الشخص ما يسدش كريدت كارد. يعني البنك لو انت سددت كريدت كارد
1: يزعل.
0: هيزعل. هو البنك دايما عايزك ما بتعرفش تسده عشان يحسب انترست يومي عليك. واللي صمم البرودكت صممه بالتفكير ده, انت متخيله؟ ايه ده؟ ده نظام بابل. امال نعمل ايه؟ عايز افرق في التصرفات النقديه ما بين عده الفاظ. لفظ اسمه الاكتناز, لفظ اسمه الانفاق,

0: لفظ اسمه الادخار, وهنجيبه من الكتاب المقدس هذه الألفاظ عشان نبقى بنتابع والناس بتتابعه. يعني في السلايد رقم 16 في البرزنتيشن اللي معنا آية معروفة جدا في متى 6 بيقول كده: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون, دول الثلاث حاجات اللي كنا بنتكلم عليهم, بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. الآية دي بسطحيتها بتفهم ما تحوشوش. لا, وهنا لازم أفرق ما بين لفظ الاكتناز والادخار. ايه هو الاكتناز؟ الاكتناز ده المبدأ اللي تربينا عليه في بيوتنا, اللي هو حوش عشان انت ما تعرفش الايام فيها ايه.
1: القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود,
0: مع ان لما اليوم الاسود بيجي القرش ده بيبقى اسود ما بيبقاش ابيض.
1: ازاي
0: يعني؟ انا النهاردة لو كنت محوش 10,000 جنيه ايام ما الدولار في مصر كان ب15, لما اليوم الاسود جه والدولار بقى ب50 و53, ال10,000 جنيه دول بقى قيمتهم كام؟
1: ولا حاجة.
0: ولا حاجة. فالقرش الابيض في اليوم الابيض لما بيجي اليوم الاسود ما بيبقاش ابيض, بيرجع يبقى اسود. فده اسمه اكتناز. اكتناز هو انك بفكر العبد الشرير الكسلان بتاخد الوزنة تطمرها في الارض. ليه؟ لأسباب كتير. يا اما زي ما كان العبد بيقول: لاني عرفت انك مولى قاسي, تأخذ من حيث لم تزرع وتجني من حيث لم تتعب. تمام؟ او ان انا مش واضع ثقتي فيه انه لما يجي اليوم الشرير هو هيعرف يكفي احتياجي, فانا معتمد على اللي أنا حوشته عشان مانيش عارف الأيام إيه الوحش اللي فيها اللي هيجي. وأنا بفرق برضو ما بين ده وما بين الادخار, لأن الادخار ليه معنى تاني خالص.
1: أوكي, إيه المعنى الادخار؟
0: معنى الادخار هو أن أنا بشيل موارد برضو, بس بشيل موارد مش عشان توجه قلب الخوف. لأنه حتى رب يسوع في متى 6 بيقول لهم كده, بيقول لهم أن كل الأمة بتطلب ده لكن أباكم السماوي يعلم. وبيقول لهم كده: أيهما أقيم, اللبس ولا الجسد؟ الجسد. أيهما أقيم, الحياة ولا الطعام؟ الحياة. قال لهم: لو أنا كنت اديتكم الجسد والحياة يا قليل الإيمان, ما عرفش أديكم اللبس والأكل. لكن الادخار هو شيل الموارد, بس لأن هيجي وقت أنا لما بجمع الموارد هطلعها واستثمرها, مش شايلها لأني خايف. أنا ببلان عشان أطلعها واستثمرها. وأنا عايز أسيب مبدأ الاستثمار للآخر. أناقش الإنفاق الأول. لو أنت المرتب بتاعك, أنا بتكلم بشكل عملي, لو الفلوس اللي في إيدك أو المرتب بتاعك أنت هتشتري بيها كلها أكل ولبس وتخلصها, ده أسلوب تعامل غير أمين مع الموارد اللي في إيدك. لأن الموارد اللي في إيدك على الأقل ليها 3 أقسام يا إيفت. قسم الإنفاق اللي بنفق بيه على الاحتياج بتاعي, قسم الاستثمار اللي بخرجه مني وأعيد تدويره, قسم العطاء اللي أنا بديه بدون ما يكون لي عائد. دول 3 أقسام لازم أي دخل يتقسم فيهم. هيجي المشتكي ويقول زي ما حضرتك بتقولي كده, أنه طب ده أنا ما بكفيش. أنا بكفيش ده قلة حكمة في إدارة الموارد بتاعتك, وهي مش مرتبطة أنت بتقبض 10 ولا بتقبض 100,000. ناخد أول شق بتاع الاحتياج. الانفاق ليه شقين كمان, يا اما الانفاق في الاحتياج اللي انا محتاجه, او الانفاق فيما ليس هو احتياج اللي بيتسمى اعواز, واللي بنفرقه دايما بين النيد والوانت. هقول جمله صعبه واقول جمله ملهاش معادله. الجمله الصعبه: ما هو تعريف الاحتياج؟ واحد من الناس اللي اتعلمت منه كان بيقول لي كده: الاحتياج هو الحاجه اللي لو ما خدتهاش يا اما هموت يا اما هتترك اثر سلبي في حياتي. يعني الاكل احتياج. لو انا باكل عشان اعيش صحتي, لكن ممكن يتقلب اعواز لما يكون عندي شراهه في الاكل. اللبس احتياج, لو ما خدتوش مش هموت لكن هخزى لو مشيت عريان في الشارع وده هيترك اثر سلبي. الحب والقبول احتياج. فالاحتياج هو اللي لو ما خدتوش يا هموت يا اما هيترك اثر سلبي. في احتياجات كلنا بنشترك فيها: الاكل والشرب واللبس ويمكن المسكن. على ايام بولس ما كانش المسكن قوي لانه كان رحال, فعشان كده قال: ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهما. لكن في احتياجات نسبيه من حد لتاني. يعني انا ممكن اكون محتاج عربيه, انت مش محتاج عربيه. ايه اللي يفصل العربيه بالنسبه لي هي احتياج ولا عوز, وبالنسبه لك هي احتياج ولا عوز؟ بصراحه بقى عشان

0: يعني ما ضايقش الجمهور وضايقك، لكن هنتضايق كلنا. انا ما عنديش كتالوج يقول لي ايه الاحتياجات والاعواز النسبيه بيننا وبين بعض، ما عنديش غير واحد بس بلجأ له، هو اللي يساعدني اميز الاحتياج من العاوز، الروح القدس. فلو عايزين نمشي بامانه في شق صرف الفلوس على الاحتياجات مش الاعواز، محتاجين نسال الروح القدس. هنسال الروح القدس في اللي بنصرفه؟ لانك لو انت وكيل امين على في ايدك فانت لازم تسال صاحب الوكاله اعمل ايه فيها. وما زاد على ذلك هيبقى تبديد للفلوس اللي كانت ممكن بقى احط منها جزء الاستثمار. فالاكتناز فهمناه وفرقنا بين الاكتناز والادخار، الانفاق في الاحتياج وليس احتياج. نيجي بقى لاهمه، الاستثمار. الاستثمار يعني برضو بمناسبة الحكمة لما بيقول في السلايد رقم 19 في يعقوب 1:5، إنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. هو احنا محتاجين حكمة من ربنا دي عشان نجوز الواد ولا البت ولا نسافر ولا نيجي نقعد؟ واقعين احنا محتاجين حكمة في كل التصرف نقدي احنا بنتصرفه. وكتاب المقدس بيحط في عبرانيين 13:5 قانون تاني، قانون تاني يعرف يخليني أبقى ملتزم بالاحتياج ما طلعش براه، اللي هو لما بيقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم. ناس تفهمها أحيانا أنه حط لسانك في بقك وما تتطلعش، لا، اتعلم تحط صرفك جوه الجزء اللي خصصته للاحتياج. يعني لو انا مرتبي 10 ف4 احتياج، 4 استثمار، 2 عطاء.
1: I love المعادلة دي.
0: ممكن تختلف من حد، دي المعادلة بتاعت يوسف مثلا. يوسف لما لما لما كان في ارض مصر بيخطط لسنين الشبع ما تخشاش مصر كمجاعة، كان بيعمل كده، كان بيطلع 20% للملك، 40% من الغلة الشعب يأكلها، 40% مش يكتنزها يدخرها عشان سنين الجوع لما تيجي يعرف يطلع منها. فهو كان عاملها 40-40-20، دي معادلة يوسف. ممكن تفرق من واحد للتاني، يعني أقل حاجة في العطاء 10% ليه العشور، ممكن تزيد 20. الاحتياجات من 40-50%، الاستثمار من 30 وانت طالع. عرفت تاخد استثمار وتقلل احتياجات من غير بخل، وهنا لازم اقول من غير بخل.
1: حلو قوي دي، من غير بخل. اعرف البخل ازاي واعرف انا بخيله ولا كريمه ازاي؟
0: البخل هو عكس التبذير. يعني لو انا احتياجي بجد اللي بارشاد الروح القدس هو 10، البخل ان انا اصرف 6 وانا احتياجي الحقيقه 10. التبذير هو ان انا اصرف 15 وانا احتياجي الحقيقه 10. فنقطه البالانس بوينت المظبوطه اللي محتاجه اسمعها من الروح القدس، حسام انت احتياجك هنا، هدرب نفسي اني بدل ما كنت بروح اصرف 15 ارجع لنقطه العشرة. كمان اللي بخيل، خدي بالك البخل اساسه خوف.
1: طبعا
0: هو البخل اساسه اكتناز. لا انا هصرف اقل قوي، لا ده شح، ده بخل. فبيقول كده لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، عبرانيين 13:5، كونوا مكتفين بما عندكم، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك لا أتركك. لازم أقول بقى في سلايد 20 اللي بعدها الكلام اللي قاله بولس في فيليبي، لأن ده تدريب حقيقي. لو أنت عايز تلتزم بالاحتياج وتصرف الاحتياج، إليك هذا التدريب اللي بولس قاله. الجملة المشهورة اللي بنغنيها أستطيع كل شيء، بنغنيها في اي حته، الجمله دي بقى اتقالت في التدريبات الماليه. بصي في عبرانيين 4:11 يقول ايه، اسف فيليبي 4:11، ليس اني اقول من جهه احتياج، انا مش بقول لكم على الموارد بتاعتي عشان انا محتاج منكم حاجه، كان بيكلم اهل فيليبي، فاني قد، بصي الالفاظ، تعلمت. فدي حاجه بتتعلم، مش مولود بيها، محتاج اتعلمها. تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. اعرف، فدي حاجه بتتعرف، ان اتضع واعرف ان استفضل، اعرف امتى اصرف وانا معايا 11 وامتى اصرف وانا معيش غير 8 من غير ما اتزمر. في كل شيء وفي جميع الاشياء، بصي، قد تدربت. أن أشبع وأن أجوع، أن أص

0: تفضل وأن أنقص أستطيع كل شيء في المسيح. هي مش سهلة.
1: لا.
0: مش سهلة أن أقول ده احتياج وده مش احتياج. أولا محتاج تدريب من روح قدس، حكمة من روح قدس، محتاج علم، معرفة، تدريب، أميز إزاي الاحتياج من عدم الاحتياج.

0: يعني احنا عايشين بمنتاليتي بتاعت الفقير.
1: ده حقيقي
0: منتاليتي الفقير اللي هو
1: بتخلص كل اللي في ايديها،
0: بيخلص كل اللي في ايديه، وما عنديش الاعتماد الكامل على ان الله هو المصدر. انا صحيح. النهاردة عايش هعمل اللي هيبسطني النهاردة،
1: صحيح.
0: بكرة انا مش عارف هعمل ايه. فلو هاني تقول لي من وجهة نظرك ومن الخبرة اللي ربنا ادهالك وانت بتعلم في النقطة دي، ازاي ان انا ما كنش كل اللي بفكر فيه كواحد فقير؟ الفقير بيبص ازاي وبيفكر ازاي، سواء معاه او سواء مش معاه. يعني ياما ناس اغنياء ومليونيرات ومعاهم ملايين الدولارات لكن عايشين بفكر الفقير. اشرح لي الحته دي وانت عشتها ازاي.
2: بشكل بسيط، هو من لديه ولا يرى ما لديه، عنده هنا كونسبت في عقله انه هو لا يمتلك، عنده مهارات ومش شايفها، عنده قدرة ومش بيستخدمها، ممكن يبقى عنده فلوس ومش عارف يكون بيستخدمها صح او يوظفها صح او يكون بيديرها صح وموكل عليها صح. الفقير هنا مش في المادة، لانه ممكن بابسط حسبة في الاقتصاد، وهي كان لسه بيتكلم عنها حسام من شويه، حسبة 30-70 بنطلع العشرة، بعدين قانون اقتصادي في الادخار اسمه 30-70، انا ممكن اضاعف مرتبي البسيط فيتضاعف فيتضاعف فيتضاعف. في قانون اقتصادي تاني اسمه تراكم الثروة، ان الثروة تأتي من قرارات مالية بسيطة متراكمة. فهو في حكمة وفي إدارة وفي، فالقصة مش قصة غنى وفقر. لو بنتكلم على المادة فليها معادلاتها وقوانينها وسهل نعملها، لكن القصة قصة أن الفقر الحقيقي يبدأ من هنا، أن لدي ولا أرى ما لدي، عندي مهارات مش مكتشفة أو مش شايفها، عندي قدرة عندي دعوة ومش عارفها، لا، والأكثر من ده فاقد هويتي. ودي يمكن أكثر حاجة قابلتها مع الشباب الوقت دوت، شباب كتيرة جدا جدا فقد هويتها ومش فاهمة ومش عارفة، بحس بكمية الفقر اللي بتعاني منه، لأنه الواقع الخارجي مصدره هو الواقع الداخلي، وأن الواقع الداخلي هنا هو خلاق للواقع الخارجي. عندما أشعر أني، عندما أؤمن أني، عندما أرى أني، يصنع في الخارج. فالغنى والفقر هو مش كونسبت أنا معايا كام، لأن ممكن يبقى معايا كتير وأفقده، ممكن يبقى معايا كتير وأعيش فقير، ممكن يبقى معايا كتير وأبقى خايف، ممكن يبقى معايا كتير وبخيل لأنه أماني محدد فعايز أكتنز. فالفقر والغنى هنا مش بنسبة أنا أمتلك كام، لأنه بنشوف ناس كتيرة جدا جدا، وغالبا أكتر البخلة هم الأغنياء مش الفقراء، ده نوع من أنواع الفقر اللي بيعيشوا فيه.
0: أوكي، يعني أنا ممكن أبقى معايا فلوس كتير قوي لكن دايما أقول إيه، لا دي مش ملكي، ما أنا لازم أسيب لعيالي، ما أنا لازم أورثهم، وأتحرم من أني أكون بعمل في عمل استثماري للملكوت. أنا مش بتكلم هنا على الجيفينج، يعني ممكن أعرف حد، الحد ده كل اللي عنده مخليه ثابت لكن بيشغله وبيدي من الاستثمارات اللي بتيجي، لكن المبلغ الأساسي موجود وده فكر. والست دي عمري ما حسيت إنها بتقول ما عنديش، ما فيش كفاية، تحس إنها غنية من جوه. وناس فقيرة ما عندهمش حاجة لكن عندهم عطاء غير عادي، ويقول اللي عندي مكفيني، ده أنا باكل وبشرب، ده أنا أدي اللي معايا اللي ما بياكلش ويشرب. هنا ممكن أكون غنية قوي لكن فكري فقير.
1: ما هو ده اللي بولس بيقوله، إن إحنا ممكن نبدو وكأننا فقراء لكننا نغني كثيرين. يعني ممكن العالم يكون مصنفنا إن إحنا فقراء لأني مش معايا. يعني على ذكر الكلام اللي هاني بيقوله، مرة عملوا انترفيو مع بيل جيتس وبعدين بيقولوا له انت لو هتجوز بنتك هتجوزها لواحد غني ولا فقير؟

0: فقال لهم لا طبعا هجوزها لواحد غني. فالمذيعة بتسأله قالت له اه الغني ده بقى يعني رصيده في البنك ما يقلش عن كام؟ لا ممكن يبقى رصيده في البنك صفر. غني ورصيده صفر؟ اه بس ده بيدير اصول. يعني ايه بيدير اصول؟ يعني زي ما انت قلتي انا مش مقاس بكميه الفلوس اللي موجوده في حسابي البنكي لان انا ممكن ابددها واستهلكها، لكن انا على فكره اسوأ حاجه جدا الفلوس المحطوطه في البنك دي اسوأ حاجه. طبعا اسوأ منها لو حطينا تحت البلاطه في البيت، خلاص ما عادش في بلاطه دلوقتي بقى في حساب البنك. فاسوأ حاجه الفلوس المحطوطه في البلاطه، فهو البلاطه. لكن الفلوس دي بتتدور ازاي عشان تتضاعف؟ تمام. وانا هنا لو هقول فلوس، بس انا ما اقصدش فلوس، انا اقصد موارد عموما، لان الموارد اكبر جدا من الفلوس. موارد فيها اصول، فيها فلوس، فيها امكانيات، فيها مواهب، فيها قدرات، فيها علاقات. فالموارد كتير قوي يمكن تختزل في الكلام الفلوس، لكن هي كتير قوي. وده ياخدني لمبدأ الاستثمار عشان نطبق الكلام اللي هاني كان بيقوله، انه ايه هو بقى الفكر الغني؟ الفكر الغني مش هو الفكر، يعني دايما، وهاني ممكن يصلح لي الكلام ده لما بيشتغل مع الشباب اللي معاه في المدرسة، ولما بيتقال انا عايز اعمل بيزنس، فدايما الطبيعة عند الناس ده ما عنديش رأس مال، اجيب رأس مال منين؟ فدايما نقول له حبيبي المشكلة مش في رأس المال، مشكلة في الفكرة، ورأس المال هيجي. وهاني ممكن يصلح لي بيقابل الكلام ده مع الطلبة بتوعه في المدرسة ولا لا؟ مش المشكلة خالص في رأس المال، مش المشكلة خالص في البذرة، لأن رأس المال حتى لو الناس فهمت البيزنس موديل بتاعك ممكن تحط معاك فلوس وساعتها تبقى بتستثمر معاك. فالمشكلة في الفكرة، اطلع بالفكرة اللي هتعمل بيها استثمار. هنا بقى عايز أعرف الاستثمار. احنا اتفقنا انه الدخل بتاعي مقسم لإنفاق، استثمار، عطاء. الإنفاق هو الحاجة اللي أنا بستهلكها لسد احتياجي. العطاء عشان نشرحها ببساطة هو جزء من الموارد اللي أنا بقتطعه من نطاق سد احتياجاتي للآخر دون عائد. الاستثمار شبه العطاء، هو الجزء اللي أنا هقتطعه من احتياجي فهو هيخرج بره تسديد احتياجي. يعمل ايه بقى لما يخرج بره؟ هنا في طريقين. هيخرج بره عشان يتضاعف، لكن الطريقين بيبدأوا برضو من القلب. يا إما أنا مخرج الجزء ده عشان يتضاعف، عشان كل العائد يرجع لجيبي تاني، ويبقى هو ده المحرك الأساسي، ده الانتنشناليتي، القصد بتاعي، وانا بخرجه ان العائد ده كله يرجع يقعد في جيبي، بيقلب بعدها استهلاكية. ده المثل بتاع الغني الغبي. يعني احب اقرا كده في سلايد 24 مع الفريق بتاع الاعداد، واللي موجود في لقى 12 15 بيقول كده، واخدي بالك ان حتى الفكر الاستثماري اللي احنا بننادي بيه اهو، احنا بنقول بلاش استهلاكية وتعالوا مش بلاش استهلاكية، خلونا نستهلك في احتياجاتنا ونستثمر. حتى الفكر الاستثماري ممكن يدخله الشر. يعني لما بيقول كده وقال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع. انا ممكن ابقى مستثمر لكن توجه قلبي طمع. يعني ايه طمع؟ يعني كل الاستثمار ده فايدته هترجع ليا وفي جيبي مش للاخر. تمام. فبيقول انظروا وتحفظوا من الطمع، فان مات كان لاحد كثير فليست حياته من امواله. انت مش عايش من ده. وضرب لهم مثلا قائلا انسان غني اخصبت كورته. ففكر فين اخصبت كورته؟ يعني ده راجل مش مستهلك، ده راجل مستثمر، صح؟ ففكر في نفسه قائلا ماذا اعمل، لانه ليس لي موضع اجمع فيه اثماري. فده مستثمر. طيب، وقال اعمل هذا، اهدم مخازني وابني اعظم واجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، واقول لنفسي بصي بقى يا نفسي لك خيرات كثيره موضوعه لسنين كثيره. بصي فقلب اكتناز ازاي. تمام. استريحي وكلي واشربي. فقلب اكتناز واستهلاكيه. فانا بدات بفكر استثماري لكن لان خالطه الطمع مش لمصلحه الاخر، قلب اكتناز واستهلاكيه. ايه حكم السمع على الراجل ده؟ فقال الله الله
1: اخد روحك.
0: ده قبل ما ياخد روحي ممكن نقول الشتيمه. يا غبي.

0: هي باللون الأخضر. يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك. ألا أما اللي بقى الاستثمار بقى الحقيقي، الاستثمار الحقيقي وده مش هتلاقيه معرف في العلم قوي، لأن العلم بيشرح نوعية الاستثمار دي. استثمر عشان فلوسك تزيد، عشان ثروتك تزيد، ده العلم الاقتصاد بيقوله في الاستثمار. لكن العلم السماوي بقى بيقول الاستثمار هو، وده أنا مرة حضرته في مؤتمر من مؤتمراته، كانوا بيفرقوا ما بين ثلاث ألفاظ، لفظ اسمه الإكسبلويتيتيف المدمر، الإفيكال الأخلاقي، لكن في جزء الريديمتيف الافتدائي. الإكسبلويتيتيف هو أن أنا بستثمر بشكل في إيذاء للناس تحت شعار I win and you lose، أنا أكسب وأنت تخسر. في دايرة تانية، الدايرة الإفيكال، لا احنا هنبقى ناس محترمين ومتربين، ولاد ناس، I win you win، بس I win you win، انا اكسب وانت بس تكسب، وكأني بعمل تعاقدات مع اشخاص معينة، مش الفايدة بتعم على الجميع، عشان هو يكسب وانا اكسب بس. هو ده وحش؟
1: مش وحش،
0: ايثيكال اخلاقي. لكن بقى في جزء السماوي الريديمتيف، بص اللفظ اللي بيقول ايه، I sacrifice مش I lose، في فرق بين I sacrifice يعني أنا أضحي، أضحي اللي أنا كنت بقولك عليه إن أنا خرجتها من نطاق احتياجي، أنا بضحي مش بخسر،
1: قطعت من حاجة مهمة،
0: قطعت من حاجة مهمة، I sacrifice we win. ده بقى redemptive investment، heavenly redemptive investment، الاستثمار الافتدائي السماوي. وده تاني هعيد، مش التصرف او مش شكل الحاجة اللي بتتعمل، هو توجه القلب اللي وراها. انت ممكن تعملي حاجة وانا ممكن اعمل حاجة بنفس المنظر، بس انا عندي توجه وانت عندك توجه قلب، وفي الاخر البركة بتيجي من السماء على توجه القلب. فالاستثمار الافتدائي ده هو ان انا بضحي من اللي عندي، وانا حاطط في بالي كده وفي خيالي وفي الانتنشن وفي القصد بتاعي، انا عايز هاني يستفيد، عايز إيفيت تستفيد، عايز سين وصاد وعين يستفيد. فوانا خارج مخرج الحاجة، أنا مش اللي مسيطر على ذهني. تاني هرجع للجملة، المسيح قال حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. دي نقطة جوهرية قوي، أنا قاصد إيه وعايز إيه وناوي إيه وإيه كنزي وقلبي متحرك فين. أنا عايز أبارك الناس وفيد الناس باللي أنا قطعته ده ولا لأ. والحق الحق أقول لك إن السماء أمينة جدا، فلو ده نيتك هتلاقي بيرجع ليك عائد. دي اللي هاني قالها من شوية، إن إزاي مرتبك اللي بتعمل منه احتياجك تكبره، هتلاقي العائد اللي بيرجع من الاستثمار بيكبر هذا المرتب، يكبر هذا الاحتياج، مش عشان تملى بطنك بقى وتقلب استهلاكية، لكن عشان حتى اللي بيرجع ده تاخد منه احتياجك والباقي تحطه استثمار تاني فيعمل عائد. تاخد منه احتياجك، فاكرة الشجرة، ومن البذر تبذر أيضا. بس فين النقطة الجوهرية؟ هو أنت بتعمل ده ليه؟
1: ده المهم، أنت بتعمل ده ليه؟
0: هتفيد الآخر، وده اللي بولس وصى بيه الأغنياء في تيموساوس. تيموساوس 1:6-17 في سلايد 25 بيقول كده، أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجائهم على غير يقينية الغنى. يعني غير يقينية الغنى؟ الغنى العالمي اللي ملوش أمان، الذي ليس فيه يقين. أنا النهاردة معايا مليون دولار في البنك، البنك قرر مش هنصرف، مش هتعرف تتحكم في حاجتك، خلاص مليون دولار. البنك قرر عندنا في مصر الدولار يتعوم من 15 لـ53، أنت بقى واللي معاك استمتعوا مع بعض. فالغنى الغنى المادي ملوش يقينية. في أحد الدول دون ذكر اسم، أنت عشان تطلعي 100 دولار من البنك تدفع عليهم كوميشن 60 دولار. واو. يعني 100 دولار بتاخديهم في إيدك 40. فين اليقينية؟ هل نصدق في بنوك وأنظمة بنكية؟ نصدق في بنوك مركزية؟ نصدق في حكومات دول إنها تقدر تدينا يقين في حتى ممتلكاتنا؟ لا. نظام بابل، لا، نظام بابل ما فيهوش اي يقين، ما فيهوش اي ضمان. عندنا في مصر مثلا

0: يقول لك انه حط فلوسك في البنك لان ده مراقب من البنك المركزي. دي حاجه جميله جدا، بس دي ممكن تيجي في يوم من الايام يقول لك انت مالكش في اليوم انك تطلع اكتر من 7000 جنيه. الله دي فلوسي، مالكش انك تطلع عادي. واليوم اللي قال تطلع فيه 7 بس، ممكن يقول تطلع 2، ممكن يقول تطلع 1، ممكن ما تطلعش خالص.
1: طبعا
0: مين حكم
1: فيك
0: ده؟ للدرجه بقى اللي صفر الرؤيه بيقول انه ما حدش هيقدر ياكل ولا يشرب اللي من لهم هذه السمة. فمقدار التحكم عمال يزيد يزيد يزيد للوصول لنقطة حاجتك مش بتاعتك.
1: واو.
0: فبيقول لهم كده ألا يلقوا رجائهم على غير يقينية الغنى. طب يعملوا ايه بقى؟ بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. ودي الجملة اللي بيساء فهمها. ما هو بيقول لك بغنى للتمتع، يعني انا بقى اعمل زي الغني الغبي وكل الحاجات اللي معايا اقلبها استهلاكيه واكل واشرب ده اكيد ده مش معناه غنى التمتع. بيمنعنا كل شيء بغنى التمتع. يعني ايفيت لو انا موظف عندك امين وحطيتي في ايديا 10000 جنيه وانا اتصرفت يوم بحكمه، مش ده مدعاة انك تحطي في ايديا 20000 جنيه؟
1: طبعا،
0: لانك شفتيني امين
1: طبعا
0: وقدرتهم بامانه. هو ده اللي بيقوله، كل ما بتكونوا امناء ايها الاغنياء في اداره الموارد ربنا بيديكوا كل شيء
1: بغنى
0: للتمتع. مش تمتعك انت بس حبيبي، تمتعك انت واللي موكل عليهم. لما الرب بيقول لابراهيم الجمله اللي قلتيها ان انا هباركك وتكون بركه، لو التمتع بغنى دي قصدت بيها نفسك غباء يا غبي.
1: واو.
0: طيب امال هتعملوا ايه بقى؟ وان يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة. أدي أعمال الاستثمار. وأن يكونوا أسخاء في العطاء، وأدي العطاء. فأنا عندي أعمال صالحة الاستثمار عطاء، كرماء في التوزيع. بصي بقى الجملة الجاية دي، مدخرين. الله مش أنت الكتاب بيقول لا تكنزوا؟ بس هنا مدخرين، أدي الادخار، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. ما هو الأساس الحسن اللي بندخره؟ الأمور اللي بندخرها ونستثمرها في هذا الدهر والدهر الآتي. فأنا بستثمر في هذا الدهر لخير الناس، لصالح الناس، للافتداء، وده أساس حسن للمستقبل. زي ما هاني كان بيقول، النهاردة الفلوس اللي مش مكفياك في مرتبك، انت بهذا الاستثمار ممكن يجيلك فلوس تكفيك أكتر في المستقبل. مش بس المستقبل في هذا الدهر، لكن في الدهر الآتي، في الحياة الأبدية. لأن كل ما كنا أمناء في إدارة موارد النهاردة، كل ما الرب في مجيئه التاني هيستأمننا على موارد أكتر نديرها. كنت أمينا في القليل
1: فأقيمك
0: على الكثير. كنت أمينا في مدينة أديك مدينتين. كنت أمين في مدينتين أديك 10 مدن. يعني أنا آسف أقول إحنا مش هنقعد نمسك قصارات ونسبح في السماء الصورة الهزلية اللاهوت الشعبي اللي ملوش أساس كتابي. احنا لينا ادوار في مجيء المسيح وفي السماء الجديده وفي الارض الجديده، لنا ادوار هنلعبها، ومقدار الادوار اللي هنلعبها محدد بمدى امانتنا في الادوار اللي بنلعبها النهارده.
1: هللويا. ده هينقلني على هاني تاني. انا شفت معاك يا هاني ووريتني حاجات ربنا ادهالك للاستثمار في الاخرين، وانا احب ان نجهز الفيديو في الكنترول روم علشان نتكلم فيه بعد ما نشوف الفيديو عن ازاي ربنا ادالك انك تستثمر في الشباب. الشباب الصغير اللي مش عارف عنده ايه، اللي مش عارف امكانياته ايه، مواهبه ايه، طب انا هطلع اشتغل ايه، ده الدنيا كلها سودة، ده الاقتصاد ضارب، لكن انت بتطلع منهم ايه. تعالوا لو ممكن نلعب الفيديو ده ونفرجوا للمشاهدين.
2: احنا النهاردة خلصنا الكورس بتاعنا. قبل ما اقولكم اني بحبكم جدا وان استمتعت بالثلاث شهور معاكم جدا وانه كنت حاسس انه انتوا عيلة واسرة، وعايز اسقف لكم لانكم التزمتوا الثلاث شهور دول. يعدي مخاوفه، عايز احيي كل حد قبل التعليم وبدا يشتغل وسمع، عايز احيي كل حد

0: انا مكمل ومش هقف ومش هعطل. عايز احيي كل حد اتحدى نفسه واتحدى خوفه واتحدى الماضي واتحدى اللي اتقاله واتحدى كل الرسائل الصعبه اللي فيها تفشيل وقرر انه يعمل حاجه. وعايز اقول لك انك صاحب دعوه. عايز النهارده اسمعك هذه الجمل: انك صاحب دعوه، انك صاحب دعوه. الرب اطلق دعوه وقصد وخطه لحياتك، اوعى تضيعهم. وانا بندح كده في الروح ليك واقول لك اوعى تضيعهم من فضلك. احد اعرف الرب عايز منك ايه. يا لو رحلتنا على الارض دي حققنا فيها مش اكل وشرب، يا لو رحلتنا على الارض دي حققنا فيها الهدف اللي اتخلقنا عشانه، ساعتها بس هتقابله وتقوله ويقول لك: ونعم العبد الصالح كنت امينا. عشان كده انا نفسي النهارده يبقى بدايه مش نهايه. نفسي النهارده يبقى فعلا بدايه لقرار جديد. انا مكمل مش مكمل عشان ابقى غني فلوس، لا، انا مكمل عشان امتلك ما في قلب الله، احققه افعله. انا مكمل عشان ابقى نفسي، انا مكمل عشان ابقى الهدف اللي الرب صنعني عشانه، انا مكمل عشان ابقى حقيقي، انا مكمل عشان ابقى تلك الصوره عينها، انا مكمل عشان ابقى انعكاس حقيقي لشخص يسوع المسيح. انا مكمل انجح، لان ما ينفعش الله يصنعني على مثال وافشل. انا مكمل عشان ابويا يفرح بيا ويفتخر بيا. انا مكمل لاني عندي دعوه اني اشتغل، اني اثمر. انا مكمل عشان هتلذذ بنجاحي وانا اتعبد ليه. انا مكمل. ارجوك عايزك النهارده يبقى بدايه خلق قرار جديد انك مكمل. ارجوك النهارده خد هذا القرار كده: انا مكمل، انا هصنع شيء. مش فاهم، مش عارف، هقعد هصلي، هفهم، هكمل، هدرس.
1: قوية جدا يا هاني، لكن أنا عايزاك تدي فكرة للمشاهدين على المدرسة دي بتعمل إيه. بتاخد وقت 3 أشهر، كم يوم في الأسبوع، وبيتعلموا إيه، والهدف منها تطلع شباب شكله إيه. وعلى فكرة شباب بنات وولاد.
0: زي ما حضرتك تفضلت وقلتي بتاخد 14 أسبوع بالظبط، 14 محاضرة، وبناخد 8 لايف كوتش، وبناخد 4 ووركشوب. 8 لايف كوتش بنقعد نحكي 1-on-1 عن المعوقات، المشاكل، في ضوء المحاضرات اللي بناخدها. احنا بندرس 5 محاور أساسيين. المحور الأول خطة الله في حياتنا، الدعوة، دور العمل، هل هو تكليف، هل هو حاجة ليها علاقة بربنا ولا لا، هي بتسهم للملكوت ولا لا، دوري فيها أنا موكل ولا انا بعمل ده عشان ايه. محور ليه علاقه، او المحور الروحي بشكل عام. بناخد بعديها المحور السيكولوجي، المعوقات الذهنيه، الحائل بيني وبين اني انجح، المعوقات اللي بتخليني شايف نفسي في صوره معينه، وارجع لاصل الصوره اللي الله خلقها نموذج لي، تلك الصوره عينها. والمجتمع اللي صدر ليا تشوهات، المجتمع اللي صدر ليا رسائل خلت فيه الفريم اللي بتحرك جواه فريم مش حقيقي ومش منطقي. بنتكلم عن تغيير هذه الصورة ورجوع إلى أصل الصورة، تلك الصورة عينها، أو الصورة اللي صنعنا الإنسان على صورتنا وعلى شبهنا. بنتكلم عن المهارات، وده المحور الثالث، إزاي أكتشف مهاراتي وإيه أنواع المهارات، تعريف المهارات، الهارد سكيل والسوفت سكيل، المهارات الفطرية، المهارات المكتسبة، وإيه المهارات اللي المفروض أكتسبها، زي مهارة التكنولوجيا، مهارة القيادة. لو أنا عايز أخلق شيء، أنتج شيء، لازم أبقى إزاي كرييتور، شخص غير تابع، لكن شخص ما أقصدش بالتبعية، لكن أقصد أن أكون تابع مفعول به، مش قائد، مش ملهم ومؤثر حسب تعريف القيادة. بندرس بعد كده قوانين اقتصاد، 50 قانون اقتصادي كان حسين بيشاركنا كتير جدا منهم، عن الادخار وعن الاستثمار، قانون عن القيمة، قانون عن السلعة، قانون عن الوقت، تدوير الأرباح، القروض الذكية. 50 قانون بيتكلم عن مفاهيم بنغير بيها المايند سيت، لأن ممكن ننجح وبعد ما ننجح ناخد قرارات اقتصادية غير ذكية، ساعتها هتكون بتوصل

0: وصلنا يعني خسارة فادحة ونرجع لورا. لا، في قوانين موضوعة لأجل النجاح. وخليني أقول دايما، بقول جملة، إنه أي حد يقدر ينجح ماديا ويعمل فلوس، لأنه زيها زي فتحة الموبايل بالظبط. لو معايا الباسورد بتاعه هفتحه بكل سهولة، ولو مش معايا الباسورد بتاعه مش هعرف. حتى الملحد يقدر يفتح الموبايل بالباسورد، حتى الملحد يقدر ينجح ويعمل فلوس كتيرة جدا لو اتبع هذه القوانين. ما بالك المؤمن اللي عنده دعوة، لو استخدم هذه القوانين بشكل ملكوتي هيعمل ايه وهيحقق ايه؟ هيكون قد ايه استثمار في الملكوت؟ علشان كده بنتكلم عن الاقتصاد، وعشان كده بنتكلم عن البيزنس ادمنستريشن، وازاي ابقى فريق عمل حتى لو هبدا بنفسي وابقى انا مجموعه ديبارتمنت داخليه. يعني ايه بيزنس ادمنستريشن؟ ولما المنظومه او الشغل يبدا يكبر ازاي يبقى فريق عمل وبيبقى تيم، وكل ديبارتمنت بيكبر وبيبقى قسم منفصل بذاته، ازاي اتحول من منشاه بسيطه لمؤسسه. هنا احنا بنتكلم عن التسويق، بنتكلم عن الماركتينج، محاور التسويق واستراتيجيات التسويق، بنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بالبيزنس. والقصه مش تعليم، لكن بنقول يعني انا ما اقدرش اقول ان انا اكاديمي، لكن اقدر اقول انه بجيب هذه القوانين وتعالى دي براكت، تعالى ننفذها، تعالى نشتغل عملي. وكل طالب في المدرسه مطلوب منه انه يقدم بروجكت او يقدم مشروع ويشتغل عليه، وبنجيب له اللي عنده النو هاو. لو هتشتغل في الملابس، لو هتشتغل في الديجيتال ماركت، هنجيب لك اللي عنده النو هاو ويشرح لك ونخليه يدي لك كل الستبس ونمشي.
1: يعني بتربطه علشان الموهبه اللي عنده اللي ابتدى يستخدمها وجاب بيها برودكتس، اذا البرودكتس دي هتطلع ازاي؟
0: طبعا لازم اعلمه وامشي معاه الستيب، انه دي الخطوات، يعني ايه عملاء ويعني ايه موردين، يعني ايه ابدا بالموردين
1: الاول. لو انا دلوقتي سمعني ناس وطلبه وفي مصر، ازاي يبتدوا يدخلوا المدرسه دي، وازاي ان هم يتواصلوا معاك؟ ممكن يتواصلوا مع برنامج المرأة الفاضلة واحنا نوصلهم بيك، يعني اي حد ممكن هنقدر نعمل كده. لكن امتى المدرسة التانية هتبتدي؟
0: احنا في 26/6 هيكون الراوند الرابع، وهنحتفل يوم واحد اللي جاي بتخرج الدفعة اللي عملت مشاريع واللي نجحت خلال الاربع شهور اللي فاتوا، واللي انجزت وعملت حاجة وتعلمت وبدأت توقعها على ارض الواقع ومسكت حاجة في ايديها، نحتفل بيها. وهنحتفل بالدفعة الجديدة اللي هتبدأ يوم 26 ده.
1: مبروك
0: يوم واحد.
1: مبروك مبروك. انا فرحانة جدا، انا شايفة استجابة صلاة قدام عينينا، شايفة ان احنا مؤثرين في المجتمع، مؤثرين في الشباب. الشباب بيسمع كلمة ربنا، روحه بتجيت سيفد، لكن نفسه لازم تخلص، لازم يحس بالنجاح، لأن ربنا وعد أولاده بالنجاح. أنا مش عارفة أقول لك إيه هاني، بشكرك جدا جدا على وقت رائع، بشكرك على معلومات كويسة، بشكرك على نفسك إنك أنت خضعت وإنك عملت الحاجة اللي ناس كتير يخافوا يعملوها ويقولوا طب أنا مكسبي إيه أو أنا هستفاد إيه، لكن أنت خدت المخاطرة وعملت حاجة وبتأثر في شعب وفي أمة. الناس هتتواصل بينا وهنتواصل معاك وهنوصلكم ببعض. ميرسي قوي قوي قوي يا هاني، ربنا يباركك. هرجع فاضل في وقت البرنامج 3 دقايق، هرجع لك يا حسام مرة تانية وهنتكلم عن حتة تعريف الفقر تاني كده بسهولة عشان الناس تاخدها، وتعريف الغنى، وازاي ان انا ربنا يديني الحكمة اني افصل بين الاثنين واعيش في غنى الله.
2: في مقارنة كده عملتها في جدول، اتمنى لو الكنترول روم يقدر يعرضها في سلايد رقم 8 في الفايل التاني اللي بعته، ما بين الذهن الفقير او ما ندعي انجيل الفقراء، ربنا بيحب الفقراء، وما بين انجيل الرخاء، تمام، وما بين الوكالة المبنية على البنوية. في 3 محاور للمقارنة. رقم 1، الممتلكات هي مع الذهن الفقير هي شر. لا، ربنا بيحب الناس الفقراء، في الممتلكات دي شر. مع
1: رقم كام السلايد؟
2: سلايد رقم 8 في الفايل الثاني اللي بعته مش الأولاني. الممتلكات عند الفقير شر، لكن عند الغني دي

0: لكن في الوكالة دي مسؤولية. أعمل لكي عند الفقير، أنا بشتغل لي يا عم عشان أسد احتياجات الأساسية، المرتب مش مكفي. طب عند الرخاء أعمل لكي أصبح غنيا، أنا عايز أبقى غني، ده الغبي. لكن في الوكالة أنا بعمل عشان أخدم المسيح وأمد مملكته. الأبرار هم بالنسبة للفقير الفقراء اللي زيه، بالنسبة للغني الأغنياء اللي زيه، بالنسبة للوكلاء الأبرار هم الأمناء في إدارة الموارد. الأشرار بالنسبة للفقير الأغنياء دول الأشرار، بالنسبة للغني الفقراء هم الأشرار لأن دول عليهم لعنة. إزاي يبقى في حد في ملكوت ربنا؟ دي بالضبط دي المقارنة. إزاي يبقى في حد في ملكوت ربنا فقير؟
1: ليس خدوا صورة بالموبايل.
0: اللي عايز ياخد صورة ياخد صورة. الأشرار هم بالنسبة للغني الأشرار هم الفقراء، لكن بالنسبة للوكالة الأشرار هم الغير أمناء في إدارة الموارد. ودي رسالة تحذيرية ليا وللناس كلها، لو أنت مش أمين في إدارة الموارد خد بالك ده قلب شرير.
1: هل أنت شايف أن الكنيسة النهاردة بتقوم بالدور ده ولا لأ؟
0: ده سؤال محرج. لا لا، لأنه الكنيسة مش بتعلمنا إزاي نتصرف في مواردنا المالية.
1: بس أنت مدرس في كلية اللاهوت الرسولية وبتعلم الكلام ده.
0: بحاول أعمل كده.
1: بتحاول
0: تعمل. بحاول أعمل كده، وبنادي من البرنامج هنا إن احنا نبدأ نتكلم عن الأمور دي. مرة تيموثي كيلر بيقول كده، لو اتكلمت في وعظاتي عن الفلوس قد ما المسيح اتكلم غالبا الناس هتسيب الكنيسة وتمشي.
1: في 2000 آية في الكتاب المقدس بتتكلم على الفلوس.
0: من أكتر المواضيع اللي اتكلم فيها. أوجه المقارنة الثانية، أنا بدي تيجي للفقير، انت بتدي ليه؟ عشان انا مجبر ان انا ادي. الوصايا بتقول كده. طب والغني؟ عشان اربح، ما انا هدي ربنا وربنا يديني، مقايضه. لكن الوكيل لاني احب الرب. اخر وجه للمقارنه، انا بانفق بالنسبه للفقير لاني بخاف وبدون فرح، انا بطلعها بالعافيه. لكن بالنسبه للغني متعه واستهلاك، بالنسبه للامين الوكيل بروح الصلاه والمسؤوليه. اتمنى ان المقارنه دي تساعدنا فهم الفرق ما بين الذهن الفقير، الذهن الغني، الذهن الوكيل المسؤول.
1: أمين. أنا مش عارفة أشكرك إزاي، معلومات كتيرة جدا ومعلومات قيمة جدا، تغير مجتمع وتنقلنا في حتة تانية. وأنا فعلا بشجعك إن احنا نبتدي نعمل مدرسة على ده، والمدرسة دي تكون أنت عندك الكريكولم ونبتديها والرب يستخدمها بمجد في كل مكان.
0: أمين.
1: ربنا يباركك وبشكرك. شكرا. جدا على الوقت الممتع ده.
0: شكرا.
1: والمعلومات القيمة دي. دعوة الله على حياتك مختلفة، دعوة الله على حياتك قوية، دعوة الله على حياتك مغيرة.
0: أمين.
1: أحبائي شيروا الحلقة دي لناس كتير، سبيشالي الشباب. ربنا يبارككم، وافتكروا الفقر مش عدم وجود فلوس، لكن الفقر فكرة ممكن تسيطر عليك وممكن تخلص منها النهاردة، لأن إلهك وأبوك غني.
0: أمين.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس. وصلنا إلى أصحاح 41 من سفر التكوين، أول أسفار الكتاب المقدس. موضوع دراسة اليوم هيكون الأعداد من 1 إلى 32. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. اديني فكرة أخ يوسف عن محتوى أصحاح 41.
1: جاء وقت إنصاف يوسف، ومع أن رئيس السقاط نساه سنتين، لكن بعد سنتين حلم فرعون حلم وانزعج بسبب الحلم، ولا سيما أنه تكرر بصورة أو بأخرى مرتين. وفي الصباح عندما انزعج ولم يستطع سحرة مصر تفسير الحلم، تذكر رئيس السقاط يوسف الذي فسر له الحلم قبل سنتين، وذكر ذلك الأمر لفرعون، فأسرعوا بيوسف وانتهت أيام معاناته وبدأت المكافأة التي كان لابد للرب أن يظهرها ويعطيها له، بس كان ينتظر توقيت الله. في هذا الأصحاح نجد توقيت الله لرد الاعتبار لذلك التقي الذي سجن بسبب تقوى.
0: تمام، إذن سوف نتقابل في هذا الأصحاح مع توقيت الله.
1: أيوة،
0: خلينا نقول عليها أجندة الله التي صحيح. لا تخطئ أبدا.
1: صحيح.
0: وعن سلطان الله الذي هو فوق أعلى سلطة في هذا الوقت، سلطة فرعون.
1: صحيح.
0: وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما، وإذا هو واقف عند النهر، وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة، ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية، وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة، ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الثمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفسه انزعجت، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. عايز أخذ تعليق على محتوى الحلمين أو الحلم المكرر.
1: يعني خليني بداية أقول أن الأصحاح اللي فات شفنا حلمين مختلفين تماما، وهنا نجد حلمين تقريبا نفس المعنى زي ما هنفهم، لكن في فرق آخر، أن الحلمين بتاع أصحاح 40 بيكلمنا عن مصير الأفراد، بينما الحلمين بتاع أصحاح 41 بيكلمنا عن مصير العالم.
0: أيوه.
1: وكأن كلمة الله تشرح لنا مصير الأفراد وتشرح لنا أيضا مصير العالم. ولعل أوضح الأسفار التي تحدثنا عن مصير الأفراد ومصير العالم هو سفر الرؤية، الذي يمكن أن نعتبره إعلان يسوع المسيح، بل هو إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. في أصحاح اللي فات شفنا اثنين على طرفي نقيض، وهنا نجد حلما يتكرر مرتين على ملك البلاد على فرعون، ويوسف يفسر كما فسر الحلمين يفسر هذين الحلمين أيضا.
0: ممكن كمان نشوف أنه الله تواصل بالأحلام مع الخصيين المذنبين.
1: أيوة.
0: وتواصل بالأحلام مع فرعون، تواصل مع أقل مستوى اجتماعي في مصر، وتواصل مع أعلى رتبة في مصر. ربنا بيتواصل مع الغني ومع الفقير، مع العبد ومع الحر. عايز تقول لنا إيه؟ تفضل.
1: زي ما شفنا أخ عياد، إن الله بيتواصل فعلا مع الجميع، مع الحر، مع العبد، مع الغني، مع الفقير، لأن الكل مسؤول وحيقف قدام الله. رأيت الأموات في رؤيا 20 صغارا وكبارا، الكل عبد وحر سيقف أمام الله، والله بيحب الجميع حتى لو كان واحد فقير جاهل، الله بيحب الجميع وبيعلن قصده ورغبته في خلاص جميع البشر، يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبل.
0: لم يستطع حكماء مصر والصحراء أن يحلوا هذه الألغاز، أن يفسروا الأحلام لكي يفسح المجال للحكمة الإلهية الموجودة عند يوسف. كلمنا عن تفوق حكمة الله وعجز حكمة البشر عن فك الألغاز.
1: يعني هذا الأمر بنشوفه مرة أخرى يتكرر في سفر دانيال.

0: يوسف محبوب ودانيال محبوب، يوسف مزبي ودانيال كان مزبي، يوسف مفسر للأحلام ودانيال مفسر للأحلام، عجز سحرة بابل ومنجمي بابل عن تفسير حلم نبوخذنصر، وعجز سحرة مصر عن تفسير حلم فرعون، لكن في الحالتين يأتي يوسف ويأتي دانيال لكي يفسر، لأنه زي ما يوسف قال أليست لله التعابير، فالتفسير من عند الله وهو يعطيه لأتقيائه، لأن سر الرب لخائفي.
1: تمام، هنا يأتي دور الساقي أو رئيس السقاة في عدد 9.
0: أيوة.
1: وعايزين ناخد تعليق على سلطان الله لما يخلي رئيس السقاة ينسى وينسى ليه ويفكروا ويفكروا إمتى. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا أنا أتذكر اليوم خطاياي، فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي وأما هو فعلقه. عايز أتكلم عن سلطان الله، إزاي هنا نسي وهنا تذكر، وكيف تكلم رئيس السقاة عن يوسف الحل المشكلة. اتفضل.
0: يعني في الحقيقة فعلا الله صاحب سلطان، وأقول لو كان إذا افترضنا جدلا أن رئيس السقاة لم ينسى يوسف وذكره لفرعون، الأرجح أن فرعون كان هيطلق سراح يوسف، والأرجح أيضا أنه في الحالة ديت كان أول حاجة هيفكر يعملها هو طلع من السجن، حدش عايز منه حاجة، خلاص هو اتباع عبد لرئيس الشرط، رئيس الشرط سجنه، طلع من السجن بأمر فرعون، في الأرجح كان هيعود إلى كنعان، يرجع لأبوه اشتاق له. لكن أعتقد لما تأخر الأمر سنتين يوسف حسم الأمر في نفسه، يبقى ربنا مش عايزني أروح إلى كنعان ولن أذهب إلى كنعان إلا لما الرب يأمرني بذلك. وعشان كده حتى بعد ما طلع من السجن ناس كثيرة بتسأل لماذا لم يذهب إلى كنعان، لأنه كان في إيده يذهب إلى كنعان، ويمكن هو كان مخطط ولما فشلت الخطط فانتظر، لكن أتاري الله عنده قصد، زي ما هو فهم وقال لإخواته لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. لو كان طلعوا رئيس السقاة ورجع لكنعان، مين كان هيستبقي الحياة في أرض مصر وكل العالم؟ يوسف. بس كان عليه أن يدفع مزيد من الألم، صورة للمسيح اللي خلص العالم، قدم خلاصا لكل البشر، لكن كان ذلك على حساب آلام ربنا المعبود يسوع المسيح.
1: أشكرك أخي يوسف، هنطلع فاصل نرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 9 نلاحظ أن رئيس السقاة بيقول كده: أنا أتذكر اليوم خطاياي. ليه بيشير إلى خطاياه؟ ما كان ممكن بسهولة جدا يقول أن في واحد في السجن بيفسر الأحلام.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني أتذكر في العهد الجديد العديد من الشخصيات التي عندما شهدت عن المسيح ذكرت ماضيها التعيس. على سبيل المثال المجنون اللي ربنا أخرج منه الشياطين، الرب قال له اذهب أخبر كم صنع الرب بك ورحمك. أكيد لما راح للناس قال لهم أنا كنت مسكون بشياطين والرب أنقذني ونجاني. المرأة السامرية راحت إلى أهل السامرة تقول إنسان قال لي كل ما فعلت، أليس هذا هو المسيح؟ بولس الرسول عندما كان يترافع في المحاكم أمام مثلا الملك أغريباس كان يتذكر قصة أنه كان مجدف ومضطهد ومفتري. أعتقد أن رئيس السقاة يسير على الدرب ذاته: أنا أتذكر خطاياي.

0: أنا في يوم من الأيام كنت في السجن وكان معايا مسجون واحد قال لي كل حاجة، مش بس قال لي أنا لأن الحلم بتاعي كويس، وقال لي رئيس الخبازين الحلم مع أنه كان حلم رضي، لكن بمنتهى الشجاعة قال للي هيخلص أنك هتخلص وللي هيهلك أنك هتهلك. وأعتقد أن دورنا في هذا البرنامج أن احنا نقول أن في ناس هتخلص وناس هتهلك. مين اللي هيخلص؟ مش ناس أحسن مميزة أفضل، لكن ناس أمنت بالمسيح المخلص الوحيد، واللي رفض خلاص المسيح لابد أن يهلك. هذا هو الإنجيل الذي علينا أن نعلنه لجميع البشر.
1: عدد 14 يا أخ يوسف يقول: بعدما شهد رئيس السقاط عن يوسف أيوة. أمام فرعون، فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. يعني الكلمات دي جت في عدد واحد، عدد واحد لكن في يعني سرعة في التنفيذ، مع أن الأمور كانت كأنها صمت، الله السماء مش بتتكلم، الله كأنه نسي يوسف.
0: صحيح.
1: لكن جاء الوقت اللي فيه العجلة دارت بسرعة. كلمنا عن السرعة في الإجراءات هنا، عدد 14.
0: يعني أنا أكيد بحط نفسي مكان يوسف، أكيد يعني كم مستعجب، الدنيا كلها مرتبكة وتسرع لتنفيذ أمر فرعون ده طبعا. طب ما أنا قاعد مستني فرج ربنا بقالي سنتين، وأنا بتقلي بعد ما طلع رئيس السقاط كان كل ما حد يعدي قدام الزنزانة يقول لك بس جه الفرج ويقف مستعد إنه يطلع، ما يحصلش، يوم اتنين تلاتة أسبوع أسبوعين شهر وبعدين نسي. مش بس رئيس السقاط نسي، كمان يوسف نسي، وكأن هأبد هنا تأبيدة في السجن ده. لكن جاء الميعاد، ولما جاء الميعاد أسرعوا بيوسف. ده بتفكرني أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم، أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. طول ما الميعاد ما جاش الرب متأني، أول ما يجي الميعاد يحرك الدنيا وبكل سرعة لكي ينفذ تعليماته.
1: تمام، يعني خلينا نقول لكل واحد ما زال في زنزانة الانتظار، إنجاز التعبير،
0: أيوه.
1: لما هيجي الوقت كل الأمور هتخدم على أجندة الله.
0: صحيح.
1: على مواقيت الله.
0: تمام.
1: بما أنه لسه ما قالش كلمته يبقى انتظر الرب واصبر له. أعتقد مزمور 105 يقول لنا الكلام ده عن يوسف.
0: صحيح.
1: يقول أنه أرسل أمامه رجلا بيع يوسف
0: إلى وقت مجيء
1: إلى وقت مجيء كلمته أرسل الملك فحله.
0: حبقوخ 2 بيؤكد الفكرة، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر.
1: تمام.
0: انتظرها مش هتتأخر.
1: يوسف طلع من السجن هيقف قدام فرعون، لكن حلق وأبدل ثيابه. بتشوف فيها أي حاجة من الناحية الرمزية مع المسيح؟
0: الشعر الطويل عار، مش كده؟ والمسيح بقيامته من الأموات انتهى بالنسبة له العار تماما. هو لما قال على الصليب قد أكمل، كان من ضمن ما يعني ذلك أن الآلام انتهت. قام من الأموات بمجد الآب، وصعد في أعلى مكان في الكون، وجلس في يمين عرش العظمة في الأعالي. وأحب كمان بالإضافة إلى ذلك أعمل مقارنة بين بطل من أبطال الإيمان اتقص شعره ودخل السجن، وهنا بطل تاني حلق شعره وخرج من السجن.
1: طيب.
0: أعتقد فاكرين شمشون،
1: سنفكر أحب المشاهدين.
0: شمشون قصت له دليلة شعره ودخل السجن، وبعدين هنا قص شعره وخرج من السجن. لما نبت شعر شمشون راح للموت، لكن هنا ما خرجش من السجن إلى القبر، لكن خرج من السجن إلى القصر.
1: تمام. عندما وقف أمام فرعون وسرد أمامه محتوى الحلمين، أرجع التعبير لله.
0: صحيح.
1: وقال إن ربنا سيجيب بسلامة فرعون. في نهاية سرد الحلمين والتفسير يقول في عدد 32: وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. أنا عايز أقف عند الحتة ديت، لو هناخد منها تعليم، في أمر مقرر من عند الله واللي قرره ربنا لازم يعمله.
0: في الحقيقة مش تعليق لكن تعليقين. أولا الله مسرع، يعني زي ما اتفقنا عندما يأتي الميعاد الأمور هتمشي في منتهى السرعة. في رؤية واحد يقول لك ما لابد أن يكون عن قريب وفي

0: آخر أصحاح ما لابد أن يكون سريعا. يبقى ربنا مطول باله، بقاله 2000 سنة مطول باله، حتى كثير من المؤمنين ابتدوا الإيمان بتاعهم يتزعزع. إني أشجع كل واحد من الأتقياء المؤمنين، تشدد فإنه في الموعد سيسرع الله ليصنعه. لكن الحاجة الثانية، الله مسرع ليصنعه. ربنا مش مستني الأحداث تتم، لكن ده هو صانع الأحداث. بلغة يوئيل 2:11، فإن صانع قوله قوي. الله بيقول، لكن مش بس بيقول، لكن بيصنع. أو بلغة إشعياء 46، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأي يقوم وأفعل كل مسرات. الله بيفعل.
1: تمام، أشكرك أخي يوسف. ادينا فكرة عن المحتوى للحلمين. احنا عارفين 7 سنين شبع و7 سنين جوع، لكن بتكلمنا عن ايه؟ سنوات الشبع وسنوات الجوع.
0: يعني خلينا نفكر المشاهد ان الأصحاح اللي فات زي ما قلنا كان حلمين، حلمين بيكلمنا عن مستقبل ده ومستقبل ده، هما اتنين. لأن البشر كلهم ليهم مستقبلين، يا إما أنت الكرمة قدامك وستخلص نتيجة عصر الكرمة، موت المسيح وقيامته، أو ستهلك إذا اتكلت على صنعة الخباز، صنعتك، أعمالك، عملك، عمالك. ده بالنسبة للأصحاح 40. هنا الحلم واحد متكرر. ايه هو؟ عبارة عن ايه؟ ان في 7 سنين شبع، تليها 7 سنين جوع. اللي بيجي الاول الشبع ولا الجوع؟ اللي جي الاول الشبع، ودي واضحة في البقرات السمان وبعديها بقرات عجاف، سنابل مليانة ودسمة وبعديها سنابل هزيلة. المعنى زي ما فهمنا واحد، 7 سنين شبع. 7 في لغة الكتاب المقدس فترة كاملة، وأقول بقالنا 2000 سنة شبع. شبع يعني إيه؟ الخير كتير، كل من يدعو باسم الرب يخلص. يعني عايز تسمع، أدي النهاردة ربنا وصل صوته، مش عن طريق محطة ولا 2 ولا 3، لكن كم من القنوات الفضائية تحمل لنا رسالة الله، الرسالة بعينها، مع أنه بيقولوها بطرق كثيرة وبلغات كثيرة، لكن هي ذات الرسالة، المسيح مخلص لك إن أتيت وأسرعت إليه. لكن بعد سنين الشبع اللي قربت تنتهي، ولا نعلم متى تنتهي، قد تنتهي اليوم، إيه بعد كده؟ في 7 سنين جوع، لدرجة يقول هنا حتى أن الجوع ده هيبقى شديد في الأرض فلا يذكر الشبع. يعني أيام صعبة جدا. وأحب أقرأ آية جت في سفر عاموس أصحاح 8، لما يقول هوذا أيام تأتي يقول السيد الرب، ده كلام الرب اللي ما فيش بعدي كلام، هانذا أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. النهاردة تفتح الراديو تسمع صوت ربنا، الانترنت تسمع صوت ربنا، التلفزيون تسمع صوت ربنا، تروح الاجتماعات تسمع صوت ربنا. ربنا بيقول سأرسل جوعا في الأرض لاستماع كلمات الرب. مش هيسمعوا كلمة الرب، مش بس كده، لكن لو قريت تيموساوس تسالونيك 2:2، سيرسل الله إليهم عمل الضلال لكي يصدقوا الكذب حتى يدان كل من لم يسروا بالحق بل سروا بالإثم. الأمر جد خطير، في شبع، كلمة الله متاحة تقدر تقراها وتشبع وتتلذذ، تقدر تدعو باسم الرب فتخلص، لكن ماذا سيحدث عن قريب جدا؟ سيغلق الباب وستكون أنت الجاني على نفسك. أتمنى أن لا يحدث هذا.
1: تمام، اسمح لي نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: اتكلم بطرق كثيرة لكل الناس، ولغاية دلوقتي الناس مش بتآمن بيه. إيه السبب؟
1: تفضل يا أخي يوسف. مع إن الله مازال إلى الآن يتكلم ويخبر الناس، وعارفين إن في دينونة آتية، بس الناس مش بتسمع كلام الله، مش بتتجاوب مع هذه الدعوة. ليه؟
2: يعني نشكر الله إن فرعون تجاوب وسمع ونفذ. لكن مثلا لما تقرأ عبرانيين أصحاح 2، لذلك

0: وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا؟ ده المشكلة. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا؟ هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به. لما تروح للأصحاح اللي بعديها، لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبك. أن تهمل، أن تقسي قلبك، هذا يجعلك لا تستفيد من صوت الله اللي لغاية النهاردة بينادي على التعاب إنهم ييجوا وياخدوا منه خلاص مجاني.
1: تمام. عايز أخد تعليق أخير عن الدينونة الآتية. حضرتك عارف إنه في دلوقتي كلام يقولك ما فيش حاجة اسمها جهنم، ما فيش حاجة اسمها دينونة، ما فيش حاجة اسمها عذاب أبدي. هنا بيتكلم على قضاء جاي على أرض مصر، وبيقول عنه في عدد 32 فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. اللي ربنا يقرره هيعمله. من هذه الزاوية الدينونة الأبدية وجهنم والعذاب الأبدي بيقول لنا إيه؟
0: يعني لما تسمع ناس بيقولوا ما فيش دينونة، مش جديد ولا غريبة، لأن من تكوين 3 الحية الشيطان الكذاب الكبير قال للمرأة لن تموت. النهاردة ما يقدرش الشيطان يقول للناس مش هتموتوا، لأن الموت واضح، لكن ما فيش دينونة، مع أن الكتاب يقول وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. الكذاب الكبير وأتباعه كتار النهاردة يقولوا ما فيش دينونة، وبعدين لما يموت الإنسان ويلاقي نفسه في الهاوية في العذاب ساعتها هيقدر يعمل ايه؟ ما خلصت، والشيطان عايز كده. لذلك اهيب بكل انسان ما تصدقش كلام الشيطان ولا مروج الضلال اللي بيستخدمهم الشيطان، ليكن الله صادق وكل انسان كاذب. في دينونة؟ نعم. ويقول هنا الله مسرع ليصنعه، الامر مقرر من قبل الله، وهذا ما يقوله بعينه ما يقوله سفر الرؤيا. أيوة لابد أن يكون، لابد، يعني كأنه عايز يقول لو ما فيش دينونة وما فيش مكافأة للأبرار ده غير منطقي. لكن المنطقي أن الله لما يدي إنجيل والناس ترفضه وتحتقره لابد أن يكون هناك دينونة، هذا هو المنطقي والمعقول.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي باركك. هنراجع الحلقة مع الضيوف.
0: شوف
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: طلعنا بآية عجبتني جدا، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا، أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. لما جه ميعاد الإنصاف ليوسف أسرعوا به إلى فرعون.
1: تمام.
3: في شهادة رئيس السقاة عن يوسف أمام فرعون إن اتكلم عنه وقال إن هو عمل معايا كده، فإحنا حلو قوي إن إحنا نشهد عن الرب إن هو خلصنا من كل خطايانا.
4: تعلمت من شخصية يوسف إنه كان منتظر الله رغم كل الظروف الصعبة اللي كان بيمر بيها، لكن جه وقت الإنصاف وجه وقت رد الاعتبار.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، أترك معك هذه الكلمات التي تشرح لنا قلب الله وسلطان الله. عدد 14 فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن. أقولها تاني، فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن. لو أنت لسه ما زلت في سجن الألم، في سجن الضيق، في سجن المرض، في سجن الاضطهاد، عندك علامات استفهام، كأن السماء صامتة، الله مش بيتكلم ليك، ويمكن بتقول كما قيل قديما سيدي قد نسيني وإلهي قد تركني، يمكن تبخرت الأمال، يمكن متروك من الكل. أقول لك السماء عندها ساعة لا تخطئ، ربنا عنده مواقيت لا تخطئ. لما تيجي الكلمة إلى وقت مجيء كلمته، أرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، هيجي الوقت اللي هيسرعوا بك من السجن، هيجي الوقت اللي ربنا هيفك أسرك ويفك ضيقك. بس لما يجي الوقت من عنده هو، انت وانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. والتقي بيك في الحلقة القادمة والرب معك.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نسأل اليوم سؤال جديد. إلى أي مدى بتفضل أو ما بتفضل تحتفظ بواحد دمه تقيل في الشلة تبعتك؟ يعني واحد عن جد هو دمه تقيل، دمه مش خفيف، بس إلى أي مدى بتفضل إنه هذا الشخص يطلع من الشلة؟ لو أنت بتقول يقعد في شلتك معناته أنت بدك تعطيني إجابة صفر، لو أنت بتقول رح أطلعه من الشلة أو أحاول أطفشه من الشلة يبقى بدك تعطيني 100%. تعالوا نفكر في السؤال مدة 20 ثانية وبعدين ناخذ الإجابات. أوكي، نشوف إجاباتكم. أوكي، معانا أجوبة متضاربة. تامر رح يخلي الشخص تقيل الدم بالشلة، كويس يا تامر. بينما نرمين ومارك وروز بتفضلوا إنه هذا الشخص يطلع من الشلة. تعالوا نسمع رأي تامر.
1: بصي، لو هو شخص دمه تقيل بس طيب، ايه اللي هيضرني؟ يعني مش مطلوب ان كل اصحابي يبقى دمهم خفيف، يعني مش مطلوب ان هو لازم

0: هو واقف يضحكني. طول ما هو انسان طيب وانسان كويس ممكن يكون دمه تقيل بس هو محترم وكويس، ما فيش مانع انه يفضل في الشله.
1: اوكي.
0: انما اللي يستحق فعلا انه يخرج من الشله ممكن يكون شخص دمه خفيف جدا جدا جدا بس من جواه وحش وخبيث، فده فعلا اللي يستحق 100%.
1: حلو. اوكي نرمين.
2: لا انا بتخانق معلش تقطعنا، انا صعب حد رخم يعني مش
1: طالبه. ما تقدريش حتى لو واحد من الشله؟
2: لا.
1: مش كل الشله دمهم تقيل، واحد برضه ما بتستحمله.
2: يلا.
1: اوكي مارك.
3: لا يعني انا هحاول استحمل بس الليميت معين، بعد كده مش هقدر يعني على الاقل يعني ممكن هو اللي خرجني من الشله مش انا اللي هخرجه،
1: بس المهم ما تكونوش موجودين في نفس المكان. طيب روز.
4: لا شو لازم يخرج من الشله عشان هو دمه تقيل هيخلي الشله كلها دمها تقيل يعني.
1: انت مش مفترضه انه بما انتم كلكم دمكم خفيف رح تخلوه دمه خفيف يوما ما، لا انت مفترضه انه هو رح يخلي كل الشله
4: دمه تقيل هتطلع وانا دمه تقيل.
1: طب يا تامر رد عليهم.
0: بس كده يبقى انتم مش اصحابه، او يبقى هو فعلا مش صاحبكم يعني. الصاحب مع الاحترام الشديد لراي اي حد، الصاحب لازم يصبر على صاحبه طول ما صاحبه ما بيأذيهوش يعني. هو دمه تقيل بس هو ما بيأذينيش يا جماعه، يعني ايه دمه تقيل؟ ايه الغلط في كده؟
1: وافترض يا تامر انه انت اللي كنت في الشله دمك تقيل، يعني ما هو وارده انك تكون انت اللي دمك تقيل في شله، ما هي الموضوع نسبي يعني. انت ممكن تكون خفيف دم بس رحت على شله جديده كلهم ألذ منك. طب ايش موقفك يعني؟ هل بتحب يطلعوك من الشله عشان انت اقل دمك خفيف اقل منهم؟
0: ما هو انا عشان كده بتكلم ان انا لازم اعمل كده مع صاحبي عشان الناس الجديده اللي هتعرفني اللي هتشوفني دم تقيل ساعتها يعملوا
1: تتحملك
0: يعني زي ما عامل الناس، اكيد هستنى ان هم يعملوني.
1: ايش رايكم؟
3: يعني انا شايف ان احنا برضو بني ادمين يعني. انا طبعا الراي ده محترم جدا ورايي صح يعني، بس هاجي عند وقت انا هبقى
1: مخنوق،
3: هبقى متضايق يعني. هاجي في وقت انا اللي هخرج من الشله مش هو يعني.
2: بعدين خفه الدم دي مش بتاعتي اساسا، هي الرخامه اللي بتاعتي.
1: الخامة اللي بتاعدي مش خفة الدم.
0: أو يمكن يكون هما ما عندهمش الثقة في نفسهم إن هما يقدروا يغيروا صاحبهم على الرغم إن هما يبقوا كتير، يعني مثلا لو هما خمسة أكيد أربعة يقدروا يغيروا واحد، إنما لو إحنا ما عندناش الثقة في نفسنا هنسيبه يمشي عشان إحنا مش هنقدر نغيره، أو يمكن يكون ما عندناش وقت نغيره.
1: أو خايفين على صورة الشلة زي ما روز كانت بتقول، خايف إنه الشلة كلها يصير اسمها تقيلين دم.
3: انا يعني انا قصدي بال 75% ديت ان يعني مش واحد دمه تقيل تطلعه بره الشله. اي الموضوع مش خفه دم وتقل دم، احنا مش بنمثل سكتشات يعني، لكن هي القضيه يعني انا هفضل مستحمل واحاول اصبر عليه على قد ما اقدر، لكن هاجي في وقت انا هتعب عليه نفسي تعبت يعني.
1: اوكي.
0: بس مع الاحترام الشديد هو مش المطلوب من كل اصحابك انه يحط كره حمراء في مناخيره وينزل لقدامك نمره.
3: انا ما قصدتش كده، انا بقول انا مبدئي ان انا احافظ عليه واحاول اخليه كويس لو هو في نظري مش كويس، لكن انا هاجي في وقت هبقى تعبت فيبقى خلاص.
2: ابني دمه تقيل يعني رخم اصلا.
1: طيب تعالوا بليز نسمع مع بعض راي شخص تاني مختلف.
5: لو معاك في الشله واحد من الاصحاب غلس بايخ دمه تقيل نعمل فيه ايه؟ ناخده كده ونشيله هيلا بيلا ونرميه؟ هو ملوش مكان في وسطينا؟ هل عمرك فكرت كده في نفسك وفي شخصيتك وفي الانطباع اللي انت بتسيبه على اصحابك؟ انت كامل مما جميع ومفيش ولا حاجه فيك بتضايق؟ وهل مطلوب ان الاصدقاء كلهم لازم يكونوا كاملين ما فيهمش اي صفه غير مقبوله علشان يكونوا شله؟ انا بعتقد انه احنا لازم نقبل بعض زي ما احنا، لانه ممكن جدا انا اتحط في نفس الموقف ده. الكتاب بيقول كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا. لو انا رفضت البني ادم ده عشان غلس مش يمكن انا اتحط في الموقف ده نفسه في يوم من الايام وحد مثلا يقول البني ادمه دي حنبليه زياده عن اللزوم نطلعها من الشله؟ انا هقبل الموقف ده تفتكروا؟

0: اهلا بالاصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
3: مع

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شيرين، وهنسمعه بعد الفاصل.

سؤال حلقتنا الثاني بيقول قدام الانسان خيارات كثيره بيعملها، بيصحى الصبح بيختار ايش بده يفطر، بيختار ايش بده يلبس، بيختار يروح على شغله بسيارته ولا بالمواصلات العامه. بس في اشياء ثانيه كثير الانسان مش مخير فيها، زي مثلا باي بلد انولد، مين ابوه مين امه، كم سنه راح يعيش. فالانسان على بعضه كاعتقادكم هل هو مسير ولا مخير؟ على فكره المصريين بيقولوا مسير من مصير، لكن هي مسير من انه حد بيسيره. فهل الانسان مسير ولا مخير؟ لو انت بتقول انه مسير اعطيني 100%، لو انت بتقول انه مخير اعطيني 0%. معنا 20 ثانيه عشان نجاوب. سؤال صعب، تعالوا مع بعض نشوف الاجابات. طيب اثنين اعلنوا استفلاسهم وكانوا محايدين مش عارفين 50%، لكن روز ومارك بيقولوا انه الانسان مخير، يعني ممكن يختار الا ولا. نسمع راي روز.

0: الإنسان أساسا حياته كلها اختيارات، بيختار كل حاجة، فتشعر إن بقى الإنسان مخير يعني، بيختار كل حاجة، لبسه، لون شعره، مكان بيته، مدرسته، شغله، بيختار كل حاجة يعني، فشعور بقى الإنسان مخير.
1: أوكي، مارك بتقول إيه؟
2: الإنسان مخير 100% طبعا، لكن إحنا حتة اتولد فين ومن مين وشكله ايه وفي انهي بلد دي انا مش يعني، حتى لو انا مخير فيها انا مش هقول رأيي فيها، دي بتاعت هي كده.
1: في كتير أمور الإنسان مش هو اللي بيختارها، عشان هيك نرمين وتامر قالوا محايدين. في عندكم رأي تاني؟
3: هو الإنسان مخير جوه فريم مسير.
1: مسير بالسين.
3: مسير يعني قدامه عدة اختيارات، ربنا هو اللي حاططها له. طبعا ربنا عارف هو يختار ايه، بس الاختيارات دي مفيش اختيارات غيرها. ده معناه ان انا عندي 3 اختيارات بس، يا ايه يا بي يا سي، انا هختار واحد من التلاتة، انما مفيش اختيار رابع، مفيش دي. ده دليل على ان انا جوه فريم مسير انا فيه. فاهم قصدي؟
1: اوكي، يعني انت بتقول هو مسير بمقدار ما هو مخير.
3: بالظبط.
1: انت بتقول هو الاثنين مع بعض.
3: بالظبط.
1: نرمين.
4: وانا برضو بقول ان هو مخير ومسير، يعني مسير اللي هو انا ما اعرفش، بابا وماما اتولدت لقيتهم هم دول، ديني اتولدت لقيته هو كده، لكن مخير بقى ده مسير. ثانية واحدة كده.
1: مسير ان هو ناس اختار له ابوه وامه.
4: مخير بقى مثلا ان انا فعلا بختار لبسي، بختار لو انا هشتري حاجة انا اللي بختارها، انا اللي بقول رايي فيها.
1: يبقى انتوا عم بتقولوا لمارك روز انه
4: بس برضو سوري، بس برضو مسير في مثلا ان انا ممكن جبت مجموعه معين هو يدخلني كده، يعني مش شرط برضو ان انا اختار الحاجه اللي انا هخشها، هو انا جبت المجموعه ده لازم اخش كده.
1: مارك روز حد عنده اعتراض؟
2: لا انا شايف يا ربي جبت مجموع 0%، انا مخير عيد السنه ولا اخش مع حد ولا ما ادرسش خالص، انا مخير، انا ما زلت مخير يعني.
1: روز
0: ده مارك برضو
1: رأيك انك انت مخيرة. طيب تعال نشوف حد يحسم لنا الموضوع.
5: في موضوع الانسان مسير او مخير انا عايزة اقول لكم رأيي. في حاجات كتير قوي في حياتنا بتحصل واحنا مسيرين فيها، زي نتولد في عيلة فقيرة، زي يحصل لنا حادثة واحنا سايقين عربية، او يبقى عندنا مدير بايخ في الشغل. لكن في كمية مواقف احنا فيها عندنا اختيارات كتيرة. خلينا اديكم مثل صغير. مثلا واحد اتولد في عيلة فقيرة جدا وعنده 3 اختيارات، واحد يقرر انه يا انا اتولدت في عيلة فقيرة فيفضل طول حياته متذمر وزعلان من ربنا، واحد تاني اتولد في عيلة فقيرة بس قرر انه هيكافح وفضل يطور نفسه لغاية لما فعلا وصل لحاجة كويسة، واحد تالت قرر يسرق عشان بأي طريقة يطلع من الفقر اللي هو فيه. التلاتة بقى كان عندهم اختيارات مختلفة والتلاتة وصلوا لنتائج مختلفة تماما، والنتائج دي كانت نتيجة الاختيار بتاعهم. فبدل ما نقعد نفكر احنا مسيرين في ايه ومخيرين في ايه، ياريت كل اختيار انت عندك تاخده اختيار يوصلك لأحسن نتيجة انت تبقى راضي عنها بين ضميرك وبين ربنا، وتوصلك في الآخر بدل ما تقعد دايما ترمي الشماعة لربنا وتقول اصلا انا مسير ومش هقدر اعمل اي حاجة.

لما ربنا بيكلمني عايز يفتح عينيا اشوف حاجه ما شفتهاش قبل كده، جايز بطريقه اعمق، جايز اخد بالي من حاجه بتعدي عليا لكن اول مره اقف عندها، مش انه عايز يأنب لي ضميري ولا انه عايز يحرك مشاعري فاخد خطوه انفعاليه لانها مش بتكمل. في جزء غريب في سفر ملوك الاول 3 صح 3 عدد 16، قصه غريبه قوي قوي. بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن ستتين مخلفين اطفال قريب، يعني الاطفال ببهات صغيرين قوي في السن، وهم نايمين الاثنين واحده منهم صحيت فوجئت بان الطفل بتاعها مات، فعملت ايه؟ بدلته مع الثانيه واخدت العاش وصحي الصبح. وحصل القصه الشهيره بتاعت انه الاثنين راحوا للملك سليمان، والقصه دي فضلت بتحكي عن حكمه الملك سليمان، وقعدوا يقولوا له لا دي تقول ده بتاعي ودي تقول ده بتاعي، بس انا مش هركز في الملك سليمان حكمته عملت ايه، عايز اركز على الست دي. انتوا مركزين الست دي عملت ايه؟ ركز، ما تكملش قصه، اقف هنا، متخيلين عملت ايه؟ انا همثل، صحيت لقيته مش بيعمل حاجه كده، مش فركزت كده لقيت انه مش بيتنفس، قعدت تحط لقيته مش بيتنفس، فبدل ما تصرخ بدل ما تصرخ قامت مش بشويش كده وراحت مديه الطفل الميت للست اللي جنبها، واخدت الطفل العايش ورجعت السرير وحضنته ونامت. بعدين لدرجه انها ممكن في وقت تقول ايه، اه فعلا ده ابني، ده اكيد ابن جه، ده احنا اتلخبطنا، انا خدت ابنها وابنها اللي مات، اكيد في لخبطه. عارفين القصه دي قصه ايه؟ الانكار. بدل ما واجه انه مات البيبي، مات الحد ده، مات الحاجه دي، ماتت، اضحك على نفسي وتبدل وتروح بقى قدام ملك سليمان تقول له لا ده ابني، ده ابني حتى يشبهني، ده بتاعها اللي مات، بضحك على نفسي. احنا بنعمل كده، حاجه في حياتي ماتت، علاقه ماتت، سواء هي اصلا ما ابتدتش او كانت موجوده وماتت، حلم مات، كان عندي احلام ان انا ابقى كذا كذا بس مات الحلم، ومش عايز اواجه نفسي، مش عايز اواجه انه الحاجه دي، ان البيبي مات، وعمال اضحك على نفسي وعمال ادافع وعمال اجاهد واحارب اللي جنبي انه لا حلمي عايش. طول ما انا متمسك بان هو عايش، طول ما انا مش هعرف اخد اللي ليا من ربنا. عارفين احسن حاجه كان ممكن تحصل للست دي ايه؟ انها تصرخ وتقول مات الغالي، الحاجه الغاليه دي ماتت، وتواجه الحقيقه موتها. اجمل حاجه في القصه دي ما حصلتش، كان ممكن تحصل، هتستغربوا قوي، تعمل جنازه وتدفن البيبي. في اللحظه دي تقدر تاخد اللي ربنا عايز يديهولها، لانها بطلت تضحك على نفسها وتضيع وقتها ماسكه جثه ماشيه بيها. تخيل واحد ماشي بجثه، نقول ريحه غريبه في الاوضه، ايه في ايه، هو ماشي بالجثه بس هو مش عايز يقول انها ماتت، ومصمم ومحافظ عليها وبقاله سنين، ناس بقالها سنين ماسكه ميت ماشيه بيه، حلم مات، علاقه ماتت. الجميل قوي مع انه مؤلم قوي ان انا ما اقولش ان البيبي ده او الحاجه دي عيانه، اواجه الحقيقه، الحاجه دي ماتت بكل الالم، لكن احسن حاجه ادفن الحاجه دي واقول له يا رب انا الحاجه غاليه قوي عندي راحت، وانا بقول لك ايوه ماتت، مش حوارب الباب انها عيانه او انها ممكن ترجع، ماتت، ومش هنشغل بليه ماتت وليه راحت، هنشغل بانها فعلا راحت. اديني يا رب الحاجه التانيه، عايز حاجة تانية لأني متألم جدا، عايزك أنت في حياتي، عايز حلمك لحياتي، عايز علاقتي بيك، عايزك أنت. أنا بعيط وتعبان ومش عايز أضحك على نفسي وبقولك أني متألم.

وبقول لك انا محتاج لك، انا محتاج لك. ينفع تكون انت حلمي؟ ينفع تكون انت العلاقه اللي انا اعيش بيها؟ ما يبقاش حد ولا حاجه. ادفن البيبي، ادفن الميت، ادفن الميت اللي مات بقاله فتره. ما تواربش الباب، ما تسالش ليه، قول له مات مع الم يا رب الشديد. اديني اللي على قلبك، اللي ما يموتش، العلاقه اللي ما تموتش، والحلم اللي ما بيموتش. اعمل كده.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. في المجتمعات التي نعيش فيها هناك الكثير من التساؤلات داخل البيت وخارج البيت. فهناك الزوجة التي تسأل: لماذا يا ترى زوجي يعيش حياة خارج البيت، يظهر بأنه رائع وأنه ممتاز والكل يحترمه، ولكن عندما يعود إلى المنزل أرى أمامي شخص آخر. وهناك الزوج الذي يسأل عن زوجته، لماذا تنكد عليه عيشته. هناك العلاقة ما بين الزوج والزوجة وكذلك الأبناء، والأبناء يسألون: لماذا العلاقة بين أمي وأبي متوترة؟ هناك الكثير من الأسئلة، هناك الكثير من البيوت التي تعيش من الظاهر حياة رائعة، ولكن من الداخل موضوع آخر. وكما يقول المثل الشرقي: من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. لكن في حلقتنا لهذا اليوم سنسعى بنعمة الله لكي نجيب على أسئلة صحيحة. في قصة هذا اليوم مثلا، هناك مصارع محترف اسمه ستينغ. الملايين من المعجبين كانوا يؤدون له التحية بأنه رجل رائع، ولكن زوجة ستينغ لم تشاركهم في رأيهم. كان ستينغ على وشك أن يشاهد زوجته تغادره، ولكن هذا المصارع المحترف لم يتمكن أن يخفي الحقيقة التي كان يختفي خلفها، قناع كان واضع على وجهه، ولكن اكتشفت الحقيقة في يوم من الأيام، وتدخل الله لكي يحل مشكلة ستينغ ولكي يعود الزواج

0: إلى ما صنعه الله لكي يكون زواجا سعيدا، زواجا رائعا. تعالوا معي أيها السادة لكي نراقب معا ما قاله ستينغ، هذا المصارع المحترف، وهو يتكلم إلينا من خارج منزله في مدينة لوس أنجلوس.
1: كان ستينغ بطلاً في عالم المصارعة للمحترفين. في أواخر الثمانينات، ستينغ المعروف أيضاً بستيف بوردن كان نجماً أساسياً في حلبة المصارعة الحرة. عام 1997 علامته الفارقة كالمتبرج بالأسود والأبيض وبطوات البيسبول الأسود جذبت أحد أكبر جماهير المشاهدين في التاريخ. مع ذلك، مع أن الملايين يعرفون من يكون ستينغ، بعض الناس يلتبسون بينه وبين نجم روك شهير. أولاً أريد أن أوضح الأمر، أنا أحب موسيقاك.
2: هل استمتعت بالأوقات السنوات التي أمضيتها مع الشرطة؟
1: نعم.
2: أو تفضلني في الغناء
1: نعم.
2: الفردي؟
1: عرفت أنك كنت مع الشرطة.
2: كنت مع الشرطة مرتين.
1: هل تريد أن نثير الموضوع؟ لا حسنا.
2: لا ليس الآن.
1: نشأ ستيف في جنوب كاليفورنيا، كان قويا ورياضيا واهتم لاحقا بكمال الأجسام، وعندئذ بدأت قصة ستيف مع المصارعة الحرة. دخل رجل غريب إلى النادي الرياضي يوماً وقدم له عرضاً مغرياً فقبله.
2: كان برفقته ثلاثة رجال كانوا ينون خوض تجربة المصارعة. بحثوا عن رجل على مدى أسبوعين ولم يجدوا واحداً، فقالوا أخيراً: ماذا عنك أنت؟
1: قال ستيف: نعم. وبعد 10 أشهر من التدريب القاسي دخل حلبة المصارعة.
2: كانت الشخصية التي اتخذتها في بداياتي فلاش بوردن.
1: فلاش بوردن؟
2: فلاش بوردن.
1: تزوج ستيف من رفيقة شبابه سو في بداية مهنته. صعب الأمر على الثنائي الشاب، لكن بالرغم من سنوات السفر والأجرة الضئيلة من دون عطل طويلة، آمنت سو أن المسألة مسألة وقت قبل أن يحقق زوجها نجاحا باهرا.
3: عرفت أن نجاح زوجي كان وشيكا، كان قريبا جدا من النجاح. المعجبون كانوا كثرا، كنت أرافقه إلى المباريات وكنت أرى تجاوبهم معه، كانت شعبيته واضحة جدا، وقد عرفت أن نجاحه وشيك جدا.
1: ثم عام 1988 صدق إيمان سو بستيف، غير ستيف اسمه إلى ستينغ، وفي مباراته الكبيرة الأولى صارع ستيف ريك فلير مباشرة على التلفاز، وأصبح معروفا في حلبات البطولة العالمية للمصارعة، وبلغ ذروة نجاحه عام 1997 عندما صارع ستينغ هالك هوغان أمام الشاشات. مع أن الأمور سارت جيدا ماديا، أسفار ستيف الدائمة ضيقت على زواجهما.
2: حققت نجاحا باهرا، لكن أتعلم بدأ زواجي يفشل حقا. كنا سو وأنا كنا كسفينتين تبحران ليلا، كانت تعيش حياتها وأنا حياتي، لكن الآن لدينا صبيان صغيران، وكنت أفقد السيطرة على كل جزء من حياتي.
1: تعامل ستيف مع صراعاته بالتحول إلى المنشطات والكحول.
2: قلت لها إنني أتناول أدوية وصفت لي، كنت أتناول مسكنات للألم، كنت أتناول المنشطات وأعاقر الكحول، فسألتني: كم مضى على إدمانك؟ فأجبتها قائلا: منذ سنتين.
3: رأيت من الضروري إعادة تأهيله، وقال باقتناع تام: لا لا لا أريد، لست بحاجة للتأهيل.
2: رجوتها وقدمت لها الأعذار وقلت: قلت اسمعي، سأقلع عنها. وأخلفت في وعدي، وبعد مرور شهر تقريبا ساءت الأمور أكثر فأكثر.
3: فكرت: لا أعرف ما علي فعله، لن يقبل إعادة تأهيله ولن يقلع عن الإدمان.
1: كان ستيف يطوق للتغيير. لسنوات طويلة كان أخوه يخبره عن محبة الله له. قرر ستيف أخيرا أن يصغي له. في مساء يوم من أغسطس عام 1998 كف عن الصراع ولجأ لله طلبا للمساعدة.
2: قلت: أنا عاجز عن التغير بمفردي، أنا بحاجة أن تخلص حياتي وتنقذ زواجي لأنه خرج عن سيطرتي. ودعوته ليأتي ويحيا في، وقلت له: قلت أنا سأعيش حياتي لأجلك من الآن فصاعدا.
3: وفجأة بدا لي إنسانا جديدا، رجلا مختلفا تماما منذ اللحظة التي اعترف لي فيها بنمط حياته في السابق.
1: إذ لمست سوء التغييرات الجذرية في ستيف، أدركت ضرورة تحولها هي أيضاً.
3: عندما رأيت ما حصل مع زوجي أردت التحول بشدة. كان ذلك بعد شهرين من وهب حياته للرب أن استسلمت لله حقاً. لقد نشأت في الكنيسة.

0: لكنني لم أقم علاقة قط مع يسوع المسيح، بل نضجت ببطء وثبات، وكان تحولنا صحياً لزواجنا وأولادنا. نعيش بانسجام في بيتنا وأولادنا يشعرون بهذا، لقد زال كل توتر بيننا وهذا رائع.
1: أنتما واحد؟
0: نعم، نحن واحد.
1: صار زواج ستيف أفضل مما كان عليه، لكن المهنة التي كرس لها حياته لأكثر من عقد أصبحت قذرة جداً لستيف، فقرر التخلي عنها. عندما باع المروج فينس ماكمان الشركة التي عمل ستيف لحسابها، وجد الله له سبيلاً للخروج.
2: بيعت الشركة وبهذا استقلت من المصارعة، كنت قد مضيت عقداً لا مثيل له، لم يوقع مثله إلا من تعامل مع تيد تيرنر.
1: بكل بساطة استقلت من المهنة؟
2: نعم استقلت.
1: والآن أنت تحضر فيلما؟
2: هذا صحيح.
1: ستينج لحظة حق هو قصة حياة ستيف وصراعاته مع اليأس والإدمان بالرغم من شهرته وثرائه، لكن الأهم هو قصة خلاص الله لعائلته.
2: يا إلهي، سأقول لك أمرا، لقد اختبرنا المعجزات الواحدة تلو الأخرى. كانت الأولى في ولادة جريسي، هي الآن في الرابعة. لكن
1: ابنتك؟
2: نعم. عندما ظننا أن الوقت قد داهمنا عدة مرات، أقصد الساعة الزمنية، أتعلم؟ قال الله لا. أتعلم ماذا؟ إن أردت أن أهبك طفلاً، إن أردت طفلاً سأعطيك طفلاً. وقال أيضاً اتبعني وأنا أحقق لك رغبات قلبك. وبلمح البصر رزقنا بجريسي، وكانت أولى المعجزات التي شهدناها، وقد صنع أموراً كثيرة في حياتنا. ونربي أولادنا الآن بالرب، أولادنا الثلاثة جميعاً، واختبرنا الإصلاح والمصالحة معاً أيضاً.

0: اعتدنا في الشرق سيداتي وسادتي أن يسأل أحدنا الآخر كيف حالك اليوم أو كيف حالك اليوم، ولكن لم نعتد أن يوجه لنا السؤال كيف حال زواجك اليوم؟ كيف حال زواجك اليوم؟ في العالم اليوم تدور معارك شديدة قاسية تستخدم فيها القنابل والصواريخ، ولكن بالنسبة لبطلي القصة التالية بوب وآني كان زواجهما معركة متواصلة كل يوم، لم يستخدموا فيها القنابل ولكن كانوا يستخدمون فيها الكلمات القاسية اللاذعة، كانوا يحاولون إسكات الألم الذين كانوا يعانون منه من خلال المخدرات ومن خلال تناول الكحول والمشروبات، بل حاول أحدهما أن ينتحر، كان في خط سريع نحو الطلاق، ولكن تدخل الله في الساعة الأخيرة وأنقذ هذا الزواج. تعالوا معنا لنراقب هذه القصة.
1: كانت حياتنا صراعا، لم نكن كزوجين، كنت أقلق عليها، كلما خرجت إلى عملي لم أكن أجدها عند عودتي ولا ابنتي حتى. حطمت أثاث المنزل عدة مرات قبل مغادرتها، كانت خلافاتنا يومية لا خلاص منها.
2: الزواج هو وثاق أبدي، لكن بالنسبة لبوب وآني آرثر مضي النهار على خير كانت حد. الحب الكبير الذي أميلا بإيجاده في بعضهما زال وفشل زواجهما.
3: لم أستطع العيش مثله، كانت حياتنا حربا كالنعيم والجحيم يتصارعان للسيطرة على بيتنا.
2: لكن زواجهما صعب يعكس ببساطة اضطرابات حياة كل منهما الشخصية. منذ طفولتها تملك آني شعور بالخوف.
3: لا أذكر أنني صحوت يوما من دون أن أشعر بالخوف في قلبي.
2: وإذ كبرت لتصبح راشدة نمت مخاوفها معها، أصبحت آني سجينة لأفكارها الخاصة.
3: كنت أحب دائما أن ألازم المنزل وأطفئ الأضواء وأقفل الأبواب فلا يقترب مني أحد، كنت خائفة، كنت أجلس على الطاولة لساعات أدخن وأحتسي القهوة أتساءل لما ولدت، ظننت أن الخوف نشأ في عند الولادة.
2: حاولت آني جاهدة أن تتخلص من مخاوفها ووجدت في المسكنات المخرج الوحيد، لكن سرعان ما تحول هذا المخرج إلى إدمان.
3: على مدى سنتين تناولت 3 حبوب يوميا ومن ثم 6 وبعدها 9، كنت أتناول 10 حبوب في الصباح و10 عصرا، إذا من 20 إلى 30 حبة دواء يوميا، وأشرب معها الكحول. أي وسيلة لإبعاد كل المخاوف التي تتملكني من الداخل؟
2: فحاولت أن تضع حدا لحياتها.
3: فكرة تملكتني دائما، ضعي حدا لحياتك، لا قيمة لحياتك، إذ تخافين من كل شيء.
2: كادت إحدى محاولاتها للانتحار تنجح.
3: أدخلوني المستشفى وإذ وجدوا نسبة السكر في الدم طفيفة جدا ساء الأمر كثيرا، وتعرضت لنوبة قوية بعد 3 أيام، وعندها عرفوا أنني أعاني من إدمان قوي. بما أنني كنت في المستشفى ولم أتناول أي دواء أدى بي دماغي إلى عدة تعقيدات خطيرة.
2: كانت حياة آني صورة لليأس، وكانت حياة بوب فارغة أيضا تماما مثل آني.
1: كنت أتساءل وأنا في الحانة سأصبح عجوزا يوما ما، فكيف سأملأ فراغي؟ لا شيء كان يملأ فراغي إلا مؤقتا.
3: بعد ولادة ابنتنا لقد أصيب بنوبة من الغضب وحطم أثاث منزلي بالفعل.
2: لكن بوب طلب المساعدة لملء حياته الفارغة والتخلص من غضبه وترميم زواجه الفاشل، ووجد تلك المساعدة في الكنيسة عندما فتح قلبه لرسالة الإنجيل.
1: عرفت أن يسوع هو الطريق الوحيد من دون أي شك، وعلى الفور أقلعت عن التدخين والكحول وكل عاداتي السيئة، كففت عن القسم والتسكع مع الأصدقاء، حول الله حياتي تماما.
2: وجد بوب ما كان يبحث عنه إذ امتلأ الفراغ في حياته، لكن تحول حياة بوب كان صعبا جدا على آني أن تتكيف معه.
3: كنت أعيش مع رجل قديس، كان الأمر صعبا جدا لأنه كان صالحا وأنا لا، كنا مختلفين جدا.
2: استاءت آني من علاقة بوب مع الرب، أصبح بيتهما منطقة حرب روحية.
3: عندما كان يدرس الكتاب كنت أبدأ بشرب الكحول مذ يعود

0: إلى البيت. كنت أشرب الجعة فيما كنت أطهو العشاء وأحرص أن أكون ثملة حين يعود إلى البيت.
1: خلال 4 سنوات وضع الله محبته ونعمته في قلبي لأجلها، فلم أعد أغضب منها. كانت تفتعل المشاكل وتغضب عندما لا أغضب منها، ولم أكن أغضب منها مهما فعلت.
0: كنت أدخن السجائر على التوالي وأفعل بانتظام أمورا لأغيظه وأنتظر على أمل أن يصب غضبه علي. كنت أشعر أن أمرا ما يحصل في البيت. كانت الحرب قائمة في بيتنا، حرب نفسية من دون أن يتفوه بأي كلمة، لكنني كنت أتصرف كمجنونة غالبية الوقت لأنه لم يكن يتشاجر معي مهما فعلت، لم يكن يتجادل معي أو يناقشني، كان بمحبة يترك الغرفة أو يتفاداني.
1: كنت أشفق عليها وأدركت حينها أنني كنت في حرب روحية، فكنت أصلي لأجلها ليلا وأمسحها وأقول أتعلمين، أقول لها أمورا لطيفة وأتشفع لها باستمرار.
0: كنت كلما ضايقته أكثر كلما أصبح ألطف معي، ولا أعرف السبب، أردت أن نتشاجر.
2: واصل بوب الصلاة لأجل أني وقد ثابر في إيمانه. بعدئذ حصلت المعجزة.
0: عدت إلى المنزل وما إن رأيت بوب قلت لا أحتمل العيش معك أكثر، لا أريد العيش معك، فذهبت إلى غرفة نومي وانطرحت على السرير. فاقترب من السرير وركع بعناية وقال أتعلمين أني يمكننا أن نصلي معا. كان يذكر أمور الله بعناية تامة في الأسابيع الماضية، وفي نفسي كنت أقول يا رب فلتصرفه عن وجهي. فبدأ يبكي في غرفة نومي ومن ثم غادر قائلا سأعود بعد قليل. وعندها قفزت عن السرير ودخلت إلى الحمام، فجلست على الأرض وبدأت بالبكاء. قلت يا رب ليس لي ما أقدمه لك وأنا خائفة جدا. فأجابني إن أعطيتني قلبك سأجعله جديدا، وقال أيضا سأحل سلامي عليك. وهكذا سألته أن يدخل إلى حياتي في تلك اللحظة.
1: لم تتفوه بكلمة، خرجت من الحمام وبريق غريب في عينيها. أصبحت حية بعدما كانت تعيسة لسنوات طويلة.
2: ملأ الله بمعجزة قلب آني الفارغ وبدأ يغير حياتها.
0: كلما أغرمت بالله من خلال الكلمة كلما اختبرت محبته الكاملة، لأن الكتاب يقول المحبة تزيل الخوف، لكنني كلما أغرمت به تحررت من الخوف.
2: تزودت آني بقوة روحية لم تعرفها قط.
0: ذات مرة كنت أرشد 5 أو 6 نساء وكنت جالسة في الزاوية وفكرت، قائلة إن أردت أن أخرج من هنا لن أستطيع أبداً إقناع السيدات بإخراجي. الفكرة نفسها والشعور نفسه، رحت أهز برجلي، شعرت أن الخوف يداهمني. وقال الله سيطري عليه في روحك، وأنا بسرعة سيطرت عليه وتابعت الحديث، فلم يعرف أحد ماذا يحصل. لكن الفرح الذي اختبرته بمعرفة أن الله دخل ووقف إلى جانبي كان عظيما.
2: بواسطة الصلاة بذل الله المستحيل لأجل بوب وآني آرثر، فهو لم يحول حياة آني وحسب ويرمم زواجهما، لكنه باركهما بعائلة أيضا.
0: لقد عوضني الله عن كل السنوات التي سرقها العدو من حياتي.
2: بالنسبة لهذا الثنائي لا شك أن الله يستجيب الصلوات.
0: أشعر أنني حية للمرة الأولى في حياتي. أشعر بالسعادة إذ أصحو كل صباح، فقد مررت بوقت لم أكن أطيق أن أصحو في الصباح. كنت أرجو الله أن يأخذني إليه كل ليلة. كنت آمل أن لا أبصر نور الشمس مجددا، واليوم كل صباح هو يوم جديد.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
4: المجد لله، أقولها من كل القلب، لأن الله تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الزواج. الزواج الذي كان على وشك الانهيار، الزواج الذي كان يواجه الموت، تدخل الله فقدم الحياة. والآن أسألك عزيزي المشاهد، أسألك أختي المشاهدة، كيف حال زواجكما؟ هل وصل إلى نهايته؟ هل تعانون من سكرات الموت في الزواج؟ هل المراحل التي تمرون فيها في الزواج مراحل مؤلمة؟ تعانون من ألم في العلاقة الزوجية؟ البيوت مغلقة من الخارج، يظن الناس أن كل شيء على ما يرام، ولكن اسمحوا لي أيها الأحباء أن أدخل بيتكم من خلال التلفزيون لأخاطبكم من كل قلبي. القصص التي شاهدناها ليست قصصا خرافية، إنها

قصص حقيقية. وأضيف وأقول هذه القصة التي شاهدتموها الأخيرة والتي قبلها أيضا هي قصة حياتي، قصة زواجنا، كيف تدخل الله في زواجنا، كيف غيرنا، كيف أنقذنا، كيف صنع بنا ومنا إنسان

لروح الله وأنعش هذا الزواج، بل وأقام هذا الزواج. وهذا يذكرني بما قاله المسيح له كل المجد: أنا هو القيامة والحياة. صديق المشاهد، أختي المشاهدة، إذا وصل الزواج بكما إلى هذه المرحلة، أنا أريد أن أقدم لكم الأخبار السارة. الأخبار السارة في أن المسيح له كل المجد، يستطيع أن يدخل هذا الزواج ويغير حياة الزوج ويغير حياة الزوجة. لأن من الخارج إن غيرت الزوجة البيت وصار عندها أثاث جديد، لا يعني أن الزواج سيكون سعيدا. وأيها الزوج، إن أنت فكرت في أن تغير زوجتك بزوجة أخرى، من قال لك أن هذا الزواج الجديد سيكون ناجحا؟ الحاجة إلى أن يتغير قلبك، والحاجة إلى أن يتغير قلبك. لهذا جاء المسيح له كل المجد. تقول كلمة الله: نحن جميعا أخطأنا. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. المسيح له كل المجد يخبرنا في الكتاب المقدس أن كل زواج أو كل زواج يمكن أن يشبه بيتا مبنيا إما على الرمل أو مبنيا على الصخر. ويقول الكتاب المقدس في إنجيل متى والفصل السابع، والكلمات هنا للمسيح له المجد: فكل من يسمع كأقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأمطار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. بيتان متشابهان من الخارج، لكن الفرق في الأساس. أحدهما كان مبنيا على أساس رملي، والآخر كان مبنيا على أساس صخري. أسألك أيها الزوج، على أي أساس بنيت بيتك؟ أسألك أيها الزوجة، على أي أساس بنيت زوج بيتك؟ هل كان مبنيا على أساس صحيح سليم، أو لأنك أحببته من الخارج، من الظاهر كان رائعا، لكن من الداخل موضوع آخر؟ وكذلك الحال مع الزوج أيضا. أحبائي المشاهدين، أريد أن أكون معكم صريحا. الله يريد أن يغير القلب، لهذا جاء المسيح، جاء لكي يحمل خطايانا، جاء لكي يحمل أثامنا، جاء لكي يحمل موتنا، لكي يعطينا حياته. وقال المسيح له كل المجد: أنا أتيت لكي يكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. صديق المشاهد، أخت المشاهدة، إذا كان بيتكم على وشك الانهيار، أريد أن أقدم لكم فرصة الآن في أن نصلي معا في ختام هذا البرنامج. تضع نفسك، تعال كما أنت. المسيح قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. تعالي كما أنت متعبة وثقيلة الحمل، تعال يا أخي كما أنت متعبا وثقيل الحمل، تعال يا رب أنا بحاجة إليك. حاولت أنه أصحح الزواج، مش قاعد يزبط معي، حاولت أنه أغير الوضع، الأمور عم بتزداد من سيء إلى أسوأ، أنا بحاجة إليك. ارفع قلبك للصلاة الآن، ارفع قلبك بدعاء من كل القلب، قل له: يا رب أنا زواجي وصل إلى نهايته، أنا بحاجة أن تتدخل في حياتي، وأنا أؤمن أنك أنت إن رفعت دعاء من كل القلب، تقول: يا رب أنقذني، يا رب خلصني، يا رب أنقذ زواجي، الله سيتدخل وسينقذ هذا الزواج وسيخلصك. ارفع هذا الدعاء من كل القلب، قل: يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب أنا أخطأت إليك بالقول وبالفكر وبالفعل، لكن شكرا يا رب، لأنه في محبتك إلي أرسلت لي المسيح الذي لم يفعل خطية، قدم نفسه نيابة عني، وعلى الصليب قدم الغفران وقال: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يريد المسيح أن يقدم لك الغفران. افتح قلبك، قل: يا رب أنا أقبل الغفران، سامحني. أيتها الزوجة، افتحي قلبك، أنا أقبل غفرانك أيها الرب يسوع المسيح، تعال أدخل إلى حياتي، تعال أدخل إلى حياة زوجي، تعال أدخل إلى زواجنا، اخلق زواجنا من جديد يا رب، فنحن بحاجة إليك.
والرب قادر أن يتدخل.

ويعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. وحتى ألتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سعادة وكل سلام.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة تي في آب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكرمة تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكرمة تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكرمة على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت كما نعلم أنه برنامج لاهوتي، كنا نتكلم عن معرفة الله في اللاهوت النظامي، وتناولنا حلقات عن عموما عن معرفة الله، ثم أخذنا وقت الإصلاح، كيف فكر المصلحون وكتبوا اللاهوت عن معرفة الله وعن الروح القدس وعن الآب والابن والروح القدس، عموما عن الثالوث كيف كتبوا وماذا كتبوا لشرح الكتاب المقدس. وكان هدفهم هو سولا بيكتور، كتاب مقدس واحد، نعمة واحدة، مسيح واحد، طريق واحد إلى الله، وهو الوسيط الوحيد المسيح. كان للتركيز على المسيح، الكتاب المقدس، على عمل الروح القدس، بدل الأمور التراديشنال التقليدية الكثيرة الغريبة، لا، التركيز على الكتاب ومادة الكتاب، الكتاب المقدس واهتمامات الكتاب المقدس، بدل الأمور الكثيرة. نفس موقف في الموعظة على الجبل لما المسيح ابتدى كان يكلم اليهود، سمعتم أنه قيل أقوال الآباء، ولكن ابتدى ورجعهم إلى الفكر الأصلي لله، وأنه الله جعل رجل واحد لامرأة واحدة، الأمور اللي المسيح أرجع اليهود إلى الفكر الإلهي، التفسير البسيط للكلمة، وليس تعقيدات الرباي معلمين يهود، الناس اللي كانوا ابتدوا يعملوا التلمود اللي فيه حاجات كتير خارج التوراة وشرح أمور إضافية وحاجات ما قالهاش الله، فكان بيرجعهم لما قالوا الله في الموعظة على الجبل. نفس الطريقة المصلحون حاولوا الرجوع لكلمة الله. فسولا بيكتورا اللي هي الكتاب، يعني الكتاب واحد،

برضو باليوناني باللاتين اللاتيني، كتاب واحد، نعمة واحدة، مسيح واحد، نعمة واحدة، طريق واحد إلى الله المسيح يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد. الحقيقة للرجوع للكلام عن معرفة الله، بس احنا هنتكلم عن معرفة الله بطرق كتير. خدنا فكر المصلحين، خدنا مقدمة الأول، وبعدين فكر المصلحين، وبعدين الحلقة السابقة تكلمنا عن الفرق الجوهري بين معرفة الله وبين معرفة عن الله. وصلنا أنه لابد أن يكون الإنسان في علاقة حقيقية مع الله. السؤال في هذه الحلقة أتناول: هل يمكن معرفة الله بالتمام؟ هل يمكن أن نعرف الله بالتمام؟ وأنا في الحلقة دي الحقيقة هقدم مفاهيمي أنا العملية بعد دراسة وبعد خبرة عملية. ابتديت أكتب نقط عملية مبنية طبعا على دراسة اللاهوت، مبنية على الكتاب المقدس، مبنية على التجارب العملية اللي حصلت، الخبرات العملية، الاختبارات العملية اللي حصلت. لكن إيه اللي يسندها من الكتاب المقدس؟ فأقدر أسميه مداخل عملية للكلام عن الله، أو من هو الله بالنسبة لنا، لأنه ممكن يكون في مفاهيم عن الله لكن بالنسبة لنا كمسيحيين نؤمن بالله الواحد، ما هي مفاهيمنا عنه في الوقت نفسه؟ في الكلام عن من هو المسيح، ففي الكلام عموما عن الله أو في الكلام عموما عن موضوع الثالوث، في مفاهيم أساسية جدا عن الله الآب، الله الابن، الروح القدس. ففي مدخل الكلام عن الله عمليا لنقرب فهمه إلى أذهاننا، يمكننا أن ننتهز الفرص للكلام عن الله في ظروف كثيرة، في أمور كثيرة عملية، مرات وسط نقاش عادي، وسط كلام عادي. ممكن الواحد يعمل أبروتش، يعمل مدخل للكلام عن الله. فالناس كتير تتكلم عن أمور فيها ذكر الله، لكن من هو الله؟ ازاي نوضح من هو الله بالنسبة لنا؟ فمرات الواحد يقول كده عمليا، نعم، لو الواحد أو لو الناس بتراعي ربنا كان مفروض تعمل كذا وكذا، والناس اللي ليهم علاقة حقيقية بالله هم كذا وكذا. هنا الجمل دي بتبقى يعني approach أو مدخل أو بداية لإعلان من هو الله بالنسبة لنا. ممكن مثلا في حوار نقول الناس دول لو فعلا يعرفوا ربنا، على أي حد في حرب، في حاجة، في ظروف داعش، في ظروف مش عارف إيه، في ظروف أي حرب، في ظروف أي اعتداء، في ظروف أي مشكلة حادثة بتاع، ممكن الواحد ينقل الحوار العادي للكلام والشهادة عن الله. فعموما نحن جميعا متفقون على أن واحد، الله غير محدود ونحن محدودين. الله غير محدود وإحنا محدودين، فلا يمكن أن تضع اللا نهاية في عقولنا المحدودة. ودي أول فكرة منطقية لاهوتية بسيطة جدا وعملية طبعا، إن الله فعلا غير محدود. فأنا والشخص المعاند أو الشخص المهاجم أو الشخص اللي عنده مفاهيم أخرى، في كومن جراوند بيننا، في أرضية مشتركة، أنا وهو عارفين إن الله غير محدود، وإن بالنسبة لنا إحنا محدودين، فلا يمكن تجيب المال نهاية في المحدود. ودي فكرة منطقية بسيطة ممكن تستخدم في البداية عشان يكون في أرضية مشتركة. إحنا مش بنتكلم عن الله هو المسيح وهو ده اللي كان على الأرض وبس، لا لا، إحنا بنتكلم عن الله الآب والمسيح الإبن المتجسد والروح القدس روح الله. عندما نتكلم عن أقنوم لا نغفل الأقانيم الأخرى، لا نغفل من هو الله. فالله ليس مجرد المسيح اللي كان موجود على الأرض، هذا النبي العظيم، لا لا لا، دي مفاهيم ناقصة خالص. الناس ممكن تفتكر ان احنا ممكن نقارن المسيح بشخص تاني على اساس المسيح هو اللي عمل معجزات اكتر من غيره، لا لا لا، المسيح له وجود ازلي،

الله الآب منذ الأزل وفي ملء الزمان جاءنا المسيح بين ميلاده العذراوي وبين القيامة 33 سنة جال يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس وتحدى اليهود من منكم يبكتني على خطية. ولما بيعرف نفسه قال لهم قبل إبراهيم أنا كائن أهي الذي أهي. أرجو أن احنا ناخد بالنا أنما عندما نتكلم عن المسيح أننا نتكلم عن المسيح وقت التجسد، لكن الله غير محدود، لاهوته غير محدود، لكن التجسد كان فترة محدودة بدأت بالميلاد العذراوي وانتهت بالقيامة قبل وبعد وأثناء. طبعا الله غير محدود والله يملأ كل مكان وكل زمان. ما ينفعش قوي يقولوا لنا لما المسيح مات وتحط في القبر مين يحكم الكون؟ الكلام بسيط جدا والإجابة بسيطة جدا، لأن الله لا يموت والله روح والله يملأ الكون. حاجة تانية مهمة في الكلام العملي عن الله أن إيماننا أنه الله ليس كمثله شيء، فدي مش آية مش عارف إلا ده من الأول المزامير أنه ليس كمثله شيء، ومن البداية من البداية خالص الملاك الكبير اسمه ميخائيل، ملاك رئيس الملائكة ميخائيل. مرات على فكرة ما ناخدش بالنا من ميخائيل ونعتبر ده اسم روسي أو اسم مش عارف إيه أو اسم قديم ونسمي مايكل. طب هي مايكل دي جاية من ميخائيل. ميخائيل ثلاث مقاطع في اللغة العبرية، الأصل بتاع الكلمة مي من كي أو كا اللي هي خاء أو كا كا مثل يعني إيل الله. فاسم الملاك في شهادة من مثل الله، طبعا ليس كمثله شيء. فليس كمثله شيء مش مجرد آيات موجودة من العهد القديم والعهد الجديد طبعا، لكن منذ البداية الملاك ميخائيل اسمه في شهادة. فعموما هذه العقيدة تضرب جذورها قبل اليهودية، قبل ما يبقى في تشكيل الديانة التي يمكن أن يطلق عليها الديانة اليهودية والناموس وموسى و و و و الناموس الذي أعطي لموسى النبي وللشعب يعني، بس أعطي من خلال موسى. الحقيقة نقدر نقول هذه العقيدة، العقيدة أنه الله ليس كمثله شيء، عقيدة أساسية في الإيمان، مش بس الإيمان المسيحي، لكن منذ الأزل، منذ البداية، منذ الله كلم آدم، الله الواحد كلم آدم، ثم عبر الآباء، وبعدين في الناموس من خلال موسى. يبقى الله ليس كمثله شيء. يعني لما ظهر لموسى في خروج وخروج ثلاثة وقال له أنا أقول للناس أنت مين، ولما ظهر بصورة نور عظيم وموسى حب يشوفه ما قدرش، الله جاهز بمجده وموسى نزل وجهه يلمع، الناس مش قادرة تكلم مع موسى يعني يلبس برقه عشان الناس تشوفه، حاجة في منتهى الغرابة. ليه؟ لأن نور الله غير محدود فعلا من كل ناحية، ليس كمثله شيء. وصف الله وأعماله نقطة تانية مهمة، وصف الله وأعماله هو نوع من الأنثروبومورفيزم، أي خلع الصفات البشرية على الله. أنثروبولوجي اللي هو علم الإنسان، مورفولوجي اللي هو الوصف. فأنثروبومورفيزم أنثروبولوجي علم الإنسان أو الأجناس، مورفيزم الوصف، أنثروبومورفيزم بتكتب كده حتى للأسف احنا في العربي بنعملها كده لكن بتكتبها بالإنجليزي، لكن كمان معناها ببساطة خلع الصفات البشرية على الله، وصف الله بطريقة بشرية. فكلنا بنقول يد الله مع الجماعة، وجهك يسير معنا، كل هذه التعبيرات تدل على إنها تعبيرات بشرية لكنها تتكلم عن الله. الله مش بشر، لكن هذا أكثر أو أقصى ما تمتلكه اللغة. مرات بنقول أنه زي موضوع مش عارف الشمس وزي الضوء وزي الحرارة وزي أمثلة كتير، لكن الحقيقة لازم ناخد بالنا الأمثلة والتشبيهات ليست للشرح التام بل لتقريب الفكرة إلى عقولنا القاصرة عن إدراك الله. أما يعني هذا الكلام مجرد بداية حتى يتم العمل بالروح القدس، لأنه

0: الحقيقة أنه إن ما كانش الله بنفسه يتدخل عشان نعرفه من هو، مش هنقدر نعرفه. عشان نتأكد في إيماننا المسيحي من هو المسيح، في كورنثوس الأولى 12:3 نلاقي الشاهد الشهير أنه بيتكلم على أنه لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس، أو ببساطة نقدر نشرح، لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح هو الله إلا بروح الله. وهنا تكلمنا عن المسيح الابن والله الآب والروح القدس الآب والابن والروح القدس، كأننا نشرح موضوع الثالوث في آية واحدة أو التجسد في آية واحدة. فالله في ملء الزمان جاء إلى أرضنا، لم يدرك البشر أن هذا هو الله. اليهود عاندوه، ناصبوه العداء طوال الوقت، كانوا بيحاولوا يقتلوه لغاية الصلب. طبعا تم القتل، فالصلب يعني بالقتل بالصلب، فالموت فالقيامة، قبر فالقيامة. الحقيقة أنه الله ليس كمثله شيء، لكن الروح القدس هو اللي ممكن يقنعنا بمن هو الله، بمن هو المسيح. فلا يستطيع إنسان أن يقول المسيح هو الله إلا بروح الله. لا يستطيع إنسان يقول المسيح الابن هو الله، أنا والأب واحد، إلا بمساعدة وعمل الروح القدس. فالكلام على مستوى روحي، فبنحتاج أن يكون الكلام مستوى روحي، يبقى لابد أن يكون كمان هناك اعتماد على حاجة روحية أو فعال، شخص فعال روحيا، وهو شخص الله من خلال الروح القدس. خلينا بعد فاصل نكمل عن من هو الله عمليا، يعني أمور عملية نتيجة تجارب الناس، نتيجة اللي دارس لاهوت، لكن لما يجي بيكلم الناس بيحتاج يكون عارف إيه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610، Seal Beach, California 90740.
0: لنكمل ما حاولنا بدايته عن كلام عن الله عمليا، يعني محاولاتنا للتعبير عن الله بطريقة عملية في المواقف العملية في الكلام، غير أنك تكتب، لا، في مرات تكون في موقف في نقاش، فتحتاج نقاط مهمة جدا تكون عارف أن الله محدود، وأن إيماننا أن الله غير محدود، وأنه إحنا اللي محدودين، الله غير محدود، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه قادر على كل شيء، وأنه مش هنقدر نؤمن بمن هو الله إلا من خلال عمل الله نفسه من خلال الروح القدس. الحقيقة كمان أرجع لشيء عملي قاله القديس أغسطينوس. القديس أغسطينوس ده كتب سنة 400 وشوية لاهوته، كان كتب يعني يمكن في بداية القرن الخامس الميلادي، فبيتكلم على أمور عن الله، فبيقول فكرة جميلة جدا عملية، فكرة عملية. بيقول لما يكون في أولاد على شاطئ البحر بيلعبوا، وبعدين يقرروا انه هنعمل، اي حد فيهم يعني قرر، هنعمل حفره كبيره تشيل البحر. طبعا الفكره شكلها يضحك، لانه مين اللي هيقدر يعمل حفره تشيل البحر؟ عموما عمليا بقى ايه اللي بيحصل؟ كل الحفر ستمتلئ، حتى اكبر حفره، لكن كمان نسبيا يعني كانه البحر غير محدود، هو طبعا محدود، مش ممكن حد هينقل البحر في حفرته. يعني حتى لو بصينا كده على خريطة العالم، مفيش مكان واحد مثلا ينقل البحر الأبيض المتوسط ينقله في حفرة، إزاي يعني؟ هو طبعا أغسطينوس كان فعلا أقرب بحر ليه البحر المتوسط، لأنه كان

في تونس. فكل الناس اللي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط سواء في الجنوب زينا كده زي مصر وليبيا وتونس والجزائر وبداية المغرب ثم جنوب أوروبا برضو بيبص على البحر. تصوروا بقى أن هذا البحر أي حد قرر ينقله في حفرة، فكرة خيالية. فهو عموما بيقول إيه، نحن كأولاد نلعب على شاطئ البحر محاولين الاتيان بالبحر في حفرنا. عموما يمكننا القول باختصار هو يمكن أن نملأ كل الحفر لكن لا يمكننا أن نأتي بالبحر في حفرتنا. وأنا بقول الفكرة دي إيه بقى، بحاول أشرح من عندي فكرة أنه الحفر ستمتلئ وأكبر حفرة ستمتلئ، أنه محاولتنا لمعرفة للمعرفة عن الله وأنا حفرتي قد كده أسئلتي عن الله قد كده سيجيب عنها، قد كده سيجيب عنها مهما كانت سيجيب عنها. الله يستطيع أن يجيب على أسئلتنا، يستطيع أن ونظل نحن محدودون ونحن نعرف ربنا أنه عظيم ومحدش فينا هيقدر يعرف مش بس عن الله، يعرف الله في راسه بأفكاره. لا يمكننا أن نأتي بالله ومعرفته الكاملة في عقولنا لأنها محدودة. الحقيقة تناولت ده في فكر كالفين في أول فصل اللي هو اسمه معرفة الله ومعرفة أنفسنا، يعني أشرت ساعتها إلى فكرة أن الله غير محدود وإحنا محدودين، فلا يمكن أن تأتي باللانهائي وتضعه في المحدود. تناولنا برضو نفس الفكرة زمان لما تناولنا بداية اللاهوت النظامي، فهل الله موجود؟ وصلنا أنه طبعا الله موجود وإثباتات عديدة من مش بس من الكتاب المقدس، من الحاجات العلمية والفلك و و و و طبعا ممكن ترجع للحلقات بتاعت هل الله موجود، حلقات طويلة عن هذا الموضوع. لكن يهمنا دلوقتي ان احنا نعرف ان حتى لما قلنا هل الله موجود، نعم موجود، لكن معرفتنا عنه محدودة، مهما عرفنا لن نعرف الله بالتمام. فكان سؤال الحلقة أو العنوان هل يمكن أن نعرف الله بالتمام؟ الحقيقة استحالة نعرف الله بالتمام، بس ممكن نعرف ما يروي ظمأنا. الإنسان البسيط ممكن يكون طلبه زي اللص اللي كان جنب المسيح، اذكرني يا رب، اللص المصلوب جنب المسيح، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اليوم تكون معي في الفردوس. مش محتاج يعرف عن الله غير أنه صدق أنه لورد رب اذكرني يا رب، فبدأت العلاقة مع الله اليوم تكون معي في الفردوس. مش المعرفة الكتيرة عن الله هي اللي تخلينا نعرف الله، معرفة عن الله كثيرة جدا وناس كتير تعرف عن الله، لكن ما أدعوك إليه هو أن تعرف الله المعرفة الاختبارية. إذا كنت عايز على هذه في هذه العلاقة مع الله هنيئا لك، أما إذا كنت بتستمع فقط عن الله فأدعوك أن تأخذ بالك من شيء مهم جدا، وهو يمكنك أن تبدأ علاقة حقيقية مع الله فتعرف عن الله ما يكفي لظمأ حياتك، ما يكفي لبداية علاقة مع الله. هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إذا بدأت هو عنده استعداد، إذا بدأت في أن تأتي في توبة حقيقية إليه وتطلب علاقة مع الله، الله سيعلن لك عن نفسه، ومهما يكون إعلانه عن نفسه ليك هيكون عظيم جدا أكتر من إدراكك، لكن هيكفي ظمأ حياتك، هيكفي أن تكون علاقة مع الله. وكل الناس اللي عندهم علاقة مع الله محدش فيهم يقدر يقول أنا عارف من هو الله، لا هو عارف ما يكفي عن الله، ما يكفي أن يكون في علاقة حية مع الله. عموما قد يسمو الإيمان فوق العقل لكنه لا يتعارض معه، فقد تكون هناك عقيدة أسمى من العقل لكنها لا تكون ضد العقل. في أمور كثيرة في الحياة العملية في أمور ممكن تفوق عقلك
لكن تطلع مش غلط. هقول مثلا بس

بسيط جدا، لما مثلا تكون بتحل مسألة رياضيات وبعدين تلاقي مسألة كده تحس ان لا لا لا المسألة دي ناقصة حاجة، المسألة دي مش دقيقة، مش المسألة دي غلط، ويجي واحد مدرس او زميل ليك عارف اكتر منك فيبتدي يقراها ويقول لك لا انت مفروض تعمل كذا وبعدين كذا فتوصل لكذا، اه طلعت المسألة صح وانا بكبريائي فاهم انها غلط عشان انا ما فهمتهاش. فقد يسمو الإيمان، مش المسألة بقى، قد يسمو الإيمان فوق العقل لكنه لا يتعارض مع العقل، فقد تكون هناك عقيدة أسمى من العقل لكنها لا تكون ضد العقل، زي مسألة الرياضيات صعبة لكنها ليست خطأ، والأهم هو عمل الروح القدس. مرة تانية نرجع نقول أنه إحنا بنعرف عن الله ما يكفي ظمأنا للعلاقة معه لكن لن ندرك كل الله، لكن هذه المعرفة تبدأ بعمل الروح القدس. نقطة مهمة جدا أخرى، يعني الله لم يره أحد قط، لكن المسيح هو كلمة الله الأزلي الذي حمل كل سلطانه ومثله لنا. ممكن في العهد القديم عرفنا عن الله الكثير لكن في التجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فهنا الله لم يره أحد قط، لكن المسيح هو كلمة الله الذي حمل كل سلطان الله ومثله لنا وعاش بيننا كإنسان، لكن هو كان في نفس الوقت الله الذي يملأ الكون. فالناسوت ممكن يكون محدود لكن الله اللاهوت، الله كلاهوت غير محدود. عشان كده في ممكن مرات بعض الناس المفسرين الغير مسيحيين قالوا انه مات الناسوت وصعد اللاهوت، فكره معقوله لانه فعلا الجسد هو الذي يموت. لكن نؤجل كون الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر، يعني احنا بنتكلم على انه احنا لما بنعلن عن الله نبقى عارفين ان الله لم يره احد قط، لكن المسيح هو كلمة الله الأزلي الذي حمل كل سلطانه ومثله لنا. عمليا نقدر نقول كده. لكن إذا أنت بتتكلم عن الله مع شخص تؤجل كون الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، وغيرها من الأمور التي تصف المسيح كإنسان. لما تتقدم في، يعني ممكن الأول واحد يعرف أنه المسيح كلمة الله الأزلي اللي قدم نفسه فدية وكفارة ويقبل، لكن في وقت لاحق ممكن نبتدي نشرح الأمور اللي لما يبتدي يقرأ الكتاب. على فكرة العهد الجديد مثلا لما يبتدي الواحد يقرأ الكتاب وانت بتساعد حد أنه يقرأ الكتاب، لاحظ معاه أو خد بال، يعني خليه لاحظ أو ياخد باله أنه في آيات عن المسيح كإنسان، فكإنسان جاع وعطش وبكى لكنه ظل الله الأزلي. فنؤجل الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، تقيلة دي لكن هي ممكن بعد ما تعلم بالروح القدس تبقى سهلة. وممكن نتساءل، يعني ممكن نسأل الشخص اللي احنا بنتكلم معاه، هل يقدر الله أن يتجسد في كلمته؟ هل يرضى؟ هو حر تمام، تمام الحرية، إن أراد يقدر. فلنطلب منه بتواضع وانفتاح أن يقودنا ويرشدنا لنفهم الأمور الروحية، نفهم ونؤمن. وهذا لن يتم إلا بعمل الروح القدس. يمكن زمان وأنا بتكلم على صحة الكتاب المقدس أثرت الأسئلة العملية المهمة، إذا حصل تحريف ربنا كان هيعرف؟ ربنا هيرضى؟ ربنا قادر على كل شيء ولا لا؟ بنفس الطريقة عن التجسد نقدر نقول هل يقدر الله أن يتجسد؟ هل يرضى؟ أكيد هو حر تمام الحرية، فهو عمل هذا العمل العظيم وما علينا إلا أن نقبل هذا. وإذا كنا مش قادرين نسأل الله، ادعو الله، والله بروحه القدوس يشهد للجميع، يشهد للعالم على خطية، أننا نصنع الخطية، على بر أننا لا نستطيع أن نصنع البر، وعلى دينونة أن هناك دينونة في اليوم الأخير. يشهد لك من هو الله، يشهد لك من هو المسيح. خلينا في حلقات تانية نكمل الكلام العملي عن الله وعن الشهادة عن الله، ونقول الناس إيه وإحنا بنتكلم عن الله الغير محدود ونحن محدودون، لكن يمكننا

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده تصالحوا مع الله. في يوليو 2011 واحنا جوانا مخاوف من سيطره التيار الاسلامي على مصر، ربنا بكل امانه بعت لنا رساله وقال لنا فيها انه لن يحكم الاسلاميين مصر، ولن يطبقوا شرائع العنف فيها، ولن يحدث اضطهاد علني للاقباط. وقتها اتمسكنا بوعود الله. صحيح عدت سنة وكانت بتبدو الأمور عكس الكلام اللي ربنا قاله، لكن كنا متأكدين أنه يا رب أنت أصدق حتى من الواقع اللي عينينا شايفاه. وفعلا شفنا ربنا بيحقق وعوده بالكلمة. بعد 30/6 و3/7 وبعد 26/7، بعد كل الأفراح اللي عمت مصر بانتهاء حكم كان أبسط حاجة تتقال إنه كان ضد مصر وضد مصلحتها، كان عندنا تساؤلات. طب يا رب الدنيا هتتصلح إزاي؟ ده الاقتصاد حالته صعبة قوي، ده بيقولوا أكتر من 4000 مصنع قفل، ده بيقولوا إنه البطالة عمالة بتزيد، وصلت 13.3%، ودي الإحصائيات الرسمية. ده يا رب السياحة عمالة بتنزل بترجع لورا، الكلام ده كله يتصلح إزاي؟ وربنا جه تاني وبكل الأمانة بعت لنا رسالة تانية على لسان أب مبارك، وقال لنا كده ربنا في الرسالة إنه شمس الخير بالنص سوف تشرق، شمس الخير المادي على مصر تدريجيا، وسوف تستمر صلاتكم في الفترة المقبلة من أجل خير مصر الاقتصادي. قال لنا ربنا هبعت لكم مطر مبكر ومتأخر، وإنه الشباب هيلاقوا شغل، والمرضى هيلاقوا دواء، والشابات هيلاقوا فرص زواج، والفقراء هيلاقوا أكل. ربنا طمنا على اللي جاي وشدد إيدينا عشان نكون بنكمل صلاة، بس الوقت ده

0: هنصلي لخير مصر الاقتصادي. كمان في الرسالة اللي شاركناكم بيها في الحلقات اللي فاتت، شفنا أفراح السماء ورصد السماء لكل عمل صغير وكبير اتقدم من أجل مصر ومن أجل بعض، من أجل كل صلاة، كل ركبة انحنت، وفرحة السماء بنفوس كتير رجعت لله في الوقت اللي فات. وبنكمل حلقتنا النهاردة، واسمحوا لي أرحب بضيفنا مهندس ألفر تدرك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: في آخر جزء من الرسالة بيقول أنه بعد ما ربنا قال لنا أنه أنا كتبت قدامي صفر تذكرة لكل حد اشتغل أجل خير مصر بأمانة وبقلب وبتصديق لوعود الله قبل ما يشوفها، قال بقى أني بالبركة والإكرام أكافئهم وأريدكم بهذه الخبرة الجديدة. بيكلم كل مؤمنين مصر أعتقد على قد ما أنا فهمت.
1: طبعا.
0: أنه بكل بهذه الخبرة الجديدة التي انتصرتم بها في معركة مصر، بل لقد أصبحت صلواتكم رعبا لجنود العدو في كل مكان. أريدكم بهذه الخبرة الجديدة وهي قيادة أمة بالروح بالإيمان المسبق بالوعود أن تبدأوا ثاني معارككم وهي خير مصر الاقتصادي كما أخبرتكم. طيب، هو طبعا بقية التشجيع حتة أنه أصبحت صلواتكم رعبا لجنود العدو في كل مكان. ربنا عمال بيشجعنا تاني، صح؟
1: فكرة أنه ولاد ربنا وجنود ربنا ورجال ربنا الأتقياء وكنيسة الله أصبحت رعب لإبليس، فكرة مش بعيدة عن فكر الأباء وفكر الكنيسة. أنا أرى لك بعض حاجات توضح الموضوع ده. يعني في إحدى المراجع بيقول فتاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية حافل بمثل هذه الأمثلة اللي بتتكلم عن كده، كما أنها واقع حي معاش تراه كثيرا عندما ترى رعب الشياطين من الصليب وهو في يد رجال الله الأتقياء، وتسمعه عندما تسمع صرخهم وويلتهم عندما يرتفع الصليب عليهم. والكلام ده كتابيا موجود في أشعياء بشكل رمزي، بيقول من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار. فقلت ده نهكي يعني نكاية عن إبليس، يا تلفي يا تلفي، يعني يا تلفي يعني إيه؟ يعني يا خرابي يا فشلي،
0: كل ما ليا بينتهي يعني بيتلف.
1: ويل لي، نفس الكلمة، ويل لي، الناهبون نهبوا، الناهبون نهبوا. ده إبليس بيقول كده أمام تسبيحات وترنيمات رجال الله الممتلئين بالإيمان وبالقوة. إبليس أصبح النهاردة في رعب. في عدد 17 عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. أجيب لك بعض الأقوال قالها كمان القديس أثناسيوس عن القديس أنطونيوس مؤسس الرهبانة في مصر. وانت عارفة ان كانت البرية زي ما بيقولوا كده بيظن روحيا انها مكان لإبليس، ازاي واحد اقتحمها وايه خبراته في اقتحام هذه البرية وايه مواقفه مع إبليس وجنوده. اقول لك بعض اقواله يعني. فبيقول اذن وجب ان نخاف الله فقط ونحتقر الشياطين ولا نرهبهم. يقول حتة تاني وإن كان إبليس قد اعترف بنفسه أن قواته قد تلاشى وجب أن نحتقره وشياطينه احتقارا تاما. إبليس في رعب شديد جدا جدا أمام رجال الله الأتقياء اللي وضعوا أمامهم كلمات الله ووضعوا أمامهم زي قلنا قبل كده ثقة في هذا الإله العظيم. وما ينفعش أبدا إبليس ولا أولاده ولا أتباعه يرجعوا يلعبوا فكرة الترهيب والتخويف لأولاد ربنا ولا الشعب مصر تاني أبدا.
0: ربنا بيأكد زي ما حضرتك قلت إنه إحنا وصلواتنا بقينا مصدر رعب ليه.
1: بالظبط، ده الشيء لازم يبقى موجود جوانا بدل شيء تاني كان موجود جوانا زمان. إن يدوب إحنا بس أحسن حاجة إن إحنا منخافش من إبليس. ده يعني منظور آخر نفسي كده يتخلل قلوبنا ويتخلل أرواحنا، إن مملكة الله وكنيسة الله أصبحت رعب للعدو مش العكس تماما. وأصبح العدو قبل ما يدخل بيت في حد من رجال الله يخاف بره. قريت قصة عن أحد الآباء المباركين، الله كان اداله نعمة أنه يرى الأمور، فشاف في رؤية يعني رئيس لمجموعة شياطين والشياطين بتوعه بيديلهم تعليمات، روحوا بيروحوا روحوا، فبيقول لهم روحوا لفلان ده اللي بيخدم ربنا. قالوا له لا ما نقدرش. ازاي ما تقدرش؟ قال احنا كل ما نروح هناك بيحرقنا. كان في رعب جاي عليهم وهكذا. نفسي ان احنا كلنا كاولاد ربنا نشعر بالكلمه اللي قالها ربنا كده لينا: اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحياه والعقارب وكل قوه العدو. يعني انت لو ماشي كده وفي حشره صغيره، تعال نبص من عينينا الحشره وهي شايفه عملاق ضخم جاي بيدوس عليها.

0: إبليس مرعوب أمام ولاد الله. نفس المعنى ده يبقى جوه كياننا الروحي وإحنا بنصلي وبنصارع، مش بسببنا ولا ببرنا ولا بتقوانا ولا بشيء، ده سلطان ممنوح لله من الله لأولاده لكنيسته بسبب اللي عمله رب المجد على يسوع الصليب. ولينا أن احنا نبص بوجهة النظر دي، لأن دي وجهة نظر حارقة لإبليس وأعماله،
1: سواء على مستوى حياتي الشخصية أو حياتي الأسرية أو على مستوى مصر.
0: بالضبط، بيتي وأسرتي وولادي، وزي ما قلنا قبل كده كنيستي بلدي، أنا واخد سلطان إلهي، وكل ما يعمل حركة أطلب من إلهي يحولها للخير، وكل ما يعمل موقف إلهي يحول الشر إلى خير، وأنا واقف له بنعمة ربنا. أنت وأنا وكل واحد من أولاد الله، كل السادة المشاهدين المدركين الأمر ده، واقفين له لغاية ما ياخد عزاله ويترك مصر ويبعد، لأنه كفاية كده، كفاية على مصر كده. تيجي أيام مشرقة وأيام جميلة بعد ما إبليس يعرف أنه مهزوم وملوش مكان في أرض مصر.
1: أمين. طيب، هو هنا كان ربنا بيقول أريدكم بهذه الخبرة الجديدة التي انتصرتم بها في معركة مصر، وبيقول أنه إزاي صلواتكم أصبحت رعب. أريدكم بهذه الخبرة الجديدة، وهي قيادة أمة بالروح بالإيمان المسبق بالوعود.
0: كلام متداخل كده،
1: كلام متداخل، بس يعني الإيمان المسبق بالوعود إحنا اتكلمنا كتير قوي عليها في الحلقات اللي فاتت، إنه إزاي إن ربنا بيدينا وعود بنمسك بيها وبنصدقها وبنصلي وبنشوفها بتتحقق.
0: صح،
1: بس قيادة أمة بالروح دي كانت كلمة غريبة شوي.
0: لا، وحتة الخبرة أنا برضو يعني وقفت كده عند كلمة الخبرة دي، وخبرة يعني إيه؟ أريدكم بهذه الخبرة الجديدة،
1: بالخبرة الجديدة.
0: قعدت أقلب برضو في الكتاب المقدس، فلقيت بعض الآيات بتوضح الموضوع، بتتكلم في سفر الأخبار، ومن بني يسكر الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل. يعني ناس عندهم خبرة روحية لاختيار التوقيت المناسب للعمل. يعني في حاجات كتير بتتعمل حلوة لكن جاز مش في وقتها فبتبوظ، ففي خبرة روحية، وده اللي الله بيدهولنا بقى بقيادة الروح القدس. امتى نصلي لكده وامتى نستنى، وامتى نصلي لكده وامتى نستنى، وامتى دي تبقى قبل كده، دي عايزة قيادة من الروح القدس. وناس أصبحت عندهم خبرة، وزي بيقول الكتاب المقدس الحواس مدربة، الحواس الروحية مدربة.
1: يعني زي مثلا ما كان في الرسالة دي في جزء بيقول إنه لا تنشغلوا بالسياسة والمهاترات. هل دي خبرة جديدة إن أنا في وقت بصلي للسياسة وبصلي لمجلس الشعب وبصلي للدستور، وقت تاني يبقى لا، اهتمامي أكتر بالاقتصاد وبخير مصر الاقتصادي؟
0: ودروس بقى استفدناها كتير، مثلا إن لما إحنا فاكرة لما قبل بقى بتاع مجلس الشعب والقوانين والفردي، وكنا قاعدين متضايقين وبتحكوا عليكم بيستغلوكم ظبطوا الدستور، يعني فاكرة الكلام ده كله؟
1: طبعا.
0: اللي إحنا عرفناه قبل كده، بعد كده لا، خليهم يعملوا ما عايزينه، الذين بغوا فيه سقطوا، اللي هم عملوه ده جه بالشر عليهم، لأنهم يعني طلبوا أمور وطلبوا مغالبة وطلبوا إن هم يعني ياخدوا حاجات مش من حقهم. فبقى الواحد بعد كده أكثر هدوءا لما يرى أمور تبدو من الظاهر مش إيجابية، بيهدأ وبيثق في الله وبيعلن إيمان. دي خبرة،
1: يعني الخبرة، خليني أقول تاني، الخبرة هي أنه فهم شوية من خلال تعاملات الله طول السنتين اللي فاتوا. إحنا فعلا خدنا خبرة جديدة أنه ننتظر شوية، أنه ما ناخدش العيان بشكل هو ده الواقع، لكن إحنا عندنا واقع تاني. وبحتة الأفضلية، أنا بصلي لده دلوقتي وبستنى شوية وصلي لحاجة تانية، هي دي الخبرة الجديدة ولا في حاجة تانية؟
0: خلي بالك كمان من نقطة مهمة. إحنا لما شفنا السنة دي وبينا نفاضل نقول يا ترى لو كان الله استجاب لصلاة البعض في أن مثلا المرشح الآخر هو اللي يكسب الانتخابات، كان هل الحال هيفضل زي ما حصل كده تعبنا سنة وخلصنا من هم، ولا كان هيفضل الهم ده يرافقنا باقي الأيام؟ فالواحد لما بيبص المفاضلة دي رغم أنه ما كانش ساعتها يتمناها، لكن يقول لا يا رب، أنت عرفت إزاي تحول الشر الخير، وعرف إزاي تخرج من زي ما قلنا من الأكل أكل. فبقيت الواحد عنده يعني مش أنا، يعني كل رجال الله اشتغلوا وخدموا وصلوا، بيبقى عندهم دلوقتي إدراك روحي متسع، ما يتهزوش من خبر، مش حاجة تيجي في الجرايد الحق ونخاف ونترعب ونتخض، لا، اليد الله الحاوية المحتوية، ودي الخبرة الروحية تقدر تحتوي حتى لو خطة إبليس نجحت بعض الشيء. فدي كل دي خبرات روحية الله مدهلنا ننتصر بيها ونحقق بيها التكليف التاني لوقت مصر.
1: أتأكد تاني أنا فهمت صح، الخبرة الجديدة معناها كده أنه زي فهم أكتر لتعاملات الله،

0: باتساع أكتر. فده يعلمني إزاي أدخل بقى المعركة اللي جاية
1: المرة الثانية. فهم واتساع، ومش فهم إدراكي لكن فهم اختباري، جربت مش سمعت، لا ده أنا جربت وشفت فأصبح يقين جوايا.
0: طيب هرجع لسؤالي اللي قبل كده عن قيادة أمة بالروح. يعني هل أفهم من كده، أنا هستأذن حضرتك هنخرج بفاصل بس هسأل السؤال الأول، إنه مؤمنين مصر هم اللي بيقودوها؟ عزيزي المشاهد خليك معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفريد هو مين اللي بيقود مصر؟ مش في قيادات؟ ربنا جاي بيتكلم انه انا اريدكم بهذه الخبرة الجديدة وهي قيادة أمة بالروح.
1: القيادات في الدنيا الروحية غير القيادات في الدنيا المرئية. الدنيا المرئية في رئيس جمهورية وفي رئيس وزراء وفي وفي وفي، لكن في دنيا الروح وفي دنيا الصلاة أمور أخرى زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، يحتاج الله أن يستخدم أبناء المؤمنين لتحقيقها في دنيا الروح: البركة، مقاومة الأعداء، الحرب الروحية، إعلان وعود الله، التمسك بالوعود، تأكيد الوعود، الخبرة الروحية، الصلوات المهدفة، كلمات الله. كل دي أمور بتحصل في دنيا الروح وتحصل على مستوى الأرض. يعني أوضحها لك باختصار كده زي ما قلنا قبل كده. أيام دانيال، دانيال ما كانش بيستخدم صلاحياته في المملكة لأنه ده كان بيشتغل لأجل شعب الأعداء في الوقت ده، لكن كان دوره في الروح أنه بيصلي وبيفهمه الكلام وبيقوم بالأمور وبيحقق أمور في الدنيا الروحية. وأقول لك بعض الآيات يمكن من سفر دانيال تدي نور. بيقول لك إيه: حتى جاء القاضي الأيام وأعطى الدين لقديس العلي، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. فامتلك القديسون المملكة، مش معنى كده أن ده هيبقى وزير أو أحد رجال الله مثلا مطلوب منه لو عرض عليه، ليه لا، لكن مش ده المقصود بكده، أنه يكون في وضع تنفيذي أو في وضع إداري، لكن في دنية الروح الأمر أن القديسين يمتلكون المملكة. بيقول كده: أما قديسي العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الأبدين. طول ما إحنا كأولاد الله المؤمنين واقفين ومسكين زمام الأمة وواضعين مصر في يد الله، موقفين إبليس عن أنه يقوم بأي نشاط، وموقفين إمكانياته أنها تبقى تحت أقدامنا باستمرار، نيراننا تبقى شديدة عليه باستمرار، طالبين كلمات الله، طالبين بركة الله، طالبين رجوع البعيدين والقريبين، طالبين خلاص كل نفس موجود على أرض مصر، خيرها المادي وخيرها الروحي وخيرها المعنوي. هذه الأمور هي الريادة وهي القيادة،
0: ودي أنا ليه دور فيها. أنا وأنا صغير كده بس بحب ربنا وبحب بلدي قوي.
1: ليه دور مهم جدا وأنا صغير وأنا كبير. ده بل بالعكس، اللي فينا بيشعر أنه ضعيف زيه زي حضرتك يقول كده: ليقول الضعيف بطن أنا بالرب، ويثق أن الله بيستخدمه، لأن قوة الله في الضعف تكمل. الله مش محتاج، صدقيني، اللي يظن أنه هو قوي. الله محتاج اللي يصدقه ببساطة، ويمكن خير أمة بواسطة البسطاء
0: وعلى قد النور اللي ربنا بعته لنا عشان الحركة، على قد ما أمانتنا في الحركة دي، على قد ما أنه فعلا مصير الأمة دي فعلا في إيدين ولاد الله اللي بيحبوها.
1: طب تخيلي كده أن الله يستأمن مين أن يحط مصير بلد في إيديهم غير ولاده والمؤمنين بي اللي واثقين في كلامه؟ مين تاني يستأمنهم تفتكر؟
0: طيب بيشجعنا بيقول تاني: أن تبدأوا ثاني معارككم. إحنا داخلين معركة، وهي خير مصر الاقتصادي كما أخبرتكم، وسوف أرسل لكم التوجيهات اللازمة تباعا. أنا وقفت شوية عند التوجيهات اللازمة. إحنا فاهمين إن إحنا خلاص إحنا السياسة هنحطها على جنب شوية بمهاترتها، يعني أساسا مهاترتها، وحنركز على خير مصر الاقتصادي. عارفين دي المعركة اللي لينا فيها نصرة، داخلينها ولينا فيها نصرة. بس التوجيهات اللازمة، قلت يا رب يعني أنا لا وزيرة اقتصاد ولا وزيرة سياحة، فتوجيهات لازمة هنعمل إيه؟
1: إحنا لما بنسمع الحاجات دي بنصلي ونقول: إيه رأيك يا رب في التوجهات دي؟ إيه رأيك في القرارات اللي هتتاخد دي؟ ونشعر قلوبنا بمشاعر روحية ونصلي في الاتجاه اللي الله يدهلنا. أفكرك قبل 30/6 ما كنا بنصلي، تفتكري الآيات اللي ربنا بعتها؟ يوم 26 ويوم 24/6 والكلام ده. أقول لك بعض الآيات: ويكون في ذلك اليوم إن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك ويتلف النير بسبب السمنة. وعد تاني: لأنه هكذا قال رب الجنود هذه مرة بعد قليل. لا، بعد قليل، كلام ده أنا فاكر.

0: كان 26 24 6 في الحدود دي، فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة. وبعدين يقول فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. ده في وقته، وزي ما قلنا الشاهد الثاني في وقته، وده في وقته، وده في وقته. فلما نسمع أخبار هيعملوا كذا نصلي ولنرتاح ليه جوه قلوبنا زي ما يقودنا الله من خلال الآيات ومن خلال عمل الروح القدس، نصلي بيه في أمور نشجعها وفي أمور روحية نجد أنها مش لخير بلدنا، نقول له لا يا رب بلاش منها.
1: حضرتك بتتكلم عن قرارات يعني على مستوى التنفيذ، يعني مثلا قرارات سياسية أو اقتصادية مثلا؟
0: كل القرارات اللي بنسمع عنها، سمعنا مثلا فلان الفلاني هيجعلوا منه مثلا خلوه رئيس وزراء، ومثلا نشهر مش ده التوقيت المناسب، فلان ده كذا، بنشهر بأمور روحية وبنصلي لها وبنتدرب بقى، نسمع ونتدرب، وبالطريقة دي الله يستخدمنا ان احنا نصلي في تحقيق خطته. احنا مش لازم نكون خبراء في السياسة والاقتصاد وهذه الأمور، لكن يمكن اللي بيحبوا مصر أكتر واللي مفتوح على ربنا أكتر الدنيا بتنور معاه جاز أكتر من السياسة والعلم، لأنه ملوش مصلحة ومش طالب حاجة وملوش توجه وملوش حزب وملوش فايدته مصر ومصلحته مصر وبيحب مصر.
1: يعني احنا لينا انه لما نسمع القرارات اللي جايه بالذات لما تكون قرارات كبيره مصريه اني ارجع لربنا اقول يا رب انت ايه رايك؟
0: صح،
1: ان كان فعلا دي حاجه من السماء فاحنا بنامن عليها نقول له امين، وان كنا شايفين انها حاجه مش من السماء لينا هتكون بنوقف وبنواجهها.
0: صح، في حاجات بنتمناها انها تحصل، بنتمنى يكون مثلا في خبرات جديده بتطلع، بنتمنى مثلا يكون في طاقات بتتفتح، نصلي ونتكلم ونتكلم مع الله ونجعل ملائكته المقتدرين قوه الفاعلين امره عند صوت كلامه يقوموا بعمل عظيم في داخل ارض مصر، محتاجين لكده.
1: ودي من ضمن الخبره اللي خدناها في الحرب اللي فاتت، بالزبط. المعركه اللي فاتت.
0: بالظبط.
1: طيب اخر جزء هو كان مشجع برضو الى حد كبير، يعني بيقول انه كيما تتحول، انه سوف ارسل لكم تباعا التوجيهات اللازمه كيما تتحول مصر الى اللون الاخضر. بفكر اعزائنا المشاهدين ان احنا حطينا الخريطه دي بنقول يا رب احنا مصدقين ان مصر هتتحول للون الاخضر، وكيما تعمل اله الخير العظيمه اللي ربنا اتكلم فيها في الرساله الاولانيه.
0: ايوه،
1: بدموع الحب ومياه الايمان. فربنا بيشجعنا نتحرك في الاتجاه ده. وبعدين بدي تنبيه بيقول لا تلتفتوا إلى غلمان بني أشور وكلامهم وصوتهم العالي لأنهم صوت فقط مثل سيدهم صوت بلا قوة، فليس لهم أي مدى في القوة بعد أن كسرتم شوكتهم بالحب الشديد الخالص لمصر. مين غلمان بني أشور؟
0: هو برضو كتابيا نقرأ الكلام ده في أشعياء، بيقول فقال لهم أشعياء هكذا تقول لسيدكم هكذا يقول الرب لا تخف بسبب كلام الذي سمعته والذي جدف علي به غلمان ملك أشور. يعني كلمة قريبة جدا جدا من النص اللي موجود في الرسالة. بالزبط. وفعلا اللي عملوه دلوقتي تسمعي اللي حصل ساعتها حوالين مدينة أورشليم مدينة الله، إنه حاولوا يخوفوا بكلام، يخوفوا هل أنقذت أحد آلهة الأمم من يدي، وقعد يخوفوا الناس، لأن ده شيء مهم جدا. احنا في معركة ومعروف ان في المعركة الحالة المعنوية للجيش هي سبب اساسي في نجاحه، وده اللي بيعمل عليه زي ما بقولك العدو باستمرار فترة اللي فاتت ودلوقتي، يخوف، يهد معنويات، يدي اخبار وتسريبات وشائعات كلها الغرض منها التخويف، وانه ياخد من معنويات وايمانيات المؤمنين ومعنويات الشعب. فالله بيقول دول غلمان بني أشور، زي ما قالك كده بعد كده أشعياء احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون، وسمعنا أن ملك طلع من عند الرب وقضى على 185 ألف من الأشرار اللي كانوا هيدمروا شعب الله بدون أي سبب غير كل شر وكل حقد. والله بيقول لنا كده دول ما تسمعوش لكلامهم لأن صوتهم عالي على الفاضي، يعني مش عايز نفس التأكيد أن احنا ننشغل بهذا الصوت العالي،
1: وكل هددوا بيه ما يعني ما حصلش منه ولا حاجه،
0: ولا يقدروا يعملوا حاجه، لان زي ما قلت لك هما مكانهم كقوات شر وكجنود ابليس تحت اقدام رجال وسيدات الله.
1: ومهما كان الصوت عالي ربنا بيقول لنا خلي بالكوا ده صوت بس،
0: ودي مهمه الحته دي، احنا ما نتخدش بالصوت ولا نتخدش بيه،
1: ولا الجمع الكتيره ولا في الاربع ولا الكبار اللي هتقف ولا
0: جمعة النفيذ
1: ولا المدارس اللي مش هتكمل ولا كل الكلام ده، ده الصوت العالي.
0: احنا سمعنا جمعة النفير العام طلعت جمعة ايه؟ جمعة اليتيمة. محدش طلعها وهكذا. بس لازم تكون يدنا قوية على إبليس وجنوده، لأن هو اللي بيحرك الأشرار.

طيب بعد كده بيقول بعد أن كسرتم شوكتهم بالحب الشديد الخالص لمصر وبالإيمان الإيجابي بوعودي بدون خوف. هو أنا بس ملاحظة تاني أنه تاني ربنا بيتكلم كتير على حتة على جزء الإيمان الإيجابي بوعودي، أنه قد كده ربنا بيشدد على قد ما أنا فاهمة على أنه بناخد الوعد وبنصدقه

0: ممكن في شغلي يبقى لي موقف إيجابي. أنا بصلي مثلا من أجل أن الكفاءات يتم تعليتها. جايز أنا مدير في شركة وفي شاب طالع جديد عنده كفاءة مش عندي. الطبيعي عندنا هنا أن احنا بندفنه.
1: أكيد طبعا.
0: يا بنحوله وبنحجمه يا ناخد الريبورتات بتاعته ونحط. وبنقول البلد عايز أنها تتقدم. لازم يبقى لي موقف. يعني لازم أصلي وأعمل حاجة. لازم أشجع الشاب ده. لازم أشجع الدكتور الجديد اللي طالع ده. لازم أشجع المهندس ده. لازم أقف وسط الناس دي. لأن الأمم بتنجح بشبابها وبطاقتها وبمواهبها. مش بقى أدمياتها. ودي أكبر ثروة موجودة في مصر. ومن غير ما نقصد ضيعناها مننا كتير. عايزين نشجع. وإذا كان لك دور أنت في وظيفتك أنك جاز مش بترقي مثلا أو مش ما تقدريش ترقي. شجعي. وسندي وقفي ودي فرصة للكفاءات انها تطلع. تخلي الكفاءات دي بدل ما تهج وتسافر برا طلعت وأدارت مصر. مصر حالها ايه؟ قدي كده عشرات المرات لقدام. ده شيء عملي من ضمن الحاجات اللي نصلي ونعملها. في مثلا دلوقتي صندوق اللي هو 30/6/30/6 كثيرين بيتحركوا فيه. فوجئت وانا في البنك ست فقيرة واقفة قصادي في الدور بتصرف فلوس معاشها. معاش يعني انا ما عدتوش بس لما شفته يعني في رأيي من بعيد كده ما يعملش 500 جنيه في رأيي من عدده. بصيت لقيت راح مطلعها 50 جنيه واديتها للصراف. قالت له من فضلك حطها في 30/6/30/6. انا وقفت وراها يعني مكسوف من نفسي الحقيقة. سمعنا مثلا عن عملية أنه المدارس هتبقى بدون مصاريف. فوجئت أن كذا مدرسة خاصة عملت نصف مصاريف. عجبني الكلام ده فرحت بيه. بعض الشركات الكبيرة اللي عندها سوبر ماركت قررت كمان زي الجمعيات تعمل تخفيضات في الأسعار. بعض الشركات اللي هي بتعمل النقل قالت احنا نخفض شوية في مصروفات النقل. موقف إيجابي عارفة. وإن كان الموقف مش رقم كبير لكن معنى أكتر منه رقم. روح جديدة. روح بدل جديد. ما الناس كان عايزة تاخد من البلد عايزة تاخد بالبلد. جه وقت بتبص بصة جديدة. ودي الإيجابية اللي نفسنا نعيشها نصلي بيها ونفسنا توجد وتنتشر وتطلع من حضرتك وده وده وده وتوصل لينا كلنا. ومصر تاخد موقف جميل. احنا لما حصل ثورة 25 يناير بعد ما استقال الرئيس أو بعد ما سلم الأمور للجيش بصلي الشباب نازلة بتنظف الشوارع وبتنج... موقف جميل. موقف جميل. بلدنا وانتمائنا وإيجابية وحضارة وموقف حلو وندي مش بس ناخد. كل ده شيء مهم جدا لو كنا بنصلي لأجل خدمة مصر الاقتصاد الحقيقي.
1: فإحنا بنصلي وبنتحرك
0: بإيجابية.
1: بإيجابية. أفرح بكم وأعد وأعد لكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر. وسوف أوزع النياشين بيدي. قائدكم المحب. أنا عايزة جملة ختامية من حضرتك على سوف أوزع النياشين بيدي وأكرمكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر.
0: وحلم وأمل وشوق. وواحد من الخدام كان بيقول كده أن عمري كله مستني أسفع فيه كلمة واحدة بس. نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. حلم حلم لرجال الله ولاد الله أنهم اليوم الأخير يسمع هذا الصوت المبارك من إلهنا الصالح.
1: يعني لينا في معركة مصر نصرة. هنفرح قوي هنا بس الفرحة فوق بتهيألي ده إيه؟ ده اللي هو ما لم ترى عين
0: أشمل يسمع وأكمل وأجمل
1: تسمع به أذن لم يخطر على بال إنسان ما أعد الله. هو بيقول هنا أعد لكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر. زي ما ربنا يبارك وأبونا مكاري بيقول هنا بنتمنى وهناك هنتهنى ونشوف المدينة. احنا بنشكر حضرتك جدا. نشكر حضرتك على الرسالة اللي جبتها لنا.
0: أنا ما جبتهاش أنا وصلتها
1: بالضبط اللي حضرتك وصلتها لنا لأنها كانت سبب تعزية هي ليست بقليلة. نشكر حضرتك جدا. شكرك. عزيزي المشاهد معركتنا اللي جاية معركة الخير الاقتصادي لمصر معركة محسومة لصالح السماء ولصالح مؤمنين مصر ولصالح خير مصر. هنفرح هنا وهنكمل فرحتنا باللي ربنا بيعمله وحيعمله. وهنفرح كمان في السماء متأكدين فرحة ما يتحكيش عنها ولا تتوصف. يوم ما رب بنفسه يضع النياشين لكل حد شارك في المعركة دي وانتصر فيها. ربنا معاك.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يباركم.

0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتوره ليديا، شكرا على الاستضافه ولقناه الكرمه وفريق العمل. ربي يبارككم.
0: ربي يبارك حياتك حضرة القسيس، احنا مباركين بوجودك معانا.
1: شكرا لك.
0: الرب دايما يستخدمك في كل مكان
1: من مجد الرب يستخدمك.
0: احيانا كثيره جدا بنعدي وبنشوف ناس حوالينا بيفتخروا باشياء مختلفه، ان كان مال، جاه، سلطه، شهره، امور كلها متغيره وفانيه. لكن داود النهارده بيقول لنا في مزمور 34 وده عنوان الحلقه، بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحوا. حضر القسيس أليكس، يا ترى ايه نواحي الافتخار بالرب؟ يعني الرب رائع وجميل وكله، لكن عايزين نعرف ونلقي الضوء على نواحي للافتخار بالرب في حياتنا.
1: في حوالي 20 نقطة الافتخار بالرب وتأثيرها على حياة المؤمن موجودة في أشعياء 45، بستأذنك لو تقري لنا أول 11 عدد وهناخد كل عدد في افتخار في ناحية معينة بالرب وافتخار في إله ابن لما بنصنعه بيحصل بيقابله بركة معينة وامتلاك لأراضي جديدة وبركات جديدة.
0: أمين حضر القسيس. من أشعياء 45 والعدد الأول، بداية من العدد الأول، هكذا يقول الرب لمسيح هو لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري. أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر. أنا الرب صانع كل هذه. اقتري

0: أيتها السماوات من فوق ولينزل الجو برا لتتفتح الأرض فيثمر الخلاص ولتنبت برا معا. أنا الرب قد خلقته، ويل لمن يخاصم جابله. خزف بين أخزاف الأرض، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ أو يقول عملك ليس له يدان؟ ويل للذي يقول لأبيه ماذا تلد وللمرأة ماذا تلدين. ما أوجه الافتخار بالرب في هذه الآيات حضرة السيسي؟
1: أتكلم على العشر صفات الأولى اللي فيها الرب بيكلم شخص أممي، لأن كورش اللي بيقوله المسيح لكورش، كورش ده كان ملك فارس، بس كورش كان عنده قلب المسيح أنه يطلع الخزائن ويستخدم كل الإمكانيات لعمل الله ولبناء بيت الرب. فده بيورينا أنه كلام الرب لشخص أممي ومحبة الله لينا كيونانيين وأشخاص أمميين أو غرباء عن الموعد. فأول إعلان الرب بيديه لينا فالافتخار به هو أنه ممسك بيميننا قائل لنا لا تخف. طيب الرب لما بيمسك يمين المؤمن إيه اللي يحصل؟ يصير أقوى من الأمم ويصير أقوى من الممالك. لما نشوف حياة بولس الرسول وفي أفسس في فيليبي في كورنثوس وكتاباته في آسيا وفي أوروبا والعالم وفي روما عاصمة العالم القديم أهل روميا، نجد أنه بولس الممسوك في يمين الرب وصل إلى أقوى عاصمة، عاصمة العالم أجمع والإمبراطورية الرومانية، ومن هناك later on أو بعد كده الرب ملك على شعوب العالم. فاللي بيملك فيا الرب بيمين قوته بيمين عزه. يبقى كورش أو المسيح بيكلمنا كسفراء، نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. مش إحنا مش بنوعظ العالم وإحنا في حالة شك أو في عدم يقين، لكن لأن إحنا في يمين بركته، في يمين قوته، في يمين عظمته، الخدمة دي بتغير ممالك وبتغير شعوب. ليه؟ لأنه بيفتح الباب على مصراعي. يبقى أنا لما بدرك أن أنا في يمين الرب، أولا بيفتح الباب على مصراعي، يعني يمين وشمال، يعني مش أنا إيد والرب إيد، أنه بيفتح الباب. بيقول كده المصراعين والأبواب لا تغلق، يعني من غير ما أنا حتى أمد إيد، مجرد أن أنا في يمين الرب إيدي شغالة في كل الاتجاهات. لو الأبواب المغلقة زي ما كانت مغلقة على التلاميذ لسبب الخوف، أبواب الخوف وأبواب الرعب، أظهر يسوع حيا نفسه براهين كثيرة وجعلهم يضعوا أيديهم في مكان الجروح ويلمسوه ويجسوه ويظهر ذاته حيا. فمش إحنا اللي بنفتح الأبواب، لأنه قد تكون الأبواب مغلقة بسبب تهديدات وبسبب مخاوف، لكن الله يخترق بنا جميع الأبواب العالمية لكي يظهر نفسه. دي الحاجة التانية. الباب الثالث اللي بيقول أنا اللي أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف. يمكن أنت بتشتكي من مقاومات في الخدمة، كان في وقت فعلا زي ما بيقول لك الناس كده لديا، الباب مقفول بالضبة والمفتاح،
0: صحيح.
1: يعني باب مستحيل يتفتح أبدا. وأنا اختبرت الأبواب دي فترة من فترات حياتي، أنه كل الأبواب فعلا روحيا وماديا وكل حاجة اتقفلت بالضبة والمفتاح، لكن مسيرة الرب أمامي وجه يسير أمامك فأريحك. فالله يتكلم إلى الذين أغلقت أمامهم كل الأبواب الروحية والزمنية، أقول دي بمسيرة بتتفتح بشركة مع الآب وابنه في السماويات.
0: ده صحيح، والرب عمل ده على فكرة. هو الرب بيقول زي ما يقول ويطول، الرب عمل كده هو فعلا، ان هو داس احقاء وامم وملوك وامسك بيمين كورش وامسك بيمين ولاده دايما. ايضا كان بيحل بيفتح المصراعين، وفعلا ابواب كتيره جدا اتقفلت في وش شعب بني اسرائيل، لكن الرب فتحها. باب زي البحر اللي كان قدامهم وانتقلوا، باب زي كنعان واريحا، البلاد اللي هي اللي كانت عظيمه واسوارها عاليه، الرب فتح الأبواب دي ودخل وسقط السور في مكانه. الرب كل حاجة قالها عملها. لكن ايضا انا هو بنلاقي انه بيقول امور مختلفه مش بس هو بيعمل دوت لكن ايضا كمان بيدينا حاجات يمكن احنا ما نعرفهاش. بنلاقي ايه حد
1: يعني احيانا الناس بتخاف يقول طب يا رب لو فتحت لي ابواب الامم وابواب العالم هجيب اصرف منين وهكمل منين. طيب ناس كتير وهي بتصلي الابواب المفتوحه يقول لك فعلا انا سمعت الكلام ده على لسان خدام كتير ابواب مفتوحه كتير بس ما فيش امكانيات, ابواب مفتوحه كتير قدامنا للخدمه والعمل الله بس مش قادرين نسدد الاحتياجات. مش انا ولا انت ولا شطارتنا, لكن الله لما بيفتح الابواب بيرسل معها ايضا كنوز. الكنوز دي بيقول عنها كنوز المخابئ. كنوز المخابئ يعني مش حاجات انا بعرف اطلع منها الفند ريزنج او بعمل انا فند او بمول خدمتي, لكن كنوز المخابئ يعني ربنا هيجيب المستخبي. افتكر كده لما كنا بننقل من اوكلاهوما لكاليفورنيا وبنقل من مكان كان مثلا البيت ب 100,000 وهنا ب 500 و 600,000, نفس حجم البيت اللي في اوكلاهوما اكتر 5 مرات او 6 مرات. فكل الاسس اللي في الطائفه والرؤساء قالوا لي هتجيب منين بلاش جنان, وبداوا يبعتوا لي ناس تعقلني. قلت لهم بس هو الرب اللي فتح الباب عشان نيجي نخدم في الكارما في كاليفورنيا عشان نوصل للعالم اجمع والامم والملوك والدنيا تتغير. قالوا لي ورينا الرصيد. قلت لهم انا ما عنديش انا الرصيد ان انا عايش في كاليفورنيا, بس هو عنده الرصيد. فبقول له يا رب طلع من كنوز المخابئ لانه ممنوع, يعني ما حدش موافق على نقلي الا لما كنوز المخابئ تطلع. فانا مش قادر اعمل اي حاجه عشان اجاوب على اسئله رؤسائي. جانا جواب في البوسطه من واحده ماتت ليها سنتين والمحامي بيقول اسمك واسم مراتك فالوصية, وكانت شخصية مشهورة جدا مش هقدر أقول على اسمها.
0: كانت تقرب لحضرتك أو
1: لا
0: حاجة؟
1: دي واحدة أمريكانية زرناها مرة واحدة في حياتنا وشخصية مشهورة جدا, وقعدنا معها 10 دقايق وربع ساعة وما طلبنا فلوس ولا قلنا لها محتاجين ولا هنعمل إيه, بس هي كانت زيارة مرة واحدة 10 دقايق وربع ساعة.
0: حاجة ولا كان
1: كنا كانت مريضة وبنصلي لها ومعلش ما خفتش يعني هي ماتت بعد كده.
0: ما راحت المجد ده
1: راحت المجد
0: ألتيمت هيلينج يعني الشفاء
1: ما طلبناش حاجة ولا قلنا لها عن احتياج ولا شاركناها باحتياج وخلصت الحكاية على كده. وهي ماتت كانت تحيا المسيح وماتت في المسيح. ففوجئنا زيارة 10 دقايق لا احنا قرايب ولا من أهلها ولا حتى من مصر ولا حتى من العالم العربي كله, ما عرفناش الا 10 دقايق. كاتبة اسمنا في الوصية بتاعتها ان احنا ناخد نصيب مساوي لامها وابوها واخواتها, هي ماتت بدري يعني. فتعجبنا ان النصيب ده كان كفاية ان انا اوري الرؤساء بتوعي انه الرب اللي عال الي من اربلة عالنا من واحدة ماتت ليها سنتين وكانت الإعالة دي كفاية ان احنا ننتقل. ده كنوز المخابئ مش من اماكن انت متوقعها لا يعرفها احياء ولا يعرفها اموات لانها كانت ماتت وشبعت موت.
0: ده صحيح حضرة القسيس. اذا الافتخار بالرب فعلا الرب الهنا اللي هو القوي الجبار اللي فعلا ممكن يفتح قدامنا الابواب, وايضا زي ما حضرتك فتح مع حضرتك ودايما بيدي ولاده من فين ما نعرفش من السماء يفتح السماء قال افتح قوى السماوات وافيد عليكم حتى تقولوا كفى. هو ده الهنا, هو ده اللي بنفتخر بيه. عشان كده من يفتخر بل يفتخر بالرب. اعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى, فانتظرونا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قصه أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك دكتوره ليديا،
0: بنشكرك لاجل تشريفك للبرنامج. وكنا بنتكلم على بالرب تفتخر نفسي، ويا ترى ايه نواحي الافتخار اللي من اشعياء 45؟ قلنا بعض نواحي الافتخار، لكن عايزين نستكمل حديثنا نواحي الافتخار بالرب وايه تاثيرها على حياتنا.
1: شكرا لمساعدتك لينا في الحلقات وتقديم الحلقات، الرب يباركك. شكرا، تقديم رائع، وفعلا أنا بشكر الرب لأجلكم وفريق العمل كلكم، بتقدموا أحسن لعندكم، ربنا يبارككم.
0: ربنا يباركك يا
1: سيدي. الحقيقة لما الرب بيفتح الأبواب على مصراعيها مش بيفتحها بدون تسديد احتياج، لكن لما بيجيب قلنا كنوز المخابئ مش بيجيب من الأماكن اللي أنا بعرفها، ولا هقول منين يا رب، ولا هبص حواليا، ولا هتنظر حولك لاحتياج، لأنه هو زي ما بيقولوا كده بيجيب المستخبية الغير معروفة. فكمان بيقول لكي تعرف أن أنا الرب الذي يدعوك باسمك. الرب يدعوك باسمك، أعظم دعوة ممكن تجيلك مش من ملك ولا من رئيس، لكن ملك الملوك ورب الأرباب. هل في، أنا بتخيل يعني أنه رئيس دولة عظمى أو ملك دولة ودعاني لقصره أو أن أنا أروح أزوره، هل وأنا قاعد في قصر الملك دون طبعا بالغنى اللي هو فيه والسلطان اللي هو فيه، هقعد محتاج لحاجة؟ أو هقعد أبص حواليا هاكل منين؟ أفرض أنه دعاني أقيم في قصر أسبوع أو أسبوعين، هيخطر على بالي أنا هاكل منين؟ أنا أعيش منين؟ هتحرك منين؟ والمواصلات والترانسبورتيشن. بس دعوة ملك الملوك ورب الأرباب دعوة أبدية، محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت لك الرحمة. فإحنا في اكتشاف مستمر في كل يوم أن حضور الله اللي بيقول أنا دعوتك، الشيء الرابع اللي عاوزين نتكلم عنه، دعوتك باسمك. أكيد ربنا بيشوف الصالحين وبيشوف الأبرار وبيشوف الناس اللي تستاهل، لا ده بيقول له أنا لما دعوتك باسمك هنا هو لقبتك وأنت لست تعرفني. إيه لقبتك دي؟ يعني نقلتك من واحد اسمه بطرس سمعان المتشكك اللي مش قادر يعمل حاجة، وجعلتك صخرة أو صخر، وقلت هبني عليه كنيستي. نقلتك من مرحلة الشك لليقين، من شاول الترسوسي إلى بولس الرسول أعظم رسول، من شخص مضطهد إلى أعظم مرسل. فالله لما بيقول أنا اللي لقبتك، أنا اللي باخدك من الألف للياء. لكن كتير في وقت بنيجي نحتاس ونقول له يا رب طب بدأنا العلاقة معاك ومش عارفين نكمل، طب يا رب احنا نشكر يعني خلاصك ودعوتك لينا لكن مش قادرين، لكن الوعد ان اللي بدأ فينا هيكمل ليوم المسيح. فلما بيقول دعوتك باسمك الضمان كله فيه، والضمان عليه هو، والضمان من كل شيء. بيقول كده عنه الكتاب فعلا اللي بيبني بيته على صخر الدهور، حتى لما بتهب الرياح أو تسقط الأمطار أو يبقى في غمر من الأنهار، البيت على الصخر يسمى. أنا بدعوك النهاردة أنه الرب مش دعانا لا لبر، ليه؟ لأن إحنا لما بنبقى أبرار شوية بنحس أن إحنا نستحق، ولما شوية بنسقط في الطريق نحس ما نستحقش، وأحساسنا بتختلف بإحساسنا ببرنا الشخصي. بس الرب عشان ينفي أي أحقية فيا أو فيك بيقول أنا دعوتك باسمك، وإنت يعني عارف البيبي أول ما يتولد ويلاقي إيدين بتشيل ويلاقي الرضعة ويلاقي ناس بتنقله وبتحطه في العربية وكده، هو ده الرب. كويس إن إحنا نفضل في إيده، بيقول له أنت هتفضل في إيدي وأنت لم تعرف أن تدعوني باسمك وأنت مش عارف حاجة. أيضا لما بيقول لأجل عبدي مختارية، أنا اللي نطقتك وأنت لم تعرفني لكي يعلموا من مشارق الشمس ومن مغربها أنه ليس غيري. الرب لما بينطقنا بينطقنا بطريقة عجيبة، زي ما نطق الكنيسة في الكنيسة الأولى وأعطاهم ألسنة جديدة وكل أمة تحت

0: الأرض جت تعرف الرب. فاللغة اللي الرب بيتكلم بيها فينا لغة يستوعبها العالم أجمع، لا يتعب فيها مصري ولا يوناني ولا بتوع ليبيا ولا حد، لكن الله بيعطينا اللغة التي تتوافق مع كل العالم حتى نرى أن الكل يقبل إلى الله. تفضلي.
1: ويمكن زي ما حضرتك بتقول كل واحد اسمه غالي عليه قوي، ويمكن لما تقابل حد تقول له يا أنا آسف أنا نسيت اسمك، دي حاجة بتبقى مش جميلة مش ظريفة، لكن لما تقول له أنا فاكر اسمك أنت فلان وتقول اسمه بيحس أنه هو حد غالي عليك. ويمكن رب عايز يقول لنا برضو نفس الموضوع، أنه أنا دعيتك باسمك، أنا عارفك في وسط الملايين اللي حواليك، يمكن الناس تنساك، يمكن أقرب الناس ليك الأم الأب قال كده، وهل تنسى الأم رضعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساك. إلهنا صالح جدا، وإلهنا بيهتم جدا جدا بينا، وده الافتخار، سواء الافتخار أنه أنت عارفني باسمي. هللويا. أنت فاكر اسمي يا رب في وسط الناس كلها،
0: بيردد اسم أيوة كل يوم، منقوش على كف،
1: منقوش على كف، صحيح أسوارك أمامي دائما. تفضل.
0: البركة السبعة اللي هي في عدد سبعة اللي فيها افتخار بالرب، انه الرب عرفني بقوتي وضعفي بشري وحزني، فبيقول عنه في عدد سبعة مصور النور وخالق الظلم، صانع السلام وخالق الشر، انا الرب صانع كل هذه. الحقيقة لما لقيت تضاد في هذه العبارات تعجبت، لكن عاوز يقول انه انا عارفك بنورك وظلمتك، انا عارفك بخيرك وشرك، انا عارفك في الاثنين، مش هتخلى عنك، لاني انا في الوقت ده اللي بيقول عنه كده هو الرب صانع كل هذه، يعني حتى نقاط الضعف اللي فيا يا رب انت عارفها، بس نقاط الضعف ووقت الظلمة اللي قال ان يشرق نور من ظلمة، هو مش بيتكلم على ظلمتي لانه مبسوط بيها او فرحان بيها، لكن بيتكلم عن ان النور الظلمة لن تدركه، أنه مهما كان فيا ظلمة ومهما كان فيا ضعف، لكن الظلمة لن تدرك شخص النور الحقيقي، والشر لن ينتصر عليه، لأنه قال أين شوكتك يا هاوية، أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية. فإلا عرفني وذاق كل شيء، هو اللي هيقاوم من الشر، هو اللي هيغير الظلمة إلى نور. فمش بس بيقول لك أنا عارفك في الأوقات اللي انت بتحاول ترضي فيها ربنا وتبقى فيها كويس، لكن عارفك في كل الحاجات. وكلمة مصور ان انا صورك كلها عندي وبغيرها لمجد اسمي.
1: بالفعل حر الأسيس التضاد دوت يمكن بيأكد المعنى، وناس كتيرة بتقول يعني ايه مصور، عفوا بيقول ان هو مصور نور وخالق الظلمة صنع السلام وخالق الشر. ناس كتيرة بتعترض على كلمة خالق الشر، الله صنع الخيرات، إزاي يكون خالق الشر؟ نرد نقول إيه؟
0: قصد الشر كانوا ملائكة في محضر الله، لكن بيقول كيف سقطت من السماء يا كوكب الصبح، كيف قلت أرفع كرسي فوق كواكب العلي، لكنك سقطت من قبرك كالغصن الأشنع كرداء القتلى. فالشر ده أصلا كان موجود في محضر الله، لكن هل لما سقط من محضر الله وسقط من عند الرب، الرب مش عارف الموضوع ده؟ أو لما قالت الحية لآدم وحواء يوم تأكلين من هذه الشجرة هتبقوا مثل الله، أو أنه يعني الجنة اللي الرب خلقها كان فيها كل الخير، تأكل من شجر الجنة، لكن شجرة معرفة الخير والشر دي اللي الرب هنا كان فيه جزء من الشر. فأنا عاوز أقول أنه الرب كان عارف آدم لما كان عريان وكان في حالة البر وفي السقوط، الاثنين حصلوا في الجنة والاثنين حصلوا، لكن الرب دبر خطة الفداء ودبر، فكانوا under his control، وكان الرب موجود وقت سقوطه ووقت قيامه، وفعلا صنع الرب خطة الفداء.
1: ده صحيح حد الأسيس. إذن كان زمان أيضا بيؤمنوا أنه في إله للخير وإله للشر، فهنا الرب بيقول لا، هو إله واحد، هو الله إلهنا. ماذا أيضا من أوجه الافتخار بالرب وتأثير الافتخار بالرب إيه؟

في تحذير، في ناس طب بيقول لك يعني ما دام يا رب انت خلقت كل شيء، ليه في ناس مشوهة؟ ليه في ناس طالعة بعيوب خلقية؟ ليه يا رب عملت كده؟ وبتخاصم ربنا في الأمر ده. فبيقول في عدد 10 وعدد 9 بيقول ويل لمن يخاصم جابله.

0: صورة كافية، أو أنت نسيت تعمل كذا. فالحقيقة أنا في خلقتي محدود، بدي كل المجد للرب في خلقته، وبدي كل المجد للرب في اللي عمله. لا بسأل إيه المشوه والناقص، لأنه هو لإلهه، يثبت أو يسقط هو للرب. فأنا ما بسألش الرب أسئلة زيادة عن اللزوم، لأنه في ناس مرت في ظروف معينة واتخلقت بالتشوهات وصاروا أبطال إيمان وصار منهم بطولات عظيمة. فأنا مش بسأل الرب عن كل حاجة، ده اتخلق كده مشوه ليه، وده طلع العقل ناقص ليه، لأنه بدي الخليقة للخالق وبدي المجد للرب في خلقته.
1: ده صحيح القسيس. إذا زي ما الكتاب بيقول لا يفتخرنا الحكيم بحكمته ولا الجاهل بجبروته، لكن أنه يفهم ويعرفني الصانع عدلا. إذا كل أعمال الرب عدل وحق. وأحيانا كثيرة قوي قوي بنفتكر أن إحنا نقدر نعمل، والكتاب بيقول كده غلط، ما تقدرش تعمل شعراية بيضة أو شعراية سوداء. أنت يعني بمعناها أنه أنت سلم لي و صدق فيا ان انا بعمل احسن حاجه. وزي ما حضرتك بتقول فعلا ياما ناس فعلا يمكن عندهم نقول اعاقه جسديه، لكن في ناس عندهم اعاقه في ذهنيه، عايز اقول، لكن الرب بيستخدم كل الاشياء تعمل معا للخير، والرب بيعمل منهم اناء فعلا الكرامة، مستعد لكل عمل صالح. الرب بيغير الأمور والأزمنة والأوقات والأشخاص لمجد اسمه. أمين. شكرا لك حضرة القسيس لوجودك معايا في حلقة رائعة جدا. الرب يباركك ويستخدمك دايما. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس

أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: طيب، بنعمة الرب رح ناخد خدمة بعنوان السماوات تزول بضجيج وتنحل العناصر. لفت نظري هذا الموضوع بسبب محبة الناس لهذا العالم بشكل غير طبيعي، لكن نشكر الرب لأجل المؤمنين الحلوين والمؤمنات الكويسات الرائعات اللي مكرسين لعمل الرب، اللي مهمهم ما عندهم هم بالحياة لأنه ألقوا كل رجائهم على الرب. بحسب بطرس الثاني، رسالة بطرس الثاني الإصحاح الثالث، يقول الوحي بطرس الرسول بيقول هذه الكلمات: هذه أكتبها إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي. بحب كأنه يعني ينفض الغبار أو الغبار عن أذهان المؤمنين والمؤمنات. أحيانا بيجي غبار على أذهاننا، الحياة بتاخدنا، مننسى واجباتنا وكيف لازم نعيش حياة مكرسة للرب. فبيقول لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل وصية الرب والمخلص، عالمين هذا أولا إنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم، يعني عايشين بالشر وبالخطايا. وبعدين شو بيقولوا؟ قائلين أين هو موعد مجيئه، موعد مجيء المسيح؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. بس بحط السبب: لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم، أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك بسبب طوفان نوح. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. هذا لا يعني أن الرب هي طريقته، بس أنه قصده الزمن بالنسبة لله ولا شيء، لأنه هو فوق الزمن، هو الله هو فوق الزمن. بيقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، يعني الناس ما يهلكوا أنفسهم، لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة.